0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف ماجي 23 جوان 2026. كيما كل يوم نترافقوا ان شاء الله من توا للتسعة ونص، نرجعوا لحصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نواصلوا الحديث على آخر أخبار منتخبنا الوطني قبل المقابلة الأخيرة ضد المنتخب الهولندي. منتخبنا اللي غادر المكسيك ويتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية ويمشي تلعب آخر مقابلاتنا في كأس العالم 2026. نرجعوا لآخر نتائج الكأس العالم، المنتخب الجزائري يفوز 2-1 ضد منتخب الأردن، ومفاجأة غير سارة للقارة الإفريقية، هزيمة لمنتخب السنغال ضد منتخب النرويج. بقية الأحداث والأخبار بكأس العالم وبعيد على كأس العالم نكتشفوهم تباعا تيلة الساعتين ونص. نسلموا عليكم وين ما كنتوا، وشان نهاركم أسعد الأيام، شان ربي يعطيكم ما تتمنوا، وشان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. نسلموا عليكم الناس الكل، ونسلموا على نجوم الرف ماج يقودهم القيدوم الكابيتانو لجران ابرن. صباح الأنوار يا ابرن.
1: ربي فضلكم، ربي هنيكم، ربي يعطيكم الوقت الطيب، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى علينا الستر إلى يوم الستر، وإن شاء الله ربي وصلنا بسالم لكل ما فيه الخير.
0: أمين لكل ما فيه الخير. شكرا لك يا برنس، وربي بقى علينا الستر. نجم النجوم لجران في آخر أسبوع من هذا الموسم، زياد أسبوع وندعو المستمعين، أسبوع وندعو المشاهدين،
2: وندعو الناس
0: واحد جويل يكون إن شاء الله يوم عطلة. دونك بروفيت من كل لحظة أنت مازلت فيها في عالم علاقة بالمستمعين. بالنسبة للموسم هذا زيدون صباح النور.
2: كما قلت أي لحظة تو أي تفريق
0: لحظة ثمينة
2: أي لحظات ثمينة ما أنت قاعدين مدعو فيها
0: ثمينة لحظات ثمينة
2: لحبي قسر شان نهاركم زين. مبروك الميسي رفيق، أنا منيش من أحباء ميسي، ولكن بارح 18 هدف وحتى مرات الرقم القياسي، وراه مبابي نتصور رفيق مبابي باش يفوت، وخاطر مازال صغير وكل، والكوره كي تحب راهو البونتو الثاني نثبت فيه كيفاش تدخل الكوره كي تحب تحب. تحياتنا لميسي وتحياتنا لشاكيرا يا رفيق، ملت خامه ومع اولادها كيفاش تتفرج. مسكين بيكي والله ساعات واحد رايو
0: يعمل في روحه
2: يعمل في روحه، معناتها طفوليه مع ليه بالولاد.
0: اسمعني ابريتو مدافع ليس بقناص
2: ليس بقناص، وعاده المدافع ليس ما عندوش الحس معناتها الساحي. وكذلك ان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين، وبعد نعديو في الفجه
0: نهار ممتاز
2: الى الليل
0: يوم طويل الى الليل. ان شاء الله سعيد للجميع. جيهان السليني
3: صباح الخير يا جماعه، شي حوالكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله نهاركم يتعدى بالباهي، طريق السلامه للناس اللي تسمع فينا الكل. نعرفش كان شفتوا البارح على وسائل التواصل الاجتماعي فما بتيت بوليميك صارت، مش بوليميك من موجه تنبيريه على الناس اللي مشيت تعمل في اليوغا في المسرح الاثري بقرطاج. وش بيكم والمسرح الاثري بقرطاج؟ نعرفش كان شفتوهم بالتصاور، الحكومه يسرح بدمحلهم ناس تلوج في طاقه ايجابيه حتى في الهواء في الحجر. دونك جو فوا با علاش اللي المسرح هذاك ما يليقش بالناس اللي تعمل يوغا، ناس متربين محلاهم على الاخر. ظهرت لي الانيشيتيف محلاهم
0: الحمله الانتقادات بازي على شنو
3: على اساس لي هذيك اثري وتاريخي ومش بلاست اليوغا وكانه مس من المعلم. الحكومه هو ليه معناه فينالمون هو معلم موجود تابع للبلديه يتكري يتعمل فيه يوغا، شنو المشكل بين يوغا وبين شتيح؟ معناه جوفو با لا ديفيرونس، ما ان توكا اليوغا ماهيش باش تضر الحجرات الاثريه اكثر من شتيح، سا سي سيغ معناه
0: سا سي سيغ. ولكن للامانه لا ريت اليوغا لا ريت الانتقادات وان توكا
3: خليهم
2: النخبه
0: صحيح
2: شكل النخبه
0: جروب برايفت شكل الاصدقاء شافوا الجروب
2: اليوغا يفرشوا
3: محلاهم
0: ربي معاك لوغرون السربيدي صباح النور.
4: مرحبا بكم، مرحبا بالحضور، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. سلموا على التوانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. لكن قبل ما نسلم لك المصدح رفيق نقول عيد ميلاد سعيد. عادل يحب يقول العبير المناي كل عام وانت حي بخير يا عبير، وربي يفضلك وربي يفضلكم لبعضكم.
0: عادل هو صديق عبير زوج عبير
4: يقرب لها يقرب
0: لها عادل يسلم على عبير ويقول عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت حي بخير يا عبير. سلموا على عدولة ونكتفي بهذا لقراء حاتم بن حاسب.
5: بونجور بونجور، ان شاء الله نهاركم مبروك. الحق قديش ايامات معدودات ونودع بعضنا معناها باش نفقدوا بعضنا ونحن نهار الثلاثة نكملوا من نهار الاربع معاش التليفون غالي نبلوكيو بعضنا فما شكون يبلوكي الاخر عمرنا ما كلمنا بعضنا انت لان نطلب انت تنسينو حبيت فما بوليميك صغيره وصحابي البارح عمروني على ذاك الليموريست امين
0: رادي
5: غادي مش رادي هو ما يسميش روحه رادي دونك سي غادي ابارمون نزل علينا شويه انا الحق بعثوا لي الفيديو انا في الاصل ما يضحكنيش برشا يظهر لي بريون ماهوش بون من حقه كما قلت انت نقاش اللي قلناه اما ماستين معناها يا خويا كي تحب تكنس فريق تحب تو شو معناها تقول توينسا ماشي في بالهم كل ما يخسروا بونتو يعطيهم معناها الليمور ذاك نا اوكان سانس ان ليمور سان سانس تهريج معناها هذيك الديفينيسيون معناها كان يتعمق اكثر ولا كان يجبد مثلا علموش ريت اللي بعثت لك البارح تقتل بالضحك في الباتيتي ترافايز تعيطوا لايرفي رونار باش يعوض
0: الحقيقه ما قتلتنيش بالضحك حاتم اذواق معناها
5: بعثت لي اللي موجي لي قاعد تبعث لي فيلم غالي علي لي ما نحبكش تجمني يا خويا ابعث لي صحيح قول لي ماستا باش نعود زين نبعث لك
0: اكثر نبعث لك فويس المره الجايه ما توعدني ما تهبتوش حاجه ما تعجبنيش وتوكا مين رضي تطلب منه عمق تيمو قبل ما زلت كيتلعب تخسرنا ربع خامس صباح ولا في العشية لا معناه سبكتاكل دخل فيها كتو أما للأمانة يضحك على المغرب كما يضحك على
5: إيبان
0: يضحك على المغاربة كي الكيب ناسيونال ما تمشيش دونك يحكي على الكل وقال أنا راني مانيش تونسي والله العظيم نرعش مقابلة هولندا كيفكم انتوما دونك مشي في الثنية متانا وانتو كان أهم من هذا شو نعملوا في مقابلة هولندا اللي مامين رضي عندي شاي اللي باش تحكمها مرأة باش نحكيو في هذا بعد شوية
2: أنا هولندا ما تفرجش فيها على السويد والله يتنرفز مع البارح قلت خليني نعمل لقعة على المنتخب بلاصات مش عباد راهو نحكي مع 12 افريكا ولا حتى كي يجري وما يجدوش الفاس من فمهم يجرون اخشامهم فبمتش يجدون من فمهم وكونش كدعوا للقلدانين
0: قوة بدنية رهيبة والمقلق كما قلناها للبارح ان هولندا مطالبة بالانتصار وبرشا اهداف باش تضمن المكان الاول وتتفادى البرازيل ولا المغرب من الاستاتيو اللي دار والحكمة مكسيكية كاتيا جارسي هي اللي باش تحكم المقابلة قال حلنا الوحيد نحيو الحراس نحطوا ظافر العابدين هم يمركين وهي تنحي البوت اورجيو بهذا في الخاطر في ظافر لو جرو رامي الفورات صباح النور
2: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام كيما تونس متخوفين من مباراه هولندا زاد العراق متخوفين برشا كانوا من فرنسا وكشمار وما حب يشوف موعاس فصارت البارح
0: يا
2: ودي ساعتين رجع كان مساعه ودخل في طرح النرويج والسنغال وصار اللي ما يصيرش وكملوا ارتاحوا لهم مبابي هبط على اعصابه حاسيلو مباراه كبيره برشا وفما فيديو ريك كان ريتها البارح في الارجنتين كي ميسي قاعد يماركي مرتو فرحانه دارت لقات ولادها زوز يتعاركوا ريتها ولاد الحزب يا ودي مهز زوز صغار يتعاركوا في اللوج وهي عايشه ولدي يزي بوكو بارك
0: اولاد ميسي مهندسين
2: حبيت حتى شكيله ريتها نبزت ولدها زاد التراشيه هي جوا بعد حطوا عليها الكاميرا وبلي في الاخير ديدي كاس خاطر التميز يا الراف مهم برشا كي نحطوه اون فالور سي سامر بن مصطفى 1836 باكوات من في ليسي بيلوت نابل ديدي كاس من بو سفيان بن مصطفى وامه سونيا الحازن ان شاء الله مبروك وان شاء الله يا ربي يتربى في عسكم وتراوها نوار
0: سامر هكا
2: سامر اي
0: سامر مبروك النجاح في البكالوريا مبروك الامتياز مبروك المعدل وان شاء الله العاقبه فيما اهم مبروك للي نجحوا الكل وتوا بالحق نركزوا اللي نجحوا على التوجيه الجامعي والاختيار راه مهم جدا جدا جدا اسالوا برش بشو رونسيليفو عارف روحك تحب تعمل مش الشعبه كها والشعبه ذيك غدوه واش تخدمك ستيل الخدمه 10 سوايع في بيرو 10 سوايع في شارع 10 سوايع فين معناه هذا لازمك تقرا له حسابه باش يكون شو صحيح في القرايه وفي الكاريير وحس سعيد لابطال دوره المراقبه زي
2: شكرا لك رفيق محمد الشريف صديقي فهمتي من صفاقس ولده نجح في الباك تحيه ليك يا محمد وان شاء الله بالفرحه وان شاء الله تفرح به بالحق محمد الشريف نحبه برشا ومبروك لوليدك يا
0: محمد على الاخر
2: اي باهي برشا
0: اخر مره شفته
2: في الويكاند
0: بالحق
2: ملك الفرح
0: والوحش الملوك البهجه
2: بدعم لطفي القاره هذوما زوز البهجه
0: يلا سيدي سلموا على الجميع، نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مزيان، ربي يعطيكم كل الحاجة الباهية. البداية كالعادة بمسار في حلقة البارح، ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل. راف ماك للتسعة ونص، ما تبعدوش.
6: راف ماك ببليسيتي. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
7: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوتكم.
1: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
3: 25 دقيقة بعد السابعة صباحا، نسلموا على الأصدقاء اللي حاضرين معنا على اليوتيوب. عندنا مديدة، احنا لاهين في الكوب دي مود، نسينا الأصدقاء. هشام المحب رقم واحد للراف ماك، فدوى الدالي، حبيب بن صالح، حمزة مورا، لميا شمام، كل الأصدقاء، نور الدين قدرية، كل الأصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب، صديقنا تولوس باري هكا اسمه، منال المنصوري، كل الأصدقاء حاضرين. شكرا على التفاعل، شكرا على المساجات، وشكرا على الكلام الجميل اللي تدون به كل يوم وكل صباح على الديوان وفي الرفمة. البداية كالعادة بالمسار في حلقة البارح، قناص البرنامج رامي الفوراتي. حلقة ما كانش فيها برشا ضحك، لا أنا نجمت عمل زابين،
4: لا فهم
5: لا والله موجود
3: ساعتين واحنا نحكي كورة،
4: لا فهم صار ساعة كويس
3: انفعال النصر ودموع الحاج
4: وحاجة في الدراما.
3: نمشيو تلسويت نمشيو تلسويت للزابيق بيرامي الفوراتي، نعود بعد لحظات
1: زابيق.
4: زياد بسم الله ما شاء الله عليك، فاسكي لا ما تفيقش بيه، اي لا لا لا لا حاجة في الملموم كذا، خبير خبير استراتيجي في الفوسك.
6: جون بول سارت،
7: جون بيير،
3: جي جي جي كوم جي غالدين،
6: جي جي جوليان فلامبي
3: فلامبي
7: فلوبير فلوبير
3: جوليان وفلامبي
7: غوستاف فلوبير،
3: ما حتى حرف ما هو صحيح معنا.
6: تحية ريم
7: كتبوها له غلط.
3: تحية صديقتنا ريم نور الدين، هو غوستاف فلوبير الجوار الموالي
6: فلامبي. انت وضحت بالله تدورتني كما
8: فلامبي،
3: ما معنى
4: لا ونزيدك زيادة، يكون قاعدة يكون قاعد لله في سبيل الله، يقوم الرافي كلاشي فيه يا ودي كيكة
3: تبري. ربي يهدينا الناس الكل، هاني وصلت المساج يا زياد، إن شاء الله نوعي وروحنا الناس الكل بالحاجات الباهية.
6: العمل الكل شبك تغزل
3: قلت الكل احنا الكل
9: معنا
3: انا والمجموعة
9: الحاج مريك. لا مش كل، انا بيك قلت لكم رأي رفيق، قلت لكم انا باهد فيكم، كيف بش قوموا مضي ثلاثة يا اخي، ما تصليوا فجر مش تتطاولوا علي وتقولوا احنا
3: نصلي شوية ريا الأخبار ثم نعود.
4: إيش قالك في الحاج أنت يا؟ ما ضربي حدك كظهر له إنه يجتهد، لا بسم الله ما شاء الله على الحاج، لا واجتهادات جهاد زادة روعة.
3: الدابة العجماء أو البهيمة العجماء هي الدابة التي لا تتكلم، لا يمكنها الكلام، اسفل من النقاط. تمانيت
8: نهر ما تصدرش صوت جملة،
3: تجم تقول فما دابة تتكلم يا جهاد
8: تحت رايها.
3: السؤال الموالي
6: لا عرفي خلاص
3: زيدون
6: باش تاكسي
3: باش تاكسي والله صباح
4: ونزيدك في الاجتهاد، ما نشوف لحاتم كرافس إلا على تاريخ اغتيال شكون مهاتما غاندي يا بابا على الدعابة.
3: السؤال الموالي
7: يتزامن مع تاريخ وفاته،
3: تاريخ
8: تاريخ الاغتيال ويتزامن مع تاريخ وفاته.
6: هذا اللي دعابة دعابة يا حلو
3: عنده تروى على رفو نسكو
6: يا حلو
3: أعطينا خيار الضحك يا حلو
6: والله إسخيرها معلومة
8: والله ما تحكني
7: في شنة عتب
3: أعطينا خيار الضحك معك.
4: اسمعني اسمعني يودي في وسط ذي الكل والمهزة ذي اللي سايرة، يودي يقعد واحد بركة عاقل راسين هادئ يعرف شي يقول يعرف شي خرج من فمه الحاش من لخ
3: ما تركبكش الفورميلا وان الكهرباء
9: لا فورميلا وان تعرف علاش مغرومين بها راف ولا خلنا نعطيك بالفيدير تعرفوه بالكدا ولا
3: بالفيدير ما بعد السينما
9: بعد السينما بالفيدير هذاك راهو هذاك السيركوي راهو تاع الفورميلا كنا نطلعوا وقتها عندنا دار
3: فورميلا
9: بالفيدير
3: بالفيدير
9: دار بن عاشور
4: يا ودي انفرس الامور بالفيدير على سليما على وش اقول لك الدنيا ماكله بعضها يا ودي لحروف طالعين في بلايص غالطه بسم الله ما شاء الله عليك حاجه روعه. يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
1: زابينغ.
3: تحية للو جراف الفوراتي يرسلوا عليكم الناس الكل، تحية لكم وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وطريق السلامة للجميع. نسلموا على أصدقاء ديما اللي حاضرين معانا واللي يسمعوا فينا، ونقرأ توا في الكومنتير والتفاعلات تويرسة يحكيوا على السخانة، يحكيوا على مثلا باريس البارح يقول لك 41 درجة السخانة، الإحصائيات الأخرانية حاتم تاع الخبراء تحكي على شانجمون كليماتيك اللي من شهر لشهر ومن عام لعام قاعد يلقي بذلاله على الكوكب الكل، على البلدان العالم الكل. السخانة مرشحة أنها تزيد من عام لعام في كل البلدان وتقريبا بدرجات متفاوتة، ولكن لاكور باسوندونت معناها متأكد أنها مكملة في الثنية هذه بسبب ما يحدث في الكوكب اللي نعيشه فيه، وهذا يخلينا نردوا بينها.
7: هو راهو ريت عويمل تالي ما كانش ناخذوه بزديه، فما برشا عباد
3: يشوفوه
7: تيستي والصيف صيف، اما فينا الماء بدينا نحسوا بالتغييرات، خاصه البارح الاوروب الكل سخانه معناها مش مستنسين بها، وخاصه فرنسا اللي فما ثلاثه وفيات منهم زوج صغار، دونك التحمل السخانه وكل شيء هذا لو ديفي اللي ينتظر في الـ في الـ في العالم بصفه عامه.
3: اما احنا في تونس خاطر سخانتنا قوية،
7: نحن سخانتنا شيحة ومبلوس أكلي معناها أميد، قلت أميد معناها ساش برشا السخانة في تونس.
6: والمشكلة رفيق أنه توها حتى عندي في الدار كل سخانة تطلع على الاخر الكليماتيزور يرخ، معناتها يولي مروحه ما عادش يبرد، هذيك المشكله.
3: مشكله مش عندك انت، مشكله عند برشا ناس، يقول لك اذا كان فوت ال 40 اللي هو ولا العادي بتاعنا في تونس اليومي معناها في الصيف الكليماتيزور يولي مروحه. المعلومه الثانيه اللي متاكده زاد علميا انه اغلب المكيفات موتورها يسكت كما قلت انت، كي تفوت السخانه 40 فما بالك يبدا استليف وقصح وين السخانه. الحل اللي باش نقترحه عليكم هو حل انا مجربه لهنا، نحكي على إجري اللي خمت فيكم وصنعت لقام تاع الكليماتيزور جي بوست اللي تحمل سخانة بلادنا بالمرتاح، على خاطر تروبيكاليزي 60 دوغري يعني حتى كي توصل السخانة 60 درجة يخدم وما يقصش، وحتى كي تيح الضول 160 فولت 160 فولت في عود 220 يخدم وما يرخش، يبرد في 60 ثانية، انفرتر سوبر ايكونوميك وزيد سمارت يعني تتحكم فيه بتليفونك وانت مروح من الخدمة، وكما عودتنا قريب الكاليتي عودتنا زادة بأحسن SAV. وللأمانة من باب ننصح الناس لأني نعرف العلامة وعندي منها في الدار، نصحوني بها رابور كاليتي بري عالمي، يقولوا كليماتيزور ينسيك في السخانة أوفري سونس دومو، ينسيك في السخانة أوفري سونس دومو، والسوم مقبول جدا تقريبا، نحكي على أسعار لا تقبل ألا منافسة، وكاليتي متاع المنتوج عالمية جدا، ننصحوا بها العباد باعتبار أنا مجربينها. دوك نحكيه على جري كما قلت اللي عملت وحضرت الجام دو كليماتيزور جي بوست اللي تتحمل سخانة بلادنا بالمرتاح ومهيئة باش تخدم في سخانة 60 درجة. ربي يلطف بينا إن شاء الله درجات الحرارة تقعد في اللي تعودنا عليه على الأقل، ومن الأخر جري هو الكليماتيزور اللي تعمل عليها.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسني قالك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
10: يا وفي بالي
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
3: يلا سيدي فاصل ونتحاول مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، ناخذ معنا بالتليفون صديقنا حاتم آخر أخبار المنتخب وما يرافق مقابلة هولندا من أخبار من جديد ومن جدل، هذا اللي باش نعرفوه بعد لحظات في الرفماك.
1: رفماك بوبليسيتي. فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار، بري بوبليك. Conseiller Vivo.
11: خيرها وافي
10: بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

ديوانافام على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان

0: حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. تراند دي جور.
2: صديقنا هاتم موجود معنا كالعادة وكما كل صباح. هاتوم صباح هلا أنوار.
3: صباح
2: الخير رفيق، تحيه
3: لي
2: رحمه جور، صباحو
3: على كل المستمعين.
2: ان
3: شاء الله نهاركم مبروك،
2: ان
3: شاء الله نهاركم اسعد الايام.
2: صديقي انت في الولايات المتحده الامريكيه، خلت سي ولا ما زلت حاط؟
3: لا ما زلت، انا شويه خد ديجا نكمل معاك المداخله رفيق ونمشي ديريكت مال المطار.
2: اوكي،
3: انا طلع الفول من مونتريال للكانساس، مونتريال واشنطن كانساس ان شاء الله.
2: واضح ان شاء الله رحله ميمونه صديقي، وربي يوصلك سالم ان شاء الله انت وتوارسل كل اللي متوجهين للولايات المتحده الامريكيه. شفت التدوينه نتاعك، شكرت ياسر المكسيك والشعب المكسيكي، قلت شعب ياسر محلاه، كل انسان قابلته غادي خلى عندك اثر. يبدو انه الناس فاهمه اللي هي منظمه كوب جيمون، دونك بلاد كامله حاولت تضيف على احسن ما يرام وباحسن طريقه الناس اللي كانت حاضره. غادي نحكيوا على منتخبنا، نحكيوا على اخر الاخبار، نبداو ساعه مكان منتخبنا اللحظه هذه. منتخبنا وين هو حاتم؟
3: منتخبنا نزل في مونتيري رفيق، وهذا باش يكون عنده حصه تدريبيه الصباح والعشيه، بطبيعه باش يكون السفر الى كانساس، باش يكون رحله مباشره من مونتيري الى كانساس. اليوم كانت حصه تدريبيه مغلقه، وسألنا رفيق قلنا ليش، ربما تم إغلاق الحصة التدريبية على الصحافة
2: على الخطة على الخطة
4: على السطر
3: حبينا ناخذ شوية، حبينا ناخذ شوية معلومات، حبينا ناخذ حتى إسباب معنا ليش كنا بالمردود ذاك في المباراة على اليابان. قال كلا معنا رأي الحصة النموذجية وأنا الحصة الاستراتيجية الوحيدة بالنسبة للفيرونار باش يكون اليوم، لأنه باش يوصل الأولاد يسافروا رفيق كما قلنا اليوم أنا غدوة بتوقيت ناخذ أنا غدوة اليوم عندكم أنتم بيان سور، ومن بعد باش يكون فما جي موانزا حصة تدريبية وحيدة، لأن المقابلة رفيق لنا عندنا نهار الخميس، احنا بتوقيت تونس نصف الليل عندنا نهار 5 نتاع العشية، شدوا فاهمين الوضعية أنه جي موانزا معنا عندهم سيرة تدريبية وحيدة باش يقوموا بها في كانساس، لذا باش تكون الحصة الوحيدة اللي فيها كونفيرونس بريس، باش تكون ربع ساعة مفتوحة الإعلام دون تصريحات. هذاك علاش تم إغلاق الحصة التدريبية، كما قلنا بقرار من الفيفا، الأمور اللوجستية من الفيفا، مش هم حتى شيء تبع بالنسبة لقرار كرة القدم.
2: واضح، دونك ما عنده حتى علاقة بالمكتب الجامعي، باش كل واحد ياخذ حقه، قرار من الفيفا ماهوش استبعاد للصحفيين من قبل المكتب الجامعي، وكما قلت باش كل واحد ياخذ حقه. باهي، اعطينا اخر الاخبار في علاقه مثلا بالمكتب الجامعي. سمعنا اللي ثم شكون روح، الناس قالت روح وبوادر استقاله، ولكن تبين انه ما عنده حتى علاقه بهذا، هو الامر تم الترسيق عليه من قبل معناها والتفاهم عليه، انه فما شكون باش يروح وفما ناس اخرى من المكتب الجامعي هي اللي باش تاخذ مهمه الاحاطه بالمنتخب في الولايات المتحده الامريكيه. معناها وكانوا دو ميسيون تقسموا ما بين ميسيون مكسيك ميسيون امريكا، فريق باش يخدم في المكسيك وفما ناس اخرى زوز ولا ثلاثه باش يطلعوا يكملوا مكان اللي باش يروحوا في امريكا. هذا تاكدوا حاتم كما قلت باش كل واحد ياخذ حقه، معناها ننقد حاجه وتولي اشاعات وكلام يولي حاجه اخرى.
3: بالضبط، جديد ناكد رفيق انه اليوم الحقيقه كنا في اتصال مع عدد اكثر من اعضاء المكتب الجامعي، تحدثنا مع خويس الحمزاوي، تحدثنا مع ناجي الشاهد، تعرفنا مع زياد المسعودي اللي ايضا جاي، تعبتنا مع مروه الصغيري ايضا، خذينا ربما روايات مختلفه وخذينا يعني برشا برشا اخبار، معناها مصادر اربع ناس في الحكم اللي حكينا معاهم، وتقريبا كانت الروايات نتاعهم الحديث نتاعهم هو تقريبا مش من تقريبا مشابه لبعضه، لانه كما قلت نيه الاستقاله لحد الان عاد ناكد راي غير موجوده تماما وبالمره، ماهيش موجوده حتى نيه الاستقاله ولا تفكير في هذا الموضوع الى حدود هذه الساعة، فقط يقول لك نكمل الميسيون تاعنا بعد نرجع تونس، ولكل حديث حديث. بالنسبة للأعضاء اللي غادروا وفد مقر الإقامة هنا رجعوا لتونس، ثم معز المثيري وأيضا ريم البجيوي أعضاء كانوا غادروا، ثم أعضاء أيضا جات لهنا، فقط كما قلت أنت باش أعطيه لكل دي حقا حقا كل سواء النتيجة مهما كانت عن النتيجة، أنه كتم تقسيم المهام قبل على زوز مهام، يعني فما مهمة في المكسيك مش يقوموا بها عدد معين من أعضاء المكتب الجامعي، وفما مهمة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية مش يقوموا بها عدد آخر، لذا فما شكون بقى في تونس جاء باش يكمل المهام نتاعه في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو كما قلت باش نعطيه حق الناس بطبيعة الحال، أنه

0: تم تقسيم النعيم منذ البداية ومهما كانت النتيجة. سينو أنا معطى آخر رفيق أنه المدرب بيرونار اللي تحدثنا كنا كثما غضب كبير بعد المقابلة وعدم رضا بطبيعة عن النتيجة والأداء والحديث اللي صار مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري ونائب الرئيس حسين جليح أيضا وكأنه باب الحوار أصبح مفتوح لأنه تحدث مع عضو مكتب جامعي وكان تبادل معاه الحوار وبدأت ربما من تو حتى تروحت أنه فتح باب المفاوضات. وقول لحد الآن الفيرونار لم يجزم ولم يعطي أي معلومة معناه بخصوص ديما يأجل الموضوع إلى ما بعد نهاية كأس العالم، ولكن حسب ما صدرنا وحسب ما أفدونا أنه ما غلقش تماما باب المفاوضات، قال له خلينا المرة هذه نكملوا على الأقل مباراة هولندا وبعد نرجع ورنا باش نفاوضوا باش نحلوا بالمفاوضات مرة أخرى من ناحية المادية من حيث الامتيازات من حيث العقد من حيث الإطار الفني المرافق، ولكن ديما كما قلت ديما حسب أعضاء المكتب الجامعي أنه ربما ديما نقول ربما هما حسب رواياتهم راهو العائق الوحيد ينجم يقف قدام التعاقد إلى عقد طويل المدى مع الفيرونار هو العائق المادي، لأنه الفيرونار لن يتقاضى أجرة شهرية اللي يتقاضى حاليا هي بيدا اللي باش تكون معناها أديورية طويلة تاع عام عامين. هذا المعطى الجديد لأنه حاجة جديدة نحكي عليها أنه الفيرونار في حديثه معه كما قلت حسين جنيه وأيضا قبله معز الناس في الجامعة التونسية لكرة القدم تحدث مع عضو الاثنين من المكتب الجامعي وكان أكد أنه لن معناه ما غلقش أصاب فرسان ضد المفاوضات، قال صحيح عندي العروض عندي عدد كبير من العروض موجودة ولكن من أغلق تماما باب المفاوضات عن منتخب الوطن التونسي وأجل هذا الموضوع بعد العودة.
1: واضح ورغم أنه فما كلام خليني يقول مواقع إخبارية ما نش متأكدين منها 100% تحكي على أنه فما اتفاق شبه مبدئي ما بين رونار ولا اتحاد الإماراتي لكرة القدم كما قلت
0: أي
1: فوالا كلام ما هوش متأكد بنسبة 100% تقول أنت أعداء
0: سمحني يا فيه فما كلام آخر أيضا خرج كما قلنا من مصادر معناه أجنبية أنه فما أيضا إمكانية اتفاق مع منتخب جنوب أفريقيا بالنسبة للفيرونار ديما الأكد الكامل اللي قلت هو مصادر عالمية خارجية.
1: واضح دونك إلى حد الآن الصورة ما هيش واضحة في علاقة بإرفي في علاقة بالمكتب الجامعي. تقولي البارح أنت حكيت مع بعض الأعضاء حكيت مع بعض الناس الموجودة غادي فرضية الاستقالة غير مطروحة بالمرة لأعضاء المكتب الجامعي. فما خبر آخر يدور هنا في تونس فرضية إقالة زياد الجزيري وخليل شمام موجود الكلام هذا ولا كلام كواليس وفيسبوك وما فما منه حتى شيء؟ نحكي في الأفكار اللي قاعد يتم تداولها حتى في بعض البلاتوات ما عندي حتى صورة متأكد منها. أما نسألك أنت على عين المكان
0: كلام كله أكيد كلام فيسبوك رفيق الحقيقة وكلام قاعد يتقال في مواقع التواصل الاجتماعي لأنه نفس الموضوع اللي جال حكيت فيه أنت نفس السؤال كنا طرحناه معناه شنية ردة الفعل ربما تنجم تكون تجاه المديرين الرياضيين زياد الجزيري وأيضا خليل الشمام موضوع الإقالة وموضوع ربما الاستقالة وغيره راهو لحد الآن ما فما حتى نية. ديما أي كلمة نقولوها رفيق أي سؤال نتسألوه يقولك بالنسبة للقرارات احنا ما نجموش ناخذوا قرارات حالية لأنه قدامنا ديما يقولوا فما مهمة احنا المهمة بتاعنا تقسم على ثلاثة مقابلات ضد هولندا وضد اليابان وضد منتخب ضد السويد عفوا ضد اليابان وضد المنتخب الهولندي الى ما بعد مباراة هولندا رانا باش نرجعوا الناس الكل لتونس وباش نقعدوا على طاولة وباش نحكي فرضية إقالة زياد الجزيري وخليل شمام او استقالة الثنائي غير مطروحة بالمرة في انتظار ربما الايام القليلة القادمة تكشف على بوادر جديدة حول هذا الموضوع.
1: واضح صديقنا حاتم جزبار السلام عليك ما زيدوش نعتلوك حاتم انت تو بالشد الرحال نحو الولايات المتحدة الأمريكية. حاتم تلقاو بتواجد 24 تقريبا على الديوان كل ما فما جيد في علاقة بالمنتخب ولاعبين المنتخب وأخبار منتخبنا تلقاوهم ديما على الديوان مع صديقنا حاتم جزبار. رحلة ميمونة حاتم إن شاء الله توصل سالم غانم للولايات المتحدة الأمريكية بالتوفيق صديقي ملتقانا غدوة إن شاء الله في أخبار جديدة تخص منتخبنا والمونديال. يلا سيدي نواصل معكم الرحلة من عارش كوني حبي علق تعقيب صغير جدا جدا جدا ويه
2: التعليق صغير رفيق على فاست باش يروحوا ويطلع بيد جدد يتلهوا بينا في أمريكا ما صارت في حتى منتخب وما صارت في حتى كأس عالم يزيد يثبت رفيق انه عبيد مش تحوس. وقلتولك انا لو كي جيت تحسب قديش من واحد طلع زايد على الستاف معناتها فما فما واحد طلع ما اخذر ريتريت عامين ورجعوه طلع مش يمشي. معناتها والله مش معقول والله. لا صار في حتى منتخب البارح حتى اللوش تعمل شوي
1: تعرف لوز
2: ايه ناس عندي بي سي وي في
1: ناسيونال
2: ايكيب ناسيونال فرانس
1: كوم تونيزي
2: كوم تونيزي يا ريان جوجل ما طلعني شيء بالحق والله يا رفيق شيء معناتها شيء معناتها يسخف للأمل.
1: كلها تقعد كلها تقعد هواء مش كلها تقعد حاجات لا حاجات جانبيه مقارنه بال باصل الموضوع اليوم وقت اللي نحكيه على انه فما حتى حد لحد اللحظه ينوي الاستقاله لانه حاتم يحكي معهم انا وجها لوجه يسالهم ما فماش نيه الاستقاله ونحكيه على التقييم. التقييم يصير وقت اللي نمشي باش نترشح دور ثاني وتصير خيبه امل وما نترشحش وما لعبنا وخسرنا وماتش نول عادي معناها كيما المشاركات بتاع قبل مثلا. اما كي تبدا نكسب في بطوله عربيه ثم فضيحه ونكسب في بطوله العالم قبلها خيبه امل في كاس افريقيا مدرب اول فمدرب ثاني فمدرب ثالث اجواء تعيسه داخل المنتخب ثلاثة مواعيد هامة ورسمية تصير فيها خيبة الأمل. يبدو لي أنه لا حديث على تقييم يلزم عبيد جدد تجي تخدم هذا منطق الأشيرة مع أنه حتى مشكل مع حتى حد. إذا كان هذا مش بش يصير أنتظر أنا أول واحد بش يتكلم في الكاميرا شنو بش يقول بالحق كل شوق بش نسمع شنو التبريرات وكيف سيبرر بقاء المكتب الجامعي ولا بقاء هو كشخص معرش كون يتكلم بش يواصل إصلاح الرياضة والكرة وكرة القدم في تورس.
3: كلمة غير عندي سؤال سؤال هو جوهري نعتبره إن شكون باش يعطي العدد على التقييم هذا اللي
1: ما بعضهم
3: كيفاش باش يقيموه ما فهمتش انسان هو بيده في وسط العجة في وسط المعمعة في وسط الاشوار اللي صاروا كيفاش باش يقيم الحاجات اللي
1: هو باش يقيموا لي فاكتور الكل المسؤول على خيبة الامل باش يتحط نسبة كبيرة في المدرب ونسبة اقل في اللاعبين. هذا باش يتقالوا ما عندناش اي لحظة ما عندناش قيمة كبيرة نتاع اللاعبين هذه قاعدة انا قلته البارح اما هكا وكانه ثم توجه
3: هذاك
1: هو منتخبنا ومهما يصير وكذا ومن بعد باش يحكي ولا بعض القرارات في علاقة بالتحذير وكذا
3: تفاصيل
1: مش باش تبني عليها
3: هو اللي مقلقني رفيق فما متباس قاعد يخرج وقاعد يتعدى انه اليوم المجموعة متاع الملاعبية هذيك امكانياتنا وهذيك ظروفنا صحيح احنا نعرفوا الامكانيات متاعنا ما عندناش امكانيات متاع ملاعبية اللي باش نهزوا بهم كاس العالم ولا باش نهزوا بهم كاس افريقيا لكن انا مؤكد معناتها بحسن التصرف ونجيبوا مدرب كفء ونعرفوا نحطوا لي فالور في بلايسهم ونعيطوا الراجل المناسب في المكان المناسب ونعيطوا الملاعبية اللي يستحقوا باش يكونوا في المنتخب سيرتين ما باش يكون المردود متاع المنتخب خير بارشة من اللي احنا فيه تو.
1: فصل ثم نواصل رفماك حتى للتسعة ونص
4: رفماك ببليسيتي. كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
5: ياو في بالي
4: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
6: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
7: Classic Matribush ma Ice Vegas Mangue Exotique. Une explosion de saveurs fruitées et le colo fraîcheur ou le mood été. Ice Vegas, taste the pleasure.

0: لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصر تار، الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليكت تسهلها عليك. تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليكت وريزيرفيو تاكسي في ثانية. كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم، وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك بأسوام واضحة ومعقولة. مع تاكسي سيليكت انت اللي تختار الكورسة اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك. خدمة سريعة ومضمونة 24/24، وتقول باي باي للوقفة في الشارع والوقت الضايع. توصل في وقتك، توفر فلوسك وتخلص لتنقلاتك أسهل. تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب، جناح للعائلات، برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
6: عندك أورانج.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
6: ديوان فم صوت كوم.
7: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فم، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فم ما يفوتك شيء. صوتكم
0: تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7-9:30 مع رفيق مشناق.
8: وصل معكم الرحلة في الراف ماك، الجدل والحديث لا ينتهي في البلاتو في علاقة بالمنتخب وخيبة الأمل الكبيرة، خيبة الأمل حسب المراسلين وأصدقائنا الكل من كل الإذاعات وحاتم وكل قالك برشة توانسة نلاو الرحلة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ممش يكونوا حاذرين في ماتش هولندا. ونتفهم خيبة الأمل، الناس يقول لك حط ألاف الكيلومترات وألاف الأوروات والدولارات. يا أخي معطيناكم شانس الأولى شانس الثانية يزي معنا اليوم انسحبنا، مش لازم نحذر على المقابلة الأخيرة. كلمة صغيرة زين حبيت تحكي على
9: على البارح تفرج في منتصر لوحيشي معناته وكلام ولوجيك على
8: باترون عادل بولي
9: زيد غزلي اسمع تفرج في منتصر لوحيشي رفيق والله كلام ولوجيك. قال نحن من أولنا ما عندناش ملعبيه كور في تشيلسي وأرسنال والريال، دونك انت عندك ملعبيه تكور في البرة في ديزيكيب متواضعة، دونك شنين كانت قوة ليكيب ناسيونال؟ قوة ليكيب ناسيونال في الاسبريم تاع الجروب. قالك اليوم كي ترى الملعبية تلعب وانا نعرف البعض منهم ما فهميش تاع ديسبري، معناتها الجو كان توكسيك. نرجع لكلام الناصر ورامي، مهم برشا كي يبدا الجو توكسيك وتعمل بريباراسيون خايبة ما تنجمش تعمل تورنوا باهي. وقال اذا فما ملعبية يكبروا على ليكيب ناسيونال نورمالمون انت ديتكتيهم هذوما في ستاج. علاش مشغول ستاج؟ باش تعرف حاتم كيفاش يتصرف، باش تعرف الناصر، باش تعرف. وكمل المدرب الغلبة رفيق يقولك داخل في 11 فارضين عليهم. معناتها هون اليوم المدرب حتى مروحوا إذا أنت يفرضوا عليك 11 قالوا تصور نحن وين ولينا واصلين واصلين. يقول لك يا أخويا
8: هو قال في الكونفرنس ما في باش نكونوا واضحين, قال بما معناه أنه مشى في كلكو شوا بالجمعيات في تونس تاخذ المنحة تاع الجور. وقتها عملنا عليه فيرغول في البلاتو, لكن قلنا يلا ماشيين الكوب دي مون توا زايد
10: معناها.
8: هذا المشكل, هذا المشكل. والمشكل انه في كل مره يتحكي برشا كلام في الكواليس وما يخرج حتى انترنوري ياكدوا معناها مع المكتب الجامعي هذا ولا مع 20 مكتب جامعي سابق في علاقه بانه يتدخلوا في القرارات ويتدخلوا في كذا اللي تسمعهم بعد لا يخرجوا. كل يقول لك ما يتدخل في حد وما تدخل فينا حتى حد. على ذيك قعدنا ديما فكحنا نقولوا في كلام وكانه الواقع يكذب فينا.
10: فما حاجة مهمة برشا وقت اللي يجي كان يجي كونترنور يقول لك راه تدخلوا فيا
9: صورته في
10: يحرق روحه. ماكش ما انت ماريونيت, ماكش مدرب كي انت ما دخلش القرار وحدك معناتها تولي حتى بالنسبة اللي هو
8: في ماشي فيها وخايبة.
11: سؤال بسيط هو بخلاف هذا الكل معناتها هو ريت ما شاء الله بسم الله معناتها فما برشا من المكتب الجامعي غاديكا والإدارة الرياضية وكلهم موجودين في المكسيك في تبرقة, هل مشاو ولا لا؟ خاطر انا اللي نشوف فيه حتى الكوتي فيزيك الراف البريباراسيون معناتها كي تفرجوا فيهم في تبرقة وشافوهم خاطر ما ينجمش يكون تفاجئنا بالنتائج. معناها حظنا بالقدير لقينا ملعبيتنا مبيله معناها ظاهر البنيه غالطه التحذيرات يا اخي ما شافوش ما حاولوش يصلحوا من قبل. راو انك تاكل 5-5-4 بالفيزيك هذاك من دقيقه 30 ملعبيتنا تجري وتلهث اصلا ما جريوش هما في 30 دقيقه الاولانيين. هذه اللي مش فاهمه انا علاش فما اداره رياضيه اللي هي تراقب اللي صاير وتشوف اللي عامله والتحذيرات اللي حذرهم المدرب السابق صبري لموش حتى ما نجموش نكونوا قاعدين تفاجئنا باللي صاير.
8: واحنا نحكيوا البارح والبارح نحكيوا حتى الديفونس تاك عاجز الميليو ميت وديفونس في دو ماتش ولا تروا ماتش من ماتش بلجيكا وانتي جاي ثم جيس ديفونسيف واحد عملوا ديلان نحى به بونتو كونتر اليابان معناه فريمون تاك اللي نحى بونتو من الخط هك بقي كل سذاجة نايفتي باسيفتي حاجة ناس كل باسيف ناس كل واقفة ناس كل تمشي معناه نفضل
10: لتالبي
8: هزيديه والعبد عدم شي كله تحدى في الديزويت هذا الكل يطرح أكثر من سؤال على هالكأس العالم كيفاش حذرناها وفينا أجواء مشينا لها.
10: هو تصديق الكلام اللي كان يحكي فيه رامي راو يا رامي وقت اللي يجي مدرب وطني واللي يعرف الملاعبيه نتاعو جدده ما يعرفش لي تا فيزيك نتاعهم فما تيست فيزيكي تعمل باش تنجم تعرف النيفو نتاع ملاعبيتك فيزيك مو وين هذه معمول به انت خاطر اليوم ماكش تجري في ملاعبيتك المفروض بريباراتور فيزيك اول حاجه يعملها يعمل تيست فيزيك باش يعرف النيفو نتاع ملاعبيتو شنو البلان فيزيك وين موجودين.
12: بعد الهزيمه يولي نتكلموا على الحقائق. قبل الهزيمة وقت اللي احنا مازلنا في تبرقة كل شيء خارق العادة كان راه كل شيء تحذيرات خارق العادة المدرب شيخ الملعبية شيخين الملعبية معناتها جوهم باهي كل شيء. هذه مشكلتنا احنا في تونس وقت اللي ننهزموا نحكي كورة راه ذاك اهو ما عندي كان وقت بعد من الهزيمة تخرج بعض الحقائق لأن ديما عنا في مخنا انفو جميع انسوتي لافنير عمرك ما تقول حاجه لانك تخاف.
8: لا مش تخاف لانه فما منطقه انت عندك منتخب بلادك تحاول تدزمها حتى اللي عنده اخبار ما يحكيهمش في البلاتو يلمح يقول ردوا بينا سمعنا مثلا هكا اي ردوا بينا وهذا منطقي. ما تجمش انت اليوم قبل كوب دي مون باش تجي تحكي كل شيء باش تولي انت طيحت القوايل نتاع المنتخب وانت السبب. معادله صعيبه وقت اللي تبدا عندك كوب دي مون وانت تحب المنتخب يمشي لبعيد. ولكن كما قلنا برشا برشا برشا حديث من غير لا نمشيو كل واحد بربي في تشفي وهذا يقول اي رجعونا وعلاش ما نحيتو سامي طرابلسي. نحينا سامي طرابلسي لان المنتخب كان فاشل مع سامي طرابلسي واش معناه باش يولي اليوم تنحيت سامي غالطه. ما شكون جاب سامي هو بعيد على التدريب قدام من عام وقاعد يحلل في البيين هذا السؤال كيما شكون جاب صبري لاموشي وهو يراني في الدرعيه وفشل باحسن منتخب نتاع الكوت ديفوار. هذو من الاسئله ما توليش اليوم الحسابات ضيقه صحيح. فوالا ريتو كي كان سامي شنو منتخب بوجه رديء وخسرنا
10: خايبين
8: عملنا ماتش بيه مع البرازيل قيدوا على اللي تحب انت ضربه حظ نهارتها جوارات في فورما اللي تحب انت. ولكن كوب دافريك خايبه كوب اراب خايبه ما نجمش يكون اليوم ترجعوا بتويلي واللي هذا يمركي في بوتو على الاخر. خلينا نتبعوا باقي اخبار منتخبنا وربي يقدر خير مقابله هولندا. نحكيوا على الجديد ونسمعوا جديد مع بتيلا.
13: كرهبتك عامل فيك واللي تعدي في الجراج اكثر من اللي تعدي في الطريق. يظهر لي وقيت باش تبدلها والحكايه اسهل من اللي تتخيلها. بتيال بنك البنك التونسي الليبي يودك بعرض ليزينغ صيفي. عرض يخليك تشري كرهبه جديده من باكوها من غير حتى افونس.
14: زيرو اوتوفينانسمون اي فري دو دوسي اوفير والخلاص يوصل حتى لسبع سنين. وكان تحب على فوتور هبريد ولا الكتريك تتمتع بنسبه فايده اقل. وحتى كان تحب على بونوكازيون تنجم تمول سياره عمرها يوصل حتى لخمس سنين والخلاص على 36 شهر. لاكثر معلومات زوروا btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
8: كما كنتوا تسمعوا اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على btl. التفاصيل على btl.tn تلقاها ولا تكلموا 70 131 800. ليزينك سيافي الكهرباء جديده ومن غير ستريس لوتو فينانسمون. يلا سيدي الاخبار ثم نعود للتسعة ونص مكملين باذن الله ما تبعدوش.
15: مع اريدو الربح والفرجه الرخله خذ لوف فيبر بوكس والا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعه باش تربح 12 شهر انترنت ايليميتي ومعهم ابونمون تود باي بيين بلاش. اللعبه غير مزمه للشراء صالحه حتى 30 جوان.
16: اريدو طور عالمك رفمك
17: ببليسيتي.
18: مبروك لكل ولادنا الادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
19: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون او كارت. نجم تصب ايسانس تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارتة تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب وإلا على ابليكاسيون او كارتين. ولا انرجي برونو لا روت انسامبل.
20: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا. تفرشيكة السيترون مع الدوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة. آيس فيغاس تيست بلاجر.
21: صيف السنة مع فيبر تي

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على مجموعة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
4: تدلل تدلل
5: الدار، البحر ولا الخرجات، سيف سني جيون كالعادة تدللكم بالبروبوات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
4: تدلل
6: جيون
7: ايام دللنا.
8: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
9: يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص و 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 و IP69. فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار، بري بوبليك كونسيي. Vivo.
10: شمسك مدريبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز. بنت الشوكولاتة وتقرمشت الكوكيز. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
11: جو الصيف في مونوبري مفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم اللي تستحقوه للمة والشيخات، من جوا دو بلاج والعوامة للصغيرات، الجلاسيير، الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت.
12: مونوبري ديما معك.

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص. موسيقى معكم بقيادة لبرن زيانة سليني حاتم برحاج زياد المكينة سر البدوي ورامي الفراتي. نسلموا عليكم وين ما كنتوا الناس الكل. نمشيوا للأخبار بصوت جهان السليني، نحكيوا على آخر مسار في العالم. فتتنا بعض الأخبار بحكم تركيزنا على المنتخب في الأيامات اللي تعدت، وخاصة قبل وبعد مقابلة اليابان الكارثية. نحكيوا على الأخبار، نمشيوا للبوكس نيوز، والبداية بشكون بتقرير حول الخلاف اللي سار ما بين ترامب وميلونيا. بوكس نيوز.
1: هو في علاقة بالخبر اللي صار، الخلاف هو كان في هجوم بداه دونالد ترامب على ميلونيا، وقال اللي هي قاعدة تتوسل فيه باش تتصور معاه في الجسد. خليني سمعكم الإكستريم من تقرير قناة سكاي نيوز العربية حول الخلاف ما بين ميلوني وترامب، ونرجع نكمل بقية الخبر.
2: إيو إيطاليا نوني بروريامو ماي.
3: ابتسامة ومصافحة وصورة تذكارية بدت عادية على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، لكن هذه الصورة أشعلت خلافا بين واشنطن وروما، وأطلقت سيلا من الاتهامات والردود بين جورجيا ميلوني ودونالد ترامب. فما حدث بعد التقاط الصورة كان ربما أهم من الصورة نفسها. ترامب وكعادته روى القصة بطريقته، وقال في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي إن رئيسة الوزراء الإيطالية أصرت مرارا على التقاط صورة معه، بل إنه وافق على حد قوله لأنه أشفق عليها. جملة واحدة حولت صورة بروتوكولية إلى أزمة سياسية، فروما لم تضحك وميلوني سارعت إلى الرد، ووصفت رواية ترامب بأنها مختلقة بالكامل. هنا انتقلت المواجهة من أمام عدسات المصورين إلى المنصات والتصريحات الرسمية.
1: بلهجة حادة جدا كانت قالت جورجيا ميلوني لدونالد ترامب انه لا هي ولا ايطاليا يتوسل حتى حد، وقالت له زادة اللي هي تشعر بالدهشة من تصريحاته اللي وصفتها بانها مختلفة تماما، ووجهت له انتقادات ايضا بسبب تصرفه. ترى اللي هي يتصرف باحترام اكبر بكثير تجاه الاعضاء متاعه مقارنة بحلفائه القدامى، وشي اللي زيد يأكد على مدى غضب الحكومة متاع ميلوني من تصريحات ترامب انه وزير الخارجية الايطالي انطونيو تاياني أعلن إلغاء زيارة مقررة كانت للولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع هذا بسبب التصريحات متاع دونالد ترامب.
0: شو نجم يخلي ترامب يتوقف عن الأفعال هذه اللي ساعات تبدأ جراتوي من اللي يعمل فيه؟ ما فهميش علاش، ما فهميش نقولوا احنا خصم سياسي يحب يوري للعالم انه هو ماخذ عليه الاسوندون. اليوم معناها نعرفوا الكل العلاقة المتميزة بين إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا حلفاء في كل التوجهات ميلوني وترامب. يخرج يقول هو تصورت معاها لأنها توسلت ووافقت لأني أشفقت عليها فقبلت أن تأخذ معها صورة. معناها كمة الاستفزاز. الزعيمة في بلادها اليوم رئيسة الوزراء ورئيس الحكومة الإيطالية ما يتخلف عنه أنها ترد وتقول بلا باقة أنه قاعد يكذب، ثم يخرج وزير الخارجية الإيطالي بشأكد أنه الأمور وصلت ما يعبر عنه بأنسيدون ديبلوماتيك ويلغي زيارة للولايات المتحدة الأمريكية. نجم نفهم تصرفات ترامب كما قلت حتى مع ماكرون، خصوما نعرفوها طريقة التسليم، نحب نوري لماكرون اللي أنا أحكم العالم. اليوم مع ميلوني هي حليف، عماذا يبحث ترامب؟
4: هو أفيت راهو
0: ما يتعدش مخه أنه نجم يخسر العالم كل مرة
4: كبير تصرف كهذا في مخه راهو ما عمل حتى حرب.
0: علاش مال
4: أفيت معنيس هو سع ميلوني باش إيطاليا راهي حليف، لكن حليف رفضت لو سيرفول دو سيباز باش تضرب إيران. حليف وقت لي عمل كلاش الباب، راهو معنيه كلاش الباب حاجة مش صغيرة. أنت اللي مع ميلوني هو ديجا الباب ومكلاشي، وقفت مع الباب. اون بلوس ميلوني فهمت اللي العلاقة توكسيك، معناه التحالف توكسيك، ريت الصديق التوكسيك وقت اللي انت تنقد ولا تيوز يولي انت عدو، يولي معناه يحترمك اقل من الاعداء نتاعك.
0: اول مره في السياسه يدخل مصطلح التوكسيك في العلاقات الدبلوماسيه. راه في العاده راجل ومرته صاحب وصاحبته هذه نحكي
4: اصدقاء،
0: ولا اول مره المصطلح يولي متداول. مش انت بركه في العالم يقول لك ريلاسيون مع ترامب سياسيا تولي توكسيك، معناه وهذا جديد جابو ترامب
4: اللي نعيشوا فيه. اون بلوس راه هو توا ريت الحاجات اللي يعملهم هكا باش كما نقولوا يحتل الفضاء الاتصالي. علاش؟ خاطر ما عندوش نجاحات في الفضاء العسكري، في الفضاء الدبلوماسي ما عنده حتى نجاحات، حتى في الفضاء الاقتصادي. انت توا مضيق هرمز هاو تحل هاو تسك. انا نتفكر، تتفكر فيلم لي فيزيتور خلطوا عليه وقت اللي جاءوا جماعة من نيبوك أخرى واكتشفوا الضوء، وقت ينزل على الفرنسا شي يعمل؟ يعمل جوخ ينزل تك نوي جوخ نوي. بديت نذيق هرمز كيف كيف، مفتوح مغلق، مفتوح غير مفتوح. عمرها ما صارت زادة في السياسة عبر التاريخ مضيق.
0: أنا كنهار نضحك، ارقدت اتفاقية أمورها واضحة،
5: سكروا
0: قمت نرش كل يحكي سنعيد فتح هرمز، معناها اكتشاف النوم والبلاغات أنه باش يعاودوا.
4: يقول لي عمرها ما صارت حتى كي ترجع معناها في الجيوبوليتيك، في الاتفاقات، في الحروب الكبيرة، معناها إذا خطر المضيق راه فيها قانون ستريكت واكسبسيونيل في العالم أجمع. تبداش المضيق يتعدى وسط بلادك، يلزم يتعدى لا ليبرتي دو نافيغاسيون، خاطر هذيك
0: مصالح العالم،
4: مصالح العالم الكل. يقول انت باهي مصلحتك معايا وانا مصلحتي، حتى اندونيسيا ولا تفدلك قالت انا عندي مضيق باش نردوا بالفلوس، معناها حتى تفدلك ما عادش يتعدى، معناها العباد الكل على اعصابها اي حاجه اسمها مضيق. دونك فينالمون il occupe l'espace de communication. فما مشاكل لا او باس ترامب، فما مشكلة ألبانيا تسمعش بها ألبانيا، عندك مشكلة مع ألبانيا، بنت ترامب ونسيبه جاءوا المنطقة كما تقول عنا جبل الشكل، كما تقول سبخة السجون، عملوا تيل الناس معاش ترقد في ألبانيا،
0: على أرض معناها
4: في ألبانيا الناس معاش ترقد كل يوم مظاهرات على البلاصة ذيك اللي هي معناها حاجة حيوية وكيا بختيان وزلباني متاع في كولومبيا اللي ربح الانتخابات الجديدة معناها في كولومبيا مغروم بترامب
0: اللي خرج يحتفل في قفص بالله شفته
4: معناها ريت العالم كيف ولا خاطر ترامب يلكري هالمفهوم بلوس سي ريديكول بلوس لو مون بار دو توا بلوس توي بريزون، معناها ما عادش يستنيو في انجازاته، معناها هل هبط التضخم باقي وطالع ليسونس ماشي واقع. تعرف في امريكا باش يمشي معناها من الكوجين البيت السله ياخو كرابتو، دونك فينالمون ليسونس في بارتي دو لوغ في، معناها تمسوا في الليسونس كيما في تونس تمس في الباكيتك العام وقت غلاو في الباكيت. دونك فينالمون هو قاعد يحارب في نوع من الفشل، خاطر با مش فشل يكون فما حاجات تظهر من بعد، اما هو قاعد يحارب في نوع بالحضور حتى كيكون ريديكول لو ريديكول نو تو بلو،
0: وعنده قناعه انه هالخطوط الحمراء اللي هو قاعد يتجاوز فيها بقيه الزعماء في العالم ما يقدروش يتجاوزوها. دونك هو ينجم يلقاني دو تيرا، خاطر هو بالنسبه اليوم مقدس البوليتيكمون كوريكت، ولا اللي حكينا عليه ردود الفعل الغايبه في علاقه ماكرون وميلوني وغيره. دونك هو ينجم يمشي الاوز فاتك الخطوط الحمراء، ما خلاه يكسب تيران بين ظفرين، ولونه سير على أرض الواقع فمش إنجازات كبيرة، أما خلى العالم الكل يحكي عليه ويتساءل وش به ماخذ لصندوع على زعماء العالم وفي اللوائم تاع العالم الكل، مدام يعمل هكاك بالسوبرمي باش يقل الاحترام الزعيم الفرنسي والرئيس الإيطالية وما نعرفش شكون الياباني، سيكو الرجل هذا هو الأقوى في العالم بخطة اتصالية إلى حد الآن ناجحة بالنسبة ل ترامب.
5: تعرف شي يحب يرد العالم، هو يحب يرد السياسة في العالم كل برامج تاعت لي رياليتي، معناها كيما تتفرج انت في الديكلاراسيون وكذا العباد سهرة نتفرجوا ترامب
0: شو عمل
5: بالضبط، هذاك هو وهو يكون الانيماتور هذاك، يرجع شوية بلوز اموان للتكوين نتاعه بالضبط، التكوين نتاعه هو ذي الزون اللي هو متربي فيها وكذا الجو ذاك، هو ماذا بيه كان يجاوبوه غاديك وين يدخل في جو وتحبه ولا تكره. اكثر نوعية الشخصيات المحبوبين في امريكا راهو كي يبدا قوي باندي وسامباتيك من الفوق، ثقافي ابطال الافلام الكل، دونك هو عايش الدورة ذيك البرنامج ولا برنامج تيلي رياليتي، ماذا بينا يحطونا كي نغم قبل والناس كل تقعد تتفرج.
0: وبرسوناج كان لعبه وقت اللي كان في التيلي رياليتي معناها اليوم صحيح اليوم ما نستغربش لو نخلته حتى بعد فترة متوسطة بقصيرة طويلة، لأنه مثلا مرة اثنين ثلاثة يترد رئيس حاضر عنده في البيت الأبيض يقول له يور فاير.
4: زيلنسكي ايش حاب يعمله
0: كيما عمل زيلنسكي؟ هو إلى حد الآن قاعد على الحرف ما وصلهاش، اما ما نتفاجئش لو غدو يعملها مع رئيس واثنين وثلاثه باش يوري انه قوى الدوزة، لانه هذا باش يولي من بعد متعود عليه
4: باش يعمل بوليميك كيما 250 انيفرسير نتاع امريكا كومبا ام ام واحد لابس كالقطوس
0: كومبا ام ام
4: في ميشيل يسب في ميشيل اوباما يقول له ميشيل اوباما رج
0: في الجنينه تاع ليزون بعد الفاصل نرجو نحكيو على بقيه الاخبار قعدوا معنا ما تبعدوش شان
6: رافماغ بوبليسيتي
7: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم
8: الامور لباس مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
9: سوبر سيستا اجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: على أقوى ريزو اتصال التونس. ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة. كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: التبحيرة ما تحلى كان كيف دا البحر صافي، والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي، والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي، والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي. اللي ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيد صافي.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيت معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 38 دقيقة موصل معكم بالأخبار. نحكيو بعد شوية على معادلة البكالوريا كيف كيف والنتائج والأرقام. حتى ما كفناش الوقت باش نحكيو عليهم البارح، ولكن قبل هذا نرجع لتصريح تعدى من أيامات تقريبا لرئيس البرازيل لولا دا سيلفا ونيمار في مرمى الانتقادات من رئيس البرازيلي. تفاصيله
3: رغم أنه قبل انطلاق بطولة كأس العالم كان هو اللي يرى أنه نيمار يكون موجود في التشكيلة متاع أنشيلوتي، ولكن خلال كلمة كان ألقاها في فعاليات صارت في واحد من المستشفيات في البرازيل، توجه لولا دا سيلفا سؤال لي واحد من الأولاد الصغيرات اللي موجودين غاديك، قالوا شكون أحسن لاعب عندك في المنتخب؟ قالوا نيمار ياخذ حق الرئيس. قالوا ليه نيمار يلعب تيلي تخافاي، هو أول لاعب في العالم يتم استدعاءه للمنتخب. خلينا نسمعوه باللغة البرتغالية رئيس البرازيل وهو يحاول يكون سمباتيك في نوع من السخرية من نيمار.
4: Quem é que o Brasil tem bom de bola agora? O Neymar. O Neymar não tá nem jogando, cara. Não tá nem jogando. Ô, gente, eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Ou seja, jogador home office. Isso. Não, isso eu vi na internet ontem. Eu acho que vai depender, Padilha, qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 Pelés.
2: انه لا يلعب حتى يا رجل حاتم يضحك بالبرتغالي حسسني فيهم انه اول لاعب في العالم يتدم استدعاءه للمنتخب الوطني للعمل عن بعد، انه لاعب يعمل من المنزل. وقال انا شفت النكته ذي على الانترنت رئيس البرازيلي، وفي يوم ما سنشكل منتخب وطني باستخدام الذكاء الاصطناعي، 11 لاعب مثل بولي نجموا نعملوهم بالذكاء الاصطناعي. تفدليك ولا رئيس دوله في كيما البرازيل تعشق كورة يتنفسوا كورة، مش مسموح انك تضحك الناس على ملاعبي. الشعب يستنى فيه اليوم في البرازيل ويستنى فيه في المقابلات الهامة في الدورة الثانية ومعمل عليه، وشفنا فرحة شعب كامل وقت اللي تم استدعاء كارلو أنشيلوتي.
5: يظهر لي مقصودة يقول لك معناتها في مخه اش عمل نيمار وقت مشى للسعودية، ما لعبش حد شيء، لم الفلوس وكل شيء، إلى في لا ميم شوز في البرازيل في بلاده. الشيء اللي لز الرئيس لولا هكا لولا اسمه
2: صاحبي
5: نهاية لولا اللي هو داخل باش يجيبه نيمار يغلط فيه يزمي هانت لقدام الناس.
2: مقبولة بالنسبة لي
5: مقبولة بالنسبة لي
6: ناس لا بالنسبة لي أنا ذالي يفا

0: أرى إنه ملاعب معيط له ومخرج من لعبية حاضرين باش تخليه وانت ما هوش حاضر أول ماتشويت سيرتو تحكي على الكابتن متاع المنتخب متاعك فخفت الجو وحسيتها اللي هي حاجة ماهيش جراف معناها عادية ويجا نفدلكوا بها وكذا ونيمار مسير ويرجع تلي ترافاي واحد دونك خفت الضغط على نيمار اللي هو نورمالمون يكون حاضر ومازالوا خايفين عليه انت ماكش فيهم حتى في اللونترينمون معناها قاعدين يسيسوا فيه أكثر من اللي يلزم معناها الجمعة اللي فاتت ما مسش كورة مع الملاعبية مازال يترينا وحده الجمعة ذي متاع كونتر سكوتلندا باش يحضر يمكن يهبط آخر المباريات رغم اللي الناس كلها عندها قناعة كيلكو بار اللي هو ماهوش باش يقلب الأطراح البرازيل ماهيش في الفورمة الكبيرة ولكن اللي عملوا مهم برشا خفف الضغط على نيمار خلي نتلهي ونحكي لنا نفادلكوا بها الحكاية عادية تتقبل إلى أن ما يجي ونشوفوه ونشوفوا الروندمون
1: تاعو لما يبدأ عندك نيمار وبيعشق الشعب البرازيلي لنيمار عادي باش تهز نيمار وحتى لو كان هو عنده شوية مشاكل تحاول تخلطه احنا معناه بعض اللاعبين سامحوني معناه فيهم اللي كانوا مواطن راهو وسبعة شهور ما يلعبش واربعة شهور ما يلعبش وموجود في كاس
2: العالم
1: ولو جولوا على فورما ولو جولوا كيفاش باش يهبط يكور كي يبدا نيمار على الاقل مفهوم تحكي على فلتة كروية ما تتعودش والوجود متاعه يعطي دعم كبير معنوي للملاعبية وللشعب البرازيلي بالضبط. وشفنا الفرحة هستيرية في تاريخ الكورة ما صارتش سدعى لاعب يعطي صور هذيك
0: الناس كل تحب نجم متاع المنتخب متاعها اللي عرفت يبني يعلق عليه الأمل كما صلاح باريكزامبل في مصر
1: والكونكورونس وليت عن بعد نيمار برازيل برتغال جبتوا كريستيانو الأرجنتين جبنا ميسي
0: ديما لازم فما بطل
1: أكيد تريو هذيكم متاع كل واحد كل ناسيو جايب البطل القومي متاعها باش تلعب معها وتمشي معها في رحلة كأس العالم ننتظر دخول نيمار كأس العالم وللمقابلات شفنا ميسي تقريبا أكثر من المنتظر تصورناه كبير بعد مشاركته في
2: في البطولة الأمريكية
0: 25 سنة رجع
1: مازال الدون أموره مش واضحة في البرتغال ننتظر قادم المقابلات نرجعوا للشأن الوطني ونحكيوا على البكالوريا كما قلت حتى البارح ما زازناش الوقت مبروك مرة أخرى لكل الناجحين هارد لك للي بشي عاودوا العام وبالتوفيق إن شاء الله لكل من سيجتاز امتحان دورة مراقبة في كل الشعب
3: في علاقة بالتفادليكة متاع لولا دا سيلفا ما الحقيقة ما قريتهاش رئيس دولة قاعد يحكي على جوار قريتها انه رجل كبير قاعد يحكي مع ولايد صغير بس كل ولايد صغير شكون احسن واحد عنده سن نيمار ما عندنا
1: في
3: ديما حتى كان قال له سمله اي واحد اخر باش يقول له راهو بيه وعليه معناها دونك باش يقول له بوختاكيني الولايد الصغير انا ظهرت لي اكثر منها بوختاكيني
2: نجم تكون حتى انا مع جيان نقلب على
1: يلا نمر نحكيو على البكالوريا ولا ارقام
3: نحكيو على شويه اخبار ايجابيه على النتائج نتاع البكالوريا دوره رئيسيه 2026 نسبه النجاح عامه بلغت 35.67% في الدوره الرئيسيه وهذا اللي كانت اعلنت عليه وزاره التربيه بدايه من نهار الجمعه على تسجيل نسبه نجاح عامه بلغت 35.67% اثر نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 مترشح كانوا حاضرين ووضحت الوزارة وفق الوثيقة اللي نشرتها على صفحتها أنه عدد المرشحين المؤجلين إلى دورة المراقبة بلغ 50,236 تلميذ وهدايا يمثل نسبة 32.43% من مجموع الحاضرين في الدورة هذية. بالنسبة للنتائج متاع الأولانين في كل شعبة نلقاو ياسمين اليعقوبي عن شعبة الرياضيات ب 20.01 معدل ملكة الوحيشي عن شعبة العلوم التجريبية ب 19.76 معهد النموذجي بنابل محمد الورتاني في الشعبة متاع العلوم التقنية المعهد النموذجي سليانة ب 19.72 محمد أمين شوشين عن شعبة العلوم الإعلامية معهد ابن سينا في المهدية 19.54 وأحمد المذيوب شعبة الرياضة في معهد أبو الحسن اللخمي في صفاقس 19.02 إدم الكوكي عن شعبة الاقتصاد والتصرف معهد الخاص ببن عروس 18.70 ونكمل مع رغد العشري عن شعبة الأداب معهد خميس الحجري في جندوبة بمعدل 17.29
1: يبني أكثر الشعب والنسب النجاح في علاقة بالشعب. الأداب 24.24%، الرياضيات 79.41%، العلوم التجريبية 42.27%، الاقتصاد والتصرف 26.22%، العلوم التقنية 37.62%، الإعلامية 44.02%، الرياضة 70.32%، المجموع هي النسبة اللي حكيت عليها جهين 35.67%. في الناس

0: الناجحة، الناس اللي باش تشارك في دورة التدارك النسبة نتاعهم اليوم 32% من الناس اللي عادات الباكالوريا الامتياز للرياضيات. حكينا على تراجع عدد كبير نتاع الناس اللي تمشي مات، يبدو انه اليوم ما يولا يمشي مات سامحوني كان اللي فريمون ماتو معناها افكتيفمون، خاطر نحكيو على 80% نجاح 80% نجاح باللي العالميه في 44، اما 80% نجاح في الرياضيات كوميم رقم كبير برشا، رقم ممتاز، ولكن ديما نرجو نحكيو نحبوا اكثر عباد تمشي لشعب الرياضيات لانه المستقبل مبني غادي. اقل النسب كانت موجوده في الاداب 24.24%، تحكيم صغير حاضر برافو لكل اسماء اللي سميتهم جهين، ناس 20 و19 و18 معناها فريمون برافو برافو، شفنا مشاهد فرحه شفنا
1: نبهت في العشرين معناها مع احترامي للي خذير ما فماش موين معناها لا فيلو تو با افوار 20، انا هذايا رايي
0: ما تنجم ما تنجم ما تاخذوش 20 لا تاخذ 17 في الفيلو
1: ما تنجمش تاخذ 20 فما ناس تنجح 20 في الفيلو
0: لا تاخذ 17 مثلا اما كي تجيب موين جينيرال 20 فيرغول خاطر
1: لوبسيون
0: فوالا دونك على ذاك تخلط اعطيني
1: الأغزر في الشعب. أنا ذر الرياضيات الشعب الوحيدة اللي تختارها ما تختارهاش بار ديفو، مش خاطر حرت ولا انت
2: يا قوية
1: يا صحيح، معناها تعرف روحك عندك مشروع في مخك من اللي تعمل التوجيه، تعرف اللي عندك حظوظ في الباك خاطر الكوفيسيون بتاع المات والمات معناها الرياضيات راهي الشعبة، تعرف تنجم تعرف روحك وقت تكمل امتحان قداش معدل متاعك. انا عرفت روحي ناجح خاطر بالمات عديته بالقديره واحد للدرجه تنصيب تو اللي بسنا نعدي الكل فوق العشر. دونك فين الما بيان سور التوجه العام لكل العباد ماشيين رياضيات خاطر المستقبل ينادي الرياضيات، فما الانتليجنس ارتيفيسيال، فما الانجينيوري زادة اللي هي حاجة متاع مستقبل، فما الإعلامية كي نقول لك أن 44 راهو نسبة مهمة في الإعلامية 44 معناها خاطر الإعلامية ماهيش كي الرياضيات، فما الرياضيات عفوا فما عباد اللي معناها مش بالضرورة نبغى في الرياضيات أما يتعدى إعلامية باش نعمل في نبسط من الأرقام والفيرغول سيبا نوتر تريك. عندك أنتير نجحوا من الضربة الأولى هكاك كابري، عندك انتير عنده من دوزيام شانس وفما انتير رفوزي. جو بونس كو لو تو اي لوجيك وفي العالم اجمع سا سباس كوم سا، برشا يقولوا لو تو نسبه ناقصه، لكن راهو معناها نعرفوا وضعيتنا نحن في التعليم، نعرفوا مشاكلنا، نعرفوا اللي حتى الاولياء والتلامذه والضغط والقرايه وناس نحبوا نطلعوهم نوابغ. انا جو بونس مام افيك شويه الكارونس اللي عندنا في المقاربه البيداغوجية التعليمية نسبة الثلث ينشحولك من الضربة الأولى والثلث عنده فرصة أخرى نسبة محترمة.
0: نحكيو على النتائج ونحكيو على صفاقس ناصر في كلمة باش تاخذ حق الناس في صفاقس مرة أخرى. صفاقس اثنين تتصدر قائمة الناجحين في المركز الأول وصفاقس واحد في المركز الثاني، نسبة النجاح في صفاقس اثنين 55.16 وبالنسبة لصفاقس واحد اللي جات في المركز الثاني 52.61%، بعد تجي مدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25%. واحد من الأصدقاء يبعث لي يقول لي يعطيه الحق متاع صفاقس تقريبا أكثر من 50 عام وهي في الصدارة، ما نعرفش الرقم هذا صحيح ولا لا، ما نعرفش الرقم هذا صحيح ولا معناه متاع 50 سنة، ولكن مني نثبت على روحي نحكي في الباك ديما الامتياز لصفاقس واحد ولا صفاقس اثنين وإلا للزوز. الناس هذه ولت ثقافة اليوم للأمانة، لازمنا توانسة للكل نحطوا الريفيرانس نتاعنا صفاقس نغيره في علاقة بالقراية والنجاح ونخلقوا دربي كالكو بار باش غدوا ولاية أخرى تربح ولاية أخرى تفوت. برافو للصفاقسية من القلب كلمة ناصرية.
2: هو على خاطر فما تقاليد في صفاقس اليوم باش الصفاقسية نجموا يوصلوا السنوات هذه الكل معناتها يتميزوا في القراية وخاصة في البكالوريا بالنجاح هذا الكل مش جاي من باب الصوت فرفيق، جاي على خاطر فما ناس تمن وحتى كل مجهوداتها. تشوف العائلات الصفاقسيه كيفاش يبدأ عندهم صغيرهم في الباك، شنو هي الامكانيات اللي تتحط له وشنو هي الاطار والاحاطه اللي تتجد من العائلات باش صغارهم يعطيهم لي مهام باش ينجموا ينجحوا. هذاك علاش اليوم الصفاقسيه نشوفهم مميزين، وانا هذا نعيشه وعشته في صفاقس ونعرف، وانا واحد من الناس من الحاجات اللي الحمد لله نحمد عليها ربي انه صغيراتي معناتها عاشوا في صفاقس وتربوا في صفاقس وقراوا في صفاقس وخذوا معناتها الطريق هذا اللي الحمد لله يا ربي معناتها اليوم وصلوا المراتب محترمة إن شاء الله ربي معهم
0: نسكن. غدوة عادة المعلم يناقش الرسالة نتاعها.
2: غدوة حمودة.
0: غدوة حمودة ولد الناصر رسميا
1: طبيب
0: نص نهار وربع يحل كابيني.
1: يحل كابيني.
0: إن شاء الله بالنجاح إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله يا ربي ربي يجيبه في
1: الأسواق. طرفة رفيق عندي اسمعني عندي قريبي وقت ولاده بداوا يكبروا مشى يطلب نقلة بنكة باش يقرا في باش يمشي يخدم في صفاقس باش ولاده يقرا في صفاقس
0: كيما
1: كي يمشي للدنمارك
0: يحترف
1: جد الجير طلب نقلة باش
3: ولاده يقرا على
0: صفاقس عقلية أخرى برافو للأصدقاء وإخواتنا الكل ولادنا في صفاقس هي عقلية نقولها في صفاقس التميز والنجاح مغروسة نحيوا عليها وإن شاء الله كلنا الولايات البقية نتاع تونس نستلهموا من اللي ساير في صفاقس برافو لكل الناجحين مره اخرى وحاس سعيد للناس اللي باش تعدي دوره المراقبه مساج نتفاعل مع صديق ولا صديقه صفصاف جمل هكا
1: معناها جمل
0: اي هكا جي ام ال تقول لي راف بربي عندي قريبه العام ربحت في ميلودي والتوا ما كلمونيش وما تحصلتش على فلوس افكتيفمون باش نجاوب بتاتر هي واترافيرها هي الناس الاخرى اللي تتسائل في علاقه بالموضوع هذاك احنا اللعبه بتاع ميلودي وقفت في الديوان وفي الراف مايك حتى يكشي نسولدي والناس الكل اللي خذت فلوس معناها هذا اتفاق ديما صاير مع اللي ربحت ولا اتفاق صاير مع المستشارين الكل كي نخلطوا عنا برشا ناس ما زالت بخذت فلوسها تقفل اللعبه باش ما تكبرش الحسبه ومن بعد نبداو بشويه بشويه قاعدين يتصلوا يوميا بالناس باش نسولديو اللي ربحوا الكل وما نرجعوا نلعبوا كيما عملناها وقسيناها بيريود وبعد رجعنا نلعبوا الا من الناس الكل تاخذ فلوسها يا فيكسا نعتذر على التاخير ويزيد
4: انا كذلك فلوس اخويا الراس
0: لعبت في ميلودي
1: سولديو لي معاهم بربي
4: بداو سولديو سولديو
1: لعب في بدوي
4: والله يرحم والدين معاه سولديوني
0: سولد
4: هذا مادام حلي ربي
1: بالصفوين نمشي نخ معاهم اضم صوتي للمستمع
4: حتى انا مع المستمعين
0: تفتح النار على اخوك
4: لا مش نار معاه سولديوني
0: بعد الفاصل نوعيه الرمارك هذوما لن اقبله مستقبلا وهذا
4: انا شيخي رفيق ديما اخ العام عنده قرارات بعد ترقام طيش في النصر
1: في اوديس
0: لن اقبله مستقبلا انه فما مشاكل داخليه يتم استعمال الميكرو لتصفيه الحسابات واضح اي نوع رمارك من نوع هذية لن اقبله مستقبلا لكن قبل ما نختم انا بدي ماذا بين الصوره انا بدي ماذا بين الصوره معك فاصل ثم نواصل
5: رفماك Publicité. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
6: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
5: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي سابونمون بي سبور و سيجور في جزيرة الأحلام جربة باش تشارك مع اللي كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات مونوبري ديما معك
7: مبروك لكل ولادنا لادنين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الأبطال ناجحين اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026 ملا تاقي باشتي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26 مع اتصالات تونس الكل على موجة الفرحة
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام
6: ديوان اف ام صوت كوم
5: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للـ 9:30 مع رفيق بوشناق
0: 58 دقيقة نكملوا معاكم في الرفماق، نكملوا معاكم بآخر الأخبار ونختموا بالكوب دي موند. الحادثة صارت لأول مرة سابقة تحكيمية غير مسبوقة، أول حالة طرد مباشر نتيجة تطبيق أحد القوانين المستحثة والمتعلقة بمنع اللاعبين من إخفاء أفواههم أثناء الحديث أو المشادات داخل أرض الملعب. خديت لك الأخبار جينا حتى ما عادش عندنا وقت. صارت هذه في المقابلة لجمع تركيا والباراغواي، فهموا للناس مستنسين نشوفوا ساعات لي زونترينور كيفاش يعطيو كونسيني كذا، يحط يده على فمه ويتكلم باش كاميرا ما تفهمش ولا ملاعبيه تحكي في بعضها. تعمل قانون جديد في الفيفا، ما عندكش الحق تتوجه بالكلام لادفيرسير وتحط يدك على فمك، لان تنجم تقول عبارات عنصريه، تنجم تقول كذا. اول من وقع في الفخ هذا هو لاعب منتخب الباراغواي ضد منتخب تركيا الميرون، هكا قال راه مش توفي كونفيونس باش نحكي عليه لعبيه.
8: هاكا جونتي سي، انا علاش قلت باش ما طلعش الميرون؟
0: الميرون
8: قلت استبق
4: واللي اريك اللي عملته في الحاجه ولا يعملوا فيك رام اريك انت
0: ذاك بالنسبه لرامي رشل كبير
4: تيكي ملح سنوات اللي عملته مع الحاجه وش اسمه عاودي اسمه هاك واللي قدام رامي هاك
8: اريك ما كتحب الابلكيشن
0: اللي مسحته
8: لا والله لا
0: ماني قلت لي عارفك باش تقول الميرون
8: تفادي
1: يمشيش تمشيش
8: انت تعب اللي بحبحت الاجواء في الفريق
0: يا ناصر ريت كان يحلم بدرج زابينج يقول لي تعدى نسلم هو اللي يقعد جمعه كامله
4: سني انا تو
8: خرجوك هكا عند
4: كل
8: في المعايره ولينا توا هكا يقرق على درج ربي يبارك
0: يلا بدي كل هذه حاجات تتحط على تاعنا
1: جبرم فيت
0: تتخذ القرار
4: بيان سور سان كومي بالهيا نتاعك اللي بتصيب بالشورت هذيك وحييك عليه
8: الكاريزما
4: الكاريزما اللي فيك في السيت وكل نشاط اكيد
0: ما قررت حلوه قررت في الوضع هذاك بونتا كور وقاعد مشموم في القهوه
4: والناس معنا كالعاده بالواتساب حلوه ان شاء الله
0: انتظروا القرارات وفيتوا ثلاث دقائق في التفاهه نتاعنا اللي نحكيوا فيها. نرجو نحكيوا على القانون بتاع تحط يدك تاخذ ورقه حمراء، يظهر لي منطقي جدا جدا جدا, جداً
9: تو بربي الاربيتر سامحني هو راهو منطقي وانا معاك على 10% ملقاي عسكن على الجوار هكا حط يده المعتدش تعس على الكره دخلت ما دخلتش
0: لا هي الكره واقفه وقتها مشالو
9: لكن هذا صافي بارتي قانون جديد لابد ان يطبق
0: زيد
4: والله انا هكا الامانه مع القانون هذا خاطر ضد الاخلاق وفما عائلات تتفرج والكلام مش باين
0: انت تعمل فيه معايا في الاوتيل
4: يا ما في الاوف خارج الوحده مش خذها بالعبيد ما تجيش خذها بالعبيد نعمل لك روكا ولا حاجه
0: ان توكا ايزومي دو تو انا باش يهبطوا القانون هذا لانه التجاوزات في علاقه بالمشادات الكلاميه واللي يتم كل واحد يغطي فمه بها صارت برشا مرات
1: هو راهو مش
0: في شامبيونات ديتالي في برشا بطولات وشفنا تساور والحكم يعجل اتخاذ القرار
4: نشوفوا
0: الملاعب اللي من بعد يدخل في سينا يسيرية كما سار مع فينيسيوس كما سار مع مبابي كما اليوم تحط يدك تحمس ولي تحمر بالنسبة لي سبيتو قل دي بروبور
1: مش في اللي قال كل راه تنجم الانترنور يحكي مع جوارته
0: مع المنافس كهو
1: مع المنافس في وضعية
0: لا أي كلمة مع المنافس تحط يدك
1: على فمك قانون بعد فينيسيوس
0: اخرج وحذف فينيسيوس قاريته قانون جديد حسيته هذا وكسرت كل مشكلة متاع مر يزم التشبيه الناس الكل حاتم حط يده على فمه وسبني هكا للناس اللي تتفرج هكا عاد يوفيك في الكاميرا وهذيك حقيقتك واخلاقك هكا شافوك يلا نعود بعد الاخبار
10: رفماج بوبليسيتي
11: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون تاع كراب شريكه
12: سهله عليك بلا سوليوشن او كارت نتاع اولا انرجي تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقه سهله على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين اولا انرجي برونون لا روت انصامبل
10: تدلل
13: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروبوات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بأحسن الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
10: تدلل
4: جيون
14: ايام دللنا
15: صيف السنة مع فيبرو تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرو تي تي

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. على ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم الكويز بعد لحظات، ولكن قبل هذا بربي صديقتنا نوال. نوال تقولي رافع نعيش في اليونان، نحب نعدي تحية لإسكندر وسقراط ولاد خويا توأم في سوسة ونقول لهم توحشكم برشا. وصلت الرسالة يا نوال وربي يرد غربتك ويفضل لك البوغوسات إسكندر وسقراط ويفضلك ليهم إن شاء الله ويدوم المحبة.
1: وإسامي يونانية
0: إفكتيف
1: ألكسندر وسقراط
0: والسقراط وهي تعيش في اليونان. باهي الربط، برافو حتوم. تو سويت لكويز.
2: كويز
0: سؤال رقم واحد، في عام تأسس الانستغرام وديت الدنيا تتقلب
3: تأسس على كيما اخويا رامي،
0: في عام تأسس الانستغرام زيدونا
3: يقول لي 2012
0: مرنس
4: 2006
0: مشيت
5: للحج
0: 2012 الأقرب هو أنت رامي 2010 تأسس الإنستغرام. جواب صحيح. ضحكوا لعب نحكي على 16 سنة من الإنستغرام.
5: 14
0: العالم
5: 16 سمح
0: لي السر
5: في الأرقام،
0: ورقة وستيلو وحسب
5: تهور
0: السرعة متاع واحد ناخد 6 دبلومات في المات
3: وتوقف فيك على الحد
0: عمان 14 يلا سيدي 16 سنة من وقتها بدأت نظرة الحياة تتبدل. نرى في عالم آخر، ناس كل في الكراب، ناس كل في فواياجات، ناس كل في الجيت بريفي، ناس كل ولا هم عالم موازي مع العالم.
1: أما فلسفته الأولى ما قعدتش خاطر هو ستيان تخوي كان سنتاني تعمل تصويرة
0: تبتها
1: تبتها ما فيها حتى تعليق، ما فيها حتى كلام وتمشي على روحها.
0: تطور الأمور
3: اللي هو رجعوا لها توا في الانستونتاني اللي رجعوا للتصويره ما غير فلترويت ما غير حد شيء، تبتها تشوفها مره بركه كيما كان قبل شويه سناب ومن بعد بعد ما هو العوامل الاولاني ما كانش معروف هذاك على ديما 2010 ديما 5 6 سنين يقعد
0: في
3: فيسبوك الكل.
0: السؤال الموالي نقطه رمروم برافو 2، ما هي الدوله العربيه التي لا يوجد بها صحراء زياده؟
3: دولة عربية ما يوجدش بها صحراء.
0: أي.
3: سخانة هذه كل.
0: يلا. 3-2-1
3: توب.
0: سر. برنس.
3: توب.
4: سسمة. البحر المغرب نوق الشط.
0: نوق الشط. موريتانيا.
4: موريتانيا.
3: الأردن.
0: الأردن.
3: فما ذيك البلاصة.
0: جيان.
5: لبنان.
0: رامي.
3: صحيح لبنان به.
0: حاتم.
1: لبنان.
0: 3 لبنان. جواب صحيح، هي الدولة العربية التي لا يوجد بها صحراء. سرعة بديهة، ما هي ولا ما هو الحيوان الذي تسمى أنثى الأنثى متاعو سرعة بديهة؟ الأرملة السوداء،
5: العنكبوت.
0: جهاد حاتم جواب صحيح،
4: العنكبوت
0: جواب صحيح، وهي تسمى كذلك لأنها بعد التزاوج مع الذكر تقوم بقتل الذكر وتصير أرملة.
1: مش تقتلوا برس، تقتلوا رأسه.
0: أي
5: فكرة
0: معناها قد ما تشكيوا معناها ذكور العالم
1: ونسيوا بيهم
0: عشان تكون أموركم خايبة أكثر من ذكر العنكبوت. أول تزاوج في حياته يموت ويتوفى ويتيتم صغار وتعيش أنثى العنكبوت
5: تربي صغار
3: في حرية نحافظوا عليها.
1: والسؤال ما منعش واحد مش يحكي لصحاب
0: حتى واحد ما قالوا
5: قلت
0: تبع الحب يا ودي يرى مسيروا الموت. يلا تحية برنسة لسرعة البديع. قال العنكبوت وقت لين نحكي في الحكاية دي بعد درجة نص سرعة بديع
4: يا ولدي مش هكيك على خاطر أنا نكتب ونتخذ كلمة العنكبوت وقت قاعد نكتب فيها.
0: شكرا لك برنسة.
1: السؤال رقم قديش؟
0: السؤال رقم
4: 4
0: 3 2 1 توب. يلا زيدونا. المقولة شهيرة من قائلها؟ إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. من القائل؟
3: المتنبي.
0: المتنبي برنسة.
4: الجاحظ.
0: الجاحظ ناصر.
3: الجاحظ.
0: الجاحظ رامي.
3: المتنبي.
0: المتنبي جهان.
5: متنبي.
0: حاتم.
1: أبو الطيب.
0: المتنبي. أبو الطيب المتنبي. 4 أجوبة صحيحة برافو لرف مقر نقطة. السؤال الموالي، كم دولة عربية موجودة في قارة آسيا؟ زيدون.
3: 5
0: ناصر.
6: السعودية قطر الإمارات
0: هذاك انا باش تحسبهم كلهم صوره
6: زوز
0: ثمانيه برنس
4: سبعه بالضبط
0: جيان
5: 15
0: رامي
6: هو فما تسعه في الافريق نقولوا 13
5: 13
0: في الافريق
6: حسبت في الافريق تسعه
5: وخلى دونك
6: يقعدوا البقيه
0: اوكي دونك اوكي باهي حاتم
1: 12
0: الاردن الامارات البحرين السعوديه العراق الكويت اليمن سوريا عمان فلسطين قطر لبنان 12 جواب صحيح بنجو حاتم الحاج الجواب صحيح السؤال الموالي واحد ستيل دانيماسيون بنجو زعما تفريد وطير
6: تعطي فينا الاجواء الصيفيه
0: ما يعبر عنه بالمدرسه الفنكي نتاع فرشيد
6: وقت يكمل النهار
0: بالحق تي مو تخوف هكا
6: سي ترو
0: بالحق انتيباتيك
6: لا لا حاشيك لا حاشيك ما فهمتهاش ما ظهرت لك الكلمه كاس قوي عليك
0: النهيم هو صوت اي حيوان
6: يظهر لي رفيق
0: ما عطيتكش الكلمه ناس الغزال برنس
4: النمر
0: جينا
5: الارنب
0: الارنب رامي
6: الزرافه
0: الزرافه
1: الثعبان
0: الثعبان كل الاجوبه خاطئه
5: حيوان اليف هو
1: زيد
0: كل الاجوبه خاطئه النهيم هو صوت الفيل أجوبة خاطئة
6: والله مش نقول الفيل أقصب بالله ما عطيتنيش نجيو
0: لا لا
4: مش بعاد
6: ما عطيتنيش نجيو
0: شو ما موك دو ريسبي
5: ما
0: نوليك على الطاولة
4: النمر والفيل شو
0: بعد بعضهم يا حاج في القهوة تحكي
5: ليه سمعتوا قالك مش بعيد شنو النمر شنو الفيل
0: شنو النمر وشنو الفيل واضح يلا السؤال الموالي
6: ربي عودك
0: السؤال الموالي من القائل إياك والغضب مش أقول من القائل أكمل القولة إياك والغضب فإن أوله جنون وآخره
6: سجن
0: سجن نأسر
6: نقول واحد سجن
0: سجن
4: الموت
0: آخره الموت الغضب آخره الموت
4: إيه نعم يغضب يغضب حتى لين
0: يترك رامي
6: أحزان
0: آخره الأحزان
6: شوية راي بابا جونا
0: يلا جيان
5: ندم
0: ندم حاتم
1: ندم
0: قائلها علي بن أبي طالب إياك والغضب فإن أوله جنون وآخره
6: ندم
0: جواب صحيح جهان حاتم بالحاجة السؤال الموالي سرعة بديهة ناحية زيادة عدد تضرب في روحه وتزيدوا أربعة تلقى عشرين
6: أربعة
0: رامي الأسرع وناصر ميسيرش ناخذ النقطة لأنه ناصر كان حاضر في السرعة نعرف نعرف نقطة ناصر نقطة رامي الفراتي
5: أنا من با مخي حاول يلقى
0: كنت رقبيلة حاولت تصلح يلا السؤال الموالي السؤال الموالي ربروم
6: أي سيدي
0: اكمل المقولة من تعلم لغة قوم من تعلم لغة قوم املأ الفراغ زيادة
6: أصبح منهم
0: برنس
4: صار منهم
0: سارة
4: صار منهم
0: منهم ناس
6: أصبح منهم
5: أصبح منهم
0: أصبح منهم رامي
6: سارة منهم
0: أجوبة خاطئة
1: بالحق حاول
0: لزوم من تعلم لغة قوم
1: فهم ثقافتهم
6: حلوة هذا يحكي بحكاية
0: باش تعرف
1: فهمهم
0: باش تعرف باش تفهم ثقافة وانت مثلا ملم جدا بالثقافة الآسيوية وما تفهم شيء من لغتهم دونك سي با
1: اعتذر
0: كي تفهم لغة قوم شنية الحاجة اللي تولي جارانتي عندك
1: نجم تعرس منهم
4: كسب ودهم
0: لا
5: تفهم
1: تعلم لغه
5: تعرف تفدليك
0: لو تمشي لبعض البلدان ساعات ما تتقلقش انت كي يبداو يحكيو مثلا تاكسي
6: ما يعديوهاش عليك
0: من تعلم لغه قوم امن مكرهم اعتبر جواب صحيح زياد المكي امن مكرهم ساعات يبدا شوفور في الكهرباء ويبدا يتكلم تحس عليك انت سبان اما ما شافش تفاعل
6: ما عندك كيف تثبت
0: ومع قيد مثلا ولا كذا تحس الكلام عليك العينين عليك وما يضحكوا لك عرفت انت في وضع المكشف
6: كيما نعملوا
1: انا مره مشيت لمصر عملت روحي ما نفهمش العربي شيخه عديت معناها المشية من سونتر فيل حتى الهرمات يا ولدي لعبوا بيا قداش باش ياكلوني في الفلوس كل شيء ولا مشيت وبعديش انا عطيتهم اون بارتي من الاول بعديش كي رجعت قلت لهم انا معناها فريمون فرحت برشا واللي عملتوا لي سوم وكل شيء ماتوا دونك اللي عطيته لهم اخذوه عملت روحي ثنيه كامله ماشي كامله ما فنفهمش نتكلم بالفرنسي
0: 29 دقيقة
6: 29.
0: سؤال سرعة
6: 29
0: سرعة
6: فما فرق بين 28
1: و 29
0: 28 لحد الآن هاي
7: 29
0: مازال
6: والحمد لله على اليوتيوب
0: يلا السؤال الموالي سرعة نحكيو كورة الأسرع ياخو 5 نقاط
1: جارت بيل
0: الأسرع 5 نقاط
6: يعطي حتى 20
5: رامي
0: اليوم يتكلم حد اللحظة هذه
6: شي ما تكلم حد
0: من هو
6: مدرب المنتخب التونسي
0: يتكلم حد الهداف التاريخي
4: ميسي
6: المنتخب الفرنسي
4: أنا قلت لكم ميسي
0: أخرجوا كل لكأس أمم أوروبا
4: تلعبت عند البر
0: الهداف التاريخي ميسي
1: رونالدو
0: زيد
6: بيكن باور
0: بيكن باور برنس الهداف التاريخي كريستيانو
8: هالاند
0: هالاند
5: كريستيانو رونالدو
0: هالاند عمره مش شارك في اللورو ناس رابي
6: كلوزو
0: كلوزو ميروسلاف كلوزو حاتم
1: الأمم الأمم مش شامبيونز ليغ
0: ما كي نقول أمم تحب تحسبها شامبيونز ليغ
1: إيطاليا نعرفوا إيطاليا نسيتوا شكون
0: شكون إيطاليا فتنين صحيح
1: روسي
0: روسي الثامن لوكاكو الثامن فانيستيروي وبعده زلاتان بعده واين روني كلهم في نفس الترتيب لأنهم نفس العدد من الأهداف هذوما 6 أهداف ومن بعد نمشي مباشرة للمركز الثالث ماتسن من الدنمارك 7 أهداف فاريكين 7 آلان شيرر 7 موراتا إسبانيا 7 غريزمان فرنسا 7 بلاتيني 9 وأفضل هدف
8: روسي
1: باولو روسي لا
0: 14 هدف كريستيانو رونالدو برنس جواب صحيحة
5: وين زيدة
0: دونك بالخمسة نقاط هذوما برنس اللي خذيتهم تقلب الطاولة وتخرج تعادل مع حد
4: يا خويا
0: السؤال الفاصل
4: لا لا لا تو انا عندي زريقة باش نعملها لا فما فاصل لا شيء
0: انسحب كيما نحبوا نعملوا مع هولندا اللي صار مبروك ما تحبش تلعب سؤال فاصل برنس
1: هيا هيا برنس
0: خليك هيك
4: عمل لي إشارة هكا انت ولا لا
0: تحب تلعب سؤال فاصل
4: لا لا حتوما نحترموا حتوما اعطينا عواصم يسالش
1: ليه عواصم
0: تلعب سؤال فاصل تلعب سؤال فاصل
1: نلعب
0: السؤال
4: عاصمة تونس مثلا
0: ثلاثة ويجيب يزن نلقالك أن دومين أنت تشوميتريز هو لي تقريبا لوج الإبرة في كومة قش السؤال
6: ليسونس
4: برمس
0: حق أنت خبير في البترول
4: يعني يعني
6: زيادة حتى ذي شككت
4: شو الفرق بين استانيون وفي
0: شنو
4: استانيون وفي شنو الفرق
0: شنو الفرق بين استانيون وفي عندك جواب
1: لا
0: برنس
4: الاستانيون 20 لتر والفيو 200 لتر
0: جواب الفائز لبرنس فوز مستحق
1: مستحق
0: جي دومينك معناه
1: والله ما لزار والله بيد بيد اسمع طاني سؤال بدون
0: لا برودوي برودوي بروبر للشركة شكرا لك لبرنس شكرا لك ولا للفريق ملتقانا غدوة شاء الله في حلقة جديدة تحية للصديق في الإخراج عزيز في الإخراج الرقمي صديقنا حسام يحيى مخبي في الإعداد جهان في الإعداد جعفور بعد شوية في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس إن شاء الله نسلم عليكم برشا إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ملتقانا غدوة إن شاء الله باي باي تشاو تشاو
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم
10: ديوان فم صوتكم Les musiques vivantes sur Diwan FM.

ما جيبش سيرتي. ديوانا فان صوتكم.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

يخرجونهم من النور إلى الظلمات

كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام. نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 للسبعة متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان FM. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس وين ما كنتوا. نسلم عليكم نهاركم فل وياسمين، نهاركم طاقه مزيانه، نهاركم اخبار مزيانه، ان شاء الله تجيكم وين ما انتم وبالتوفيق ديما كيف العاده. ما ننساش سلام ذاتنا في البكالوريا اللي قاعدين الفتره هذه يحضروا في الامتحانات نتاع اختبارات التدارك، فان شاء الله يا ربي موفقين الكل. إيش مازال نكملوها إن شاء الله ونفرحوا بكلمة أدمي. تحيتنا أيضا لكل الصغيرات اللي يعديوا في المناظرات الوطنية، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم. كهو قايد سيبون قريب نسكروا الدوسي متاع القراية وندخلوا في الدوسي متاع العطلة، فما تلامذة ديجا تعبوا من العطلة وسيق قلقوا منها طويل عليهم الشهر، مانيش عارفة لي بارون إيش باش يعملوا في ما تبقى من العطلة. رب يعطيهم الوقت الطيب. صباح الخير تونس من طول السبعة متاع صباحي من سكوحي، كنت ميكرو عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، ونحيي كل نهار أربع معنا صديقنا محمد زعبار من صفاقس، نسلموا عليه برشا. اليوم ما هوش يوم عادي، اليوم ليلة اللي تسبق أعظم الأيام عند ربي سبحانه. نحكيه على يوم العاشوراء، اليوم اللي نجى فيه ربي سبحانه سيدنا موسى وأهلك فرعون وجنوده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. معناها إذا كان نصيمه يوم عاشوراء ويلزم ينسبقوه بنهار التسعة وإلا نهار 11 اللي بعد، دونك هذوكم نهار العاشر اللي بعد، هذوما الأيامات اللي إن شاء الله يا ربي سبحانه إذا كان صمناهم يغفر لنا ربي سبحانه العام اللي قبل من الأعمال المستحبة في نهار كيما العاشوراء، هو الإكثار من الدعاء والاستغفار، قراءة القرآن، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وخلينا ننطلقوا بدعوتنا، دعوتنا في ليلة عاشوراء نقول فيها: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم في هذه الليلة المباركة اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا واشف مرضانا وارحم موتانا وبارك لنا في أعمارنا وارزقنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا السعادة والرضا في الدنيا والآخرة. يا مغيث المغيثين، يا أمان الخائفين، ضاقت بي السبل وأنت الملجأ. اللهم إني أناديك نداء المكروب الذي اشتدت به الفاقة وضعفت قوته وقلت حيلته، فتداركني برحمتك يا رب، أخرجني من ظلمات الهم إلى نور الفرج، واجعل لي من كل ضيق فرجا ومخرجا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أغثني وأغث كل المتابعين، اللهم أمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. اللي صايم نهار اليوم إن شاء الله ربي يتقبل منك صيامك، تفكرنا في دعوة ديما نوصيكم دعوتكم لي ديما ندعي لكم أنا في كل الأوقات. إن شاء الله ربي يبارك لكم في كل اللحظات في أعماركم. 26 دقيقة ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
0: صباح الخير تونس، صباح

0: رجعين يا هوا، توصلنا لستة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، نهاركم فل. وياسمين تحياتنا لمحمد وأحمد. ستة وأربعة بحذية الريونيون تبدأ سبعة متاع الصباح. إيش قولكم في الناس الماتينال؟ إن شاء الله باش نحضروا ليميسيون متاع الويكاند اللي إن شاء الله باش تكون حاجة مزيانة تستنى فيكم سبت وحد إن شاء الله على امتداد شهر جويلية من سبعة النصف نهار في ويكاند على كيف على ديوان فم هذايا باش يكون بارتير من شهر جويلية. حالة الطقس كيفاش باش تكون اليوم توت سويت في الميتيو. ميتيو بالنسبة للطقس اليوم الأربعاء 24 جوان 2026 يتسم بظهور سحب قليلة على كامل البلاد، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب فمتموج. درجات الحرارة بشتقعد في نفس المعادلات مع ظهور الشيلي وتتراوح المعادلات بين 30 و 40 درجة بأغلب مناطق البلاد. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع ماضي 3 و 8 دقائق، الظهر نص نهار و 29 دقيقة، صلاة العصر مع 4 و 13 دقيقة، صلاة المغرب مع 7 و 45 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9 و 35 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو من الميتيو باش نمشيو للكتاب امتاعنا لليوم. وكتابنا المرة اللي فاتت حكينا على كتاب سيكولوجية المرأة القوية، اليوم باش نحكيو على سيكولوجية الرجل القوي. كيف نحكيه على الرجل القوي؟ مش نحكيه على الراجل اللي صوته أعلى وإلا الأكثر سيطرة، ولكن نحكيه على الراجل اللي عنده قوة داخلية تخليه قادر على إدارة حياته ومشاعره وقراراته بثبات. سيكولوجيا الرجل القوي ما يبنيش قيمته على رأي الآخرين فيه، يستمد ثقته من إنجازاته ومن مبادئه، ما يعديش وقته في أنه يحاول يرضي الناس الكل وإلا أنه يثبت نفسه في كل نقاش. هو يعرف إشني يحب، يعرف شكون هو، ويفضل الأفعال على الكلام. من أبرز صفاته أيضا تحمل المسؤولية. وقت اللي يغلط ما يقعدش يفركس على أعذار وإلا على شخص يحمله الذنب، ولكن يعترف بالخطأ متاعه ويحاول يصلحه. الدراسات في علم النفس تشير أنه الأشخاص الأكثر نضج نفسيا هما اللي يمتلكوا ما يعرف بمركز التحكم الداخلي، يعني يؤمنوا بأنه كل قراراتهم وسلوكياتهم هما العامل الأساسي في تشكيل أحياتهم. الرجل القوي ما يخافش من الفشل، خاطر يشوفه تجربة للتعلم، ما هوش حكم نهائي على القيمة امتاعه. هذاك علاش نلقاوها أكثر قدرة على النهوض بعض الأزمات مقارنة بالناس اللي تربط التقدير امتاعهم الذويتهم بالنجاحات فقط. على المستوى العاطفي توا بالنسبة للرجل القوي، القوة الحقيقية ما تعنيش قمع المشاعر، بالعكس الرجل القوي يدرك المشاعر متاعه، يتحكم فيها من غير ما يخليها تتحكم فيه. يعرف وقتش يتغشش، ويعرف وقتش يسكت، وقتش يحكي، وقتش ينسحب من الموقف من غير حتى حس ومن غير حتى غش. في العلاقات ما يفركزش على السيطرة بقدر ما يبحث على الاحترام المتبادل، يقدر الشريكة متاعه، يمنحها مساحة للتعبير عن نفسها، لأنه ما يشوفش في استقلاليتها تهديد لي هو. الخلاصة أن الرجل القوي موش اللي ينتصر على الآخرين، ولكن اللي ينتصر على نقاط الضعف امتعه كل يوم. قوته الحقيقية تكمن في الانضباط، تحمل المسؤولية، الثبات أمام التحديات، والقدرة على التقدم مهما كانت الظروف. القوة النفسية ما هيش صفة يتولد بها الإنسان، ولكن مهارة ينجم يبنيها مع الوقت والتجارب. وكان هذا المقترح متعنا لليوم. تعليقاتكم نقراها على شين يوتيوب ديوانا فام، أيضا على الفيسبوك متعنا. نواصلوا معكم بالموزيكا، هذا دوزي، ما زلتوا تتفكروه ولا لي؟ من أحلى ما غنى أمر، هذه موزيكتنا على ديوانا فام. صوتكم
1: صباح الخير تونس، صباح

0: ديوان افهم صوت كوم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: 6:34 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم فل، وياسمين كل الناس اللي التحقوا بينا توا قاعدين تسمعوا في برنامج صباح الخير تونس على ديوان افهم. ونمشيو تو دسويت لدراستنا لليوم في شات ماتان.
1: شات ماتان،
2: في السنوات الأخيرة شهد العالم تراجع ملحوظ في معدلات الولادة حتى في دول كانت تعرف تاريخيا بارتفاع عدد المواليد، بينما اعتادوا الباحثين يربطوا الظاهرة هذه بارتفاع تكاليف المعيشة، تأخر سن الزواج، تغير أنماط الحياة. حتى جت دراسة حديثة طرحت عامل جديد ومفاجئ نحكيه على الهاتف الذكي وإلا سمارتفون. الدراسة أشارت أنه انتشار الهواتف الذكية من عام 2007 تقريبا تزامن مع انخفاض واضح في معدلات الانجاب في عدد كبير من الدول. الامر اللافت انه التراجع هذايا كان اكبر في المناطق اللي وصلتها الهواتف الذكيه والانترنت بشكل اسرع. لكن الحكايه خلينا نفهموها اكثر وبتفاصيلها. الهواتف اليوم اصبحت تستهلك جزء كبير من وقتنا، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات والا الالعاب وحتى العمل عن بعد. التغير هذايا أدى لتقليص الوقت اللي يعديوه الناس مع بعضهم في الواقع، ولا التواصل الرقمي يحل أحياناً محل العلاقات الاجتماعية المباشرة. التعرض المستمر لحياة الآخرين عبر الانترنت خلق عند برشا شباب طموحات وأهداف جديدة تتعلق بالدراسة، بالعمل، بالسفر وتحقيق الذات، ما خلى فكرة الزواج والإنجاب تتأخر إلى مراحل متقدمة من العمر. من جهة أخرى ساهمت التكنولوجيا في زيادة الوعي بالتخطيط الأسري ومنحت الأفراد قدرة أكبر على التحكم في قرارات الإنجاب وتوقيت تكوين الأسرة. مع هذا يأكد الخبراء أنه الهاتف الذكي ما هوش المسؤول الوحيد على الظاهرة هذه. ارتفاع أسعار السكن، تكاليف تربية الأطفال، عدم الاستقرار الاقتصادي، كلها عوامل تلعب دور أساسي في انخفاض معدلات المواليد حول العالم. والسؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل أن التكنولوجيا قاعدة تبعد فينا فعليا على العلاقات الإنسانية، وإلا مجرد أداة قاعدة تعكس التغيرات اللي يعيشها المجتمع؟ إجاباتكم نقرأها في تعليقاتنا على اليوتيوب. وكانت هذه دراستنا لليوم في شات ماتان.
1: شات ماتان،
2: التليفون ولا حائل أيضا على الزواج، على الولادات. ودراسات اليوم قاعدة مركزة برشا على التأثير متاعه. ولينا نستسهلوا برشا العلاقات الافتراضية، ولينا نهربوا من العلاقات الحقيقية الواقعية. ممكن عوالم قاعدين نصنعوا فيها في أذهاننا قاعدة تخوف فينا من العلاقات الحقيقية، أو بتاتر تجارب خايبة عشناها على أرض الواقع. اليوم ما يلزمش نختروا برشا بزيف حوالي المواقع التواصل الاجتماعي. مهم جدا انه نحطوا ساقينا على الارض، مهم جدا انه نستمتعوا بحياتنا كما هي، تفاصيلها كما هي، ونحاولوا نرجعوا البريق للعلاقات الانسانيه. 6:37 دقيقه، نمشيوا موزيكا، نرجع بعد شويه على ديوان افهم صوتكم.
1: صباح الخير تونس.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي
1: نرجع لكم ورجعت لكم يا جماعة 46 دقيقة مرحبا بكم الناس الكل مكملين معكم المشوار في صباح الخير تونس باش نمشي مباشرة لفلاش باك مونديال
0: فلاش باك مونديال
1: حكايتنا اليوم متأكد لنا أنه ساعات مساج رسالة مكالمة تنجم تبدلك أحياتك نحكيه اليوم على روبرتو لوبيز الشهير بيكو اللي تولد في مدينة دبلن الإيرلندية عام 1992 بيئة إيرلندية صرفة وانشكلت الثقافة المحلية ملامح أحياته بدأ بيكو مسيرته الكروية كلاعب محترف في الدوري الإيرلندي في نادي بوهيميانز في السنوات هذه كان طموحه محصور في التألق محليا أو الوصول لتمثيل منتخب إيرلندا ولكن حتى مرة مخطر على باله أنه فما في القارة السمراء شكون يراقب في التحركات متاعه في الملعب في منتصف عام 2019 قرر اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم في مسعى منه لضم مواهب من أصول مهاجرة كما عملت تونس مع حنا بعد المجبري وإلا نادر الغربي غندري وغيرهم اتواصلوا مع بيكو واختاروا منصة لينكدين المهنية بعثوا رسالة رسمية طويلة باللغة البرتغالية لكن كانت فما غلطة رقمية خاطر بيكو ما كانش يتقن اللغة البرتغالية مشى في باله أنه الرسالة مجرد بريد مزعج أو احتيال إلكتروني فضغط على زر حذف ببرود كما نعملوا احنا الكل مع أغلب الرسائل الغير مهمة ظن الاتحاد أنه اللاعب يرفض تمثيلهم والإعلام المحلي في رأس الأخضر قام بجلد اللاعب في البلاتويت الكل وتم وصفه بأنه انكر في أصله باع بلاده الأصلية بينما كان بيكو يمارس في حياته العادية في إيرلندا وما في باله بحتى شيء تعدوا 9 أشهر كاملين قبل ما يقروا مسؤولي الرأس الأخضر المحاولة مجددا ولكن المرة هذه بصياغة الرسالة اللغة الإنجليزية وقت اللي قرأ بيكو الرسالة وفهم المحتوى متاحة كان مذهول جدا وتواصل معهم فورا واعتذر على جهله اللغوي وبدأت رحلة التحول من لاعب محلي لمدافع دولي انضم بيكو لمنتخب القروش الزرقاء وأصبح صمام الأمان في دفاعهم من الطرائف اللي تلاحقوا حتى اليوم أنه رغم النجومية امتعه مازال ما يتقنش اللغة البرتغالية واكتفى في الملعب بلغة الكرة العالمية وإشارات لتوجيه زملائه في الدفاع مع بيكو منتخب الرأس الأخضر أصبح يقرأ له حسابه في الكؤوس الإفريقية وصل حتى النصف نهائي الكان حتى توج الرحلة الملحمية هذه بمشاركة تاريخية في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ المنتخب وفي نهار الاثنين 15 جوان 2026 وقف بيكو في قلب دفاع الرأس الأخضر قدام عملاق أوروبا المنتخب الإسباني في ملعب أتلانتا ضمن مباريات المجموعة الثامنة كانت ليلة الصمود الأسطوري وانقاد بيكو الرأس الأخضر لفرض تعادل سلبي على المتدور الإسباني المدجج بالنجوم العالمية متاعه وأصبحت قصة المدافع اللي بدأ برسالة محذوفة وانتهى بجد دار دفاعي قدام أبرز لاعبي العالم واحدة من أجمل حكايات المونديال وكانت هذه حكايتنا لليوم في فلاش باك مونديال
0: فلاش باك مونديال
1: تحياتنا لصديقنا مهدي بن يوسف والفقرة هذه بإمضاء وهو المحب رقم واحد لصباح الخير تونس البارحة غلطت له في اسم لاعب مسيك قريب نشلته اللاعب اسمه تيغو، وانا قلت تيغو، هو يوصي فيا ايمان، حاول انك ما تغلطش في اسامي الملاعبيه. على غالب هذيا الدخليش نجموا يعملوا في الكوره. 56 دقيقه نواصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على احلى ديوان.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: يا حبيبي قلبي ميل، هذه موزيكتنا على ديوان فام. أمولا نسلم عليها برشا، تحب تقدم تحية خاصة النادر مصباحي. شاب نادر تقوله إن شاء الله بالتوفيق ليك في كامل مسيرتك، بانكوراج ليك نادر المصباحي. أيضا صديقنا وسام الزيني يحب يسلم برشا على نزار بن عمر ووالدته شدلية، يقول لهم ربي خليكم ليا ولي نحيكم، ربي يفضلكم ونحبكم برشا. أيضا مدام فاطمة الزغليمي تحب تسلم برشا على ولدها يوسف بالعربي، تقول له ألف ألف يا مبروك يا يوسف، نجح في البكالوريا بكا مفوجي الأول في المعهد متاعو، معهد نهج الباشا، باباتو منير ماماتو فاطمة يقولوا له حبوك برشا يوسف، إن شاء الله بالتوفيق في بقية المسيرة متاعك. خلينا توا نختمو بآخر فقراتنا لليوم، نصيحت اليوم.
1: نصيحت اليوم.
0: نصيحتنا تقول عندما تدرك أنك لست أولوية لا تحارب. في حياتنا نلقاو برشا أشخاص ممكن نعطيهم وقتنا اهتمامنا مشاعرنا وأحيانا جزء كبير من أحلامنا، نعملوا هذا خطر نعتقد أنهم يحتلوا مكانة مهمة في حياتنا، وفي المقابل أحنا زادة عنا مكانة مهمة في حياتهم. لكن تجي لحظة صعيبة يكتشف فيها الإنسان حقيقة مؤلمة أنه ما هواش أولوية عند الطرف الآخر، وقتها يبدأ الصراع الداخلي. نحاول نفسروا ونبروا، نطالبوا بالمزيد من الاهتمام، وحتى نحاربوا من أجل مكانة ماخذينهاش من الأول. ولكن السؤال المهم، هل يمكن أنه نجبر واحد أنه يخلينا أولوية في حياته؟ علم النفس أكد أنه العلاقات الصحية تقوم على التبادل الطبيعي لا على المطاردة المستمرة. وقت اللي يكون شخص مهتم بيك فعليا ما تحتاجش باش تذكره ديما أنك موجود، وإلا ما تضطرش أنك تقوم بالتسليم تسول العاطفي للحصول على دقائق من وقته أو كلمات من اهتمامه. وهذه تجي الحكمة متاعنا، وقت اللي تدرك أنك ماكش أولوية ما تحاربش، مش على خاطر أنت ضعيف ولا خاطر أنك استسلمت، ولكن كرامتك أغلى من أي معركة خاسرة. القيمة الحقيقية للإنسان ما تتقاسش بقدرته على التمسك بمن لا يريده، ولكن بقدرته على الانسحاب بهدوء وقت اللي يحس أنه مكانته ما عادش محفوظة. الحكاية لا فيها غش، لا فيها انتقام، لا فيها قطع العلاقات بشكل درامي، ولكن إعادة توجيه الطاقة متاعك نحو الأشخاص اللي يقدروا وجودك، يقدروا قيمتك، تحولها نحو أحلامك، أهدافك، حياتك الخاصة. كل دقيقة تقضيها في محاولة إقناع شخص بقيمتك هي دقيقة مسروقة بالعمر متاعك. وذكروا ديما اللي يحبك هو اللي فركس عليك، هو اللي يقدرك وبش يخصص لك مكان خاص في حياته من غير ما تطلب، ولكن اللي يحطوك ديما في آخر الليستة ربما الأفضل مش إنك تعاتبهم، ولكن إنه ترحل بصمت. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم.
0: بالكلمات هذوما نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. شكرا للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
3: مشاهدو السابعة ديوان فام صباح الخير. مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يقول إنه لم يكن لحادثة سد ملاك الذي جد مؤخرا بسبب عطل في إحدى بوابات التنفيس أثر على مخزون المياه، ومكنت تدخلات الجهات المختصة من استيعاب المياه المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل سليم. مضيفا في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أنه بتاريخ 17 من جوان الجاري وبعد استكمال عملية تصريف الكمية المطلوبة من المياه لفائدة المنطقة السقوية بجندوبة والتي استمرت من 8 إلى حدود 9:06 ليلا، خرجت البوابة المسؤولة عن العملية عن مسارها عند محاولة إغلاقها. ويعد هذا الإجراء روتيني يتم يدويا ويؤمنه عاملان، ولكن ما أثار المخاوف هو فقدان التحكم في المياه المتدفقة بقوة قرابة 400 متر مكعب في الثانية عبر البوابة، علما وأن هذه البوابة هي عبارة عن منشأة ضخمة يبلغ وزنها 70 طنا، وهي مواكبة للسد منذ إنشائه سنة 1954 ولا يمكن استبدالها على حد قوله. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام، وذلك يوم 14 من سبتمبر القادم والأيام الموالية. ووفق قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نشر برائد رسمي للجمهورية التونسية الصادر أمس، فقد تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب14 خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشمل الخطط المفتوحة اختصاصات القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشغل والقانون الجزائي وقانون الأعمال، وذلك لفائدة مؤسسات جامعية من بينها كلية الحقوق بتونس وكلية الحقوق بصفاقس وكلية الحقوق بسوسة والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة، إلى جانب مؤسسات جامعية أخرى. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن صدور دليل التوجيه الجامعي على موقع www.orientation.tn والذي يتضمن عروض التكوين المفتوحة، والوزارة تدعو كافة المترشحين لعملية التوجيه الجامعي لاعتماد المصادر الرسمية والوسائل الراجعة لها بالنظر للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزواري يؤكد في لقاء جمعه بوفد على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس بالبنك الأوروبي للاستثمار ودورها في دعم مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية. إلى الشأن الدولي، الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تمنع دخول رعايا 4 دول إفريقية إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وشمل القرار مواطني السودان وإريتريا وأثيوبيا والصومال في خطوة قالت الحكومة أنها تأتي ضمن إجراءات لإعادة تنظيم دخول الرعايا الأجانب إلى ليبيا. رئيس وزراء قطر يقول إن أي نموذج لإدارة مضيق هرمز يجب مناقشته مع إيران وعمان ودول الخليج، وأن الملاحة في هرمز يفترض أن تعود إلى مستوياتها خلال 30 يوما من الاتفاق. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق الرفماق. أجمل تحيات بهيرة عوجي، يومكم سعيد.

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: الصباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في ماتينال جديدة وفي رحلة العادة. مرحبا بكم في راف ماج الأربعاء 24 جوان 2026، من توا حتى للتسعة ونص نرجو مع بعضنا على حسينة مسار في تونس والعالم من أخبار. نرجو لآخر أخبار وكواليس المونديال وآخر أخبار وكواليس منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي واجه غدوة منتخب هولندا في ثالث مقابلات الدور الأول بالنسبة لمنتخبنا في المجموعة اللي ضم كل من تونس السويد اليابان و هولندا. آخر أخبار المنتخب، التشكيلة المحتملة، طريقة اللعب والخطة اللي باش يواجه بها إيرفي رونار منتخب هولندا. نحاولوا ناخذوا كل هذه التفاصيل بعد لحظات مع صديقنا حاتم جاسبار. سلموا عليكم وين ما كنتوا، سلموا على الناس اللي اختارت باش ترافقنا كيما كل يوم على موجات الديوان ولا على المباشر على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. بدأ العد التنازلي لنهاية هذا الموسم تقريبا ابتداء من اليوم، نجم نقولوا احنا في آخر أسبوع، ما زالوا حلقتين الأسبوع هذا نحيو الحلقة هذه بيانسير وحلقتين الأسبوع القادم وينتهي الموسم إن شاء الله. يا ربي ربي يدوم عشرتنا وربي يدوم محبتكم، وإن شاء الله من القلب نقولوا كونوا عدينا موسم نال على الأقل رضا نسبة من المستمعين الأوفياء امتعنا اللي نسلموا عليهم ونشكروهم على تفاعلاتهم وعلى مساجاتهم وعلى نقدهم وعلى حضورهم اليومي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. نستعمر المنقال امتاعها وتليفونها على خروجنا احنا على لونتين. شكرا من القلب على الحب وشكرا على كل شيء. حلقة جديدة وإثبات بالجملة في فريق راف ماج، يغيب علينا ناصر البدوي نسلموا عليه برشا، صورة متواجد في صفاقس وبعد لحظات تقريبا بعد نص ساعة من توا ولده يعدي بوحميد نسلموا عليه، آخر امتحانات الحياة بالنسبة لي ورسميا ياخذ طابع ومفتاح الكابيني ويبدأ يمارس. مفتاح الكابيني ربي سهل ولكن يبدأ يمارس إن شاء الله كدكتور. قولوا له مبروك بالله المسبق وسلموا على ناصر، وبعد نعطيكم آخر الأخبار في ربط من صفاقس في علاقة بامتحان ولد الناصر بوحميد سلموا عليه برشا. ويجيب علينا غياب مفاجئ من غير إعلام للأمانة، ننقل الصورة كما هي. زياد المكي ما عندوش وعكة صحية لأنه كملنا التلفزة البارح مع بعضنا وكانت أموره على العال، صارت شوية مناوشات في التلفزة. هل خلي قرار هل يواصل لي نحكيه في هذا بعد شوية في الاثنين، حاولوا نتصلوا به ونعرفوا التفاصيل. خميس يحضر معنا في حلقة اليوم، تغيب كل الأسماء، تتغير أسماء هذا الفريق، تتغير الأعضاء ولكنه ثابت ميكرو في الحلقة ثابت في هذا البرنامج. لوغرو نجم النجوم أيقونة الإعلام برنس صباح الأنوار.
1: صباح الخير يا راف، ملا مقدم وملا ربي فضلك ليا
0: ذاك شو نقول لك. ما نطول معناش برشا
1: اي الحمد لله ربي فضلك اليوم، والحمد لله يا راف ينضاف لعائلتنا الموسعة دكتور يحمل اسم أحمد البدوي. مبروك علينا الكل، مبروك على أخونا ناصر، مبروك على أختنا عايدة، وإن شاء الله المزيد من النجاحات. الله العظيم خمس صباح بكري قلت هذه يلزمني نكتبها ويلزمني ربي يعطيني القوة باش ما نبكيش، خاطري لوم عليا كي نبكي نبكي يا ولدي راني نبكي يلا غالب. أكاو نمشيو للرياضة تو.
0: أييه متب نمشيو للرياضة.
1: نمشيو نتخلطوا في رونالدو وكبر ودرا شنو وكذا. هي سيدي رونالدو البارح مركزوز وشدد الخناق على كل من ميسي ومبابي، والبارح قتلني بالضحك كي مرك الهدف الثاني مشى يجري راف وعمل تنقيسها نورمال، بعدين تفكر لي هذيك مش تنقيس،
0: عمل تنقيس
1: عمل لك التنقيس اطلع ان شاء الله ربي بقى عليه وعلينا الستر الى يوم الستر.
0: نحكيوا عليه بعد شوية. رونالدو اللي صار رسميا الهدف التاريخي للبرتغال والهدف التاريخي للمونديال، مش في علاقة بعدد الأهداف كيما ميسي، ولكن اللاعب الوحيد اللي سجل في 6 دورات من كأس العالم، 6 كؤوس عالم سجل فيها كريستيانو رونالدو. حرب الأرقام، عقدة الكرسي ذي اللي يتيح في الحوار يتيح في الديوان سيبا نورمال، معناه بالحق معناه يبدو أنه نفس الفورنيسور يتعاملوا مع الناس كلها، اللي واحد يكون قاعد يتيح فجأة سوسول هذه هي ظروف المباشر وانا سامحوني دونك نستوي الكرسي قبل ما نكمل الكلام. دونك بالنسبه لرونالدو قلنا حرب الارقام بالحق التاريخ سيحفظ الحرب ما بين ميسي ورونالدو اللي دامت لسنوات قداش من كره ذهبيه قداش من هدف قداش من ليغا قداش من تشامبيونز ليغ تو نحكيوا على كاس العالم كل الارقام احتكروها الثنائي ميسي ورونالدو. نعتبر جيل محظوظ انه عشنا مع الثنائي هذا والحركه نتاعهم الجميله اللي باش خلينا بقعه بعد اللي يعتزلوا الزوز. قلت الاصابات يبدو انه مش نهار الرفماي يجينا زاده باصابه ورغم هذا يتحامل على الاصابه مش نلخصوا الحادثه الحمد لله عليه باللطف النقيب البارح يدوش زلق في بيت البالو فكانت اصابه على مستوى الراس والظهر ولكن تدخل العائله انقذ النقيب. لطف عليك نقيب وشال الباس وصباح الانوار
1: ربي فضلك وبارك الله فيك بجد. البارح صورنا وروحنا تعبانين انتو كا ما حتى سيت ان اكسيدون دو باركور ونصيحه الحاجه صباح قال لي ما عادش تخلي بيت البانو مسكره معناتها يلزمك تحل سينو. والله يا رفيق صدقني تعرفني انا ما نجملش بالكل بكل قديش ربي عطاك زينه العقل قال له العقل فات الزينه برده اقسم بالله يا حاتم يا رفيق بوشنيق عنده زين سرزانه سي با فاسيل دو جيري اون ايكيب كيف نحنا اي بوي بالحاجات اللي يصيروا سلبيه تصير في الحوار مثلا هاو ميكروويف هاو كليماتيزور هاو كراسي هابتو هاو درا شنو وتلقى رفيق الي توجور ايغال ا لوي ميم اي سا سي تريز امبورطون باش يكون ربان السفينه في هال
0: بالعكس هذاك دليل انه الانسان مات من الداخل
2: صحيح ما عادش فيه شيء
0: هذاك الاعصاب
1: معناها يا رفيق
0: وهذا تقريبا حراره الروح
1: قول هاو رفيق باش تغشش جامي ديما مريك
0: يا اسمك تشوفني مروح الكهرباء
1: يا ريت
0: تشوفني نقدم في الفولو هذيك حالة عصبية أخرى.
1: سينو نحب نحيي ولدي معناتها نجم نقول ولدي هو أستاذ كبير في الموسيقى زياد الزواري عازف كمانجا كبير عمل حفل حاتم حاجة كبيرة ياسر عنوانه 100 كمان معناتها 100 فيولون 100 كمانجاتي في رباط سوسة بمناسبة معناتها الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى عمل حفلة حاجة حلوة ياسر هاو الكرياسيون هاو الحاجات الباية اللي نصفقولها كل ما تصير حاجة باية رانا احنا معاك يا زياد
0: نهنيو ونقول له مبروك الحفلة مبروك النجاح ونقول لك مرة أخرى لطف عليك نقيب وعينه تارت إن شاء الله نجمة النجوم مدام جيان السليني صباح الأنوار
3: كنوا بخير ان شاء الله اللي يسمعوا فينا زاد يكونوا بخير طريق سلامه للجميع. بسم الله عليك نقيب بون كوراج رفيق زاد نهارك فيه مهمه صعبه طويله مش صعبه هي مش صعبه ما يصعب عليك شيء اما حبيبي نقول لكم اللي انا من العبيد اللي كنت ماشي في بالنا انه لي بوز اللي ياخذوهم باش يشربوا الماء في وسط كل ميتون في كاس العالم معناها المداخيل باش تمشي للفيفا. البارح خرج انفانتينو قال لي معناها المداخيل ماهيش للفيفا اون فيت سايتي امبوزي باغ امريكا هو البوز هذيك والعبيد قاعده تتسائل على الطابع التجاري هذايا نتاع الفوت وهل انه باش يكملوا يعتمدوها الحكايه هذه في قوانين كره القدم حتى بعد كاس العالم. جوست حبيت نعطيكم شيفر العشر ثواني الاولى قديش تتباع من الاعلان ربع مليون دولار العشرة ثواني الأولانيين اللي يجيو في البوز هذيك دونك برشا مداخيل الحقيقة
0: برشا فلوس
3: وبرشا دي ترونش هكاكا بوبليسيتير دونك فما ماكينة كبيرة
0: وهو داير فما دي ماتش طولوا فيهم في البوز على خاطر ثم أكثر بوب معناها خذوا ما نعرفش نحكيو قانون معناها ولا نحكيو بانك افكتيفمون الفلوس داخلة افكتيفمون الأربيتر يستنى في بوب المقرونة والكليماتيزور وكذا باش نرجعوا نكملوا كيليان مبابي اللي تسأل على النقطة ذي وقال للأمانة ما تسألوناش احنا الملاعبية راهو ما عندناش راي راني اليوم نقول لك انا برافو معاك وغدوه نجم نجي ننقدكم على القوانين خاطر قال انا كي نبدا في الماتش هذاك مثلا ماخذ لاسوندون قاعد نهاجم تجيني البوست كسر لي الريتم باش نكره القانون نبدا انا مناسي معناها باش نتفرهد نرتاح دونك قال اعملوا اللي تراه يصلح بالملاعبية بريتو احنا لازمنا نشربوا ولازمنا نرتاحوا ما نجمش نكون ترونشون في علاقة بهذا مسيو جولدن بوي نجم النجوم خليني نقول اكبر ضحايا منظومة الفساد التحكيمي اللي قهر في الرفماك في الحوار اساليب خليته انسحب كل طرق تم استعمالها حاتم بالحاسه صباح الانوار
2: والانهى والامر اللي تجيب الفتحي البولدي استاذي
0: فتحي ولا
2: تعلمت
0: عليه يلا سينو
2: اوكا رفيق معناها باش يكون لك الدليل انت نهار كل تعيرني بالشيب وهو وخار هاوكا ويقعد في الواد كان حجره كما يقول حاج جينا كان نحن حتى مطبطب جيك ونحن هو عمل لك ضربه خاطر فما تجديد للكونترا في بيننا كل كل واحد او بلوز اوفرون شكون شكون يشكرك اكثر مي جو بونس
4: تعرفني مانيش انا وعدك
2: ما قصيتش عليك عرفتك ما قصيتش عليك
0: خليني نوصل فكرتي
2: نوصل فكرتي دونك فين الماء باش يكون لك درس بس المره الجايه مش خاطر نحن
0: تجي الماء انا معامل على زياده
2: زياد زياد اسمع كلمني ما نعرفش معناها فما فما بوادر فما حاجه فما سر صار بيناتكم كي روحتوا
0: ما نعرف لا ما روحناش مع بعضنا فما تونسيون
2: خاطر قال لي الاخر جاي ما قاليش
0: على الاخر سيد
2: قال لي الاخر جاي
0: انا انتو حاجه انا انتو بعث لي قال لي تسمعني 7:30 مع مين جار انا نعرفش صار ترانسفير ديريكتومون ما نعرفش نحكيو في هذا بعد شويه تعالوا نفهموا اكثر الامور ربرو رامي الفراتي صباح الانوار اخر الجنود الاوفياء رامي اخر الجنود الاوفياء
5: ومش نقعد انا اخر واحد لهنا موجود احنا معاك
0: ما في الاخر تقتلني انت
2: مثل مكركيش
5: لازم فما موسى فما قتل فما شهيبه لازم فما غدره
0: هكاك الافلاف العنصر الاكثر وفاء هو اللي يقلق يعمل
5: لك مسلسل روتيني كعب ملاوي كعب شوكولاته هذاك هو جونا الكلاسيك ان شاء الله نهاركم زين مازال نهاير على مشاركه المنتخب عمري ما تصورت وتخيلت لهنا باش نقول الحمد لله وفي الكوب دي موند مستانس ديما نقول مصاب يقعد معانا لاخر جويليا ان شاء الله بالتوفيق للولاد في اخر مباراه وعلى ذكر البيوب ذيك الووتر بريك الاكثر يمشي نحيوها هو ذاك وباش نحيو زاد الدخله الدخله قال لك تطول برشا وذي 22 ملاعب يدخلوا حيوا العالم وواقفين العالمات معبين استاد وياسر شارجي قال لك الشو هذاك الكل وبخلاف البيوب هذيك زادوا بيوب اوبليغاتوار اللي هي الديسكونت قبل ما بين تحية العالم وما بين الواحد كان الحثة ذيك اللي يبدأوا 10-9 هذيك البيوب تعاملت زاد راه مش شو هذيك تعاملت للبيوب باش يخرجوا كان فما بيوب غالية برشا تتباع الوقت هذيك دونك كل شيء كي حدا الاربيت باش يلبس زادة توا جازوز الدنيا دونك الامور برشا برشا برشا فلوس
0: بزنس بزنس
5: اكثر من اللي يلزم اكثر من اللي يلزم
0: رهيبة اسمع تقول اكثر من اللي يلزم ومن بعد تقول زادة تو كونت في لمصلحه الكره في العالم اليوم الفيفا كي تجي في بلاد تعمل لك سنتر ميديكو سبورتيف كيما تصار في اي بلاد كيما عاونت تونس كيما عاونت عده بلدان في العالم تعاون ساعات في بني استادات اليوم الفيفا مين عندها فلوس بالمنطق باش تعطي لكل جوار يشارك جمعيته تاخو مليار هذيك فلوس الدور معناها دونك منطقيا فما فما ناس كل رابحه من هذا ولكن ما يلزمش تفوتك الليميت اللي بشوي مقلقه بالنسبه للكره على ذكر الواتر بريك شفت البارح فيديو المعلق يوسف عوضي هو ولا عوض
5: يوسف عوض
0: ايبا دوبا بدات الحكايه هذه فارس فارس عوض فارس عوض ولا يقول لي صديقنا المخرج فرانك ريبيري معناها هي بوز هو نسالي فما البوز نتاع الووتر بريك والكاميرا مزومي على فرانك ريبيري خارج هو في البايرن يذول وقت الناس كوب دي موند والدنيا سخونه عملوها مكتوبه من لوتا ووتر بريك قال وخروج ريبيري ودخول ووتر بريك ويعاود فيها وتحسه ينطق فيه ويقول منين جاي الملاعب هذايا ووتر بريك يدخل الان ويخرج
5: هو الناس بغيو نتفهموا خاطر تفهم ملاعبي قبل كان يكاور في ليستر اسمه درينك ووتر دونك هو الامور فهمت
0: تخلوا تتعدوا
5: اما ووتر بريك خلوا ملاعبي تخلوا
0: يلا سيدي السلام عليكم الناس الكل نهاركم اسعد الايام
2: انا عجبتني السورية جوجل ماب نتاع
0: حلو نتاع
5: عجبتني الخفه الصباحيه
0: الحلوه مش جوجل ماب
2: لكن الماب نتاع
0: لا لا تاع الباكمانك اللي ياكل عرفت اللي لابيرات اللي ايش فيها الباكمان
5: مايكروسوفت
0: الشيوخ يغيروا من الشباب سنة الحياة فاصل ثم نواصل تنطلق الرحلة البداية كالعادة بزابيك شو صار في حلقة البارح رمرو في الموعد كالعادة زابيك ولي رفماك حتى للتسعة ونص نهاركم أسعد الأيام
6: زابيك الناس تسألت يا عزيزي المستمع قالت لك علاش لعبة ميلودي وقفت نحب نقول لك اللي رفيق باش يفسر لنا وزياد ما نعرفش شنو دخلوا في الحكايه لا لا ركز لي لهنا
0: كي نخلطوا عنا برشا ناس ما زالت باخذ فلوسها تقفل اللعبه باش ما تكبرش الحسبه ومن بعد نبداو بشوي بشوي قاعدين يتصلوا يوميا بالناس باش نسولديو اللي ربحوا الكل
5: خير ويا زياد انا كذلك اخويا الراجل
0: لعبت في ميلودي انت
4: سلدي ولي معاهم بربي
7: بعدينكم سلدي وسلدي
2: لعب في بدوي
7: والله يرحم والدين معاهم سلدي وني السلد هذا مدام حلي ربي
4: يبارك فيكم الصفوين نمشي نخ معاهم
2: الضب صوتي للمستمع
7: انت حكينا مع المستمعين
0: شكرا تفتح النار على اخوك
7: لا مش نار مع سلدي وني
6: اه شفتوا كيفاش لا لا هكا باش يتغشش رفيق لا رفيق ما يحبش الحكايه هذو ما عايشكم
0: لا نوعيه الرمارك هذوما لن اقبله مستقبلا وهذا
7: في العام انا شيخي رفيق ديما اخ العام عنده قرارات من بعد ترقام طيش في النطق
4: في اودي يلسى
0: لن اقبله مستقبلا انه فما مشاكل داخليه يتم استعمال الميكرو لتصفيه الحسابات واضح اي نوع رمارك من النوع هذيه لن اقبله مستقبلا لكن قبل ما نختم انا بدي ماذا بين الشغل انا بدي ماذا بين الشغل ده معك
6: لا هو رب شكون واضحين نهار مبروك سعيد يا والدي نحكي وحتى على العقوبات تاع كاس العالم هاي ذاك كيفاش يغطي فمه وهو يحكي وكذا واسمه من الباراغواي حسيل الدنيا كلات بعضها
0: هو لاعب منتخب الباراغواي ضد منتخب تركيا الميرون هكا قال راه مش توفي كونفيونس نص ضحك عليه العباد
4: لا لا لا
0: هكا جونتي سي
4: انا علاش قلت باش ما تطلعش الميرون
7: الميرون
4: قلت استبق
7: ولا اريك اللي عملته في الحاجه ولا يعملوا فيك كرام اريك انت
0: بالنسبه لرامي راش الكبير
7: تيكي منحه سنوات اللي عملته مع الحاج وش اسمه عاودي اسمه هاك
6: ولا وشوف سبحان الله كي قبيل قال لك حتى لهنا بشي تغشش رفيق اي لا لا لا قال لك هذا كله ما نعديهوش
0: يلا بيدي كل هذه حاجات تتحط على الطاوله
2: جبرني فيت
0: تتخذ القرار
7: اوكي
0: بيان سور سان كومي
2: بالهيئه
7: نتاعك اللي بتصيب الشورت هذيك وحييك عليه
4: كاريزما
7: الكاريزما اللي فيك في السيف وكل نشاط اكيد فما قرارات حلوه
0: قرارات ناخذهم في الوضع هذاك بونتا كور وقاعد مشموم في القهوه
7: معنا كالعاده بالواتساب هي حلوه ان شاء الله
0: انتظروا القرارات
6: وفي وسط ذي الكل شكون شايخ في البرنامج كان الحاج اللهم صلي عني بكويس كذا أسئلة فاصلة جايب 5 نقاط

0: الله الله الله على السؤال السير ميجور ومش مفهوم زيادة ايه كيكا معناه ناج بيكون غالط ناج بيكون فميش منه الشيء ذا ايه ميسالش ميسالش حاش حوج لو فرحان مبروك اخويا مبروك
1: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
2: زابينج
3: تحية للقراه رامي
4: يا معلم يا معلم يا باي
3: كنتوا تسمعوا في الزابينج يلتحق بينا في المباشر في الحنين برشا بدخوله بطلته بحدينا صباح خير
5: باخير نهارك مبروك نهارك مبروك عايتك الكل تطلب كل في البورصة نخدم بورصة البوشناق معناتها الأسهم تاع 80 أبيل
3: بالله عايتي طلبوك
5: أي كل
4: حير على البرنامج
5: على البرنامج
3: فهمتني شاب الاستيفاع
5: لازم
3: الإشهار
5: فهمت تحية لحاتم والله حاتم بابا الكبير بابا عزيزي أي أبي برون سوان دو توا ما تجريش يعني في البيت أمي قالت لي نخسر رفيق رضحك قلت
3: له هكا هو شنو 7-7 داخل
5: زين غالب ساريف إرهاق إرهاق رفيق إن شاء نهاركم إبويزي فهمتني إن شاء نهاركم زين وإن شاء نهاركم سعيد وإن شاء الله قاسين
3: ربنا إي فسالي سار ما قمت مأخر ما رقدت السهر
5: لا والله تعديت
3: فيك عندك زهر اكذب علي على الأقل
5: لا ما نكذبش كروفير قط
3: كروفير
5: سبحان الله بدني ما جاوبش وحتى الريفي ما سمعتوش رفيق سبحان الله دونك رقدت مع شنيا تحب نرتاح شنيا تحب تخص قص بعتها كلها قصار شنيا معناتها
3: معناتها انت توك تدخل الحلقه هذه 7-7 انا كنت بلمون عدي حلقه كامله
5: ليه كنت بلمون عدي عدي
4: عدي لي درجي
5: حتى تبدا تعدي كنت بلمون انت كنت بلمون شد وانت المصالح كل دي مصالح الدرجي
3: اي قل... ما نعرفش نكتبها في الباسيف في الاكتيف ما نعرفش فين
5: اكتب وين تحب المهم عدي
3: عدي ونعدي لك حلقه اورتاكس ولا تي تي سي
5: تي تي سي اورتاكس عدي حتى فونس سبيس نورمال فما شيء
3: وكم شو نعتذر يطلب اسمي
5: مش كون نعتذر مستمعين نعتذر سامحوني هكا وشو الشارع محبي رفيق
4: العبيد كنت توخر
3: درجتي توخر
5: 7 درجتي وش مستاذ الدنيا فارغه يا ربي قاسدين ربي الخدمه ربي حلها في وجوه
3: هذا كل باش يقف ذات يوم الانديسيبلين هذايا والكل هذايا
4: تسيب
3: ما يمكنش يتواصل و اي اون بارلو
5: اي اون بارلو صافا
4: ما نجمش يعاودها كيما هي
3: بلاكوين بلاكوين يلا بعد شويه الاخبار ولكن قبل هذا نحكي لكم عجديد كيما العاده فيفو اللي ديما تفاجئنا بالجديد كان تحب تبدل تليفونك ولا تود اي حد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس ليليغونس الريزيستانس ماكش باش تلقى خير من فيفو ايغريك 31 دي 4G اللي تلقاه متوفر في زوز الوان مزيانين لجري اتوالي والدوري بلوم بالنسبه للرام وستوكاج تنجم تختار 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 12 جيجا ولا 8 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 16 جيجا مع 128 جيجا de stockage ou elle 256 gigas. Écran 6.75 pouces, luminosité maximale, t'articulaire à visibilité à la meilleure, la ligne, t'as l'air que tu as un téléphone merter, surtout fait les jeux ou les vidéos. Et le Vivo Y31D téléphone puissant, n'a qui ou elle Snapdragon 6S Gen 2, ma caméra frontale 8 mégapixels ou deux caméras arrière, 1.50 ou 1.2 mégapixels, mais je t'ai un aqua de savoir ou surprise la chica et elle batterie blue. فول 7200 مليون بيرور شارج رابيد وانفرسي مع عمر افتراضي يوصل حتى ل 6 سنين الريزيستانس عالميه نتاع التليفون هذا تليفون سيرتيفي في مقاومه لي شوك مقاوم للي شوت سيرتيفي 5 ايتوال ويقاوم الماء والغبره وتنجم تصور به حتى تحت الماء نحكيوا على الصوم الايغريك 31 دي بتاع فيفو فيه دوبل اوبرلور ستيريو مع فوليوم يوصل ل 400% نحكي لكم تو على الفيفو Y31 5G تلقاوه في زوز الوان بلاك و بيربل 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا 256 جيجا دو ستوكاج اكران HD 6.68 بوس سناب دراجون 4G ونحكيو على باتري بلو فولت 6500 ملي امبيرور وشارج رابيد بالطبيعه الاهم من هذا الكل هو السوم الفيفو Y31 دي 4G سومو ابارتير من 839 دينار ويخلط المليون و69 والإيغريك 31 21 5G متوفر مليون و 169. مازلتوا تنجموا تربحوا تليفون وتربحوا دي زيكوتور. زوروا صفحة فيفو تي ان على الفيسبوك، شاركوا في المسابقة. ما عليكم كان تعملوا بارتاج للببليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعة البطارية فيفو.

0: يوفو إيغريك 31 دي، اكتبوا الإجابة صحيحة واستعملوا الهاشتاج هاشتاج يوفو إيغريك 31 دي، مركي واحد من أصحابكم في كومنتير، كل ما تشاركوا أكثر كل ما تزيد حظوظكم في الربح. فاصل ثم نحلق نحو الولايات المتحدة الأمريكية، آخر أخبار منتخبنا مع صديقنا حاتم جسبارة.
1: الكراسي في سنة تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق
2: وراف ماك حتى للتسعة ونص. نهاركم أسعد الأيام. الناس اللي تسمعوا فينا نسلموا على كل الناس الحاضرة معنا على اليوتيوب على الفيسبوك. الناس اللي تسمع فينا في كرهبة صديقنا روف يقول ميلك من ألمانيا حب يقول مبروك لمحمد مهدي العذاري قلت خويا احترق العذاري دوك مالك من ألمانيا حب يقول محمد مهدي العذاري والخوه طارق العذاري اللي نجح في البكالوريا ب 18 معدل مبروك شاء الله مبروك وشاء الله في أكثر نجاحات وشاء الله ربي يوفقك إن شاء الله. تحية ليك صديقنا ولكل الناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن. نحلق مباشرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية. التراند جورة
3: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء صالحة حتى 30 جوان.
4: أريدو طور عالمك.
2: تراند دو جور يلا نحكيوا على اخر اخبار المونديال. نحكيوا مع صديقنا حاتم جاسبار موجود معنا كيما كل يوم. حتوم صباح الأنوار.
5: صباح النور رفيق. تحية ليك تحية لأولادي الكل. نصبحوا على كل السادة المستمعين إن شاء الله نهاركم مبروك وأسعدكم أسعد الأيام يا رفيق.
2: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. مسيحنا كل يوم نقول لك بونجور نهارك أسعد الأيام وأنت تكمل في نهارك غادي والدنيا ليل والأجواء غير الأجواء لهنا. أنت لحظة هذه في الولايات المتحدة الأمريكية أكيد حازم وصلت أنت لباس والحمد لله عليك وإن شاء الله ديما لباس. الرحلة باهية متعبة كانت
5: رفيق من البارح لليوم. انا تو مازلت وصلت الكانساس من اللي كملت معاك البارح. تعدينا اما تبطينا شويه في الاسكال. عملت 9 سوايع في دالاس اسكال. مشينا من مونتيري الدالاس. عملت 9 سوايع في دالاس وبعد خلينا طياره من دالاس للكانساس والمنتخب ديجا قبلنا وصلنا. انا فرس ما عنديش برشا من وصلت لهنا لكن مثال رفيق 9 سوايع
2: 9 سوايع اسكال حاجه متعبه حاجه قاتله. ما اوروزمو عندك بزيد ارجنت بوش معناها فري شوب راك شفت اجواء. صح اخويا صح اخويا صح اخويا صح اخويا هكا خليني انا ما نتكلمش انت حتى يلا حتو مايش عنا صديقي من اخبار غدا مقابله منتخبنا. اول مره كيما قرامي في بدايه البرنامج نخلطوا الماتش في الكوب دي موند خايفين منه معناها كان الماتش ما يتلعبش لاي سبب تونس تقول لك اي توميو يزي اللي صار مبروك خايفين من شو باش يصير. ماش عنا حتى فكره يعني ما عنا حتى فيزيبيليتي على وجه المنتخب على التشكيله اللي تنجم تهبط على ما نعرفش ال11 باش يتنحاو باش يهبطوا 11 اخرين معناها في اطار يزي الاخرين خذوا فرصتهم. شنو اخر اخبار منتخبنا؟ خلينا نبداو بالامور هذه حاتم يلا.
5: هي اخر اخبار منتخبنا رفيق. ما اخبار هو ما يخص منتخبنا ولكن بعيد على الكومبيتيسيون نتاع كاس العالم. انا انه للاسف ولينا في المركز 57 عالميا رفيق. معناها ترجعنا 12 مرتبه بعد ما كنا في المركز 45. معنا اليوم نحكيه حتى افريقيا رفيق بعد المغرب السنغال نيجيريا مصر الجزائر كوت ديفوار الكونغو الديمقراطيه الكاميرون المالي. معنا ولينا العاشرين افريقيا والرابع عربيا بعد المغرب او الخامس عربيا بعد المغرب مصر الجزائر وقطر ايضا اصبحت امامنا. كلها ربما الهزائم اللي عملناها الاخيره الاربعه الوديه خلتنا نتراجعوا 12 مركز رفيق في وقت ما مش بعيد برشا. كنا الاولى افريقيا الاولى عربيا وكنا الحقيقه معنا ترمي الحاجات هذيا اللي ما حبيناش تصير. هذه من مخلفات الهزائم اللي صارت في
2: المركز وهذه اللي نجم يكون عندها تداعيات مش ولا بد من بعد في في التصفيات اللي ترشح المره الجايه في لي شابوف ولا ينجموا يخليوا المجموعات اللي نتيحوا فيهم اصعب بكثير من المجموعات اللي لعبنا لهم قبل ما نترشحوا كي كاس العالم امريكا 2026 نجم يصعب علينا برشا المأمورية. ما عادش نلقاو الجمعيات اللي لعبنا لهم وكان الترشح سهل. يلا حسي لما في الصدور هذا امر واقع حاتم تو ما نجموش نغيروا. اعطيني اخبار المنتخب تدربوا الاولاد نحاو عملوا سيونس تاع ارهاق تنحي الارهاق ومن بعد هذاك اش صار؟
5: هما الصباح رفيق عملوا سيونس تدريبيه لازاله الارهاق في مونتيري وبعد كان السفر مباشره في رحله مباشره من مونتيري الى كانساس لهنال ووصول كان فماش تعطيلات حول اجراءات الدخول وغيره الامور تعدات بسلاسه دخلوا ومشاو ديريكتومون لمقر الاقامه نتاعهم غدر طبيعه. ونحكي لك اليوم رفيق باش تكون اخر حصه تدريبيه هي السيونس وقبلها باش يعقد ندوه صحفيه النخب الوطني ايرفيرو نار تكون مع مرفوق بلاعب الى حد الان ما عرفوش شكون اللاعب باش تكون حاضر معاه. ومن بعد باش تكون حصه تدريبيه اخيره نموذجيه مفتوحه ربع ساعه للاعلام دون الادلاء بالتصريحات في علاقه بمباراه المنتخب الهولندي. اذا رفيق تم تعيين الحكمه المكسيكيه كاتيا غارسيا ضد هولندا باش تزفر المقابله هذه باش تكون معها المساعده ايضا الاسبانيه المكسيكيه عفوا ساندرا راميريز المساعد الثاني خوزي أنريكي المساعد الحكم الرابع هو خوان جابرييل بينيتيز من إسبانيا. بالنسبة كما قلت رفيق ديما نحكيه على آخر أخبار المنتخب وقلت أنه مفماش فيزيبيليتي على التشكيلة لأنه إيرفيرو نار في آخر معناه فما جلسة رفيق صارت بينه وبين اللاعبين بعيد عن كرة القدم حكاية هو والملعبية وحكاية هو واللاعبين الكل معناه عملوا قاعدة وحكاوا انه اليوم إيرفيرو نار رفيق مش مفاجئك ربما وقت اللي حكاها مع اللاعبية قال لو انا كنت قبل موجودة قبل المسابقة هذه كانت فما اسماء كانت نجم تكون موجودة وكنت نجم معناه نوجه لها الدعوة حتى مش امور بدنية وحتى امور فنية حتى بالعامل المعنوي مهم جدا باش يكونوا فما ملاعبية ربما عندهم قيمة وهو اصلا يعرفهم معناه وعندهم علي فكرة لأنه يتحدث على أربعة ملعبية هما فرجيني ساسي وتحدث على عيسى العيدوني وتحدث على علي معلول وتحدث على المحترف محترفنا في اليابان
2: عصام جبالي
5: صحيح عصام جبالي سمحوني والله تلمو ضيع دائما بعض الأسماء
2: لا لا أخوي لا لا لا ما نسمحوكش يزمك تقيد الاسم هكا ولا
6: لازم نحضرها قبل نزادهم على أربعة سنة بثلاثة قاعد تعمل تسعة سوايع في
2: الدلاس الله ومنك وقف معناه وتتذكر أنت معنا قاعد تحكي والله صديقي والله ربي قوي
5: هذوما أربعة ملعبية قال ربما أنه كانوا ينجموا يكونوا موجودين ديما يحكي مع اللاعبين وكانوا ربما قادرين على
2: معناه رونار يعرف علي معلول ويعرف العيدوني والفرجاني يعرفهم بالاسم معناه
5: يعرف العيدوني ويعرف علي معلول ويعرف فرجاني ساسي ويعرف عصام الجبيري قالوا ملعبية هذوما كان ربما اوكي قال الامور الفنية نعرفوا ربما انتم فوتوهم نعرفوا بدنيا حاضرين اكثر منهم بوتيتر ولكن ديما ركز انه لازم اللاعبية اللي معناها اللي يلموا الجروب ولا لأنه رفيق التأثير اللي صار هو في الكومبيتيشن هذية رو معنوي أكثر منه بدني وفني كما قلت لك جينا لهنا للمونديال وإحنا خسرين وإحنا ممسوسين معنويا تعرف أنه فما الانتجراسيون تاع كيلكو جون يخرجوا يحكيوا ويقولوا أمورنا واضحة الانتجراسيون موجودة ولكن ضرورة وجود لاعبي الخبرة تحس أنه منتخبنا الحقيقة ينقص وكل معناه الليدر في الجروب معناه اللي يحكم كما قبل اللي قادر باش يوجه قادر باش يلم الملعبية هذا الحكاية مع إيرفيرو نار وأيضا الملعبية رفيق كانوا حكاوا مع إيرفيرو نار قالوا له معناها علاش ربما كوتش أنت بعد المونديال ما توصلش تكمل معانا معناه في المونديال هذا الإجابة كانت واضحة وبسيطة بشفاش إكباه فريق قال لهم عن الفريق كامل قال لهم أنا هذه الأمور ما تخصكمش هذه حاجة خاصة بي وبالاتحاد التونسي لكرة القدم انتم عندكم مقابلة ضد المنتخب الهولندي يلزمكم تكونوا حذرينكم الفور أبقوا مركزين في المقابلة وكما قال المقابلة الفايتة ما فيكم حتى واحد مش يعرف روحه أساسي وإلا لا معنى الاختيارات نتاع الفريق لحد
2: ايه ما هي واضحه رفيق دونك معنا حتى فكره على التشكيله من الحراسه من الهجوم
5: ايمن دحمان باش يواصل
2: والبقيه ما فماش فكره واضحه لا في علاقه بالتشكيله لا في معتز نفاتيش به
5: طب معتز نفاتي قد يكون اساسي رفيق ديما نعطيك في تشكيله محتمله معتز نفاتي لانه جرب ولعب واكثر لاعب كان خذا الجي ال اليمنى باش يواصل اغلبيه الموضوع باش يواصل بثلاثه ملعبيه في اللاكس مش باش يبدل مع وجود عيل عارضي باش يكون موجود علي اللي ربما يقول لك بعد التصريح اللي ادلى به صعيب باش يكون موجود وغيره عيل عارضي بنسبه مئويه كبيره انه حظوظ وافرة باش يكون متواجد، ثلاثة ملعبية في قلب الاتفاع، ديما الفكرة نتاع الدولة تيرورا في ثلاثة ملعبية موجودة وحارس المرمى، سينو تلقى التغييرات ربما موجودة في وسط الميدان، نجم نلقاو محمد الحاج محمود أيضا الياس الصخيري هذوما ينطلقوا بحظوظ وافرة باش يكونوا موجودين في انتظار كما قلنا الكشف ربما عن الخط الأمامي. حنا بار المجري أكيد باش يكون موجود، تبقى دائما الفكرة والتغييرات رفيق على مستوى ملاعبية الأروقة وملاعبي اللي باش يشغل خط قلب الهجوم. ديما الفيرونار يقول هذه هي كلمته، قال لهم تبقاو دائما كلكم ركزين، الكلكم تلبسوا الدثار، كلكم باش تجربوا، ولكن التشكيلة الأساسية نكشف عليها راهو حتى سويعات قليله قبل المقابله.
2: واضح واضح حاتم، دونك نستناو غدوة باش نعرفوا التشكيله، فهمنا شويه لي كومون يل فونكسيون، نقولوا احنا الفيرونار في علاقه بالتشكيله ليفيكتيف الكل كونسترني، الناس الكل تقعدوا امبليكي كونسنتري على الماتش، نجم حتى قبل ساعه من الماتش انا نقول لك انت باش تلعب وانت على بنك سيان شوا، ما نعرفش يساعد من لاعبيه ولا لا، يساعد من لاعبيتنا ولا لا، خاطر مونتالمو احنا من لاعبيتنا سبيسيال شويه في الامور النفسيه. انتو كا نتمنى غدوة المقابلة تتعدى سلامات، ما عادش عنا طموح كبير أكثر من أنه نقول إن شاء الله يا ربي تتعدى الأمور سلامات. غادي ما نعرفش كلمة أخيرة نخبو بها حاتم، جمهور حاضر توارسة لغادي ما نعرفش
5: بالضبط معناها ردود الأفعال رفيق، ما احنا التونسي راهو ديما يتغشش من بعد ينسى كل شيء، هو كي تسمع مره اولى يقولوا انه في برشا توانسه ما جايين وبرشا توانسه ما مش باش يكونوا حاضرين، وكانه الفكره تغيرت رفيق، الجروبات اللي قاعدين موجودين فيها وناخذوا منها ربما شويه اخبار نتاع لمه الجماهير اليوم باش يكون فما لما في جهه الداون تاون بعيده تقريبا من هنا 12 دقيقه باش تكون لما كبيره وامكانيه قيام الكراكاج، الكراكاج كما اللي شاهدناه عم ناول من جمهور الاسبيرانس في كاس العالم للانديه، باش يكون فما كراكاج كبير ولما كبيره في جهه الداون تاون باش تجمع جماهير المنتخب، وباش تكون ايضا قبل المقابله نهار المقابله باش تكون لما اخرى ويلموا بعضهم بطبيعه باش يمشيوا مع بعضهم ديريكت مور الملعب اللي باش يحتضن المباراه لهنا بين تونس وهولندا. رفيق
2: بربي سؤال اخير من تغيير تفاصيل حاتم، حكيت مع ملاعبيه من غير لا تقول لي شكون، حكيت مع ملاعبيه من غير لا تقول لي شكون، حكيت معناها اون كونتاكت مع كلكو جوار بالتليفون ولا قابلتهم ولا
5: فما ملاعبيه ما نقبلهمش بالطبيعه، فما ملاعبيه تحاول انت تشوف الاخبار تشوف امور معنويه لباس ولاد حاضرين فما جديد
2: حاسين حاشمين باللي عملوه ولا تحس نورمال وذيك الكوره وبعد كل واحد ياخذ طيارته ويرجع منين جاء فما متاع واحد حاشم من من من 12 مليون معناها ولا لا تحسوا هذا ولا لا؟
5: صحيح رفيقي تحكي مع عمر ملعبيه معناها ننقل ديما في احساس
2: اللي احساسك فوالا اللي تحسوا
5: اي احساس كبير بالخيبه معناها شو رفيقي ما نقول لك انا مش كيما نحكي مثلا مع ملعبيه في السيزون سيرتو ملعبيتنا مش تحكي معهم في السيزون كيما تحكي معهم بعد بعد دي فات خايبين، حتى الطون تاع صوته تحس فيه حشمه تحس فيه معناها انه خوف تحس فيه تحمل مسؤوليه كبيره تحس فيه برشا برشا الحقيقه حاجات متاثرين شكون واقعيين انه متاثرين الملعبيه وحاسين بحجم المسؤوليه الكبيره اللي من قاطع العاتقهم والخيبه الامل بطبيعه اللي انتقلت الى جميع التونسيين في كامل انحاء العالم.
2: في 10 ثواني بنعم او لا حاتم خاطر يدهمني وقت الفاصل، هل من جديد في علاقه بالكلام ما بين المكتب الجامعي وإيرفي رونار باش يجدد ولا لا؟ فما جديد ولا حتى شيء؟
5: ما فما حتى شيء جديد،
2: ما فما حتى شيء جديد،
5: مؤجل الحديث الى ما بعد.
2: بالنسبه للمكتب الجامعي هل من جديد نعم ام لا في علاقه بنيه استقاله المكتب او احد افراد المكتب الجامعي او مجموعه من افراد المكتب الجامعي؟ هل من جديد؟
5: لا نية للاستقالة ولا نية لإعادة توزيع الأدوار بين أعضاء المكتب الجامعي.
2: واضح، شكرا لك صديقنا حاتم، خليو لك الوقت تمشي ترتاح شوية وغدوة كالعادة ناخذوك معنا في التليفون تكون آخر مداخلة لك قبل المقابلة الثالثة والأخيرة لمنتخبنا. شكرا حاتم وليلتك زينة.
5: شكرا لك رفيق، تحية لك ولاد الكل. شكرا،
2: تحية لك. فاصل ثم نواصل.
7: رفماج بيبليسيتي

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.

0: L'habillure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
2: خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها، جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
3: ألف مبروك للناجحين. أصعب خطوة تحطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد. إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن، عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي، higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا وإلا اتصلوا بنا على 71 180 108.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصر تار. الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليكت تتسهلها عليك. تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليكت وريزيرفيو تاكسي في ثانيه. كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم، وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك باسوام واضحه ومعقوله. مع تاكسي سيليكت انت اللي تختار الكورسه اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك. خدمه سريعه ومضمونه 24 على 24، وتقول باي باي للوقفه في الشارع والوقت الضايع. توصل في وقتك، توفر فلوسك وتخلي لتنقلاتك أسهل. تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي.
0: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توى على الرابط melody.diwanafm.net ولا أعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
6: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش. تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس، تيست دو بليجر.
7: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى جارانتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور وخمسة سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
8: صيف السنة مع فيبرو تيتي، اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرو تيتي.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
9: موصلين معكم الرحلة في الراف ماك، كملنا مع صديقنا حاتم أخبار المنتخب. نرجع بعد الأخبار نكملوا نحكيه في التفاصيل. كنتوا تسمعوا في التراند
10: مع أريدو، الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف في فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
11: أريدو، طور عالمك.
9: يلا سيدي، قبل ما نسمعوا الاخبار وقبل ما نختموا الساعه الاولى، انتم اللي تسمعوا فينا، الناس اللي في المشروع باش يبدل كرهبته، باش يشري كهربه جديده، باش يشري كهربه حتى قديمه في عمر 5 سنوات، نسمعوا التفاصيل اللي تجيكم يوميا مع بي تي ال.
12: الكهرباء اليوم ما عادش تعتبر لوكس ولا ضرورة وجزء من خدمة برشا ناس. كان خدمتك بازية على الكهرباء وترانسبور ما تفلتش لوفر. ليزينغ صيفي، العرض اللي اقترحه عليكم بيتيال بانك، البنك التونسي اللي بيعطيك فرصة باش تمول كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين، مش عاملينك اهو كيف العادة، والخلاص على 36 شهر. وإذا كانت تحب تشري كهرباء جديدة من الباكو، زاد الحكاية أسهل برشا مع بيتيال بانك اللي تحط على ذمتكم برشا امتيازات. زيرو أوتو فينانسمون، لي فري دو دوسيي أوفير، ومع مدة الخلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وحتى كانت تحب على كهرباء إيكونوميك، نجم تختار كهرباء إبريد ولا إلكتريك وتتمتع بتو بريفيرونسييل، يعني نسبة فايدة أقل مهما كان اختيارك. البيتيال بانك هو الحل. العرض متواصل حتى لآخر جوان. لأكثر معلومات زوروا btl.am ولا اتصلوا على 70 131 800.
9: كما كنتوا تسمعوا انت ما عليك انت تختار الكهرباء واللون وتخلي الباقي على btl، التفاصيل على btl.am ولا تنجموا تكلموا 70 131 800. ليزينغ صيفي، كهرباء جديدة ومن غير ستريس، لوتو فينانسمون، هذا مع btl. يلا حالة أخبار ثم نعود مواصلين معاكم للتسعة ونص. نهاركم أسعد الأيام.
13: رافماغ
14: بوبليسيتي.
15: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
16: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
17: عندك أورانج.
18: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا، تفرشيك السيترون مع الدوسور دو شوكولا بلان تاخدفك بالبنة. آيس فيغاس، تيست دي بلاجر.
19: ديوان افام فلاش نيوز.
20: موجز الثامنة، ديوان افام، صباح الخير. سيتم انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية، ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في ذات المجال في أفق سنة 2030، وفق ما صرح به وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود على هامش توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. أسعار الذهب في السوق التونسية تتراوح حاليا بين 420 دينار و460 دينار للجرام الواحد، فيما تبلغ تكلفة أقل صياغة للزواج حوالي 4600 دينار، كما قد يصل ثمن الصياغ العربي قرابة 25,000 دينار، وهو ما يجعل اقتناء الذهب في هذه الظروف عبئا كبيرا على المواطن التونسي، وفق ما أفاد به نائب رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق توفيق الشاوش للديوان فهمه.
21: الأسعار قاعدة تمشي بين 420 دينار وما فوق، نجم يوصل حتى 450 460 دينار، حتى بين 420 و 450 كل وقت ما طاش. دوق 9 التو التونسي مش مقبلوش، حاجة قليلة ياسر، حاجة قليلة ياسر، أما خاطر التونسي مخه ديما في دوق 18. السوليتير كل يعمل فيه 3 جرامات والخوصة يعمل فيه جرامين، 5 جرامات، 5 جرامات أضربهم في 420، زوز ملايين و100 تقريبا، تقريبا عندك أقل صاغة وأخف صاغة 12 جرام، نضربوهم في 420. 4,200 تقريبا 4,500 4,600 أرخص واحدة. يعني العربي ما عادش تشري، تصور أنت 100 جرام معناها تقريبا 25 مليون، 100 جرام تضربهم 250 دينار قداش يجي 25 مليون.
20: النائب بالبرلمان فاطمة المسدي تتقدم رفقة مجموعة من النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتجريم تعطيلها، وتوضح أن هذه المبادرة التشريعية تأتي لتغطي كافة الأصناف القضائية بما في ذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالإضافة للأحكام والتابعة لمختلف المحاكم والأذون القضائية وغيرها، مشيرة إلى وجود ما اعتبره فراغا تشريعيا في هذا المجال.
22: اليوم من أول مرة في جلسة سرية قام بعض النواب ظل ما بين 10 و11 نائب أنه قاموا بطلب رفع الحصان على أنفسهم بطلب منهم، وذلك لاستكمال الإجراءات القضائية. المبدأ هو أنه ما فماش علاش نخافوا من القضاء وعلاش نخافوا من دولة القانون، دونك النواب اليوم بما فيهم أنا، عملنا طلب رفع الحسنة وتمت المصادقة في الجلسة العامة السرية اليوم لهذا الطلب. بالنسبة لي أنا، الموضوع اللي رفعت على روحي الحسنة فيه هو موضوع قديم من 2019، تقدم ضدي كاتب الدولة السابق عادل جربوي في قضية بتهمة ادعاء بالباطل، وقت اللي أنا كنت قمت بندوة صحفية أعلنت فيها على العديد من المواضيع بما فيه شبهات فساد تهم هذا كاتب الدولة. أما أغلب النواب اليوم تم يعني النظر في ملفاتهم، هما ملفات أغلبهم هيئة الانتخابات متقدمة بها ضدهم في مخالفات وحاجاتك الانتخابية، معناها نشوفها أنا معناتها فارغة وتافهة ما فيهاش حاجة كبيرة معناتها.
20: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي، وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب 120 أستاذا للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشطا لرياضة الأطفال بسلك منشط رياض الأطفال، وذلك بداية من 25 جوان الجاري موعد انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين، على أن يتم غلق باب الترشحات بتاريخ 27 من جويلية القادم. اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بتونس تعقد جلسة عمل تم خلالها تقديم إحصائيات حول حوادث المرور بمختلف المناطق التي تشهد تكرارا لحوادث الطرقات ودراسة أسبابها. واللجنة تقر جملة من التوصيات من أبرزها إزالة مخفضة السرعة العشوائية ومواصلة الحملات المشتركة للفحص الفني العرضي والحملات التحسيسية لسائق الدراجات النارية، مع مواصلة القيام بمعاينات ميدانية من طرف اللجنة الفنية لنقاط تكرار الحوادث. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يهاجم قرار مجلس الشيوخ الذي يطالبه بوقف العمليات العسكرية ضد إيران وسحب القوات الأمريكية من منطقة العمليات، ووصفه بأنه عديم الجدوى وجاء في وقت سيء للغاية، وشن هجوما على المصوتين له ووصفهم بأنهم خاسرون في محاولتهم لتقييد صلاحيته. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن مفتشيه سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وهو بند أساسي في الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى إنهاء الحرب. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط وتساقط محلي للبرد، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محلية، كما تتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر قليل الاضطراب ثم متموجا إلى محليا مضطرب بالشمال حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز الإخباري، محمد ميخنوش الآن فلاش سبور في أمان الله.

0: أهلاً ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
2: Eni Hyacinth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: صباح النور، اهلا بكم بداية مع منتخبنا الوطني اللي كان وصل اليوم الاصباح الى مقر اقامته في مدينة كانساس سيتي، وين باش يواجه يوم الجمعة منتخب هولندا بداية من الساعة منتصف الليل. اخر اخبار المنتخب الوطني نلقاوها عند حاتم جزبار مباشرة من كانساس. صباح النور حاتم.
4: صباح النور أمين، تحية ليك لكل مستمعين على ديوان فان. بالفعل منتخبنا الوطني التونسي وصل إلى مقر الإقامة متاعه في كانساس. منتخب كان البارح أجرى حصة تدريبية صباحية في مونتيري قبل شد الرحال إلى كانساس في رحلة مباشرة ورحلة خاصة لهنا كما قلنا في كانساس، ويواصل بطبيعة التحضيرات متاعه. عند الوصول ما لقى حتى تعطيلات إجراءات السفر وإجراءات الوصول تعدت بسلاسة، ومباشرة تم التوجه إلى مقر الإقامة في جهة ممتازة، جهة فخمة، نزل مقر إقامة ممتاز لهنا بعيد تقريبا 12 دقيقة على مطار كانساس، وتنطلق بطبيعة التحضيرات الأخيرة نقولوا أمين أو اللمسات الأخيرة لمنتخبنا الوطني التونسي. الحصة التدريبية الأخيرة لنسور قرطاج، وبطبيعة باش تكون قبلها الندوة الصحفية للمدرب بيرفيرو نار، باش تكون معاه بطبيعة مصحوب بلاعب من الفريق الوطني. حصة تدريبية باش تكون ربع ساعة مفتوحة لوسائل الإعلام دون الإدلاء بأي تصريحات. منتخبنا بطبيعة يدخل مقابلة ذي بعد جوزة زائم، العامل المعنوي مهم جدا، ويجه منتخب هولندي منتخب معناها من أقوى الفرق العالمية والأوروبية، والتركيز مهم جدا كما يقولوا أمين لتفادي ربما الأضرار وعدم الظهور بوجه مخيب الأمال كما شاهدناه في الجوز مقابلات الأخيرة قدام منتخبي اليابان وال سويد. أمين أن الأجواء في كانساس توحي بطبيعة بوجود كأس العالم طبيعي جدا عند وصولنا حتى لهنا، فما الأمبيونس تاع الكوب دي موند موجودة في اللافتات، شفنا عدد من الجماهير ترتدي أقمصة المنتخبات متاعها. بالنسبة لمنتخبنا حول ردود الأفعال بالنسبة للجماهير تغيرت ربما المعطيات، تعرف الغضب أمين اللي صار بعد المباراة الثانية والهزيمة المخيبة الأمل ضد اليابان، أنه فما عدد كبير تراجع ربما من عدم القدوم واتخاذ القرار أنه لا يزيني وأنا مانيش باش نسافر ومانيش باش نمشي نتفرج على الكيب ناسيونال. لا، تغيرت بعض المعطيات، وشفنا عدد كبير انه يتحدث انه باش يجي وباش يتفرج في المنتخب. وديجا اليوم امين فما لما كبيره في جهه الداون تاون لهنا في كانساس، باش تكون لما كبيره، باش يكون فما كراكاش قاعدين يبرمجوا، قاعدين بطبيعه الجهات وخلايا الاحباء بطبيعه قاعده تتلم وتواجه في مساجات بوزيتيف انه ضروره التواجد. مثال اوكي نعرفوا خرجنا من المونديال وانهزمنا خايبين برشا، ولكن لابد أن نكون موجودين في مباراة المنتخب الوطني للتونسي. تحسن الأنفي طاح شوية، ولكن الحقيقة فما الجميل كما قلنا حاضر باش تجي سند على مستوى التشكيلة، فما حتى فيزيبيليتي الحقيقة للتشكيلة أمين تقريبا بفكر هيرفيرونار. سيواصل بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع وعدد كبير من اللاعبين ينطلقوا بحظوظ وافرة باش يكونوا أساسيين ضد المنتخب الهولندي. والحوار اللي كان بين هيرفيرونار وبين اللاعبين أنه ضرورة التركيز، ناس الكل كما عمل في المقابلة تاع اليابان الأخرى، معنى أنه باش يركزوا الناس الكل باش يكونوا حاضرين في المقابلة، الناس الكل جربها، الناس الكل لعبت، الناس الكل خذت وقتها في التدريبات في انتظار بطبيعة سويعات أخرى أمين تبان ربما إيضاحات وتبان ربما بعض المعطيات الجديدة والكشف عن تشكيلة منتخبنا ضد نظير الهولندي أمين.
3: واضح، شكرا لك حاتم. إذا مقابلة باش تكون بالنسبة لنا احنا باش تكون مقابلة شكلية، بالنسبة لمنتخب هولندا مقابلة مهمة وبحسب مصادر عالمية هولندية فان رونالد كومان المدرب منتخب هولندا يشوف انه في المقابلة هذه فرصة باش كامل متصدر للمجموعة في صورة الفوز، وبالتالي فانه باش يعول على كامل العناصر الأساسية خاصة اللي كولت في الهجوم كيما دونيال مالين، كاكبو، بروبي، سامرفيل، وخاصة بيع المهاجم بروبي اللي كان سجل هدفين في مقابلة السويد. مع كأس العالم البارح منتخب غانا بخيرة كيروش تعادل مع انجلترا 0-0، في نفس المجموعة كرواتيا فازت من بنما هدف مقابل 0، واليوم الاصباح كولومبيا فازت من منتخب الكونغو الديمقراطية هدف مقابل 0، في نفس مجموعة كولومبيا البرتغال ربحت يوم أمس منتخب أوزباكستان 5-0. نرجع لأخبار الفرق في تونس. رسميا الترجي تعاقد مع مدافع الملعب التونسي مروان الصحراوي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه الملعب التونسي. رسمينا النجم الساحلي وجماهيره داخل وخارج تونس تمكنوا من اغلاق 7 ملف نزاع، هو ملف لؤي بن حسين بقيمه 80,000 دينار. بن حسين كانت نازل سابقا على 50,000 دينار بين عمناور والسنا. دونك الملف القادم باش يكون الملف الثامن هو ملف ايهاب المساكني بقيمه 300,000 دينار. نختموا بأخبار الميركاتو في كرة اليد. نادي الفريق غير برشا من التعاقد مع حارس النجم الساحلي يوسف زيان، كان فما جلسة تفاوض معه يوم أمس واتفاق مبدئي في انتظار بيع الأمضاء الرسمي لمدة 2 مواسم بالنسبة ليوسف زيان. كيف النادي الفريقي اتفق رسميا مع رسلان الكتل ظهير أيسر نادي سبورتينغ المقنين في الترجي بلال عابد ملصق لاعب نادي سقيط الزيت أمضى رسميا لمدة 2 مواسم في نادي سقيط الزيت. رسميا ملصق لاعب النجم الساحلي أسامة غشام أمضى لمدة موسم، نفس الشيء نور الدين ماوى لاعب سابق في النجم الساحلي ولاعب نادي النصر الإماراتي أمضى لمدة موسم مع نادي سقيط الزيت. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM.net بعد شوية أجعلكم نرف معك.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
5: ديوان FM صوتكم. Publicité.
6: سيف السنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
7: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز، بنت الشوكولاتة وتقرنشت الكوكيز. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
8: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس. الريسك لا مع الفرجة.
9: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
10: مبروك الباك، توا وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في السنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, mathmanier le 7 ou samedi, mathmanier le matlet. Ma l'université centrale, tout mouhak, ou à moustakablek.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تدلل تدلل
3: الدار، البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى 5 جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
2: تدلل
4: جيون، ايام دللنا.
5: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون تاع كراب الشركة.
6: سهلة عليك بلا سوليسيون او كارت نتاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
7: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
8: ياو في بالي
7: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه.
9: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رف ماك حتى للتسعة ونص بقيادة البرن زياد المكي، جيانا سليني، النقيب مختدى سهيلي، حاتم بالحاج ورامي الفراتي، موصلين معاكم الرحلة، موصلين معاكم بالأخبار. نحكيه بعد شوية على بقية أخبار كأس العالم. الدون البرح اللي عاد بقوة، زوز أهداف كما قلنا مع منتخب برتغالي، وتواصل حرب تكسير الأرقام القياسية ما بينه وما بين ليو ميسي في انتظار عودة واحد من نجوم المونديال هذا نيمار، اللي يبدو أنه حتى المقابلة هذه مش يكون موجود على الملعب، ما نعرفش في الدور الثاني باش تم التعويل عليه ولا لا.
1: قالوا حتى تروح هذا ينجم شوية آخر الماتش،
0: قد يكون موش حاضر، موش في أفضل حالاته. نمشي ونحكي على الأخبار، نبدأ بخبر بعيد على تونس، نبدأ بالرئيسة الحالية لفنزويلا. أول التصريحات في فقرة العادة بصوت جيهان السليني، البوكس نيوز. بوكس نيوز،
2: سمعكم التقرير اللي قدمته قناة العربية في علاقة بالرئيسة الفنزويلية بالوكالة بعد ما تم اختطاف مادورو. شنو قالت في علاقة بالفترة اللي جات بعد تنحية مادورو؟
3: أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز أن الإطاحة بنيكولاس مادورو وضعت فنزويلا على المسار الصحيح، ووصفت رودريغيز 3 يناير الماضي أي يوم اعتقال مادورو بنقطة تحول في السياسة الوطنية ونظرتهم للعلاقات الدولية، معربة عن سعادتها باستئناف العلاقات مع واشنطن، وأشارت إلى إمكانية تسوية الخلافات القائمة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
2: وقالت زيدا أنه تعدد 6 أشهر تقريبا، وتقول أشعر أن هذا كان المسار الصحيح، واللي عامل تالي ما كناش نتصوروا الواقع متاع فنزويلا باش يكون هذايا بعد حقبة مادورو.
1: بخيب هالدنيا.
0: هذه
1: أنا أكد لك البروفيل هذاك مثلا صار تدق عليه تحبش قهوة فيلتر سيد الرأي.
4: سي مادورو
1: وكذا شو مع نكرت فيه معنتها قمة.
0: لا ورد بالك، معناه أول 72 ساعة الرئيسة الفنزويلية هذه بالوكالة أول ما تكلمت قالت سنفعل كل ما بوسعنا لإعادة مادورو إلى سدة الحكم وإلى السلطة. الجيش الفنزويلي والأمن الفنزويلي لن يصمت على مسار باش نعمل الضغوط. معناه حكيت اللي معناه مستحيل تقول اليوم بعد نعرفش قداش من شهر ترجع هي تقول الكلام هذا. اليوم تقول لك ما حدث مع مادورو وضع البلد على السكة الصحيحة وعلى الطريق الصحيح، فرحانا بعودة العلاقات الفنزويلية الأمريكية وتتوق إلى تحسين هذه العلاقات.
5: وفات فما مفهوم في السياسة اسمه ريال بوليتيك، أنا أسكلا لشواء من الأول من الأول خطاب داخلي، من الأول خطاب تهدئة داخلية ما يعرفوش ردة فعل العبيد، وتوا ولا الخطاب براغماتي. نعرفوا أزمة النفط، نعرفوا من أكبر المخزون المخازين هكا قولوا المخزونات،
0: أكبر مخزون
5: هو المخزون البترول فنزويلا اللي هو رزين برشا رفيف، والتكرير متاعه يتكلف برشا. معناه ماهوش بترول كما بترول الخليج اللي هو معناه أخف وأقل كلفة لتكرير النفط ذاك. النفط الفنزويلي من النفط الرزين برشا، وأمريكا هي يمكن في الجهة ذيك الوحيدة اللي تنجم تحول بترول الفنزويلا. دوك فما بلوزيغ زانتيري امريكي،
0: شو المنفعه كي تخرج تقول ما تقولوش شو قاعد تخدم انت رئيسه والعالم نساه وانت هالموضوع.
5: انت قاعد تغزر باللاكس نتاع الصحبه والرجله والعلاقات الانسانيه السليمه وصديقي، وابريتو مهما يصير ما نخونكش، وحتى كانت لازيت باش نخونك ما نقولوش. هذوك هما تعاملات بشريه، اما في السياسه وقت اللي تبدا مصالح دوله، وقت اللي تبدا ملايين الناس ديبوند دون ديسيزيون نتاع شخص واحد ولا معناها ولا سياسيين ولا علاقات جيو استراتيجيك جيو بوليتيك، الغديك اللي كاريب راهو ما همش سهلين اللي صاير راهو في كوبا، خاطر تعرف هي بحكم الخبره نتاعها راهي عندها قداش من عام وهي قريبه من السلطه، دونك هي تعرف اللي فما كوبا تنجم معناها لو فيتور كونفلي فا اتر في كوبا كولومبيا التحولات خاطر كولومبيا راهو كان من الصف نقولوا اليساري نتاع خاطر راهي ديما
0: تاع الاجواء اللاتينيه
5: الاجواء اللاتينيه جاهم واحد معناها براتيكمون صحاب معناها عنده ياسر خبر. سامحني دقيقه عندي بوز فريشور
1: شنية
0: هالشو يا حاتم نحترمك برشا حاتم ما مستكنت والمخرج اللي تفهمتوا عليها ومعدي زفار ويشرب في الماء
1: والله لا فهمت
0: يسخيل بوليس في الرمبوا تصفيرة وصلت لهنا
1: يسخيل اللي دارة دخلت علينا
5: نشتهد يا رفيق
0: حلوة حلوة حاتم اقعد كلاسيكي خليك كلاسيكي ما عاش تش ايش قولك
5: مش وصيتني في البيت تعليق
1: انا ظهري عاكس زدت عكشت بالزفارة
0: شو هذا
1: لا عبيت تخلق الشو تخلق البهجة وكل ما زال امريكا لازم يسون هكا في امريكا وهنيك بالفريق هذا بربي رفيق جيني
0: ميسي شو المخرج متعدد كولا كراون اوكي دخلنا للسيرك
1: بربي تحية لصديقي في الهند بعث لي قال لي انا احساسي اللي انت باش تعمل رفيق كيما الرئيسة اللي عملت
0: الرئيسة مادورو
1: اي صحيح معناتها
0: مستحيل
1: مستحيل هات يخطفوه برا دور
5: في الهوتيل شوف الرجال استعمل
0: شوف شكون يخطفوا بعد ونحكيو اوتوكا تقول لي انت مسارح تقول لي انت كل شيء نفهم اما انا ديما عندي منطق على الاقل نتاع البيرسيبسيون هي التسريح هذايا باش تخسر به احترام اي انسان عنده منطق في الكوكب هذا في بلادها في الناس اللي تتعامل معاها وما باش تربح به حتى شيء كانت نجم يا خويا تدافع على مصالحها اللي تراها اليوم مصالحها مصالح بلادها اللي تبدلت علاقتها دبلوماسيه مع امريكا ولكن كله في الخفاء في دبلوماسية غير معلنة ولكن هذا اليوم يخلي أي إنسان يتعامل مع العبد هذا يعرف أنه الإنسان هذا إذا كان الشخص اللي صنعه والشخص اللي عمل منه نائب رئيس والشخص اللي صنع شخصيتها السياسية تعاملت معها هي هكا ما نجمش أنا نعطيك ثقة لا في مفاوضات لا في عهد لا في ميثاق لا في حتى شيء كنت مسؤول معاك في فنزويلا كنت رئيس في بلاد أخرى كنت مسؤول كنت حتى شيء دونك نقعد باهت
1: كيفاش
5: كيفاش لعبت العالم قاعد يتبدل وكل واحد
4: ما هي رفيق ما تكتمتش ما تعرف على ذكر كوبا على ذكر كوبا باللغه الحاتميه فما المفتاح السحري الامريكي خاطر هي ما تكتمتش علاش خاطر باش تبين الولاء نتاعها لامريكا معناها راني جسوي لا
0: نجم تبينه في الكواليس في تليفون مع ترامب لن يغير شيئا الناس عجبتها برشا الفوز اللي عملتها حاتم بالحق شيخ عليها بذاك ويطالبوا ب بمحاسبتك اقل حاجه تقال
1: مع المكتب الجامعي
0: لا بالحق ما عادش مطالب بالاقاله محاسبه تو لهنا العباد طالبه على اللي عملتوا له فكره هبه من 8 ل 9 اسابيع برافو حاتم برافو برافو برافو متفائل باعمالك القادمه
1: الحمد لله حلقتين
0: ونوفمبر اللي صار مبروك
1: وكان فما اجتهاد باللي نكملوا جويليا اوت ونرجعوا على صفحه جديده
0: ارجعوا وي برنس خلينا نخرج فاصل قول
6: حاجه بعثت لي كلمه حبيت نقراها لكم
0: تفضل
6: ما نعرفش على شو تحب تقول
0: قالت
6: لي الهبال حكمه ولا عقلك نوش
0: تحكي كيكا في الابسولي
6: اي وانت يفهم وحدك
0: تحيه ليك وللحاجه يا برنس فاصل ثم نواصل نرجع بعد شويه نكملوا الاخبار مواصلين معاكم ديما في البوكس نيوز
7: رافماغ بوبليسيتي الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
8: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين عندك أورانج سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
9: مبروك لكل ولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026 ملا تاقي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26 مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة
10: تدلل الدار البحر ولا الخرجات سيف سنا جيون كالعادة تدللكم بالبروبوات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
11: تدلل
12: جيون ايام دللنا

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس، وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص الا عنا في ساعه سعيده، الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان فهم صوتكم.

0: Diwan FM, may futik siya'y Sudcom. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: 8:34 دقيقة نحكيو على عميد المهندسين محسن الغرسي اللي حكي على المهندسين وقال راو تونس ما تخسرش كيف يهاجر المهندس طبيعة العالم اليوم هكاك، ولكن تخسر وقت اللي تنقطع السيلة بالكفاءات نتاعها والمهندس يديسباري دون لا ناتور بالنسبة لتونس، ما عادش عنده اتصال مباشر بتونس. الفكرة تفسرها أكثر جيهان.
2: وهذا كلام كان عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي وقت اللي دخل البارح على الإذاعة الوطنية، ومن المقترحات اللي قاعدين يقدموا فيهم هو أنه يكون فما منصة اللي تجمع الكفاءات هذه التونسية، يحكي هو على المهندسين اللي بالخارج باش السيلة ما تنقطعش بيهم، ويقول هذه هي الخسارة الحقيقية اللي تصير لبلادنا وقت اللي تنفستي في تكوين المهندسين هذوما، ولكن من بعد كي تستحق نجم ما تلقاهمش لصعوبة الآليات اللي تخلينا في اتصال بهم. نسمعوا الإكستري وتصريح عميد المهندسين محسن الغرسي.
3: بالنسبة للمنصة الرقمية، معنا اقترحنا باش تكون فما منصة رقمية وطنية، معنا تجمع المجلس الوطني هذي التونسيين بالخارج وعمة المهندسين والوزارات المعنية. معنا علاش باش تكون فما حلقة وصل مباشر بين حاجيات تونس وبين الخبرات التونسية الموجودة في الخارج. راهو هذاك معناها مرات احنا نحيروا في ماكينه الور كو معناها المدير العام تاع الشركه اللي توفر الماكينه هذيك تلقاه تونسي. خاطر راهو اليوم تونس، خلينا نحكيو بصراحه، تونس راهي ما تخسرش كيف يمشي المهندس يخدم في الخارج، بالعكس معناها هذا نعتبره انا دليل على جوده التكوين الهندسي في تونس. لكن وين الخساره الحقيقيه؟ معناها كل نكونوا واضحين، الخساره الحقيقيه هي كيف تنقطع العلاقه ما بين تونس وما بين الكافه نتاعها.
2: هذه هي الفكرة وقت اللي يتكلم زيد على أنه أكثر من 105,000 مهندس من بينهم 45,000 مهندس هاجروا خلال 10 سنين الأخرانين، ويعاود يذكر بالرقم اللي ذولي ولينا نعرفوه الكل، أنه المهندس الواحد يتكلف على ميزانية الدولة أكثر من 100,000 دينار على امتداد سنوات التكوين متاعه.
1: عموما الفكره مش غلطه، حاتم انت عندك مهندسين خارجين وواقع السوق عرض وطلب. اليوم يقول لك ابني ريزو، خليكم كونتاكت معهم بابليكاسيون بتطبيق بطريقه ما، تقعد انت عندك الريزو نتاعك موجود في كل بلدان العالم، في امريكا، في كندا، في الخليج، في المانيا، في فرنسا،
4: بلاتفورم
1: موجودين فيها المهندسين نتاعنا، يخدم على روحه، ياخذ في شهريته، عايش حياته، ولكن جذوره تونسيه، انتماء تونسي، مصلحه بلاده أكيد تهمه بطريقة أو بأخرى في عدة مرات، باش نلقى روحي كي نحتاج ولادي اللي مشاو غادي باش يعاونوني بعلاقات، بموعد، بنصيحة، منطقي جدا. ولا كانك في بقعة باش تبني لوبي، هذا باش تبني ريزو نتاعك وقت اللي تستحق وتلقاه.
5: أنا شوكيس علي مش موجود ديجا، معناها تصور اللي يصنعوا في اللي بلاتفورم مش عاملين بلاتفورم، هذه حاجه. حاجه ثانيه، المبادره دي تجي كان من مهندسين اللي في الغربه، معناها انجور واحد منهم يجي ديكليك يقول علاش نحن لي زانجينيور تي يو ان علاش ما نلموش رواحنا في اسوسياسيون في بلاتفورم. توا العالم تبدل، لي بلاتفورم هما لي بلوز افيكاس، معناها اون كري ان لينكدين تونسي، الكفاءات التونسيه في الانجينيريك. خاطر بالحق اللي يقول فيه السيد العميد معناها مهم جدا، لكن مش دور العماده هي اللي باش بوغ لي زانسيتي افير لي بلاتفورم. شنو هو لي زافونتاج اللي عندي انا كمهندس تونسي في الخارج؟ اعمل لي انت البلاتفورم، كان البلاتفورم تولي انتراكتيف في اسوام البليبيي كي باش تروح في حكايات هكا، فك تعرف اللي فما ان ريزوتاج كبير، فما مكثروا لولادنا اللي يعيشوا لبرا. دونك تعرف حتى في رمضان حركه كبيره مثلا لي ترونسبورتور، سي تان دومين فاست، معناها الام تنجم الصباح تبعث لولدها الشقان الفطر نتاعو يخلط له غدوه لاي بلاصه في اوروبا. دونك هذوما الحاجات يوتيل. ريت في امريكا وقت يعمل لك اون شومبر فرانكو سوي امريكانو سويس، ولا ترقى سورتو في امريكا راهو يقريوها قرايه، توصل تلمون لو ريزوتاج لي فاكونس نتاعك، الوتله اللي تمشي لهم مثلا الريزو هذايا نتاع لي زانجينيور يمشي الوتله ارخص. ريت الفو يلزمك تشي لو موتيف، يلزمك ترد له الحكايه وقتها وقت انت تعطيه لموتيفاسيون وريحه بلاده تقعد ديما
1: والله حتى من غير موتيفاسيون النجاح مضمون.

0: تفاعل مذموم
1: معناها إيه؟ وقتها تنجم تطلب منه ماكينه خاطر انت ديجا معناها مزيتك سابقه انت مخليله علاقه وانكراج ورامي لانكرا كما نقولوا في بلاده هذيك هو خاطر توا لعب الكل طاير لعب الكل برا راهو ريت الماتشوات نتاع الكوره 20 سنه تالي كي ترشح تونس يمشي وكان اللي لبس عليه واللي ينجم يقدر من تونس يقص سبعه تساكر ويزبوسو بيرميتر باش ياخذ بيتوتي ديغون اون سيمين توا لو ريزو تاع التوانسه اللي عندنا لبرا كيما المشجع الألماني كما المشجع الفرنساوي حتى كان تلعب بلاده في الأرجنتين يمشي لها. دونك نحن دخلنا في مرحلة أخرى في هذه الليبر سيركولاسيون. دونك سي السيد العميد سي تري انتيليجون مي شوف لهم خاطر انا باهت كيفاش معناها لي زانجينيور اللي يصنعوا في لي بلاتفورم نون با اونكور دو بلاتفورم.
0: انت لو كاس العالم المكسيكيه ولدها صنعوا الحدث للريزو سوسيو مش ديما الامباكت بتاعهم سلبي ساعات كي يتم الضغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي النتيجه تكون ايجابيه. واحده من الحكايات نتاع
2: المونديال على خاطر هو بالحق فما برشا حكايات في علاقه بالكوب دي موند. باش نحكي لكم حكايه فتاه شابه مكسيكيه حابه تفرح ولدها اللي هو عمره فوق ال 80 سنه بعد ما دفعت مبلغ كبير حول ال 6000 دولار باش تفرح بوها باش تهزوا الماتش المكسيك. تتفاجأ وقت اللي توصل للاستاد انه الشركه اللي تقص عليها التساكر ما بعثتش التساكر وقالوا لها ما نجم ندخلوك كان في الميتون. رصت لها قاعده هي وبوها قدام استاد يسخفوا يتفرجوا في الماتش في التليفون ويسمعوا في الحس يستنوا في الميتون باش يدخلوا وهذايا اللي خلى وسائل التواصل الاجتماعي تتفاعل معهم.
3: Elle paye 6000 dollars pour emmener voir son grand-père voir un match du Mexique, mais reste bloquée devant l'entrée du stade. Paola Hernandez pensait vivre le moment d'une vie avec son grand-père, Chico, âgé de 86 ans, en lui offrant une place pour aller voir El Tricolor, la sélection mexicaine, affronter la Corée du Sud lors du Mondial. Oui, mais voilà, une fois devant l'entrée du stade, la jeune femme s'est aperçue que StubHub, la plateforme de revente de billets, n'avait jamais envoyé les places. Elle contacte donc StubHub, qui lui annonce, après de multiples échanges, qu'elle ne pourra entrer qu'à la mi-temps dans le stade. Chico et Paola finissent donc par regarder le match sur un téléphone, entendant l'ambiance du stade à quelques mètres d'eux. Cette vidéo d'eux à l'extérieur de l'enceinte sera visionnée plus de 15 millions de fois sur TikTok, générant de nombreux commentaires. La force des réseaux sociaux et des médias locaux parvient à contraindre StubHub à rembourser Paola et à lui proposer deux billets pour un autre match du Mexique.
2: على 15 مليون مشاهدة على تيك توك للفيديو بتاعهم وهم قدام الاستاد. هذايا اللي خلى الناس المتابعين تضغط على الشركة متاع تساكر باش تعطيهم تعويض للماتش الجاي وزوز تساكر في ماتش المكسيك المقبل.
0: كي تحرك وتتحرك للريزو سوسيو رامي فوالا الريزلتا موجود بالسلبي ولا بالايجابي معناها
4: حاجه مضمونه انه باش تاخذ لو فرضنا في الوضعيه هذيا انك باش تاخذ حقك معناها ويمكن تاخذ ازيد برشا وتشوفوا حتى في علاقه بالملاعبيه اللي تعدي فما ملاعبيه بار اكزومبل ما خذاوش حقهم على مدى كاريرهم الكل يمكن الريزو سوسيو كي حط عليهم الضوء غاديك وين ولاو هما اساطير. هي ذي في بالي وبلوزو ما اكثر من هكا في بالي حتى كان باش توصل قالوا كان توصل المكسيك بدينا عاد فكل وعودك لا معنى لها توصل فينال باش نوصلوك فينال وما عارفين باش يخرجوا من التور الجاي. ومهم برشا زاده انه والله انا خاطر العلاقه هذيا ما بين الصغير والجرون بابا راهو انا بالنسبه لي حاجه لا تصدق خاطر نشوفها بين ولدي وكذا. دونك المومون هذاك اللي يمكن هي كانت تحلم انها تفرح عزيزها كما كان هو لاهي بها وكذا دمدم جاب ربي جاب ربي فما حاجه اسمها ريزو سوسيو اللي العباد الناس الكل تسفها باش يوصل صوتها.
0: وتقول هنا محليهم للريزو سوسيو وقت اللي الناس تتحرك بالمعنى الايجابي يشوفوا هكا حاله انسانيه بريتو يقول لك النجم شافها وربي معها هي والشريكه نتاعها تعمل ريكلاماسيون تعمل كذا ابريتو ماهيش نهايه العالم لا ولكن الناس يقول لك مو لاباس هي تدفع فلوح 6000 دولار رد بالك باش تدخل هي وعزيزها. الناس تتحرك الناس تعمل بريسيون كبيره وتولي قضيه راي عام نتاع دقائق معناها ضغط رهيب ما تتحمله حتى الشركه اللي ابريتو اي شركه تبني على التصوير نتاعها واللي ما نتاعها اللي تخدم بها عند الناس يكون التحرك. هذو من الحاجات الباهيه في الريزو سوسيو اللي يخليو يقولوا كمان فما افونتاج فما خايب ولكن فما افونتاج. حكينا على البارح في التلفزه وشفتوها انتم اكيد مثلا التفاعلات مع طفل صغير يبدا في استاد الناس الكل تبارتاجي ملاعب يعدوا قصه هكا انسانيه من اللي يكون عنده 5000 مثلا محب واللي عنده 10 ملايين يتبعوا فيه ولا نجم النجوم كيما الجارديان افكتيفمون.
5: خلينا نحكي شوي خلي جاي مخ الجارديان رفيق راه في انترفيو قالت له قداش عندك فيسبوك في الانستغرام قال لها يظهر لي 40000 40000 50000 قالت له لا لا توريه على المباشر ولا 4 ملايين واش وتو واصل 5 ملايين و200 باش يوريك سحر الكره محلاه
0: سحر الكره الجميل. باش نحكيو بعد شويه على الاضراب اللي عايشته تونس في علاقه بالبنوك. هذا ثاني نهار الاضراب غدوه اليوم الثالث اذا كان ما تواصلتش الاطراف الكل الى حل في ال 24 ساعه القادمه. بعد الفاصل نرجو نحكيو ديما مع جيهان في البوكس نيوز.
6: RAVMAG Publicité.
7: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
8: الامور لاباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
9: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان على الرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
10: مكالمة الرخلة لا لا لا لا لا لا ستريمي الرحمة لا لا لا لا لا لا لا كونكت كل نهار دا دا دا دا تربح وتعمل لفارة تا تا تا تا
11: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
12: أريدو طور عالمك.
13: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات بستحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
12: مونوبري ديما معك.
14: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: موصلين معاكم بالأخبار موصلين معاكم في البوكس نيوز ونحكيو كما قلت على إضراب البنوك. نحكيو على الأمينة العامة المساعدة بالجامعة العامة للبنوك والمؤسسات والشركات التأمين نادية الرمضاني كانت تدخلت مع صديقنا بلال المساوي في إذاعة مسك. نسمعوا شقا
15: المطالب نتاعنا والمطلب والمطلب الاساسي اللي ديما ناكدوا عليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين هو حق التفاوض حق الجلوس الى طاولة الحوار مع الطرف المقابل. مالوغوزمون احنا راسلنا لفتوزا راسلنا السيبيف راسلنا رئاسة الحكومة راسلنا وزارة المالية راسلنا البنك المركزي راسلنا المديرين العامين للمؤسسات ما جاوبنا حتى حد وما رجع لنا حتى حد بإجابة. دونك اضطرنا القيام بهذا الإضراب. علاش ليه البرسونيل ما ياخذوش زيادة الزيادة العادية نتاع 2025 اللي اعتدنا نعملوا عليها مفاوضات شاك 3 سنة ويقعدوا لفتوزا وسبييف مع لي بارتنير سوسيو ويقروا هالزيادة هذه هي اللي جرت به العادة صافي ديزاني ديزاني اللي احنا شاك 3 او بيان 2 سنة تراسل الاتحاد المتمثل في الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين تراسل الأطراف المقابلة اللي هما لفتوزا جهة التأمين وسبييف كوتي بنك تراسلهم وتقولهم ايجي ونقعدوا الى طاولة المفاوضات. دونك احنا في المفاوضات هذه نتطرقوا الامور ترتيبيه ونتطرقوا للجانب المالي. دونك كوتي سي بي اف ما جاوبوناش اليوم مشكلتنا الاعظم والاكبر ان احنا نقعدوا لطاوله الحوار كما مستنسين نعملوا كوتي اف تيزا جاوبون وقعدنا مع بعضنا عملنا ثلاثه جلسات وكانت جلسات ناجحه في كونستركتيف ووصلنا للمرحله الاخيره اللي احنا باش نتفقوا على تو باش نصح وتو نكون صح.
0: هذا كلام نادية الرمضاني الأمينة العامة المساعدة بالجامعة العامة للبنوك. اعطت نظرة أخرى في علاقة بالبوليميك تقول لك الشركات الناجحة هي اللي تستثمر في مواردها البشرية.
2: ذلك التصريح لموقع الكتيبة.
15: توا البنكيجي موجود في الطبقة الوسطى، أبارامون احنا توا مش نهبطوا للطبقة الفقيرة باش نوليو من الفقراء زيد. نراو اليوم كنحبوا ننجحوا بلادنا وننجحوا شركاتنا، راهو لازمنا نخمو كيفاش نطوروا لي غوسورس هيومان. اليوم راهو لو كابيتال هيومان هو الكابيتال المهم في رأس مال الشركة، دونك اللي يحب راهي الشركات الناجحة اليوم هي الشركات كي انفيستي في لي غوسورس هيومان، وكي يبدا لو كابيتال هيومان ايبانوي راهو تزيد تقدم الشركة وتزيد تنجح وتزيد تجيب دي بينيفيس مخير. وهذه بإثبات راهو مش علميا، معناه علميا كنعملوا دي كومباريزون حتى على ليشيل انترناسيونال نلقاو الشركات الناجحه اللي هما البيرسونال نتاعها ايبانوي. دونك اليوم راهو انا نقولها اوت اوف وا ونعديه المساج حتى المديرين العامين، اخدموا على لو كابيتال هيومان، استحافظوا على لي ريسورس هيومان نتاعكم، راهو سي لو فري كابيتال، سي لا كولون فيرتيبرال دو شاك انتربريز.
0: وانا نسمع توا في الكلام نتاع ناديه الرمضاني نقرا في التفاعلات، مازلنا ما تكلمناش. التوندونس الكبيره على الريزو سوسيو، هم ساكن يسخفوا 18 شهريه برك في العام، عطيهم 24 زيدوهم خليه يخلصوا ما نعرفش قداش، يسخفوا على الاخر خلينا نعملوا لهم حمله تبرع بنكجيه زواوله. هذا التوجه نتاع توا هكا في 30 40 كومنتير اللي قريته ما بين يوتيوب وفيسبوك، دونك هذا ناخذوه بعين الاعتبار في علاقه بالبرسيبسيون. حاتم باهي الناس تقول لك البنك يجي على الاقل يقول لك حقي انا باش نطالب بزياده كما اي قطاع يطالب بزياده نتاعو، راهي عام من غادي يقول لك يا اخي انت عندك 18 شهريه وعندك ديزافونتاج وعندك كريدي افيك انتو اقل من على الاقل من اللي ناخذه انا كمواطن عادي، ماهوش وقته اليوم. الراي الاخر يقول لك يا ودي راهو نحكيو على نسبه كبيره بنوك خاصه، معناها العركه ماهيش مع المواطن اليوم. المواطن يقول لك مش وقته اليوم، توقف لي ثلاث ايام ما فماش بنوك وفما أولويات، ومنطق المواطن العادي تي أحمد ربي وين تحب تمشي، هذا اللي قاعد يتقال. هذا نحاول نلخص الآراء، ما نعرفش شو تجمع
1: هو يا رفيق. راهو اللي غريف نتاع البنوك في العالم مجمع نسهم باتري بوبولير ما يقف معهم حد، معناه ديما البنوك زون سيستيم دو ريمونيراسيون. وعلاش اللي عندهم البريم وعندهم كل شيء مش خاطر لي فور اكسبسيونيل، سيكو ينقصوا لهم لا تونتاسيون تاع دبرسك، معناه يعطيك هو اسيد بريم باش انت ما تخسرش وتفتف.
0: حاتم فما منطق زيد هذا لازمنا نقبلوه. لا لحظه برك، راو انت اليوم حاتم تخدم مثلا دافور في شركه تصنع في المقرونه، مش يكون عندك شهري. كي تخدم دافور في شركه نتاع بترول شهريتك مش تكون اقوى برشا. كي تخدم اليوم انجينير انفورماتيك هنا بحذنا في اللاك تاخذ 5 ملايين 6 ملايين 7 ملايين، كي باش تخدم انجينير انفورماتيك في جوجل باش تاخذ 80 مليون 90 مليون 100 مليون. كي تخدم في شركه اليوم عاديه تصنع في ماركه تونسيه باش تاخذ 3 4 ملايين شهريا. كي تخدم لا رد بالك، كي تخدم في سامسونج في كوريا الجنوبيه كي عملوا غريف خذوا 300,000 اورو بار بيرسون، يظهر لي هكا مانيش غلط بار بيرسون، معناها باش فضلوا الجريب. دونك لازمنا نفهموها راهو لو سيكتور اللي تخدم فيه هو اللي يحدد السالير نتاعك. نجم نكونوا انا وزياد فرد ديبلوم فرد قرايه فرد كومبيتونس، انا دخلت في سيكتور ريش اون بيرسبكتيف وارباح وكذا باش نخلص اكثر، زياد في سيكتور اخر رغم اللي نجم يكون كومبيتون كيف ولا بلو كومبيتون
5: بلو
0: كومبيتون كو موا وباش ياخذ اقل. نعرف هذه الفكره مش شعبيه اما نفسروها،
1: ما هذا هو منطق. لكن نحن نعيش في فتره اللي هذا ما عادش يتعدى. قبل كانش حد، كنا العبد الكل تحب تولي بنكجي، العبد اللي يدبر خدمه ولده في بنكا يتسمى سلك هيلو. دونك سيتي لامبيسيون برشا من حتى من الطبقه الوسطى، راه ما كانوش طبقه وسطى، كانوا طبقه وسطى سوبيريور، معناها لبس عليهم بنك جيزوس كرهاب وإكسترا. تول منطق الأشياء تبدل، راهو داخلين في مرحلة متاع حياة جديدة مجتمعات العالم الكل. أنتم ما ترك ما كنش تراه في الجنزاد وما تراش الخطاب لغفنو يونيفرسال، ما تراش اللي فما دي توندانس في بلدان كبيرة في فكر اقتصادي جديد يقول لك راهو يلزمنا نخلطو بالانتليجنس ارتيفيسيال باش ما يصيرش ناس تخرج من الخدمة وكل شيء، لازمنا نخمو في حاجة اسمها لغفن يونيفرسال باش أي عائلة عندها ما تقتات بما تموتش بشر، ومن بعد اللي يحب البلوس هو عليه يخدم البلاد. دونك راهو تيارات فكريه، تغيرات جيوستراتيجيه. دونك فينالمون اون غريف دي بانك، اون غريف دي ترانسبور بوبليك، ناس من حقه. اون بلوس ريت تو انت العبيد قولوا البنك، تو البنك هي اللي منظره من القريب، زاد مش ضد البنك، يقول لي البنك يدبروا في واحد، البنك ما يعطيونيش قروض، البنوك تاخذ برشا دي اجيو. معناته يا توجور اي سيكتور فيه فلوس تدور، جو بونس كو سي با بوبولير، كو سي با كيما تقول انت حاجه ماهيش ما نقبلوهاش حتى كان فيها منطق. من داخل ماكش قبل،
0: من داخل ماكش قبلها. كيما قلنا الراي العام يريزوني هكاك ديما في البيرسيبسيون البنكاجي لاباس عليه. معناها نعرف اللي باش يقولوا مش ياسر شعبي عند الناس، ولكن واحد يقول يحاول يوضح ويقرب للواقع. راهو الانسان كي يدخل يخدم يا سيدي بشهريه مثلا 3-4 ملايين، يبدا عنده نيفو دو في ستانس بيه، وعلى اساس هذاك اللي سيت اونجاجي وخذا كريدي دار وكريدي كهرباء وكري في بقعه محترمه وكذا. بعد كي الدنيا تغلى تغلى تغلى، هو بيدو يقول لك يلزمني زياده. سي فري هو يخلص اكثر برشا من سميك واكثر برشا من كذا، مش هذيك الريفيرونس. هو يقول لك الدنيا زادت، انا على الاقل مع مرور الاعوام جو دوا مانتونير نفس النيفو دو في نتاعي اللي بديت به نخدم، ولا اللي كنت فيه 3-4 سنين التالي. كيما بعض القطاعات، صديقنا تو مثلا عمر نسلموا عليه، عمر المسلسين داخل معنا في الكورة، عمر
5: الدريدي
0: الزقلم، واليوم رجل اقتصاد. عمر اليوم بنكيجي يظهر لي، معليش المعلومة بنكيجي، يقول لي رفض مثلا قانون المالية سنة 2025 رفع في نسبة الضريبة على موظفي البنوك من 35-40%. دونك شهرية الموظف 25 ولا تقل من 24. جميع القطاعات العام الخاص والعام زادوا في عنوان في 25 باستثناء البنوك، وبالتالي شهرية 26 قاعدة هي بي 25، دونك اقل من عام 24 بحكم الضريبه الجديده اللي اتعملت. يقول لي سيفري قانون الماليه الجديد اعطى زيادات بقيمه 5% 26 و27 و28 بالنسبه للبنكاجي، ولكن هذاك يتحسب على الاجر الاساسي والبريمات كبار في البنك ما دخلوهمش في الزياده نتاع 5%. دونك يقول لي باش تلقى روحك في جانفي 2029 باقي شهريتك اقل من ديسمبر 2024 رغم الزيادات هذيك نتاع 5% على خاطرها صارت كان على السالير دو باز ماهوش على البريميت اللي هي النسبه من السالير. يقول اللي كنا نقولوا فيه، يقول لي اذا كان الدنيا تغلى موظف البنك راه ماخذ ديزونجاجمون بيني على الشهريه هذيك، يحب شويه زياده باش المانتيان لو ميم نيفو.
1: وحاجه اخرى رفيق، معناها نشكر صديقنا حتى نحن راهو زاد انت وانا والباتين ديت نتاعنا الكل زدنا زاد فرد الكام تاع
0: البنوك. لك لك
1: هذه حاجه، معناها مشكل البنوك وحدهم راهو حتى الانجنيور،
0: وهو يدافع على سيكتور واللي باش يخرج يتكلم غدا باش يدافع على سيكتور.
1: والحاجه الاخرى رفيق، راهو فما ان فينومين سوسيال يقول لك كي نبداو فرد فلوكه، معني بالحق تصور انت فرد فلوكه وناس 19 واحد يش بالدبوسه ما يعمل زغبه، العباد الكل باش تخزر له. معناها توكن يا باز زيد تو صارت زياده، معناها الدوله دخلت باش عملوا زياده للعباد الكل قطاعات قاعده، معناها ريت فما قطاعات ما تتكلمش. قول كان سيبو انا مالي زدتني انت تو اندكسي للانفلاسيون زدتني، علاش انا باش فاهم اللي فما صعوبات وانا من معناه ما نطالبش اكثر. اي دونك فينالمون سولوي كي ريفونديك افراكا اي اغرون بروي هو اللي العباد باش يغزروا له. دونك راهو الكل فرد فلوكه والكل لازمنا نسيسوا بعضنا.
0: هو زيد يقول لك حاجه اخرى باش تفهم ليه فريمون سي ان ديبا. لا اوزر يقول لك مثلا رفيق الفلوس اللي ماهيش باش تزيد لنا اللي رافضين يزيدوا هنا راهي مش باش تمشي للخزينه العامه نتاع الدوله. يقول لك لا باش تمشي للمستثمرين اللي في البنوك في شكل ارباح باش تقعد لهم. معناها دونك الدوله باش تاخذ منهم هذيك 20-30%، معناها بعد 20% بعد ديستريبيسيون ديفيدون تاخذ منهم 30%. يقول لك يزيد لنا رينا احنا شهاري تقص عليهم 40%. دونك الدوله باش تطلع رابحه اكثر من انهم تقصهم على معناها حاب يعطيني مقاربه اخرى. وحتى احنا كي نزيدوا الدوله باش تاخذ عنا احنا امبو اكثر من اللي باش تاخذ من عند المستثمرين. هي مقاربات نسمعوا الاراء الكل، اما انا الحقيقه معناها اللي ما نحبوش وميسالش وربي يهدينا الكل على بعضنا، هذوما ناس جواعه ما تشبعش، هذوما كذا هذوما كذا صحيه الافوره هذيا في التعاطي مع الامور. الكلنا ماذا بينا 500 مليون شهريه، الكلنا نحلموا بحاجات هكاك، نحب نعيش كي ميسي ورونالدو. اي واحد يحاول يحارب على مصلحته وقت اللي ما فماش ضرر للبلاد، وقت اللي ما فماش ضرر للمصلحه العامه، هذه هي الديفيز. بعد كل واحد حر، اي انسان يحب يزيد في الشريعة 20 مليون
5: ورفيق يعني. لي طالب وسامحني كما قلت مؤسسه خاسره وترقى عباد تخدم في بنك تعمل بينيفيس 200 مليار معناتها ارباحه هو
0: صحيت
5: معناتها من حقه اي واحد من حقه انت والسيكتور اللي تخدم فيه معناتها ابريتو تحب ولا تكره كل واحد يطمع باش يكون من خير.
0: اما كما قال حاتم زيد راه مهم جدا مش الناس كل باش تلقى عندها ما خليني نقول هكا القدره على انه ياخذ ان بو دروكول ويفهم وكل دونك كما قالوا في فلوك الامور هكا درك كيفاش تجبد دبوزه ما وغيرك عاد شيء لازمك تقرا الحساب البيرسيبسيون توقيت الجريف الا كذا تاخذه بعين الاعتبار حتى كي يبدا عندك في حق كذا توقيت الجريف مثلا راس شهر نسلوم على حكايه راس شهر فما رجال كبار تمشي اليوم للبنك باش تجبد فلوس هلا تقول له عندك كارت لا ده ما تحكيلوش الحكايه هذيك كمان عنده يعرف يدخل للجيشي يلقى مسيو فلان ولا مدام فلان باش يجبد شهريته يقول لك خويا يفجي معناها هذاك تزيد وانت تعب على تعب في العمر هذاك في كذا بوتيتر هذا الكل ارفوار ولكن
4: فما ناس صوب الكريرة
0: صحيح فما ناس صوب الكريرة, معناها يقول لك مصالح الناس ثلاث ايام كنت تمشي في نهار مش ثلاث ايام يا خويا اقعدوا على الطاوله
1: والقوا
0: اقعدوا على الطاوله والقوا الحل هذا المهم خطاب سبين بعضنا هو اللي نحكي هذاك بالحق هذاك هو كلمه نقي
6: انا كلمه صغيره راف اللي حبيت نقوله هالغرام الجامعي اللي عنا بجد مغرمين بحاجه اللي هي تحويل وجهه المطالب والحقوق فهمت اشك فوا تتكلم انت في حاجه ينتقولك ما غادي ايش فيك ما تتكلمش في هذيك تقول مثلا شبيه الموز ب 23 دينار يا اخي نسيت الطماطم تحكي على الموز انت ابدلي بالبطاطا يعني
0: ديما فما
6: مخروبه بتحويل الوجهه يمكن نحكيوا على هذيا هكاك الدنيا ثم شكون يخدم في الشمس يا اخي ما هوش ماخذ دكتوراه هذا يخدم في الشمس وبارك الله فيه ويخدم فينا ويخلص
0: قطاعات قطاعات هذيك الفكره هذيك الفكره قطاعات فما قطاعات فيهم اكثر فلوس منطق انت اللي تسمع فيا تو ومغشش لو غدوه تدخل تخدم في شركه نتاع بترول باش تطالب بشهريه اكبر بكثير من الشهريه اللي تاخذ فيها انت تو في اي شركه اخرى لانه هذا واقع السوق وتاكيدا لكلامك هو صديقنا مثلا ايمن اللي يزيدي يدفع لي يقول لي شوف قطاع الفلاحه مثلا الشهريه ما تزيدش من 800-900 دينار ما تخلطش بزيادات تشوف كان نعملوا جريف شكون أهم البنكيجي ولا الفلاح مقاربة خاطئة أنا جيت قلت البنكيجي أهم الفلاح بلادنا تعيش من الفلاحة بلادنا تعيش من الفلاحة على باز معناها وركب فلاحة أوكي ولكن البنكيجي يقعد حقه مش حقه هذا اللي نحكيه فيه منيش نعمل في مقارنة ما بين الفلاح والبنكيجي اليوم من هزو هش غادي يهديكم إن شاء الله نكون وصلنا
1: الفكرة كان كل قطاع يعمل ريفونديكاسيون قطاعات الكل يمشيوا معاه
0: أمين يقولي ملا احنا هتنقرفوا احنا لفارماسيان تهديد أهم من كل شيء الفارماسيا خاطر الدواء زاد واحد يخاف على الصحة مش هذا قاعدين نحكيو على المنطق بازل على البرسيبسيون كما قلت بتتر التوقيت بتتر ثلاثة أيام الناس ما تحملش رجال كبار تتعطل غير وكذا ميبقى هذا ما يمنعلوش حقه في أنه في سيكتور خاص متاعه يعمل كل العركة القانونية متاعه يحب زيادة يحب بريم يحب يخلي النفس نيفو دفي متاع 2026-25 البنك تنجم تزيد شوية تزيد برشا نفهموا بعضنا الناس الكل ونسيسوا بعضنا وهذا شنجم نقوله شاء الله وصلت الفكرة الأخبار
5: خلناش نتكلموا
1: دار دار ترزق
5: لا انت تحكي على البنوك يقول فيرمونات والكنابل والكريديات
0: أقرأ الآراء يا راف مثلا صديقنا منش فيه من الاسم كيفاش عم يقول لي قطاع البنوك في تونس قطاع خاص واللي عمل الإضراب ثلاثة أيام إجرام في حق الشعب التونسي بالمنطقة ذي راو غدوة يضرب أستاذ نقوله زيادة إجرام وسائل النقل معناه وقت اللي الناس تتعطل وما تلقاش كيفاش تخدم نقوله إجرام معناه كيفاش كيف طب يا سيدي نهار اللي هما معناه حتى كيقرفوا ديما يخليوا سيرفيس دورجونس وكل ولكن باش يقولوا زيادة إجرام في حق الشعب التونسي معناه التهم هذه أكبر التهم هذه كبيرة ما نستعملوهاش كلنا تواسة وكلنا نخافوا على مصالح عبيدنا واللي مقرف اليوم بنكيجي ولا طبيب ولا وسيلة نقل راه عنده أبوه وعنده أخوه وعنده البينيفيسي بك السيرفيس هذاك دونك نحاولوا نقراو
1: حسن النية السيرفيس نتاعك خاك مقرف يحترمك
0: نقراو حسن النية نقراو حسن النية إن شاء الله ما كنتش طولت عليكم
5: لا لا لا أما اللي راك تحكي قول الاستثمارات على عجلة ولم بالبنوك وحاتم يحكي ديفيدونت وكارو اللي راك يقول مشاريعكم وقفة ومعتلة الله وحد عليه
0: رد بالك يا زير والله نعمل كوره نقف هنا في اللونفين قريب انا في ديمتير معينه
5: برا قريب انا تو برا
0: اقسم بالله لا فهم منه شيء قبل ما يدخل الاخبار ثم نعود
16: رافماغ publicité. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
17: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
18: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين عندك أورانج
16: ديوان افام فلاش نيوز
19: مجزوة تسعة ديوان افام صباح الخير مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يقول أن كل السدود تحظى بأعمال صيانة آلية تنقسم إلى ثلاثة أنواع صيانة دورية وصيانة وقائية وصيانة في شكل تدخل عند وقوع عطب لافتا إلى أن السدود الموجودة في تونس هي في طور الاستغلال إضافة إلى السدود التي يجرى بناؤها ومن المنتظر أن تنتهي أشغال إنجاز هذه السدود خلال سنة 2026 باستثناء سد السعيدة بولاية منوبة الذي يلاقي صعوبات في إتمام إنجازه خاصة على مستوى توفير الحجارة وبالنسبة لكمية المياه التي تسربت من سد ملاق مؤخرا والتي كانت في حدود 29 مليون متر مكعب أكد مدير عام السدود التمكن من حفظ قرابة 8 مليون متر مكعب وهي كمية كافية وفق تقديره لتأمين حاجية المنطقة السقوية بجندوبة لمدة 3 أشهر تجميع حوالي 739 ألف قنطار من الحبوب بولاية الكاف منذ انطلاق موسم الحصاد وإلى غاية 22 من جوان الجاري وينتظر أن يتواصل نسق التجميع خلال الأسابيع القادمة مع تقدم عمليات الحصاد وسط أمل بأن يكون هذا الموسم الحالي واعدا ويسهم في تعزيز المخزون الوطني من الحبوب ودعم الأمن الغذائي إلى الشأن الدولي هدوء نسبي يسود على الجبهة اللبنانية رغم تسجيل حادث أمني في النبطية فيما تتواصل المفاوضات لبحث ترتيبات أمنية تشمل تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتعزيز انتشار الجيش اللبناني الخارجية الباكستانية تؤكد جولة مفاوضات تقنية جديدة بين واشنطن وطهران الأسبوع القادم مركز الأمن البحري في عمان يفيد بأن سلطنة عمان تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن مضيق هرمز من دون رسوم كوريا الجنوبية تحتجز جندي كوري شمالي بعد عبوره الحدود بين البلدين هذا الأسبوع فيما يعتقد أنها محاولة انشقاق وفق ما أفادت به وكالة أنباء ينهاب الكورية الجنوبية نهاية الموجز الإخباري أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: بيكون في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم وصلنا معكم الرحلة في الرفماق. ما تبقى من وقت بعد شوية في الكويز، ولكن قبل هذا يحضر معنا سي أسامة بن حليمة ديركتور فونداتور أجنس جناي. سي أسامة صباح النور، مرحبا في الرفماق.
1: صباح الفل سي رفيق، صباح الفل كافة فريق رفماق.
0: شكرا لك على قبول الدعوة، مرحبا في الرفماق. نحكيه معك على أجنس جناي، أول أجنس في تونس مختصة في الدراسة في تركيا، تتعامل مع العديد بالجامعات التركية ووكيل رسمي لجامعة بهشت شهيرة. كنت عرفنا أكثر بأجنس جناي.
1: أجنس جناي هي أول أجنس في تونس مختصة بالدراسة في تركيا، تربطنا العديد من الشركات مع الجامعات التركية الخاصة على رأسهم جامعة بهشت شهيرة يونيفرسيتي، نضمن لكافة الطلبة تلاميذ البكالوريا والطلبة التسجيل الجامعي والقبول الجامعي في أي تخصص توتلي سبيسياليتي في أي مجال توتلي سيكل المستويات الجامعية الكل، برمي سيكل دوزيم سيكل تروزيم سيكل، باش يقرأوا باللغة الإنجليزية بأي معدل وبدون أي شروط.
0: واضح. أنا اليوم تعرف ليزاجونس موجودين، علاش باش نجي مع جناي؟ علي مثلا ولدي خذا باك اليوم، انا باش نعمل الشوا نتاع جناي باش نحدد حاجه مهمه جدا اللي هي مستقبل ولدي الدراسي، اللي هو بالنسبه لاي بو ولاي ام تقريبا اهم حاجه في الحياه. علاش باش نختار جناي؟
1: بالنسبه لجناي اهم مميزات عندنا هي انه نتعاملوا فقط على ديستيناسيون واحده اللي احنا نحققوها بامتياز هي تركيا، بما أنه أنا سبق وقريت وتخرجت وخدمت في هذا المجال في تركيا، دونك نتعاملوا على ديستيناسيون عنا فيها تجربة شخصية. هذاك علاش طالب أي سؤال أي حاجة تعرضوا في تركيا مش يكونوا أحنا سند ليه ونعاونوه في كل شيء. أبارسا زادة أحنا كأجنس ما نتعاملوش بالطريقة الكلاسيكية والبازيك، ما نخموش فقط الملف متاع الطالب، أحنا نضمنوا للطالب الانسكريبسيون تاعه، نعاونوا في مرحلة تحضير الملف البنكي أو الملف المدرسي، كيف كيف نقوم بمرحلة كبيرة برشا من السويفي والأكومبانيومون، دونك كي نعملوا متابعة خاصة للطالب. يعني هذا يبين أنه حتى مرحلة السكن سويفي في تركيا، الطالب كي يوصل تركيا دونك احنا نكونوا موجودين بحذاه، نعملوا دي جورني دانتيغراسيون، نهتموا زادة على الجانب النفسي للطالب في أول مرحلة وصوله لتركيا، نعملوا دي غيونيون في وسط الجامعات، ونستغلوا أهم حاجة علاقتنا مع الجامعات الشريكة لنا. يعني أنا قبل ما نحل لجونس، قبل ما ننشأ لجونس في 2021 سبقوا أني بنيت علاقات قوية مع الجامعات هذوما، دونك روحت لتونس قعدت التواصل معهم، ونطلعوا في كل مرة نتابعوا الطلبة ونكونوا بتواصل مع الجامعات هذوما، اللي يشهدوا أنه أجنس جناي هي أكثر أجنس يتعاملوا معها مش كان في تونس ما حتى من برا مقارنة بالمكاتب الأخرى، دونك قدموا خدمات أوسع برشا. يعني جيو نتابعوا الاتيديون، نعملوا لي جورني، ساعات حتى ناخذوا إسباس من الجامعة ونعديوا فيه وقت مع الطلبة متاعنا. هذاك علاش الطالب ولا الولي يكون مطمئن على صغيره 100%
0: الديتايل كل معناه
1: كل شيء. أي نعاونوا الاتيديون كسوا باش يكري استوديو ولا ابارتمون، احنا ندخلوا في المرحله هذه كيف كيف، اذا يحب يسكن في فوي كسوا فوي يونيفرسيتير ولا فوي بريفي، نوفروا مجموعه من لي فوي بريفي برام الجامعه ولي فوي يونيفرسيتير اليوم تابعين الجامعه في حد ذاتها.
0: باهي، انتم تعاملوا مع برشا جامعات في تركيا، ولكن انتم الوكيل الرسمي لجامعه بهشت شهير اللي اكبر جامعه تتعاملوا معها مقارنه بباقي الجامعات. على انا جامعه نحكي، وكان تعرفنا شكون هي الجامعه بهشت شهير.
1: بهشت شهير هي جامعة أمريكية بامتياز، احنا الجامعات اللي نتعاملوا معهم تتبع المنظومة الأمريكية، ولكن بهشت شهير هي جامعة أمريكية لأنه الفرع الأصلي أو الفرع لو كومبيوس مير موجود في واشنطن دي سي، عندها فرع في لندن، فرع في برلين، فرع في اسطنبول وغيرها، موجودة في 11 بلاد وأربع قارات مختلفة. هذا ما يضمن للطالب دبلوم معترف به معروف زادة دونك ريكونو على شيل انترناسيونال، طالب ينجم يتحصل على دوبل دبلوم ولا ينجم يقرأ البرة من الجامعة من بعد، يعني ياخو اون دوزيام سبيسياليتي البرة في فرع آخر من اسطنبول. هذاك علاش طالب ينجم يقرأ العام الأول مثال في اسطنبول ومن بعد يعمل ترانسفير لفرع آخر اللي هو في برلين ولا واشنطن ولا غيره. فما لي موبيليتي دي شانج، فما الدبل ميجر. الدبل ميجر انه طالب يختار العام الأول سبيسياليتي، لا دوزيام سبيسياليتي ابارتير من دوزيام اني ينجم يختار اون دوزيام سبيسياليتي يقراها غراتويتمون، يدفع فقط التيوشن في او مراسم التسجيل للجامعه في السنه الاولى للسبيسياليتي الاولى. ابارتي من السنه الثانيه نجم يختار اون دوزيام سبيسياليتي، يخرج باك بلس 8 عباره، يعني قاري 4 سنين في سبيسياليتي الاولى ويقرا ابارتي من الدوزيام اني اون دوزيام سبيسياليتي بسوم سبيسياليتي الاولى اكاهو.
0: واضح.
1: الجامعه موجوده في منطقه بشكتاش، الحرم الجامعي خلينا نقولوا لو برينسيبال، خاطر عندها تقريبا 3 أو 4 احرم جامعيه. الفرع الجامعي هذا اللي نحكوا عليه دونك موجود في بشكتاش في منطقه مركزيه في مدينه اسطنبول، كومبيوس تري كونفورتابل دونك كامل كونفور. باش شي تقول لك انا كان من الدبلوم ومن الفورماسيون ومن النيفو تقول لك انا، كان من الكلاسمون والاقدميه والاسم نتاعها تقول لك انا. هذاك علاش باش شي نفتخروا انه احنا الوكيل الرسمي نتاعها في تونس، ونسجلوا فيها العديد من الطلبه اللي هما فرحانين بها برشا.
0: باهي اليوم شنو من الشروط نتاع القبول؟ انا مثلا توا جبت الباك نتاعي، نجحت، جبت 10 معدل، جبت 11، نجم نخرج نقرا في تركيا اي ولا لا؟ نحب الناس تفهم توا، خاطر الوقت هذا نتاع شوا استراتيجيك لحياه كل انسان تحصل على البكالوريا. ب 10 نجم نمشي لتركيا، وشو من الشروط في العموم باش نجم نكون انا غدوه ايتوديون في جامعه كما انت عرفتها كبيره اسمها بهشت شهير؟
1: هو ديسيناسيون تركيا في حد ذاتها تمتاز، انه احنا بالنسبه للتوانسه نمشيو لتركيا سون فيزا سون كونت بلوكي ميم بور لي ستوديون. لي ستوديون الفرق الوحيد بينه وبين السائح هو انه يقدم على اقامه كارت دو ريزيدونس. دونك اول حاجه نقول لك بالنسبه للشروط، ما تسحقش فيزا، ما تسحقش كونت بلوكي، وبالنسبه للمعدل ب 10 معدل تختار وتتقبل في اي تخصص واي مجال تحب عليه. يعني توا تلميذ بكالوريا من اي شعبه يجي بحذنا ينجم يختار، واحنا نوجهوه للتخصص المناسب ليه ويختار اي تخصص يحب عليه. ما فما حتى عائق او ما فما حتى بارير باش يختار الحاجه اللي يحب يقراها. سيستم امريكا.
0: شو الاختصاصات مثلا؟
1: موجود كل شيء. توا نحكيو مثلا في بهشة شهير موجود ميدسين دونتير فارماسي، موجود الباراميديكال كيما نيرسينغ لانفيرميري وغيرها، الانجينيوري بجميع تخصصاتها، ميكاترونيكس ميكانيكال انجينيرينغ كمبيوتر سوفتوير الكتريكال الكترونيكس سيفيل انجينيرينغ اندستريال انجينيرينغ بيوميديكال انجينيرينغ، والقائمه تطول. موجود زاد المجال الاقتصادي، وهذا مجالي انا دونك البزنس، بزنس ادمنستريشن، كوميرس انترناسيونال، انترناشونال تريد، فاينانس وغيرها، سوشيال ساينسز، فما البسيكولوجي السوسيولوجي وغيرها.
0: دونك مهما كان المعدل تنجم تختار الشعبه اللي تحب عليها بالضبط. ومن بعد بلغتنا احنا ذريعك يعلف معناها قديت روحك تنجح ما قديت روحك مشكله فيك انت هكا.
1: اهم حاجه
0: فماش اوبستاكل في الموين معناها،
1: ما فماش اوبستاكل في الموين. وكيف كيف اللغه، حتى الطالب اللي مش يقرا يختار باش يقرا باللونجلي او باللغه التركيه، راهو الجامعه فيها ايكول بريباراتوار دو لونغ، حتى اللي يبدا النيفو نتاعو ضعيف في اللغه يطلع لتركيا يعملوا له بريباراسيون دونجلي في ليكول بريباراتوار دو لونغ اللي هي جزء لا يتجزا من الجامعه. كيف كيف جامعه بهشة شهير موجود فيها لو برومي سيكل دوزيام سيكل تروازيام سيكل. بالنسبه للطلبه اللي يحبوا يقراوا ماستر واليوم عندهم ديبلوم ليسونس ليسونسي ولا عندهم ديبلوم دانجينيوري من تونس، ينجموا يتوجهوا لتركيا عن طريق اجونس غوناي ويقراوا الماجستير. ودونك فيها دي افونتاج كبار، بما انه بالنسبه للماستر نحكيوا على عام ونص ولا عامين، العام الثاني مش يكون 100% غراتوي، والعام الاول يكون عليه فاسيليتي دو بايمون وبايمون بار فاسيليتي. وبالنسبه لاجونس غوناي من المميزات تاع لاجونس انه بعلاقتنا مع الجامعه نوفروا للطالب دي ريدكسيون كبار برشا. يعني تدخل السيت اوفيسيال تاع الجامعه مش تلقى سوم معنا، احنا مش تلقى سوم اقل بياسر، يوصل حتى 70% و75% وغيره في بشير وفي غيرها زاد.
0: واضح. باش نختم معك بسؤال اخير لانه الوقت داهمنا، سي اسامه بن حليمه ديريكتور فونداتور اجونس غوناي، سؤال مهم جدا، قداش تاخذ وقت البروسيدور كامله وشنو المطلوب كوثائق اليوم باش نبدا انا اليوم انتريسي باش ندخل على سيت نتاع بهشت شهير باش نكونتاكتيكم؟ اقتنعت شو لازم نحضر وقداش تاخذ وقت البروسيدور؟
1: هو ما تسحقش باش تكونتاكتي بهشت شهير، تكلمنا احنا
0: لا كونتاكتيكم انتوما.
1: بالنسبه للوثائق المطلوبه بالنسبه لتلاميذ المتحصلين على شهاده البكالوريا او الناجحين، لو ريليفي نتاع الباك، الدبلوم نتاع الباك، الباسبور ما غير لا ترجمه لا شيء، تصويره واضحه، دبلوم ريليفي باسبور، حتى كان الباسبور مش حاضر بطاقه تعريف تكفي كقبول مبدئي للجامعه، ومن بعد نكملوا لي بروسيدور. بالنسبه للليسونسي دبلوم ليسونس لي تروا ريليفي نتاع ليسونس والباسبور زاد. بالنسبه للوقت او المده تقريبا 24 ساعه تفصلنا على ليتر داكسبتاسيون من وقت تقديم الملف، يعني البروسيدور مش تكون سريعه ومضمونه.
0: معناها نصب اليوم بعد نهارين ماكسيموم ناخذ
1: نهار نهارين تاخذ لاتر داكسبتاسيون كونديسيونيل، وبعد نبداو في تحضير الملف البنكي. الطالب يتوجه للبنك و يدفع اول قسط للجامعه اللي هو البري انسكريبسيون ديبوزيت. تقريبا الجامعات كل تتوافق انه الديبوزيت يكون تقريبا 1000 دولار. اون فوا تدفع 1000 دولار جامعه تعطيك اون ليتر داكسبتاسيون اوفيسيال، وهكا نكونوا كملنا الباباس في تونس وننتقلوا في مرحله لاكومبانيمون اي لو سويفي. بالنسبه لنا احنا نقدموا كونسلتاسيون غراتويت في المكتب نتاعنا في صفاقس، كيف كيف الطالب اللي ما ينجمش يتنقل ولا الولي اللي ما ينجمش يتنقل لصفاقس، نتعاملوا زادا ا ديستونس، نخدموا دي كونسلتاسيون فيرتويل، استشاره عن بعد تكون زادا مجانيه، الطالب يتحصل فيها على كافه المعلومات وما ندخلوا عليه بحتى معلومه، ونعطيوه جميع التفاصيل في الكونسلتاسيون هذه.
0: رقم هاتف ريزو سوسيو كيفاش نتصلوا بكم؟
1: تجمو تدخلوا على الفيسبوك والانستغرام غوناي كونسلتينغ، تابعونا عنا العديد من الكونتوني اللي تنجموا تلقاو فيه خدماتنا، كل شيء موثق بالصوت والصوره. مكتبنا موجود في صفاقس طريق سكره كيلومتر 3.5 بجانب كليه العلوم بصفاقس. بالنسبه لرقم الهاتف عنا زوز ارقام 28 600 810 و 51 600 201. 51 600 201.
0: 28 600 810 وإلا 51 600 201 وإلا جناي على مواقع التواصل الاجتماعي GUNAY. شكرا لك أسامة بن حليمة ديريكتور فونداتور أجنس جناي. تحكي تركي أكيد؟
1: نحكي انجلي وشويه تركي.
0: مش برشا تركي،
1: انا قريت بالانجلي ونتعامل مع الجامعات بالانجلي، يعني نتعامل مع فرع العلاقات الدوليه نتاع الجامعه.
0: دونك بجمله باش نقول ميرسي وكذا بالتركي مثلا.
1: شكرا تشكر لا هيرشي
2: تشكر اتقرداش
1: ياك شمله
0: اش معناها اللي قلت؟
1: قولي
0: اش معناها.
1: شكرا الناس الكل والى اللقاء.
0: شكرا والى اللقاء. شكرا لك سي اسامه بن حليمه ديريكتور فونداتور اجنس غوناي. يعطينا ارقام الهاتف وادخلوا عاودوا تفرجوا على اليوتيوب، تسمعوا المحتوى وتجبوا تمشيوا على الريزو سوسيو على الصفحه غوناي اجنس، هكا الصفحه على الفيسبوك وعلى
1: غوناي كونسلتينغ.
0: غوناي كونسلتينغ
1: ولا GUNAY
0: كونسلتينغ على الفيسبوك الريزو سوسيو تاخذوا اكثر معلومات. شكرا لك.
1: شكرا
0: وبال توفيق. فصل 20 ثانية ونكملوا ما تبقى من لحظات في البرنامج.
3: رافماغ على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
4: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من 9:30 نص النهار على ديوان فام.

0: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: اخر لحظات البرنامج هيك وصلنا للختام من الاسف ما نجموش نعملوا كويس ما نجموش نكملوا الحلقه. نعتذر منكم الاولاد ولا نعمل لكم سؤال واحد اللي يجاوب يربح. سؤال واحد وفقط يلا ساده اثنين واحد الكويس
2: وجينجول
1: وقتنا. يلا سيدي سؤال من يتحصل على النقطه يكون هو الفائز. نحكيه على مش نسأل على كأس العالم باش نلقاو
3: بيه هذه حاجة تجمعنا الكل
4: خاصة حاج سبيسياليست في السبور طلع
1: أكثر منتخبات إفريقية تحقيقا لانتصارات في تاريخ كأس العالم هما ثلاثة منتخبات زيد
2: كوت ديفوار غانا
1: يلا
2: والمغرب
1: يلا
5: كامرون السنغال كوت ديفوار
1: نقيب
6: كامرون كوت ديفوار نيجيريا
1: جيهان
7: نيجيريا كوت ديفوار كامرون
1: رامي
8: نيجيريا كامرون والمغرب
1: نيجيريا
8: كامرون
6: والمغرب
8: والمغرب رغم اللي شك في غانا خاطر عام كاردو فينا أما ما نصورش روحت برش
4: المغرب بيانسي الكاميرون في إيطاليا سختو وغانا في الكوب دي موند متاع 2010
8: فيما نيجيريا راي وصلت زيادة
7: نيجيريا
4: ما نصورتش نيجيريا
1: ست انتصارات
8: 94
1: حقتهم المغرب وغانا المنتخب الثالث اللي طلعوا يربح
6: نيجيريا
8: مش نيجيريا مش كاميرون
1: الفائز مقداد نيجيريا جواب صحيح المغرب غانا ونيجيريا البارح الحاج فاز بالكويز اليوم فاز النقيب الامور تنفلت في البرنامج دونك المغرب غانا ونيجيريا ست انتصارات بعد الكاميرون والسنغال خمسه كوت ديفوار اربعه تونس والجزائر ثلاثه جنوب افريقيا زوج انتصارات ومصر انتصار
4: البارح جوردانا يو لعب حتى رقم قياس هذيك لعبت معاه كوره وانا صغير
1: لعبت
4: معاها كورة كي مشيت الغانا مشيت الأكرة كان بو عامل الأكاديمية بدي بيلي وقعد نعمله له في انترفيو نحن كنا لوريزا وقال لي بربي لهيلي الأولاد هو أخوه
8: أخوه أندريا أيوه
4: أندريا قعدت نكور معاهم وشديت أنا أقول لهم شاتولي
1: يسي
4: جدت الجير عندي لزيمار تنقام مع منير مسلم
1: مخرج طيب ما تقولش تحب نحيت له كورة نحيت له بينالتي يحكي
4: لا شديت برشا
1: كورة أنا متأكد
4: هما وقت 8 سنين
8: وهو 40 سنين ما عليكم
1: يلعب مع
8: غلطة
1: قضية هما 8 سنين وعمره 40 اللي معهم في فرق كورة دمر لهم أعصابهم شكرا برنس حاتم شكرا جيهان شكرا نقيب زيادة رامي الفوراتي رامي على الحضور شكرا زياد معاش تجي روتار
8: لا أنا غالب أول مرة رفيق
1: شكرا لك ريم مخبي في الإعداد جيهان في الإعداد صديقنا عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي السلام عليكم مين ما كنتوا جعفور بعد شوية في ساعة سعيدة ونص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع مني لكم أحلى تحية باي باي تشاو تشاو

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: حيدري نتسهل
1: بيكاسو على حد ما شاء الله
2: عندك عينا هلا جينا اصحالي
0: وتكسر
2: الصوره
0: علي
2: في ساعه
0: حيده صح صح اوزي يا فتاح يا رزق يا ريم يا رب العمل عليك تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن ريم صباح النور بونجور بونجور
2: بونجور يا جعفور صباح الخير صباح الخير نهاركم زين الناس كل اللي تسمع فينا ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد ان شاء الله يتعدى كيما تحبوا انتم انه منتصف الاسبوع سيخرج براتيكمون باش يخرج معاه جوان ربي سهل انه الصيف انه الصيف بونجور الناس كل اللي معنا خلينا نعدي الكلمه السرافة
3: صباح النور والفل والياسمين مرحبا بكم جميعا نتوحشكم كي نبدا مانيش بحذاكم وكي نجي بحذاكم نزيد نتوحشكم ما شاء الله يعني كلكم محلكم على الاخر سي جعفر سي جعفر
0: سيدي
3: سي جعفر اهو يروقك
2: الابيض
3: الابيض
0: نعم.
3: الابيض يروقك والله ما نعرفين كريش نعيطوا لك
0: ليه وزهومك
2: كيما بترس ما زيتو
3: حسيلو بون يعجبني كي تجيكم افكاركم وكل في الدخله انت يعني
2: كان هاودا تلمون انتريسون
3: وجاتني اخبار سي جعفر جاتني اخبار اليوم العصفور في الصباح انه فما بعض الحاجه قاعده تحاك يقولوا هذيك
2: فما تحاك صحيحه
3: فما حاجه قاعده تحاك فما مؤامره قاعده تحاك
2: ضد شكون
3: ضد شخصي
2: عادي نورمال
0: والله وانا موجود
2: ضد شخصي
0: وانا موجود
3: وانت عندك يد في هالحكايه
2: انت مو الفكره
0: وانا موجود
3: وانت موجود
0: مستحيل
3: فما مؤامره قاعده تحاك
0: مستحيل مستحيل لو كان ثم حاجه تحاك وانا موجود عليك
3: فما حاجه قاعده تحاك
0: مستحيل
3: ولانا اللي استغربت منه انه زينب عندها فايد
0: زينب تعملها بما انها غايبه تعملها فهمتني
3: زينب عندها
0: لا والله مستحيل والله مستحيل
3: فما مؤامره فما مؤامره
2: خليها
0: ساسبنس مؤامره
3: وحيل
0: وحيل
2: ان شاء الله اليوم رافور نهار زين صباح النور بونجور ريم بونجور رافا مستمعينا وين كانوا يسمعوا فينا مرحبا بكم من طاحتش نص نهار
0: من توا حتىش النص نهار توكلنا على الله به اللي قلت
2: قلت لك بربي جرب مره قول حاجه ما تجيش جمله خليها خذها عليك
0: الحقيقه والله ممتاز والله ممتاز خف لف روحها خفيفة
2: روحها خفيفة
0: عكس بعض الزملاء عكس هي روحها خفيفة
2: أرواح الأخرى من حيلش
0: هي تتعطل جوز في الوسط التصبيحة تتعطل في الوسط في الدودان بعد ريم عنا الدودان الصغيرة
3: مطب مطب
2: مطب صناعي
0: بعد يجي الرباب مساحة للأمور
2: الحمد لله
0: زين بنسمة بتعدي تبدأ وتعدي
3: والله تو أنا سؤال عندي تو الشيف توب شيف اللي نعملوا فيها
2: توب شيف إيه ودي في اللبسي توب شيف
3: الأكاديمية دي شيف اللي يجيو يطيبوا علاش كان وقت اللي ما نجيش انا
2: زهرك اخويا
3: ما فماش تجي التطيب تجي الماكله كان كي نبدا انا مش موجود
2: ما حضرش
3: الانسه اللي فلوتني على الانستغرام بعد ما حشيش تفلويني على الانستغرام عشان يجيبني ماكل الفازر الفرحة اللي عملتها
2: هذيك فرح نحي
3: البارح جات الماكله والبارح سمعت اللي فما واحد حاب يجيب الماكله اليوم قلت له جيب الماكله بعد غدوه
2: لا مرة ما جا شيء البارح ما جا شيء
0: المغرب
3: مش معقول المغرب اللي بيجيب الماكله علاش ما يجيبش اليوم
0: شوف خاطر نهار
3: خفص
0: لك في سبرهم اليوم يطيبوش
3: يطيبوا كان نهار فردي فينيات يعني
0: نهار سكوت
3: فينيات معاش طبخوا
0: في سبرهم ديما بالخميس فهمتني ولا
3: ايه وفي الاربعاء ما يطيبوا يسموه
0: لا مستحيل
3: فمش ماكله
0: فين مش باهي عندهم فهمتني
3: ايه والله يعيب
0: اسمه نهار مرفوع نهار مرفوع
3: تو المغرب في عوض باش خليوه اليوم يجيب الماكله قلت له جيب غدوه
2: والله هو قال ما نجمش
3: والله يا رافع والله مواطن صالح جاني قال لي المعلومه اسمعها مسكين برازار هو متعدى اسمه حسين جا قال لي يعطيه الصح والله يعطيه الصح ويراب العشرة قال لي راه المغرب يحب يجيب اللي مش عارف شنو الماكله حاب يجيبها اليوم الباستيلا اليوم قالوا له نو باستيلا دوما باستيلا ابري دوما
2: خاطر نحبوا عزاين نذوق
0: انت ما حضرتش على الرز بالفاكهه
3: والله
2: بصراحه
0: رفع طيبته بتاع الكيف
3: ريتها في الفيديو ريتها في اللايف ريتها كل مواطنين
2: هبطت له ريل بالذمه باش وين يمشي تعرض
0: ما ريتش الزرير اللي عملته زرير عملتونا ببلاستين زرير ببلاستين مش زرير عادي يبقى مش نورمال
2: والله متعة
3: والله جو سوي فريمون باستيلا
2: يا اخي مش عامل الريجيم
3: والله عملته عملتها بالباستيلا
0: عملتها بالباستيلا معايا استدعاك لي فطور بعد منتصف النهار
3: لا لا
2: جاردات كارتاج
0: او تي فو
2: تي فو كون تي فو فوتر اكسيلونس
3: سيتي
0: شكون فوتر اكسيلونس لوحات
2: سيتي لي بال
0: سيتي لي بال جاردات كارتاج لاك دو لاك ان
2: اي مرحبا بكم
0: منار مانا
3: اوكي سون بروبليم
0: او سيتي او تي
2: او تي فو كون تي فو
3: والله ميرسي يعطيك الصحه
0: والله بالحق
3: والله نسيتني في الباستيل
2: وجهه تبدل بالعمل
0: فيون بولي سام سامينير بو
3: سامينير با
0: سامي تيغال
2: سامي تيغال
0: توا اوسي
2: ميرسي جاف
0: ميرسي جاف toi aussi.
4: Merci, Jeff. Merci, c'est gentil.
0: Maintenant, avec Anis, votre excellence, خوك البارح, خوك السفيرة.
3: جات السفيرة.
0: قالت السفيرة البارح. قالت والله هم اليوتيوب شاهدين. قالت كما قال جعفر. بدي دخو تراني نحكي لدارنا روحت لدارنا قلت لهم وينو الاحترام بابا اخواتي ذليتهم قلت لهم السفيرة قلت كما قال جعفر قالت ولا ما قالتش
2: قالت الحقيقة
0: دوخت عندي سؤال في الاخر قلت لها عندك شكون في الباك قالت لي لا مستحيل
2: اخي ما فهمت في بلا انت باش تعدي الباك قالت له ما نجمش مستحيل
3: ما عندك باك
0: ما فهمتش اللي هي تسخير باش تعدي الباك وانا حبيت نحكي على فاطمة بنتي كمان نمشيو لأنيس الغولة هيا أنيس
5: ساعة سعيدة مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
6: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فام رئيس التنفيذ للمساجري سيجنال ميريديت ويتوكر صرحت في لقاء صحفي أن الذكاء الاصطناعي ماهوش صديقنا وليس من المستحسن أن نعطيه ثقتنا ونحكيه له أسرارنا. سيجنال هي أبليكاسيون دو ميساجري غراتويت تشيفخي دو بوت أن بو تعتبر من أكثر التطبيقات أمانا. فيما يخص تطور مهام الذكاء الاصطناعي داخل هواتفنا الذكية فأن لا باترون دو سيجنال ماهيش موافقة على الوضع الجديد وصرحت في انترفيو في بلومبرغ أن لي زاجون إي آي الكلهم ماهمش أصدقائنا وماهمش ديزيتر كونسيون وماهمش ديزانترلوكيتور سنسيبل. قالت أن كل ما يقدموه للمستعمل عنده مقابل هو معطياته وكل المعلومات اللي يمكن جمعها عليه واللي تتحول بعد الى اموال وارباح للشركات العملاقه. ميريديت تقول انه مش معقول في مستقبل قريب ذكاء كيما كوبايلوت باش يختار هو في بلاصه المستعمل هدايا نهايه السنه وانه وعيد كيما هكا يعتبر شخصي جدا وما يجيش نهمشوه بهذه الصفه. زيد على هذا فانه عدد شركات باش تولي تعرف كل المعطيات الماليه والبنكيه للمستعملين والمعلومات على حساباتهم الشخصيه في فيسبوك وماسنجر وسيجنال وغيرهم من التطبيقات لانه الذكاء الاصطناعي باش واللي هو من يدير كل الهاتف الذكي. البنتاغون الأمريكي اتهم منذ أسبوعين عدة شركات صينية بأنها تعمل مباشرة مع الأرمة الشينواز ونشرت قائمة سوداء فيها العديد من الشركات كما ألي بابا وخاصة الشركة المصنعة للسيارات الذكية والكهربائية بي واي دي. الرد الصيني لم يتأخر جدا وجاء نهار 22 جوان الجاري في عاقبة الحكومة الصينية عشرات الشركات الأمريكية في سيكتور دو لا ديفونس دي تيرار وهذا بعد أقل من شهرين من زيارة ترامب لبكين واللي كان الهدف منها تحسين العلاقات ما بين لي دو بويسانس. بكين قررت اتخاذ هذه القرارات ضد الشركات الأمريكية كرد على القائمة السوداء التي نشرت من طرف البنتاغون وأن 10 شركات يونتيتي أمريكان هما تزادوا انضافوا لقائمة خاصة بالزورغانيزاسيون اللي يمنع التصدير لهم لأنهم ينجموا يكونوا يخدموا ويستعملوا في المنتوج الصيني دوبل يوزاج أي للعامة والجيش. من الشركات المستهدفة باش نلقاو فيجر يو اس اي رير ايرث شركة ريد كات افيوكس وغيرهم. وزادت الصين أعلنت يوم الاثنين الفارط لكل إداراتها العمومية وسي كوليكتيفيتي لوكال منع شراء منتوجات 46 شركة أمريكية لور دو لا باساسيون دي مارشي بوبليك منهم شركة لوكهيد مارتينز وزاد كيف كيف بوينغ وجنرال ديناميكس وسيرا نيفادا وسين من اليوم ما عادش باش تسكت. L'actualité gaming du jour trace une sortie de console de salon imminente لاستناوها الملايين لكن العديد منهم باش يتفاجئوا بسعرها اللي حسب العديد من المختصين غالي برشا على حساب ما تقدموا لا نوفيل ستيم ماشين دو فالف. كونسول في فورم تاع بواتسي كومباكت اون كوب يقولوا ان قوتها 6 مرات اكثر من ستيم ديك سليم وباش تسمح بلعب دي جو تريبل اي الحاليين اون 4K. لا كونسول تورن سو ستيم او اس وتهدي انترفاس وكونفور خاص بلي كونسول نلقاو مثلا دي فونكسيوناليتي كيما الميز اون في والريبريز رابيد سينكرونيزاسيون مع الكلاود. هذا الكل مع الاكسي لكل بيبليوتيك ستيم. كوتي فيش تكنيك باش نلقاو 16 جيجا دو رام دي دي ار 5 و 8 جيجا دو رام جي دي دي ار 6 ديدي. البروسيسور هو الام دي زين 4 سيمي كاستوم ا 6 كور جي بي يو ار دي ان 3 الفالف اعلنت على الالعاب اون 4K و 60 ايماج بار سكوند دو فامس نلقاو دو كاباسيتي دو ستوكاج 512 جيجا اوكتي و 2 تيرا اوكتي. خروج الكونسول يكون اخر شهر جوان والاسعار باش تبدا من 1040 يورو للفيرسيون 512 جيجا اوكتي وتولي 1100 10 كيف نزيدوها معها اون مانيت ثم 1360 يورو بور لا فيرسيون 2 تيرا اوكتي وتتحول ل 1430 يورو كيف نزيدو معها ان كونترولور. فهل تستحق ست نوفيل كونسول بي سي هذا الثمن ام لا؟ نعرفوا الجواب بعد ايامات من خروج لاستيم ماشين. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على ديوان فما. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريدو طور عالمك.
5: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: ساعة سعيدة سعيدة يا وحلقة جديدة جديدة معانا الجو معانا الجو معانا الجو جو جو جو هيك بتجينا رابع عملنا مسابقة في غيابك انت
1: معلش ليكو فرش ما تويت برع جافور
0: لا لا لا
1: لونجليتير وغانا البارح
0: لا قد
1: غانا وقفت لونجليتير
0: قد
1: ايه هو معناه فيس فرس فر اما اللعبة متاع البارح والله انا انبهرت
0: اعلام لكل المستمعين والمستمعات
1: ما
0: عادش نتفرش
1: لا ولا بتفرج
0: والله مرضت يا
1: ماني نعرف قلت خليني على الاقل نبدل شويه الجو
0: لا والله
1: ما ماتش ماتش
2: خلينا نلعبوا المسابقه سيبونا من
0: والله كي تشوفوا كيبات اقل منا وجو بعضنا وكذا
2: خلينا نلعبوا
0: عملنا مسابقه اسمها كلمات وارقام رد بالك من الالغام تعملوا لنا جيتشن
3: حلوه كلمات والغام
0: اي
3: بار على روحك
0: مش انا مقيد لهنا في الورق هذا كلمات انا مش نعطيكم تام طلعوا الكلمات طلعوا الكلمات ما يلزمكش تقول الكلمه اللي عندي انا وكاها اللي يقول الكلمه اللي عندي انا يتعاقب خلص الفطور اليوم
2: باهي حلو
3: كنت مش قلنا بشلابق
2: من اللي كنت مستغرب
0: فطوري ورفع
1: جاي كيجي رفع
3: انت قلت كيجي رفع بشلابق
0: باهي ماذا بشلابق
2: بدي رانا اذاعه رفهم صغار يسمعوا
0: فينا لا لا لا
2: سيتاسيون على فيولونس
0: شلبوق فني ليه
2: تراكي
0: حاضرين التام حيوانات سمي انطلق
1: هاي
3: قندس
2: حريقة
0: حيوانات
1: حيوانات فراشة تقوليش حشرات
0: حيوانات قلت
1: فرس النهر
3: حصان البحر
2: ورل
1: أفعى كوبرا
2: بانتير
1: زرافة أخطبوط
2: حلزونة
0: اضربوا شوي
1: فيل
3: فأر
2: قطوس
1: كلب
3: زرف
0: قلتيها زرف
3: انا قلت هي قالت جمل
2: دنفيل
1: غزاله
3: شنو دنفيل
0: دنفيل
1: عندك في قولوا قولوا
3: دلفين
2: ديناصور
0: لا لا حيوانات اي
2: حيوان ديناصور
1: سكابا سردين
3: سمندل
1: سمندل
3: سمندل
0: بارك الله فيك
2: نزلي نزلي
1: ببغاء
3: ضفدع
2: فكرون
1: فكرون قالت أوركا
3: بلبل
1: كل حوت
2: الكحول بلانا
1: العنبر
3: شنو العنبر
1: حوت العنبر
3: حوت العنبر
0: اخويا انا حوت الكوميديين
1: الأوركا عديتها
0: حوت الكوميديين
1: حوت
0: العنبر عمري ما سمعت بها
2: هذا حوتي حلف الحلو يعمل العنبر عنده بتسري
0: خويا كان
2: حوت عنده بتسري في العنبر
0: الحيوان ربح
2: اسمه مرتبه العنبر
0: دجاجه ربح الحيوانات
1: ليش عفور ما تعرفوش هكا
2: شويه برك انا قلت دجاجه
1: الكل يخلي يستخرجوا منه حاجات غاليه حاسينهم
0: البالين هذاك
1: مش هو بالين
2: طلع لي خرج منه الكافيار
3: حسيله
1: حوت
3: العنبر
2: والله يا جعفر شو بركة لو قلت الدجاجة بكري
1: حيوان مترس
0: ربحتوني في هذه بعد الأخبار خويا عندي ليستة شافية وظافية هاي حاضرة لهنا نمشيو لزمنا في قسم الأخبار
1: لا يمتلكوا أسنان في فكه العلوي
0: إن شاء الله نهاركم عنبر
1: بل في جوات تدخل فيها أسنان سفلية
2: ميكل ميكل بونيا
1: ما تفرجت في ناشيونال جيوغرافي
0: حوت العنبر والدبفيل
1: هذا اللي عنده صوت مش نورمال
3: ربيب صدقني
0: أمان بنات أخبار العشرة تفضلوا باباي
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. ديوان افهم فلاش نيوز.
2: مشاهدي العشرة، ديوان افهم عسلمة. تونس تحيي الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 جوان 1956، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال تونس، من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، لا سيما في أحداث سقيط سيدي يوسف ومعركة إرمادة من ولاية تطاوين ومعركة الجلاب بن زرت، وأنهت آخر معاقل المستعمر وكللت بجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية في 15 أكتوبر 1963، وإهداء تونس الاستقلال التام والسيادة الكاملة على أراضيها. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقرر تطبيق فترة الراحة البيولوجية على وحدة الصيد البحري بالشباك المجرورة العاملة بكامل المنطقة البحرية الواقعة جنوب الخط الموازي الماري برأس كابودية المنطقة عدد 3، وذلك بداية من غرة جويلية إلى غاية 30 سبتمبر القادم. وتهدف فترة الراحة البيولوجية إلى تمكين المخزونات السمكية من التجدد الطبيعي خلال الفترات الحساسة من دورة حياتها، ولا سيما مواسم التكاثر والنمو، بما يضمن استدامة الثروات البحرية والمحافظة على التوازنات البيئية للمنظومات البحرية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول إن آلية الوساطة في تسوية نزاعات الشغل تساهم في التسريع في إيجاد الحلول السلمية وديمومة المؤسسات وإرساء مناخ اجتماعي سليم داخلها، مثمنا المجهودات المبذولة من قبل الإطارات المركزية والجهوية للوزارة، لا سيما متفقدي الشغل الذين يقومون في عملهم اليومي بدور المتفقد والمصالح والوسيط لفض النزاعات الشغلية. إلى الشأن الدولي، سلطنة عمان تتيح استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية. الذهب يواصل التراجع اليوم ويلامس أدنى مستوى في حوالي أسبوعين مع صعود الدولار وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية، في حين يقيم المستثمرون الإشارات المتضاربة بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نهاية الموجز الإخباري، الآن المشوار متواصل مع محمد بن خنوش. أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوت كوم.
1: مونديال إكسبرس.
4: صباح النور، أهلا بكم. البداية مع مقابلات يوم أمس. رسميا رونالدو يصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم اللي سجل في 6 مشاركات متتالية. البداية كانت في مونديال 2006 هدف ضد إيران، ثم في مونديال 2010 هدف ضد كوريا الشمالية، في مونديال 2014 هدف ضد غانا، بعدها هاتريك في مونديال 2018 ضد إسبانيا وهدف ضد المغرب، ثم هدف في مونديال 2022 ضد غانا ودوبلي البارح ضد منتخب أوزبكستان في مونديال 2026. الحصيلة 10 أهداف في 6 مشاركات في 24 مقابلة لعبها رونالدو، يصبح زاد هدف تاريخي لمنتخب البرتغال في كأس العالم وتجاوز صورة بنفيكا أوزيبيو. منتخب غانا بخيارة كارلوس كيروش فرض البارح التعادل أمام إنجلترا 0-0. توخيل مدرب إنجلترا البارح جرب 7 لاعبين هجوميين بين الشوط الأول والثاني، كين، مادويكي، راشفورد، إيزي، روجرز، أنتوني جوردون وساكا، وكل محاولاتهم فشلت أمام دفاع غانا، وخاصة الحارس أساري، حارس عمره 33 عام، حارس نادي قلوب الصنوبر في بطولة غانا. وفي نفس المجموعة كرواتيا بهدف بوديمير فازت ضد بنما هدف مقابل 0. بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم، بداية من الساعة 8 ليلا قطر تواجه منتخب البوسنة، نفس الوقت سويسرا تواجه كندا، ثم بداية من الساعة 11 ليلا المغرب في مواجهة هايتي، والمغرب أمام فرصة من أجل باش يكمل دور المجموعات في الصدارة، ومنتخب اسكتلندا في مواجهة مهمة وصعبة ضد منتخب البرازيل. أخبار كأس العالم متواصلة على موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع جعفر القاسمي في ساعة سعيدة.
1: مونديال

0: العشرة والثلاثة دقيقة حبيبي وأصحابي من واللي هي العشرة والثلاثة دقيقة. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، نهار أغر ما تشوفوا فيه شر. ربي قبل من نواصلوا من واللي قبل من نواصلوا ونحكيوا من واللي ونعملوا المسابقات ونعملوا الجو كذا، عندي جست ملاحظة بسيطة فهمتني، يعني حول الإشاعات فهمتني خويا رافع. سمعتني أختي رباب، معناتها عليه يعني نعيشوا في غابة، احنا نعيشوا في غابة فهمتني، معناتها أنا الإشاعات راه هي اللي ساهمت في موت الوالدة، ويحبوا زادة يقضيوا لي على بابا. والله والله مهبطين خويا ستاتيو بالذكاء الاصطناعي، بالذكاء الاصطناعي، معناتها ثم مجهود حاطيني على الفرش مطيش فهمني ولا، وفي كروسة فهمني ولا معاش نمشي، اي اي وعكة صحية درشنية وارتيكل كامل. شنية هذه والدولة وشنو غابة غابة خويا غابة غابة، شكونوا هذو اختوت مثلا؟ تتصور وزارة الداخلية ما تعرفهمش هذوما الناس هذوما اللي سايبوا في الإشاعات واللي يدمر في نعطيك شنية صار خويا. أبار أنه العالم الكل كلمني، العالم الكل كلمني يا رفع دخت، العالم الكل كلمني وعائلتي في مدينة الكل تكلمت، وبابا يكلم ويعاود يقول لي هام يقولوا مريض، هام يقولوا هاو زاد بعثوا لي تو يقولوا لي مريض، يكلموا فيه بالتليفون هام يقولوا لي مريض في وعكة صحية. والله قل لك شو اللي صار آخر، أنا ما عندي المسرحية السنة في الصيف، في بالك اللي مديري مهرجانات كلموني
1: في برم صارت لك
2: فضل
0: بتاع مبرم جوا إلا ليه عليه قطع الارزاق خبينيش بوعايل أنا أنا فيش ضريتهم الناس هذوما، رفع ريتنيش مرة أخوي نكيد الواحد ولا نستنبط في الشر. برحمة اللي عز عليك، برحمة اللي عز عليك، ولا قلت لك رفع أو فلان كان بصول ولا ولا ميكماك ولا كذا، ما واحد كي خير وكيفي شره يا رباب.
2: هم رجعوا الحاجات هذه
0: مرة حكيت لك على واحد ولا جبت لك واحد بالخايب،
2: ايه ها مستحيل، ما هم الغاية متاعهم الأساسية فيوز لأكثر ولا أقل معناه.
1: أنا والله اشتغلت بها التصويرة
2: تخش عليها
1: والله رفريشيت الفيسبوك خرجت لي
2: شاعت
1: علي يدي فراكسيون سكوند، أما بعد ركزت شوية فراكسيون سكوند قلت
2: انت شنو
1: شنو هذا فهمت يعني باش تعرف قديش
0: ما معناتها
1: مخدومه مش نورمال،
0: معناتها عليه عليه فيش ضريتكم انا انا فيش ضريتكم
2: جعفور. ما تستناش من العباد انهم يتعاملوا باخلاقك انت، اخلاقك انت متاعك انت واحد، كل واحد واخلاقه ومن منظومته القيميه، هو يتصرف هو يحسد هو يغير هو يحب يحفر هو. تستناش انه يعمل كيفك، معناها كي تقول شنو عملت لكم انت ما عملت شيء، هو هكاك ماهيش غلطتك انت، ماهيش غلطتك انت،
1: برشا حسد وبرشا نفسيه خايبه ولا
0: يا خويا. انا فاش ضريت الناس تهبط لي حاجه كيما هذيك، فاش ضريت الناس في بالك انا امي نقرها سكر مختل لي هبطوا اشاعه بتاع وفاتي، اقسم بالله يا ناس سيبنا من الراديو يجي تحكيوا في الدنيا، اقسم بالله من وقتها ما ربحتش انا امي عليه بابا، انا عليه بابا عمره 83 سنه، تليفونات تخبط من مدنين من اللي يخدموا معاه في ديوان تونسي بالخارج، ولدك لباس فما لباس، والله يا ريم تليفون لسكت ومشيت له قلت له بابا لباس وكذا، قال لي مخبين علي حاجة عليه. يجي نوريك الواتساب متاعي خويا، من فرنسا من أمريكا من السعودية من قطر من جميع أنحاء العالم، والله والله والله، وتزيرية وليبية ومغاربة، أقسم بالله خويا لباس خويا لباس عليه. الدنيا دنيا واحدة، واللي باش يقدروا ربي تو يصير علي أخوي، تتمنى لي في الشر، علاش تقطع لي في رزقي؟ مديري مهرجانات فهمني ولا يكلموا في أختي قالوا لها شنية قلنا نيول عليه، وأنا طول عرضتها المسرحية، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وأنا هذه الباج هذه وهي ريهام مرت عليه، الباج باسم ريهام مرت عليه اللي هو فو بروفيل فهمتني. انا عايشين في غابه اخي، ما عندناش وزاره الداخليه يا اخي، وزاره الداخليه اخي مش تمك، وزاره الداخليه نتاعنا اللي يعرفوا ويدخلوا مثلا يشوفوا هذا شنو هبط ولا شنو يعمل الوزاره الداخليه نتاعنا اخي، ما يعرفوش الباج هذه شكون ولا
2: كي يحبوا يعرفوا يعرفوا
0: مش تمك نتاع الجرائم الالكترونيه
1: سيكيورتي.
2: جعفر اشكي
0: شكيت يا ودي، نقول لك حاجه، عندي 6 سنين من اللي شكيت بواحده مهبط علي التو ما ثم شيء، مش يقعدوا يعيشوا معانا هذوما يدمروا في حياة الشعوب، انا فيش دريت
3: مالوريزمون سي مونتاليتي نتاع
2: وفي فرش وفي كلينيك
3: اي ريتها
0: ليسونسين كامل.
3: انا برشا حسد وبرشا نفسيه مريضه وماهيش باهيه مالوريزمون موجوده في المجتمع.
0: حاجه اخرى بالله حليت الباب انا حليت الباب احنا نحاولوا نعاونوا العباد اما لو كان ما قدرناش انه نعاونوك ما تسبناش يا خويا. رغم كل يوم خلينا نفسروا للساده المستمعين كل يوم ثم 30 20 40 مواطن قدام الراديو ثم اللي نجمنا نعاونوه وثم اللي دزينا معاه وحبينا نعاونوه وطلبنا له مثلا هو 20 مليون طالبه طلبنا له 30 وصلوه كان 10 ولا 8 مش تجي تسبني خويا شنو صارت ولا ما صارتش؟
2: صارت
0: معناتها شوف يولي شي واحد زاد كل ما يحب يعاون وكذا تجبد فيه حاجة البر التالي راهو ما عندناش مزية واجب انا نحس واجب اما زاد يا خويا مش تقول لي لا حسبي الله ونعم الوكيل فيك قصدتك باش تعاوني وما عاونتنيش. انا اولا الساعة لست مسؤول كان على نفسي والله الحقيقة مسؤول كان عليه ونحاول نعاون والله كلها تبدأ ترعش مش عاون الناس كل ولكن ما نقدروش ما باليد طيب قوة حاسيلو اسمع
3: نفسي
0: عندي صديقي ولده نجح في البكالوريا هذا مهم. ياسين يا غالي ياسين يا غالي ياسين يا غالي جابنا البطل بسام الجمل ذي بسام الجمل ان شاء الله مبروك البكالوريا
2: مبروك.
0: ولا منال قرقوري اللي هي امه فهمني ولا تقول لك راك شرفتنا ورفعت لنا ريوسنا يا بسام يا جمل فهمني ولا وراك فخر فخر فخر والف الف مبروك لبسام جمل صفقوري على بسام جمل بجاره
2: برافو يا بسام
3: يسرى
2: اهلا بيسو
3: يسرى الشيرني قالت لي بربي اليوم الانيفرسير نتاعي كانت نجم تعمل لي ديديكاس يسرى الشيرني هابي بيرث داي تو يو اون بلوس باش نعمل لك بالفرنسي زاد جويز انيفرسير وبالعربي عيد ميلاد سعيد قولوا لي علاش
2: خاطر
3: حطت لي بين قوسين بنت بومهل دونك بجميع اللغات جويز انيفرسير يا يسرى الشيرني
2: يبعثوا لك
3: تحيه ليك
2: عنده اختصاص ترابي في التهاني
4: عندي ديديكاس طويل عريض توريته في الانستغرام السيد نبيل صباح الفل والورد والياسمين ربي يحفظكم الناس الكل ديديكاس صغير وربي يبارك لكم. نحب نقول المرتي كوثر في ألمانيا راني توحشتك برشا وسامحني كان غلطت معاك البارح ما نعرفش مدام كوثر شنو صار ميكم
0: سامحيها كوثر
4: من وحشي ديك نولي نتلكش بالا توفى اللي فما عارك نحب نقولها سامحني وراني نحبك برشا وتوحشتك برشا وربي يبارك لك انت يعيشك ميرسي دايما
0: يجيش اختين جو غالو
4: فوالا يا خويا سامحوا بعض
3: من مرته
4: كنت ما مشكلة ولا حاجة
2: إن شاء الله ربي
0: إن شاء الله ربي هدي نفوس إن شاء الله ربي هدي نفوس محمد كمال الزيتوني نجح في البكالوريا
2: إن شاء الله مبروك
0: أمه ابتسام تتمنى له فهمني ولا موفور السعادة فهمني
2: والنجاح والتألق
0: أبوه كمال هو طبعا اسمه محمد كمال الزيتوني أبوه زاد شوف المفاجأة أبوه كمال
2: جونيور دونك محلي
0: كمال جونيور إن شاء الله ربي ينجح
3: صاحبنا محرز سامحني محرز الجبالي محرز الجبالي
0: هو باك
3: لا مش مثل ما زاد بخطتش
0: البخرون
3: بنتو اون فيت عيد ميلاد مرتو عزيزة
0: اي
3: نعرف يقولها جوز
0: نعرفها نعم الناس
3: محلاها عزيزة هو وبيوتا اللي هي بنته يتمنوا لها جوز انيفرسير مش اليوم عيد ميلادها راه ويت البارحة ما نسيت
2: ويت ديما بيت
3: دونك هذايا مجمرين شوية بيت
2: جعفر انت ما خممتش ادم تسميه جعفر
4: والله نفس السؤال
2: ما خممتش ادم تسميه جعفر احمد محمد جعفر جعفر احمد جعفر
0: فوزي خميسي زميلنا يطلب لي
2: بالتليفون
0: فوزي
2: مشتوى خال
0: مشتوى ولدك نجح
4: قريب ركب
0: برحمة العز عليك كل عرضني إذا كان نجح صلي عني بيه يا فوزي شو اسمه
4: مبروك يا خال
0: محمد الهادي الخماسي نجح
2: إن شاء الله مبروك
0: يا توانسة يلي ضربوكم يا توانسة يلي فكوكم يا توانسة محمد الهادي الخماسي نجح محمد الهادي الخماسي نجح
2: مبروك
0: محمد الهادي الخماسي نجح ولد فوزي الخماسي ولد فوزي الخماسي
4: واللي ما تعشيش يطلع
0: محمد الهادي الخماسي نجح
2: يا ان شاء الله مبروك يا فوزي مبروك ان شاء الله بالنجاح
0: بنت جعفر الكازمي
4: يا رب ان شاء الله معنا مازال جعفر
0: سؤالك مهم اش حبيت نسمي ادم
2: ما خممتش تسميه محمد جعفر
0: لا
2: جعفر الثاني
0: نعملوا فاصل والله لما نعطيك الليسته اللي حضرتها ادم ولدي والفاطمه بنتي والله
2: اوكي
0: فاصل صغير زميلي فاروق غادي يعملنا في دغدغات ولبسات فنيه اللي لي يقول لي راه عنا البيب البيب البيب اقول لك
2: دغدغات
0: شرني شرني
5: ساعه سعيده ساعه سعيده
6: بوبليسيتي
7: هاني جاي انا في الطريق او قريب نوصل قداش من مره قلت الكلام هذا وانتي اصلا ما زلت تستنى في تاكسي وقداش من رونديفو فاتك في جوره الغتار بسبب مشاكل الترانسبور مع تاكسي سيليكت يتبدل الحال وتولي بونكتويل تيليشارجي ابليكاسيون تاكسي سيليكت في تليفونك حدد بلاستيك وطلب التاكسي متاعك بالوقت يجيك تاكسي سيليكت يخليك مرتاح نطمان انتي تحكم في الوقت مش الوقت يحكم فيك وتزيد تختار لوفر اللي توتيك بريميوم كانك تعجل وما تحبش تعطل ويكونوميك إذا تحب تدفع أقل أسوأ من الكورسة مدروسة وسيرفيس رابيد 24/24 أنا ارتحت واخترت تاكسي سيليكت وانتي وقتاش تاكسي سيليكت الكل تونسي يستحق تاكسي
8: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان أفام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
0: هاي رجعنا العشرة واربعة وعشرين دقيقة فهمني ولا أجواء كبيرة لهنا في ديوان فهم في ساعة سعيدة بنت زميلتنا جيهان زادة نشحت
3: صحة سالي والله
2: حنين اسمها ترمي عليها في المعنى
0: لا والله جيت أقسم بالله
2: علي ترمي عليها
3: نرمي عليك أنا في المعنى أنا نرمي عليك
2: والله تعرف ما استوعبش بالحق
3: ناكلوا سالي أنا ناكلوا سالي
4: ما أسمع سالي فك عليك مسك
3: نجيب لنا كل الملاوي هذيك
2: تعرف شي يحب ينبه يحب ميني ساندويتش شاورما من ماركة معروفة
0: يا رافع فات نص عمرك البارح سفيرة فرنسا والحوار الشهير
3: الأليم
0: شو قعد حوار يعني مش دوخ دوخ الحمد لله رب عودة زميلتي يعني ريم حول أسماء اللي كنت بشتختار
2: تسمية الأبناء وهو موضوع مهم ومحوري
0: من نجمش نسميه جعفر مستحيل أو محمد جعفر أو جعفر لا لا لا جعفر لا لا لا
2: أنا من نجمش
0: مش للدرجة من نجمش نحس اللي كونه فكيت له هويته اسمه كذا
2: معناه أسقطت عليه معناها من
3: مش مليح مش مليح
0: ميز مش يكون جعفر
3: لا والله مش مليح
2: عليه مش مليح
3: مش مليح لو بدي تسمى في اسم بوه
2: عليه مش مليح برشا عبيد يعملوها
3: لا مش مليح
2: عليه ليش معناه مش مليح
3: مش مليح نحن هكا يقولوا في سبرنا مش مليح ما ندخلش أنا في السبر
0: نعطيك فازان بالنسبة لعائلة أمي الكل
2: أيوة.
0: وعائلة بابا الكل
4: اقترحوا أسماء هما
0: عند كل واحد عنده زوز أسماء
4: أسماء مركبة
0: لا لا زوز أسماء مثلا عندي عمي اسمه الهادي
3: نوفل
0: في بطاقة تعريف المهدي
2: حاجة هكا وحاجة هكا مش اسم مركب
0: حسين ضو
4: وانت شكون
0: شنين انا الوحيد اللي انا واخواتي بلي اسم واحد
4: اسمه حمد
0: الله اسم واحد ان شاء الله
3: حليل ضو في بالك اسمه ضو لكل عامة اللي دخلوا وقت ستيك دخلوا في الضو للحوم سميه برشا ضو
0: تنمر
3: ليه هو تلقاه وقت يبوه ماشي يسمي فيه
0: هو بالقاسم استاذ فيزيك زاد
3: بالقاسم هو ماشي يسمي فيه دخلوا ضوء
0: دار الكهربائيه عمي لعبها
3: عم فيزيك هو
0: ايه
3: ضوء
0: جيو للصديق ادم
2: اي شنو كنت تبش تسميه
0: كان ثم اربع اسماء مقترحه ثم اسم كان قريب ياسر ياسر ياسر انه يفك الصدر كان ثم اسم يوسف
3: لا معروف في العائلات الكل موجود
4: أخويا يوسف
3: الناس كل يحطوا يوسف في الليست
0: يوسف
2: محليه هو مزيان الاسم الحقيقة
0: عمر
2: عمر
0: ولهنا ثم لهنا الإشكال صار في عمر
4: والعمر
0: قعدنا ولا قعدنا عائلة كاملة اجتماع عمر بلكي عايطوا له عمر
3: لا ما عادش بلكي
0: عايطوا له عمر
2: عمر
0: ثمني ولا
3: ثم عمر دجا الاسم
0: اي هو اقترحناه نحن عمر أما المجتمع
4: متجر
0: يموت المخرج لحظة العرض يعني يتحول الاسم ملك للناس
2: نعم نعم نعم نعم نعم
0: وآدم
4: حلو آدم
0: آدم قينك خفيفي كي مثلا حاجة خفيفة آدم
3: حتى في المضمون ما يخدش بلاسة
0: آدم الدومة آدم فهمني ولا دم دم دم دوم كذا الدومة فهمني فبالاستفتاء فهمني ولا انا والزوجه فقط
3: عملتوا استفتاء
0: والله من العادي بقدر نحكي وكذا فاخترنا اسم ايه
2: صوتوا بنعم جميل
0: بالنسبه لفاطمه الزهراء
2: ايوه
0: ليست تمتع اسماء كل ما هو اسامي قديمه خديجه فهمني ولا وطاح الاسم لانه عندي اختي خديجه كبيره مني ولا تعرف خديجه طلع
2: هذيك عائشه
0: عائشه صحيت زينب زينب مريم
2: زينب
0: زينب, زينب كان ما تروح الاسم
6: زبيده
0: بيا لا لا
4: بيا يعجبني انا
0: بيا من الاسماء الجديده كنزه كان باش يكون اسمها كنزه اي
4: شرق عليها كنزه
6: سوار سوار
4: اختي سوار
0: انت باش تكون اقترح حتى جازيه
2: محلي
6: زازية تولي اسمها
2: اما تقولوا لها زازية يعني محلي
0: فهمتني زهرة فهمتني هذا
6: بستانة
0: شدلية
2: اي
0: فهمتني
4: مشيتوا في القديم معني
0: مشينا في القديم فنهار رقدت في القيلة باش نحكي لكم قصة بلها رقدت في القيلة كسكسي ورايب فهمتني ولا رقدت في القيلة جاني واحد خويا في المنام
4: فهمتني ولا
2: لا لحية بيضاء يشبه الرفع
0: لا لا سيفيل سيفيل جين والله لا
6: سيفيل
0: سيفيل جين سورية محلولة
4: سيفيل سيفيل
0: فهمني جون 25 كون توكي رغف
4: الدنيا نعم
0: صحيت
4: صحيت على اربي رونار
0: فهمني قلي قلي
4: شميز محلولة
0: لا اله الله دخلت لي في
4: ولا شيء بنت يسكت ربي
0: شميز قلت لك محلولة اللي هنا
2: سيميز محلولة
0: لحية محجمة كذا فهمني ولا مريقل حتى ريحة برفان شميت قلي فاطمة الزهراء البنية قمت
4: قلت له عود لك فاطمه الزهراء مره اخرى
0: قلت له
2: قلت له اخي عود لك فاطمه الزهراء
0: قلت له قلت له قال لي قلت له شو اسمها قال لي فاطمه الزهراء قمت قلت لمرتي اسمعني برجوليه باش نسميوها فاطمه الزهراء مرتي في العاده تناقش فهمني الليتيرير هي كيف انا باكليت معناتها تناقش
2: عندها شخصيه
0: تناقش
4: موجهش كذا
0: طبعا لقيت مثلا ادم وحنا ياسر في الاسم فهمني فاطمه الزهراء قالت لي حلو
2: اوكي مسهله
0: فسميناها فاطمه الزهراء
6: فهمت ربي يفضلها ان شاء الله تاخذ لك الباك
0: ان شاء الله يا اخوي
6: ان شاء الله بالك سيف سناء بعد كسكسي بالرايب يرجع لك السيد كبر شويه صورته مكمشه يقول لك يعطيك ريزلت الباك بتاع فاطمه الزهراء تعرش عليه راه
0: ان شاء الله
6: ارقد اضرب كسكسي بالرايب وتكل
0: والله ان شاء الله
6: غير كلمه
0: وبالمناسبه نحب نحيي زوجتي نبيله
2: بيانسور
0: بالله اعطيني موسيقى رومانسيه هاتي رومانسيه باللي ده مش
4: شوف لنا حاجه في
6: مش اشتر
0: شوف لنا حاجه
2: ما حاجه في العام
0: ما خدمناش بيها قبل
2: بيانو فيولون بيانو
0: دي فيولون مش
4: مشكله هاي اسكتوا
0: بتاع شد روحك ورد بالك من كذا واقرب الناس لي كذا بتاع السلام وكله ليه
4: مش
0: اعطيني حاجه بتاع رومانسيه
4: اعطيه فرصه يلوج انت
0: جاي اول مره بشكل حاجه رومانسيه لمرتي في لونتين
4: سي كولا
0: هيك سيتي
6: سون اكسيلونس
2: جافي 20
4: ans
0: حس هكا تبدي سيتي ان جور فورميدابل
6: ان جور فيغي
0: برحمه هذا اللي كان عندي جملتين نحب
2: بالله يسكت رافع
0: ميرسي نبيله في بوخ
4: علاش اون فرونسي باش تركز لك على الفوتوغراف
0: نحسو اصدق في بالك يا رفع ما نحسش بالفرنسي انا والله كنت باش ناخذ فرنسويه ورحمه امي قلت لك
2: شنيا
0: كنت باش ناخذ فرنسويه في عمري 22
4: سنه
0: في الانستيتيو في الانستيتيو
2: بالله سامحني انت توا باش تعدي ميساج رومانسي للمدام نبيله تقوم تحكي لها على اللي كنت باش تاخذها
4: ما في بالها هي ولا
0: في بالها في بالها قلت لك والله جات للانستيتيو فرنسوي تعيش في مارسي عجبت عجبتها على الاخر عجبتها على الاخر فهمني تقول لي تي مومونك الفازيت والله
4: انت ضامر بالفرنسي جافو
0: نو با دي تو با دي تو سيلونسيو اون فرونسي مو
2: هذاك علاش عجبتك
0: بس في بالك انك كي من الاطفال عندك البراءه حصيل من بين الحاجات اللي ما خلتنيش ناخذها نوحل في الفرونسي قول مثلا كان تعاركوا مثلا ولا
2: تغلبني
0: العديش كيما صاحبي كي اللي عداها كوا
4: كوا
0: كوا كوا قال لي بكلمتين كوا قال لي نرفزتها كوا قالها كوا كوا ما ثماش موسيقى اخويا
2: يبدل الانتوناسيون
0: ثم اطرا المساج هذا يا نبيل مرسي على اللي عملته معي البارح قداش فرحني قداش مسني الحقيقة فرحتني الله يفرحك جمش نحكي أنا برجولية فرحتيني البارح يرحم والديك مه. أخرج لي من الموسيقى هذه طبعا
6: كوا
0: كوا
4: كوا كوا
6: كوا
0: والله ما فيت والله ما والله اللي تخدم معك والله اللي تخدم معك والله يقول ربي سبحان الله
6: كوا بالله كوا البارح
0: يتحلي الهواء
2: كوا كوا
6: البارح
4: نجم نعرف
0: في الكواليس تقول
4: اوكي
0: نجاح اختي
2: يغمنا في الكواليس ما يقول
0: لي لا لا لا لا نجاح اختي يرحم هناني وربي يبارك لك وانا عمري ما شكيت لحظه اللي انت احسن صديق في الحياه واحسن اخت في الحياه وأحسن سند في الحياة. ربي يبارك لك نجاح أختي. أنا متأكد لو كان ما جيتش أنت في حياتي ممكن أنا في وضعية سيئة جدا، ويمكن راني التالي ليس القدام. قداش دزيت معايا، وقداش عاونتني، وقداش حبيتني، وقداش غطيت عليا، وقداش ما حملتش فيا، قداش ما حملتش فيا أنت بالذات، قداش ما تحملش فيا دقة الشعرة، وقداش طيبت لي، وقداش خليت لي بخاطري، وقداش حليت لي ببدارك، وقداش ضحيت على خاطر أنا باش نقدم على حساب حياتك، على حساب حياتك أنت باش أنا نقدم. فهمني ولا خاطر تقول لي جعفر احنا ملك رواحنا، أما أنت راك ملك الناس وليت، لازمني نحافظ عليك. إن شاء الله ربي يخليك لي، ربي يخليك لي. وعلى المفاجأة اللي عملتها لي البارح أنت ونبيلة، مرسي بوكو، مرسي بلال زادة يعطيك الصح، مرسي فاطمة اللي تلفتي الجرة وكذا وعملتي سيناريو عظيم،
2: تمويهي عيد ميلادك البارح،
0: مش عيد ميلادك، هي الأهم
4: أنه ما هيش مش عيد ميلادي،
9: ميلاد آخر يعني.
4: موعد الآباء نهار الأحد جافور،
0: والله ما نعرف. أما البارح بالنسبة لي أنا
9: ميلاد المسرحية
0: نهار ما نجمش ننساه الحقيقة، يفاجئوك بلا موجب ثم حتى شيء. فهمني ولا جيست حبوا يفرحوك حتى لو كان لما فهمني ولا على 2000 فرنك ولا 10 فرنك، أما لو فات أنهم فكروا فيك. مرسي بوكو، نحبكم بارشا بارشا بارشا، وإن شاء الله فدوة إيش فما البارح بالله يختاني فدوة هذيك ما يجيش النوم اليوم إذا ما تعرف إيش فما البارح. عايز بربي نكمل هالجو دوما ليه؟
4: والله نحب نلعب.
0: ليه قعدوا لي
9: كذا؟ هاي
0: سيبني من أخبار سعيد، أخبار مش سعيد.
2: فما خبير واحد كان تحب، أما والله ما حليه خاطر فيه دبا.
0: بيسالش.
2: بنلعب واي نلعب واي.
0: خلي يعمل عمل الشرن، سمعت اسمع.
2: اسمع. شرن شرن.
0: سمعني. عنا بيب، كل ما تسمعوا ذي عنا بيب.
4: ما شاء الله.
0: هاي تنرجع واي.
10: Publicity. ألف مبروك للناجحين، أصعب خطوة تخطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد. إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي، higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا وإلا اتصلوا بنا على 71 180 108.
11: Mazzaro Milano, t'aïeshkom, jouer le mondial ou les vacances, super

0: سميوه.
1: لازم نسميه مشاركين ولا نسمي
0: تسميوه في رقم مشاركة
2: شلون اللي يطيح باللي قيدوه انت يخرج
0: يخرج بيسير. انا بداو تفضل.
1: تونس
0: مشاركة ايه
2: بالبدنك اهو.
3: اوزبكستان
1: مشاركة.
4: الاورغواي.
0: الاورغواي.
1: الارجنتين.
0: الارجنتين.
2: البرتغال.
0: البرتغال.
1: هولندا. النرويج.
0: النرويج.
4: ولا النرويج.
2: غانا.
0: غانا اي.
4: كونغو الديمقراطيه.
0: كونغو الديمقراطيه.
1: لوردون.
0: لوردون.
2: لانجلتير.
0: لانجلتير.
4: العراق.
0: العراق.
1: سويسرا.
0: سويسرا.
2: ايران.
0: ايران.
4: جيرماني.
0: جيرماني.
1: استراليا.
0: استرالي. استر بيمشي.
2: الجيريا.
0: الجيريا.
4: اسبانيا.
0: اسبانيا. اسبانيا.
1: سكوتلندا.
0: سكوتلندا.
2: مش نعطي البلاد اللي هي مقيدة.
4: المغرب.
0: المغرب لا.
4: اسبانيا قلنا. مكسيك.
1: البلد.
0: لا.
1: كولومبيا.
0: لا.
4: كولومبيا.
2: فرنسا.
0: لا.
4: امريكا.
0: لا.
1: بنما.
0: لا.
2: كولومبيا.
0: قلت كولومبيا.
1: انا قلت
2: مكسيك.
0: قلناها.
4: مصر.
0: مصر. لا.
1: خرجوا خرجوا. هايتي. مش
0: هايتي. لا.
2: هايتي. هايتي. هايتي.
1: الاكوادور.
0: لا
2: انا ما نعرف.
0: الاكوادور. لا لا.
1: كوريا الجنوبية.
0: لا.
2: جابون.
0: جابون. لا. ستوب.
4: مصر.
0: برجولية.
1: ايران.
0: لا لا برجولية ربحته. برجولية ربحتوني. لا لا استماتة الحقيقة.
2: هي بالعكس لازم اللي يطلع هو اللي ربح.
4: 48 منتخب.
1: هي هكا اللعبة.
4: برافو. ربحناك مارتين.
0: مارتين ربحتوني.
4: برازيل.
0: مفتوح باش نخلصوا انا ماشيه ماشيه صحيحه. ماشي البرازيل.
1: اخر واحدة توا.
0: اخر واحدة توا.
1: باش في بالك شي تربحنا.
0: اي. تويك اكلة تونسية.
1: يا ربي سهل. اي سيدي.
0: تفضل.
1: اي. لوبيا بالكرعين.
2: مرمز.
4: جلبانة بالسوبيا.
1: شكشوك تقرع.
2: عجة مرقاز.
1: شلبوق. الشلبوق.
4: يا عاقب.
0: اثنين بواحد. لا لا اثنين بواحد ماشي صحيح.
1: يخلص الديسير.
0: اي يخلص الديسير.
2: شكون؟
4: انت يخلص الديسير. شكون؟
0: اي
1: نحب باناكوتا فخوي روج.
0: كواكب.
1: كواكب.
2: كواكب.
0: كواكب ومجرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نسميهم بالعربي.
0: بالعربي.
1: عطارد.
2: زحل.
1: وتخلص القهوة.
4: وتخلص القهوة.
1: اللي بخيت وانا
2: والله زوز ما نعرفه كان سوحل.
0: لحظة
4: شكرا الزمرد.
2: والله قلت عارف مش
0: واحد يخدم في ديوان ولا واحدة تخدم في ديوان.
1: جو جو. واحد اثنين ثلاث.
0: ديوان. ديوان افهم.
1: مريم بوست.
2: عبد المجيد.
0: عبد المجيد.
2: عبد المجيد تاعنا.
0: لا لا يخدم نحكي لك
1: ولا
0: كرونيكوز.
2: مريم تخدم كرونيكوز.
1: نرجع للبلاتوات معناها. باهي كابتن خالد حسني.
2: ورغمي هدى.
4: نور.
1: نور الفارسي.
4: نور الفارسي. نور
1: بلالي. سرحان شيخاوي.
4: مش بسيب الرجل.
1: سرحان شيخاوي.
0: واصل.
2: خليفة.
4: تحيه خليفة.
2: خليفة.
0: واصل.
4: بسين.
0: واصل.
1: طارق كحلاوي.
0: واصل.
2: يلدز.
0: واصل.
1: يلدز عطي طلع.
4: إيمان.
0: واصل.
1: سند.
0: واصل.
2: نتاع الليل. الشيخ.
1: بابا الشيخ. قرقني.
2: قرقني.
4: الشيخ. قرقني.
0: واصل. واصل. اي حد واصل.
4: تا تا تا تا.
0: سميه سميه. ابدأوا بالبرامج.
4: محمد سياري.
0: واصل.
1: جيهان سليني.
0: واصل.
2: الحاج منصف بن سعيد ربي يخليه.
4: واصل. زياد.
0: واصل.
1: أمام عياري.
0: واصل.
2: إيمان سكوحي محلاها ومحلا حكمة.
4: قلتها إيمان بكري نمو.
2: قلت سكوحي.
4: إيمان ناصر بدوي.
0: يا
4: ماما خلص التاكسيات.
0: ولا لعبة ولا يبقى عليها حسك بالفخ كما كنت عجب بتاع
2: صحيح.
1: ما زلت كان أنا ما حصلتش.
2: أنا نمشي للدغاغر اللي ما يعرفهمش هو كعليش ما تعطيش عاجة سهل.
4: قلت ليه ما مش بشي اختاره.
1: كان أنا ما حصلتش. كان أنا ما زلت هاي.
0: هاي سيديا فنان أو فنان تونسي.
1: راجل.
0: راجل.
1: أحمد الربيعي.
2: صلاح فرزيت.
1: صالح اسمه الفرزيت ربي يشفيه.
4: صابر الربيعي. يا ربي على مأساة حياتي.
1: فايبا.
2: لطفي بوشناق.
4: هو قلنا راجل.
1: لطفي بوشناق.
4: صبنا

0: ce téléphone.
1: اما بالله كرك اللي طلع شنو اللي كتبتي
0: وليه يا ولدي، في الدنيا خليها كما هي،
2: خليها كيكة
0: ديما حبيبي بدل،
2: ما يلزمكش تقول اللي موجود في الورقة وكا هو
3: لغم هي
0: ما حصلتش انا
3: هذه اشياء ما عادش فيه ما يتشاف
1: انت وانت ما حصلتش
4: انا ربحت معناها
1: ومن بعد
3: كذا مرات
2: الفجر عندك انت بعد نص نهار نخرجوا اول هنا
1: شنو صار عندي
2: يا ودي عندي فلوس والله
0: جعفر مستمع على ذكر الفلوس اروى من السعودية قالت لي خمم في البدوي خاطر الخلاص
3: تصور معنا
2: حلوة جميلة منك عارف شي أخبار سعيدة بما أنه الخلاص والجو أعطيني بابا أخبار سعيدة
5: أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة
0: به هو أخبار مش سعيد ولكن يستحق يتحكي فيه ويستحق أن نعطيه فيه رأينا. هذاك علاش أنا الحب اليوم نحكي لكم على أمان الله التساوي. أمان الله التساوي من مواليد 9 نوفمبر 2004، هو لاعب ألعاب قوى تونسي متخصص في سباقات الجري للمسافات المتوسطة ويمثل تونس في المنافسات البارالمبية. من من من هم اللاعبين البارالمبيين، مسيرة رياضية طويلة، فما الذهب فما البرونز فما الألعاب البارالمبية الصيفية 2024، كيف كيف خذا فيها ميداليات. المهم من أبرز الرياضيين التونسيين الصاعدين في ألعاب القوى البارالمبية. النهارين ذوما اللي تعداوا الحقيقة العباد حتى اللي ما كانوش يتبعوا أكيد شافوا برشا بارتاج للستاتيو اللي كتبوا التدوينة اللي هبطها والتي تقول حاسس بالذل في أمريكا وين نخرج راسي اللوطة، أشهر ما بعثولي حتى مليم، مدربي الأمريكي يصرف عليا 4 شهور ما بعثولي حتى مليم والمدرب الأمريكي متاعي يصرف عليا.

0: زي وبالطبيعه العباد ماكم تعرفوا تتفاعل على الريزو نعرفوش اسكو التفاعل هذاك يوصل باش يولي فما تفاعل حقيقي واصلاح لما يمكن اصلاحه. عاود كتب ستاتيو واحد اخر قال يعطيكم الصحه على التفاعل والاهتمام اما نحب نوضح حاجه برك وباش نلخص لكم مشكلتي اليوم ما عادش مساله فلوس اللي عشته راهو تجاوز برشا الجانب المادي. إن بالنسبه ليا اليوم الموضوع كرامه وقدر واحترام. حقي اللي يحبوا يرجع لي هو انه ترجع قيمتي وقدري وتنصف الإنسان اللي تعرض للظلم والتهميش وهو ماشي باش يمثل البلاد. نقطة. الحقيقة ما خيبها اللي كل مرة نرجع باش نقوله كلام يوجع وكلام وكلام وكذا. هذا ما هوش البطل الأول. هذا ما هوش البطل الأول في الرياضات الفردية اللي هما من أهم عنا، من الناس اللي تجيب في الميداليات، من الناس اللي تخلي اسمكم يتذكر، من الناس اللي تخلي عالمكم يطلع في العالم الكل. شنو يصير كل مرة اللي مخوفني أكثر، بما أنه مش ديما تتصلح، أغلب الوقت ما تتصلحش الوضعيات، اللي خوفني هو هك الإجابات اللي تخرج من بعد واللي جينا للأسف من عند مسؤولين في عوض ما يحاولوا يصلحوا، وإلا حتى يصلحوا من غير ما يتكلموا هما يخرجوا، سامحوني في الكلمة، يباقوه الرياضي اللي يتكلم ويقولوا له لا خلصنا لك كذيكا وانت ما عملتش هذيكا وصبينا لك كذا وانت ما عندك شنو وانت غلطت الرأي العام وانت عندك وما تقولش وانت كذا. الحقيقة هذا يزيد يفسد الصورة أكثر فأكثر ويزيد يعمق هالهوة ما بين هالملاعبية اللي للأسف الشديد بعديكا توليوا تلوموا فيهم أشبيهم يمشيوا يلوجوا على مستقبل في بلاصة أخرى ولا حتى تحت راية أخرى. ولا أبرر هذا، لكن الحقيقة معناها لو قال لكم راني حس بالذل معناها أكثر من هكا انا عارف شنو رايكم.
1: الحقيقه هو نو كومنت معناتها يعجز اللسان عن الوصفه دي في السادس ابتدائي على المهنه وقت في الانشاء يعجز اللسان عن الوصف. ما تلقى روحك واحد ما عاد فاهم شيء. يا ريمو خيتي ايه الرياضه في تونس تشدها انت؟ الرياضه في تونس انت واش انت صابر خويا؟ مثلا الرياضه في تونس يا اخي ماشي ظاهر الرياضه في تونس، ياخي مش مفهوم الرياضة في تونس. ياخي سامحني، إلى متى هل البول دوناج متاع الفشل والفشلين؟ إلى متى وإحنا في الوضعية هذه الكارثية؟ إلى متى ما ثماش الاستحقاق؟ إلى متى ما نقولوش شكرا ونقفوا على الأبطال؟ إلى متى ما نربشوش على الأبطال في المهد وهما اللوطة بالكل؟ مش القارن بحتى دولة، أما حديثي قياس ومش تفهموا أنا هي دولة. يربشوا على الأبطال من اللوطة، يربشوا على الأبطال من اللوطة. في بالك في الخليج توا اش طالبين وليدات 14 و15 سنة يدوروا في البلدان في الأفريق ويدوروا في البلدان العربية وجاوا لتونس يلوجوا عندهم ديزاجون يلوجوا على ملعبية 14 و15 عام خويا رافع باش يهزوا يتبناه ويقريه ويصرف عليه ويطلع منه بطل خاطر فيه بوتونسيال. احنا خويا برا نشوف الجمعيات اللي اللوتة ساعة برا شوف الوضعية المأساوية. قلت لك المرة فاتت راس الطابية جاوا كوروا بسم الله ما شاء الله وليدات 15 عام وعملوا طرح مش نورمال ضد فوشانة وانا حاضر خويا راس الطابي ما عندهمش تيرا ما يتريناوش. قال لك مشاو للتيرا الاخر قالوا لهم نحبوا نترينيو معاكم قالوا لهم لا. مشاو للتيرا اللي بعده قالوا لهم لا. مشاو للتيرا الاخر قالوا لهم لا. قال لي ما نترينيوش وهكا شوف النتائج وليدات نورات. يحبوهم يقصوا على الرياضة، يحبوهم يقصوا على التعليم، يحبوهم كذا. انا خويا باش ندخل الموضوع في موضوع البارح التقيت المجموعة اللي عاملة سينما الدور
2: غفران
1: يا رافع وخي
2: تحية ليهم والله
1: يا رافع وخي ملا منجز السينما الدور هذه دخل. انا اخويا انا ريتني انا في السينما الدور متطوع
0: من احسن المشاريع الثقافيه اللي موجوده في تونس.
1: عمري ما ريت باش تصدق دخلوا الحي هلال خويا تشوفك الصغيرات تفرحوا فهمت ولا فايبا يغني العائلات توكل وتشرب وكذا اجواء عمري ما ريت. هذيك هي الثقافه.
2: علاش
1: أو دخلنا موضوع في موضوع لأن الرياضة مش مفصولة عن الثقافة والتربية كله مربوط في بعضه التربية والثقافة. سمحني اللي صاير مع الطفل هذا فيه ثقافة فيه تربية
0: أمان الله تيسوي المشكلة شعف جوز خليني معني نسكر من شيرتي ونعطيك الكلمة بالطبيعة رافع. المشكلة اللي هذوما الأبطال أبار أنه أبطال البارالمبيين هل أبطال متاع الرياضات الفردية هما اللي فينالمون كل مره هما اللي يجيبوا في لي ريزولتا. تراه قارن ما بين الفلوس وراهو مش معناها الناس كلها تستحق الاحاطه وتستحق تخدم، قارن بين الفلوس اللي تحطت

0: مثلا والشاي اللي تعمل الكل وعلى الفوت وعلى هذا المنتخب
1: اللي
0: ماشي للمونديال وفي نفس الوقت وفي نفس البلاد. ها هما هذوكم في المكسيك وهذوكم ماشيين لامريكا والسيد في امريكا, هذوما شوش عاملين فينا بعد كل ما يتحط والامكانات الفرديه اللي هي ديما اللي في الاخر تعطينا وتنورنا وهنا لهنا. وكل ما نحكي وما نحكي وكان على ابطال فرديين في كل الرياضات الممكنه بارالمبيه وعاديه واللي تحبوا انتوما, اغزروا كيفاش يصير 4 أشهر ما تبعثلوش وهو ماهوش في بلاده. تاش معناه المدرب نتاعو يصرف عليه, المدرب نتاعو سخف عليه يصرف عليه. قالك عايش مع منتخب الهند قابلينه معاهم ياكل ويشرب معاهم, يا اخي عادي ولد بلادكم تعملوا هكا عادي.
2: اي بربي لحظه بربي قسم
0: بالله
2: اي سيدي باش نحكي لكم حاجه يا خويا على مسؤوليتي باش نحكي لكم. كل عام عنا امتحانات البكالوري عنا ولا ما
0: عندناش,
2: وكل عام خويا الإذاعات والتلفزات يعدون العشر الأوائل
0: صح أكثر حتى
2: أكثر 20.02 أو 20.01 أو 19.95 كيفاش نجحت أنت ولدي؟ والله نقرأ عام كامل وكذا ومضحي والباكر تقرأ من أول عام وكذا والتلميذة معنا إيمان كذا. إيمان أنت كيفاش؟ أنا ضحيت وقريت وتعبت وكذا وشني تحبت ولي إن شاء الله باش نعمل دكتورة في البيولوجيا الشيميولية المدرشنية وكذا. كل عام نفس الخطاب
3: باش تقعد توصل
2: كل عام يحبوا يخرجوا نصدروا هاتي الطاقات شكون باش يصلحها البلاد غدوه؟ كلها ماشي هي تو غدوه غدوه غدوه اللي باش يشدوا البلاد الطاقات. انت بعتهم لفرنسا المانيا امريكا والبلدان الاخرى, معناتها انت عباره ربيت جوار ربيته في الكلوب ولا في العمران ولا في فوشانه ولا في عين زغوان, ربيت جوار فهمني ولا تونسي لحما ودما, ابوه اسمه علي وامه اسمها هنيه فهمني ولا, وصل لحد معين قلت له تفضل خويا انت الان فرنسي الجنسيه, انت ابدع في فرنسا واخترع في فرنسا وانتج في فرنسا وصلح التعليم في فرنسا وصلح الدرشنية الطاقه في امريكا وصلح الموارد الفلاحيه في المانيا
0: واكتشف
2: ادويه
3: وبعد نشريو منك اكتشاف.
2: يا ودي لحظه يا ودي هذول تلمذة الباك هذوما الاوائل اريد شيء اكثر من هذا. انت اللي في الغزو بتاع التيك توك والانستغرام والفيسبوك وكذا انت تعديله من العام الكل 5 دقائق في راديو ولا في تلفزه, بعد تقول له اخوي ما زلت سمعت شي بيهم اللي نجحوا الاوائل وينهم؟ عملت لهمش الدوله برنامج؟ انا كان جيت وزير التربيه لحظه الاوائل الساعه سيدي وزير التربيه ادعوك وانا قدمت لكم برنامج عنده 5 سنين للتالي وابش اقول ولا برنامج. مشيت لوزارة التربية قلت لهم يا وزارة التربية عندي لكم برنامج أنا نجم نعمله اسمه باك ستار ولا ستار باك. شنو هو ستار باك؟ يتم هذوما اللي ينجحوا في الباك الأوائل ندخلهم في قبة المنزه ولا في قبة رادس دي ستار, نعبيه أنا رادس بالأولياء وباللي نجحوا في الباك الكل, وزارة التربية تساهم بالكيران تجيب الناجحين في الباك وحتى اللي ما نجحوش في حفل بهيج نجيب فنانين في حفل بهيج خويا فهمني ولا, وكان 10 يطلعوا كانهم خويا هزوا بطوله.
1: انت هزوا بطوله
2: لا للعلن هزوا بطوله, وكل واحد يولي يتمنى روحه انه يحضر في الحفله هذيك ويتوج في الحفله هذيك ونعمل معاهم كونفنسيون خويا. هاي سيدي الحوار التالي, انت كي باش تقرا شنو باش تعمل لتونس؟ شنو باش تعمل لتونس ولا نعمل له كونترا تقرا وتخدم معايا؟ انت مثلا فيش في الحسابات نعمل تقرا البرة ونعمل الكونترا في البنك سنترال انا ديكسكلوزيفيتي شنو هي؟ انا هكا خمم ممكن كله غلط راه الكل غلط احسبوني غلط. اما الطاقات هذه لو كان هذوكم خرجوا وما رجعوش الوش نقريو فيهم ولادنا.
1: جعفر انت جبت نقطة مهمة برشا, وزر خرجنا من سبور وين خلطنا
2: كله
1: مربوط ببعض, فما حاجة اخرى انت كنا نخمم فيها نحن بخلاف اللي نجح وخرج لبرا واللي ما نجحش وقعد في تونس يخرج كاريمون من السيستم.
2: اي
1: يخرج كاريمون من السيستم اللي هو جراف زادة. يعني اللي نجح وجاب القدا خرج لبرا وعمل حياته في قطر اخر, واللي قعد في تونس خرج من السيستم ودخل في حيط. علاش؟ على خاطر نحنا سيستمنا نتاع ليدوكاسيون الباك هذا خلينا نحكيه اللي هو الدودمه اللي الناس كلها خايفه منها وتعدت منها في حياتها. البرا في الخارج وفي بلدان اخرى فما انواع متاع باك
2: صحيح.
1: خويا انا ما عنديش مع القرايه, انا عندي مع لا فورماسيون بروفيسيونيل. تعمل باك فورماسيون بروفيسيونيل, علاش نمشي فورماسيون بروفيسيونيل؟ ما لازمش يكون عنده باك. ينجم عنده الباك ويعمل فورماسيون بروفيسيونيل اسمه باك برو. وين الباك برو في تونس؟
4: صحيح.
1: وين الباك برو في تونس اللي فما بارشا ناس دخلوا في حيط ما عادش عندهم مستقبل على خاطر نقطة الباك هذه التوريك اللي لازم يتعداها؟ راو جراف. يزمنا نخمو في الناس الكل، نخمو في في في في في المشاكل، فوالا في المشاكل اللي عندنا الكل لازمنا نعملوا بروفايلينج. مشكلتنا في تونس ما نعملوش بروفايلينج، وحكيت لك فيه الموضوع ياسر. نخمو بالماس، الماس عدي الماس ما نفهموش. انا نذكر دون لو تون شاركت في في في في مسابقه نتاع ار اوراتوار نتاع تخرج وتتكلم، ما نجحتش فيه، جيت الثالث ولا الرابع خاسر. فما امريكاني وقت عمل لنا فورماسيون، الناس كلها لاهيه باللي نجحوا. الامريكاني جاني لي انا اللي خسرت يحكي معايا، ريت وقت يجي يحكي معايا نسيت اللي انا خسرت. هذا ما عندناش في تونس، ياسر نمنو بالماس. اللي ما ينجحش معنا ما نلقاولوش حل، اللي ما ينجحش ما نلقاولوش حل، نخرجوه من السيستم. اللي ينجح يخرج من البلاد، واللي ما ينجحش يخرج من السيستم. الور كو هذوكم اون بو لي ريكوبيري، دخلهم عاود رجعهم، رجع لهم الاسبوار عاود يدخلوا في السيستم. وهذا اللي نحكي فيه موجود في كل عائله، وموجود في عائلتي، موجود في عائلتك، وموجود في اي عائله نشوفوا فيها. دونك حاولوا نلقاو يا معلم، حاولوا نشوفوا، نحاولوا نهار نوليو نمنوا بالمينوريتي ولا ماجوريتي كلها تنجح وتولي بالقدر.
2: هذا الـ الـ الـ الاشكال. انا الاشكال الوحيد يا رسول الله، الاشكال بسيط جدا، علاش الناجح يتعذب في البلاد؟ الناجح
1: ناجح ولا مش ناجح؟
2: لا لا، اعطيني الناجح ساعة، اعطيني الناجح خو... الناجح علاش الناجح هارب؟
0: تعرف جعفر في اللي لغيا هذوما اللي يجيو لولانين كيف يعملوا لي انترفيو هذوكم؟ مثلا على 10 فما 8 يقولون ما نحب نمشي لالمانيا، نحب نمشي لكذا، فما زوج يقولوا لا انا نقعد في تونس. اقرا لي كومونتير اش يقولوا لهم العباد، يا معلم واش قاعد تعمل وبرا، وما دام تنجم وامشي وشوف حياة. معناها حتى حد ما عاد عنده امل، وحتى حد ما يرى فيها القدام فيها فيها فرصه. حتى المتميزين اشد التميز كيف ما هكا يقولوا لهم ما دامك تنجم برا امشي، ما تقعدش. على ذكر انه نحضروهم ونقريوهم ونهيئوهم بعد مدوهم كدوات. انت قلت انه ولاو يجيو يلوجوا على الجوارات في عمر 14 سنه وكذا. تعرف علاش؟ هو يبدا عنده بوتنسيال في العمر هذاك. كان باش يخليه في السيستم التونسي يستناه يولي يولي كوارج طياره باش ياخذوا من بعد. ضاع البوتنسيال خاطر في الماكينه هذيا اللي لا تقدر ولا ولا تتميزي عليه ولا تجيب المدربين اللازمين ولا ولا ولا ولا باش يضيع هكا البوتنسيال والموهبه هذيك باش تمشي على روحها. دونك ولاو يقولوا هاي خلينا نمشيو نهزوهم على بكري، فماش ما هما يوصلوهم للي المفروض يوصلوا له في بلادهم.
2: ريم انا ما الناس يعرفوني معناتها ما خبي شيء ونحكي كل شيء وعائلي شويه، والله هذيك حدنيتي. انا عندي سنين توا نهز في ولدي ترينا في فوشان واللي استفى محمد ياريم يثم 15 سنة عمره 15-14 سنة ما نحبش نسمي باش ما نظلمش، يفيهم ثمانية نتحدى العالم. انا باش نتحدى العالم طبعا. فيهم ثمانية ولاد بوتنسيال لو كان ثم شكون يفهم في الكورة ويركز معهم. لا اله الا الله، راني نتفرج لكيب ناسيونال ساعات وبعد نمشي نتفرج في لونترينمون. انا قلت لك شو ولدي راه، قلت لك ثمانيه من فوشان باش تكون واضحين. صدقني يا رافع البوتنسيال والذكاء والكوره والسبيد والفنيات والفراب وال وما عندوش شكون، ما عندوش شكون الموهبه، ما عندوش شكون يتفرج فيه. طالب كان حاجه واحده هو انه ثمش شكون يتفرج فيه. قلت يا هو ثمش شكون يعمل هكا يربش الغبره ويقول هما ثمانيه هذوما من فوشان اللي نعرفه. وما خفي كان اعظم، ولعبوا ضد منوبه ومنوبه فيها، ولعبوا ضد راس الطابي وراس الطابي فيها 15 عام عمارهم. وقتاش باش تكتشف طوى باش اخر لحظه باش تبعث لي كوتش ودرا شنو اللي ليه بالانتدابات، تجيب لي واحد ما نعرفوش فهمني ولا خطر شعره مضفور ولا شعره درا شنو فهمني، تقول لي اهو ونقولوا نحن واو اهو. ليه ليه خدمه بتاع 5 سنين، اخدم على ال 15 سنه، اخدم على ال 14 سنه على الصغار خويا باش تنجم تكون عندك بوتنسيال. ان شاء الله ربي يجريها على سلاح خويا. موضوع مهم. وهي قالت امال، قالت ولا قلبي يوجع بيان سور خاطر هذه بلادنا وما عندناش مزيان.
3: قالت على ولدها، قالت على كره الطايره بشده الناس اهل الذكر، لكن في تونس ما لقاش حظه مثلا. هاي
2: طبعا طبعا طبعا ان شاء الله ربي يجريها على سلاح. هاي اسمعوني الساعه الثالثه نعملوا جو.
1: اي ولا بالحق
2: نعملوا جو، نعملوا ضحكه، نعملوا جو اي نعملوا اغاني، نعملوا سباق تاع اغاني، نعملوا جو حتى نستمتع. كي اسمعني لاله محمد صلى الله عليه وسلم. اصدقائنا المستمعين مرحبا بكم الناس الكل، فهمني ولا انستونا وشرفتونا. بعد الفاصل نلتقي مباشره.
5: ساعه سعيده، ساعه سعيده.
4: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. Vous écoutez Diwana.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز،
3: موجز الحادية عشرة. ديوان اف ام عسلمة. ونبدأ بنشرة متابعة للوضع الجوي. بعد ظهر اليوم حيث يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف والقصرين وقفصة، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يستنكر تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة التعامل بينها وبين الصيادلة لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد، لافتا إلى أن نسبة تقدم المشروع بلغت 80%، وهو موضوع مذكرة ممضاة من الطرفين ذات التزام أخلاقي ملزم حسب تقديره. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر المطالبين بالأداء إلى احترام الآجال القانونية الخاصة بإيداع التصاريح الجبائية، بأن يوم 25 من جوان الجاري يمثل آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات، وكذلك التصريح بالقسم الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة من غير المؤسسات التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة الفرنسية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا لطبيب عائد من البعثة الإنسانية في الكونغو الديمقراطية. الوفدان اللبناني والإسرائيلي ينهيان في العاصمة واشنطن الجلسة الأولى من الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية التي خصصت للمسار السياسي، تمهيدا لانطلاق الجلسة الثانية مساء اليوم للتركيز على الملفين العسكري والأمنية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
4: عدل موجتك على ديوان اف ام.
5: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
6: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان اف ام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام، صوتكم.

عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

0: ديوان فام. اهلا وسهلا احبتي في كل مكان. تحضر معنا الفتاة الجميلة آمنة. آمنة هكا
1: الخير
2: ألوف
0: آمنة هكا آمنة. مرحبا بيك لآمنة. يعني تأتي من بعيد كما الشمس المشرقة في غروب الشمس.
1: جعفور جعفور اسمع يا آمنة جات بالمعلومات اسمعها تو اسمعها تو اسمعها تو تو تو الحلقة وفات
2: وانتو
1: ما حكيت اسمعها تو اسمعها تو
3: يلا طول ماضي يا آمنة جات
2: يلا طول ماضي
3: بالمعلومات
2: ميرسي باغي
3: اسمعها

0: والله جينيريكا حاضرة
1: دنيتها بجنزويتها
0: بطهرها ما شاء الله.
1: قال له الشمس المشرقة والغروب
0: محليك يا
2: محليك يا محليك يا
0: محليك محسك مزروبة
2: لا
0: مش مزروبة مروح اليوم وين مشي
2: سباق
0: توكلنا على الله. هاي أخوي ما تعطلوا ليش أمنا عملنا الجنجل بتاع أليف وألوف
3: كان عندك ظروف أسمع أليف وألوف
2: عسلام ومرحبا بكم في أليف وألوف. اليوم بطلب من الجماهير باش نحكيه على
4: أكلك منين يا بطل أكلك منين
0: بطلب من الجماهير
1: البطل وخينا على البطل
4: حلوين حلوين
0: أكلك
4: منين يا بطل أكلك منين
0: مرولتين
4: في شفايفك حلوين حلوين أنا الماما عشان ماما
0: تفضلي.
2: قداش من مرة شفت بطة تعوم في الماء وقلت ملا كائن بسيط وهادي شنو رايك كان نقول لك اللي البطة عندها أسرار ما تخطرش على بالك. الحقيقة اللي اليوم باش نكشفوها صادمة. البط مش مجرد طير يسبح ويحوص في البحيرة، البط مهندس عبقري في الطبيعة ويملك ذكاء يخلينا نعيد التفكير في كل حاجة نعرفوها عليه. اليوم باش نكتشفوا حقائق وتكتيكات بقاء تخليكم تنبهروا. البط عنده ميزة اسمها النوم أحادي النصف، يعني يطفي نص مخه ويخلي عين محلولة تراقب الخطر. والأغرب في وسط القطيع البط اللي يجي في الجناب يخلي عينه محلولة، أما اللي في الوسط يرقد بعمق أكثر، وهذا ما يسمى بنظام حماية جماعي يخلي القطيع كامل في أمان 24 ساعة على 24. باهي عمرك سألت كيفاش البطة تسبح في ماء بارد يوصل للتجمد وقوائمها ما يجرى لها شيء؟ الحقيقة أنه البطة عندها نظام تدفئة عبقري في قوائمها، الشرايين اللي تجيب الدم السخون من القلب تدفي الدم البارد اللي يطلع من القوائم للجسم. العملية هذه تخلي القوائم تبرد للدرجة اللي تحميها من التجمد وفي نفس الوقت تحافظ على حرارة جسمها، يعني رجلين البطة هي اللي تحمي جسمها من البرد. برشا يسألوا زادة علاش ساعات تشوفوا بطة بعيدة على صاحباتها.
1: تغشى منهم
2: تراهي مهيش ضايعة. البطة عندها ذكاء اجتماعي عالي جدا، يا أما لقات بلاصة فيها ماكلة بنينة ومش حابة تشارك حد، يا أما تلوج على بلاصة آمنة باش تبني عشها بعيد على الدوشة، وساعات تختار العزلة باش تاخو راحة بعيد على القطيع أو تو سامبلومون لأنها تحس بوجيعة بسيطة وتحب تنعزل باش ما تسجبش الخطر للمجموعة، وهذه استراتيجية ذكية بامتياز. مش كان هكاك هو البط عنده رادار طبيعي في منقاره. منقار البطة فيه آلاف الأعصاب الحساسة اللي تخليها تحس بالحركة والاهتزازات تحت الماء حتى لو كان الماء عكر وما تشوف فيه شيء. وزيت البطة في رحلات الهجرة متاعه اللي يقطع آلاف الكيلومترات من غير ما يغلط في الطريق. كيفاش؟ الحقيقة أنه البط عنده جي بي اس بيولوجي مزروع فيه يخليه يحس بالمجال المغناطيسي للأرض، يعني من غير لا خريطة ولا تكنولوجيا البطة تعرف طريقها بدقة مذهلة. وزيد لغة التواصل بيناتهم فيها تقنية أذكية. صوت البطة مصمم يتلاشى بسرعة وما يعملش صداء، وهكا التواصل يبقى سري ومحصور بين القطيع وما يسمحهم حد من المفترسات. توا باش نشوفوا قداش مركزين معنا اليوم، عندي لكم لغز جديد. اللغز هو لو كان جات البطة عندها ريش في قوائمها كيما في بقية جسمها شنو كان باش يصير لها في الماء؟
0: تغرق
1: نجمش تعوم ما يبرد لهش ما يسخنش الدم تاعها.
0: لو كان جا عندها ريش في قوائمها كيما
2: كان جا عندها ريش في قوائمها كما في بقية جسمها شنو يصير في الماء؟ شنو يصير لها هي تعوم في الماء؟
0: طغرق
1: نجمش تعوم؟
3: لا التمبيراتور هذيك تفزت تحكي نتاع التمبيراتور خاطر هي تجبد التمبيراتور بالساقين نتاعها بالكرائيه.
1: غلطين الريجولاريزاسيون نتاع التمبيراتور ما عادش نجم تصير فهي يمكن تبرد في الماء تبرد في الماء.
2: لو كان جاء الريش موجود في القوائم كان باش يتبل بالماء ويولي ثقيل والماء البارد كان باش يوصل لجلد البطة مباشرة وهذا يخليها تفقد حرارة جسمها وتتجمد في دقائق. يعني القوائم اللي من غير ريش مش باش تعاونها على عمق هو بل هي جزء أساسي من توازنها الحراري.
0: سبحان الله يا والله.
2: وفي الختام البط يعلمنا درس بسيط أما قوي برشا.
0: مش أنا لازم نريش في القوائم.
2: مش كل حاجة تبين عادية راهي عادية، تحت سطح هادئ نجم تلقى ذكاء تكتيك وعبقرية تخدم في صمت. المرة الجاية كي تشوف بطة خذ لحظة وركز مليح راك قدام كائن صغير لكن بعقل كبير. كانت معكم ابنة في ألف وألوف وين كل حكاية تخبي سر ونتلقاو في معلومة جديدة وباي باي.
0: والله محلاه الفقرة.
1: باي باي.
0: والله محلاه أكلك ميني. والله محلاه الفقرة. هاي صبا
1: حلوين
2: عيشك
1: كواك كواك.
0: انت جيتي في اخر لحظه ما عنديش الجوار باش نشبه بيه حتى تو الظروف
1: لعبه شويه كلهم كي بعضهم بداوا
3: بالله نحب نشكرها على حاجه انا عملت حلقه البطه على خاطرني انا قلت البارح شكيت لها عندي بطه متازمه في الدار يا اخي والله شكرا الوف على الاليف
1: شكرا
3: شكون الوف أليف ألوف
1: ألوف
3: ألوف
1: ألوف
3: ألوف ألوف ألوف ربي يبارك لك وتوا فهمت البطة تو فهمتها تو فهمت
0: أنا الحقيقة لازلت احترمت هالبطة يعطيك الصحة
2: يعيشك
0: محليه خدمتك نظيفة خفيفة فهمني ولا أعداد أرقام أرقام يوتيوب أعطيوني أرقام الآمنة آمنة راهي مروحة ومضحية وكذا فهمني ولا
1: قالوا لي قالك البطة كي جعفور ياكل وحده
0: شكون اللي خلى
1: فدوى
0: عسل لك
1: فدوى في قلبها مش عارفه شنو هي السوربريز اللي عملوا هي لك هذيك مشكلتها
0: اي مانيش نقول لها فدوى وراي امي معايا على الانستغرام وتطلع لي على الفيسبوك
1: كل ما كاين
0: والله لا نقول لك كنت باش نحكي لك على الانستغرام والله لا تريح جعفر ياكلك البطه فدوى شكرا امنه
2: يعيشك
0: احنا باش نعملوا فاصل بعد شوي باش نعمل لكم مسابقه عجيبه غريبه
1: اوكي
0: فهمني
1: مش عندنا مونديال
0: اي جيست فاصل
1: المعلومه بعد الفاصل
0: اوكي من بعد خويا فهمني ولا باش نمشيو للمونديال مع زيت صافي مونديال صافي داكوردو الو اون دونس
1: اون دونس اون دونس عليه

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان اف ام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان اف ام. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: شكرا زميلي عزيز، شكرا زميلي فاروق، يعني
2: وحسام
1: يعني على مستوى يعني الديجيتال،
3: نعم الرقمنه
1: شكرا للزملاء وزميلات ريم رباب ورفع. باش نمشيو توا بحول الله باش نمشيو تويكا مباشره، باش نهزكم الوجهه اخرى فهمني ولا فهمني. في فقره نحبها برشا اسمها مونديال صافي مع زيت صافي.
4: مع زيت صافي مونديال صافي.
1: وجدنا اليوم اعزائي المستمعين اعزائي المشاهدين في كل مكان تمشي بينا لاسبانيا في مونديال صافي، باش نشوفوا مع بعض ثقافه الاكل. وما بعد الاكل حسب رايكم شنو تتوقعوا اسبانيور يعملوا بعد ما يضربوها قد قد؟
5: يقيلوا
2: يقيلوا
3: يعملوا ماخش
5: لا سيستا،
3: يعملوا ماخش
5: يعني يشربوا حاجه،
2: يشربوا حاجه كيما الموخيتو
5: موجيتو.
1: ديما تحاولوا ديما تحاولوا مازال عندكم ماخش.
2: فيها قارص باش قارص
3: مشيو على يديهم، هي ماكله باهي بسكلو
5: ايش تحصل سيدا ورا لي بعد ما كمل ياكل الكسكسي يخرجوا عائله كامله يبداو هكا في الصال.
2: بسم الله
5: عليك
3: على ما شطحتك مزيانه ما حطكش في
5: الكرا. لا تجي
2: هذاك يخدم فاضل على الامن العام،
5: يخدم 64 بيت هذاك اخلط شق على ربيب.
2: برافو يا حوسي جعفر يكملها في
1: عندهم ثقافه السوبري ميسا. سوبري ميسا
3: سوبري مسا بالاس سوبري بالاس ما توليش
5: سوبري يعني فوق
1: سوبري مسا.
2: شنو هذا
5: سوبري مسا؟
2: نعرف
5: يعني فوق شنيا فوق
1: يقل لك اخويا الاسم يقل لك يا سيدي عند الاسبان سوبري مسا عند الاسبان بعد ما يكملوا ياكلوا حاجه قويه باش يهضموا شويه يقعدوا على بلاصتهم يحكيوا ويفدلكوا ويضحكوا ويقعدوا حتى بالساعه والساعتين على الطاوله.
2: احنا
1: هذا
3: هكا يهضموا
5: ضروره عند مطعم هذا
2: نرشوا عادي تقعد على الطاوله.
1: مستحيل انا فوت ربع ساعه، مستحيل انا مستحيل فوت ربع ساعه ناكل نقوم
2: خاصه في فطور الصباح.
3: ما تعملش صبري مسا؟
1: لا ما نعملش صبري مسا.
2: فطور الصباح في الكوجينه وتقعد ساعات لل 11 وانت تبدا
1: تحكي كان هلا
2: قدامك زبده لنذوبك كاين درتوس هي كيكه.
1: لا مستحيل
2: تلميوش هكا في فطور الصباح.
1: في الشرق يقعدوا ساعتين على الطاوله وياكلوا بشويه بشويه.
2: انت سريع في الاكل سيد جعفر.
1: سريع في الاكل.
5: قبل كنت صبري مسا بريد
1: انا كيما قلت
5: قبل كنت صبري مسا
1: بحق
5: يا اخي الحاج الهبيه باش نحيه لي الحكايه صبري مسا. كنت يكملوا هم ونكملوا صبري مسا نتاعها ونكمل انا صبري مسا للقايله. في يوم مره بديت في فطور الصباح صبري مسا نتاعي خلطت الفطور نص نهار، هما جاوا باش يقعدوا في فطور والله
3: نقعد
5: يلقاوني مازلت قاعد نقعد ياسر ياسر.
2: شوف من الطفوله نتاعو اللي عداها في الكراج تفهم كل شيء.
5: في الماشين
3: هو الحقيقه جعفر ماهيش حاجه باهيه اللي ياكل فيسع فيسع فيسع مش باهيه للهضم بالكل بالكل.
1: واللي حلق زاده مش باهيه برشا.
3: واي مش لدار هما مش يقعدوا ياكلوا بل هما يكملوا ياكلوا لكن يقعدوا سوغ بلاس معناها يحكي ويتجذبون اطراف الحديث وكل شيء. الحقيقه كيستي يخضر ويهضم الدنيا معناها صبري مسا معناها
2: صبري مسا
1: اي معقول
2: والله
1: والله معقول
3: سيف واش تبت
1: باهي. حبيت نهزكم جوست الاسبانيا
3: والله
1: اسبانيا اليوم مونديال صافي. ميرسي زيت صافي.
4: مع زيت صافي مونديال صافي.
1: Venez-vous jouer?
5: Oui.
3: Avec moi.
5: Jouons.

0: Aș te să al cura. Cura.
1: Le, le, ola le. Ai. Ne la buzuez, zuez, mish shakanet, zuez.
0: Ana ma hada.
1: Ait.
2: Le, le, le, shakanet, shakanet.
0: Le, mish shakanet.
1: Mish al kifko.
2: Mish shakanet ana. Trasili nkhsertou.
0: Dai, dai, waha, waha. Ala dala jino.
2: Kama intrub. Tadou khoya.
1: شكرا حلو مالي ساعه هاي
2: شكرا حلو مالي ساعه
1: حاضرين
0: شنو هي اللعبه
3: يا
1: اللعبه تقول ساسبنس
0: يا ربي
1: قديش تنجموا تسميوا من كلمه تبدا سامحوني يا هم هي تبدا كيك تبدا بار
2: بصيرش علاش نسمحوا فيك
1: به ار خاطر مختار
2: ارتجال
1: سامحني ما لازم نفصل شويه نسكت ما نقولكش ار قولك خديش تسمى من كلمة تسميها تبدأ بإر
0: ماني تونسي وعربية كل شيء
1: بالعربية
0: بالعربية
4: تفوسها عربية
0: الفصحة
1: ليه عليه ليه ما يسيرش بار
0: باهي ستة
1: ستة
2: سبعة
1: يودي معاك
0: يودي ترى
1: حبشيفة باهي كل واحد واحد
2: وحبوه كل واحد
0: ليه ليه ما بعض
2: كل واحد
4: اتنين بحبهم بعضنا وواحد يحب واحد
2: والله يا الشركة ترك
0: والله قديش قلت ريم قلت ستة
1: سبعة
2: عشرة هاي تكتب تكتب ستيلو بشوف ما بكري ويترعش
1: عشرة
0: عشرة
1: عشرة
2: عشرة عشرة
0: فكر أنا نقول طوال
3: شوف انترميت
2: سيجاف
1: قال عشرة
2: قلت عشرة الفريق
1: زميل قال عشرة
2: اي عشرة
4: حديش
0: اثناش
2: خمستاش
4: عطي ان
0: شاء الله زينة باش تقولوا ما انت راه والله ما يخشم هاول اقسم بالليل عزيز
2: دوكيومونتريزي
0: امشي امشي انا باش نبدا
2: ارتي بك ارتي جيج
1: لو مزوز تروا
2: مزوز
1: والله
4: فيش خلي واحد
1: ارتي بك يقول لك في وجهك
0: حس ارتي بك
1: ار ابدا اقول ار
2: كمل واحد ار وحدها
1: ثلاثه جو
2: ار ارتي بك ارتي جيج ارتخاء ارتياح ارتماء
0: ارتجال
2: ارتفاء
0: ارتكاز ارحموا ارتقوا ارجعوا اربطوا بدرجة اركب ارفس اركش ارفق كملنا
2: ارتاح ارتاح ارتاح
1: اربح
2: اربح
0: سيبان
1: برجولية فاجأتني
0: يباسي قتلي ايه
2: شوف عارفين انا ولد فلاحة راني ولد ثانية في الار ما خطر الار
4: ما يفدلكش
2: في الار
0: مفيش يم مرحميني
2: مفيش ايه
1: قديش تنجموا سميه من كلمة سامحوني ممكن هي
0: سامح مسامح مسامح
1: تبدا بإيش
0: خمسة
1: خمسة
2: ستة
0: وحلمك
2: سبعة سي جافر قيدنا سبعة عشق
4: ثمانية
2: يزيدوا باللص خايفين
1: بن سلم قال لك ارشم
0: قديش قديش قلت
4: ثمانية ثمانية
0: باهي تسعة
1: تسعة
0: شنو الحركة
1: ايش تبدا بايش
4: عشرة
2: 13 سي جافر
0: ان شاء الله زينة
1: في
0: الطفلة حلت شات جي بي تي وانت تبهبر مش انا مش نلعب هو
2: ونحي ونحي لا
1: لا بعيد عليك
0: انه نحكي معك
2: اشمئزاز
1: لا ما تكلم ببعضنا
2: تفضل
1: واحد
2: اثنين ثلاثة
1: اثنين ثلاثة طب
2: اشمئزاز اشتياق اشهار اشتراء اش
0: اشتاق اشترك اشتهر اشراق اشراف اشتراك قالها اشتباك اشمئزاز قلتها اش
2: اشهار فلوس اشبيليا
0: اشباع
2: اشبيليا
4: زيت واحدة
0: اشباع اشبيليا اش
4: زيت واحدة
0: اشتبك
2: اشتباك
1: قلتها
2: قلناهاش اشتباك
0: قلناهاش سيبون جاوك بي
1: اشبيك
0: اشلبديش
1: اشلبديش اشكال
0: اما ريت كان اشكال كان نسقوا نلعبوا مع بعضنا اخويا ما تحبش
2: نسقوا نسقوا نسقوا ضمنيا
1: رباب رباب رباب برجوليه بعاد عليكم شوي
2: لا فما
0: ما عادش طايشولنا خذوا
1: سامحوني طول باش تختار كلمات
2: امني اخ تبدا بالاخ
1: لا لا
0: يا زياد
1: تبدا ب
2: ب ب حلوه هذه حلوه
1: ب
0: اي ستة هما عندهم هما
4: سبعة
3: سبعة. عشرة سجاف.
4: احديش.
0: سمحوني.
3: اكتب اكتب اكتب. عشرة سجاف.
4: احديش.
3: اب. والله.
4: 12 13.
3: ألعب. ثلاثة.
0: هاي.
1: حاضر أنتي تشيش ده.
4: حاضر سميت الأزوز
1: ديجا. أزوز. قديش توما خالتو؟
0: قديه قديه. إيش يفرق ثلاثة؟
1: ثلاثة. واحد.
3: ردكم ها.
1: ثلاثة.
0: جو.
4: ابتلاء ابتسام ابتزاز
0: ابداع
4: ابداع
0: ابتزاز
3: لا
0: ابتكار
4: ابتكار
0: ابتكار
3: خمسة ابتكار خمسة ابتكار
0: ابتهال ابتهالات ابرار
4: ابتلاء
0: قلنا ابتلاء ابستمولوجيا
4: صحيح
3: ابستيك
0: ابستيك ابستيك جبر ابستيك
4: ابستيك جزيرة
0: ابستين
1: ابستين
3: بعد غادي
1: ستوب ستوب صفر من النقاط دونك 30 نقطة الفريق كريم وراء
3: شكرا شكرا
1: ما خلطوش ما خلطوش
4: ما
1: خلطوش ابحار ابحار
0: ابتاع ابتعد ابتكر ابتأس ابتهل ابرأ الذمة ابتسم فما ابرار
1: ابتهج
0: ابرأ الذمة ابرار ما فيش لعبة علي انت في الكورة اكيليبري
1: اي اي اي الاخراني
4: معينة حتي الربيب
3: بلي لحظة سجافة سمحني لحظة
0: سمحنا قال معينة حتين رابي
3: حتين مع رافع عريم
0: كيف شو
3: سفدير
0: معناه أنا هزت لك الكوتة
3: يعني أنت الإر متاعي بكري ديك مريدهاش
1: هيا ما أنا ما دوليت دوليت دوليت
0: شافر ما اختار خلاص
1: هاي هاي الأخرانية
0: هاي
1: سامحوني يا حد خاطر
0: مسامة مسامة هاي
1: قديش نجم تسميه من كلمة تبدأ بإم إم
0: خمسة
4: ستة
1: ما يقول كان في ستة ويخرج ما نعمل شيء
0: ما يقول في
4: سمية بقري
0: سبعة
1: ام
3: عشرة سي جعفر
4: يصبر ثمانية
3: ديس ديس تنة
1: عشرة
4: ديش
0: ديش زيد زيد
4: سهلة يا
0: 12 13
4: ثلاثة الأولانيين
1: 13 قالوا
3: 13 15 سي جعفر الضرب باهي والله الضرب باهي
1: والله لا نلعب معاه 15 ايش دي خذوه هما 15
0: لا لا لا قلنا 15
3: ام ام
0: هيا مقاش قال
1: 15 قال
0: زيدوا لنا نلعبوا
4: 16 نتحدوهم نحن
3: خاطر اغزري في عينك علي لا لا اغزري في عيني يا ريم ريم ريم نوردين نوردين نوردين 17
0: باهي 17
4: مبروك عليك
0: نبدا هنا
3: ابدا وخلي لي صعبه هوا خلينا نقول انا ساعه
1: واحد
3: امشينين
1: لا لا لحظه لا
3: ام
1: لا لحظه واحد
3: اثنين ثلاثة
1: 17
3: سي جعفر
1: لحظه اخذ معي انا واحد اثنين ثلاثة
3: دجا لولا ما بنا امتنان ثانيه امتحان امتصاص امت امشي
0: امتهن امتلك امتنع امتاع امساك امعان املاء امضى امكان امام امساك قلت امداد امتاع ام
4: 15 طبعا
0: ام
4: 15 طبعا 10 نقاط
3: املاك املاك
0: امحاء املاح املاح
3: املاح
0: املاح املاح كملت لا لا لا لا لا لا هذه 30 ثانيه
1: لا امان لا
0: جعفر
4: 30 ثانيه قول
0: لي تورته لقسو
1: نقصي
0: املاح ما عجبتكش تحط الملح في الماكله
4: شيء اما بنها
1: اه يا الاولاد الاولاد الاولاد الاولاد
4: اما اما بنها
1: الاولاد سمعوني لا تحس الاولاد سمعوني
0: تسمع الانيميتر
1: او او اي او اي او لا لا لا لا الاولاد
0: كملوا لا لا لا لا
1: 30 مقابل 10

0: نمشي على اللي قالوا هو
1: ليه بدلك ولا
0: 15 بي 16
1: 30 17 راديو كامل كاردوك بالعجرة
2: 17 هيا تي زيد
0: 18
3: ينشر معك
2: 19
4: لا والله لا اغزل لي ريم ريم امان
2: ما
4: في با لي شوز ا موتي 21 21
1: هيا
4: 21 ما نزيدوش باللصنه
0: 22
2: 23
1: قوية هذه
2: بربي رفع
1: جولة قوية يمشي بابا يمشي بابا يمشي بابا
0: 24
2: 25
4: 30 اللي قلتها بكي
2: 25
0: 26
2: العب باي
1: باي عزيز عزيز هاي جاي كبيرة لدار العام الكل يتفرجوا فيك سكيت سيلونس
2: زيدو
0: سيلونس
1: 26 كلمة
0: ما غير ما تتكلموا
1: واحد سمعني خويا وفيكم انا ما نسكت واحد اثنين ثلاثه جو
0: اجتماع اجتهاد
5: اجراس اجناس اجتراج اجيال اجواء اجساد اجماع هذوما اللي كتبتهم اجتياز اجيال
0: اجراس
5: اجراس اجتماع اجتناب
0: اجتياز
5: اجتياز اجتهاد اجترار
1: اشتباك
5: لا ذيك بشي
1: اشتباك
5: اجمعي
1: اجمعي
5: اجمعي
0: اجمعي
1: اجمعي اجمعي اجمعي
2: اجمعي
5: نكتمي
2: نكتمي استنى شنو قلت 26
1: لا حول ولا قوة الا بالله
0: سويك
1: زمان
5: نجفور
1: النقطة بثلاثة يا باسكيت صغيرة الأخرى إيه للأسف حبيت نعاونكم
2: 40
5: اجتثاث
1: 40 نقطة مقابل 10
2: ما يجيش 26 في
1: 30
2: ثانية
1: هكا
2: بجنبك هكا
0: هكا هكا
1: سكيت عزيز عزيز
4: اجتياح
2: وزيد أجراس بالأج مش بالإج
1: قديش نجمو تسميهم الكلمة توفى بالماء
4: معا
5: شنو معا هذية تو
2: استنى
1: توفى بالماء
4: بالماء
2: ميم و مد الف مد
4: بالماء
2: لا فماش شنو اللي وفاو هذا
4: اجتماع
2: لا العين ما قلتش العين جعفر
1: ماع
4: ماع
1: ماع شنو اللي
4: نبع حط لي سبعة ماع
0: اي شنو معناه
2: هذا التليفون
4: عندي
1: قديش
0: التليفون
1: مسج قديش شوفوا دنيتنا
2: شوفوا يتفرج غادي
5: شوفوا دنيتنا هاي والله ما تحط
1: ماع
5: شات جي بي تي
0: توفى بال
2: هاي قول
1: هاي
4: هاي
0: 10
4: عفيتو
2: 14
0: زيد باقول استا
1: هاي شكون زيد
4: والله يا سي جعفر الماء هذه
1: ايه
4: شهيتني باش نقول لها 40 ماء ان
1: شاء الله زيد
0: مبروك عليك 40
2: وحده انا متبرع
5: 30 ثانيه بارك
2: متبرع منين يا انا متبرع منه تفضل وحده
0: نعاورك مش تيماء
2: ما بابا لسه
4: موجودة مع
1: ما
2: عملش عادي فأنا جو بخون سيريو هو يعمل لك كمان نجمش
4: اجتماع
1: ايه
4: سماع
1: ايه بحليك
2: غدوة تخلط
0: استماع
4: استماع
0: سماع واستماع
1: سماع مفتاح
4: ما
2: اجماع
4: اجماع
2: اقماع اقماع
4: اقماع
2: امشي امشي عاد ما كفي 40 لماع
4: لماع
2: سماع
4: سماع
2: جماع بيان سور مذياع شو مشكلة
4: لا مذياع لا
2: ما توفاش بماع
4: شماع
2: اطماع
4: اشماع
5: شماع
4: اقماع اقماع
1: اقماع قلنا قدش من كلمة توفى باع
4: صديقون قدش معلوش
1: والله والله ترعبة خويا الانتصار رغم هذا ورغم يعني تخاذل السيدة
5: على فكرة ثلاثة سنين خاطر هما خسروا دونك تجينا احنا للنقطة
2: باقي خاسرة اختي
5: انت ماهوش انتصار كبير جدا
2: يا اخويا انتصار
0: مشرف
2: كبير ومش كبير
5: انتصار ما تعمل انتصار
2: وديك خسار ما يتعب حد
1: مبروك مبروك كريم مبروك رافع
2: ميرسي ميرسي
1: والابداع كله ابداع رافع على حقيقة اليوم
2: هاتك البلاصة خلينا نرجع فيك
1: ابداع
5: 40 حتى باللوجيك 40 ما يجاوبش في 30
1: ثانية اصدقائي صديقاتي طب باش نعملوا فاصل باش نمشيو للصحيح اللي هو السين جيم مع الستيريم حل مخك عجولتي
5: حل مخك
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
7: عسلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نصور كارتاج

0: تعرفوا شكون يغني جعفر هوني؟ صحيت جاوك باهي نينا نو يا سيدي على السلامة ومرحبا بكم في سينجيم مع ريم.
1: سينجيم مع ريم
0: سهلة اللعبة. شوفوا واش باش نعملوا. باش نطلب منكم حاجة، كل واحد يسمي واحدة اللي طلعها وندوروا اللي يوحل يخرج. كيف يخرجوا الناس كل اللي يقعد الاخرين ياخذ نقطه ونعاودوا
2: عنا غوره
0: ونعاودوا سؤال لكل واحد سؤاله اللي ما يعرفش باش يخرج. يا سيدي باش نسالكم على بلدان تبداوا بحرف الماء، انت تقول يوحل جعفر يخرج جعفر. خلينا نبداو بالسهل
3: وهكذا دواليك.
0: يا سيدي بلدان يبدا اسمها بحرف خلينا نحكيوا بالفرنسي اسهل لكم، مثلا مش العاوض بالفرنسي، بلدان تبدا بحرف البي. رباب
2: ديكابي بنما برازيل
4: بلجيك
3: بولونيا
0: بالفرنسي اسمها بولونيا
3: بالعربي
0: اسمها بولونيا بالفرنسي
4: يتفضل يتفضل
0: هو نورمال مو تخرج
4: يخرج
0: اوت رباب
2: مازال بوليفيا
0: لا بوليفي ها
4: بولغاريا
0: لا بوليفي مي لا بالبي بوليفيا بلغاريا لا بلغاري قلت لكم بالسوري اي رباب بالبي هل قلت باراغواي اخرج رافع عندك نقط
4: لبنان
0: عندك نقط عندك نقط خاطر التور
2: هذا كل هو
0: التور هذا وفي هو الرابح نقطه لرافع اي سيدي نخرجوا
2: تبع بها جماعه
0: صحيت رباب بلدان تبدا بحرف الدي اون فرونسي
2: داغستان
0: يخرج جعفر رباب يخرج جعفر علي بلد بلد مسلم
2: دي
3: دعودية
0: دعودية
4: المملكة
0: السعودية
2: دومينيكان بابليك
0: ريبوبليك دومينيكان باه مازال وزوز رافع ماهوش برشا
2: بالعربية
3: شلون شكون يريد ريت شكون يغزر
0: ريت ايا رافع دور لهنا عايشك رقبتك توجع فيك بلد مسلم
4: در شعبين
0: باش نبداو باش تسمي لي بلد بحرف الاف اون فرونسي
3: فرونس
0: قلت لك اون فرونسي باش تقول لي فرونس الحمد لله اختي
3: بي دو ميم بارون
2: شكون اخر
0: الي
2: فنلندا فنلند
0: انطقها بالصحيح
2: فنلند فنلند
0: رافع نحي لك مظهره
2: فنلند نيستي فنلندا
0: قولها بالصحيح بالفرنسي
2: فنلند
0: لا فنلند بي
2: فنلند
0: اي لا فنلند اي ان ان فنلند انت مازال بلاد بلاد واحده بالاف همش برشا قلت لكم ثلاثه
4: بتنطق الاف ولا تكتب بالاف فيليبين
0: لا لا ها قلت لك تكتب بالاف
4: تكتب بالاف
3: فيليبين صحيح
0: برا فيليبين مازال واحده بالاف
3: لا فيلادلفيا
0: فيلادلفيا ماهيش بلاد
2: البلد داي مش مهم
3: فنزويلا
0: يزي جعفور يخرج جعفور
3: حيت
0: مازال واحده برك اي صايبك تليفون جزر جزر
4: الفيجيز فيجيز
0: الفيجي برافو عليك نقطة واحدة أخرى لرافع ثلاثة نقاط عند رافع
4: أي الفيجيز نحن كل
0: ركزوا اللي أنا قلت لكم بالفرنسي نلوج على بلدان بحرف الإي جعفر
3: إيطالي
0: إيطالي إيطالي
2: إيل دو حاجة جزر
0: لا بالفرنسي
4: عندي كعب عندي كعب
0: خارج رباب
4: إيل موريس
0: بيه
2: هذيك اش قلت
3: إيزلاند
0: إيزلاند إيزلاند رافع
3: إيزلاند
4: إيرلاند
3: إيرلاند
4: إيرلندا
0: إيرلاند ناس مو بعضنا تراني نحيل كل نقطة
3: إيزلاند
0: أنت الإيسلاند وأنت الإيرلاند أحسنت أي جعفر رجعني لك
3: إيه هي زماني
0: أي قلت لكم بالفرنسي معناها فما بلدان
3: قلت لك ايطالي
0: فما بلدان بالعربيه تتقال بحرف
3: ايران
0: صحيح ايران انت
3: ايران
0: ليغان معناها اي
4: ليغاك
0: صحيح ليغاك اي سيدي زيدني
3: ايران
0: قلناها ايران ليغان
3: ليغون
0: بلاد
3: اندونيسيا
0: صحيح الاندونيزي براف
3: يغطوا فيها بين تونيزيا اندونيزيا
0: اندونيجا تنيجا صحيت اي
3: اش
0: مازال
4: مازلت كعبة
0: مازلت كعبة بالعربية تبدأ بحرف واحد آخر بلد آسيوي مأهول جدا جدا
4: لاند
0: صحي
4: لاند
0: الهند
4: الهند
0: أحسن إي إن دي أو تبدأ بالإي
2: أي صحيح
0: لاند جعفورة
3: بالهند تبدأ
0: ألي
3: تبدأ بالهند
0: أي عندك حاجة
4: تبدأ بالهند
0: هذه النقطة الرابعة الرفع نرجع بحرف واحد آخر
4: مش غريبة
3: مش غريبة مش غريبة
0: أنا ما قلتهاش لها هو كنت نجد تختارها تقولها جعفور
4: موجود أنت وقتها
0: جعفور حتى باش يكون عندك نقاط باش نحيلك ما عندكش
4: ستيفهم بعض الاعتداءات بالأوراق المرمية
0: كنت تستهل
4: بالمقذوفات قذفني بها في صلعت
0: آي سيدي جعفور أعطيني بلد بحرف الأل
3: أل
0: ل
4: لا جوي هذا
0: ألي
3: بالأل ليتوانيا
0: ليتوانيا لا ليتوانيا ليتوانيا
2: لأفريك
0: لا ليتوانيا شنو الافريك دو سود
3: الله الله
0: ربي
4: اخرج من لك كريم
0: ربي
4: من لك من لك اخرج
3: اخرج من تونس
0: الافريك دو سود ربي
4: الافريك
2: دو سود حسوا فوكي
0: رافع
2: يا ربي
4: بلاد بالال
0: اي تفضل من غير تبهني صاي
2: ما تقصوش تبتور نفدلك
4: لا ليتواني زب سبعة لا ليتواني جاوبها جاوبها ليها لا
0: طردوه حسين
4: أمان أمان والله يبقى مش فيه
3: قالوا ليتفيا روا
0: اسمها ليتفيا ساعة
2: ليتفيا
3: اسكت يا حسين
0: هيا بابا هيا خديت برشا وقت
3: ريت
0: طاح رافع جعفر
3: أنا نستغرب زميلي نستغرب من زميلي
2: لا ليبيا مش قول ليبيا
3: كيفاش ما قالش ليبيا وهو مشى ليبيا عديد المرات وأنا أستغرب ونستمع برشا متابعين من ليبيا تبعوا فيك كيفاش ما تجيش البالك أنه ليبيا بحرف الليل
0: فضح وسيد
3: والله وعندك أصدقائك من ليبيا وعاملين معك كان البه
0: والله رباب قالوا لك قول مغوك
3: ومشيت الليبيا علينا ليبيا نستي
0: ليبيا جعفور زيدني واحد أخر خلاتك زوز نقاط فما برشا
4: لوليتانيا
3: لا
0: ليموريس تيزي جعفر إلا بوستروف ليموريس
3: لبنان
0: اي بالفرنسي شو اسمه
3: ليبان
0: لو ليبان بي فما بلد داخل بلد واحد اخر شو اسمه
3: ليبان ليبان
2: ليبيريا
3: ليبيريا
0: صحيح لوكسمبورغ عندكم ليبيريا ليبيري عندكم ليتوني أبار ليتواني عندكم لاوس ليبيا قلناها لوكسمبور ليشتنشتاين أما ما كنتش نستنى فيها من عندكم
2: لوروغواي
0: أي سيدي إلا بستروف الكل رباب هذه جعفر حقق نقطة الأولى رباب
2: ولا عاونتوا في الثلاثة هيا
0: رباب
2: نعم نيستي
0: بلد بحرف الأم
2: أم ما
0: ما تيجي من هنا ننن هاي أما
4: شنية سهلة عاد
3: لا
4: سهل
2: عاد
0: سهل عاد سهل
3: عاد سهل عاد سهل
0: عاد اسمها ملقا جزيرة في إسبانيا وما هيش بلاد خرجت رباب رافع
4: ستي نحب نطلب السماح من ليبيا على الأخر ومروك دونك مش نقول المروك
2: طبعا السهلين طبعا موريتانيا
4: مروك مروك
0: طبعا انت كان عندك لولا
2: مروك
0: لمروك بي ام جعفور
3: أنا نستغرب من زميلي رافع كيفاش البلد ما ذكروش
0: جعفور
3: اليوم يخمم أنه يمشي له
0: جعفور نرمال احنا طوفي حنا جابت قرطاس حلو
3: مالطا مالطا
2: بلي رجعيني نيستي يا مالطا
0: بي مالطا
4: كاكلو
2: إيجبت
4: يكر في كاكلو
2: موريتانيا
3: جيهان نشحت
0: رافع
3: حطيتهم غادي بلي نيستي خلنا نحكيه حطيتهم غادي يلعبوا لهم الكل
0: جعفور
2: بلي نيستي
0: قتلي نحب نقول مصر
2: تفادلك قلت لك موريتانيا
0: رافع
4: وي
0: قول تو انتم مازوز تلعبوا هيتا
4: بعد
0: لو ماروك
4: لا ماسيدوني
0: لا ماسيدوني جعفور
3: مصر نيستي مقبل في
0: مصر شو اسمها بالسوري مصر
2: قلتها نفادلك
3: ايجيبت ايجيبت
0: كاكل ورقة تعبت
3: العوائب سليمة
0: رافع رافع اعطيني ثلاثة بلدان بالام باش نعطيك ثلاث نقاط
3: ليه عاد
4: سيفو بلي مسيو مسيو سيفو بلي
2: لا نيستي لازم نحسب
4: اوكي دونك ماداغاسكار ماليزي
0: لا ماليزيا
4: اي
2: مالي
3: مالي مالي
4: لا
2: موزمبيق
4: لا موزمبيق
3: تو هذيك لا لعبت لا تو هذا
4: موزمبيق
2: جاكو فدلكتي خي خرجتني
0: اعطيني ثلاثه بلدان بالام ونعطيك ثلاث نقاط انت زاد
3: نجم نعاود اللي تقالوا
0: لا بيان سور كو نو
3: مالديف ماشي ماشي بلاد
0: اي لي مالديف بلاد
3: مالديف بلاد
0: بلاد بيان سور قالت
3: قلت قلت
0: سايبونا هيا جعفر
2: توا وليت متنشمش يا خويا
3: مالديف
0: رافع صعيب
3: ما هبرت
0: زاد بلاد صغيره في وسط بلاد واحده اخرى كيما لوكسمبورغ عطيني واحده بالام خليهم
3: موناكو
0: صحيت مازالت لك واحده
3: ديجا
2: مكسيك قول مكسيك
0: وين قاعدين نلعبوا في الكوب ديما جعفر
2: مكسيك
0: ضايع
2: مكسيك السلام عليكم
3: ملاوي
0: ملاوي
2: مكسيك
3: عزيز يعمل ياك
0: الملاوي والمكسيك
3: مكسيك
0: عندكم مدغاسكار ملاوي ماليزي مالديف مالي مالت موريتاني موريس مكسيك ميكرونيزي مولدافي موناكو مونغولي مونتينيغرو ماروك موزمبيك اي ميانمار نسيتو ميانمار ولكن جعفر عنده ثلاثة نقاط اي سيدي
3: ما لعبش مع البرازيل
0: بلد واحنا نحكيو بالفرنسية يبدا بحرف الاو
3: رباب
2: اوزباكستان
0: لا بالاو هذيك اوزباكستان بالاو
2: اخرج
0: اخرج
4: اوزباكستان نورمالمون بالاو
0: اوزباكستان
2: او ولا
0: اي سيدي بالاو
2: او
4: او
0: اي او ماما ميا هيا لقيتو جعفر تفضل
3: استراليا
0: بالاو
3: بالاو استرالي استرالي تقرا
0: بالاو حشتي بالكتيبة
3: بالكتيبة
0: بالاو
2: عمان
3: عمان
2: عمان
0: صحيت رباب
4: عمان
0: عمان وهي البلد الوحيد الذي يكتب بالاو
2: رسمك ما فيها ثلاثة نقاط بالله
0: خذ رباب نقطة خاطرك جاوبت وانت خارج اللعب ميسالش
3: ومش بالعاني جاوبت فمها جاوب مش راسها
0: هذه سهلة على خاطر فيها قائمة طويلة ونتصور نكملوا بها نرجعوا رباب ونحبوا نبدأوا بجعفر بلد بحرف الاس
3: اس سويس
0: لا سويس
2: اوندي
3: رويال
0: سويس علي رباب
2: سوريا
0: لا سيري
4: لا سويد
0: سويد
4: خمسة نقاط سويد تعطيني
3: سكوتلاند
2: سبين
0: قلنا بالفرنسي نحكي اسباني هذيك خرجتي
2: خرج خرجني لونجلي
0: رافع
4: لا سلوفاكي
0: سلوفاكي
2: سلوفاكي
3: سعودية
2: سعودية
0: اسمها لغبي سعودية لا
3: الله الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يبارك لكم الزوز ان شاء الله ربي يبارك لكم الزوز والله الزوز
2: يا جعفر سلام عليك
3: دلعوني دلعوني يعمل ياك
0: باي ايجا نقول لكم
2: كيف على فريق دي شوت بالضبط
3: الله ان شاء الله جعفر
0: جعفر
3: خلنا نخرج
0: اغزري هو انت خرجت وقعد درافع وياخو نقطة ولكن باش نحاول نخليكم فو دوفيني كل مرة بلد باي بلد اسيوي بالاس ومن البلدان من التنانين الجديدة اقتصاديا قوة
2: سنغافور
0: صحيت سنغافور هذه نقطة الرباب أعطيوني بلد مازال كي تقسم على اثنين في سودان. حرب السودان هذه نقطة الجعفر أعطيوني بلد آسيوي فقير هو دابيتود ولا سياحي برشا ومعروف مثلا بالغوندوني
4: سريلانكا
0: صحيت سريلانكا. مع الفيا لا سريلانكا رافع أحسنت أعطيوني بلد كان يعيش مجاعات قبل لكن توا الصومال صومالي أحسنت جعفور
2: سوماليا.
0: أعطيني جزر في افريقيا صحيح السيشيل جعفور احسنت اعطيني بلد افريقي قوه اقتصاديه برشا توانسه يعيشوا صحيح السنغال عاصمته
3: داكار
0: احسنت اعطيني بلد يبدا بسان حاجه سان
3: فالونتان
0: لا سان فما زوج فما ثلاث ب فما بلد يبدا بسان اللي قلت لكم اللي هي S A E N T وهو البلد الوحيد في العالم اللي اسمه مؤنث بما أنه مؤنث فهي سانت سانت شكون
2: سانت
0: بلد علي
3: سانت ماريا
2: ليه
3: سانت
2: بعطينا الحرف اللي بعده
0: سانت واسم بنتلاريا جزر في إيطاليا لا سانت بالال
3: لا سانت
2: سانت لويس
4: سانت لويز
0: سانت
4: لوكا
0: سانت لوسي
4: سانت لوسي
0: سانت لوسي عندكم سان كيت جينيفيس عندكم سان مارين لي ستانيتكم باش تقولوا هلي وفما بلد يبدا بساو لكن فما ثلاثه ماهيش بلي
2: نيستي
0: وفيه كلمتين اخرين رافع ساو درشنو اي درشنو
4: بريسيبي ساو درشني بريسيبي ولا
0: صحيح ساو تومي اي فرانسي برافو عليك
4: ساو تومي
0: برافو عليك مازال بلد اخر افريقي يتكون من كلمتين
3: ساوث افريكا
0: مريم قلت لكم ساديو ماني لا علي
4: افريقي يتكلم يتكون من زوز
0: بالاس الاولى
3: جنوب السودان
0: قلناها السودان وجنوب السودان
4: في افريقيا
0: سيراليوني صحيت سيراليوني جعفور برافو عليك قاعدة السورينام ويبدو انه جينا اليوم الكل سلوفيني سلوفاكي يعطيكم الصحه اشكون باش يربح هو اللي باش يربح ما بين رافع وجعفر ترى
2: ورجعت للسباق رغم الاعداء
0: ترى بالفرنسيه بلد واحد وحيد يبدا بحرف الايغريك
4: يوغوسلافيا يوغوسلافي
3: لا لا لا لا بالايغريك
2: ايغريك
3: يونغ حاجهك
0: بلد يونغ افريكانز بلد عربي
4: يمن
0: صحيت اليمن مش بنبت فيك اليمن برافو عليك
4: جعفر اليمن يحبوك وكل شيء يطلعهم يتبعوا فيك اليمن
0: بالفرنسية يبدأ بالإيغريك بالعربي يبدأ بالي جعفور أعطيني زوز بلدان يبدأوا بالزيد
3: زيد عندك زامبيا
2: وزيمبابوي
0: نقطة أنت ونقطة رباب رافع أعطيني ثلاثة بلدان يبدأوا بالتي
4: أي تونيزي تركمانستان و تاجيكستان
2: تركي
0: معناها كي قلت تركمانستان ما جاش بالك تركيا معناها
3: لا ما حبيناش بلي طول الاتراك نحبوك والله
2: عملوا مشكله زيد كملهم الكل البلدان
3: والله ماكلتهم بنينه والشوارع
2: ويمشي للتقاسيم والدنيا
0: جعفور 59 دقيقه للاسف للاسف ليك انت رابح رافع
3: مش مشكله مفيد انا نعرف تركيا ونعرف اصدقائي
2: ليبيا ليبيا
3: عمال ما ننساها
0: صحيتوا كلتوا بعضكم بارك الله فيكم ما نجمش
3: بلد الجزائر
0: جعفور يزي جعفور هذه كانت سينجي مع ريم وتو جعفور قل لهم باي باي خاطر غزر الوقت
3: هاي بس سلامة هكا هوية غدو نتقابلوا نص
0: أدما
3: غدو نتقابلوا تسعة نص نص
0: أدما أدما باي باي
1: ساعة سعيدة ساعة سعيدة تبليسيتي
5: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
6: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
7: مبروك لكل ولادنا لادنين في البعد واللي مازالوا ان شاء الله في دوره الابطال ناجحين اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحه باك 2026 ملا تاغي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحه مع العائله وشارك باش تدخل في القرعه وتربح سامسونج اس 26 مع اتصالات تونس لكلنا على موجه الفرحه
1: ديوان افام فلاش نيوز
8: موجز منتصف النهار ديوان افام عسلمة الهيئة التونسية للاستثمار تفيد بأن استعمال الهوية الرقمية على الجوال موبايل اي دي سيصبح إلزاميا بداية من غرة تشويلي القادم بالنسبة لكافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة وتدعو المستثمرين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات الحصول على الهوية الرقمية إلى المبادرة بالتسجيل في أقرب الأجل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تدعو جميع حاملي مشاريع الطاقات المتجددة إلى المشاركة في ندوة افتراضية مخصصة لتقديم عرض حول المنصة الوطنية المعدة لإيداع ومتابعة ومعالجة ملفات مشاريع الطاقات المتجددة نظام التراخيص وذلك يوم الثلاثاء 30 من جوان من الساعة 10 إلى 1 بعد الزوال وذلك للتعرف على الخصائص الوظيفية للمنصة وخطوات إيداع الملفات ومتابعتها إلكترونيا في إطار مسعي الوزارة لتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية ودعم الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة شركة تونس للطرقات السيارة تدعو مستعملي الطرقات السيارة إلى الالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات، لا سيما في النقاط والمناطق التي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتي، وذلك بالامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال التي قد تتسبب في إيقاد شرارة الحرائق. صادرات زيت الزيتون التونسي تسجل ارتفاعا في الكميات بنسبة 57.9% لتبلغ 327,400 طن، وزيادة في العائدات بنسبة 44.9% لتقدر ب 4058.5 مليون دينار، وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026 وفق المرصد الوطني للفلاحة. جامعة صفاقس تحافظ على تواجدها ضمن التصنيف العالمي للجامعات لسنة 2026 المخصص لقياس مدى مساهمة المؤسسات الأكاديمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويعتمد هذا التقييم في ترتيبه للمؤسسات الجامعية المشاركة على قياس مؤشرات التميز الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار، فضلا عن المبادرات والمشاريع الموجهة لدعم التنمية المستدامة. إلى الشأن الدولي، الأمم المتحدة تعلن ارتفاع عدد الأطفال الذين تعطلوا عن التعليم بسبب النزاعات والأزمات إلى حوالي 258 مليونا حول العالم. الولايات المتحدة وإيران تستأنفان الأسبوع القادم المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب، وفق ما أعلنته باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين. نهاية الموجز الإخباري، ينطلق المشوار بعد قليل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان فهم مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: على ديوان اف ام عيش المونديال.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوت كوم.
1: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعويد. معكم اليوم يلقار من برنامج هوني تونس، ساعتين من زمان حاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم وفي المنطقة، نحاولوا معكم في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم، نرجو معكم على مختلف المستجدات والملفات. بعد شوية تكتشفوا معنا مواضيع عطاير اللي اختاروها الولاد اليوم في البلاتون، بعد أكيد باش نعملوا تغيير صغير على مستوى الفقرات وترتيب الفقرات على مستوى الحصة. باش نبداو في الساعة الأولانية بفقرة الارتيكل ديجور مع خليفة شوشين، اليوم المقال اللي اختاروا خمسة نقاط خلافية تمهد المحادثة النووية الأمريكية الإيرانية، وأيضا لا أغلط وليعيد رئيس كولومبيا الجديد إحياء الحرب الأمريكية على المخدرات، هذا عنوان المقال، وخمسة نقاط خلافية تمهد المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية هي العنوان أو موضوع فقرة بالأرقام مع الزميل نورة الفارسة. وكتغيير الصغير على مستوى فقرة المقال والأرقام اشتقوا معنا استثنائيين اليوم الساعة الأولانية، وبش يكون ضيفنا شاء الله حاضر معنا الساعة الثانية أستاذ الاقتصاد معز السوسي، بش يكون حاضر معنا أبارتير من ماضي ساعة، وبش نواصل الحديث عن مشروع مخطط التنمية 2026-2030، أي نموذج اقتصادي تسعى تونس إلى إرسائه وما هي رهاناتها للرفع من وتيرة النمو، شنو الأرقام المعطيات المضمنة في مخطط التنمية 2026-2030. نرجع للتفاصيل والمعطيات الساعة الثانية مع ضيفنا، دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس
3: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرفقني اليوم في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصة، على يميني خليفة شوشين. خليفة أهلا وسهلا ومرحبا.
4: تحياتي ابتسام وتحياتي بسام وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
3: صوتك شبيه خليفة لباس.
4: لا تو لباس بالوقت تو يشد
3: تو بالوقت يشد ثني. مرحبا بيك مزوط خليفة. مرحبا بيك خليفة. بس محمد أهلا وسهلا مرحبا.
5: أهلا وسهلا، تحية طيبة ليك لجميع المستمعات المستمعين المشاهدات المشاهدين لخليفة للزملاء في الإعداد والزملاء التقنيين. صوت خليفة يسخن بموضوع كولومبيا والمخدرات
3: لا بيس. مرحبا بكم بسام وخليفة، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تتابعوا فينا توا كالعادة، مرحبا بجميع تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف الملفات والمواضيع ومقترحاتكم، علاش لكن فما مواضيع أو ملفات تحبون نطرحوها في البلاتو ونناقشوها هوني. وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا عالطاير.
1: عالطاير
3: كالعادة بسام، أنا دائما نبدأ باللي علي صار هكا، باش نبدا بك انت في هذا السرحانه يذك عليك.
5: التحيه على اليمين والطاير على
3: اليسار هكا وفهم السيستم انت سايب بس ماي.
5: هو الحقيقه ديما نحاول الطاير تكون في علاقه بمواضيع اجتماعيه ديما يعني تتعلق بالمشاغل نتاع المواطنين، وبما انه احنا توا في بدايه فصل الصيف وموسم التصيف والبحر، الحقيقه ككل سنه تبدا عمليه الاستكراش في الشواطئ التونسيه في الكثير من الشواطئ، وكانه اليوم التونسي بدأ يشعر وكأنه تمت خوصصة الشواطئ التونسية، فبحيث وقت التونسي يهز عائلته ويمشي يحب يعمل تبحيرة يلقى روحه مجبر على دفعان فلوس منذ أنه يدخل مأوى الموجود مقابل الشاطئ، مأوى يعني تأجر البلدية لفائدة الخواص، فيلقى روحه المواطن أنه يدفع قبل الدخول إلى الشاطئ يدفع الفلوس، ثم تنطلق الرحلة الثانية متاع هات أدفع من جديد. وقت اللي يدخل يلقى تقريبا كامل الشاطئ مكري، إلى الخواص، وممنوع على كل مواطن تونسي أنه يبقى بجنب يعني المنطقة اللي فيها مظلات مكرية من طرف البلدية اللي في هذه الخواص. والحال أنه القانون يقول أنه لابد أنه عملية التأجير للشواطئ لا تتجاوز 25%، وكذلك يمنع على الشخص اللي أجر الشاطئ بالمظلات هذه أنه يمنع المواطن التونسي فقط من إقامة المظلات، ما يمنعوش من أنه يبقى في المنطقة اللي فيها مظلات في الشواطئ التونسية. فالحقيقة لهنا سؤال مطروح، هل أنه يعني اليوم كل شيء أصبح بالمادة بالفلوس في البلاد التونسية، وقت اللي تلقى روحك حتى باش تحاول تتواجه البحر تلقى روحك تدفع ما بين 30 و 40 دينار، فإنه هذا يخلي التونسي يشعر بالحيف ويشعر وكأنه اليوم الشريط الساحلي على ملك الخواص. فمن هذا المنبر دعوة إلى وكالة حماية الشريط الساحلي، إلى وزارة البيئة وإلى البلديات إنها تنظر في المسألة هذه وإنها تخفض من عمليات التأجير لكل الشواطئ التونسية، لأنه للأسف يأجروا في الشواطئ اللي فيها الرمال ويمكن السباحة فيها فقط، يخليوا المناطق والشواطئ الصخرية اللي الصغيرات ما نجموش يعوموا فيها. فياريت يتم إعادة النظر في المسألة هذه في أقرب الأوقات.
3: واضح بسام، ونذكره أنه حتى في حصة سابقة حكينا على موضوع الشواطئ ولكن حكي عليها خليفة من زاوية الشواطئ اليوم والبحورات اللي ممنوع السباحة فيها. مذكره مؤخرا وزارة الصحة كانت هبطت بلاغ وذكرت فيه بأسماء الشواطئ والبحار اللي ممنوعة فيها السباحة، تنجموا حتى تطلعوا عليها، وكنا حتى عددناهم هوني في البلاتو، تنجموا ترجعوا لي صفحة وزارة الصحة وتلقاوا طبعا أكثر تفاصيل ومعطيات. ومازلنا موصلين معكم فقرة عطاير من بس محمدي مباشرة، بس نعطي الكلمة لخليفة شوشين. هاي خليفة تفضل.
4: هو مش نحكي من معركة السيطرة على الشواطئ إلى معركة السيطرة على مواقع خلينا نقوله ركن السيارات اللي هو الباركينج، معناته وهذه مشكله كبيره تضعف في شهر الصيف ونبدو نلاحظوها، لانه تنطلق معركه البحث على الظلال. الناس كل تحب تحط كراهبها في الاماكن اللي فيها شويه ظل، ومن حقه اي واحد يخاف على السياره متاعه، لكن للاسف الظاهره هذه تسبب برشا مشاكل. اولا لاحظنا ان العديد من الارصفه تم احتلالها نهائيا، ما عادش نجم لا مترجل، ما عادش نجم يمشي في الواحد ويتلز. بدينا نشوف في مفارقه غريبه في تونس اللي المواطنين يمشوا في كياسات والسيارات موجودين على الارصفه، هذه الظاهره الثانيه. الظاهره الثانيه وللاسف ثم نوع من الانانيه للاسف نستشعرها عند جزء من المواطنين التوانسه، اللي وقت اللي يركن سيارته ماذا به سيارته تاخذ المساحه كله، ما يخليش حتى مكان لاي شخص اخر معناتها اللي تكون سيارته موجودة. هذه ظاهرة لاحظناها في المدة الأخيرة، هي على مدار العام للأسف، لكن مع بداية شهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة والخوف على السيارات تكثر الظاهرة هذه وتولي شوارعنا دوبل. إذا كان قبل كانت في عموم معناتها الفصول يمكن ثم إمكانية تلقى جزء من الرصيف شاغر النجم يستعملوا المترجل، فإنه في فصل الصيف للأسف كل الأرصفة تصبح معناتها محتلة من طرف السيارات هذه، وهذه اللي تضاعف للأسف حتى في عدد معناتها الحوادث متاع الطرقات. وربي يحمي كل من يسمعنا في المجال هذية، وتونس تحتل المرتبة الأولى، هذه الوحيدة يظهر لي ما ينجم يشكك فيها حتى حد في نسبة الحوادث اللي قاعدة تكون، وخاصة اللي السبب بتاعها يكون معناتها تستهدف المترجلين وتستهدف حتى الدراجات العادية والنارية. لذلك ماذا بينا شوية خلينا نقولوا تفكير في الآخر معناتها من الناس الأخرين، وتحاول الناس اللي هيك يأمن سيارته، لكن في الأخير دون اللي يحتل الرصيف ويدفع بالمواطنين التوانسة اللي هم يولوا يتنقلوا في الشوارع.
3: واضح خليفة، يعطيكم الصحة. احنا اكيد ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الاولانيه، كما قلت لكم تغيير صغير على مستوى ترتيب الفقرات في الحصة اليوم، استثنائيا فقرة المقال وبالارقام باش يكونوا في الساعة الاولانيه، والساعة الثانية باش نخصوها لمزيد الحديث عن مشروع مخطط التنمية 2026-2030. ان شاء الله باش يكون حاضر معنا الساعة الثانية ضيفنا استاذ الاقتصاد معز السوسي، باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو. ولكن قبل هذا، قبل ما نمشيوا لفقرة الارتيكل دي جور، باش نخرجوا فاصل صغير وراجعين.
1: هنا تونس
2: بوبليسيتي.
6: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
7: يا وفي بالي
6: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه. هنا تونس،
3: نصف نهار و16 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل التحقتوا توا في المتابعة والاستماع. مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف مواضيع الحصة. خلينا نقولوا من فقرة عطاير باش نمشيو إسه كما قلت لكم منذ بداية الحصة لفقرة الارتيكل دي جور.
8: الارتيكل دي جور،
3: التغيير جمعة خليفة.
4: هاي التغيير
3: ديما معك أنت، نعملها بالعاني خليفة، نختار الحصة اللي تكون فيها أنت موجود وعندك المقال
4: ديما احنا نقدر ظروف ضيوفنا باش يكونوا يحقوا الإضافة إذا كان تسمح لهم أنه نغير ومثم حتى مشكلة.
3: يعطيك الصحة خليفة. هاي المقال خليفة،
4: المقال اخترته من نيويورك تايمز، هو مقال بعنوان ترامب يريد شن حرب على عصابات المخدرات وقد حصل على حليف جديد في كولومبيا. هو بقلم الكاتب لويس فيري سادورني، اليوم مش ننطق برشا اسامي تبارك الله الامريكيه اللاتينيه، وهو تقريبا مختص في تغطيه الانتخابات الرئاسيه في كولومبيا وعنف المخدرات وتزايد نفوذ اداره ترامب في المنطقه. هذا تقريبا اختصاصه في اللي يكتب فيه وهو عليم. اذا المقال هو عباره على قصة خبرية حول فوز مرشح اليمين المتطرف ديلاسبريا برئاسة كولومبيا، واتهام الرئيس الذي لم يفز إلى حد الآن لأنه ثم إشكال في الاعتراف بالانتخابات، بيترو ترامب، بدعم أمراء حرب المخدرات. يتحدث المقال على كولومبيا اللي شهدت تحول سياسي جذري بفوز المحامي المليونير اليمين المتطرف أبيلاردو ديلاسبريا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل، وحصل المرشح هذا على 49.7% من الأصوات اللي هم يقدروا بحوالي 12 مليون إلى 13 مليون صوت، متغلبا على منافسه اليساري السيناتور إيفان سيبيدا الذي نال 48.7%. وأثار هذا الفوز المدعوم بتأييد صريح من الرئيس الأمريكي ترامب عاصفة من الانتقادات من الرئيس المنتهي ولايته غوستافو بيترو، واتهم بيترو واشنطن بالاصطفاف مع نظام شبه عسكري مرتبط بتجارة المخدرات، وأشار إلى ماضي المحامي الفائز ديلاسبريا هذايا كمحامي جنائي دافع عن قادة ميليشيات اليمين المتطرف أو ما كان تسمى بقوات الدفاع الذاتي الكولومبية، وهي جماعة متطورة، على جماعات متطورة تاريخيا، متورطة تاريخيا في مجازر وتهريب المخدرات. واعتبر بيترو أن دعم ترامب للمرشح اليميني يتناقض تماما مع أهداف الحرب على المخدرات اللي أعلنها، ويساهم في إيصال الشبكات الإجرامية إلى السلطة السياسية. ترامب بدوره احتفى بفوز ديلاسبريا ووصفه بالانتصار الكبير، كما صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الإدارة الأمريكية تتطلع للعمل مع الرئيس الجديد لتعزيز الأمن الإقليمي وإنهاء الهجرة غير الشرعية. الرئيس المنتخب يلقب بالنمر تعهد بتفكيك استراتيجية السلام الشامل اللي كان يتبعها اليسار في التعامل مع المجموعات المسلحة سواء اليمينية أو اليسيرية كما الفاكر تم حلها، والتي انتهجها كما قلت سلفه بيترو، واعدا بتمني سياسة القبضة الحديدية وبناء سجون عملاقة واستئناف الغارات الجوية المدعومة أمريكيا ضد مزارع الكوكا. وفي الأثناء يرفض اليسار الكولومبي الاعتراف بالنتائج، وهذا تقريبا ثم تحركات في الشارع وتنجم تتطور الأمور بالنتائج الأولية، مطالبا بإعادة فرز الأصوات وسط توترات سياسية ومخاوف من اندلاع اضطرابات اجتماعية. في مستوى ثاني من التحليل تقريبا أراد الصحفي من خلال القصة الخبرية اللي يحكى على الانتخابات الكولومبية وجزء على تاريخ المرشحين فيها سواء الفائز أو المرشح الذي لم يفز، حكى على انقلاب البندول السياسي في أمريكا اللاتينية، واعتبر أن فوز اليميني المتطرف هذايا المحامي اليميني المتطرف ضربة موجعة لليسار واستمرار لظاهرة تراجع ما يسمى بالمد الوردي في أمريكا اللاتينية لصالح يمين شعبوي راديكالي. تحدث عن ضمام كولومبيا إلى دول مثل الأرجنتين والسلفادور، ويؤكد أن الناخبين باتوا يفضلون الخطاب الأمني الحازم والقبضة الحديدية على حساب السياسات الاجتماعية اليسارية، خاصة في ظل تفاقم أزمات العنف والاقتصاد. تحدث عن صدام الرؤى في الحرب على المخدرات والأمن، وأبرز المقال تناقض حاد بين زوز مدارس، مدرسة بيترو اليسارية اللي حاولت احتواء العنف عبر استراتيجية السلام الشامل والتفاوض مع كافة الجماعات المسلحة وتفكيكها سلميا، ومدرسة اليمين مدرسة ديراسبرية اللي تتبنى المواجهة العسكرية الشاملة وعزم الرئيس الجديد على استنساخ نموذج السجون العملاقة السلفادوري. وهذا قد يرضي للأسف جزء من الشارع الكولومبي المنهك من الجريمة، لكنه ينذر بتصعيد دموي غير مسبوق مع العصابات المسلحة اللي يقدر عدد أفرادها بأكثر من 27,000 من أفراد العصابات المسلحة هذه، وتدهور متوقع في ملف حقوق الإنسان. المفارقة الأخلاقية والبراغماتية الأمريكية اللي حب يركز عليها الكاتب هو من خلال تحليل موقف واشنطن يكشف عن براغماتية سياسية فجة. فالإدارة الأمريكية تضع مكافحة الهجرة وتأمين تحالفات استراتيجية يمينية فوق أي اعتبارات تاريخية. المفارقة اللي تسلط عليها التقرير الضوء أو القصة الخبرية والتي ركز عليها بيترو هي كيف تدعم واشنطن التي تقود حربا شعواء على الكوكايين، رئيسا صعد نجمه كمحام ومدافع عن قادة الميليشيات والكارتلات شبه العسكرية، الميليشيات العسكرية والكارتلات متاع المخدرات، وهي ميليشيات صنفتها واشنطن نفسها في عام 2001 كمنظمة إرهابية متورطة في تهريب المخدرات. هذا يثبت حسب الكاتب أن واشنطن تفضل الرجل القوي الحليف على اليسار الديمقراطي حتى لو كان ماضيه مثيرا للجدل. هذا تقريبا أهم تعرضوا المقال هذا. أنا حبيت ناخذه بالفعل لتأكيد على مفارقة كبيرة يتبعها السياسة متاع الإدارة الأمريكية خاصة مع ترامب، على خلاف سياسات الإدارات الديمقراطية اللي دائما تسعى إلى عقد تحالفات عبر ما يسمى الاحتواء الناعم من طريق حلفائهم، ونعرفوا اللي شعارات عادة مداخلها تكون عن طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان والجانب هذية من أجل احتواء معتها العديد من الحلفاء في الجانب هذية. على خلافها الإدارة اليمينية الأمريكية سياستها ما تقومش على الاحتواء الناعم، إنما تقوم على تحالفات براغماتية اللي تخدم مصالحها بقطع النظر على الشريك هذية. المرشح هذايا الكولومبي كان تقريبا محامي المجموعات هذه المسلحة والكارتلات متاع المخدرات، وعنده حتى العديد من القضايا بما فيهم قضية رفعت فيه في منظمة محكمة الجنايات الدولية في علاقة الجانب هذايا بأنه متورط. هو يبرر تعامله بأنه مجرد محامي وأن العمل التعامل متاعه مهني، لكن العديد من التقارير أثبتت أنه كان يمثل وسيط بين المجموعات هذه متاع تجارة المخدرات والمجموعات اللي ارتكبت جرائم فظيعة جدا معتها في كولومبيا في الجانب الها. الآن يصبح الرئيس المرشح وأكبر مدعوم من طرف كالعادة كيان الصهيوني لا يغيب على الجانب هذا والولايات المتحدة الأمريكية، ويتمكن من الوصول للحكم. الأمريكا لا يعنيها من هو على رأس الحكم في الدول، ما يعنيها هو تأمين المصالح متاعها في علاقة بالجانب هذا. وشفناهش ماهوش فقط مع الرئيس الكولومبي، مع العديد من الرؤساء في أمريكا اللاتينية. يبدو أن أمريكا تقريبا تحاول أن تعزز من مناطق نفوذها في حديقتها الخلفية للأسف في سمروها في أمريكا اللاتينية، وربما سيتعزز الأمر هذا خاصة مع الخسارات المتتالية اللي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في مسألة الشرق الأوسط، وقاعدين نشوفه في المفاوضات الآن مع إيران واتفاق ومذكرة التفاهم التي تم إمضاؤها والتي أجمع أغلب الملاحظين أن هي تعتبر تنازل كبير من الولايات المتحدة الأمريكية. في الأيام القادمة باش نشوفوا برشا توترات في دول أمريكا اللاتينية، وربما ما بقي من الدول المحكومة من قوى خلينا نقولوا ديمقراطية واجتماعية في أمريكا اللاتينية سيكون الضغط عليها أكثر في الأسابيع والأشهر القادمة من طرف إدارة ترامب.
3: واضح خليفة، هذا المقال اللي اخترتونا ونحكيه على كولومبيا والمرشح لسيندو ترامب وغيره ما يعني الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بسام، على ضوء المقال اللي اخترهونا خليفة وعلى ضوء المستجد اللي انطلقنا في الحديث عليه، هو تأمين مصالحها اليوم وتعزيز مناطق نفوذها. كيفاش تبعت كل هذا يا بسام؟ تفضل.
5: هو فعلا تقريبا كل التطورات في دول العالم نلقاو يعني النفس الأمريكي ونلقاو التواجد السياسي الأمريكي ويعني الخطاب الأمريكي يلقي بظلاله على كل حلفائه. أبيلاردو ديلاسبيريا هو رجل الأعمال فاز بالانتخابات هذه يعني بعد 4 سنوات من الحكم اليسار، هو مع أنه مازال فما تشكيك في الفوز بالانتخابات الرئاسية سنة 2026. الرجل هذا يشبه دونالد ترامب في الكثير من النقاط. أول النقاط أنه يأتي من نفس التيار السياسي وهو التيار اليميني. ثانية نقاط، هذا الرجل يشبه دونالد ترامب باعتبار أنه رجل أعمال يعني ونفس الفكرة. وثالث الأشياء أن الرئيس الكولومبي الجديد بنى حملته الانتخابية على مكافحة المخدرات، وهي تقريبا أبرز النقاط اللي انطلق فيها دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية يعني من أجل الصعود إلى منصب الرئاسة. هذا الرجل يسمى يعني أو يلقب بالنسخة الكولومبية للتيار الترامبي، ولا أعتقد أنه هذا الرئيس الكولومبي الجديد يعني بنى حملته الانتخابية وتقريبا استعار الكثير من النقاط من حملة دونالد ترامب، ليس بمحض الصدفة بل هو في رغبة منه للحصول على الدعم الأمريكي وعلى الدعم من دونالد ترامب خلال الفترة الحالية. وهذا ما يترجم أنه اليوم يعني الولايات المتحدة الأمريكية في كل دول العالم وخاصة في أمريكا اللاتينية تريد أن تمتد يديها إلى كل الدول وأن يمتد نفوذها السياسي وأن يكون لديها حلفاء بمثابة مستشارين لدونالد ترامب، وكأنه هذا الرئيس سيكون معين من دونالد ترامب في كولومبيا باعتبار أنه يحمل نفس الأفكار ونفس النوايا ونفس التوجهات، وهي أن تكون الدولة تحكم بمنطق القوة وليس بمنطق الدبلوماسية وليس بمنطق حقوق الإنسان. لاحظنا هذا في الهجرة، يعني دونالد ترامب لا يفكر لا في حقوق الإنسان ولا حتى شيء، وقت اللي يحب يرحل مهاجرين رحلهم. يعني تقريبا هذا الرئيس الكولومبي يعتمد نفس الأسلوب وهو أسلوب القوة بعيدا عن منطق كذلك المفاوضات مع الدول. إذن في اعتقادي اليوم الرئيس الأمريكي يريد أن يخلق دويلات أخرى أمريكية محاذية لأمريكا وموجودة في أمريكا اللاتينية. التقارب في يعني ما بين دونالد ترامب وبين هذا الرئيس الكولومبي ليس فقط في التقارب السياسي بل حتى في التقارب الأيديولوجي. اليوم يعني صعود هذا الرئيس يأتي في إطار موجة صعود اليمين في أمريكا اللاتينية، وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما يسعى إليه دونالد ترامب من خلال إزاحة اليسار من قيادة الحكم في أمريكا اللاتينية، وبالتالي خلق إمبراطورية أمريكية لديها دويلات صغيرة يتزعمها دونالد ترامب بمعية حلفاء رؤساء حلفاء يعني يحتكمون إلى خيارات ترامب ويحتكمون إلى التوجهات الصهيونية الأمريكية الحالية. يبدو أنه اليوم نجحت نسبيا الولايات المتحدة الأمريكية في فرض سيطرتها السياسية وسيطرتها الإيديولوجية التي يريد فرضها دونالد ترامب خلال الفترة الحالية من خلال ربما فوز هذا الحليف اليميني بالانتخابات الكولومبية. لكن يبدو أنه الأيام القادمة ربما ستشتد فيها ربما الحرب على مزاعم الحرب على تجارة المخدرات من أجل الإطاحة ببعض ربما الأحزاب اليسارية وبعض اليساريين، وسيحصل ذلك من خلال اتهام شخصيات سياسية بكونها متعاونة مع منظمات المخدرات، وهذا ما ستسعى إليه كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة. أعتقد أنه التحولات يعني في أمريكا اللاتينية من خلال إزاحة اليسار من الحكم ستلقي بذلالها على دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة، وأكيد ستكون ربما كل هذه التقلبات الإيديولوجية في تأثير كبير على التوجهات السياسية في بقية بلدان العالم.
3: واضح بسام، تنرجى زيادة باش نحكيه على مختلف المستجدات على مستوى المنطقة بعد نمشيه لفقرة بالأرقام، وباش نحكيه على 5 بنود قبل الانتقال إلى الملف النووي في المحادثات الأمريكية الإيرانية. شنو الخمسة بنود هذه وما هي أهميتها خاصة على فيما يتعلق بمسار هالمحادثات الأمريكية الإيرانية؟ تنرشو نحكيه في التفاصيل والمعطيات، ولكن قبل هذا باش نخرجوا فاصل صغير ورجعين.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
9: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
10: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين، هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
11: هنا تونس،
3: هنا تونس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية توا نصف نهار وثلاثة وثلاثين دقيقة، مازلنا باش نوصل نحكي معكم على مختلف المستجدات على مستوى المنطقة. مهم جدا زيدا نحكي معكم ونقدم لكم المعطيات والمستجدات في علاقة وين وصلت المحادثات الأمريكية والإيرانية، شنو قاعد تكتب عليها، شنو الأرقام المعطيات البنود وكل التفاصيل اللي نجم تكون عنا عليها فكرة في علاقة بموضوع ليهم فقط المنطقة بل هم العالم الكل. نحكيه عن الحرب الأمريكية الإيرانية والمحادثات ونوصل هذه بشيزنا مباشرة لفقرة بالأرقام.
11: بالأرقام
3: كما قلت لكم 5 بنود قبل الانتقال إلى الملف النووي في المحادثات الأمريكية الإيرانية، ما هي وما أهميتها؟ هنا باش نعرف التفاصيل والمعطيات كالعادة مع الزميل نورة الفرسي. نورة أهلا وسهلا، مرحبا.
12: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وببسام وخليفة. كما قلت أنت ابتسام، إيران تعتبر العودة للمفاوضات النووية لازم تمر عبر 5 نقاط أساسية هي تراها ضرورية باش تبني ثقة مع الولايات المتحدة في خضم المفاوضات هذه اللي الدوم على مدى 60 يوم. وأول هذه النقاط هو الإفراج على نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وهو مطلب تعتبره طهران أولوية اقتصادية قصوى في ظل الضغوط المالية والعقوبات المتواصلة. النقطة الثانية تتمثل في رفع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيميائيات، باعتبار أنه صادرات الطاقة تمثل شريان رئيسي للاقتصاد الإيراني ومصدر أساسي للعملة الصعبة، وترى طهران أنه أي اتفاق ما ينعكس مباشرة مباشرة على عائداتها النفطية ويبقى محدود الجدوى. النقطة الثانية عنا تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وضمان انسحاب القوات الصهيونية من الجنوب اللبناني، وتعتبر إيران أنه الاستقرار الإقليمي عنصر أساسي باش تنجح في أي مسار تفاوضي في المستقبل، خاصة في ظل الترابط بين الملفات الأمنية والسياسية في المنطقة. من بعد طهران الطالب برفع العقوبات المفروضة على الملاحة البحرية والتجارة في الموانئ متاحة اللي يسمح بعودة حركة الشحن والنقل البحري بشكل طبيعي، والملف هذا عنده أهمية اقتصادية كبيرة على خاطر دوره في تسهيل الصادرات والواردات وتعزيز النشاط التجاري. النقطة الخامسة تخص مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ديما نعاودوا نذكروا خاطر يمر عبره جزء مهم من تجارة النفط العالمية، وتسعى إيران لتثبيت دورها في إدارة أمن المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان، وتعتبر أن الملف هذا يرتبط مباشرة بأمنها القومي ومكانتها الجيوسياسية. والمطالب هذه ابتسام تكشف أن المفاوضات المرتقبة ما تقتصرش على البرنامج النووي فقط، تشمل ملفات اقتصادية وأمنية وإقليمية معقدة. طهران تسعى للحصول على مكاسب ملموسة قبل الدخول في أي نقاشات تخص التخصيب والرقابة الدولية، هوني نحكيه على الملف النووي، في حين واشنطن تفضل ربط أي تخفيف في العقوبات أو تقديم للتنازلات بإحراز تقدم واضح في الملف النووي هذايا. لذلك تبدو المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الملفات باش تشكل أرضية مشتركة للعودة للتفاوض، ولا باش تتحول إلى عقبات جديدة أمام أي اتفاق محتمل. نذكر ابتسام عنا 60 يوم في المفاوضات هذه، يعني وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
3: واضح نور. دونك نحكيو على مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة لحدد 5 بنود يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بها وتفعيلها فورا قبل المضي قدما في المفاوضات خلال فترة 60 يوم حول باقي المسائل الخلافية. وأول هذه الملفات هو الملف

كان من المفروض لحظة إعلان العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران أنه هو في أولوية الأهداف الأمريكية، هو القضاء على السلاح النووي الإيراني، هذا المدخل الأمريكي في الجانب تاعه، وما فيه بس إذا كان تم إسقاط النظام، ما ضرب عصفورين بحجر واحد في نفس اللي إيران بعد هذه الحرب الكل وبعد مفاوضات استمرت لأشهر يتحول هذا المطلب إلى أنه النقطة خلينا نقوله التي تمثل الانطلاق الرسمي للمفاوضات، لأنه عمليا ستستغرق المفاوضات حول الخمسة بنود المتمثلة في الإفراج على نحو 12 مليار دولار من الأموال المحتجزة الإيرانية، رفع العقوبات على النفط والمواد البتروكيميائية، تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب قوات الاحتلال، رفع العقوبات على الموانئ الإيرانية من أجل إعادة دورة التصدير التوريد والتصدير، وتثبيت دور إيران في إدارة أمن المضيق. معناتها خمسة ملفات من الحجم الثقيل، هذه كلها كل ملف منها سيستغرق خلينا نقول أسابيع، لأنه حتى فترة الست أشهر في جزء من فصول خارطة طريق مذكرة الاتفاق اللي هي قابلة للتجديد. أنا من الآن أقول الخمسة نقاط هذه ستستهلك من الوقت الكثير من أجل الوصول إلى الملف الرئيسي اللي هو الملف النووي الإيراني، اللي هو بطبيعته الملف النووي الإيراني سيكون فيه نظر ومش تصير منهجية في كيفية التعامل متاعه، الموقف من المفتشين متاع الوكالة، عودتهم عدم عودتهم المفتشين هذونا، الحديث على الكمية المخصبة الموجودة في الإيران، هل أنه سيتم تفكيكها أو إضعافها وأنه سيتم تسليمها إلى جهة أخرى، هذا بطبيعته مش ياخذ وقت كبير ياسر، هذا الملف الرئيسي والعنوان الرئيسي، فما بالك بالملفات هذه، لأنها ملفات الغاز أنا نعتبرها من الجانب الكبير، نقطة تقريبا من أكثر النقاط العالقة نقول، لأنه ونعتبرها النقطة نجم تكون مدخل لتأجيل تنفيذ الاتفاقيات هذه، وربما تهديد حتى مذكرة التوافق، وهي خاصة المتعلقة بمسألة إطلاق النار في لبنان وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني، وهذه من أكثر الورقات أن نعتبرها هشاشة، خاصة في ظل الوضع التفاوضي بتاع الحكومة اللبنانية اللي هي ماشية للمفاوضات مفصولة عن ذراعها المقاوم وعن ورقة الضغط متاعها في الجانب ذي. الكيان الصهيوني البارح أنا نتابع في الأخبار قاعد يدفع نحو سيناريو خطير جدا في لبنان، ويشترط أنه ثم خمسة نقاط يعتبر اللي هي تعتبر لا يمكن له الانسحاب من الخمسة نقاط هذه اللي مش ظل ثابتة في الجانب هذا، ويشترط الانسحاب إلا بشرط تقدم الجيش اللبناني وإحراز وانتصار في ملف نزع الأسلحة متاع حزب الله، وكأنه يستحث في عملية الصدام ما بين الجيش اللبناني وما بين المقاومة، هذا اللي يطرحوا السيناريو الأقرب اللي حذروا منها العديد من الملاحظين، اللي حاول أن يدفع حوله يدفع نحو الكيان الصهيوني في علاقة بالجانب هذا، وإن شاء الله الحكومة اللبنانية ما تسقطش في الفخ هذا والجيش اللبناني ما يسقطش في الفخ هذا، لأنه اشترط الكيان الصهيوني أن يبقى في خمسة نقاط استراتيجية ومهمة جدا اللي هو تم احتلالها الآن، ووضع شرطا أنه لن ينسحب منها إلا إذا كانت مكنت القوات اللبنانية من التقدم نحو النقاط هذه وقامت بعملية تفكيك الأسلحة والمواقع من حزب الله، وتمكين الكيان الصهيوني من تفتيش العديد من المخازن اللي يعتبرها تابعة لحزب الله في الجانب هذا، هذا شرط تعجيزي لا يدفع إلا نحو الصدام ما بين المقاومة ما بين الجيش في علاقة هذا، وهذه من أكثر النقاط أن نعتبرها صعوبة واللي تنجم تعيد الحرب في أي لحظة إلى داخل لبناني، وهي متواصلة عمليا لأن الكيان ما انسحبش في الجانب هذا. بالنسبة للنقاط الأخرى أنا أقول إيران بما بيّنته من قدرة على المفاوضات، أبرزته من قدرة على المفاوضات في الفترة الأخيرة، ذكائها والبراغماتية في التفاوض هذه قادرة على حل الإشكاليات هذه، النقاط الأربعة المتبقية كما الإفراج على الأموال، وثم استعداد حتى من العديد من الدول العربية اللي تحتكم على جزء من الأموال هذه. الإدارة الأمريكية يبدو إذا كانت لها من الإقدام على أن تقدم على الإمضاء على مذكرة
التفاهم مع إيران.

0: وكل ما كلفها ذلك من ثمن سياسي. آخر التصريحات تقريبا أو آخر المستجدات هو التصويت اللي صار في الكونغرس البارح على عدم تمكين الرئيس الأمريكي من أنه هو يعود لخوض حرب على إيران، وهو مستجد مهم جدا، ولو أنه تصويت رمزي إلى أن يتم تثبيته، لكن في الأخير أنا ينجم يقدم حجة مهمة جدا زاد لترامب اللي هو ما يعودش للحرب، لأنه يعني في الأخير ترامب في الأخير كان يتخوف من مثل هذا القرار، أن يصوت الكونغرس على القرار هذا بعدم تمكينه من التفويض هذا، بعد لا أن أمضى على مذكرة التفاهم مع إيران وما كلفته سياسيا وما تحدثت فيه الصحافة الأمريكية والتصدع الصار أو خلينا نقول الخلاف اللي صار مع الكيان الصهيوني في علاقة بالمذكرة هذه، فلا أتصور أن سيكلفه ذلك أكثر، بالعكس ربما هذا التصويت داخل الكونغرس يمنحه حجة لعدم العودة إلى الحرب هذه اللي هو مش اختار أنه ينسحب منها، إنما أجبر بفضل الصمود متاع إيران وقدرتها على إدارة ملف التفاوض اللي هو يعلن على هذا الاتفاق هذي.
1: واضح. مرة أخرى خنذكر الناس اللي تحقطوا في المتابعة، نحكيوا على الخمسة بنود اللي قبل الانتقال إلى الملف النووي اللي قاعدة تصير في المحادثات الأمريكية الإيرانية، والمراقبين والناس اللي تبع في الموضوع هذا يقولوا من شان تطبيق البنود اللي قاعدة طلب بها طهران أنه يمنح المفاوضين الإيرانيين ما كسب فعل على الأرض وضمانات قوية قبل إدارة المحادثات الخاصة بملفها النووي مع الأمريكيين. البنود هذه مش نعود نذكروا بها اللي تشمل بشكل خاص الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية والبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار بموجب الاتفاق المبدئي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح أن توضع تلك الأصول في حساب ضمان وتستخدم في شراء أغذية أو إمدادات طبية من الولايات المتحدة، لكن مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة يقول أنه ما تمش توصل لإتفاق من هذا النوع، وأنه إيران هي الدولة الوحيدة اللي باش تقرر ما ستفعله بأصولها اللي باش يصير الإفراج عليها. النقطة الثانية هي رفع العقوبات عن إيران. النقطة الثالثة وقف إطلاق النار في لبنان. هنا إيران تريد التزام فوري بوقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب الجيش الصهيوني من جنوب لبنان. فوالا انسحاب الجيش الصهيوني من جنوب لبنان باعتباره جزء من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا النقطة الرابعة تتمثل في رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وهني طهران طالب برفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية تدريجيا تطبيق المادتين الرابعة والخامسة مقابل فتح مذيق هرمز. والنقطة الخامسة إدارة مذيق هرمز وإيران تطالب باحترام سيادتها في المذيق بما يعني مشاركتها حصريا مع عمان في إدارة الممر الحيوي لإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية. هذه تذكير وملخص اللي قدمه نور وتكملة للي كان يحكي فيه خليفة بسم حمد. تفاصل
2: هو يعني خمسة نقاط تترجم يعني الحرب ونتيجة الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الفترة الحالية. خمسة نقاط تترجم أنه أولويات إيران في المفاوضات ليست هي أولويات الولايات المتحدة الأمريكية وليست هي أولويات دونالد ترامب. اليوم في هذا الشوط الثاني خلينا نقوله من الحرب الأمريكية الإيرانية نجد أن إيران هي من تفرض خياراتها، إيران هي من تريد فرض شروطها مقابل موافقة أمريكية، موافقة أمريكية على بعض هذه الشروط. وهذا نلاحظ فيه حتى من الناحية الاتصالية اليوم كيف يظهر وزير الخارجية الإيراني في المفاوضات وكيف يظهر في الصورة بمنطق القوة، بمنطق أنه إيران هي اللي تحدد طريقة إنهاء الحرب، أنه إيران هي اللي تقرر طريقة إنهاء الحرب. النقاط هذه الخمسة الحقيقة ولا تكتفي بمكاسب اقتصادية فقط لإيران، يعني النقطة الأولى الإفراج عن الوصول المجمدة الإيرانية ورفع العقوبات عن إيرادات النفط هي مكاسب اقتصادية لإيران ورغبة من إيران في إنعاش اقتصادها بسبب الأزمة المالية الكبيرة اللي تعاني فيها قبل الحرب بسبب العقوبات هذه المفروض عليها، خاصة فيما يتعلق النفط، وبالتالي إيران تريد أن تستعيد يعني نموها الاقتصادي وتريد أن تستعيد نهضتها الاقتصادية، وهذا ما يؤكد أنه إيران اليوم تريد استغلال هذه الحرب وهذه النزاعات المسلحة وتحويلها من حرب إلى مكاسب اقتصادية، وبالتالي أنه إيران تستفيد من النزاعات اللي حصلت خلال الفترة الماضية. مقابل ماذا استفادت الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحرب؟ طبعا لا شيء. الولايات المتحدة الأمريكية استنفذت كم هائل من الصواريخ التي كانت يعني توفرها من أجل الدفاع عن نفسها. الولايات المتحدة الأمريكية كذلك ربما نسبيا خسرت ثقة حلفائها في دول الخليج العربي، واليوم منطق الحماية الأمنية الأمريكية لدول الخليج العربي تقريبا انتفى هذا المنطق، وربما ستتغير نظرة شركائها الخليجيين في كون أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا توفر الغطاء الأمني والعسكري لدول الخليجية. كذلك يبدو أن إيران من خلال هذه البنود الخمسة لا تحاول فقط كسب نقاط اقتصادية، وذلك يتضح من خلال الحديث عن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. إيران إذن بهذا المطلب لا تريد خسارة حلفائها، إيران تريد أن تبقى متواجدة في منطقة الشرق الأوسط وفي الدول العربية من خلال تأييد حلفائها إلى آخر لحظة، تأييد لبنان، تأييد المقاومة في غزة. وهذا يدل على أنه إيران اليوم لا تتراجع خطوة إلى الوراء. هو بالأساس الحرب يعني الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يريد إحجام إيران وعدم تواجدها في الشرق الأوسط. اليوم حديث إيران عن ضرورة وقف تثبيت إطلاق النار في لبنان يؤكد أنه إيران مازالت إلى حد الآن تريد التواجد والانتشار في الدول العربية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط. كذلك ربما والنقطة هي ما كان يطمح إليه دونالد ترامب هو السيطرة على مضيق هرمز، وهذه الورقة التي لعبتها إيران طيلة الحرب وهي يعني فرض خيارات في مضيق هرمز. اليوم إيران من خلال هذه البنود تريد أن تسيطر على إدارة مضيق هرمز يعني بالتعاون مع الدول المجاورة لهذا المضيق، وفي ذلك خيار استراتيجي لأنه المضيق هذا تمر منه حوالي 25% من يعني النفط العالمي. وأنا قلت منذ بداية الحرب أكيد إيران ستطمح إلى فرض رسوم في مضيق هرمز، ومن خلال فرض الرسوم على السفن التي تحمل الطاقة وتحمل النفط ستصبح لديها هناك موارد مالية جديدة. يعني اليوم تقريبا إيران تعطي في درس للولايات المتحدة الأمريكية أن الحرب لا تنتهي عند الحروب المسلحة، ولا تنتهي عند إطلاق الصواريخ، ولا تنتهي عند الاغتيالات. يعني الحرب تتوقف عند المكاسب الاقتصادية وعند المكاسب السياسية. من يرسم اليوم صورة النصر؟ هل إيران أم الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أن إيران هي التي تطمح اليوم إلى رسم صورة النصر مقابل موافقة دونالد ترامب على أي نقطة، خاصة فيما يتعلق يعني النقاط الاقتصادية. بقي ملف تخصيب اليورانيوم، هو الملف ربما الذي سيعيق المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن إيران حتى لو وافقت على بعض النقاط المتعلقة بإيقاف تخصيب اليورانيوم فإنها ستحقق 5 مكاسب من خلال هذه النقاط قبل الموافقة على أي نقطة من تخصيب اليورانيوم. وكذلك يبدو واضح وجلي أنه اليوم إيران تمنح درس حتى لدول الخليج العربي أنه القوة تضاد بالقوة. يعني تخيل لو إيران تراجعت خطوة إلى الوراء مقابل القوة التي يتحدث عنها دونالد ترامب، مقابل القوة التي قال بها دونالد ترامب أنه سينهي الحرب في ظرف أسبوع أو أسبوعين خلال ساعات، القوة جبهتها قوة أخرى فتعادل موازين القوى خلينا نقوله من الناحية العسكرية، لكن الانتصار الدبلوماسي والانتصار الاقتصادي والجيوسياسي تقريبا نسبيا تفوقت في إيران على الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ليس بمنطق ربما العاطفة مع إيران، وإنما الأحداث والمستجدات تبين ذلك، والبنود هذه تبين أنه إيران كسبت الشوط الثاني من الحرب. بقي الشوط الثالث الذي سيتعلق بتخصيب اليورانيوم هو الذي ربما سيطول أمده وستطول فيه المفاوضات. لكن النقطة الأهم يعني تصويت الكونغرس على عدم العودة إلى الحرب. ترامب لن يعود إلى الحرب. ترامب اليوم مصدق ربي، خلينا نقولها بالتونسي، مصدق ربي انه خرج منها الحرب هذه. وقلنا منذ البدايه انه سيبحث عن مخرج من هذه الحرب، لانه اصبح على وعي ان الكيان الصهيوني الذي جر دونالد ترامب الى حرب مع ايران هو غلطه. اصبح دونالد ترامب كذلك على وعي انه مخابرات الصهاينه غلطته من خلال حديثها عن كونها قادرة على القضاء على إيران وعلى النظام الإيراني في أقرب وفي ظل ساعات. كذلك اليوم اتضح لدى دونالد ترامب أن إيران لا يحكمها تنظيم مثل ما كان في مخياله، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أنه التنظيمات مثلا الإرهابية وقت لتقضي على القائد فإنه ينتهي ذلك التنظيم. اليوم اتضح للرئيس الأمريكي أنه إيران يحكمها نظام متماسك، لديه ربما صف أول وصف ثاني وصف ثالث. يبدو أن هذه الحرب التي جرت خلال الفترة الحالية ستكون لديها وستكون لديها استتباعات اقتصادية ودبلوماسية. أولى الاستتباعات يبدو أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لن تتعامل على الأقل في المستقبل القريب مع إيران كعدو رئيسي. ربما ستوجه نظرتها بتاع العداء إلى الصين أو إلى روسيا خلال الفترة المقبلة بعد خروج دونالد ترامب منهزما من هذه الحرب.
1: فما حتى وجهة نظر أخرى في علاقة بمسألة ربما فكرة إنهاء الحرب وبوجهة نظر الإدارة الأمريكية، وخصوصا خلينا نحكيه على ترامب، أنه إنهاء الحرب ربما الغاية منه هو حتحكينا في وقت سابق الانتخابات النصفية اللي بتكون في نوفمبر خليفة، لأنه حتى شن الحرب هذه منذ البداية على إيران ما كانتش محل توافق داخلي أمريكي، وأنه إنهاء الحرب هذه مالها إلا ربما سياق حب ربما يدخل في إطار ترامب في إطار الانتخابات النصفية، ولكن قد يغير رأيه بعد الانتخابات هذه، لأنه وجهة نظر أخرى أو تحليلات تقول أنه مش بش يقبل بالهزيمة هذه، ربما نظرا لي حتى طبيعة الشخصية متاعه أو شنو الأهداف اللي ارسمهم في الحرب، واللي تقريبا الأهداف هذه ما تحقق منها حتى شيء في علاقة بعليش شن الهجوم منذ البداية والحرب هذه على إيران. تفضل خليفة، طلبت التفاعل.
0: هو فقط تفاعل مع النقطة متاع القرار متاع الكونغرس تبني قرار رمزي اللي يدعو إلى إنهاء الحرب مع إيران. هذا القرار من المفارقات اللي انتقدوا الرئيس ترامب واعتبروا سيء التوقيت وبلا معنى. وقال أكثر من هكاكة، معناته هو كتب على منصته الغرد كعادته: لقد أصبحت إيران محاصرة في الزاوية وباتت جاهزة للسقوط، ومجلس الشيوخ الأمريكي يقرر إجراء تصويت سيء التوقيت وبلا معنى حول قانون صلاحية الحرب. وأضاف: لقد جعل أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء مهمتي أكثر صعوبة، لكنني سأنجزها بطريقة أو بأخرى لأنني دائما أنجز المهمات. معناته هو خذ القرار، اعتبروا سيء التوقيت، واعتبروا ان القرار هذا هو اللي صعب عليه مهمته في اسقاط النظام الايراني. هذا شوف الاستثمار السياسي في القرار هذا، وكيفاش حاول ترامب اللي يستغل القرار هذا بتاع يكون اللي هو قرار رمزي وما عنده حتى قيمه معناتها فعليه في الجانب هذا، واستغله واعتبر اللي الكونغرس بهذا القرار صعب عليه المهمة بتاعه اللي هي مهمة شنية ترامب اللي هي إخضاع إيران. ينتي فشلت بطبيعتك بل حتى ليأخذوا القرار، أما في إطار السجال الأمريكي الداخلي واستغلال أي حدث سياسي، لأنه في الأخير في زمن وفي مناخ انتخابي وفي مناخ تنافس انتخابي، وفعلا هو إذا كان خسر ترامب الأغلبية في الانتخابات النصفية القادمة فإنه في الأخير سيصبح بلا صلاحيات، مش تتقلص صلاحيات أكثر ما يمكن. والقرارات الهوجاء اللي قاعد ياخذ فيها سواء في علاقة بإيران ولا في علاقة بغزة ولا في علاقة بالعديد من دول أمريكا اللاتينية وفي زمنة ستصبح مقيد معناتها اتخاذ القرارات هذه، لذلك ستكون انتخابات هذه مفصلية. وسيسعى ترامب بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة من أجل أنه يضمن أو يحافظ على أغلبيته في الكونغرس القادم، خاصة وأنه جزء من معناتها في آخر تصويت يظهر لي 4 من أعضاء الحزب الجمهوري صوتوا ضد ترامب، معناتها صوتوا مع القرار هذايا، معناتها متاع القرار متاع الكونغرس هذايا يدعو إلى إنهاء الحرب مع إيران في علاقة بالجانب هذا. لكن في الأخير ترامب ليس حكمة اختار أن ينهي الحرب مع إيران. موازين القوى في الأرض وصمود إيران للفترة هذه والخسارات المالية والاقتصادية والتجارية والعسكرية اللي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية وجزء من حلفائها وخاصة كيان الصهيوني هي اللي خلتهم ينزل من الشجرة ويختار اللي هو يعمل يمضي على مذكرة التوافق مع التفاهم مع إيران.
1: واضح خليفة، احنا مش نخرجوا موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، تلقاو مع آخر المستجدات الوطنية والدولية، وبعد نرجو نكمل معكم ساعتنا الثانية، وبش يكون ضيفنا إن شاء الله هوني في البلاتو أستاذ الاقتصاد معز السوسي، وبش نحكيوا معه على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. نتلقاو بعد الأخبار.
3: هنا تونس. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
4: ببليسيتي عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
5: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
3: ديوان فهم فلاش نيوز.
6: موجز الواحدة ظهرا، ديوان فهم عسلمة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن في بلاغنا يوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من جوان الجاري هو آخر أجل لقبول العقود بالنسبة لكافة الطلبة المترشحين للقروض الجامعية بعنوان سنة 2025 و2026. مشددا على أن كل عقد يصل بعد هذا التاريخ لا يتم النظر فيه وفق ما جاء في نص البلاغ. وفد تونسي يضم 20 متعاملا اقتصاديا يمثلون 15 مؤسسة ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية يجري مهمة استكشافية تجارية بالعاصمة البولونية وارسو من 22 إلى 25 من جوان الجاري لتعزيز حضور المنتجات التونسية وتطوير فرص الشراكة التجارية وفق ما أعلنه مركز النهوض بالصادرات. ويشار إلى أن قيمة الصادرات التونسية من المنتوجات الغذائية نحو السوق البولونية سجلت تطورا بنسبة 88%، لترتفع من 5.8 مليون دينار سنة 24 و2000 إلى 10.9 مليون دينار سنة 25 و2000. كما شهدت المبادلات الثنائية بين البلدين زيادة تناهز 70% خلال السنوات الخمس الأخيرة. المدير الجهوي للتنمية بقفصة عادل طاهر يعلن عن إقرار بعث 7 مشاريع تنموية وأحداث منطقة لوجستية بلجيا باستثمارات جملية تناهز 1.5 مليار دينار، من المنتظر أن توفر نحو 6000 موطن شغل، وذلك على هامش المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية المنعقد بمدينة قفصة بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وبمشاركة نحو 40 رجل أعمال ومستثمرا من ولاية تبسة الجزائرية. والمصدر ذاته يوضح أن هذه المشاريع تشمل قطاعات الجبس والإسمنت والأجر إلى جانب الفلاحة والصناعات الغذائية والمواد الطبية والطاقة والمناجم، مضيفا أن اختيار هذه القطاعات جاء بناء على مقترحات تقدمت بها غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي وفي إطار الاتفاقية ثنائية الموقعة بين تونس والجزائر بالعاصمة الجزائرية في جانفي 24 و2000 لتنمية المناطق الحدودية.
7: احنا اليوم في منتدى جفصة بسة للشراكة والاستثمار والتجارة البينية. المنتدى يندرج في إطار اتفاقية عامة هي عقدت في جانفي 2024 بالعاصمة الجزائرية لتنمية وترقية المناطق الحدودية. هذا بالإضافة إلى أنه ثم لجنة ثنائية أولى انعقدت في تبرقة في جانفي 2025 لتحديد مجالات الشراكة البينية بين المناطق الحدودية. جملة المشاريع اللي تم اقتراحها هي 7 مشاريع بما فيها منطقة لوجستية. المشاريع هذه بكلفة جملية تناهز 1500 مليار تونسي قدرة تشغيلية 6000 موطن شغل، بالإضافة إلى أنه بينا نستغل الندوة إلى أوسع مجالات في جميع الاختصاصات اللي هي بي تو بي، يعني لقاءات ثنائية بين رجال أعمال تقريبا 40 من الجانب الجزائري ومستثمرين من ولاية قفصة فيما يتعلق بجميع القطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية المواد الطبية الطاقة والمناجم الفلاحة. هذا ما أبرز المشاريع، هي إنشاء مصنع للجبس، مصنع للإسمنت، مصنع للأجر، منطقة لوجستية. 7 مشاريع هما جملة مشاريع، وإن شاء الله تتوج في أحسن الأجواء خاصة وإحنا اليوم نستقبل إخوتنا قبل كل شيء، إن شاء الله تكون فاعلة الندوة.
6: التلميذ المرسم بالسنة الأولى ابتدائي بالمدرسة الابتدائية طيب المهيري بولاية جندوبة يعقوب هاشمي يفوز بالمرتبة الأولى وطنيا ضمن البطولة الوطنية للحساب الذهني التي انتظمت فعاليتها يوم الأحد الماضي بالقاعة المغطاة بالحي الأولمبي برادس بمشاركة 1100 طفل من مختلف ولايات الجمهورية. وفي شان دولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لا توجد أي رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أي رسوم أخرى تفرضها أو تتقاضاها من السفن التي تعبر مضيق هرمز، مؤكدا أن المفاوضات ستنتهي فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. قطر تبدأ اليوم من سلطنة عمان تحركا دبلوماسيا لإطلاق محادثات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وآلية تشغيله مستقبلا، وفق ما نقلته رويترز عن مصدر دبلوماسي وصف بالمطلع. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.
8: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المطيبه على موجات اذاعه ديوان اف ام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانيه اللي كما قلت لكم بدايه الحصه باش نخصوها اساسا للعوده على مشروع مخطط التنميه 2026-2030. كما كل مره نحاولوا نطرح معكم محور من المحاور، ناخذوها من زاويه معينه، واكيد باش نخصوا له جزء كبير في الحصص القادمه. مشروع مخطط التنميه كما قلت لكم 2026-2030، واليوم باش نحكيوا عليه من زاويه اقتصاديه، وباش نحكيوا على تفاصيل ومعطيات. وسعيده جدا كما كل مره وقت يكون حاضر معنا استاذ الاقتصاد معز السوسي. استاذ اهلا وسهلا، مرحبا.
2: يعيشك ابتسام، بارك الله فيك على الاستضافه. نحيي اللي يستمعوا فينا الكل على موجات ديوان اف ام، وانا كذلك فرحان كل ما تستضيفني.
1: يعيشك استاذ، والله بكل موضوعية أستاذ بالحق معز، من الأساتذة اللي نحبهم ديما يكونوا موجودين معنا هوني في البلاتو، لأنه عندك قدرة على تفكيك برشا مسائل قد تبدو العدد من المستمعين معقدة إلى حد ما. نعرف الاقتصاد في برشا أرقام وبرشا معطيات، أن كيفاش المعلومة هذيك تسهلها وتبسطها وتحاول تقدم للمستمع شنو الحاجات اللي نجم يفهمها قراءة موضوعية. يعطيك صحة مرة أخرى أستاذ معز السوسي، مرحبا بك في كل مرة معني هوني في البلاتو. نذكر زادة حاضرين معنا في التعليق والنقاش بسام حمدي وخليفة شوشين، مرحبا بكم من جديد. ندخل مباشرة أنا معك صلب الموضوع أستاذ معز. مشروع مخطط التنمية 2026-2030، نتصور كانت لك ليه قراءة أولية لأبرز المحاور، العناوين، المعطيات الاقتصادية، كل ما يخص الاستثمار، الاقتصاد، النمو، شنو ربما المنوال الاقتصادي اللي نجمه إلى حد ما نفهموه في علاقة بالنقاط المطروحة في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. في إطار قراءتك الأولية، شنو الفكرة العامة اللي خديتها عليه مخطط التنمية؟ شنو نجم تقول عليهم بعد نرجو لشوية تفاصيل؟ تفضل.
2: بارك الله فيك. نجم نقوله أخيرا جوان 2026 صدرت نسخة هي تعتبر في شكل مشروع، لكن هي نجم نقوله نسخة متكاملة الحقيقة. في ثلاثة أجزاء، فما جزء يتعلق بالتوجهات العامة والأهداف التنموية، ثم الجزء الثاني هو السياسات التنموية، والجزء الثالث هي السياسات المجالية. يعني نعرفوا كلنا اللي نجم نقوله المخطط هذا مخطط 26-30 هو جاء تحت مظلة دستور 22 اللي هو بتبيعة أسس إلى الحكم في إطار المحلي ثم الجهوي والإقليمي والمركزي. دونك أفرد معناها الجانب المجالي، يعني نقوله لديستريكت، بجزء مهم جدا فيه أكثر من 200 صفحة. معناها نجم نقوله المخطط هذه وثيقة مهمة، لأن من المفروض أن هي باش تحدد السياسات متاع الدولة، السياسات الاقتصادية طبعا في خلال سنوات هذوما 26-30، دونك هما 5 سنوات. وراهي تونس دأبت على أنها ديما عنا معناها مخططات التنمية بسرعة، معناها آخر مخطط قبل الثورة كان معناها المخطط 11 2007-2011، ثم وهو مخطط خماسي، ثم مخطط خماسي 2010-2014 وقع إنجازه معناها في إطار هيك الحراك متاع الثورة، ثم مخطط نجم نقوله 13 2016-2020، ثم هناك مخطط عملناه يعني كأني عليه هو متاع 3 سنوات، لأن جات الكوفيد ما صارش إمكانية أن نخرج في الاستشارات اللازمة خاصة على المستوى الجهوي، واقتصر على 23-25. ثم كعلاش أنا قلت وأخيرا رجعنا إلى المخطط الخماسي 26-30 به. شنو هي الفكرة الأساسية؟ نعتقد معناها باش نسهلوا على الناس باش نقولوا شنو الخيط الناظم، هي الفكرة اللي تمحور عليها هذا المخطط. معناها كي نشوفوا في الخطوط العريضة، يعني هو مخطط يعني التجربة التنموية معناها السابقة، لخاطر هو يبدا من تقييم ما سبق معناها قبل المخطط 26-30، وبين كونه معناها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ما كانتش معناها ساتيسفيزون، معناها ما كانش حسب ما نطمحوا له. هناك معناتها نعرفوا كلنا اللي الحد من التفاوت الجهوي ما عملناش فيه حاجه كبيره، وحتى مؤشر التنميه الجهويه على المستوى الوطني في السنوات الاخيره قاعد يتراجع، دونك عندنا اشكال على مستوى التنميه الجهويه، عندنا اشكال كذلك على المستوى معناها الامور الاجتماعيه، كذلك النجم نقولوا مشاكل معناها دوردر ماكرو ايكونوميك، نسبه بطاله ما تراجعتش، نسبه تضخم تقعد مرتفعه رغم التراجع، جهد في الاستثمار متعثر، دونك هذين نحكيوا على البيلان. اذا يجي يحاول معناها المخطط 26-30 باش يعمل مقاربة ولن معالجة التفاوت الجهوي، هذا الخيط الناظم، التصدي إلى البطالة، معناها تحسين جودة المرفق العمومي، دونك هذوما معناها، وكذلك معناها مسار الحقيقة يقوم على تكريس السيادة العدالة والتعويل على ذات، هذوما السيادة العدالة والتعويل على ذات هذوما خيار سياسي. معناها حب نفسروا للناس، راهو المخطط التنموي، مخطط التنميه ما فيش كان وثيقه فنيه، هي وثيقه فنيه بالاساس، لكن هي تحاول تعمل التنزيل للافكار الكبرى اللي تحددها سياسات الدوله والخيارات، كما نعرفوا كل خيار الدوله الاجتماعيه، دونك ذيك علاش ثم كلمه الكرامه، السياده والتعويل على الذات، ثم معناها العداله اكثر ما يمكن. به نجموا نقولوا معناها الرهانات الكبرى، معناتها هذوما الكلمات المفاتيح، شنو كي نقولوا عداله ثم اش معناها احنا كي باش نرفعوا معناها خدمات، معناها نجم نقولوا تحسين نوعيه المرفق العمومي اتسيتيرا، فما اربع كلمات مفاتيح، علاش انا يهمني اربع كلمات مفاتيح ومن بعد فيهم باش نشوفوا كيفاش باش تصير معناها التوجهات باش نحققوا الاربعه،
1: معناها يعني شنو الاليات المتوفره. نعم. باش يصير. نعم. تحديد وربما تنفيذ الخيارات هذه والكلمات
2: اولا خاطر مهمني تبويبهم، خاطر 1 2 3 4 ومنهم هما نفهموا شنية لا فيلوزوفي، ما هي فلسفه هذا المخطط. اول كلمه هي العداله، دونك لهنا نجم نحطوا فيها العداله الاقليميه، مثلا التفاوت الجهوي كيفاش نتصداو له، نجم كذلك ليغاليتي تشانس، العداله على مثلا في مبدا الولوج الى العمل، تنجم تكون العداله كذلك في مبدا معناها تكافؤ الفرص في معناها حتى توسكي بوليتيك سالاريال ريمونيراسيون اتسيتيرا، ثم تاتي انتاج الثروه. دونك كلمة مفتاح ثانية إنتاج الثروة، ثم الصمود لا ريزيليونس، معناتها الصمود، خاطر واضح اللي في الفترات اللي فاتوا فما عديد الهزات انورميمون شوك اكسترن، ما زلنا نعيشوا في ان شوك انور اللي هو حرب إيرانية الأمريكية الصهيونية، دونك هذه معناها، ومن قبلها نرجع من كوفيد وإحنا جايين حرب أوكرانيا، معناتها عديد المشاكل اللي ما يتعرض لها الاقتصاد التونسي، كيفاش احنا باش نعطي اكثر امكانيه صلابه واكثر امكانيه معناها التصدي الى الصدمات، ثم الموارد وديمومه الموارد. دونك شفتم اربع كلمات مفاتيح، العداله، انتاج الثروه، تقويه الصمود معناها رينفورسي لا ريزيليونس، ثم الديمومه والموارد الطبيعيه. به هذه معناها يخلينا، خاطر توا هذه المبادئ محلاها، ما هموش توا نختلفوا في كونه معناتها نحبوا تكون عنا عداله، نكون نقص من التفاوت الجهوي، نكون نحسن من خدمات المرفق العمومي، نحسن من صلابه الاقتصاد متاعنا والتصدي الى الازمات الخارجيه، يطلع لنا كور دو باريل ندخلوا بعضنا، معناتها يصير مثلا ازمه في بقعه بعيده علينا معناها احنا تاثر علينا مباشره، هذا شو. دونك في خمسة توجهات كبرى بقراءتي بتبيع للوثيقة الأولى، الأهم هي فيها السياسات والتوجهات الكبرى العمومية. التوجه الأول وهو تنمية اجتماعية عادلة، دونك شفت نقعدوا ديما في تناغم مع أربع كلمات مفاتيح، طبعا هذا واضح خيار سياسي للدولة، الدولة الاجتماعية قاعد يظهر في مخطط التنمية 26-30 بغض النظر على صحيح مش صحيح شنو تقييمي، فما انسجام. دونك نقول فما انسجام، يعني المخطط معناها ينسجم مع خيارات الدولة منذ 2021 وكذلك الدستور 2022. التوجه الثاني تنمية مجالية متوازنة. طبعا مدام عملنا لديستريكت إذن الآن باش يقع كيفاش توجيه الاستثمار، معناها يمكن كلمة قلناها قبل قد نرجعوا لها توا، معناها إذا كان نجم معناها صح التعبير حكاية التمييز الإيجابي دونك معناتها لفات اللي نحن نقيسوا الاختلافات بين المجالات دونك نحكيوا على لديستريكت دونك يمكن باش نمشيوا أكثر إلى معناها تقوية فضاء إنتاج ديستريكت دو برودكسيون، معناتها نحاولوا باش نتخلصوا أكثر ما يمكن. طبعا نحكي على الوثيقة مش
1: هي.
2: دونك معناتها فما مجهودات باش نخرجوا من منطقة يعني لابوي، من منطقة المطلبية إلى التمكين الاقتصادي من أجل النهوض بهذه معناها الأقاليم. التوجه الثالث هو تعصير الاقتصاد والبنية التحتية. دونك الحقيقة توم بعد كيش نحكيه أكثر على الاستثمار، يعني الاستثمارات المبرمجة هي كنصيب الأسد فيها هي على مستوى البنية الأساسية، البنية التحتية دونك الانفراستركتور. انكور في تونس معناها فما مجال باش ندعم أكثر ما يمكن البنية التحتية دونك. ثم نمشيو إلى استثمارات في المعرفة والتكنولوجيا. إذا شفت هنا معناها فما انيكيليبر ما بين الانفستيسمون ماتريال والانفستيسمون ايماتريال، زوز مهمين برشا، معناها زوز مهمين برشا. ونجم نقولوا اللي معناتها الهدف اللي باش يكون واضح من أجل هذية دفع معناها تعصير الاقتصاد والبنية التحتية هي كيفاش نرجع الإنتاجية لبروديكتيفيتي، لأنه اليوم احنا الأرقام الحقيقة اللي نسجلوا فيها على مستوى الإنتاجية هي أرقام متدنية. شنو الهدف الكمي؟ دوك مزلت في المجال الثالث، شنو الهدف الكمي المركزي؟ هو كونه في على مستوى معدل الفترة 26-30 باش نحقق نمو هذا الهدف 4.2%.
1: والنسبة ذيك فاش نجمو نقراو؟
2: توضيح جوستمون ابتسام باش نفهموا العباد راهو المخطط في تونس معناها نجم نقولوا بعد الفترة اللي مرينا بها ذيك فترة، معناها نجم نقولوا كانت تجربة تعاضد واحد، اليوم أصبح المخطط انديكاتيف موش امبيراتيف. معناتها المخطط هو يعطي مؤشرات يكون من المستحسن نوصلوا لها، اما مش معناه كي يقول راهو 4.2 معناه باش يكون عندنا اجباريه 4.2. هذا مهم. ثم الان 4.2 طبعا كي نشوفوا المعدلات اللي عملناها في الفتره ما قبل المخطط نراو اللي معدل طموح جدا قد يكون بعيد على الواقع.
1: الواقع حاليا قداش اخر نسبه نمو؟
2: احنا الان نراوح ما بين 2-2.2%، معناتها في الظرف الحالي. مانتنو كيف يمكن أن نحقق معناها تسريع في نسق النمو حتى نوصل إلى معدل في الخمس سنوات القادمة يكمبري 26 معدل 4.2؟ هذا يعني اللي في نهاية المخطط لسنوات 29-30 يجب أن نحقق نمو فوق 5%. معناها هذا إن شاء الله هو فنيا خطر. أنا حاولت نعمل تقييم، لكن قلوا أن عندك إن غسات وتحب توصل تحضر ان بلا فيان ديتيرميني لي انغريديون تيوريكمون يسون لا. معناتها خاطر انا اقتصاد يقول لك شنو الانغريديون برينسيبال باش تعمل اون كروسانس رابيد، هو الاستثمار. دونك الهدف اللي منشود في معناها المخطط هذا على مستوى المونتون تاع الاستثمار هو معناها مبلغ مهم جدا. معناتها اسكون بو كاربوري باش نوصلوا معناتها معناتها كيما نقولوا نستعملوا الكربيران اللي هو ضروري باش نحقق السرعه المطلوبه. المفتاح هو في ايش باش نعملوا باش ندفع الاستثمار.
1: توجه الرابع
2: التوجه الرابع هو الامن الطاقي والمائي والغذاء والبيئه. اذا هذا محور مهم جدا اعتبره يجي في مباشره مع خانه السياده الوطنيه. معناتها لو فات انك انت توصل تحقق ما يكفي من الاستقلالية الطاقية، مثلا هدف في هذا أن نوصل بالمزيج الطاقي في حدود 2030 إلى 35% معاش 30% فقط. دونك لنا نسبة 35% هو باش يكون عندنا على الأقل الطاقات المتجددة مع تمثل هذه نسبتها في استهلاكنا للطاقة. كذلك هناك هدف هذا أحييه الحقيقة واضح اللي الدولة فهمت اللي مثلا في الماء تنقيس معناها التقليل من الاستهلاك الماء بنسبة 30% لأنه وقع معناها بطبيعة تأكيد كونه عندنا كثير من التبذير في الماء وخاصة على مستوى البنية التحتية معناها صيانة الشبكات الليفويت هذوما بشيت معناها نقع الاهتمام بهم دونك خيان كبوغ سا عندنا أني فور كبير ياس. التوجه الخامس سي خليفة معناها دونك نكمل التوجه الخامس هو تحديث المؤسسات ونجاعة المرفق العمومي. دونك إذا ما شفتم حتى في الخمسة كلمات هذوك الأربع كلمات مفاتيح هناك خمسة توجهات دونك نعرفوا مليح اللي معناها معناها المرفق العمومي اليوم يعاني معناها كثيرا معناها فما إشكالات معناها على مستوى القوانين فما إشكالات على مستوى المبادرة فما إشكالات على مستوى السور إفكتيف معناها اليوم لابد باش نخدم على أنه لا معناها لسينيسمان متاع توسكي مرفق عمومي معناها المواطن ولا معناها مع الإدارة علاقته ما عادش علاقة متاع تعاون والمذا به يتفادى أكثر ما يمكن. هذا نوصلوا إلى إن شاء الله الوريزون 2030 يقع مجهود كبير في هذا. هذا شفتم توجهات اللي مشيوا عليهم مانتونون كيفاش وعلاش وين
1: كيفاش والآليات وما مدى قدرة الآليات علينا نقولوا المطروحة في إطار مشروع مخطط التنمية 2026-2030 نجم نقولوا أنها آليات كفيلة إلى حد ما لتحقيق خلينا نقوله هل المشاريع والرؤى والسياسات العامة اللي تم تحديدها في مشروع مخطط تنمية 2026-2030. بعد نرجو نحكي معك حتى بأكثر تفاصيل لأنه أنت ركز برش على فكرة الاستثمار واعتبرتها ركيزة أساسية. الاستثمار كيفاش تم تبويبه خلينا نقوله في مشروع مخطط تنمية 2026-2030. أنت حكيت على الكلمات المفاتيح وحكيت على الشروط وحكيت على خلينا نقوله الركائز لازمها تكون متوفرة لتحديد أو تحقيق جزء كبير من هالرؤية هذه وجزء منها هو الاستثمار. نرجع بعد للأرقام والمعطيات معك أستاذ الاقتصاد مع السوسي ولكن قبل هذا خلينا نسمعوا بسام وخليفة شنو عندهم يقولوا في الموضوع هذا. هاي خليفة نبدأ معك تفضل.
3: هو فعلا نتفق مع الأستاذ بالعكس وطمئني يمكن قراءتي أنا الأولية للوثيقة هذه وجدتها في نفسي فعلا معناتها هي مش في نفسي بشكل عاطفي إنما بشكل قناعات ونعتبرها فعلا وثيقة مرجعية باش تحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال الخمس سنوات القادمة. علاش نقول وثيقة مرجعية؟ لأنه عندنا سنوات فعلا خلينا نقول ما صدرتش وثيقة عن الدولة تلزم فيها نفسها بمخطط لفترة معينة وهذا يؤكد عودة الدولة للتخطيط وباعتباره أداة استراتيجية لتوجيه التنمية والسياسات العمومية بعد عقود وسنوات من هيمنة المقاربات الليبرالية خلينا نقول ولا النيو ليبرالية وسياسات التعديل الهيكلي تذكروا معناتها يكفي التحديد الحديث على مخطط وعلى وثيقة هو عودة عقل الدولة إلى البرمجة يعني فترة من فترات تخلت الدولة التونسية على مسألة التخطيط وطرقت المبادرة للسوق الحر لتحدي الجانب هذا وفي هذا عندنا ما نحكو برشا من 96 ولا حتى من قبل ويمكن من النقاط المهمة جدا أتذكرها أنت أستاذ هي مسألة التصنيع يمكن الحاجة اللي لاحظتها أنا في هذين فمش تركيز ياسر على عودة إلى الأهمية للتصنيع لأنه النسيج الصناعي اللي خسراته الدولة التونسية وقت اللي بدت سياسة الانفتاح هذه وسياسة التفويت هذا تقريبا اللي أدى إلى ارتفاع نسب البطالة كبيرة برشا وأدى إلى ثغرة كبيرة برشا في الجانب. إذن عودة دولة للتخطيط كأداة استراتيجية وتوجيه التنمية والسياسات العمومية خلت على الأقل من خلال ملامح الأولى والقراءة الأولية اللي المخطط يقدم نفسه باعتباره مشروع لبناء العناوين الكبرى يقول تنمية عادلة شاملة تركز على العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي وتحسين جودة الحياة هذه العناوين الكبرى. السؤال اللي نطرحه باش نخلي لك أكثر وقت هل يمثل هذا المخطط فعلا قطيعة حقيقية مع النموذج التنموي الذي أنتج جملة الإخلالات الحالية ليعيشها الاقتصاد توي تونس نعانوا فيها المنظومات اللي داخل هذا أو هو مجرد إدارة ومعالجة للنتائج الاجتماعية للمخطط السابق ومحاولة التخفيف من حدتها دون المساس بجذورها. وهل يؤسس المخطط هذا لدولة اجتماعية حقيقية أو أنه فقط يكتفي بإضفاء مضمون اجتماعي ومسحة اجتماعية على الخيارات الاقتصادية القائمة؟ أنه في الأخير على مستوى التشخيص يظهر لي وصلنا الناس كل بما فيهم جزء من الناس اللي يتبنوا الطرح الليبرالي نيو ليبرالي في الأكثر اللي للأسف في الوضع الاقتصادي في تونس تم اختلال كبير يسر. هل مشروع هذا اللي هو وثيقة مرجعية أولية متكاملة على المقال شفناها بقطع نظر الحكم على نتائجها، هذاك الوقت هو اللي مش يحكم على النتائج بتاعها، هل أنها قدمت خلينا نقول أكي كلمة اللي ديما عودناها برشا مرات تقال منوال تنموي جديد، أم أنها مجرد محاولة لإضفاء نزعة اجتماعية لأنه ثم تركيز برشا على الفئات الهشة الفئات الهشة الفئات الهشة. تي احنا مشكلتنا مش اللي احنا نقدم إعانات للفئات الهشة، اللي نخلق اقتصاد ينهي وجود فئات هشة في البلاد التونسية.
2: باهي سي خليفة يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. شوف معناها جوست نرجعوا مش نجاوبك أسئلتك مهمة. تونس هل تخلت على التخطيط الدولة، يعني نحكوا على الدولة التونسية تخلت على التخطيط في وقت ما؟ لا، معناتها نسرد لك اللي معناها جميع المخططات اللي تغطي من بعد الاستقلال حتى اليوم الديني هذا ما كان حتى مرة عنا فراغ على مستوى التخطيط محتواه من التفقين. شنو هو محتواه؟ شنية التوجهات؟ شنية المسارات كذا؟ فما معناها في وقت ما كان طبعا بعد التجربة متاع بناء الاقتصاد معناها الدولة معناها واقتصاد الوطني بعد نهاية السبعينات بداية الثمانينات قعد عدينا معناها تغير جوهري في سياسات الدولة ومشينا إلى أكثر التحرير البريفاتيزاسيون، وكان هذا في إطار البرنامج الإصلاح الهيكلي اللي هو ما فيه وعليه وعديد الإشكالات اللي خلتنا ضيعنا سكون أبيل. أنت قلت التصنيع، بارك الله فيك، غياب سياسة معناها إن بوليتيك اندوستريال في تونس. لا بوليتيك اندوستريال مش تعني معناها بالضرورة هي الصناعة التصنيعية، تنجم تكون إن بوليتيك اندوستريال اللي تحط المؤسسة أو المنشأة الاقتصادية في قلب الرحاء متاع الاقتصاد، ومن غديك الأخرين تولي تفريعات. احنا معناها الثقل مشينا إلى الخدمات وخلينا مشينا مثلا اخترنا اللي القطاع السياحي توجب لنا الدوفيز اللي حشتنا به، ومش لازم نعملوا اكتفاء ذاتي في البذور ولا والغذاء، تو معناه ان يجينا الدوفيز ونجيبوا به ايش نحبوا، والمحروقات مش مشكل نصدر خدمات اتسيتيرا.
3: دونك الرهان خدمي على حساب القطاع المنجا،
2: الرهان اللي مشينا فيه كان عنده تأثير كبير جدا على لا فولنيراليتي معناها هشاشة هشاشة متاع اقتصاد. وهذيك علاش كلمة قوية اليوم في المخطط نقول لك تعزيز الصمود. ايش معناها تعزيز الصمود؟ هو يلزم نابتو الى اعادة توزيع معناها الرؤية القطاعية، معناتها اذا كان احنا في تونس نجم نقول لك شنو المرض العضالي اللي اصاب الاقتصاد التونسي منذ الثمانينات واحنا جايين، هو ما يعبر عليه ب لا تيرسياريزاسيون بريماتوري، معناتها مشينا إلى قطاع ثالث خدمات تغول قبل ما وقته قبل ما نوصله، معناها انترسياريزاسيون بريماتوري، معناها كي نشوفوا توا هيكلة الاقتصاد على مستوى ثلاثة قطاعات نلقاو اللي القطاع الفلاحي ما يفوتش 12-10%، القطاع الصناعي في حدود 24-25%، والخدمات تاخذ أكثر من ثلثي الاقتصاد، وهذا معناها كسسوا على الفالور اجوتي ولا على التشغيل وكذا. وتعرف الخدمات سي خليفة فما حاجات سهلة برش، علاش تقول لي الخدمات راهي فيها هشاش؟ لأن الخدمات لا يمكن أن تخزن إنتاج الثروة.

0: فترة متاع طفرة إنتاج وجينا فترة متاع ندرة إنتاج. القطاع الصناعي خاصة الصناعة الغذائية التحويلية الاندوستري أجرو أليمونتير اللي هي قاعدة 3-4% من ناتج الداخل الخام اللي هي نورمالمون يلزمها معناها تمشي بتناغم مع الفلاح. هذا هذه مشاكل
1: عشان تستهلك في برشا مال.
0: كلمة التصنيعية هذه التصنيع سياسة معناها في بلادنا لا بوليتيك اندوستريال يلزم نرجع بكل قوة ونفهموا نعاود ننظر إلى السياسة القطاعية متاعنا ونعاود نرجع قيمة الإنتاج المادي لاندوستري سي تري امبورتون. وهذا عنده تكلفة لأنه المجتمع في الأثناء تعود برفاه معين تعود بخدمات معينة ولينا نقيس التطور متاعنا بحجم معناتها السيرفيس اللي في الاقتصاد وهذا مشكل. هل في المنوال نرجع الموضوع فما رؤية؟ أقول لك نعم معناتها فما رؤية متاع التوجه إلى إعادة موقع الدولة في السياسات وخاصة في الاستثمار. كيفاش هذا؟ معناتها ناخذ شوية أرقام لأنه هكا معناتها في حد في 2026-2030 معناها إنجاز المشاريع معناتها النجم نقولوا ترك الاستثمارات كلها قديش مش تكون المبلغ 207 مليون دينار. هذا الكلفة التقديرية الاستثمارات اللي already مبرمجة معناتها اللي هي ديجا برمجت حتى احنا 26 عندنا 5 سنين اللي هي تبرمجت واللي النجم نقولوا بدات يقع رصد الاعتمادات ليها ونخدموا بروغريسيفمون هي تقريبا اقل شويه من شطر 101,835. دونك عندنا انفلوب كبيره احنا توا كي نقولوا 200,000 207,000 على 5 سنين سخليفه هكا تجي حكايه 40,000 دونك هذا ديجا عاش قلت لك انا 4.2% taux de croissance moyenne هذيك تنشوفوا من بعد الكربيرون نتاعها هذا احنا في العاده ايش قاعدين نعملوا قديش نحطوا معناها الاستثمار قديش نعملوا FBCF اللي هي معناها كي ناخذ المعدل العام الباهي الباهي نعملوا 25000 24000 معناتها لهنا اذا كان فما رغبه نتاع ان باش نضعف فهمت كيفاش خليفة مش نعملو كنا نعملو في 25,000 باش نضعفوهم يوليو 50,000 في العام هذا كهدف معناه أنا أحييه لكن خاف ليكون طموح جدا ما شو ما طموح جدا مش حكاية تمويل برك تو برشا ناس وخاين نسمع فيهم وين التمويل وين التمويل الحكاية فارغة سي با لو بروبليم لو سو ني با لو فينانسمون الأهم هو كما قلت خليفة الطاقة متاع إنجاز الطاقة متاع سي سكو نابيل ليتود دو فيزابيليتي دو بروجي معناتها انك انت
1: عندنا تجربة استاذ راهو عندنا تجربة نتاع التعطل العديد من المشاريع وضع الإدارة متاعنا هذايا معناتها بشهادة معناتها القائمين على
0: المبارك. احنا للأسف السنوات الماضية نجم نعطيك دي زيكزامبل نتاع دي بروجي ونجم نكونوا فيه نتقيدوا في غينيس احنا معناها يعني التوب نتاع مشكلة البرمجة خاطر ناخذوا لي رافير طريق القطار ذاك اللي نتاع سريع منوبه برشلونه ايتترا معناها بين ما برمجة وقتاش تحقق في المونتون الفلوس معناها سي لو تريبل والوقت سي 4 فوا لو طون معناتها سي انورم معناتها لهنا هذا شو يقول لك انك تضاعف معناها المجهود الاستثمار اللي انت ناوي تعمله اعتقد كونه الرهان الكبير للمخطط التنميه ان شاء الله هو يقع تطبيقه الرهان الكبير هو القدره على البرمجه على التنزيل العملياتي على التصرف في هذه المشاريع اللي مش يقع برمجتها وعلى تنفيذها خاصة وإحنا مالوغيزمون وأنا نحكي كان على الوثيقة اللي موجود مش شيفر متاعي معناه كي نشوفوا معناها التقييم اللي صار على مستوى التنفيذ المشاريع في الفترات السابقة يعني ما برمج وما نفذ يعني ما إحنا ما فوتناش في أحسن الحالات ثلثي ما برمج معناها ثلثي اللي احنا برمجناه وهذا
2: نحكي على المخططات السابقه
0: نحكي على التنفيذ اللي عملناه
2: تنفيذ ثلثي تقريبا
0: ثلثي ما اللي نبرمجوه نعملوا فيه وفي بعض جهات ما نفوتوش 20% قلت لك في احسن الحالات

0: نعمله في ثلثين وهذا ما هوش معدل وطني، المعدل الأقل. وفما جيات ما نوصلوش حتى نحقوا فيها 15% من اللي معناها نرصدوا معناها تمويلات وعندنا برنامج باش ننفذوه، مثلا كما البرنامج الجهوي للتنمية نحطوا عشرات المليارات في الميزانية ومن بعد نشوفوا ما نفذ نلقاو بعيد ياسر، معناها أقل ما يمكن. إذن الرهان الكبير هو أولا برمجة المشاريع، متابعة المشاريع، إنجازها. هنا عندنا أمل كون رئيس الحكومة بتاعنا هي عندها تكوين معناها مهندسة انجينيور دو فورماسيون الحقيقة، معناتها ما جو كونسيدير كو معناها اللي عندهم تكوين متاع انجينيور يمشوا ياسر لي معناها استنباط الحلول للمشاكل. إن شاء الله معناها تكون فما إرادة باش نعرفوا مليح اللي راهو مشكلتنا ماهيش فقط التمويل، مشكلتنا أنه يكون عندنا مشاريع قابلة للإنجاز دراستها صحيحة إكيليبري بيرتينانت تمشي للهدف اللي حاشنا به. أنا باش ندعم أكثر خطر سؤالات سي خليفة مهمة برشا، دونك القطع مع قبل وإلا وهل هذا يعتبر نجم نقول نوفو موديل إيكونوميك ولا لا؟ ما نعتقدش اللي ستا نوفو موديل إيكونوميك، ما نعتقدش. هو معناه جاء باش معناه يستجيب إلى واقع هو في الوثيقة متاع معناه المخطط وقع تشخيص هناك المشاكل اللي معناتها شافهم باش يحاول يحلهم. هذا يعني أن احنا تونس باش تولي في منوال جديد انه باش نعملوا فكر اخر جديد؟ لا، معناها سي تقريبا دولة تخدم معناها عندها موقع وبالشراكة مع الخواص، ما فيش الدولة باش تعوض القطاع الخاص ولا العكس الخاص باش يعوض الدولة. مثلا نعطيو اكثر معناها تدقيق للكلام هذا اللي قلنا فيه، نقعدوا مو في الاستثمار ومعنا نحو تاني الاستثمار. دونك الاستثمار هذا اللي هما قلنا 207 1011 مليون دينار بالدولة، معناها تمويلهم 61% منهم باش يقع تمويله عن طريق الدولة،
1: يعني باش تتحمل هي التمويل يعني تاع المشاريع هذه.
0: ما فيش كلام، معناتها الدولة معناها أقل شوية من ثلثين على ميزانية الدولة. المبلغ هو 127,249 مليون دينار. دونك هذاك علاش سي خليفة معناها نقول لك هكذا معناها هذا رقم
2: مسألة التمويل يخلينا. الأستاذ قلت ماهيش مشكلة، كيفاش معناتها أكثر التوضيح؟
0: ماهيش مشكلة، ما عندي أنا نقول أتوا من بعد نفسر لك بالضبط. ماهيش مشكلة، معناها أنت كي تلقى مشاريع معناها نجم يقع معناها تطبيقها وتجاوب على حاجة المواطن وتمشي اللي في كاسيتي، التمويل ماهوش مشكلة لأنه في ميزانية الدولة من بعد. هذاك علاش احنا كنتذكر كي نجي ونحكيه على قانون مالية نقول وينو المخطط باش نفهموا يا هندرا قانون المالية متلاغم ولا لا. اليوم إذا كان نحطوا الوثيقة المرجعية هذه على الأقل ميزانية 27 يلزمها تمشي مع نفس
2: التوجهات
0: متاع مثلا معناها تعرف اليوم التمويل ما عادش معناتها هو لأنه ميزانية الدولة 127 ألف ذوم على 5 سنين. احنا نعرفوا ميزانية الدولة عام برك في عام هي في حدود 80 ألف، 78 ألف، 79 ألف، قولوا 80 ألف. وفي 80 ألف ذوما معناها عنا 22 أو 20 ألف ما نخلصوا منهم حتى شيء في تونس، خاطر ذوكم يمشوا لخدمة الدين. بون سنوات الجاية إن شاء الله مش تكون خدمة الدين أقل، لأن يعني برشا ديون خلص يا سيدي. نقولوا ما بين دين داخلي وخارجي أنت باش تكون في حدود ما بين 15 و 18 ألف سنوات القادم. ديجا بكيش تعمل مجهود معناها الدولة في 127 ألف معدل تقريبا 30 ألف كل عام، معناها حاجة كبيرة برشا. معناتها حاجة كبيرة أنك باش تمشي لهذا الحلول. أنا نرى إذا باش نطبقوا هذا ونمشوا فيه هناك خيارات يلزم في مسألة الدور الاجتماعي للدولة نوليو ما عادش نعملوا كما نقولوا اللي زاد معناها بطريقة أفقية، تولي فما أكثر استهداف. معناتها نولوا نخموا فيه كيفاش ندجاج توجيه الدعم، يعطيك صحة باش نخلق أكل إمكانية باش نمول هذا. المنشآت العمومية، معناها كيما ستاك سيرتينمون باش تعمل دي بروجي والسونيت باش تعمل بروجي، كذلك الشركات الجهوية للنقل يكون عندهم استثمار. هذه المنشآت العمومية باش يكون نصيبها 30%، 61,739. الشراكة تو هذين يقفوا شوي معناها الشراكة بين القطاع العام والخاص لهنا محتشم يعني فقط 9% المبلغ هو 18,323 أنا أعتبره كان النجم نعمله خير من هكا برش معناها تخفيف العبء على الدولة ميزانية الدولة في تمويل الاستثمار من 61% نجم نقص شوية ويقع الكومبونساسيون معناتها يقع مزيد الدفع الشراكة ما بين القطاع العام والخاص لأنه شراكة بين القطاع العام والخاص ما تنفيش الدولة بل بالعكس تخلي الدولة تكون موجودة في مجالات ما تنجمش تدخلها محادها وكذلك الخواص ما ينجموش يدخلوا حادهم دونك اعتقادي يلزم حتى يقعد المونتان هذا معناه 207,000 و11 مليون دينار باهي معناها طموح جدا في الداخل في الريستركتوراسيون المنشآت العمومية ما نعتقدش نجم نطلبوا منها أكثر اعتقادي كونوا الشراكة
1: بالقطاع العام والخاص نجم تحل جزء
0: مع العلم لو القانون اليوم تاع شراكة في مشاكل لو كان نخدموا عليه القانون باش نحل معناها أكثر مجال الليونة وفليكسيبيليتي نجموا نحققوا هدف باهي
1: خلنا نسمع بسامة يخلف بسامة
2: في 10 ثواني هو ثم زوز نقاط كان ديما يتحكى عليها لكن ما نمشوش فيها اللي هي مسألة توجيه الدعم المستحقي اللي هي كانت واضحة في الجانب ده وفي علاقة بالمؤسسات والمنشآت العمومية نعم. ثم حديث على إمكانية اللي المؤسسات الخاصة يضري أول مرة نشوفه هنا في الوحدة ده يمكن التوجه نحو التفريط فيها
1: خلنا نسمع ساعة
0: المنشآت العمومية تقصد التفريط لا أنا ما ريتش في أي ما ريت في حتى اللي نقرأ فيهم كل تقارير رسمية لا توجد ولا كلمة تبرمج تفويت في منشأة عمومية
2: خطر
0: العمل اللي نشوف فيه أنا أكثر هو إصلاح إن شاء الله يجي الإصلاح لأنه من الحقيقة فما رغبة في إصلاح والإصلاح عنه من راوشر فيه اللي قاعد كيف يصير نشوفه في الفولاذ برشا مشاكل في السيلولوز برشا مشاكل حتى في تونيسير برشا مشاكل
2: لأنه ثم فصل على المؤسسة
1: بس ما حكيش معنا أي خلص مؤسسة
2: خسرة
1: أي خليفة بس ينفضل أي خليفة
3: هو ثابت أنه جاء متأخر مخد التنمية لأنه اليوم 6 أشهر في السنة الأولى من مخطط التنمية ومازال ما تمش المصادقة عليه مخطط التنمية مش أول مرة يتعمل مخطط التنمية يعني تعملت مخططات التنمية وبقي الإشكال في الإنجاز في اعتقادي مشكلة ليست في الرؤية بل المشكلة في الإنجاز وطريقة الإنجاز ربما ما يختلف في مخطط التنمية الحالي أنه انبنى وسيغة وفق قاعدة البناء القاعدي يعني هذا المنظور السياسي ويختلف عن بقية مخططات التنمية اللي يعني خرج من المركز إلى القواعد وذلك ما وذلك ما تسبب في تعطيل تنفيذ مخطط التنمية لأنه تبنى في البروات لهنا في المركز وليس في القواعد ومخطط التنمية يبقى في الحقيقة هو مجرد إعلان نوايا يعني الأرقام الموجودة فيه فقط حاليا نوايا سياسية ونوايا اقتصادية لتنفيذ هذه الفكرة وهذه الرؤى يعني على أرض الواقع يعني حتى لا نهلل كثيرا يعني هذا المخطط يبقى مجرد تفكير مجرد رؤية إلى حد الآن جاءت بصفة متأخرة هذا المخطط ربما الحقيقة ما يلفت الانتباه فيه طلعت عليه نلقى ترتيب الأولويات غير موجود في المسألة هذه تقريبا نفس النقاط على نفس المستوى على نفس الأولوية مخطط التنمية الحالي ما نلقاوش يحط هل الأمن الغذائي أولوية أم البطالة أولوية أم الطاقات المتجددة الأولوية يعني وهذا ما يخلينا نتسائل ما هي القطاعات التي ستحظى بالأولوية في مخطط التنمية خلال السنوات الخمسة القادمة فيما يتعلق بالاستثمار كذلك زاد نعرف مخطط التنمية هو صورة وملمح عام للسياسة التنموية التي ستتبعها الدولة هو اللي مش يشجع على الاستثمار لأنها كيفاش تستقطب السين باش تستثمر في تونس الحقيقة النقاط الاستثمارية ولقيناها فقط تتعلق أساسا بمشاريع البنية التحتية وهذه المشاريع الأغلبية ما يتوجه لهاش المستثمرين الأجانب نعرف يتوجه الأغلبية للمشاريع الكبرى مثلا مشروع الميناء الكبير في نفيذة يعني هذا من المشاريع الكبرى توجهها السين توجهها الولايات المتحدة الأمريكية وتتنافس عليها فكان من الأجدر أنه مخطط التنمية كذلك يتعلق بها المشاريع الكبرى. ومسألة أخرى، ثمة تعويل على الشركات الأهلية في مخطط تنمية 2026-2030، والحال أنه هذا المشروع وهذا المنظور الاقتصادي إلى حد الآن لم نلتمس لديه نجاحات، ما لقيناش إلى حد الآن حتى شركة أهلية ناجحة باش تعمل عليها أنت في مخطط التنمية وباش تحطها كأولوية في مخطط التنمية. ففي اعتقادي النقطة هذه لابد أنها تراجع قبل المصادقة على مخطط التنمية. ونقطة أخرى من النقاط المهمة اللي أنت قلت كيفاش نتسائلوا على التمويل، تمويل مهم طبعا أستاذ، وقت اللي تحكي على 61% من التمويلات ستأتي من ميزانية الدولة، واحنا نحكيه على عجز مالي في ميزانية الدولة تقريبا كل سنة، كيفاش مش تمول مخطط التنمية هذايا وانت عندك عجز مالي؟ وهل يعني طول هنا باش نمشي للسؤال باش ما نطولش عليك اكثر، هل ترى فما استشراف اقتصادي في مخطط التنمية الحالي في ظل التحولات السياسية الكبرى، في ظل اليوم عالم متقلب ولاحظنا هذا عدم الاستشراف الحقيقة موجود في قوانين المالية، نحطوا سعر برميل النفط على 90 وبعد يطلع إلى 105 إلى 120، يعني هذا غياب النظرة الاستشرافية. هل النظرة الاستشرافية موجودة في مخطط الخماسي للتنمية الحالي؟ وهل ترى أنه مخطط التنمية الحالي يجسد الدولة الاجتماعية اللي ديما يدعو لها الجمهورية، أم أنه بقينا على نفس الخط السياسي الاقتصادي؟
0: مهم جدا يا بسام، يعطيك صح. شوف ممكن مش نمشي بنفس التدرج من الاسئله، كما فما نقطه مهمه برشا خطرين ركزت عليها، قلت وانا معناها اختصاصي هو دراسه المشاريع، معناتها كي نقول لك راهو التمويل ماهوش لو بلوز امبورطون باش نعطيك توا دليل باش تفهمني. معناتها تعرف اللي مثلا الاستثمار العمومي المبرمج من سنه 21-2025، كي نقولوا مبرمج معناها ميزانيه مرصوده، معناتها خاطر فما ميزانيه، صحيح فما لنا فرق ما بين انجاجمون اي بايمون، لكن وقتها نقول لك لونجاجمون الي لا معناها موجوده في الميزانيه. باه ناخذ 21-25، يعني الاستثمارات العموميه المبرمجه اللي احنا برمجناها المبلغ نتاعها هو 35,163.14 مليون دينار في الفتره 21، ذي ارقام اوفيسيال راهو. دونك من 21-25 قديش عملنا؟ مش بكري قلت لك راهو فما اللي يوصلوا ل 60% وفما الاقل
3: نسبه الانجاز،
0: وقلت لك ماهوش معدل وطني نسبه المنجز، يعني اللي صرفنا الفليسات وعملنا بهم مشاريع معناها 47.8%. تو شفت كيفاش سي بسام؟ معناتها نقول لك لهنا هل هاك عندك الفلوس وما عملتش حتى الشطر اللي برمجته؟ راي يلزمنا نحيوا العقده نتاع الفلوس دابور، راه مش صحيح. ولهنا نحب نربط معاك في حكايه الشركات الاهليه، انا معناها انا من الناس، انا يمكن هذا سر ونعطيك سبق وانا احنا على امواجات دي وانا فاهم، انا عندي معناها ان بونشون في الايديولوجيا نتاعي للاقتصاد التعاضدي، معناها اؤمن بالاقتصاد التعاضدي واعتبره كونه اليوم التمشي التعاضدي هو معناها يعتبر ملاذ لجميع الفئات اللي هي عندها قدرة على الإنتاج ولكن ما تنجمش تكون معزولة بطريقة في في في في نمط معزول، يزن فما عمل مع بعضهم. شركة الأهلية داخلة في الاقتصاد التعاضدي وأعتبره، وهذا راني لا تملق ولا حد شيء، وانا يعرفوا الخيان كي نحكيه نقول لهم المنوال انا احترمه، وكما نعرف اللي تجربه التعاضد في تونس يزمنا نعاود ونعملوا لها تقييم لانها اضطهدت واخذين عليها افكار غالطه. واليوم التمشي التعاضدي في العالم اجمع، في الدنمارك، في كندا، في المانيا، في امريكا مهد الراسماليه في حد ذاته، في فرنسا 10% معناها
1: شنبسطوا أكثر، معناها تعتبر الشركات الأهلية من وين ينجم ينجح في تونس ولا ينجح في تونس؟
0: وين البروبليم؟ أنا هذا هو مشكلتي، مشكلتي كونه دي نقولوا هذا باش ننجحوه رصدت أموال كذا كذا لتمويل كذا، وهذا هو الخطأ.
3: مازال بكري على تقييمها الشركات الأهلية في تونس؟
0: هي أنا أعتقد اللي ما انطلقتش، أنا أعتقد أنه ما انطلقتش، لانه يمكن كان باش تنجح يلزم نعاود ننظر الى الرؤيه، لانه اعتقادي هذه معناها التجربه اللي في رايي ما هيش مش تقلب المنوال الاقتصادي التونسي، راهو سيتان اكومبانيمون ان كوابيتاسيون، هما التمكين المحلي والاقليمي والترابي في الجهات يمر عبر ما يمر به، يمر عبر شركة الأهلية. شركة الأهلية مبنية على التريتورياليتي، معناتها نحبوا نعملوا شركة لازم نكونوا أولاد منطقة نخدموا مع بعضنا. العيب فيها في حسب رأيي كونه بدينا بالأخر ما بديناش من الأول، فعاد نخدموا على المنوال الاقتصادي متاعهم ونخدموا كيفاش هما يولوا عندهم اتود دو فيزابيليتي قادر على تفجير الثروة، نخدموا في كل قانون مالية قداش رصدنا لهم من إعانات ومنح وكذا. هذا خطأ في نفس المنهاج، وذلك علاش أنا يا بسام أقول لك المشكل ماهيش الفلوس، المشكل هو هل أنت قادر على أنك أنت تقدم أن موديل معناها اقتصادي إكيليبري متاع مشروع كل طرف فيه إن كان المستفيد أو إن كان الممول أو إن كان معناها الفاعل الدولة عندها شنو معناها المغزى من هذيك وش هي الإفادة متاعها. تحدثت انت تاو سيادة قلت لي مشاريع كبرى اللي هي تستقطب معناها مستثمرين أجانب وممولين أجانب، هذوما ما يجيوش مع طبعا تونس عندها أفونتاج كومباراتيف، معناها ما زمناش ننقصوا من قيمتنا. احنا تونس عندنا موقع ممتاز، عندنا كليما ممتاز، عندنا رأس مال بشري ممتاز، عندنا عديد الميزات، لكن راهو يلزم يكون ان بروجي مدروس معناها وبطريقة علمية اللي هو وقت اللي تحط في اون بلاتفورم نتاع جلب تمويلات يجيو ناس، معناتها هذا هو الفكر. ونرجع كي نحب اكثر معناتها بالارقام،
1: قلت اي مازالونا دقيقة استاذ.
0: الاشكال اولا عندنا الاستثمار العمومي عاملين على الدولة برشا، دونك لابد باش نمشيو للاستثمار الخاص. ناخذ الاستثمارات الخاصة، ماهوش معقول سي بسام في نفس الفترة من 21-25 الاستثمار العمومي معناها يكون 35,163 على قلته، على قلته معناتها رانا احنا في 5 سنين جايين في 35,000 اش حبوا نعملوا 200,000 دونك نلقاو الاستثمار الخاص اقل منه هو 32,573 دونك فما اشكال، فما اشكال معناتها. ولكن نرجعوا لنا الانجاز بالنسبة للخواص، نسبة الإنجاز 71.6 دونك شفت هذا
2: أكثر نجاح.
0: هم كيفاش احنا نخلق معناها طريقة، مش حتى لازم نحكيو على منوال، خاطر كش نحكيو على منوال نتو نصعبوا الأمور، نعملوا أن مود دو جيستيون يكون سمارت ذكي والدولة تسهل وتكون أن فري بارتنير ونجموا بحول الله نوصلوا.
1: إن شاء الله تكون حاضر معنا مرة أخرى ونحكيوا على المشاريع بأكثر دقة ونخصولها أكثر وقت. شكرا لك أستاذ الاقتصاد معز السوسي على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات كيما كل مرة. شكرا لك خليفة شوشين، بسام حمدي، نور الفارسي، فاروق السويسي، وفي الإخراج الرقمي زميلتنا إيمان الشيبي معها استاجير نورهان بجوي. شكرا لكم على تأمين هذه الحصة، كنت معكم ابتسام شويخة موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
4: Publicité. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل ايتوال 343 ايتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثانية. ديوان اف ام عسلمة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يعلن اليوم عن توحيد كافة التدخلات وتضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة في مجال استعمال المياه المستعملة المعالجة، وعن الترفيع في مستوى التنسيق الأفقي والعمودي بين كافة هياكل الوزارة وبالشراكة مع وزارتي البيئة والصحة لكسر الحواجز الإدارية وتحقيق أعلى درجات النجاعة والسرعة والشفافية في إنجاز وتسيير المشاريع ذات الصلة وفق قوله. كما أعلن الوزير خلال يوم دراسي وطني توجه نحو تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف من خلال مشاريع كبرى، مشيرا إلى أن هذا الخيار يتجاوز المبادرات المحدودة نحو إطلاق مشاريع أعلافية تمتد على مساحات مهمة مخصصة لإنتاج الأعلاف كالفص وغيرها
5: لتكون بمثابة منظومة علفية تؤمن حاجية قطيع المشية وتجعل قطاع الإنتاج الحيواني والفلاحة بصفة شاملة في مأمن من تقلبات الأسعار العالمية وضغوط الأسواق الخارجية. ووزير الفلاحة يعلن أيضا بالمناسبة عن إعداد خطة اتصالية محكمة لتغيير التعاطي مع موضوع المياه المستعملة المعالجة بما يرسخ ثقة مستهلك المنتجات المتأتية من استعمالها في هذه المنظومة. رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوزي دعاس يرجح إمكانية عقد جلسة عامة في الفترة القادمة للنظر في مقترحات التعديل المتعلقة بمقترح قانون الملكية الأدبية والفنية، مبينا على هامش يوم دراسي حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية أن جهة المبادرة قامت بتعديل مقترح القانون بعد الاستماع إلى كل الأطراف المتداخلة. والدعاس يوضح أن الهدف من اليوم الدراسي وجلسات الاستماع هو صياغة نص تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع، معتبرا أن مقترح القانون يعد مواكبة للاتفاقيات التي أمضت عليها تونس بهدف تمكين ذوي الإعاقة من البلوج إلى المصنفات الأدبية دون المرور بالإجراءات العادية المتعلقة بالحقوق الأدبية والفنية.
6: مقترح القانون هو بشكل مبسط ومبسط جدا هو مواكبة للاتفاقيات اللي أمضت عليها الدولة التونسية وخاصة يعني منها اتفاقية مراكش واللي هي تسهل أخيانا من ذوي الإعاقة خاصة البصرية أنه تمكنهم من مصنفات الولوج للمصنفات الأدبية بعد طبعا يعني تعديلها بما يتماشى ويتماهى وطبيعة الإعاقة اللي عندهم. هذا طبعا يمس حقوق المؤلف حقوق الأدبية اللي هنا الاتفاقيات وخاصة منها الاتفاقيات الدولية أعطت استثناء إلا للفئة الاجتماعية هذه. إذن دورنا من واجبنا التشريعي وهذا اللي تقدموا به زملاء النواب اللي تقدموا بمقترح القانون وهو تعديل على قانون 94 واللي يتعلق بالمسألة هذه لتمكين أصحاب الإعاقة هذه من الولوج للمصنفات الأدبية دون طبعا ما يمروا بالإجراءات العادية متاع الحقوق الأدبية والحقوق الفنية. وطبعا التنقيح يلزم يكون ملائم للحقوق الأدبية لأنه هذه كلها مسائل مدسترة.
5: الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تستنكر في بلاغ ما اعتبرته تراجع الصيدلية المركزية التونسية عن الاتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة المعاملات بينها وبين الصيادلة لضمان تكريس الشفافية والعدالة في توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد، داعية إلى العودة فورا لتفعيل هذا المشروع احتراما للمؤسسات والتعهدات السابقة. والهيئة الوطنية تدعو المسؤولين كل من موقعه إلى تحمل مسؤوليتهم لإيجاد حلول عاجلة للإشكاليات التي تؤكد أنها أنهكت القطاع وهددت استمرارية الخدمة الصيدلية. وفي الشأن الدولي موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها فرنسا تتسبب اليوم في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 68 ألف منزل في شمال غرب البلاد وفق ما أعلنته السلطات، موضحة أنه أول انقطاع كبير للكهرباء تشهده البلاد خلال موجة الحر الأخيرة. ومع إدراج 4 مناطق فرنسية إضافية ضمن أعلى مستوى من الإنذار من الحر اليوم، يتأثر نحو 44 مليون شخص بموجة الحر الاستثنائية وفق حسابات وكالة فرانس بريس. وفي موضوع آخر، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يقول اليوم أن عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية ستحصل سواء حدث ذلك اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو حتى بعد 10 أيام. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم أقني في فلاسبور.
7: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكل عاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فهم صوتكم. ديوانا فهم فلاش سبور.
8: مرحبا بكم في الفلاش سبور. نحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وكذلك مستقبل مرسل. بداية بالمنتخب الوطني التونسي، منتخبنا يستكمل اليوم تحضيراته لمواجهة هولندا غدا نص الليل بتوقيت تونس، مفروض الليلة الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة في نفس توقيت المباراة هي نص الليل، وقبلها اليوم العشية باش تكون ثم ندوة صحفية للناخب الوطني إير فيرونار مرفوق بواحد من الملاعبية في انتظار تحديد اللاعب اللي باش يكون موجود مع ايرفي رونار. حكيت على اللاعبين المفروض تغييرات باش تصير في التشكيله، ولكن لن تشمل عديد المراكز، تغييرات بسيطه باش تكون في التشكيله في انتظار تدريبه الليله للتاكد اكثر من التشكيله اللي باش تلعب غدوه الليل امام هولندا. في نادي ريال الصفاقسي عرض رسمي لعمر بن علي من نادي ألانيا التركي الناشط في الدرجه الاولى لتركيا، مركز 11 اكمل الموسم الماضي في الدوري الممتاز التركي، القيمه 1.25 مليون يورو تقريبا 4 مليارات و180 مليون تونسا. النادي الصفاقسي وهي الفريق مازال تدرس حاليا في العرض، ما عطتش موافقتها الرسميه. وعمر بن علي ذكر كان سجل 11 هدف الموسم الماضي في البطوله كثاني هدف في البطوله وعمل زوج تمريرات حاسمه. كيف كيف المفاوضات متواصله بخصوص نسبه السي اس اس في اعاده بيع عمر بن علي في المستقبل، تنجم توصل بين 10 و15%. مازالت النيغوسياسيون السي اس اس وبن علي كانوا رفضوا عرض من الشرق الاماراتي منذ اسبوع قيمته مليون يورو اقل من العرض التركي، رغم انه اجره عمر بن علي في العرض للشرق الاماراتي باش تكون اكبر برشا من اجرته مع الفريق التركي، ولكن اللاعب خير الاحتراف الاوروبي، وكذلك النادي الصفاقسي خير احتراف اوروبي للاعب لانه في اكثر فلوس حتى للفريق. على كل الساعات القادمه توضح اكثر الصوره. من هنا الغدوه الصباح من المفترض انه تتم عمليه التفويت في عمر بن علي. المستقبل الرياضي بالمرسى اصدر بلاغ عبر فيه على استغراب ورفضه القاطع اللي معتبره ممارسات تتعارض مع ابسط مبادئ الاخلاق الرياضيه حسب وصفه في بلاغه فيما يخص مدربه عماد بن يونس وامكانيه انتقاله لتدريب النادي الصفاقسي، ويطالب هيئه السي اس اس بالتوضيح في الموضوع. نادي الصفاقسي بالاتصالات نتاعنا تبين انه ماهوش باش يكون عندهم حتى موقف رسمي في الموضوع الى حد الان بالنسبه ليهم وبالنسبه لمسؤولي الفريق، انه الموضوع يهم مستقبل مرسى ومدربه عماد بن يونس ولا دخل النادي الصفاقسي لتوضيح موقفه في هذا الملف. كيف كيف حسم الموضوع بالنسبه للمدرب الجديد مازال باش يكون بعد الجلسه الانتخابيه يوم 3 جويليا القادم، ثم امكانيه لتجديد العهد مع محمد الكوكي، وامكانيه زاده بنسبه اضعف انه يتم انتداب مدرب اخر بما فيهم 4 مدربين اجانب على طاوله المفاوضات. بالنسبه للديون رسميا غلق ملف كل ديون النادي الصفاقسي الخارجيه اكثر من 1.4 مليار اليوم الصباح، متبقي الديون حاليا تقريبا نفس المبلغ 1.3 مليار و400 مليون. والنادي الصفاقسي وصل فيهم تسويات حاليا لليوم الصباح بنسبة تتجاوز 50%، والهيئة التسييرية تسعى لغلق ملف الديون والمنع من الانتدابات وضمان المشاركة المحلية والقارية قبل جلسة يوم 3 جويليا الانتخابية، دون ما نحكيه على أموال عمر بن علي اللي باش يتم تخصيصها إذا كانت باعة بطبيعة للانتدابات وضمان سير المشاركة بالنسبة للأجور وغيره للموسم القادمة. الاتحاد المونستيري الانتخابات كذلك، الاتحاد اليوم غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للفريق، إلى حد الآن دون أي قائمة تترشح لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة لليوسمو. نختم بكأس العالم أبرز المباريات، دونك مباريات اليوم 8 متاع الليل زوز مباريات، البوسنة والهرسك قطر، سويسرا كندا، 11 متاع الليل المغرب هايتي، اسكتلندا البرازيل، الليلة الساعتين متاع الصباح جنوب افريقيا كوريا الجنوبيه، وفي نفس التوقيت تشيكيا تواجه المكسيك. بس في تم سبور بقي متواصل على ديوان اف ام، اكثر تفاصيل ديوان اف ام بونت.
9: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
10: ديوان اف ام صوتكم.
11: مرحبا بمستمعي ديوان اف ام وين ما كنتم، ونبهوكم انه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار اثناء الاستماع، لانه في مجريات الاحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبه على ديوان اف ام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. جريمة تمت في ظروف فظيعة نتيجة انحرافات جنسية خطيرة، ووجد المحققون أنفسهم أمام لغز عويص. الأكثر تفاصيل نسمع القضية. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم انطلقت الأحداث متاحة نهار 29 سبتمبر 2003 في فرنسا، وبالتحديد في فيردون سور غارون
12: مدينة صغيرة تبعد قرابة 40 كيلومتر على تولوز. مواطن جاء للمركز وقال اللي هو يحب يدلي بشهادة باش يرتح ضميره، لكن في المقابل طلب أنه الهوية متاعو تبقى مجهولة، يعني أنونيم، وبالتالي شهادته باش تتسجل من دون ذكر اسمه، يعني تيمونياج سو إكس. في نفس الإطار الشخص قال أنه الواقع اللي باش يعطي تفاصيلها صارت من مدة 6 سنين التالي، وقال اللي هو ما يتذكرش بالضبط النهار ولا الشهر، لكن الأرجح أنه الوقايع صاروا في الربيع، والمكان هو نزل لوبيرج دو تاي على الطريق اللي ما بين فيردون سور غارون وقرية أوكامفيل اللي تبعد 500 كيلومتر عن نزل المذكور. في المرحلة هذه وقبل ما نتعمقوا في القضية، يلزمكم تعرفوا أنه لوبيرج دو تاي كانت المديرة متاعو امرأة إيطالية المولد والجنسية، أعمرها في الوقت اللي صارت فيه الوقايع 55 سنة، واسمها ألتوبيلا كابيليري. الشاهد يقول اللي هي كانت تتنظم في سهرات ماجنة جاية من موجون، وتقوم بهالسهرات في كنف السرية وبحضور حرفان مفروزين بالكعبة بالكعبة، وفي هالقعدات هذه الحاضرين يتعطاوا كل أنواع الانحرافات الجنسية بمختلف الطقوس والممارسات الشاذة، وتحت إمرة وإشراف مولات المول، يعني الفهد قناطقة اللي حكينا عليها واللي هي ألتوبيلا كابيليري، هي اللي كانت المنظم الرسمي متاع هالقعدات هذه، وهي اللي تهيئ وتحضر الجو وتسير الإرادة متاع الموجودين الكل وتفرض عليهم شنو اللي باش يعملوا. وألتوبيلا كان عندها ميول لما يسمى باللي براتيك سادو مازوشيست، يعني الممارسات الصادية المازوشية، واللي تتمثل في ناس يسلطوا عذاب على ناس أخرين وهما يتلذوا، والعكس بالعكس ما بين رجال ونساء، والعكس صحيح، وما بين نساء ونساء ورجال ورجال. وهالممارسات هذه عندها ليها الماتريال اللازم، معناها عاملة استثمار كامل في الأمور هذه، والمعون اللي محطوط على ذمة الحرفاء كامل شامل، من هكا اللباس اللي بالجلد الأكحل للأنواع متاع الأصوات اللي يجلدوا بيهم للعصي والسلاسل مرورا بالأصداف، معناها ليمونات، خلف الآلات الحادة والأدوات الجنسية الأخرى واللي ما نجموش نوصفوها لكم. يقول القائل هالشي هذا ما المفروض يصير في المدن الكبيرة اللي يختلط فيها الحابل بالنابل ويبدأ فيها بوخلوت وبوجلوت وحمص وزبيب، ويدخلوا فيها هكا العباد المرضى واللي ما يفرزوش ما بين الجنس والعنف والإجرام، لكن الشي هذا وصل للريف. الحاصل المثل التونسي يقول في الشي هذا اللي ما يدري يقول سبول، وما عادش الواحد يقول ريف، لأنه كل شي ولا ممكن في أي بلاصة، استوى الليل والنهار. في نفس هكا الليلة الماجنة واللي يحكي عليها الشاهد إكس، المعلمة ألتوبيلا كان عندها كبش فداء تحوم حوله كل الانحرافات والتجاوزات، والشخص هذا هو واحد زوالي لا والي ولا تالي يخدم عندها، وحياته أقرب منها العبد إسكلاف من خدام، واسمه جورج أوردان، وهو اللي كان اللعبة المفضلة متاعها ومتاع حرفائها، ها هو كيمارسوا عليه شتى أنواع التعذيب وبطبيعة الحال على الطريقة الصادية المازوشية. وردوا بالكم تغلطوا تسقايلوها الطريقة الشادلية وإلا الطريقة العزوزية، الشي بعيد على بعضه، لأنه ما الجماعة هذم لا يدور بيهم حبايب. الحاصل هك الحاضرين في اللوبيرج بكلهم يشاركوا حفلة على حالها، يتمكنوا مكا جورج أوردان مسكين يسلسلوه من رقبته ويمشيوه على 4 كيما الكلب حشاكم، ويبداو يهينوا فيه ويضربوا فيه بالصوت والعصي ويجرحوه في بدنه بكل بآلات حادة، ويحرقوا عليه السواقر، هذا خلف الأشياء الأخرين اللي عملوهم له ما يتحكاوش. وإذا كانكم مستغربين هالشي هذا موجود، ولا غرابة أنه فيه نسخ تونسية. مختصر الحديث هالجميع هذم يبداو شيخين شيخة كبيرة بما فيهم الأمر الناهي ألتوبيلا مولات لوبيرج، اللي يبدأوا منتشين أي منتشاء بأنواع التعذيب والتنكيل اللي سلطوها على الضحية متاعهم. وهكا الراجل المسكين يعني جورج فايت وقتها 60 سنة، يبدأ ينين ويتشلحت وهما ما همش فاكين عليه، وزيد ذميم وأقل من 160 و50 جرام يتوزن في ميزان متاع حماس. فيها كالنهار كما قالت صالحة، وفي الحقيقة فيها كالليلة المحنونة اللي يحكي عليها الشاهد واللي جاء للمركز في النهار باش يحكي على اللي صار. حسب السردية متاعه للأحداث قال أنه ليلتها كالعادة شيخة وتفرشيخة، موزيكا تعزق وكيسانة قربة على صحة كجورج أوردان اللي قالتو بيل عملته كالسكلاف المسكين وإلا كشكارة متاع البوكس يترانيو عليه. الراجل يتألم وينين ولا عنده حيل ولا قوة بالكل، وفي السهرية هذيك بالذات كان مسلسل وعريان بكله ولحمه أحمر دم من الضرب متاع الأصوات ولا الكرافاشات ولا النافعات واللي هي جمع نافعة وجاية منها كلمة هذه تنفع هذه الضر. الحاصل هك المغبون الضرب هابت عليه من كل صوب وحدب لدرجة أنه لحمه ولا سيور سيور. ولهنا واحد من الضيوف المبجلين متاع التوبيلا صاح سيحة واحدة وقال لهم سيلونس، أشبيه أوردان تفتح على القاعة وما عادش يتحرك، أنا مازلت ما عطيته حتى ضربة. واحد منهم قال له خذ بايك أضربه تو يفيق. ولهنا هك الضيف المبجل ابدأ يقه قه قه بالضحك، والأخرين قهقوا كيخ كيخ بالضحك معاه وكشخوا لين بانت الضروس متاعهم من الوريد للوريد. وبدأ الضرب من كل شيرة فيها كالرجل المسكين وما في بالهمش اللي هو لفظ أنفاسه الأخيرة. في تواتر هالأحداث ووقت اللي جماعة فاقوا أنه أوردان مات وشبع موت، قالتو بيلا بقت تخزر للجثة وتخمم، وبتبيعة الحال السهرية تقلبت قيم عليها الصمت. وهكا الحاضرين بداو يتسرسبوا بالكعبة بالكعبة، كنس كنس خاتيني خاتي خوك لريتونا لا شفناكم. وما بقى في هكا لوبرج إلا اللازم في اللازم، معناها المعلمة التوبيلا وأفراد من عائلتها وخدام ولا هما زوز. أشنو اللي باش تعمل التوبيلا؟ حاجة ما تتصوروهاش بالكل. لفتت لك الموجودين وقالت لهم حملوه هزوه للبورشوري، معناها زريبة الخنازير، الحلال في حشاكم. وعلاش حسب رايكم؟ باش تعطيها علفة للحلال في ياكلوه، وهذاك هو اللي تم. طيشوه ما بينك الخنازر، وهما بعد ما شمشموه كل واحد بزمزومته دخلوا عليه وتفرق لحمه بين الخنازر، ما خليه كان العظم. في مجريات هالأحداث ومن غدوة الصباح اجمع رجعوا للزريبة ويلقاو هكا الأحلال فراقدين يشخروا بعد كالوليمة اللي جاتهم في طنبك الليل. هزوا ما تبقى من العظام متاعه ولوحوهم في بير ماهوش بعيد على الزريبة. ولهنا يوفى الكلام والوصف متاعك الراجل للأحداث واللي شرط باش ما يدليش بالهوية متاعه. والذهول اللي خلفوا سرد هالوقايا هذم عمره ما صار في هكا المركز، والأعوان اللي كانوا يتابعوا ويسجلوا في الشهادة متاعه تسكجوا من هول الصدمة ومن فرط البشاعة بتاع الشيء اللي سمعوه، معناها ما كانوش يتصوروا أنه هذا الكل يصير في منطقة رايضة وهادئة كما منطقة فيردون سير جارون، واللي في العادة الذبان هما أصلا ما يمسوهش، يموت بالشيخوخة والكبر من كثر ما المواطنين ما يذيو حد. خلي عاد الحكاية ولات فيها طقوس صادية مازوشية وجريمة، هذايا ولا ضرب كبير. ولهناها الأقوال اللي أدلى بها السيد هذا للأمنيين من المفروض يلزمها تأييدات باش مسألة الموت متاعك المسكين جورج أوردان واللي عاملينه كالسكلاف تولي متأكدة، وينجموا المحققين ينطلقوا في بحث متاع جريمة قتل وتنكيل بجثة. والإشكال الكبير أنه الواقعة هذه حسب الشاهد عندها فوق 6 سنين من اللي صارت، والمهمة متاع توفير أدلة إدانة ضد التوبيلا واللي معها وليت شبه مستحيلة. في مجريات هالأحداث المحققين باش يبداو بالنزل بطبيعة الحال، يعني باللوبيرج ديطاي اللي صارت فيها الواقعة. وفعلا بالوقت تنقل فريق من الأمنيين ومشاو على عين المكان والقوها مسكر ما عاد شوتيل من مدة 4 سنين. ولهنا الحرس وقت اللي قاموا بحث أجوار عرفوا أنه التوبيلا اللي سكان المنطقة يعيطولها الإيطاليان ما كان عندها حتى علاقة بالمحيط متاعها، وما يعرفوش عليها تقريبا حتى شيء سوى أنه رجلها فرنسي الجنسية واسمه أنتوان لافرو توفى في نفس العام اللي صارت فيه الحادثة هذه، يعني مقتل جورج أوردان ورميانه للخنازر اللي كلاوه، معناها عام 1997. لكن احضر على الواقع هذه وكان عنده دور فيها، وهذا باش تكتشفوه في مجريات الأحداث. في المرحلة هذه من القضية وما هم يقولوا كي البقرة تيح تكثر سكاكنها، السكان متاع هاكا القرية وخاصة الجيران اللي قراب للوبرج، وقت اللي فهموا أنه آلتو بيلا كالطليانية محل تحريات، بدأت لسانات المعقودة تتحل والكلام خرج بالغث والسمين وبارشة حاجات اتقالت، ومن بينهم أنه الطليانة هذيك امرأة غريبة ومخيفة وتنظم في سهرات خاصة جدا في النزلة ذاك دوب ما يتيح الليل، وقالوا زادة اللي هي تنزع حوايجها الكل وتطلع على طاولة وتبدأ تشتح وتميل كما جابتها أمها. وعلى فكرة التفاصيل اللي اعطاوها الجيران ما كانتش بالدقة متاع التفاصيل اللي اعطاها هكا الشاهد، والمحققين حطوها على حساب الإشاعات والقيل والقال، ومن جملة القلقيل وقالوا القلقالة فما شكون قال أنه آلتو بيلا كانت تهدي في بنتها للسيد اللي بيعلها في الشمباني ويعتدي عليها جنسيا، علما وأنها الطفل هذه سور دي ميوات، معناها لا تسمع لا تتكلم، وهكا طليانة أمها تدبر بها في تخفيضات على الشراب اللي تشري فيه. لكن كما تعرفوا التحقيقات ما تتبناش على القيل والقال والتخمينات، وخاصة أنه المعنية بالأمر يعني آلتو بيلا ما عندها حتى مشكل مع العدالة وحتى شكاية ما ترفعت ضدها أو ضد لوتين متاعها بالكل، وأكيد رغم الحرس حطوا في بالهم أنه تطلعش الحكاية مجرد عملية انتقامية ضدها أو ضد لوتين متاعها، والمرأة يغيروا منها ويحبوا يهزوها للحبس. المهم واللي به الفايدة الحرس ما كانت عندهم كان زوز معطيات ينجموا يوجهوا بهم البحث، الزريبة متاع الخنازير وهكا البير اللي حكى لهم عليه الشاهد، وما كانوش يبعاد على بعضهم. ولهنا الحرس استعملوا طائرة عمودية أو مروحية باش يستكشفوا هكا النزل والمحيط متاعو، وفعلا لقاو هكا الزريبة وبجنبها البير تماما كما حكى الشاهد. في ترابة الأحداث الحرس مشاو بكل سرية الرئيس البلدية متاع فيردون سور غارون وسألوه يعرف شي واحد اسمه جورج أوردان، قال لهم بطبيعة الحال نعرفه، ولعلمكم أنه هالشخص هذا راهو SDF يعني بدون مأوى، وعد سنين وهو يخدم في اللوبيرج دوتاي وكان يشوفه غادي يعني في الوتيل وفي القرية، لكن قال اللي هو من مدة ما ثماش ريحته. لهنا المحققين ولا عندهم على الأقل دليل أنه شخص اسمه جورج أوردا كان موجود في هكا اللوبيرج ومن بعد اختفى، لكن حتى شيء ما يثبت رسميا اللي هو مات. وفي قائمة البلاغات متاع الاختفاء اللي تسجلت في فرنسا في الوقت ذاك الاسم متاع جورج أوردا غير موجود، اللهم إذا كان صار ساهو من طرف أعوان الأمن. ولهنا أعوان الحرس باش يقوموا بعمل جبار أعطى الأكلة متاعو بعد شهرين، وظهر بالحق أنه ثم محضر متاع اختفاء باسم جورج أوردا، وهالمحضر هذا طفع عليه الضوء واحد من الأعوان، لكن في الاخر تمكنوا زادة من العثور على تصويرته موجود على محضر البلاغ متاع اختفائه. لكن وقت اللي وراه هلاك الشاهد اللي احتفظ بالهوية متاعه قال هذا خاتي ماهوش أوردا، اشنو هالحكاية؟ يطلعوش يزوز من الناس يحملوا نفس الاسم ويتكتبوا بنفس الطريقة وتولدوا تقريبا فرد عام، والصدفة شاءت ان واحد منهم اختفى فعلا وعائلته بلغت عليه وفي الاخر القاوة، معناها هكا اللي تصويرته موجودة في المحضر. وبالنسبة للآخر اللي كلاوها الخنازر ما كان مجال حتى بلاغ متاع اختفاء، وبتبيع واحد موجود ويعيش مع مرته وصغار وحي يرزق، والآخر غير موجود وينجم يكون مات بالظروف اللي حكى عليها كشاهد إكس. جورج أوردان مختفي وحسب الملف متاعه دخل السبيطار في أوائل الثمانينات من أجل الإفراط في شرب الخمر، والمرة الثانية من أجل السكر الواضح، والمرة الثالثة السكرة متاعه حكمت له باش يعري روحه على المرة، وهذه تتسمى إكزيبيسيون وشد عليها الحبس. ولعلمكم أنه جورج أوردان هذا كان عنده حساب بنكي من عام 1975 وفيه 10 فرنك فرنسيس متاع هكا الوقت، وعمره ما تفقد هالحساب هذا ولا صب فيه كيكون مليم. لكن الإشكال بالنسبة للمحققين أنهم يثبتوا اللي سيد هذا مات وألا لا. في نفس الإطار من البحث والتقصي الحرس وقت اللي زادوا ربشوا في المعلومات المتوفرة القاوا أنه جورج أوردان هذا شارك في حرب الجزائر وكان مجاجي على الجميلة، ووقت اللي رجع في بداية الستينات متاع القرن الماضي اقطع العلاقة متاعه مع عائلته ولا SDF معناها سون دوميسيل فيكس، يعيش في الشوارع ومدمن على الخمر. والحاجة الوحيدة اللي ممكن نتأكد أنه السيد هذا اختفى أو مات هي أنه ما مشاش خلال جراية متاع التقاعد متاعه من مدة 6 سنين. بعبارة أوضح، من تاريخ الواقع اللي حكى عليها كالشاهد، يعني ليلة اللي مات ورماوها علفة للخنازير. لكن السؤال المطروح، علاش حتى حد معلم على الوفاة متاعه إذا ظهر بالكشف أنه مات مقتول ولا موت طبيعية؟ فيها الحقبة هذه من القضية، ونهار 12 مارس 2004 يعني بعد 6 أشهر من البحث والتحريات، الحرس تلقى معلومة تقول أنه السيد هذا ارقد في السبيطار في أوائل 1988 وما حطولوش في الدوسي شنية السبب اللي تخلى عليه. الشيء الموجود في هكا الدوسي يعني اسم المرأة اللي جابته واللي هي إيزابيلا لافرو. أشكوني هالمرأة هذه؟ هذيك هي اللي تخموا فيها، ألتوبيلا. وإيزابيلا هذاك اسمها الفرنسي اللي خذت به الجنسية. لكن هالمعلومات هذه ما شفاتش الغليل متاع الحرس.
13: نهج التريبونال والدريبة
14: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
13: نهج التريبونال والدريبة.
12: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الاول من قضية اليوم واللي صارت احداثها نهار 29 سبتمبر 2003 في فرنسا في قرية فيردون سور غارون، وبذات بشهادة أدلى بها مواطن تمسك بالاحتفاظ بهويته. قال أنه من 6 سنين التالي يعني عام 1997 صارت جريمة مروعة في نزل في هاك القرية وبالتحديد اسمه لوبيرج دو تاي. وقال أنه فما شخص عمره 60 سنة كان يخدم في هاك لوبيرج هذيك تقتل على أثر سهرة ماجنة نظمتها مولات النزل واللي هي إيطالية الجنسية واسمها ألتوبيلا كابيليري. وحسب التقصيات يبدو اللي هي تعودت تنظم سهرات من نوع هذم فيهم الممارسات الصادية والمازوشية وضروب أخرى من العنف والتعذيب والجنس. وهالسيد اللي مات وحسب الشاهد هذا اسمه جورج أوردان، والحرس تمكنوا من إثبات هويته وما بقالهم إلا التأكيد اللي هو تقتل أما على يد شكون. في المرحلة هذه من القضية، ألتوبيلا كابيليري إيطاليانية أو إيزابيلا لابرو وقت اللي خذت الجنسية الفرنسوية كانت تعيش مع رجلها في هكا النزل وقت اللي صارت هالواقعة. هو فرنساوي واسمه أنتوان، وعندها زوز ولاد كبار يمشيوا ويجيوا مرة بحذاها ومرة يغبروا في بعض البلايس، لكن ديما يرجعوا معناها ما يغيبوش برشا. وخلف أولادها الزوز هذم عندها بنية سور دي ميوات لا تسمع ولا تتكلم، واللي حسب أهل القرية تهدي فيها تاجر الخمور اللي تتعامل معاه. وبنتها هذه معرسة ورجلها يعيش معاهم في نفس اللوبيرش. الوحيد اللي ماهوش من العائلة ويعيش معاهم عنده أكثر من 30 سنة هو الجنان واسمه فرانك أن سامبل ديسبري عقله على قده. ونهار 24 ماي 2004 مع 6 متاع الصباح الحرس جاءوا وهزوا هكا جماعة الكل الجمل بما حمل، معناها وقت اللي جاءهم بكري ما خلاو لهمش الفرصة باش ينسقوا مع بعضهم. لكن واحد من أولاد ألتوبيلا ما لقاوش غادي واللي هو الكبير كلود، وفي الوقت اللي باش يقدموا فيه بالاستنطاق بصفة موازية أعوان الحرس مشاو يفتشوا في اللوبيرج وجابوا معاهم الطامة والعامة وحتى من البريغاد سينوفيل يعني فرقة الأنياب. الحاصل الدنيا الكلها قلبوها وفرتوها والشاي ما لقاو حتى دليل مادي. ولهنا ما يلزمناش ننساو أنه الحكاية اللي صارت عندها على الأقل 6 سنين، يعني إذا كان فم حاجة راهي غبرت. والمحققين يعرفوا حق المعرفة أنهم إذا ما يلقاوش أدلة مادية يلزمهم اعترافات، وأكيد راكم فهمتوا أنه الإدانة ما تنجم تصير كان بالبراهين والحجج والقرائن الثابتة وإلا بالاعترافات متاع المتهمين، ويلزمهم يقروا بعظمة لسانهم على اللي عملوه الكل. لكن المسألة هذه ما هيش سهلة. في تواتر هالأحداث المحققين حطوا كل واحد مكا العائلة هذيك في قاعة استنطاق، والسؤال اللي توجه لهم عندكم شي علم أنه جورج أوردان مات؟ الكل هم برقوا عينيهم زعمة ما عندهم حتى علم، وبتبيع ما صدقهم حتى واحد من أعوان الحرس. وفي الاستنطاق هذا التوبيلا كانت كاسحة إلى أبعد الحدود، منطقة عادم تسيح وتعيط وتحب تحكم بحكامها، وهكا البحاث اللي استجوبها شيحت له ريقه. لكن المحققين سبقوا وخذوا عليها معلومات وعرفوا اللي هي مراش الريمة بلا وعندها جانب متاع مجرمة، لكن الكلام ما يكفيش يلزموا إثباتات. وفي هالاستنطاق التوبيلا نكرت اللي هي عندها علاقة باختفاء جورج أوردان. قالوا لها وقتاش شفتوا آخر مرة؟ قالت لهم عام 1993، وقال اللي هو ماشي لألمانيا وبالمرة قبل ما يمشي سرق لي دبوزة متاع أرمانياك تقصد شرب متاع مقطرات. ولهنا اكتفيت بالتفاصيل هذه وما زادت حتى شيء. بالنسبة لفرانك الجنان واللي عقله على قده، قال اللي هو يعرف التوبيلا من مدة 30 ويمكن 40 سنة التالي، واللي يثبت عليه أنه كي كان صغير بعد ما أم وبوه تخلاو عليه ابقى يدور في الشوارع، والنهار تعدى من قدامه كالوبيرج دو تاي وكان عمره 8 سنين. التوبيلا شفته عيطت له وسمعت الحكاية متاعه، وكي لقاته جيعان وعريان عطاته تبش وماكلة وقالت له إجا وقت ما تحب، وبطبيعة الحال رجع لها من غدوة وزادت عطاته وياكل حتى لين ولات تبيت فيه في الكوري وتعطي فيه في الماكلة مقابل العمل. وواحدة واحدة ولات تفرض عليه باش يخدم الصباح لليل. افهم أنه اللي عملته معها التوبيلا ما هيش مليحة منها، وإنما كانت طريقة باش تستغله للخدمة. وبطبيعة الحال وقت اللي حصل لها ما خليت ما عملت فيه ضرب إهانات وتبيته للشر، وباقي وعلى لسانه هو كانت تتعامل في الناس الكل بشدة وبقسوة، وكانت تشرب باستمرار معناها مدمنة الكوليك، ومعيشة الناس الكل بما فيهم رجلها في رعب شديد. وفي سياق الحديث متاعه فرانك قال اللي كانت عنده علاقة جنسية مع التوبيلا لمدة عامين، وأكد اللي هو ما كانش يحب هالعلاقة هذه، وإنما هي اللي فرضتها عليه بالسيف وما ينجمش يقول لها لا، يخاف منها خوف أزرق. ووقت اللي المحققين سألوها على جورج أوردان قال اللي هو جاي نهار للوبيرج وطلب ماكلة، قال اللي هو ما عندوش فلوس، التوبيلا أعطاته ياكل، وكيما عملت معاه هو استدرجته بشوية بشوية حتى لين قبل باش يخدم في الأوتيل كيما فرانك، أما عنده كرفيات أخرين تابعين لصخ والفضلات والتنظيف. وبيانو بيانو ريباسانو كما يقول الإيطاليانو، جورج مش ولا عبد فقط عند التوبيلا، وإنما ولات تمارس عليه في أشكال عنف غريبة وشنيعة، تضربوا باللي في يده وساعات تدخل عليه شلت بالموس. الحاس اللي يديه مشاتهم له لأنه كان يعرض بيديه على وجهه، ومرات تبيته معلق في شجرة في تنبك الشتاء وتخليه عريان، وتعمل كيف وقت اللي تدخل عليه بكواتش وما بارد، هذا خلف التجويع. جورج حاول باش يهرب مرتين على الأقل من مرة الشريرة هذه، وفي كل مرة تبعث له رجلها أنتوان يجيبه وياكل على مرمته، والخوف يزيد يكبر فيه وقالته بيلا تزيد تتمكن منه. في مجريات الأبحاث الاعتراف اللي قام به فرانك وخلى المحققين مذهولين هو اغتصابه لجورج أوردان وعدة مرات، وقال أنه التوبيلا هي اللي فرضت عليه الشيء هذا، وما كانش ينجم يرفض لأنها تهدد فيه بالموت إذا كان ما يعملش اللي تقوله عليه. وهالاغتصابات هذه كانت تتصور فيهم بالكاميرا فيديو وفي نفس الوقت تضحك وتتلذذ باللي قاعدة تشوف فيه. لكن كي سألوه على الموت متاع جورج قال لهم اللي هو ما عنده عليها حتى علم، ويا إما عاود الكلام اللي سمعه من عرفته ويا إما على نياته، وإلا أرتوبيل لقنته درسه كما يقولوا. مختصر الحديث قال أنه جورج اختفى عام 1993 وما عاودش يراه من وقتها، وما عنده حتى تفسير على الاختفاء متاعه. في هالحالة

ثم اللي ثم حاجة مخترة في الدار. ودوب ما تخلي يلقى جورج أوردان ملطوخ على كرشو، عينيه محلولين والدم خارج من فمه، ووقتها فهم أنه مات. وهما هكاكا وراجل أمه أنطوان جاء وسألش فما، قالت له اللي هي ضربته ما في بالهاش باش يتيح على راسه ومات بالوقت. وباقي وعلى لسان كلود ولد ألتوبيلا قال أنه أمه قالت لهم هزوه وطيشوه في الزريبة متاع الخنازير، لأنه قيت متاع ماكلتهم وما همش باش يخليوه فيه حتى شيء. وأكد اللي الفكرة متاع أنه جورج يتعطى ماكلة للحلالف صدمته بشكل غريب، لكن هو حد جورج في برويتا وقال الأنطوان رجل أمه بر على روحك أتوان هزوانا. أشنو اللي عمل؟ خلى هكا البرويتا بالجثة البرة واعطال هكا الحلالف ماكلتهم، ومن بعد كرمالهم الجثة ماكلوهاش لأنهم شبعانين. ومن غدوة صباح أمه ألتوبيلا باش تلقى الجثة تقريبا كاملة في الزريبة، واستغربت كيفاش هكا الحلالف ماكلوهاش. ووقتها قالت لهم طيشوه في البير. وثلاثة شهور بعد مرماوه غادي حكمت عليهم باش يعاودوا يخرجوه، وحطوه في الشمينية متاع كالوتيل وبقى يتحرق ليلة كاملة. ومن غدوة هو اللي لم درمات في زوز شكاير وهزهم في كرهبته وطيشهم في حاويات متاع زبلة في مدينة تولوز. في مجريات هالأحداث أكيد راكم فهمتوا أنه الرواية متاع كلود والألتوبيلا ما تتطبقش بالكل مع الرواية متاع كالشاهد اللي تقدم للحرس مع المحافظة بهويته. لكن الحاجة المهمة اللي توصلوا لها المحققين أنه هالمرأة هذه يعني ألتوبيلا عندها صفات الكل اللي تأهلها باش تكون مجرمة. المحيط متاعها كان يعاني منها، رجلها أنطوان كان ياكل مكتب له من عندها، وتوصل تخونه مع رجال أخرين وهو يتفرش، ومنهم واحد ريبريزونتون كوميرسيال كان يجيها ويبات معاها وأنطوان يبات في الكولوار، وفي الصباح تطبطبلو على الحيط باش يجيب لهم هي وعشيقة فطور الصباح. مختصر الحديث، ألتوبيلا كانت شريرة لأبعد الحدود، ووصلت كويت ولدها بالسواقر على العضو التناسلي متاعو. لكن هذا الكل ما يكفيش، وإذا ما ثماش أدلة مادية وحجاج دامغة ما ثماش جريمة، خاصة وأنه الجثة وقع إتلافها. في تواصل هالتحقيقات بنت ألتوبيلا هيك اللي لا تسمع ولا تتكلم أعطت للمحققين كاسات فرحوا بها في بالهم ممتعك الاغتصاب اللي حكى عليه فرانك، وطلع فيها جورج مضروب وبكله فاس مات. وفي السياق هذا وحتى كي عملوا مكافحة ألتوبيلا وأفراد عائلتها اتلزوا باش يحطوا ملح في بيناتهم باش ما تخوفهمش، ورغم ذلك ما وصلوا لشيء. لكن الدليل اللي باش يورث ألتوبيلا ظهر في جون في 2005، وحسب الضمان الاجتماعي اللي راسل الحرس وقت اللي سمع بالقضية أعلمهم أنه جورج قاعد يتقاضى في الجراية متاعو وبمبلغ قدره 3000 فرنك فرنسي متاع وقتها، وقاعد يقبض فيهم حتى العام 1997، وفين يقبض فيهم؟ في العنوان متاع ألتوبيلا، يعني في الوتين متاعها. ولهنا المحققين متاع الحرس كيتلفتوا لها وقالوا لها كيفاش هالكلام هذا يا مدام؟ هك قلت انه جورج مشى لألمانيا عام 1993. ألتوبيلا ما لقات ما تجاوب وبدات تحكي في حكايات اخرين. قالت انه في ليله من الليالي متاع جويليا 1992 سمعت الصياح متاع حماتها يعني ام رجلها أنطوان الفرنساوي. مشاو لها يجريوا لبيتها ولقاو جورج نازع حوايج وحب يغتصبها. ووقت اللي شافه مهرب، وأنطوان رجلها جاب جرته وهو في الأثناء عثر وراسه جاء على الحرف متاع البيسين ومات، وهي من وقتها تتقاضى في الجراية متاعه. بطبيعة الحال بعد ما مات الحكاية هي نفسها اللي اعطاها كلود للمحققين، طيشوه للحلالف من بعد حطوه في البير، ومن بعد حرقوه وهزوا الرماد متاعه ولوحوه في تولوز. مبدئيا لهنا ثم ما يورط ألتوبيلا وولدها كلود. لكن الإشكال الكبير اللي تفطنوا له المحققين متاع الحرس هي سقوط القضية بمرور الزمن، لأنه الأحداث صاروا حسب المتهمة ولدها عام 1992، معناها الحق سقط. في تواتر هالأحداث المحققين باش يثبتوا أنه الحق متاع التقاضي مازال وقايم الذات، وأثبتوه بحاجة بسيطة
وقت اللي عملوا التحريات متاحهم على الكهرباء اللي كلود والألتوبي

0: لهز فيها الرماد متاع جورج لقاوها تسجلت آخر عام 1993، وبحكم أنه التحقيق في القضية هذه انطلق عام 2003 ما عادش ثم بريسكريبسيون، معناها الحق مازال قايم الذات. في نهاية القضية ألتوبيلا مثلت قدام القضاء وحدها، لأن النائب العام اعتبر أنه فرانك وولدها كلود ما عندهم حتى مسؤولية لأنهم تصرفوا خوفا من ألتوبيلا، وبالتالي تسلطت عليها عقوبة بالسجن ب 15 سنة، ووقت اللي استينفت زادوها 5 سنين. لكن حسب الأخبار الأخرانيين قبل ما نهبطوا هالقضية خرجت من الحبس عام 2019، وبقطع النظر على حقيقة الظروف والملابسات متاع مقتل جورج يلزمكم تعرفوا أن الشراسة متاع ألتوبيلا هذه تبقى فريدة من نوعها. وعلى هذاك وكيلة النيابة أثناء الجلسة سألتها وقالت لها وقت اللي كلبك مات شنو اللي عملت له؟ ألتوبيلا قالت لها تفنتوا تحت شجرة. وكيلة النيابة جاوبتها وقالت لها صار ما عطيتوش للحلالف باش ياكلوه. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتاية، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: ديوان اف ام. عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: موجز الثالث diwanafm. عسلمة. الهيئة الوطنية الموسعة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تستنكر في بيان ما اعتبرته إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام مجددا بتعهداته الفعلية، بما أسقط عمليا الاتفاق الذي يقضي بخلاص المتخلد بذمة الصندوق على 6 أشهر تنتهي بتاريخ 30 جوان الجاري، مشددا على أن الصيادلة سيجدون أنفسهم مجبرين على عدم قبول التكافل بوصفة منظور الصندوق، وذلك بداية من غرة جويلية 26 و2000 ما لم يتم الإيفاء بتعهدات خلال ما تبقى من شهر جوان الجاري. والهيئة الوطنية لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعتبر أنه في صورة عدم تنفيذ صندوق التأمين على المرض لالتزاماته وتخليه عن منظوره، فذلك يعني أن الصندوق قرر قطع العلاقة من جانب واحد وفق ما ورد في نص البيان. 5 جامعات تونسية تحقق تصنيفا متقدما ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000. وتصدرت جامعة تونس المنارة الجامعات التونسية في هذا التصنيف محافظة على نفس الترتيب للسنة الماضية سنة 25 و2000، حيث حلت ضمن الترتيب 101 من 200 كأفضل الجامعات، فيما صنفت جامعة صفاقس في المرتبة الثانية من مجموع الجامعات التونسية ضمن 601 من 800 كأفضل الجامعات، ثم جامعة منوبة في المرتبة الثالثة محققة ترتيب 801 من 1000 جامعة كأفضل الجامعات العالمية المصنفة، وتذيلت كل من جامعة جابس وتونس ترتيب أفضل الجامعات التونسية ضمن فئة 1001 من 1500 جامعة. ويعتمد تصنيف التايمز العالمي تقييم 1646 جامعة من 116 دولة بالاعتماد على 17 مؤشرا، منها جودة التعليم واحترام مقاربة النوع الاجتماعي والوصول إلى خدمة الإعاشة وتوفر المياه والجودة والبنية التحتية وغيرها من المؤشرات. عدد من متساكني مدينة سليمان من ولاية نابل يعربون عن قلقهم المتزايد من العودة القوية للانتشار الكثيف للناموس، الأمر الذي بات يشكل مصدر إزعاج حقيقي ومستمر لسكان المدينة والمناطق المجاورة لها، خاصة في ظل تراكم الأوساخ وارتفاع منسوب التلوث وتجمع برك المياه الراكدة، بالإضافة إلى تأخر انطلاق عمليات المدوات وفق ما أفاد به عدد من المواطنين في الريبورتاج التالي.
7: الحقيقة مسألة انتشار الناموس بسليمان ظهرت عودنا بها نحن كمتساكنين المدينة أو كذلك متساكنين سليمان الشاطئ أو متساكنين سليمان الرياض، ذلك المرجل، وهذا أمر غير محمود طبعا لتأخر عمليات المدوات وقلتها، وفي سليمان بحكم عدد العوامل الموجودة تخليها منطقة إيجابية لتكاثر الناموس، خاصة وجود المنطقة الرطبة حيث تبلغ مساحة سبخة سليمان تقريبا 880 هكتار إلى جانب وجود زوز أودي كبار منها وسلتين وواد البي. لكن كملاحظة هامة في هذا السياق نحب نقول هو أنه كل ما تصير فيضانات في سليمان يكون حجم وعدد الناموس كبيرة على غرار ما صار سنة 2018، وهذا السنة المتوقع باش يكون عددنا ناموس كبيرة بحكم صارت فيضانات بداية هذه السنة.
8: البريك نتاع الماء وسبخ كثرة التلوث كثرة الأوساخ واد سلتين يلقبوه بواد الكسر، هذاك المنبع الكبير ما نقولوش البلدية ما تجيش، راهي قاعدة تجي وقاعدة تبذل في مجهود، أما احنا زاد لهنا ناس الكل نحاولوا بالمجهودات نتاعنا مادين وماتريال.
6: وفي الشأن الدولي، فرنسا تعلن اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد حاليا تفاشيا وبائيا واسع النطاق. ويتابع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الوضع عن كثب وفق ما أفاد به مكتبه اليوم. متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية يقول اليوم أن سفنا عبرت بالفعل مضيق هرمز في إطار خطط جديدة لمغادرة السفن أطلقتها المنظمة. وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن الخطة التي استغرق إقرارها عدة أشهر ستتيح لمئات السفن الإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها السبل في الخليج وعلى متنها نحو 11,000 بحار. وأظهرت بيانات تتبع السفن التابعة لمجموعة بورصات لندن اليوم أن ما لا يقل عن سفينتين لنقل البضائع السائبة الجافة وسفينة شحن واحدة عبرت مضيق هرمز بموجب الخطة خلال 12 ساعة الماضية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثناء أيام المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: إكسترا تايم سبيسيال مونديال.
2: مرحبا بكم على ديوان فام، عدد جديد من إكسترا تايم من توا حتى الخمسة متاع العشية، 13 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية. بدينا معاكم التوا، نتواصلوا معاكم حتى الخمسة متاع العشية، وساعتين نرجو فيهم الآخر الأخبار والمستجدات الرياضية في تونس. أيضا نحكيو على المونديال كما استنستوا ديما في إكسترا تايم سبيسيال مونديال، نخص الجزء الأكبر للمونديال وخاصة منتخبنا الوطني التونسي. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل، ولا الناس اللي تحقوا بينا توا في الاستماع. أيضا نرحبوا حتى بالناس اللي بيشاخ علينا من بعد، الناس اللي نجموا يتفرجوا اون ريتار شويه، كيف كيف وين ما كنتوا، في كرهبكم، في دياركم، في البحر، في خدمكم. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل ولا تتبع فينا، كسوا على لي فريكونس بتاعنا والا ايضا على الشانيل يوتيوب بتاعنا ديوان اف ام لايف، ايضا لباج فيسبوك ديوان اف ام والا سبور باي ديوان اف ام. معكم هاني ابراهيم اليوم في تقديم برنامج اكسترا تايم، فما ناديه في الاخراج الرقمي، ايمان الشابي ونورهان البجاوي في الاخراج الرقمي، ناديه في الاخراج كما قلنا. ايضا اليوم الاثنين اللي معايا قبل ما نمشي مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نرحب بالثنائي اللي معايا اليوم. نبدأ على الجهة اليمنى، حسام السلطاني، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك هاني، مرحبا بالمستمعين ومشاهدينا ديوان اف ام.
2: مرحبا بك حسام مرة أخرى، ثاني مرة تكون بحذانا، نفرحوا برشا أخويك تبدأ بحذانا. نذكر محل أداء نادي الإفريقي حسام السلطاني. أيضا على الجهة اليسرى الدكتور صادق حبيش، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك هاني، مرحبا بحسام، مرحبا بالأخوين اللي يسمعوا فينا يتفرجوا فينا.
2: يعطيك الصحة دكتور، كما استأنستوا في إكسترا تايم ديما تكون البداية نحاولوا بالمنتخب الوطني التونسي. اليوم باش تكونوا وباش نحكيوا على مباراة هولندا، مباراة اللي باش تكون إن شاء الله غدوة نص الليل، وساعات تفصلنا على المباراة الثالثة لمنتخبنا رغم من النتائج الكارثية، لأنه منتخبنا يطمح على الأقل لحفظ ماء الوجه في المونديال هذايا في مباراة غدوة. نحكيه على المنتخب، التشكيلة المحتملة، كواليس الرحلة من المكسيك إلى كنساس، وكل التفاصيل أيضا شنو حكى إرفيرونار مع اللاعبين للمسؤولين وغيره، لأنه فما حديث صار بين إرفيرونار والناس الموجودين. غادي بعد لحظات يكون معنا حاتم يعطينا كل التفاصيل. ايضا نحكيو على نادي الصفاقسي، عرض تركي لعمر بن علي، بلاغ مستقبل مرسى بخصوص عماد بن يونس، ونادي الصفاقسي تجبد اسم سي اس اس في البلاغ. وايضا نحكيو على قائمه واحده تترشح لانتخابات النادي، الترجي يعلن عوده مروان الصحراوي بعقد لمده سنتين، اي اضافه للاعب بعد تاكد مواصله اجلاسي وايضا محمد امين توغاي. والختام كالعاده بالمونديال، غانا تبلغ الدور المقبل من المونديال مع كيروش، ومواجهات مثيره الليله في الجولة الثالثة من دور المجموعات. هذا يكون معنا في حصة اليوم الإكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية.
1: إكسترا تايم
2: كما قلنا البداية باش تكون بالمنتخب الوطني التونسي. نمشيو مباشرة إلى المكسيك مع موعد ديونا فهم الخاص إلى المكسيك حاتم جزبار في فقرة لاكتو دو جور. كما قلنا التشكيلة المحتملة كواليس الرحلة، شنو دار بين الفيرنار واللاعبين والمسؤولين، وكل التفاصيل على 24 ساعة الأخيرة في مقر إقامة المنتخب الوطني، المقر الإقامة اللي أصبح في كنساس الأمريكية، نفس البلاصة المتواجد فيها مبعوث ديوان فهم الخاص حاتم جزبار. حاتوم صباح الخير وأهلا وسهلا بيك، صباح الخير بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، ومرحبا بيك بتوقيت تونس.
5: مرحبا بيك
2: يعني،
5: مرحبا
2: دوب،
5: مرحبا
2: حسين، تحيه
5: ليك لبنات
2: الريجي
5: وتحيه لكل
2: مستمعين على ديوالات. يعطيك الصحه حاتم، اكيد ساعه كل شيء كانت رحله شاقه من المكسيك الى كنساس الامريكيه، نفس الشيء نتصور حاتم بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. كان تعطينا بعض التفاصيل بخصوص الرحله قبل ما نحكيوا على التشكيله المحتمله والكواليس واللي صار والحاجات هذوك الكل.
5: والله هي شاقة بالنسبة هنا احنا يعني شنو بالنسبة للمنتخب، كانت رحلة مباشرة الحقيقة، هي رحلة بطبيعة لأنه
2: به الصوت قص به، نحاولوا نعاودوا نتصلوا به، يحاول حاتم يبدل البلاصه والا ايضا نحاولوا نعاودوا نتصلوا به لانه الصوت يتقطع على الاخر، ما سمعنا حتى كلمه، معناها ديجا واضحه من حاتم من الولايات المتحده الامريكيه. به في انتظار حاتم انه يبدل البلاصه نتاعو، نحاولوا نادي نعاودوا الاتصال مره اخرى. نذكر منتخبنا كان وصل الى كنساس الامريكيه منذ ساعات، منتخبنا الوطني التونسي حاليا تقريبا 3 متاع العشيه بتوقيت تونس، نحكيوا على تقريبا تقريبا الثمانية متاع الصباح بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد اليوم باش يكون فما الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخبنا الوطني وباش تبين فيها برشا حاجات. التفاصيل هذه كل ناخذوها من عند مبعوثنا حاتم، نرجعوا له مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. حاتم مرحبا مرة أخرى. حاتم مش يسمع فينا. حاتم ألو تسمع فينا؟
5: تسمع فينا
2: أي نسمع فيك. هكا صوت 5-5
5: باهي 5-5 ممتاز. كما قلنا المنتخب الوطني التونسي يعني وصل البارح إلى مقر الإقامة نتاعو، كانت رحلة مباشرة من مونتيري إلى كانساس هنا لأولاد الحصة التدريبية الصباح في مونتيري، وكانت حصة إنه ما عندوش برشا وقت المدرب هيرنار اللي وضع الاختيارات نتاعو واضح الوضع اللمسات الأخيرة يمكن على التشكيل اللي بتنزل المقابلة واللي معناش عليها حتى بيسيبيليتي الحق حتى لا منعرفوش إنه شكون باش يكون أساسي، ما نجزموش شكون موجود وشكون لا، إلا بعض العناصر ربما اللي حسم موقف إنه باش يكونوا حاضرين في المواجهة هذه. سينا بالنسبة كما قلنا الحصة التدريبية كانت حصة تدريبية في مونتيري في الباريال، آخر حصة تدريبية في المكسيك قبل التوجه في رحلة مباشرة تمت تقريبا 3 ساعات إلى كانساس هناك، من بعدها من المطار كانساس التوجه إلى مقر الإقامة. مقر الإقامة يبعد تقريبا من هنا حوالي 15 دقيقة من شمال كانساس. بطبيعة الظروف كما قلنا شفتوا ديجا حتى الفيديو على الديوانة في ظروف إقامة طيبة بالنسبة للمنتخب. نقولنا حصة تدريبية وحيدة في المكسيك، وفما حصة تدريبية اليوم أيضا هني أخيرة قبل المواجهة متاع غدوة 5 متاع 10 حصة تدريبية، وكيفاش يكون قبلها بطبيعة الحال الساعتين ونص التوقيت الأمريكي ندوة صحفية للمدرب ريفيرنار تشوف عليها بطبيعة عن مواجهة المباراة الهولندي، مواجهة أخيرة ضد منتخب هولندا. هو هني كيفاش نحكيه على منتخب هولندا معنا فما برشا أخبار حتى الصحافة الهولندية تحاول تراو على المواجهة متاع المنتخب الوطني التونسي، معنا أكثر ما يتم تداوله في الإعلام الهولندي خلينا نحكيه حتى على تحضيراتنا ولا تشكيلة المحتملة ولا شنو الحكاية ريفيرنار مع اللاعبين، إنه التركيز ماهوش باش هل سيفوز ربما المنتخب التونسي على منتخب الهولندي، وكأنه عندهم هما الأمر محسوم، لكن التفكير كل التفكير في ضمان صدارة المجموعة قبل الأدوار الأقصائية وتفادي ربما مواجهة صعبة تكون في الدور القادم. مثلا المدافع الهولندي دفرايش هني تصرح بأنه هولندا تتوقع من تونس أنه بتلعب بطبيعة كل الإمكانيات نتاعها رغم خروج المبكر، وبعض التحليلات تشير أنه تونس كي تمر بظروف صعبة بعد تغيير المدرب، ولكن لابد من عدم الاستهانة ولا عدم استسهال المقابلة، ولابد من أنه يكونوا نفس المقابلة تلعبون كونتر المنتخبي للسويد ومنتخب اليابان. فما إمكانية إراحة بعض العناصر بالنسبة للمنتخب الهولندي، نحكي على فرانكي ديونغ وأيضا فان دايك، مع التأكيد أيضا أنه لو الثنائي هذي مرشح أنه بشي يلعب. يعني باختصار هني صورة السائدة في المنتخب في الإعلام الهولندي نحكي بصفة عامة أنه فوقية تونس تمر بظروف صعبة وقبل 9 أهداف في المسابقة وهي أضعف خط دفاع في المسابقة، ولكن لابد أنه يلعب منتخب الهولندي كامل هجومه ويحاول كما قلت هو التفكير السائد أنه الانتصار في المقابلة هذه واللي خليه بطبيعة الحال يكون موجود في صدارة المجموعة، واللي خليه ممكن أيضا يتفادوا كما قلت مواجهات أخرى ومواجهات صعبة في الدور الموالي.
2: بالضبط هذا هو. دكتور وحسام نبدأ منتخب الهولندي، إذا كان عندكم تساؤلات قبل ما نمشي نحكيه مع حاتم على شنو حكاية ريفيرنار مع اللاعبية وشنو صار بالضبط في النهار على الأقل الأخراني هذا.
4: لباسة
5: ومخير.
4: حبيت نسألك على المنتخب الهولندي لأنه نرمال ما معناها يلعب على البلاصة الأولانية هو المنتخب الياباني بعد تساويهم بالنقاط 4 نقاط 4 نقاط. ماني حبيت ندخل نشوف شوية الصحافة خاصة معناها حسب ما فهمت كترجمت شوية لأني ما نتقلش اللغة الهولندية، حسب ما فهمت هم بشي يقع التعويل على التشكيلة الأساسية لأنهم يحبوا يكملوا الأولانيين في الجروب.
5: بالضبط لو دكتور، لأنه كما قلت رأى منتخب الهولندي واحترم محترم المنتخب التونسي هذا طبيعي مش تحكيه الاحترام اللي تعرف انه العقلية متاعهم انه يقول لك اليوم ما عندناش ربما رياحه بعض اللاعبين وللدور القادم وغيره لا التفكير كله تفكير سائف انه يحترم المنتخب الوطني التونسي يقول لك اليوم بعد تغيير المدرب ما خلاش فترة كبيرة للتحضيرات بالنسبة لإيرفي رونار ولكن ربما يخذى برشا وقت مقارنة بالمواجهة الثانية ضد منتخب اليابان أكيد يقول لك أن المنتخب التونسي باش يكون سي بلو مونتال فيزيك تكنيك معناها بعد الخروج أوكي خروج مرير خروج مخيب الأمال ولكن يقول لك اليوم مرتاح أكثر شوية لأنه حسمت الأمور معناها غادة المسابقة باش يلعب أريحية معناها كما يقولوا داخل في الربح خارج من الخسارة ولكن تفكيرهم كما قلت أنت أنه التفكير في إراحة بعض اللاعبين موجود كما قلت فرانكي ديانج وفان دايك ممكن يتم إراحتهم ولكن أيضا بنسبة مئوية كبيرة نجم يكونوا حاضرين على شخص مثلا دوما دكتور اللي يحب يخمم المدرب اللي يريحهم مدرب منتخب الهولندي ولكن في الأخير يقول لك أنا مش نجم منتخب التونسي الكامل عناصر ويبقى التفكير كما قلت السائد هو ضرورة الانتصار من أجل ضمان المركز الأول وأنه يكملوا المسابقة معناها الدور الأول في المركز الأول والتفاجئ ديما التخمين تو دكتور ما عادش يخموا في ربما شنو باش يصير يخموا في الدور القادم شنو يصير فيه
4: صحيح هم عندهم بوكو دو شوا يعني على الدكة وينجموا يعني عندهم لاعبين مستوى عالي نجموا كسوا كوب ماينرز في الوسط ولا أكي يدخل على اليسار وفان دوفين يدخل في الأكس معناها عندهم برشا معناها خيارات حتى القدام كيف معناها ينجموا يعولوا على لاعبين اخرين معناها ديباي نجم يلقى وقت لعب فيغورس نجم يلقى وقت لعب زاد كيف
2: ديجا الاسماء الاحتياطيه معناها ديجا اسماء كبير
4: لبروبي يلعب ديجا يلعب
6: مباراه ولا ما لعبش
4: ايوا تو سي يلعب
6: تقوم تاع روما هبط
4: هبط مال مازال يلعب هبط
6: هبط في الكولوار
4: دونك فما لي شوا موجودين معناها تيمبر في الوسط خو تيمبر اللي خرج جورين كينتي عندهم بوكو دو شوا عندهم 25 26 لاعب في مستوى عالي
2: لي شوا نتاعنا احنا حاتم صحيح تشكيله محتمله ماهيش واضحه لكن تصور فهم على الأقل بعض الأخبار وزيدا نحب نعرف أنت حكيت صباح حتى مع رفيق على شنو حكي فيرونار مع اللاعبين هذوما أهم حاجتين نجموا نحكي وطبعا حسام ودوك أيه. نجموا يتفاعلوا
5: هو الحاجة البين فيرونار بعد يربح في الوقت كما قلنا لا مش كما نهار كما أسبوع يكون التعامل مع اللاعبين مع الحصص التدريبية حتى مع أعضاء المكتب الجامعي معنا بيش تبدل مش كما في نهار كما بعد هو معنا يحكي الفيرونار مع اللاعبين المعلومة للصفاء ونقوله أنه الفيرونار يحكي مع اللاعبين يحكي على أنه التحضيرات ما كانتش في المستوى المطلوب وسمع من الملاعبية شنو اللي صار تبقى بطبيعة بيها حاجات قعدت بيناتهم ولكن أهم ما تم تداوله هاني أنه معناها في المنتخب ناقص الملاعبية نتاع الخبرة الملاعبية الإكسبريمنتية ملاعبي ولا اثنين اللي قادرين عليك معناها ما هيش عادية أنه باش تكون فما عندنا ثلاثة أربعة خمسة عناصر عندهم الخبرة وخبرة شنية راو نحكيها على مفهوم القيادة اللي هنا أنه تعرف هاني بعد الدوماتش اللي يكون الخرانين لعبناهم لعبنا هزيمة كونت النمسا وهزيمة كونت المنتخب بلجيكي أنا وراح حسام يعرف والدوك يعرف أنه راو البلو مونتار معناه بسيشيكمون راو يتمثل ملعبية سوري بلو مونتار راو دخلنا وإحنا ما ناش حذرين الحقيقة معناها جي منهزمة بخمسة أهداف كونتر بلجيكا حتى من اللي كان هاني من اللي كونفيرونس بريس اللي صرفت مباراة الأولى قدام السويد أغلبية الكلام اللي صار وأغلبية التساؤلات إنه هزيمة بلجيكا حكي عليها وقت صبي لموشي وحكي عليها اللاعبين وقالوا لابد من ضرورة طي الصفحة هذه ونسيان شنو تعدى وقادمين على الكومبيتيسيون ولكن ما زالت تخيب ما زالت موجودة الحكاية اللي نتصورها معناها مسكت بدرجة كبيرة اللاعبين وكل متواجدين
4: مش كم لعبية فقط لعبية حاتم خليك كمل
2: دوك
4: لا جست معناها هزيمة بلجيكا خليت صبري لموشي يمشي في منهج آخر نتاع الثلاثة في المحور والخمسة التالي والبلوك الطايح اي توسا ولو ريزولتا ايتي لو ميم هو بيدو نفس النتيجة صحيح جاء المدرب الثاني ايرفي رونار قال ما نبدلش بما أنه واني عندي دي سيرتيتود ولعبوا هما ولو أنه كان قرار خاطئ بعد لأنه نتيجة كانت كيف براتيك ما إسكو اليوم فما تمشي في كونه بش يصير أموا أجستمان يمتع اللاعبين يمتع الخطة يفما تمشي بش يلعب فهمتني بابون سانتر معناها
2: كلاسيك
4: ويلعب بدو زيليه ولا يلعب بدو ريجيسور تحته ويلعب ايفونتويلمون معناها بثلاثة خمسة اثنين ولا يلعب بثلاثة أربعة ثلاثة
2: دونك هنا نحكيو على واحد. الخيار التكتيكي
4: ولا يرجع بربعة كريمون معناها اسكو فما اون ايدي خاطر الماتش مازالو غدوة المان. ما غدوة في الليل
2: ما غدوة في الليل
4: نص الليل غدوة نص الليل اي معناها بعد ما مازال مازال تحسها برك اليوم
5: حتى برك احسن كلمة قلتها دكتور اجيستمون تاع اللاعبين
4: صحيح
5: لانه تقريبا حسب ما فهمنا انه باش يواصل نفس الرسم التكتيكي المعتمد بثلاثة لاعبية في قلب الدفاع والفيزيبيليتي على التشكيل الحقيقة ما نجموش نجيبوا حاجات مريوسنا دوك لكن الحاجة اللي نجموا نحكيوا عليها انه فما اجيستمون تاع الملاعبين نجم مثلا نعطيك انه معتز النفاتي اكثر من شارك على الجهة اليمنى مثلا معتز نفاتي عندي انطلق بحظوظ وافرة باش يكون هو اساسي في التشكيل تقريبا منتصر الطالبي موجود عمر رقيق موجود بقاتل بين مثلا ما بين عروس ومحمد امين بن حميده نجم يكون هذا محمد امين بن حميده موجود هو مع علي العابدي على اليسار حنباع المجبري موجود ريس الخيري موجود بقينا ثم ثلاثة أربعة مثلا ديما راهو حتى مع المقابلة الأخرى دوك راهو بقات ربما التفكير نتاعنا ولا ما نقولش اختلاف معناها الشك من اللعبية تبقى ديما في خط وسط الميدان القدام وكيفاش باش يتم التعامل لأنه مثلا الماتش اللي فات الدقيقة 90 كنا نستناو وعندنا المعلومة الأكيدة أنه في راس وقت باش يكون أساسي بعد تم التغيير معناها في الدقيقة 90 هو أصلا ديجا دوك حكاية مع اللاعبين وحكاية مع البارح حكاية مع
2: باهي صوت انقطع نتاع حاتم باهي نحاولوا نرجعوا الحاتم مرة أخرى نادية باهي كنا نحكي وحسام ودكتور علاش اليوم معناها في زوج مقابلات خمسة وأربعة تخسر بالترواز أكسيو ورغم هذايا إصرار أنك تكمل تلعب ثلاثة أنا ذي كنت باش نسأله ديجا الحاتم ليك خلال دمكم
4: تنجم.
2: أنتم
4: أعذر لي يعني تنجم تكمل تلعب ثلاثة مي أفيك أون فيزيون أخرى كيما حكينا البارح مع خالد تنجم تلعب بثلاثة وعندك باري سنتر متاعك وعندك ان بلوك اطلع شويه نجم تلعب بثلاثه ولا دوزيك سنتري متاعك يلعبوا اوتور متاع وسط الميدان وقت تولي ريال مون 3 5 2 مش 5 4 1 نجم تلعب بثلاثه وعندك دو ان افون سنتر وراه فهمني انيليه ولا ان دوزيام افون سنتر يدور فهمتني عليه وتكون انكور بلوز افيكاس كي طول الكره
2: علاش ما نرجعوش للثوابت متاعنا باربعه
4: نجم تلعب بثلاثه نجم تلعب بثلاثه وما تكونش هذا لب الموضوع عطينا الانتشار من بعد على الميدان كيفاش عطينا اسكو لاكسيال ثالث باش يعاون ولا في الفاز اوفنسيف لاكسيال لاتيرال عطينا الكوفرتور كيفاش باش تكون عطينا با مال دو شوز
6: في الوسط يقعد الاشكال دوك وقت في الحاله الدفاعيه ديما نحكيو نلعبوا 3 5 2 راهو ثلاثه في اللاكس العباد لازم تسمع فينا راهو لي زونترونور البرا والمغرومين بالدوري الانجليزي والدوري الاسباني راهو كي يلعب ثلاثه باش يلعب الفونسيف راه يحط دوزيك سونتري وباش ياخذ باش ياخذ الكره
2: خلينا نرجعوا بوزيسيون دو لابار خلينا نرجعوا لحاتم خلينا نزيد نفهموا النقطه هذه حاتم كانك تسمع فينا علاش في الاخر ما نرجعوش للثوابت نتاعنا نلعبوا باربعه عادي علاش جينا في كاس عالم وليت الكل تحب تلعب بخمسه علاش من ارفيرو لا صبري لموش علاش اليوم خرجنا من كاس العالم مباراة لحفظ ماء الوجه علاش ما نرجعوش نلعبوا باربعه هذا سؤال موجه لحاتم تسمع فينا حاتم باهي نادي تعطينا الصوت حاتم باهي واضح نسمع فيك حاتم تفضل
5: انا اليوم تذكرني كما قلت تلعب راك كونتر دي زادفيرسير معناها كمان من كما مره اللي فاتت مع المنتخب الياباني شفت معناها شنو اللي صار منتخب بس شفت شنو اللي دوز اتفالي عنده قدام معناها نحكيه على ايزاك ونحكيه على المنتخب الياباني بالنجوم اللي عنده انا تتغير الفكره انت كنت تلعب باربعه اوكي تنجم تكون تاثر عليهم الملعبيه وتاثر على شنو اللي صار ولكن في الاخير راهو راهو معناها كي باش تلعب ثلاثه في قلب
2: به نحاول نرجع نحاول نشوف طريقة أخرى للاتصال بحاتم راهو الصوت معناها بالرسمي سمعنا حتى شيء نحاول ندي نطلبوه بطريقة أخرى مش بالتليفون ونشوفه كيفاش سنون نحاول نرجع حتى صوت أنا كهو معناها على الأقل خلينا نأخذ المعلومة لأنه الحقيقة اللي يحكي في حاتم مهم جدا خاصة النقطة هذه متاع الترواز أكسيو ألا زوز ويبدو أنه حاتم زاد موقف وكيم موقف حسب ما فهمت أنه علاش ما نرجعوش نلعبوا باربعة كيم مستنسين حياتنا كاملة في منتخب معناه يخي لعبنا باربعة ضد برشا منتخبات كبيرة معناه تفضل
6: أهم حاجة راهو اللاعبين لازم يحطوا في مخاخهم والناس الموجودة غادي اللي نحن البارح ريزولتا متاع أوزباكستان وليت نشجع في أوزباكستان يعني البرتغال باش تمركي أكثر بونتويت مش ما تكلاساوش الأخرانية 48 في الترتيب في أول نسخة يعني في أول نسخة يعني ليزي كتب التاريخ في أسوأ الحالات متاعه يعني بأسوأ
4: المنافسين تاعنا قطر وكوراساو وهايتي
2: وأوزباكستان. هي ما قطر سبقتك بليبوا عامله نيو
6: اي عامله مانيش كيفهم نحن علاش قلنا أوزباكستان خاطر هي قبل 8 بونت وما عملت حتى نقطه دونك الترتيب معاها هي ولينا يعني
4: والله شيء اسف
6: والله شيء اسف هذه الكارثه الحقيقه لازم يحطها في مخاخهم حطموا تاريخ من كي نقولوا احنا ولا دخلوا تاريخ من الباب الخلفي باش يواصلوا لازم يحطوا في مخاخهم من المباراه هذه مهمه مباراة مهمة خاطر باش تكتب بالتاريخ على قليلة يحظوا ماء الوجه
4: إن شاء الله حسام يكونوا كما قال حاتم توا كما قالت حتى الصحافة الهولندية معناها تنجم في مباريات كيما هكا زيرو بريسيون معناها احنا بريتو خرجنا
6: صحيح
4: وهما ترشحوا فهمتني يفو جامي سوز استيمي معناها كيلكان دو بليسي فهمت خاطر بون يبدا زيرو بريسيون ويبدا ما عندوش ضغط كبير ما يلعبش على حاجه كبيره جوست بور سوفي لا فاس ينجم يعدي لك ماتش بي يعني وهذا معناه سيس كون اسبير لي فريمون تتوحد الرجال الكل وين مات ان بو معناها لي بوتي بلا دون لي غران ويعملوا حاجه مشرفه معناها في الاخر راهو
6: ما يدوك لازم يحكيو معاهم
4: لي زانغريديون مش باهين
6: لازم يحكيو معاهم في اول نسخه ثم 48 منتخب جيت كلاس 48
4: تي بون نجم تحطم الرقم كان ديتاي كان خسرت
6: نجم تحطم الرقم القياسي انت نتاع زاير قبل 14 بونتو في تروا ماتش
4: اي نذكر
6: تحطم الرقم القياسي نتاعها انت هذيا وتحب تدخل في التاريخ مكيكه
4: ما حضرتش عليه يعني ما قريتها
6: اي قريناها الناس الكل بالطبيعه فهمت قبل 14 بونتو في تروا ماتش انت قبل 9 بيوت تاورا يعني كل شيء وارد لهنا هذه الحاجه للناس اللي لازم كيما نقول احنا تكون واعيه بها وتكون
4: ايه ابار سا ما تحط لهمش سيت بريسيون لا ما يقول لهم لازمكم تعديوا ماتش اكسبسيونيل لازمكم تعديوا ماتش با في لافان تقولش عليه ماتش اميكال اللي نحن واحنا مو في الماتش اميكال ناجحين برشا حتى مع جمعيات الكبار خويا عديوا ماتش اميكال ممتاز احسبوه ماتش اميكال في الاخر معناها فهمتني معناها سون بريسيون ما غير اوبجيكتيف كبير برشا اللي هو الكاليف معناها الاوبجيكتيف ديما هو الكاليف هنا الكاليف معناها سياسي فوتو معناها فهمتني توا تحاول كيفاش تمشي باش معناها باش تنور لنا صورتنا وكهو معناها باش تعمل مباراه محترمه باش تحاول كيفاش تسجل زاده سي امبورطون باش تسجل وسي
6: خاطر نخمو كما قلت انت دوك بكري
4: باش ما تقبلش
6: قاعدين نخمو باش ما نقبلوش اوكي اما بعد كي ناخذ الكره وين باش نمشي
4: صحيح لازم تسجل لازم عندك
6: عندكم تلعب فهمت اوكي لونترونور عنده اربعه جاي قبل اربع ايام اوكي هذم الكل واعيين بهم
4: وفي نجم يبدل شويه زاد
6: لكن فما فما فما فما التاريخ باش يتقيد فما مباريات ما تستناش فهمت
2: باهي نرجع لحاتم حاتم نرجعوا لك نخليك تواصل الفكره كنت تحكي فيها
5: لا نحب الدكتور واقعي انا الحقيقه والدكتور واقعي حتى ما كلامه نحس شنو المعلومه اللي يحب يوصلها معناها انه اليوم تخمم في الدفاع وتخمم في الهجوم كل واقعي دكتور ونعرفك واقعي مع انه صعيب الحقيقه باش تتعامل اوكي الروح والجرينتا وحب باهي اوكي وبعد معناها فما اليوم فما الكره ارقام الكره تم الميدان حقيقة الميدان معنا اليوم الحقيقة أنا شو أقول معلوان مباراة لتفادي الأضرار وكوزم إنه نخمو بش نكون واقعيين زادة بس لعبات ما تنمناش طلعب وضد منتخب هولندي أقوى من السويد وأقوى من اليابان خلينا نكون واضحين معنا ومن المنتخبات المرشحة بتوصل لأبعد ما يمكن في المونديال هذا أنا بكون في المنتخب الهولندا بعض ظروف اللي موجود فيها الكل نحاولوا أن نكون مقابل نحاولوا فيما قلت ما نقبلوش نحاول نكونوا بيان معنا كونسنتري نكونوا واقفين كما يلزم هذاك هو الباقي سينو كما قلت ثاني جيس من الموضوع معناها فيرونار كما قلت علاش نرجع لك انه حكى لاعبين خبره قال لك معناها فما اربعه لاعبين لعبيه نجم يكونوا موجودين في المنتخب حكى على عصام الجبالي حكى على فرجينيسيس حكى على عيسى العيدوني حكى على علي معلول قال لك الرباعي هذا مثال كل نجم يكون كان حتى مش هما معناها واحد منهم ولا اثنين عندهم الخبره الكافيه معناها ما يجي انه في مجموعه كما حتى زوج ثلاثه لاعبين يكونوا حاضرين بون ما تخلصوا في اختيارات القائمه قال معناها في الاخير هي اختيارات الناخب الوطني السابق ونحترم الاختيارات نتاعو صبري لموشي ولكن كان ربما ضروري انكم فما زوج ثلاثه لاعبين موجودين حتى سولو بلومونتاي نجم يحكيهم لاعبين نجموا يلموا الجروب قال تفاديا لاي الكلام اللي قاعد يتقال ان الجروب مقسوم وغيره لانه قبل كي باش نرجع بالذاكره هاني اوكي كان ثم الحاجه الثانيه ولكن مش كيما المره هذه معنا انه سمعوني زادت معنا الحكايه زاد الموضوع هذا وزاد الكلام هذا اللاعبين يحكيوا مع المدرب معنا قال لهم قالوا له كوتش انت بعد المونديال نكملوا مع بعضنا نبنيوا بروجي ونعاودوا نبنيوا قالوا معنا الموضوع هذا راهو بيني وبين الاتحاد التونسي لكره القدم كيما نقولوا احنا انتم تبقاو كونسنتري تخموا في المقابله نتاعكم ورا بالنسبه لنا التركيز التام على المقابله هذه بالنسبه للموضوع انه علاقه تعاقديه مع المنتخب التونسي يكون بي وبين جهة التونسية لكرة القدم. هاني كما قلت المباراة مش الدور بإدارة حكمة عفوا المكسيكية احتاتيا غارسيا وبشكون بطبيعة اليوم فما ندوة صحفية للمدرب إيرفي رونار وحصة تدريبية أخيرة اليوم أيضا بالنسبة حتى ردود الأفعال هاني بعد المقابلة تاع اليابان سمعنا برشا كلام إنه المنتخب وجمهور المنتخب مش باش يجي وجمهور المنتخب بيبيع في التيكيات نتاعه وسمعنا برشا كلام وقلنا الحقيقة وشفنا لو حاجات شفناها إنه المنتخبات قالت لي أنا قصير التيكيات نتاعي لكن ما يجيش الجي وكأنه تغيرت برشا المعطيات تعرف الجالية التونسية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ما شاء الله معناها أرقام كبيرة بدأت تتحرك الأمور بدأت مع عدد من الجماهير قررت باش تكون حاضرة في المقابلة واليوم ديجا عندهم لما لهنا في الداون تاون في سيتي بشكون لما بشكون فما كلاكلاج ايضا الشماريخ يسير سرواحهم لانه التعامل القانوني لهنا يعني الشماريخ مع امريكا صعب جدا وشفنا حتى عمناور في كاس العالم الانديه مع شمال الترجي الرياضي التونسي كيف صار دونك سيسر كما قلنا لما الجماهير في داون تاون في كاس سيتي شنو بون ان شاء الله بتبيعها ونعطيه اكثر ضد الافعال والريو ونعيش الجمهور التونسي بلد هولندا بالنسبه لجمهورنا لهنا
2: ان شاء الله. حاتم نختم معك باخر سؤال في المباراه نتاع اليابان نعرف وقت هيرفي رونار عنده ايامات قليله من اللي وصل لتدريب المنتخب الوطني وحسب ما فهمنا وحتى انت اكدت وكل المصادر تاكد انه

0: احنا كل شيء تتعرف على اللاعبين، ولكن في الاخير مش ياخذ راي المدرب المساعد، ولكن تتغير الفكره. تتغير الفكره ليش؟ لانه يعني عنده ارقام اللاعبين، عنده شنو اللي صاير، عنده شكون قادر العمليه في الدفاع وفي الهجوم، وبس حاجه تتغير. ولكن شيء اكيد شيء يكون في التشاور مع وادي الخزري ومره هذه تعطي رايك اكثر بطبيعه والتشكيله في الحال مش تكون ما نحكيش على المدرب فقط، اطار فني كامل واكثريه بطبيعه يبقى دائما هو كما قال لاعبين انا صاحب الراي الاخير، وانا هو انا لو ديسيدور في الاخير. كلكم لابسين اللباس اللي دوسار، كلكم العبد وكلكم خيطوا عبدكم وكلكم من العبد في التمارين، ولكن التشكيله كما قلت راهي باش تنزل حتى سويعات قليله قبل المباراتين.
1: واضح جدا، يعطيك الله الصحه. شكرا لك حاتم على كل المعلومات والتفاصيل. نخلي خويا ترتاح ومن بعد عن الندوه الصحفيه 9:30 متاع الليل بتوقيت تونس. شكرا لك حاتم كازبار مباشره من كنساس الامريكيه. نبدا معك انت حسين، كنت تسمع في حاتم اللي حكاه. يبدو انه ادفيرو نابشي واسك كما قلنا يعتمد على الثلاثي في الدفاع، ايضا المره هذه قد نشوف اكثر دشوا تاعو هو، لانه يمكن تعرف اكثر زاده اخذ وقت اكثر باش يتعرف على اللاعبين. بالنسبه لك انت اليوم شنو التغييرات اللي نجم على الاقل يعملها ادفيرو نار كيمشي كم يلعب بال 3-5-2؟
2: اهم حاجه الساعه بشي اي مدرب باش يخمم وقت اللي عنده ما عندوش الكره شنو هو الوضعيات اللي كيفاش باش يتصرف فيهم، على خاطر باش نشوفوا التناسق نتاع الافكار نتاعو في الشوط الثاني في مباراة اليابان. الضغط على علي العابدي وخروج ديلان برون هو بشي أكد أنه خاطر في حسب الإحصائيات أنه المنتخب الياباني تعدى 34 مرة على شيرة علي العابدي على الجهة اليسرى. لهنا حتى المنتخب الهولندي كيف كيف نشوفوا الإحصائيات متاعه ضد المنتخب السويد كيف كيف تعدى 19 مرة على شيرة اليسار،
1: ديما اكثر يتعدى من اليسار اكثر من اليمين
2: 12 مره على الشارع اليمين. يعني واضح. منتخب يستعمل برشا الكولوار في الزاتاك نتاعو، يخدم برشا على العرضيات وهذه حاجه لازم يتخدم عليها برشا، خاطر اغلب الاهداف اللي قبلناهم في ال14 هدف اللي تسجلوا ضدنا كلهم من توزيعات، فماش محاصره، ما فماش الكوميونيكاسيون بين الجارديان لي ديفونسور نتاعو. هذوما الحاجات اللي لازم يتخدم عليهم. اهم حاجه النقطه الدفاعيه الاولانيه الساعه باش نضمن الخط الدفاعي متاعي، نتصور بشي يقعد بن حميدة وعلي العابدي، نتصور إذا بشي خمم بشي
1: معناه بشي يكون بن حميدة أكسيال جوش
2: بشي يكون إذا بشي يلعب ثلاثة نحكي ديما إذا كان بشي يلعب ثلاثة بشي يضم الدفاع متاعه بشي يكون بشي دوبلي كل بوست، بشي دوبلي أردو زارير جوش نقول احنا علي العابدي وبن حميدة، بشي يحط فاليري ومعاه رقيق، بشي بلوكي لزن فيلتراسيون واللعب سير الكلوار بتاع المنتخب المنتخب الهولندي.
3: وراه المشكل الكل اللي كنت تحكي فيه انت معناها يلخص المشكل اللي باش نقاوه في الماتش توا، ننساو الماتشات اللي تعداو وركزوا على الماتش اللي جاي. راه هولندا من اول الدنيا معناها سون جو اي تري لاترال، فهمتني؟ ديجا 4-3-3 وحتى سيرتا ماما 3 كي كان يلعبوا مع كرويف وقتها، فهمني؟ معناها في ليكول تاع البرسا ومن بعد حتى في الاياكس ايترا، دونك ديما لاكتيفيتي très très importante les ailiers. ذكروا قبل زندان وفيرمارس ومعناها فهمتي بابال دو ديليه اللي كانوا très très efficaces. وصولا
2: روبن
3: وروبن etc. دونك بونتويت كما كان يحكي حسام تاع هولندا كلهم يلباس سور لو كوتي، سير معناها ان كونتر ان ولا يصير دي دوبلمون وبعد يصير سنتر كسوا معناها اراتير قدام الكاج ولا فهمتي يصير روتري للي جايين من التالي وسورتو رايندرز وغرافنبرغ على خاطر فرانكي اكثر معناها يلي دون لا كونستركسيون. ابري ما نساوش حاجه اللي كونه هما يعشقوا الكره معناها ينجموش يلعبوا ما غير كره، ما يحبوش يجريوا ورا الكره، دونك يفون افوار لا بال براتيكمون فهمتي 60-70% من الوقت. واحنا اون فافوار دي بوسيبيليتي دو كونتر بيان سور سي جامي نعرف كيفاش نخرجوا بالكره ونعرفوا كيفاش نلقاو لي سيركوي نتاعنا. هو
2: تاكيدا الكلام في لي دو ماتش دوك البوسيسيون دو لا بال كانت عند المنتخب الهولندي في لي دو ماتش، وبارابور لي بيوت اللي ماركيتهم كات بيوت ماركيتهم سور لي كوتي يعني من توزيعات
3: تتعدى جاكبو يتعدى من هنا ولا سومرفيل يتعدى ما غادي سانتر برو بيحط ولا اللي جاي من التالي يحط
2: كيف كيف
3: هذوكم هما معناها سي لو الواحد معناها سي لو شيما كلاسيك نتاعهم. اي بور سا كيما كنت تحكي انت معناها يفو كوت كوت سكر عليهم لي كوتي لانه لي كوتي هما المنبع نتاع اللعب نتاعهم، لانه ما عندهمش ان افونسونتر كلاسيك ملاعبي في ساقيه. معناها بروبي وإلا حتى فيغورس.

0: صحه ابدان وكذا ويحاول
1: اكثر توجور دو ستاسيون كيما البونتو
0: ويحاول كيفاش يعطيك صح يتكلي كره يتكلي كره جايه والا يماركي سكوند بال ولا يمشي للوت مع مع الديفونسور لكن جينيرالمون ما يلعبوش عليه
1: صحيح.
0: ولو انه بوجود معناها ديونغ وريندرز وبتيتر يهبط تيمبر بتيتر يهبطوا لاعبين اخرين في وسط الميدان رام يسدوا بالقدي بالقدي كلهم يسدوا بالقدي بالقدي معناها 25 30 متر ديكو يلقى لوفرتور يسدد
1: اربع اهداف سجلوهم سور لي كوتي و 3 بيوت سور تير
0: يعني قلت لك والله اللي سمعت
1: ست بيوت يعني
0: سمعتك معناها تحكي على الكوتي اي على الكوتي اما التسديد عندهم موجود معناها بكثره ويلقاو ديما الكاج معناها ديما يلترو في الاخشاب الثلاثه
1: وذوما المشكله نتاعنا دوك خاصه في المركاج ديما حتى في اللي تصاور حتى وريناهم وقت نهار اثنين ولا في اللي بيوت اللي قبلناهم الكل
0: كادراج مش مريقل
1: كيفاش باش نتعاملوا مع لي سيتوياسيون هذيا مش كل تغزو الكره ديما البورتور دو لا بال ما فماش سيراج عليه ما فماش كادراج يا سنتر كيما يحب هو ما فماش البلوكاج نتاع الجوار نبلوكيو لي سنتر العقليه هذه انه الجوار ما لازموش يسنتر والكره ما لازموش توصل
0: وما راهم يلوحوش الكره راه باش نبداو متفاهمين هما ديجا لو سيركوي نتاعهم يخرج من عند يا فان دايك يا فان هيكي يا يمشي على فرانكي يا يمشي على دون فرايز وجينيرالمون كي يلعبوا سور لو كوتي غوش دون فرايز تلقى هو يقابل ادروات كي يلعبوا سور لو كوتي دروا تلقى فان دوفين يقابل سور لو كوتي غوش معناها وصلوا يتاكيو كونتر السويد اويت أسيت يا ويت ونزت une grosse difficulté peut-être أكي يدخل على اليسار وفان دوفين يدخل في بلاست واحد من فان هيكي وفان دايك لكن أمانة في الصعب الكل في اللي 40 درنية متر متانا كيفاش باش نتعاملوا avec une vitesse ممتازة avec une dextérité يعني précision ممتازة وخاصة فهمتني avec un enchaînement متاع les actions l'enchaînement des vagues متاع les actions offensives متاع حمرام ils peuvent يلعبوا برشا في لي دوميز اسباس واحد كيما مالين على اليمين والا سومرفيل يلعب على اليمين واحد منهم يلعب على اليمين ونورمالمون بروبي باش يلعب اتاكون جاكبو يلعب على اليسار معناها هما يجبدوا برشا ويلوجوا برشا على ديفياسيون او سول لا ديفياسيون او سول مع الاتاكون ويل سانفيلتر ما بين لي زاكسيون لي لاتيرو وان بلوس عندك اللي جايين من التالي ديما رام يلوجوا
1: كونترول تاع جوار لونسي اللي هذه كيف من لي ديفيكولتي اللي لقيناها الكونترول تاع جوار لونسي الجوار اللي جاي
0: جوار لونسي
1: جوار لونسي مشكله كبيره تاكيد كلامك دوك لي باس اونتر لي ليني اللي لعبتهم ضد السويد عامله 163 باس نجحت في 120
0: معناها ديجا كسرت بهم خط ولا اثنين معناها باش خرجت بهم 3 4 كونتر 4
1: كيف ضد اليابان عامله 153 باس نجحت في 109 مي الشيفر لو بلوز امبورطون بالنسبه لي انا هي ال 95 باس اونتر لين تاع ديفونسيف ولين تاع ميليو تيرا
0: اي فوالا
1: كي تقول لي 95 باس يعني تلوج في الفيرتيكاليتي وتوجع في البلاصه الحيه
0: صحيح
1: دونك باش تلقى اوتوماتيكمون كيما قلت انت باش تركز على تاكون جوار دو ستاسيون
0: لوطا اوسال لوطا يشوش ما يلعبوش فوق
1: شي لوج لي دو ميز اسباس وقتها يخدم لي تير وقتها يخدم لي تير انفلوبي
0: كيما جابون جابون ما طايش الفوق راهي طايش اللوطا فهمني تلعب اللوطا مش طايش تلعب اللوطا وهنا عندنا اون ديفيكولتي احنا خاطر بون سي اوسي بيان طالبي كو رقيق ولا انه طالبي دون زون معناها فورم متوسطه على الاخر مي بون طالبي ولا رقيق ولا حتى بن حميده يزون بوكو ديفيكولتي راهو النقطه مع ماتش جابون
1: انا نتصور بن ون بن والناس ينجم يكون حل زاد الحقيقه
0: وي بن والناس ينجم يكون حل
1: بن والناس ينجم يكون حل
0: هذاك العابدي يكون تروزيام اكسيال باغ اكزومبل
1: ينجم
0: خاطر الحقيقه العابدي ان بلو لا فين وين
2: بلو ينجم يلعب حتى في الوسط بن والناس ولا
0: ينجم
2: قدام العابدي
1: ما نصورش بشي جاذب بشي يغير برشا الفيرونار لكن خاطر المنتخب الهولندي كي باش يقرا الاستاتستيك وناس تحطها على الارض على ارض الواقع مش باش ياخذ ستاتستيكا هكاك باش يحطها في الفاك خاطر باش يشوفك 34 مره تعديت لك على الكوتي نتاع العابدي
0: صحيح
1: فما ديفيكولتي بالنسبه له يتعدى حتى 10 مرات في الشيرة
0: 10 على 34 هذوما 5 بونتو نجم يكون
1: بالنسبه له هو حاجه ديفيكولتي كبيره ولازم يخدم
0: عليها عادل عبدي اون فري سوفرانس معناها في روايه اخرى يغفق حقيقه معناها فيزيكمون اي وسي تكتيكمون ابي ان شاء الله يرفيرو ناري اجتهد شويه معناها فهمتي جي تحط نفس الجمعيه اللي لعبت مع صبري اللموشي تعاود تحطها بنفس لي زيدي ونفس لي شيما ونفس لومبلاسمون حتى هاني نجم يعملوا معناها
1: حاجه بركه هاني بالنسبه للهدفين تاع المنتخب الهولندي يعني من 7 اهداف باش نلقاو بروبي يسجل دو بيوت ماركا زوز اهداف جابكو كيف سجل
2: جابكو سجل هدفين
1: وجوار نتاع
0: سامرفيل ماركا سامرفيل
1: هذاك هو الجور تاع ويست هام سجل جزء اهداف يعني من سبع اهداف
0: تاير بروبي كمل ماتش متغشش كونتر السويد على خاطر يسمع في يسمع في المدرب تاع السويد جرام بوتر ينادي على نيغرين نيغرين هو النمرو 10 متاع متاع السويد اللي يلعب في سلتيك مع تونيكتي وبروبي مشى في باله معناه عبارة عنصرية معناه نيغرين ماتش كامل هو مدرب ينادي نيغرين نيغرين بيخر يخزر له يودي شبيك لباس من بعد كي خرج قالوا له راهو نمرو 10 راهو ذاك آيكا أمريكا
2: حكينا عن نواحي الدفاعية والكل لكن راهو زادة في الاخر لازم نحكيه عن الناحية الهجومية معناه اش خاصة احنا كان نوصلوا حتى نسجلوا هدف
0: ان شاء الله يعني على بالاريتين نجمه
2: صحيح دونك هجوميا دكتور الماتش اللي فات اعتمد على الثنائي ليساعد وتونكتي بدا بيهم في ديما راهو كان باش يعاود يلعب بنفس الخط 3 5 2 معناها راهو ديما نمشيو على على المستوى هذا
0: نجم تلعب 3 5 2 ما بفكر اخر
2: صحيح
0: نجم حبيت نساعد ولا تونكتي تعوضوا بشوات باغ اكزامبل يكون صحيح. عندك معناها اون ستاسيون وتنجم تعمل وتنجم تعمل معناها شو هذا
2: نعرفش
0: نيجيري منين طلع فهمني 3 5 2 كيف كنا نحكيه ولازم يكون فما معناها خلينا نقوله ربط ما بين ليليني لازم تكون رابيديتي كبيرة في الـ في الـ في الخروج بالكرة في لا بريمير باس معناها كي نقص الكرة في الوسط مع سخيري ولا ايفونتويلمون مع لي مع لي زاكسيو يفو توجور معناها تروفي بلوس دون الترناتيف نلقاو اكثر من واحد طالب مش حنا باع البرك لازم مثلا كان لعب بن سليمان كان لعب حاج محمود كان لعب ايفونتويلمون معناها راني جو سي با شكون شي هبط هو واحد من لي 3 4 هذوما يكونوا عنده دو شوا
1: دوك سامحني كان قصيت عليك الفكره نتاع الزون تاع الريكوبيراسيون مين باش نسترجع الكره
0: مهمه على شويه
1: شفنا وخر في المباراه اليابان ريفيرو ناري يعمل بيدي بور ليس كل تعمل ترجع ليه باش يرجعوا خاطر هو
0: لا مش في الدوزيام ميتون اللي يقول لهم ما طلعوا
1: هاي في الدوزيام ميتون مي من الاول بريمير ميتون في زون دو ريكوبيراسيون
0: يعني حسب ميريت حسب ميريت في البريمير ميتون لا زون دو ريكوبيراسيون كانت ورا السونتر سيتادير ا 30 بدي 37 متر ما بين 35 و 40 متر
1: هنا نحن
0: شطار طلع شويه البلوك
1: تكون افكار واضحه وحتى لي كون يكونوا متناسقين مع الافكار نتاع المدرب خاطر انت كي تعمل ان بلوك با ولا بلوك ميديون يعني باش تشيرشي اكزامبل للفيرتيكاليتي وباش تكون دي جوور رابيد لازم دي جوور يطلبوا في الاسباس زاده ولي باس وقت نفك كره نمشي ونلوج لي اسباس مش نفك كره نرجع لتالي
0: يا راهو توا الموضه حاليا في المدربين الكل كلها تعبي في الوسط
1: اي
0: معناها توا كي راهو مثلا شنو صار ما بين الاردن وما بين ما بين الجزائر رينا مع مصر زيدا أوسي رينا غانا مع مع ألمانيا لا بلوبار
2: مع إنجلترا
0: مع إنجلترا لا بلوبار وكوت ديفوار مع مع ألمانيا لا بلوبار يشيرش باش يقصوا لسورس دو بالون
2: بالضبط
0: ما يخليوش الكرة توصل حي استدير يطلعوا هما على البورتور افيك ماكسيموم
2: وهذا ما عملناه خمسة هذا ما عملناهش احنا في ماتش السويد
0: احنا قعدنا وخرنا وقعدنا نستناو
2: بالضبط
0: اي بي جوست للمعلومة تفرجت البارح والله كلمة تجيب كلمة البارح مش نحكيه هنا قلت لك حتى هم يعطيهم الصحة كلهم حطوهم لنا في الحديدة البارح تفرجت على التوب 10 تاع الأهداف تاع زوج ماتشات الأولاني
2: لقيت فيهم برشا من اللي ماركيو ضدنا
0: فيهم العياري
2: زوز
0: العياري لا الأولاني
2: الأولاني
0: الأولاني وفيهم بونتو جابون
2: بونتو جابون وباهين معنا
1: هذيك حطتها في سيت نتاع الفيفا في التريبتيك يعني لابيل باس ابيل كونتر ابيل وتمشي
0: للديريكتور معناها اكزيكيوسيون بارفيت وافيك كاليتي ممتازه وهذا هو نرجع نقول المستوى العالي جدا مش العالي فقط العالي جدا او موا تو تي كونفرونتي ا سا باش تعرف روحك معناها انت وين وتبدا تصلح فنيا بعيدا عن الشعبويات ومشينا وجينا وما عادش
2: نرجعوا ديما لنفس النقطه اللي هي هجوميا ثنائي الثنائي اللي باش نبداو به
1: لهنا مربوطه كلامك هاني حتى كيما لهنا كله مربوطه باش كون لي دوزات كون باش نلعب بهم
2: صحيح
1: الخط اللاعبين لو جوكي باش نلعب ثلاثه في اللاكس باش نلعب اربعه باش نلعب خمسه
2: لكن تجي عندك
1: كوره باش تجي عندك كوره باش نمشي شنو هي لي ترانزيسيون باش نعمل ترانزيسيون ديريكت
2: صحيح
1: باش نمشي ديريكتومون
0: باش نلعب طويل
1: باش نلعب عندي جوار رابيد عندي باش نلعب ديريكتومون عليهم ولا باش نلعب ان ديريكت فما شكون جوار دو ستاسيون باش ياخذ كوره باش يستنى لي ليني دوزيام ليني ولا دوزيام ريدو
0: باش ياخذ هولندا حسام كان باش يلعبوا بالكومبوزيسيون ابيتويل راهو باش يقعد يدافع على تروا خاطر دون فرايز مش تلقاه لتالي دونك كي باش تلعب ديما سور لو كوتي غوش نتاعنا احنا وسور لو كوتي دروا نتاع هولندا باش تلقى بوكو ديسباس فان دوفين إلي بلوس معناه ديفونسيف يلعب حتى اكسيال الاخر لا الاخر معناه ما عنده حتى علاقه بالدفاع داير ويني واخر تالي يعمل مصيبه مع الانتر او يعمل بينالتي او يعطي باس لادفيرسير اتسيتيرا
1: هو دوك الحاجه اللي في البارابور المدرب نتاع
0: كوما اذا كسبت الان كونتر ان تالي ويخليه ديزيسباس ويعاولوا برشا على الكونتر بريسينغ وعلى افتكاك الكره اللي حكيت وانت المره اللي فاتت. المره اللي فاتت انت كحكيت قلت 3 سكوند معناها المنتخب الياباني الثاني ظهر لي
1: الثاني بعد الاولاني منتخب الاسباني المنتخب
0: الهولنديين كيف كيف,
1: كيف, كيف.
0: انت شوف الهولنديين راهو فما اون فورس في الكونتر بريسينغ مالن جاكبو بروبي والا كي يلعب ديباي ولا يلعب فيغورست كلها تمشي تهبط بالاربعه بالخمسه على لو بورتور دو لا بال وتحاول تسكر لي ليني اي لي شومان دو باس فهمت. Donc il faut faire très attention. La haqiqa, on n'aurait pas bien, on n'aurait pas bien aimé nous la situation هذه, نلعبوا مع اقوى فريق في المجموعه واحنا معناها معنوياتنا مش ولا بد وزيرو بوين وكلين تصعبون انتم معناها هذه c'est une situation خايبه برشا.
1: هذاك علاش نربطوا ديما باش حتى مونتالمون لي جوار اكيد عارفين لي ستاتستيك هذوما واكيد في مخاخهم كل شيء. دونك الماتش باش يكون زاد رزين ماتش رزين باش الناس تعرف شنية الأهمية والامبورتونس تاع الماتش هذا فهمت.
2: باه حسين نكملوا باخر حاجه كما قلت لي شوا باه هجوميا راهو عندنا معناها اختيارات معناها دوك معناها فهم لاعبين مازالوا ما لعبوش اليوم. انت كمدرب نجم تجرب دي بيست اخرين دي شوا اخرين معناها عندك الياس العاشوري خليل العياري شوات ريان اللومي مستوري الياس سعد وتونكتي معناها انت لعبت تقييم الياس سعد وتونكتي مع انك دخلت شوات شويه الماتش اللي فات معناها مازلت لست عملت خاصه خليل العياري واللي الوحيد يلعب ساق يسار هجوميا معناها يكون نجم يكون حل ايضا الياس عاشو نجم يكون حل ريان اللومي زاد نجم يكون حل بخلاف حازم مستوري طبعا
0: وي بون هو قاعد يشوف فيهم تو في التمارين معناها في المباراه هذه يكون عنده ضري 10 ايام
2: تقريبا 10 9 ايام
0: يكون شافهم مو في 5 6 5 6 سيونس دونترينمون شافهم في ودي ماتش
2: ودي بروفيل مختلفين
0: اي باش يقول لي باش يلعب ب 3 4 3 ولا 3 4 2 1 صعيب برشا الحقيقه خاطر معناها باش يخمم باش يامن مناطقه خاطر باش يجري ورا الكره سوسري معناها ان جو تري ريسكي معناها فهمتني. ينجم يلعب خليل عياري في الهجمه السريعه في الكونتر
2: على الجهه اليمنى
0: ينجم مش حتى الجهه اليمنى معناها الجهه اليمنى ويديزوني
2: اي بيان سور
0: يدخل الوسط ينجم يلعب زاده كيف كيف
2: وما تصورش انت تعرف دوك قصدت عليك معناها خليل عياري حبز الوضعيه هذه انه يلعب على اليمين ويديزوني يدخل شويه يلقى على ساقه
0: يلقى الاسباس
2: اي بوركو يحب
0: يلقى الاسباس بون هو سو كي سور هولندا باش تعطينا اسباس مي لب الموضوع لو كلو دو ليستوار كي باش نقصوا الكرة شنو باش نعمل؟
2: اكزاكتلي
0: اسكون سورا كابابل باش نخرجوا من الكونتر بريس نتاعهم في ساعة؟ اسكون سورا كابابل باش نعملوا لا ليني احنا باش نكسروا لا ليني الاولانية باش نلقاو حنا بعل وماذا بينا حنا بعل ما يهبطش باش ياخذ يقعد غادي يستناها خاطر الاولانية ياخذها ياس خيري يا ياخذها بن سليمان وهو ياخذ ثانية ثانية اللي باش تعطي الاسيست ولا باش تعطي الباسكلي ولا باش تجيب البونتو كاريمون خاطر كي هو يهبط البلوك كامل يهبط يقعد واحد برك كونتر خمسة القدام
1: لا من الناحية الدفاعية لقينا لاعبين وسط الميدان في افتكاك الكوره ديما نشوفهم ليني فرد خط في بعضهم لما ناحيه الهجوميه كيف كيف اللي ياخذ كوره ميم حتى دي جوار في لي سيكون شفنا طبس راسه يغزر يا الكاج كيب ادفيرس يغزر الكاج نتاعو يعني ناس ما عطاوش دي سوليسيون لا سخيري لا سخيري لا حنا بعلى عطاو دي سوليسيون القدام باللي زانفيلتراسيون ولا باش يعطاو حلول لصاحبه يمشي يعطي الكره ويمشي كوم الجوار دو ستاسيون يطلب من عنده فما حد شيء الحقيقه ما
0: عملوش وحتى خليل عياري نجم يستقيم خاطر الجهه اليمنى عقيمه أنا بوجود فاليري كهو كان هو باش يعاود يلعب ما عندوش لي زابي سي دي وغير قادر باش يعطي
1: كوميك سونتري ما
0: ينجمش
2: وخليل العياري نجم يعاونك حتى دفاعيا في الرجوع نتاعو
0: فريشور فيزيك نجم يفوار معناها اسكو باش ينضبط اسكو امون افي نجم يكون عنده
2: مباراة النمسا دونك عاون برشا مباراة النمسا عاون في الرجوع في التغطية الحقيقة عاون بالكدا بالكدا
0: مباراة بلجيكا
2: صحيح اكزاكتومون صحيح صحيح
0: هو سو كي سور هذه مباراة لازم يكونوا فيها تغييرات
2: طبعا
0: باش نشوفوا الاخرى ينوتر فيرسيون خاطر الفيرسيون اللي ريناها في الثلاثة ماتشوات الاخرانيين وديما نقرنوا بماتش بلجيكا فيرسيون معناها تعبة برشا
2: حتى اللاعبين اللي باش يجربهم ربما مازالوا ما يلعبوش مثلا كيما خليل العياري مثلا على سبيل المثال باش يدخل موتيفي لاعب ما لعب حتى دقيقة في كأس العالم باش يدخل موتيفي بالنسبة لي هو يقول لك أنا خويا نحب نوري روحي
1: ما نتصورش يخرج على لي شونجمون اللي عملهم في مباراة المنتخب الياباني ما نتصور بتاع باش يدخل شوات تونيكتي دو بروفيل مختلفين على بعضهم باش يلعب بهم نتصور بن ونيس ينجم ياخذ المكان نتاعو الحقيقه خاطر مردود كارثي الحقيقه على العابدي على الجهه اليسرى ونتصور باش يخمم ديما في شنيه التغطيه في الناحيه الدفاعيه كيفاش خاصه سور لي كولوار ومن بعد كيف باش يفتك الكره شنيه التحولات
0: بن محمود باش يكون اخي من فاليري
2: حاج محمود
0: اي حاج محمود على اليمين
2: مش البوست نتاعو تبقى ديما مش
0: حتى كان مش بوست نتاعو على كل طالب هو يزيد اكثر
2: هو في الحالات الكل في الحالات الكل غدوه ان شاء الله مع كريم مقني مثل خمسه في داتا فوت تصور تبدا عنا ملامح على الاقل تاع تشكيله محتمله راهو بنسبه كبيره معناه وان شاء الله حاتم وقتها من هنا الغدو يبدا عنده المعلومه كما قلنا بالنسبه لمباراه هولندا احنا نكونوا هكا كمان معاكم ساعتنا الاولى من اكسترا تايم رجعنا لكم بعد الاخبار في ساعتنا الثانيه وباش نرجعوا لتونس نحكيوا على نادي الصفاقسي الترجي وأيضا نكملوا في الآخر نحكيوا على المنتخبات الإفريقية وبعض المواجهات بالنسبة لليلة في المونديال.
3: إكسترا تايم. ديوان FM. ديوان FM. صوتكم. بوليتيك. سوسيال. أكтуаليتي. إيكونومي. سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2 يخليكم up to date. ديوان FM فلاش نيوز
4: موجز الرابعة ديوان FM عسلمة. وزارة المالية تذكر جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 26 و2000 بضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو بإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصاها 30 من جوان الجاري. انطلاق فعاليات منتدى الاقتصادي والأعمال التونسية الإيطالي بالعاصمة بحضور رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري وعدد من المسؤولين الإيطاليين من بينهم نائب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. والكاتبة العامة للغرفة التونسية الإيطالية للصناعة والتجارة دينيسا لوستري تؤكد أن أكثر من 160 رجل أعمال إيطالي يشاركون في فعاليات منتدى الاقتصادي والأعمال بهدف التعرف عن قرب على مناخ الأعمال في تونس، موضحة أن فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين تشمل عدة قطاعات من بينها قطاع مكونات السيارات والذكاء الاصطناعي والصناعات الدوائية والنسيج والفلاحة والبنية التحتية واللوجستيك.
5: اليوم موجود معنا أكثر من 160 رجال أعمال طلياني جايين من إيطاليا بالذمة باش نفهموا الكليما ديزافير في تونس، رفاق الاستثمار والمناخ العمال في تونس. كنا نستناو عندنا برشا اللقاء هذا، كان بريفيو ديجا قبل الكوفيد. اليوم اللقاء هذا يعني إيطاليا وتونس الصداقة والعلاقة الاقتصادية ما بين البلدين أقوى وأقوى، فيها برنامج واضح للتعاون ما بين البلدين لتقدم تطور الاقتصاد. اليوم ان شاء الله باش نشوفوا برشا مداخلات من عند شركات ايطاليه او تونسيه باش نبينوا ثمالي ليزوبورتونيتي الفرص للاقتصاد والتطور ما بين الشركات الايطاليه والتونسيه، خاصه في قطاع خاص كيما الانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي فارماسيتيك الاوتوماتيف يعني صناعه السيارات ومكونات السيارات.
4: القطب التكنولوجي بصفاقس يحتضن تظاهرة التحول الرقمي للسيارات التي تجمع مختلف المتدخلين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة لمناقشة التحديات والفرص التي يفرضها التحول الرقمي في قطاع السيارات. وتندرج هذه المبادرة وفق مدير عام القطب مصطفى المزغني في سياق تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة بما يساهم في دعم التحول الرقمي داخل القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية وعلى رأسها قطاع صناعة مكونات السيارات، كما يمثل هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في مجال رقمنة السيارات والتكنولوجيات الذكية المرتبطة بها.
6: الوبجيكتيف هو البوزيسيونمون تاع تكنوبول صفاقس في التحول الرقمي للسيارات نيوميريك بور لوطوموبيل، خاطر الكهرباء مش تولي عباره على تليفون فوق عجلي وفيها توت اون كوش لوجيسيال اي فريمون دو ديفلوبمون دو لوجيسيال. كيما عندك اون ابليكاسيون جيبها من لاي ستور ولا من الاندرويد ستور بور لانستالي على التليفون، الكهرباء مش تولي هكا. وحنا الهدف نتاعنا اليوم عندنا اي صفاقس تقريب 1200 موطن شغل، معناتها مؤسسات شغل تقريب 1200 المهندسين دونك اللي هما مهندس اللي هما يخدموا في المجال هذا وحبينا نموعوا اكثر صفاقس والقطب التكنولوجي بصفاقس في القطاع هذا وفي النشاط هذا ونطوروا فيه ماذا بينا ان شاء الله في المستقبل كيما اليوم عندنا دي انفستيسمون ديريكت اترانجي مع تجانب اللي هما استثمروا في المجال هذا يكون عندنا دي ستارت اب اللي هما زاد يخدموا في المجال هذا وان شاء الله يكون عندنا توت ان انسامبل دو ستارت اب اللي هما يخدموا في المجال هذا.
4: وفي الشأن الدولي باكستان تعلن اليوم أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأجرى الطرفان محادثات طويلة في سويسرا الأحد الماضي قادتها بداية وفود سياسية واستكملتها فرق تقنية ونصت مذكرة التفاهم على خوض مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة لتمديد. كوريا الجنوبية تعلن احتجاز جندي كوري شمالي بعد عبوره الحدود هذا الأسبوع فيما يعتقد أنها محاولة انشقاق وفق ما أفادت به وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. نستي وين؟ بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: نسيا المونديال.
1: 10 دقائق بعد الأربعة متاع العشية رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من إكسترا تايم. معكم هاني إبراهيم، معايا الدكتور صادق حبيش وأيضا حسام السلطاني محلل أداء بالنادي الأفريقي، أيضا نادية في الإخراج، إمام في الإخراج الرقمي. مرحبا بالناس اللي التحقت بينا توا في الاستماع، وأيضا الناس اللي بديتوا معانا في الساعة الأولى. كنا حكينا على المنتخب الوطني، كل التفاصيل والكواليس، وأيضا حكينا على ملامح ربما صغيرة هكا برشا بالنسبة للاختيارات متاع فيرونار في مباراة المنتخب الهولندي. وقيد باش نرجعوا نحكيوا على أنديتنا في تونس، والبداية باش تكون بالنادي الرياضي الصفاقسي اللي فما عرض تركي لعمر بن علي، أيضا فما بلاغ من هيئة الاتحاد أو هيئة مستقبل مرسى بخصوص عماد بن يونس، وأيضا قائمة وحيدة مترشحة لانتخابات النادي الرياضي الصفاقسي. خلينا نبدأ قبل كل شيء بعمر بن علي، عمر بن علي اللي فما عرض بالنسبة للاعب ومهاجم النادي الصفاقسي، نذكر اللي هو ساعة راهو مهاجم دولي يتسمى، لأنه كان انضم للمنتخب الوطني الدكتور في طرابلس متاع مارس، بالتالي نعرف أنه أي لاعب ينضم بالضبط ينضم للمنتخب يتسمى لاعب دولي. نفس الشيء بالنسبة مروان الصحراوي باش نحكي عليهم بعد، مع أيضا الترجي الرياضي التونسي، بالتالي عنده ستاتيو متاع لاعب دولي. بالنسبة لتفاصيل العرض التركي اللي ضم عمر بن علي، اللي هو كان عرض وصل للنادي الرياضي الصفاقسي، العرض من نادي ألانيا سبور التركي، طبعا فريق نشط في الدرجة الأولى التركية السوبر ليج التركية. دونك عرض تقريبا قيمته 1.25 مليون أورو، أي ما يعادل تقريبا 4.18 مليارات، وفي انتظار طبعا القرار النهائي لهيئة النادي الرياضي الصفاقسي اللي ما زالت راو تدرس حاليا المقترح هذا يقبل الرد عليه بشكل رسمي. بالنسبة للفريق التركي عمر بن علي، نذكر أنه سجل 11 هدف في الموسم الفارط مع النادي الصفاقسي، واحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة، كيف كيف عامل دوز اسيست عمر بن علي، وأيضا كان محل متابع من عديد الأندية. نبدأ معك أنت دكتور، مهاجم أبرز ثاني مهاجم بالأرقام بعد فراس شوات في البطولة،
2: صحيح.
1: عرض بأربعة مليارات، أكثر من أربعة مليارات،
2: صحيح.
1: في من فريق تركي،
2: فريق تركي لأنه الريبوتاسيون بتاع اللاعبين التوانسة في تركيا ممتازة جدا، من وقت لعب فيه وقت البعزيزي ولعب فيه زياد ولعبوا فيه عديد لاعبين،
1: ويسام بن يحيى،
2: ويسام بن يحيى وسي
1: غيلان.
2: لكن اليوم معنا زوز لاعبين متميزين، اللي هما ثلاثة لاعبين اللي هما مرتضى وآدم عروس والشيرني
1: وأمين الشيرني.
2: أمين الشيرني زاد لاعب متميز ولازم يغزروا له ويعطيوه فرصه بزري بروشين ما في المنتخب. ثلاثة لاعبين اللي قاعدين ينشطوا وباستمرار وقاعدين يؤديوا على الوجه الممتاز. دونك سي نورمال باش يخموا في الناسيوناليتي هذيه، لاعبين يجيو يتاقلموا في ساعه ما عندهمش مشاكل تاع ادابتاسيون، يهبطوا يكوروا يدون ساتيسفاكسيون. دونك سي توت افي نورمال كي يمشيو باش يشوفوا ان بروفيل حشهم بيه ويصلحوا لهم بور لو فيتور، خاطر كون لو فيو با ولا صغير، معناها 21 سنه
3: 21
2: سنه اي 21 سنه وتوا لا دوري رار، معناها العمله النادره في كره قدم هي رقم 9
1: مهاجمين.
2: لا مش مهاجم،
1: رقم 9 مهاجم بون
2: كلاسيك، يعني لازالي تلقى خمسه في كل جمعيه، لي ريجيسور ولا لي ميليو اوفنسيف تلقى بثلاثه ولا اربعه، تسعه تلقى واحد فورزوس ولا. دونك سجل 11 هدف، بروغريسيون ممتازه على ثلاثه سنين سورتو عمناون، وخاصة سنة قاعد يأدي على الوجه الأكمل، قريب برشا كان مش يمشي للمونديال، كان موجود في الستاج اللي قبل كاس العالم، عرض الحقيقة محترم ممتاز. المعلومات اللي عندي اللي كونوا 2.7 مليون دينار من الخطايا هم بصدد، معناها توا الهيئة التسيرية وأيضا هيئة الدعم لجنة الدعم بصدد معناها تسويتها، وبالتالي معناها الأربعة مليارات
1: بالضبط
2: باش يكونوا مسام ممتازة ومعتبرة جدا للانتدابات،
1: للانتدابات وبداية الموسم
2: ولا الانتدابات وخلاص الشهر يقدموا كذا،
1: صحيح بالضبط.
2: قلوا احنا فهمتي تابلو راز بالفلوس المتخلدة بالذمة مع اللاعبين اتسترا،
1: ومش ديما دكتور نشوفوا أربعة مليارات في لاعب يخرج من البطولة التونسية أكثر من أربعة مليارات،
2: مش مستنسين بال علي غرام خرج بستة مليارات، نحكي في الأربع خمسة سنين الأخرانية
1: أي بطبيعة،
2: علي خرج بستة وتوا عمر بن علي بأربع مليارات، إن شاء الله تم الصفقة إن شاء الله بوكو با. كان بون نادي صفاقسي نجم معناها يتمبوريز أنتو بتي بو، كان يحاول كيفاش يلقى مع معناها فيا لي زاجون لي انترميديير ولي بريزيدون دو كلوب اون اوتر اوفر باش الفريق
1: الترفيع معناها في العرض
2: باش يرفعوا فيها معناها نتصور 1.5
0: هو الدوك اللي نتصور المردود اللي قدمه المنتخب الاولمبي في فرنسا في الدوره الدوليه
2: في طول
0: كان مساهم نتصور عنده مساهمه كبيره باش ترتفع القيمه التسويقيه
1: اكيد نتصور جاو تابعوه وتفرجوا فيه
0: اكيد خاطر سجل زوج اهداف ضد المنتخب الكونغو
1: في يعني في الماتش الاول
0: في الماتش الاولاني
1: يعني الماتش الاولاني
0: وخذ احسن هداف اخذ احسن لاعب في المقابله والدوره اكيد فما لي زاجون يتبعوا في
2: راهو المبلغ تاع 1.2 1.5 راح
0: في مهاجم
2: اليوم هما لا
1: في فارغه
2: معناها هو الشيء يعمل هو يسيب لي على 3-4 سنين القدام قال لك لاعب هذا 21 سنه نغزر له دون 3 عمره 24 سنه كان يوصل يلعب 50% من المباريات في الدوري التركي
1: ماشي يولي تريبل السوم
2: اكثر صحيح يولي 4 مليون فاسيلمون معناها اذا كان جس لعب 50% من مباريات وسجل في 6 اهداف 7 اهداف
1: فما بالك لو فك بلاصتو اساسي ولا بي اس مي 3
2: اما المشكله ولا يماركي معناها في اون ديزين دو بوت سي لاعب نتاع 9 و10 مليون ما مشكله في كيكه يحسبوا راهو يراو البروفيل ويراو البروغريسيون نتاعو ويراو وين نجم يوصل معناها اللي نحنا في سيتواسيون الماديه خايبه برشا توا بور نو يتسمى باهي معناها 1.2 لكن هو ريالمون في السوق معناها نورمالمون ينجم يجيب اكثر كان جات البطوله خير كان جاو لي ريزولتا نتاع جمعياتنا في الكوب دافريك خير كان جاو ريزولتا تاع المنتخب خير
0: يعني هنا دوك توازنات الماليه هي اللي باش تحكم
2: بيان سور
0: توازنات الماليه علاش ديما نقولوا كي تبدا الجمعيات نتاعنا خاصه نادي الصفاقسي ترجي نادي الافريقي النجم الساحلي كي بداو في احسن حالاتهم الماديه مش يعني من غير ديون نقولوا راي باش تعطيك مثلا لاعب كيما عمر بن علي نجم نخدم معاه بروجي خاطر انت نادي الصفاقسي ما تنساش مازلت كي جدت له حتىكش 2028 دونك هي تغزر فيها بروجي
2: جابوه من حمام لنف
0: جابوه من حمام لنف 2024 جانفي 2024
2: جابوه 18
0: دونك كان جات فما استقرار مادي نجم نخدم عليه نجم ندخل الكاف عندي في القوه نتاعي نجم لي زاتو نتاعي كل موجودين
2: هي ما توا باش كون باش تعوضوا سي سار بلوز
0: امبورتون ما نعرفش سمعت المؤمن الرحماني كان
2: سي با سي با
0: وي وي في بالي عندك كوكبيلي فعندك مؤمن الرحماني ياد بالوافي ما عندكش البروفيل تاع عمر بن علي
2: سي با لو ميم بروفيل
0: ماهمش نفس البروفيل
2: خاطر نادي صفاقسي سنه وين يروح اللي طول على عمر بن علي
0: اي سو بريسيون ديريكتومون لو جان جوار دي ستاسيون
2: وين يتعدى اوسي بيان دربالي اي سورتو على لي معلول سونتراج ماشي اللي هو معناه لكن انت اليوم اون بيس ميتريز معناه هو عندك سؤال عبد سؤال لعبت 3 فهمتني في 3-4-3 والا لعبت معناها في 3-5-2 هو وتحته اتاكون ديما موجود ديما
0: لعبنا ضد نادي الصفاقسي سواء في اللي سيركوي نتاعهم في خروج الكره سو بريسيون ديريكتومون باش يلوج ان جوور نتاع ستاسيون ولا بوينت فيكساسيون دون لاكس ديما كيما عمر بن علي ولا في ليبالاريتي ليبالاريتي الكل لي كومبينيزيون الكل حتى في الاخر العام خاصه مع محمد الكوكي الكلهم ديما يتخدموا يصير البلوكاج ديما ان جوار ديما الاخرين هو عمر ديما يخرج ويعمل دارك دو سيكل
2: دارك
0: دو سيكل ويخرج ديريكتومون باش يضرب الكره
2: ريسبسيوني لا بال
1: بالضبط
2: دونك عرض باهي فو فوار فو اسي
1: للترفيع في العرض
2: ترفيع شويه لكن بون كان ما وصلوش يتسمى عرض محترم جدا لو بلوز امبورطون لي 2.7 مليون دينار تاع الخطايا ما يدخلش فيهم فلوس العرض
1: بالضبط
2: يعني فلوس العرض اللي باش تجي تتحط في انتي ديبيت وتحط مع لابون مونيت مع فلوس كاس العالم مع
1: هذا هو به سلموا ساعه قبل كل شيء قبل نكملوا نحكيوا على الناس تسمع فينا الكل والله يعطيكم الصحه على الكومنتير نتاعكم هاشمي امال بالحاج ادم كيف كيف كمال بسام الناس تسمع فينا الكل يعطيكم الصحه وشكرا على تفاعلاتكم ونتصور حاولنا نجاوب على اكثر اسئلتكم باش نكملوا ديما على نادي صفاقسي لكن فما بلاغ من مستقبل المرسى قبل ما نحكيوا على القائمه التراش الانتخابات النادي نحكيه على البلاغ اللي جاء مستقبل المرسى يقول قائل شنو علاقته بنادي صفاقسي علاقته انه بلاغ مستقبل المرسى وتنقرأ لكم ديجا البلاغ اللي تذكر فيه اسم عماد بن يونس وايضا نادي رياضي صفاقسي لانه يبدو انه فما اخبار تشير حسب البلاغ طبعا مستقبل المرسى يقول لك فما اتصالات بعماد بن يونس تدريب نادي صفاقسي احنا حاولنا الاتصال باداره نادي صفاقسي لكن اداره نادي صفاقسي تقول لك ما عندي حتى تعليق على الموضوع هذايا معناها دونك ما فما حتى تعليق من اداره نادي صفاقسي بالتالي اكيد باش نكملوا نتابعوا الموضوع هذا اذا كان فما اخبار جديد في الموضوع البلاغ نتاع مستقبل المرسى نحاول نقرا لكم في ساعه في ساعه تقول لك اعربت الهيئه المدير للمستقبل الرياضي بالمرسى عن بالغ استغرابها ورفضها القاطع لما اعتبرته ممارسات تتعارض مع ابسط مبادئ الاخلاق الرياضيه وتمس بقواعد الاحترام المتبادل التي ينبغي ان تضبط العلاقات بين الانديه والمؤسسات الرياضيه وتفيد الهيئه المديره بانه في الوقت الذي ابرم فيه النادي عقدا رسميا مع المدرب عماد بن يونس وفق الصياغه القانونيه والتعاقديه الجاري بها العمل فقد تم تسجيل تحركات واتصالات استهدفت المدرب قصد دفعه إلى إنهاء ارتباطه التعاقدي مع النادي، وهو ما يعد وفق تقديرها خرقا واضحا للأعراف الرياضية واعتداء على استقرار الفريق ومصالحه المشروعة. وتؤكد الهيئة المدير على أن هذه الممارسات أيا كانت مصادرها ودوافعها تبقى مرفوضة رفضا مطلقا لما تنطوي عليه من مساس بمبدأ احترام العقود والالتزامات وإخلال بروح المنافسة الشريفة التي يفترض أن تسود بين مختلف مكونات الأسرة الرياضية، كما تشدد على أن المؤسسات الرياضية العريقة وفي مقدماتها المستقبل الرياضي المرسى والنادي الرياضي الصفاقسي، أول ما تم ذكر النادي الصفاقسي، تظل أكبر من أن تختزل في تصرفات فردية معزولة لا تعبر عن تاريخها ولا عن مكانتها، ولا يمكن أن تمثل بأي حال من الأحوال نهجا أو توجها الرسمي في التعامل بين الأندية. في الآخر تقول لك تجدد الهيئة المدير رفضها القاطع لأي محاولة لنسب مثل هذه الممارسات إلى مؤسسات رياضية ذات تاريخ وقيمة، هنا يحكيوا عن النادي الرياضي الصفاقسي، ومؤكدة ثقتها في المبادئ التي تقوم عليها الأندية الوطنية وفي مقدمتها الالتزام والنزاهة واحترام التعاقدات وصون الروح الرياضية. وتدعو الهيئة المديرة الجهات المعنية بالنادي الصفاقسي إلى توضيح موقفها من هذه التصرفات وتأكيد تمسكها الثابت بقيم الأخلاق الرياضية واللعب النظيف، ما يضمن الحفاظ على مناخ سليم يساهم في الارتقاء بكرة القدم التونسية. في الختام تقول نؤكد أو تؤكد الهيئة المديرة أنها ستواصل الدفاع عن مصالح النادي وحقوقه بكل حزم ومسؤولية، ومتمسكة بثوابتها الرياضية والأخلاقية، ومؤمنة بأن احترام المؤسسات والالتزام بالعقود يشكلان الركيز الأساسي لأي منافسة رياضية نزيهة وراقية. تقريبا ملخص دوك نتاع البلاغ هذا أنه يقول لك حتى كانت تصرفات فردية تصل لعماد بن يونس هي تنفي الاتهامات عن النادي الصفاقسي، تقول لك حتى كانت تصرفات فردية راهو ما يجيش وكذا وكذا في نفس الإطار،
2: تعمل بلاغ موجه للأشخاص،
1: موجه للأشخاص مش موجه للنادي بالضبط، هذا هو.
2: ما نعرفش معني اسكول
0: إذا البلاغ هذا مش موجه للنادي ما شنو
2: معني موجه،
1: هو يذكر ومن بعد يقول لك هذه تصرفات فردية وكذا وكذا.
2: مستقبل المرسى معناها كأونتيتي سبورتيف انستيتيوسيون اون فا دير تاريخيه وعندها لورا نتاعها وعندها المشجعين نتاعها وعندها معناها لي باز نتاعها كسوا على مستوى كره القدم ولا الفولي ولا التنس ولا الناتاسيون ولا توسا، مش تتقلق من تصرفات بعض الاشخاص؟
1: يبدو
2: كانه كومونيكي وسي لتحذير ان بو المدرب زاد الانسياق وراء الاشخاص هذو
1: تقريبا، هو هذايا هو لانه تقريبا
2: هي تحب تبرئ ذمه نادي صفاقسي مارتين مارتين والثلاثه في وسط تقول لي راهو ماهمش هما راهو بعض الاشخاص راهو بعض الوكلاء بعض الانترميدير بعض كذا وراهو المدرب راهو معنا احنا اي الناس كل تعرفوا ما كنت عندك عقد معاه معناها كان اليوم هو يحب يفسخ جون فاسون اوني لاتيرال
0: فما كلوز موجود
2: فما كلوز وفما امور اداريه ما ينجمش معناها بي نادي صفاقسي معناها اليوم كانت عنده خلينا نقولوا اكسبيريونس اون فادير بوزيتيف مع محمد الكوكي كمل الثالث وكان معناها قريب باش يلعب فينال تاع الكوب دو تونيزي ويلعب كاف عام الجاي محمد الكوكي عنده كونتراتو حتى لو 30 جوان معناها اليوم لا وقع تمديد محمد الكوكي ولا وقع معناها جلب مدرب اخر، هذا الكل علاش؟ خاطر هما انتخابات والانتخابات فما قائمه واحده والقائمه هذه نورمالمون باش تحظى ب معناها الاصوات اغلبيه الاصوات وهي باش تبدا تخدم دون فاسون فادير اوفيسيال كقائمه منتخبه
0: عندها اداره رياضيه جديده
2: اداره رياضيه جديده تنجبو قديمه زاده مي باش تاخذ ديسيزيون جوست ابري الانتخابات، وهيك علاش هما ما معناها ما جلبوش مدرب. وفي روايه اخرى زاد المستقبل مرسى شقولك قالك النادي الصفاقسي كان جاعينته في عماد بن يونس راه صحح له نجم حتى صحح له امبري كونترا ولا يقول له استناني، نحكي دون فاسون جينيرال معناها الملابسات تاع الحكايه الكل.
0: اما دوك يعني مستقبل مرسى من حقه زاد خاطر هو من الفرق بريسك من الفريق الاول اللي بدا يخدم بدا ينتدب ينتدب زوج حراس مرمى من جندوبه الرياضيه ومن متلوي ينتدب المدافعين يعني قاعد يخدم
2: متلوي جامع المدرب تاعو
0: جامع المدرب تاعو يحسب انتداب يعني يحسب مستقبل مرسى يعني يقول لك انا بديت نعمل في استقرار وبديت كذا فما تشويش، لكن هنا النادي الصفاقسي يقول لك البينه على من الدعاء يعني انا مش مدخلني يعني نجم
1: يقول بالضبط هو البلاغ موجه لعماد بن يونس والاشكال يلحق بمستقبل مرسى.
0: النادي الصفاقسي ما عنده حتى دخل في الموضوع هذا
1: بن يونس بالضبط
2: النادي الصفاقسي راهو معناها عماد بن يونس كان موجود في المتلاوي وقبلها في مستير وقبلها في سيابيه سيرتان مومون كل شيء وخدم مع فوزي كل معناها الناس كل كانت تنتظر اللي كونه انجور ولوتر عماد بن يونس بابوزي سي فاليز في اللوكال تاع سي سي معناها سي اون هيستوار اللي الفا فينير كوم سا في الاخر باش تصير هكا وقت ايش مازلنا ما نعرفوش. قعد السنة هو صنامي كونسيونس وحده معناها ليبر دو تو دو توت انفلونس مشي صح
0: مع صارت الندوه الصحفيه وصار الباساسيون بينه وبين عامر
1: هذا هو اخر نقطه فقط
2: نادي سفيق لازم يبدا يبدا في سماعتش وقتها
1: ديجا
2: حتى حسين ديجا مازال ما بداش
1: ديجا في نفس الاطار نادي سفيق تم قلق بالترشحات للانتخابات وقائمه وحيده ترشحت قائمه برئاسه مهدي الفريخه معاه ثامر الفندري نائب رئيس ايضا بقيه الاعضاء سامي بوسرسار مهدي الغريبي ايمن بوعتور سهيل داود مهدي صافي وخالد السرباجي الجلسة العامة الانتخابية نهار 3 جويليا المقبل. والملاحظ وأبرز ملاحظة في القائمة هذه والأسماء أنه فما فيهم تقريبا 60-70% منهم خدموا في وقت سابق في النادي الأسفاقسي كمش أكثر بالتالي قائمة وحيدة في انتظار أنه يتم انتخابها طبعا يوم 3 جويليا المقبل. إذا كان عندكم أي تعليق سينو خلينا نتعداو للتراجي قائمة دكتور نتصور بتجيب مرحلة جديدة في النادي الأسفاقسي قبل بداية الموسم هكاك يبدأ حتى التحضير على بكري.
2: صحيح مبادير معناها قائمة اللي ديجا خدمت برلو باسي واللي تعرف دوالي بالنادي واللي تعرف كيفاش تتصرف في سيتواسيون صعيبة صعيبة برشا على المستوى المادي واللي عملت المستحيل باش تحاول تبقي على كل اللاعبين ووصلت لزوبجيكتيف اللي فيكساتهم في أول عام.
1: بالضبط
2: الأوبجيكتيف كان باش كمل في مرتبة إفريقية وباش يرجع النادي سفيقسي يلعب على الألقاب وخاصة يشارك في بطولات إفريقيا. مالوريزمون معناها ما نجمش يتوج بكاس تونس لانه كان في بدير في معناها ديزيليميناتوار متقدمه في نصف النهائي. لكن النادي سفيقسي توا معناها لابيتي فيا مونجون معناها توا سي النادي سفيقسي واللي حب يطلع بالي اخر يحب ينافس على الكاف حب يرجع لامجاده هذا سي ليجيتيم معناها ويلعب الادوار الاولى في البطوله وفي الكاس.
0: وإذا باش نربطها بالمنتخب يا دوك ديما باش نقولوا نحبوا بطولة قوية باش تلقى اللاعبين مهم جدا أنه يكون استقرار زاد على المستوى الإداري في النادي الصفاقسي النجم الساحلي كيف كيف نادي الإفريقي فهمت يعني كل شيء مربوط ببعضه يعني المسألة ماهيش مجزأة.
2: صحيح والنادي الصفاقسي راهو اون فوا خلينا نقولوا معناها شد ثنية ولشما وضاح المستوى الإداري والمستوى المادي البروجي اللي كان مش يعلمه 3 سنين تالي وصاروا شوية مشاكل سي كوم سي يرتروف لمن بروجي أكتوالمان أقل إمكانيات صحيح لكن بشوية حنكة وبرشة حنكة بلوتو وتدبير وحسن التسيير قادر أنه يمشي معناها قبل كل شيء فو با بانسي للكاف تاو الشامبيونا وكل شيء. نادي سفيقسي عنده تاو ماتش لولاني ماتش لولاني هو الانتدابات كيفاش انت تحاول اوسي بيان تخرج بالبالانس متاعك بوزيتيف وإلا نول او موان تخرج مسال تسيب لاعب ماكسيموم عمر بن علي قلنا 4 مليارات
0: توازنات الماليه
2: تخلص ولا تخلص 2.7 متاعك جيب لاعبين مقتدرين اي بي فما اوسي حتى حكايات على مدربين اجانب معناها يقال انه فما زوز ولا 3 مدربين اجانب سبق لهم باش يدربوا في افريقيا اللي وقع معناها الاتصال بهم مع بيان سور امكانيات المعاوده لمحمد الكوكي.
1: هو لوجيكمون مازال ما نجم يصير حتى شيء تو كان بعد الانتخابات
2: متفاهمين ما نحكيش لي زيكوش
1: بالضبط
2: مي كون لو فيو با انتخابات هو سبت هذا الانتخابات
1: نهار 3 جويليا دونك
2: 3 جويليا دونك نهار الاربعاء
1: نهار الجمعه الجاي نهار الجمعه الجاي
2: اي مؤخر كمان مخر دون لا مزور 3 جويليا من بعد ديريكت باش يعينوا الاداره الرياضيه ويعينوا المدرب
1: يبداو الخدمه التحضيرات
2: يبداو الخدمه لو 6 لو 7 والشامبيونا يبدا في بالي 18 دار
1: الكبير مازال هو جماعه الرابطه مازالوا
2: انا كمان
0: لازمك تعمل 6 سيمين نتاعك
2: هذو 5-6 سيمين وعندك الكوب دافريك عندك يفو فير فيت الحقيقه جيماجين عندهم البلان تاعهم وعندهم اللاعبين اللي يحبوا ينتدبوهم وعندهم المدربين وسيتو يقع انتخاب الهيئه المديره معناها ما يقعدش معناها في وقت وجيز جدا يحد امورهم
1: بالضبط هذا هو. على كل دونك كملنا من نادي الصفاقسي فاصل قصير ورجعين نحكيو على الترجي اللي ينتدب مدافع الملعب التونسي والمنتخب الوطني مروان الصحراوي.
3: اكسترا تايم من 5-7 تبدا العشية ونشدوا معاكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5-7 من 2 للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس. اكسترا تايم سبيسيال مونديال.
1: ال 34 دقيقه رجعنا لكم في اكسترا تايم سبيسيال مونديال. كنا حكينا على المونديال على المنتخب في ساعتنا الاولى، وزاد باش نحكيوا في الدارجين والربع ساعه الاخيره على مقابلات اليوم وخاصه غانا البارح اللي الحقيقه مردود متميز للمنتخب الغاني مع كارلوس كيروش. لكن قبل ذلك خلينا نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي، ترجي اللي رسميا ينتدب مروان الصحراوي بعقد لمده زوز مواسم، المدافع السابق الملعب التونسي وايضا لاعب دولي مروان الصحراوي انتداب بالنسبه للترجي لتعزيز خط الدفاع دكتور وايضا حسام، مع تاكد بقاء ومواصله جلاسي حمزه طبعا وايضا محمد امين توغاي، بينما ياسين مريح اني يبدو انه ياسين مريح غادر الترجي طبعا مازال مسح في حياته الجمعيه، لكن غادر الترجي بشكل رسمي. تدعيم جديد دكتور لخط دفاع محور الترجي، ثلاثي توا وثلاثي يتسماهم لاعبية دوليين ثلاثة معنى.
2: صحيح حكينين الموضوع معناها برشا مرات، وقلنا من أول أولويات للترجي هو تدعيم الخط الخلفي، لأنه هو اللي بيش يعطيك ينستابيليتي وبيش يرجعك تبدأ سير من روحك خاصة في المباريات الإفريقية وتمشي فير لافون وانت مرتاح. مروان صحراوي هو لاعب دولي ممتاز برهن في العامين الأخرانيين
1: مع الملعب التونسي،
2: الملعب التونسي هو في مستوى عالي جدا، وان بلوس عنده كاريزما عنده ليدرشيب ريناها عديد المرات معناها في المباريات على الملعب التونسي، لاعب قادر باش يعطي برشا معناها للترجي وتري تري فيت معناها. اليوم ديما ما نغزروش مثلا لزاكسيو زوز برك موا يفودري افوار كات، الترجي مازالت ناقصه اكسي على الاخر ديجا قلنا راهو مينيموم دو زاكسيو، دونك هذا واحد من زوز من لي دو زاكسيو اللي الترجي تستحقهم باش نجم تبني عليهم عام الجاي وتمشي فير لافون في معناها المسابقات الافريقيه الكل اللي عندك سواء شامبيونز ليغ سوبر ليغ وعندها شامبيونام تاع تونس والكوب، لازم مينيموم تاع 20-22 يكونوا كلهم كومبيتيتيف ويكونوا كلهم في نفس المستوى ويكونوا لا بلوبار معناها فهمتي دو طون ابت باش يلعبوا توت سويت وباش يعطيوا الاضافه.
1: بالضبط مروان الصحراوي حسام لاعب اكيد تعرف لعب ضده وتعرف حتى نتصور عندك فكرة كبيرة عليه، الترجي اليوم أي إضافة للصحراوي مع وجود الجلاسي وتوغاي حسب رأيك أنت كيفاش يكون الترتيب نتاع الأساسيين، شنو الإضافة نتاعو اليوم بالنسبة للترجي اللي يعود للترجي راهو بعد موسم 2013-2014 بعد ما كان في الترجي وخرج وقت الفريق ميتس الفرنسي ثم اليوم بعد تقريبا 12 سنة يعود للترجي مرة أخرى؟
0: صحيح يعني بالنسبة للصحراوي أول حاجة ساعة هو ولد الترجي، دونك من ناحية الشخصية ومن ناحية يعرف الفريق ومن ناحيه البيرسوناليتي موجوده نتاع الجوار كاور في ستاتونيزيان كاور في الاسبيرانس، يعني لاعب قادر يتحمل الضغط نتاع الفرق الكبرى، وديما انا باش نحكيه وديما على الفرق الكبرى خاصه في هي المطالبه باش تصنع اللعب، هي المطالبه هو مطالب باش يصنع اللعب في خروج الكوره، لازم يكون موجود تكنيكمون لازم يكون فالابل في خروج كورته في الباس لولانيه خاصه ايه. في رولانس هذه مهم جدا خاصه بقدوم المدرب الروماني
2: عنده
0: لي كاليتي خاصه
2: كان في حاب
0: خروج الكره خاصه بخروج مريح كان تاكد ترجي محتاج انه جوار يكون في الرولانس الاولانيه تكون الرولانس نظيفه بلغه الكره، ونتصور ينجم يفيد الترجي في خاصه في البطوله التونسيه وبيكون دوبليور باش نجم تجري به الموسم باش تجري به المباريات ونسق العالي خاصه في الموسم كامل.
1: بالضبط هذا هو. ايضا خبر اخر واللي منذ قليل تاكد بنسبه كبيره اللي هو اللاعب السابق لنادي صفاقس يوسف بشا، لاعب شاب اللي يبدو انه على بعد ساعات او حتى ايامات قليله من الامضاء مع الترجي الرياضي التونسي، يبدو انه صفقه ستكون بالنسبه للترجي مهم دكتور في الايام الجايه، لاعب صحيح عنده برشا بعيد على النشاط نعرف تقريبا عام اكثر من عام بشويه
2: عام
1: تقريبا تقريبا، دونك اي اضافه اليوم ليوسف بشا مع الترجي خاصه في البوست هذاك اللي يلعب فيه؟
2: صحيح هو ديجا عادي جدا لاي لاعب برز في البطوله الترجي معناها بالامكانيات الماديه اللي عنده وخاصه باللي لي كومبيتيسيون اللي باش تلعبهم باش الفا شيرشي لي ميور زليمون، واحنا قلنا حتى كي شكري الواعر بدا يخدم قلنا باش يحاول دون بار يمشي يجيب التوانسه اللي هما يلعبوا في المنتخب اي دوتر بار يحاول يجيب احسن توانسه برزو في الشامبيونا. دونك بدا بالصحراوي يتعدل بش اللي هو كولون فو يو با صحيح ما لعبش عام كامل لكنه لاعب تري تالونتيو ولاعب ممتاز جدا وقادر معناها parmi les rares في تونس اللي فسخ في لان كونتر وعنده لو فلير دو بوت ويلعب aussi bien sur le côté que يلعب deuxième avant centre وتري performant معناها الوليد تكنيكمون ممتاز قدم بعد لازمو يركز كان في الكره ويبعد على فهمتي les influences un peu à droite et à gauche. مع الترجي عنده انا نقولوا ديفي عنده ديفي كبير برشا لأنه يحب يفرض روحه وكان لو فيو با بشا فسافايتر لاعب من اللاعبين خمسة ستة في الهجوم ينجم يبدأ على البنك وينجم يكمل من بعد وظهر بالكشف اللي التراجي زاد يحب يعزز البنك بتاعه معني بشا أواتر نحكيه معناها اليوم كي تراج لاسي توغاي صحراوي واحد منهم بش يقعد على البنك
1: طبعا
2: معناها كي بشترا مثلا في البوست تاع ديارا ترشي تلعب ثلاثة بتلعبش بزوز قدام بشترا ديارا بون يعني ساس مشي ديارا بو عالية بش يرجع لاخر كما يسابيل مكوينة ولا مكوينة بليلي نورمالمون كي تحل مشكلته باش يلقاو حل كذا ومن بعد باش يبدا موجود دانو دياكيتي هذوما تسعة لاعبين راه
0: وجبري
2: وجبري تسعة لاعبين قدام
0: نقطة أخرى مهمة دو كانوا الكولوار اليمين البروبليم تاع في الاسبيرونس نتاع لي زيترونجي
2: باش يلعب اليسار يلعب يمين ويسار
0: يلعب يمين حتى في السي اس ديما محمد الكوكي خاصة ولا معنا يلعب على اليمين يعني نجم الكولوار اليمين ما تقعدش مطالب ديما بجوار ترونجي خاصة تو خرجتاش تلقى روحك مكوينة بو عالية
2: هو احسن واحد راه توا حاضر ويلعب هو مكوينا مكوينا الفي لافير قد على اللي خليناه وحتى ريناه يلعب مع جلال
0: مع جلال قادر
2: مع جلال في الحزم
0: اكيد
2: مكوينا حاضر معناها كان مالوروزمون ما شاركش في كاس العالم لكنه سي ان بروفيل انترناسيونال معناها اون بلوس يشارك في لي دو فاز سو كي ني با لو كام تاع كوسيلا ما بشا بري تحب له
0: نعرفش تحسب بوركوتا ولا في العمر
2: لا بشا لا مش بوركوتا
1: لا مش بوركوتا
2: مش اقل من 21 اكثر بشا 2005 ببالي 21 اي بلس بار كونتر ان شاء الله ما تكونش اون استوار باش تطول معناها في البريباراسيون ان شاء الله يبدا جوست ياخذ هالشهرين هذوما وحتى ما يبداش مثلا بيرفورمانس تو سويت في اوت ينجم يكون في سبتمبر في اكتوبر تلقاه خاطر اون اني ما غير ما تلعب كوره حتى كي تقعد تترينا وحدك راه فما امباكت راه دونك ما فماش مشكل فيو اللي هو صغير وفيو اللي هو يلقارد لا فورم وفيو اللي هو موتيفي وفيو كان لو فيو با تو نقرا وكيفاش برشا باجيت ومشى للترجي وما مشاش لوروب ويحب يمشي لوروب قالوا كذا اي با كون لو فيو با معني ترى عبيد كان في سويسرا وجي للترجي تخلص خمسة مرات او ست مرات اكثر من سويسرا معني
0: اكزومبل تعرفي على اكزومبل
2: لا رفيع وحاج محمود معني لا كارير بتاع ان جون جوار قصيره برشا داك صحيح تنجم تمشي لوروب وي داكور مي بشا بعد عام كامل ما لعبش يمشي شقى روحه في ليتوانيا وفي سربيا باش ياخذ 3000 دولار هذيك الحكايه كله 4000 راه هذيك الحكايه كله راه معناها في بطولات هذوما يا اخي ماشي في بالك اللي 40000 و50000 لا لا لا تبدا ب 4000 وب 5000 وهكذا دواليك ونشوفوك من بعد فهمت
1: الانتجراسيون دكتور الانتجراسيون نعرف اي لاعب يمشي من فريق كبير لفريق كبير اخر مهما اختلفت الاسماء ديما الانتجراسيون تكون صعيبه شويه فما بالك بالمشكله اللي كانت صايره مع يوسف بشا في نادي صفاقسي اليوم يمشي للترجي
2: هو لازم يعرف كيفاش ينضبط ولازم يعرف كيفاش يحضر روحه ولازم يعرف في البريود هذه كيفاش يلاكسيلير الرميز اون فورم والرميز اون ايتام نتاعو خاطر المدرب نتاعو يطلب برشا خدمه راه على المستوى الدفاعي لانه مدرب هجومي باردون ويمشي فير لافون ومدرب يطلب برشا خدمه في الكونتر بريس ومدرب يطلب برشا خدمه من المهاجمين قبل كل شيء اللي هما اول المدافعين سيرمون يفا افوار لا شانس نتاعو لكن امون افي اللاعبين اللي حاضرين هما فهمتني يفا اتر بريفيليجي واللي عندهم اكتيفيتي تو ديبون هو توا في انا ايتا لكن ككونستا عام في المطلق يقعد بشا ان اكسيلون بروفيل واللي الترجي عملت فيه اون تري بون افير تكنيك فوالا هذا اللي حبيت نقول معناه في الاخر ماكش باش تلقى زوز ولا ثلاثه ماكسيموم خلينا في البوست هذاك واعطيني انت شكون لي لي
0: في تونس اللي
2: ولا المهاجم الثاني التونسي اللي برز في الشامبيون بون كان نذكره ما لقاوش
1: الانتجراسيون حسام تاع لاعبيه كيما هكا وانت كنت موجود في ستاف تاع النادي الافريقي موسم كامل اكيد شفت دي زيكزامبل هكا معناها حتى في كاريرك قبل

0: لهنا المشكلة في الحقيقة في اللاعبين اللي يبرزوا بكري كما نقولوا نحن. لهنا يوسف باشا مطالب الآن باش يثبت.
1: سرتان ما حكيتوا عليه أنتم في الكلوب وتحكي عليه برشا وكان قريب من الكلوب.
0: أكيد باش تكون
1: أحرجك. لا مانيش نحرج فيك عادي ماني أنتم
0: أكيد السوق هذه
1: أنتم تسمحني أسامة كسلول تاع سكاوتينغ أول من الخمسة ستة لاعبين
0: أكيد يعني في السوق السوق هي ذيك هي يعني
1: حكيتوا عليه
0: أكيد باش يكون
1: عليه وعملته أو ناتي كاني عملته فيه رابور وقلت راه ينجم يكون واحد برمي لي زاليي اللي نجم يعاونوا نادي الفريق صحيح ولا
0: كما قلت انت دوك في السوق في تونس
1: السؤال
0: قلت كما قلت انت جواب انت جاوبته دوك
1: لا جاوبوا
0: انت يا باش نجاوب على لسانك
1: انا خدت نعرف كل شيء
0: نجاوب على لسانك انت في السوق التونسيه اللاعبين اللي برزوا تو باش تشوف مؤمن الرحماني في جرجيس خذيته سي اس اس اكزامبل تلقى باشا ليبر باش تاخذ واحد من الكيبات الكبار يعني اللي نجموا ينتدبوا سي اس اس بطبيعتها خرج منها باش تلقى ليطوال ما عندهاش كيما نقولوا احنا توا لسورس ولا ريسورس باش تشريه باش تلقى الاسبيرونس باش تاخذ ولا الكلوب افريكان يعني هذه حاجات ولات في تونس كيما نقولوا احنا
2: معروف
0: اي قال دو ما عادش حاجه
1: سيركل سيركل
0: سيركل ضيقه الحقيقه يعني في السوق
1: وهم ديجا اللي برزوا ماهمش برشا
0: ايه اللي برزوا مش برشا حتى
1: توينسا ديما نحكي توينسا
0: طبيعه حتى لي زاكسيو توا بابار الصحراوي مثلا باش تلقى الاكسيال نتاع جرجيس خرج ديريكتومون مشى المدينه الليبي
1: في بالي خرج مامار ديالو مامور ديالو
0: يعني ما فماش حاجه اللاعبين اللي برزوا بصفه كبيره ولا اللي برزوا تلقاهم سو كونترا مثلا ويطمح ما يقولكش باش نخرج من مثلا من كيب كبيره باش نمشي لكيب اخرى في تونس يطمح ديما باش يخرج ديما يمشي خارج البطوله التونسيه ديما النقطه هاني اللي نحكيوا عليها ديما اهم حاجه خاصه اللاعبين الشبان باش تختار لونتوراج نتاعك والجيستيون نتاع الكارير نتاعك وما تختارش بالطلوع الاولاني ما تختاروش بالطلوع الاولاني خاطر ديما باش تلقى وكلاء لاعبين ولا الناس باش تعرض عليك عقود كبيره وهميه لهنا المشكله تشوف كيفاش تاثر روحك تمشي فما ناس ينجموا يحيطوا باللاعب في العامل اللغه كيف تتعلم اللغات تتعلم كل شيء باش نجم تجيري خاصه الكارير نتاعك ليكزامبل كي نرجع للصحراوي قلت لك كيف حمزه بن عبده شوف الباركور اللي عمله خرج من الاسبيرونس مشى لستا تونيزيان تو رجع لكلوب افريكان لعب 29 ماتش سير 30 يعدي في باركور كبير فما لاعبين اللي استغلوا الخروج نتاعهم من الجامعات الكبيره
2: يعني هو راهم بين الاسبيرونس والاستاد عمل تجربه في السعوديه
0: لاعبين فما رجعوا فيسا ما كيما نقول احنا بين الباساج نتاعهم من جمعيه كبيره الجمعيات اخرين عرفوا يستغلوه
1: معناها رجعوا دوفون دو لاسين
0: رجعوا اقوى
1: ما بلغتنا احنا ما غبروش
0: هي هذه ليكزامبل نفسه كيف يوسف باشا يعني خرجت من السي اس اس مشى لسبيرونس لهنا مطالب تو نتاع اثبات الامكانيات
1: تاعو يخرج من السي اس اس مشى لسبيرونس ناخذوا اني خير ما ياخذوا الاخرين زاد سي توجور اون بوليتيك تاع لسبيرونس اوسي دو مومون كو هي الدومين المركات
0: نوفي
1: وبا
0: ما تنجمش نفرغ الساحة ونخلي حتى
1: ما تنجمش اليوم ما فما حتى جمعية في تونس نجم تجي اليوم تقول لي والله نمشي راس براس مع الاسبيرانس في أي لعب مش صحيح نجم حتى جمعية أي لعب تحط عليه الاسبيرانس تاخذ يعني هذه واقعة فهمتني تاخذوا بلي تحب انت بالغرائط المادية بالبروجي سبورتيف بالشامبيونز ليك بي بي بي تاخذ بقربها من المنتخب بي بالأحديث تاخذ فما حتى جمعية اكتوالمون في تونس مش حتى في تونس مع اسبيرانس ويترجع في جوارات من الأوروب ونعطيك كني دو سورس اوفيسيال فما مفاوضات قريبة وكبيرة مع عديد اللاعبين في المنتخب اليوم ايام همش لاقين بلايسهم في جمعياتهم ولا يلعبوا في دوريات متوسطة معناه فما لاعبين مثلا كما الطيف ممشيش كوب دي موند كما برون كما عديد اللاعبين اللي هما سيديز انترناسيونو لا في كيل فون مني في تونس كرويا ودان بوان دو فيو وفنيا وعيشه تي 50 مره نتاع اليوم عايشين وغادي راهو نالي با كروار كو في الاوروب راهو ما تتصوروش اللي الاوروب راهي جنة كرة القدم راهو هذوكم التوب 4 تاع الشامبيونات توب 5 مي اللي يلعبوا فيهم جوريت نحن مش غادي
2: هذا هو على كل به 44 دقيقه بعد الاربعه فصل قصير وراجعين نحكيوا على مباريات اليوم والمونديال وانجاز المنتخب الغاني اللي يترشح للدور المقبل في المونديال
3: Extra time. Extra time. Publicité. Mazzaro Milano, تعيشكم أجواء المونديال ولي فاكونس سوبر برومو و كوليكسيون كلها تندانس موان 20% sur toute la collection dans tous les points de vente Mazzaro Milano et sur mazzaromilano.com Mazzaro Milano, la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.

0: اكسترا تايم سبيسيال مونديال
1: 46 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية رجعنا لكم في اكسترا تايم. الجزء الأخير سيكون مخصص للمونديال، مش منتخبنا الوطني، منتخبنا كنا حكينا عليه في الساعة الأولى. المونديال اللي الحقيقة قبل ما نحكيو على مباريات اليوم اللي فما برشا مقابلات تستحق المتابعة، ندو معاكم حسام ودوك بالنسبة للمنتخب الغاني. منتخب الغاني البارح بعد الانتصار في مباراة بنما في آخر الدقائق واللحظات البارح يجيب تعادل ثمين جدا وتاريخي أمام المنتخب الإنجليزي 0-0. منتخب غانا رغم صنف 73 عالميا، رو احنا
2: ضد كل التوقعات،
1: صحيح بالضبط
2: كل التوقعات، ان اللي يحب يعمل منظومة دفاعية قوية ضد الفرق الفتاكة خلينا نقوله هجومية، هاري كين يمين يسار عادي، معنى مين يقبل مركز سيد فهمتني، وساكا ومدويكي كومباني يتفرج على ماتش غانا البارح تو سامبلومون،
1: رغم انه
2: اللي يحب يطبق منظومه دفاعيه، والكلام هذا
3: درس في البلوك كيب وليليدي،
2: والكلام هذا المدربين نتاعنا مش منتخب برك، المدربين دون فاسون جينيرال يحب يدرس كما قال لك حسين البلوك كيب لا كونسنتراسيون لا كوفرتور ميتويل الانتيليجنس الانتيليجنس دون لو جو. غانا ما عاد جمعية باية، غانا جمعية فييسانت، نسمع كان الناس كل غانا وفات يوديش منه وفات سيمانيا وقدوس وعالم الدنيا مقلوبة فهمني، وجواريت جدد طالعة وكذا، لكن الأربعة كلمات قاعدين نعودوا فيهم فهمتني. يبان غانا البارح وقفت أنفتور دمي فيناليست كاس عالم. اليوم كي نجي نقولوا شكونهم لدمي فيناليست ما يبعدوش من أنجلتير، فرنسا، أرجنتين، إسبانيا، ألمانيا بوتيتر، فوالا هذو ما هما معنى جمعية كبيرة برشا،
1: رغم أنه التدخلات في قائمة غانا كانت في العلن والاتحاد الغاني
2: خلوه ستة من الناس بشان قلوا كاني عليهم
1: صرح خلنا نوضح وسأل الناس
2: الاتحاد الغاني هارتو فوق وجماعة ما عندهمش في ورداتش نعونهم
1: صحي تقرره عنا كوتام تعمل لعبية ستة هكيكة ولا سبعة من لاعبين باش نهزوهم البطولة الغنية من فرق مختلفة باش نهزوهم باش انديتهم تربح فلوس، لاعبية النيفوم تاعهم يوصلهم مش فرق منتخب
2: مش غاني. لازم يلعبوا
1: لازم
2: يترناو يكملوا التقسيمة
1: صحيح بالضبط. دونك المنتخب الغاني وكأنه مش
2: عملوا كيفنا ونشف.
1: وكأنه مش بعشرين وتسعتاشر
2: لا عملوا كيفنا
3: ونشف. الفرق دوك الفرق كبير،
1: هما معلن واحنا غير معلن،
3: انا كي نجي نكون متصارح مع نفسي ومع الناس
1: صحيح
3: راني انا عندي مشاكل كذا وكذا
2: وبش كان قالوها تكستو في تونس معناها الديلوج معناها الدنيا تطيح
1: الدنيا توفى
3: ما قالوهاش لكن
1: لكن عندهم مدرب كارلوس كيروش اللي تم رفضه في تونس باش يدرب منتخب تونس،
2: حتى عدد ماتش محترم برشا.
1: خلينا في غانا، غانا اللي انا تشبهنا دكتور، غانا اللي انو تشبهنا في حكايه القائمه واللاعبيه اللي مشي
2: مؤخر علينا في التصنيف
1: مؤخر علينا، لكن تشبهنا في حاجتين اولا حكايه القائمه اللي كنا نحكيو فيه توا. كارلوس كيروش اللي جاء قبل بشهرين كيما صابري لاموشي، صابري لاموشي خذ اكثر وقت 4 شهور
2: كيروش تقريب. كبير في العمر
1: كيروش جاء قبل بشهرين وشوف توا شنو عمل كيروش اللي قالوا عليه كبير في العمر كي جا لتونس ورفضوه كبير في العمر الكبير في التجربه، وهاو شفناه اليوم اش يعمل. تفضل دكتور قبل ما يجي الحسين.
2: هذا هو معناه مدرب كاريزماتيك ومدرب صولات وجولات، سمحني معناه كلكان اللي حياته كاملة ما بين ليبام تاع مان يونايتد ومدريد
1: وحتى في المنتخب
2: سمحني معناه فهمتني، حتى كي كان شد ايران سرتا ماما سوليديتي ديفانسيف كبيرة، لعبنا معاه ماتش داير في تونس وقت ايران واحد بلاش دار واحد
1: واحد
3: انا بين معلول
2: والله نسيت نتذكر رجال تونس لعبنا ماتش
1: حسير
2: فلا معناها داهيه معناها داهيه تكتيكيا، ودار ما يحبوش برشا راهو لي بورتوغي خاطر لو جو نتاعو ماهوش سي ان فري جو بورتوغي ليشي هكا فير لافون وتيكي تاكا والناس كل
1: مسكوره،
2: هو الجو نتاعو اكثر فهمتني الايطاليان تكتيكمون قوي برشا يسكر بالكدا مي بون يتعامل مع لاعبيه، هذاك المدرب ذكي يا اخي، كان جا عنده كريستيانو وبرونو فرنانديش وليهاورا ولا يلعب
1: شي
2: يلعب في موضوع اخر يما عطاو اللاعبين هذوما في غانا عنده سيماني وبرك بارس في الضوء، قال له انت هاك القدام مش مع كل دافع معناه كان جينا كونتر داير طرف لبركيهم
1: اي بالضبط هذا هو
2: جاي من سون بلون تاع بينالتي داير
3: الفرق حسن. قلت هاني الفرق واضح، اول حاجه الساعه في الاستغلال نتاع المعسكر والستاج اللي صار قبل كاس العالم، خاطر انت كتبدا عندك فتره قصيره مش ما نقولش اسهل حاجه باش تخدم، لكن الحاجه الباينه اللي لازمك تخدمها هو الجانب الدفاعي، وكي نقولوا الجانب الدفاعي راهو باش نحكيو من اللي زاتا كون الاولانيين وحتى كش الحارس المرمى وخاصه نحكي من المهاجم الاولاني لحارس المرمى خاصة الناس تنسى حارس المرمى يتفكروه كان في التصديات لكن في الكوميونيكاسيون وانا نغزل بلوكي كيب نتاعي وانا نصلح وانا نقول لك اطلع ما تطلعش وقتش تتكدري وقتش لا تلعب الليني ما نلعبش لهنا مهم برشا انت ما تستغليش فترة الستاج ستاج كامل تلعب باربعة ديفونسوريت وهذا حقك كمدرب اخترت تلعب باربعة مدافعين تحب تلعب بخمسة حقك لكن شنو الآليات اللي حطيتهم شنو كيفاش يقولوا شنو التناسق بين القائمة وبين الفورماسيون اللي باش تهبطها وانا بين الافكار اللي باش تحطهم على الميدان انت تمشي لسيقال ستاج في باش تعمل ستاج في تبرقه وتحط الاليات نتاع لعب نتاعك ومن بعد تجي في اول مباراه كبيره يعني مع بلجيكا تبدل وتحط ان جوار اكسيال تحطه على اليمين لهنا دليل انك انت ما عندكش افكار ما خدمت حتى شيء في ستاج الميساج اللي عديته اللاعبين نتاعك انه شوف اللي خدمناه الكل في ستاج نحطه على جنب وطبعا احنا باش ندخلوا في حاجه اخرى باش نبدلوا المعطيات الكل اللي خدمناهم لهنا غانا عملت عكس اللي عملناه نحن قلت الفترة قصيرة لك فترة قصيرة والأمثلة عديدة في العالم أمثل الفترة القصيرة ينجم من كيبدأ مدرب عارف شنو يروح وشنو مش يعمل الآليات واضحة الأفكار واضحة ما يحطش برشا أهداف للاعبين لكن اللي بوان اللي بش يحطهم لازم يوصلوا لهم بعضهم حتى في الكوميونيكاسيون أكيد بش يكون
2: بالطبيعة
3: يعني هو بالخبرة متاعه عارف اللي الدورات هذه ولا والمجموعات بتلعب على جزئيات صغيرة وكان تكون عندك
2: هم دفاع لعبوا مع بنما ربح واحد بليش
4: واحد بليش بنما في 92
2: يرنكو
4: 92
2: بنما واحد كثروا عليه جمعيات والجروبات كثروا عليه
3: ولا 40
2: معناها سي ديفيسيل باش تلقى قبل كي كانوا ستة جروبات تعرفهم بالواحد بالواحد تو 12 جروب تضيع بعض ساعات
3: جمعيات كانوا سيناريو كانوا ثمانية
2: هذه ترى من هنا والاخرى ترى غادي تدخل بعض وتشوف تلعب مع شكون
4: وتشوف في الدور الثاني المواجهات الاول والثاني والثالث والثاني والاول والثالث
2: ديجا تعرفوا 16 ولا 16 في الدور الثاني ولا 16 ماتش اما حتى في الدور الثاني باي برضه مواجهات ما بين جمعيات كبيره برشا وجمعيات متوسطه
3: الناس كيفاش تلعب زاده وكيفاش يقولوا خاطر ساعات كي نحن نحكيوا نقولوا قرحه والرجله وكذا لكن القرحه والرجله كيما نقول احنا الوقود نتاعهم شنو الوقود نتاعهم هما لونترونور نتاعك الافكار موجوده كي تبدا فما افكار واضحه
2: الناس كلها
3: وتبدا الناس كل ديسبلين فما ديسبلين تكتيك ومن بعد اوتوماتيك ماش تجيك القرحه والرجله والتاكلوات وتشوف لي ديويل كيفاش يخدم على الانجليز اللي هما المشهورين باللعب كيفاش يقولوا لي ديويل والكره أيه. العاليه لهنا تحقيق فرق كبير
2: يما هما سيليكسيون بلوفان زيد
4: اربع مقابلات الليله زوج مقابلات في المجموعه الثانيه البوسنه قطر 8 نتاع الليل في نفس التوقيت تعرفوا الجوله الاخيره دي مقابلات كل يتلعبوا في نفس التوقيت في كل مجموعه سويسرا كندا من اجل صداره المجموعه بين المنتخبات الزوز 8 نتاع الليل ايضا وال11 نتاع الليل
2: بعيده معناها مباراه على انجاز تاريخي لوبيتيدي قال لهم تفرش في المؤتمر الصحفي نتاعو البارح قال لهم باش نلعبوا حظوظنا الاخر وعاطين العزم باش
4: لانه منتخب البوس برينسير وحتى في ترتيب الفيفا البوسنا 64 وقطر 56 بالتالي على الورق على الاقل قادر المنتخب القطري على الفوز معناها اليوم
2: مباراة تاريخية القطر
4: المجموعة الثالثة اسكتلندا البرازيل 11 في نفس التوقيت منتخب المغرب ومنتخب ايتي دونك المنتخب المغربي البرازيلي من سينتصر بأكثر أهداف سيكون هو في صدارة المجموعة منتخب المغرب يلقي من ضمن الترشح بالتالي يلعب على المركز الأول وحتى الثاني بالتوفيق للمنتخبات العربية المنتخب القطري والمنتخب المغربي في مقابلة الليلة وإن شاء الله بتكون فرجة ممتعة للجميع يعطيك صحة دكتور على الحضور شكرا
2: برافو
4: ليك
2: برافو عليك
4: سياني ميرسي بوكو شكرا حسام على الحضور
3: يعطيك الصحة فرحان برشا الحقيقة تواجدي مع الدوك ومعك شكرا على الاستضافة
4: ميرسي بوكو حسام شكرا ليك نادي في الإخراج إمام في الخرج الرقمي بعد لحظات ديجيتال ويفز ثم الأخبار ومن بعد يجيكم سامح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان كان معكم هاني براهمي نتقابل إن شاء الله الاثنين الجاي في إكسترا تايم كما كل اثنين وثلاث وأربعة
5: إكسترا تايم مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
6: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزة جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فاما رئيس التنفيذي للمساجري سيجنال ميريديت ويتوكر صرحت في لقاء صحفي أن الذكاء الاصطناعي ماهوش صديقنا وليس من المستحسن أن نعطيه ثقتنا ونحكيه له أسرارنا سيجنال هي أبليكاسيون دو ميساجري غراتويت شيفري دو بوتون بو تعتبر من أكثر التطبيقات أمانا فيما يخص تطور مهام الذكاء الاصطناعي داخل هواتفنا الذكية فأن لا باترون دو سيجنال ماهيش موافقة على الوضع الجديد وصرحت في انترفيو في بلومبرغ أن لي زاجون اي اي الكلهم ماهمش أصدقائنا وماهمش ديزيتر كونسيون ماهمش ديزانترلوكوتور سنسيبل قالت أن وكل ما يقدموه للمستعمل عنده مقابل هو معطياته وكل المعلومات اللي يمكن جمعها عليه واللي تتحول بعد إلى أموال وأرباح للشركات العملاقة. ميادي تقول أنه مش معقول في مستقبل قريب ذكاء كيما كوبايلوت باش يختار هو في بلاصة المستعمل هدايا نهاية السنة، وأنه عيد كيما هكا يعتبر شخصي جدا وما يجيش نهمشوه بهذه الصفة. زيد على هذا فأنه عدد شركات باش تولي تعرف كل المعطيات المالية والبنكية للمستعملين والمعلومات على حساباتهم الشخصية في فيسبوك وماسنجر وسيجنال وغيرهم من التطبيقات، لأنه الذكاء الصناعي باش يولي هو من يدير كل الهاتف الذكي. البنتاغون الأمريكي اتهم منذ أسبوعين عدة شركات صينية بأنها تعمل مباشرة مع العملة الشينواز ونشرت قائمة سوداء فيها العديد من الشركات كما علي بابا وخاصة الشركة المصنعة للسيارات الذكية والكهربائية بي واي دي. الرد الصيني لم يتأخر جدا، وجاء نهار 22 جوان الجاري في عاقبة الحكومة الصينية عشرات الشركات الأمريكية في سيكتور دو لا ديفونس دي تيرار، وهذا بعد أقل من شهرين من زيارة ترامب لبكين واللي كان الهدف منها تحسين العلاقات ما بين لي دو بويسانس. بكين قررت اتخاذ هذه القرارات ضد الشركات الأمريكية كرد على القائمة السوداء التي نشرت من طرف البنتاغون، وأن 10 شركات يونتيتي أمريكان هما تزادوا انضافوا لقائمة خاصة بالزورغانيزاسيون اللي يمنع التصدير لهم لأنهم ينجموا يكونوا يخدموا ويستعملوا في المنتوج الصيني دوبل يوزاج أي للعامة والجيش. من الشركات المستهدفة باش نلقاو فيجر يو اس اي رير ايرث، شركة ريد كات، افيوكس وغيرهم. وزادت الصين أعلنت يوم الاثنين الفارط لكل إداراتها العمومية وسي كوليكتيفيتي لوكال منع شراء منتوجات 46 شركة أمريكية لور دو لا باساسيون دي مارشي بوبليك، منهم شركة لوكهيد مارتينز، وزاد كيف كيف بوينغ وجنرال ديناميكس وسيرا نيفادا. والصين من اليوم ما عادش باش تسكت. L'actualité gaming du jour trace une sortie de console de salon imminente اللي استناوها الملايين، لكن العديد منهم باش يتفاجئوا بسعرها اللي حسب العديد من المختصين غالي برشا على حساب ما تقدموا لا نوفيل ستيم ماشين دو فالف. كونسول في فورم تاع بواتسي كومباكت اون كوب، يقولوا ان قوتها 6 مرات اكثر من ستيم ديك سليم وباش تسمح بلعب دي جو تريبل اي الحاليين اون 4K. لا كونسول تورن سو ستيم او اس وتهدي انترفاس وكونفور خاص بلي كونسول. نلقاو مثلا دي فونكسيوناليتي كيما الميز اون في والريبريز رابيد سينكرونيزاسيون مع الكلاود، هذا الكل مع الاكسي لكل بيبليوتيك ستيم. كوتي فيش تكنيك باش نلقاو 16 جيجا دو رام دي دي ار 5 و 8 جيجا دو رام جي دي دي ار 6 ديدي. البروسيسور هو الام دي زين 4 سيمي كاستوم ا 6 كور، جي بي يو ار دي ان 3. الفالف اعلنت على الالعاب اون 4K و 60 ايماج بار سكوند دو فامس. نلقاو دو كاباسيتي دو ستوكاج 512 جيجا اوكتي و 2 تيرا اوكتي. خروج الكونسول يكون اخر شهر جوان، والاسعار باش تبدا من 1040 يورو للفيرسيون 512 جيجا اوكتي وتولي 1100 10 كيف نزيدوها معها اون مانيت، ثم 1360 يورو بور لا فيرسيون 2 تيرا اوكتي وتتحول ل 1430 يورو كيف نزيدو معها ان كونترولور. فهل تستحق ست نوفيل كونسول بي سي هذا الثمن ام لا؟ نعرفوا الجواب بعد ايامات من خروج الاستيم ماشين. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديوان فما. ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
5: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريدو طور عالمك.
5: Publicité.
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
9: موجز الخامسة مساء. ديوان فام عسلمة. رئيسة الحكومة السارة زعفران الزنزري تعتبر خلال إشرافها اليوم على إطلاق أعمال منتدى الاقتصادي والأعمال التونسي الإيطالي أن هذا المنتدى يمثل منصة حقيقية لترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، مؤكدة التزام الدولة التونسية بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وتذليل الصعوبات أمام شركاء الأجانب. كما عربت عن ثقتها في أن يثمر هذا المنتدى عن اتفاقيات وشراكات نوعية تخدم مصلحة شعبين صديقين.
10: تمثل إيطاليا شريكا استراتيجيا متميزا لتونس وداعما محوريا لترسيخ فضاء متوسطي قائم على السلم والاستقرار والتنمية المشتركة، ويعزز هذا التوجه طموحنا المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتضامنة قادرة على مواكبة التحولات العميقة في محيطنا الإقليمي والدولي والاستجابة للتحديات المشتركة بمسؤولية ونجاعة. السيدات والسادة الحضور، يشكل هذا المنتدى منصة بالغة الأهمية لتعزيز شراكتنا وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، وذلك عبر دفع الاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق بيئة محفزة لتوثيق الروابط بين أصحاب المؤسسات والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.
9: ولاية المهدية تعلن في بلاغ رفض اللجنة الفنية بلجيا ترخيص لعربات بيع المأكولات والمشروبات بالانتصاب الموسمي في الفسحة الشاطئية حماية للصحة العامة وتطبيقا للقانون. والإدارة المعنية تؤكد تسجيل أضرار بيئية سابقة وتشكيات من أصحاب المحلات التجارية القانونية جراء المزاحمة غير المنظمة، فيما شددت مصالح الشرطة البلدية على تواصل سريان قرار منع الانتصاب الفوضوي واستعدادها لحجز المعدات المخالفة. الإدارة الجهوية للصحة بقبلي تنظم اليوم يوما تكوينيا لفائدة الإطار شبه الطبي العامل بمراكز الصحة الأساسية، خصص للتعريف بكيفية التعاطي مع المصابين بلدغات العقارب والأفاعي. ويهدف هذا اليوم التكويني وفق كهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي علي طبال إلى المساهمة في تحسين سرعة ونجاعة التدخل الطبي داخل المؤسسات الصحية، مشيرا إلى أن الأنشطة التحسيسية وتوعوية ستتواصل إلى غاية شهر سبتمبر القادم، وذلك في إطار الحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتزايد انتشار العقارب والأفاعي خلال فصل الصيف.
11: إطار دعم جهود الجهة الصحية بقبلي للوقاية والتكفل بحالات الإصابة بلدغات العقارب والتعابين، انطلقنا منذ بداية جوان في برنامج متكامل فيه جوانب تثقيفية وتحسيسية للمواطنين للوقاية من لدغات العقارب والتعابين، فيه استعدادات بوضع عديد مراكز الصحة الأساسية اللي تخدم على مدار الساعة من شهر جوان حتى شهر سبتمبر، فيه دعم قدرات. اليوم عندنا حصة تكوينية للممرضين العاملين في مراكز الصحة الأساسية اللي باش تأمن الاستمرار في برنامج لدغات العقارب والثعابين. نعرف أن النقطة دي نقطة مهمة ياسر، يعني هو مجال تدخل مهم للوقاية والتكفل بحالات لدغات العقارب. زملائنا العاملين في مراكز الصحة الأساسية باش نعطوهم آخر مستجدات في مجال التكفل بالحالات هذه. نعرف اللي مهم ياسر في حالات تكفل بلدغات العقارب والثعابين هي سرعة التدخل.
9: وفي شان الدولية، الدفاع المدني في لبنان يعلن ارتقاء شهيدين اليوم جراء غارة نفذتها مسيرة تابعة للاحتلال على سيارة قرب بلدة كفر رمان في منطقة نبطية جنوب البلاد، في خرق جديد لوقف إطلاق النار عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يشمل لبنان. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول اليوم إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب في الشرق الأوسط هي إعلان هزيمة لأمريكا، مؤكدا أن دول الشرق الأوسط هي التي ينبغي أن تتولى أمن المنطقة بتقديره. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
12: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: بوبليسيتي. كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق، 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: الخمسة وستاشر دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم الخمسة للسبعة على ديوان أفهم صوتكم. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع، تحياتي لكل من يتابعنا اليومي كل يوم في ناس على ديوان. الجميلة نادية في الإخراج، من عزيزتنا في الإخراج الرقمي سماح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا بك سماح.
1: أهلا بالعميد.
2: أهلا وسهلا سليم نورس. اليوم 70 سنة مرت على انبعاث القوات المسلحة التونسية، 70 سنة من النجاحات، 70 سنة من نكران الذات، 70 سنة من التضحيات. المؤسسة التي يحبها الشعب التونسي والتي هي من صلبه اليوم تحتفل بعيد ميلادها 70. المؤسسة اللي نجحت في الحفاظ على استقلال تونس وسيادتها لمدة 70 عام، اللي خلت تونس تمر من الأزمات الكل، اللي نجمت اقتلعت الإرهاب من جذوره، اللي ساهمت في التنمية في البلاد، اللي ساهمت في حفظ النظام في البلاد، اللي ساهمت في السلم العالمي بكل اقتدار. حب نهني اليوم الجيش التونسي بعيده قيادة، ضباطا، ضباط صف وجنود بكل اختصاصات، سواء جيش البر، جيش البحر، جيش طيران، المصالح المشتركة، الصحة العسكرية، لكلهم كلهم مبروك عليكم وأشدوا على أيديكم وبارك الله فيكم على عملتوه وما زلت تعملوا فيه. وكفرد من القوات المسلحة نقول راني أحسن حاجة صارت في حياتي هو 38 عام اللي عديتهم من صلب القوات المسلحة، وأنا فخور جدا أني كنت يوما ما واحد منكم، أنا أخويا سليم اللي باش عديه عديله مشعل إن شاء الله كيف كيف نفس الإحساس نتصور.
1: مرحبا بك سيد العميد توفيق ديدي، دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك سيد العميد، كابتن نوروز، الناديه، ايمان، ساده المستمعين المشاهدين، تحيه للجيش الوطني، حامي حدود الوطن وحامي الوطن وحامي الجمهوريه، وسي معناتها ان دي بيليي نتاع parmi les garants de la république هو الجيش الوطني. ان شاء الله ديما قواتنا المسلحه بخير، وان شاء الله نفس العزيمه ونفس الحياة ونفس نكران الذات. الحقيقة معناتها الجيش الوطني مدرسة في الانضباط، في العمل، في الأخلاق. إن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير، التوانس الكل والجيش الوطني تاعنا إن شاء الله بخير.
1: تحية لك دكتورنا ابن سينا طلياني، كابتن أهلا وسهلا مرحبا.
4: صباح لبيس.
1: أهلا وسهلا بطلياني.
4: سميح خويا سيد العميد، لاباس، شو سخانه شو سخانه خويا،
2: احنا ما عندناش فرنسا 44 فاصل
4: فرنسا يا خويا، عندهم كل شيء
2: بعد ما شيء ناس قاعده تموت وقاعدين يموتوا 44 فاصل 6 ناس قاعده تموت فرنسا،
4: ما يحبوش سخانه. أنا سيد الدكتور غالي علينا العسل،
3: احنا حكينا وحدنا على السخانة
4: حكينا. أيوة. أنا سيرتو من الأول فهمتي ولا
1: أيوة. أنا
4: صباح لاباس نادية إيمان، إن شاء الله نعملوا حصة
1: هادفة
4: وهادفة.
1: مرحبا بك طلياني نوروز الجميلة غزلتنا، أهلا وسهلا.
5: أهلا بك سماح، تحياتي ليك، تحياتي للناس الكل اللي تسمع فينا وين ما كانوا، تحياتي لسيد العميد والدكتور،
3: أهلا وسهلا،
5: والكابتن ند وأمونة، تحياتنا للكتيبة كما العادة.
1: مرحبا بك نوروزة.
3: نعم فضة ولا ذهب؟ قلت
1: ذهب
3: ولا ديامونت؟
1: ديامونت فلا، كل ما تعلي كل ما خير. تحيتنا
4: لقواتنا، كل ما ينقش
1: تحيتنا لقواتنا العسكرية، الجيش الوطني التونسي اللي كان بعد 3 أشهر من حصول تونس على استقلالها عن فرنسا 20 مارس 1956 تم إحداث جيشنا الوطني بمقتضى الأمر عدد 174 المؤرخ في 30 جوان 1956 المتعلق بإحداث أحداث الجيش التونسي. محطات كبيرة عاش الجيش الوطني التونسي مع البلاد 1956 تأسيسه، 58 كان شارك في الدفاع عن البلاد خلال أحداث سقيط سيدي يوسف ومعركة رمادة ضد الاعتداءات الفرنسية، 1961 ساهم في معركة بنزرت من أجل إنهاء الوجود العسكري الفرنسي، 1963 تحقق الجلاء الكامل بخروج آخر جندي فرنسي من تونس، 1960 وما بعدها انخرط الجيش التونسي في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عدة مناطق من العالم. الجيش الوطني لكل ما كان فما نداء من تونس ولادها كان يلبي النداء, وأسود الوطن كانت حاضرة في 2011 ضد الإرهاب, كانت حاضرة كذلك مع كل القوات الأمنية للدفاع والذود عن حدود الوطن. المهام متاع الجيش الوطني التونسي الدفاع عن استقلال تونس وسيادتها, حماية الحدود البرية والبحرية والجوية, المساهمة في مواجهة الإرهاب والكوارث الطبيعية, والمشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية. شكرا لجيشنا الوطني, دامت تونس ودامت رجالات البلاد, وربي يحفظ تونس العزيزة والغالية.
6: صامدون صامدون, لا نهاب الموت لا نخشى المحن.

0: صلبحا صامتون في وجه كل أعداء الوطن.
1: ومرة أخرى ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. شوية تواريخ حبيناها للشباب اليوم. الولادنا صغار بشارفوا الجيش هذية من وقتاش كان موجود وقدش دفع على بلادنا وعلى ترابنا. باش نمشي وتوا سان ترانزيشن لضرب البارح.
2: ضرب البارح
3: في ضرب البارح كما تعرفوا توا موسم صيفي والناس كلها تمشي للبحورات وغيره. دونك انتشرت بعض الاخبار ولا تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي انه لي باركينغ نتاع الشواطئ باش تكون مجانيه. لكن الحكايه هذه ما فماش فيها لا قرار وطني عام صادر عن وزاره الداخليه يلغي معلوم مئوي السيارات في جميع الشواطئ التونسيه. الملف هذا يدخل اساسا في صلاحيات البلديات وهي اللي تنظم استغلال المئوي نتاع السيارات والا تعطي لزمات قانونيه للمتصرفين فيها. في هذا الكل نحن حابين نعرفوا إذا شخص معناه حب يحط كرهبته عادي ويمشي يبحر هو عائلته قانونين كيفاش نتصرفوا إذا مثلا ما عطاكش رسو فيه الفلوس وإلا طلب عليك فلوس أكثر من اللازم. هتنفهموا قانونين كيفاش مع الأستاذة المحامية ريم المولهي اللي فسرت لي ناس ديوانا.
4: كل مأوى يكون معناها منظم عن طريق وزارة الداخلية وفي شخص البلدية اللي هي تنظم المأوى العمومية ويكون فيها معناها بصورة عامة مقابل مادي بواسطة وصل يقع تسليمه للشخص اللي باش يقوم بركن سيارته. الوصل هذا بصورة عامة راهو نلقاه فيه ختم البلدية معناها يعني كل واحنا لونطيت نتاع البلدية موجود اسمها. وفي الوقت اللي المعني بالأمر يحط سيارته وما يقومش تمكينه معناها الشخص العامل على عين المكان من وصل راهو هذا يتسمى معناها نوع من أنواع الاحتيال معناها يتسمى طريقة عشوائية في استخلاص مبالغ مالية بدون وجه حق. ولهنا المعني بالأمر وقت اللي ما يقعش تمكينه من أي وصل راهو سهلة برشا بإمكانه أنه يتواصل مع سواء ال 197 معناها الحرس ولا الشرطة ويعلمهم بالمخالفة هذه اللي هم يتخذوا الإجراءات اللازمة في الموضوع. هذه بالنسبة لكل مأوى يعني يا يمكنوك من وصل يا إما ما تخلص.
3: وبرشة توينسة زادا يتشكيوا من الشواطئ كي يمشيوا للبحر. فما البعض طبعا مش الناس الكل يفرضوا عليك ويقولوا لك لازمك تكري باراسول وإلا كريسي باش نجم تقعد فك الشاطئ العمومي. قانونين كيفاش نتصرفوا؟ الأستاذة المحامية ريم المولهي تجيب ناس ديوان من جديد.
4: الشواطئ العمومية هي بصفة عامة الدولة تقوم بالقراء معناها أماكن مخصصة بواسطة لزمات لأشخاص معينين هذوكم الخلاص فيهم يكون واضح باعتبار وأنهم هما الأولانين خلصوا فلوس للدولة باش يقوموا بإعادة استغلالها كشاطئ العمومي. فيما تبقى هذا راهو بالنسبة للشاطئ العمومي هو حق مدفوع لأي تونسي ولا غير تونسي أي إنسان يحب يتمتع بالبحر ويمشي عوم ويستغل معناه الشواطئ راهو من حقه بدون دفع أي معلوم. وراهو وقت اللي يقع أنه يطلبوه في أي مبلغ مالي لهنا كيف كيف ينجم يعلم على أي مخالفة باعتبار وأنه هالتصرفات العشوائية والفوضوية معناه ولات متكاثرة على الشواطئ التونسية ومعناه للقضاء عليه على الأقل يكون المواطن عنده أقل معناها درجة من الوعي والحرص انه يقوم بالتبليغ على اي مخالفه من طرف الاشخاص هذوما.
1: معناها كملنا من كل شيء نلقاو روحنا اليوم باش تمشي تعوم تهز صغيراتك يلزمك تخلص الباراسول وتخلص الكرسي بالصفه ليك والباركينغ كل باركينغ وارطاله كل باركينغ والاسوام نتاعو. شكرا للاستاذه المحاميه ريم المولهي اللي انا كان نحوصل قلت لكم كان لقيته هو شط هذايا مكري ولا غيره الباركينغ نتاعو ما حبوش يعطيوك الغسو كلم الحرس الوطني على 197 وبلغ على الناس هذية اللي قاعدة تتحيل على المواطنين. سيد العميد،
5: أولا سعد الذكر لرئيس الجمهورية خذا فيها قرار حاسم موضوع هذية ما عاش من فلوسه قال ممنوع منعا باتا. وقتها نتذكر أنا مشيت لشط الزوارع ونلقى فعلا جماعة عاملين سلسلة ولا شنوة بكل بساطة ما دفعتش وعيت وكلمت الحرس الوطني جات الدورية وشافوا الدورية هربوا للغابة.
1: أيوة
5: جاءوا الدورية حجزتك العجلة اللي عاملينها وطرف سلسة ورشنوة ظهر العملية مفبركة ولا علاقة لهم للبلدية ولا غيرها. إذن هو نداء للمواطنين كل ما تدفعوش وكلموا الحرس الوطني يروا عندهم دوريات خاصة بالأمور هذية في الصيف ويتحركوا. لأني قلت لكم راهي التعليمات نتذكر بليه ذاكرتي ما خانتنيش اعلى هرم السلطه تكلم في الموضوع هذا، قال لا سبيل اليه باش نعملوا حكايه الباركينج مدفوعين في شواطئ معناها ملك الدوله، هي الشواطئ والسدود والجبال ملك الدوله معروفه. اذا انت بتاع شنو جاي يا معلم؟ وانا بلديه، البلديه عندها شطوط، هي انا والله كان جاء في منطقه بلديه كي نقولوا حمل نف ما عادش عمو فيها والله نفهم، اما شط الزوارع وشط دراوين وشط معناها مسيبه في البلديه. انا بلديه
2: سوفاج شغلي بلاش،
5: انا بلديه وشنو مدخول البلديه وشنو دخلها في الحكايه هذه؟ انا قلت لك رئيس الجمهوريه خذا فيها قرار ما تدفعوش، كلموا الحرس الوطني وتشبثوا بحقهم، لانه هذا راه حل الباب. راني سمعت اليوم حاجه خرافه غريبه جدا، ثم مؤسسه هنا في سكرة الكريم تاع الباركينج بعشرة دينارات، تجي باش تكونسومي الباركينج بعشرة دينارات.
1: ومتاكد مؤسسه تاع شنو؟
5: المؤسسه تاع
2: ماكله
5: حاجات كما كاي عندي، ما نحبش نذكر اسمها برا بيبليسيتي، موجوده في سكرة وبكل وقاحه، يعني اللي مشات تصدم 10 دينارات الباركينج. راني متحمل مسؤوليتي في كلام نقول فيه، لان اللي قال لي الكلام هذايا اصدق بنت في حياتي بشار اللي قال لي، وبيدو تصدم وما تدفعش وقلب الدنيا عليهم. شو معناه ماشي انت بقع باش انت عائلتك باش فهمتني تاكلوا حاجه ب 10 دينارات؟ هذا كلام هذا لا على السلطات ان توا يدوروا المراقبه ويثبتوا فيش قاعد يصير في البلاد. يا اخي مسيبه هي شو مع 10000؟ اذا نداء للمواطنين كل ما تدفع حتى فرنك، هذيك شطوط نتاع الدوله ملك التوانسه، ما عندهمش الحق ياخذوا منكم حتى فرنك. وما تخافوش يخوفوكم باش يكسروا الكرهب والزماره، لا الحرس راه عندهم دوريات متنقله للشيء هذا على طول الصيف، جربوا تو تشوفوا،
1: جربوا تو تشوفوا. كابتن
2: لا شو مش قال لك سيد العميد؟ راه فوضى كابتن،
5: فوضى
2: اي فوضى. معناها اول مره نتكلموا على باركينغ هذوما وتبوريب وعصا وواحد وكسرك الكهرباء، شو عملنا سيدي؟ ماشي كما قال توا سميح، يمشي واحد للشط يخلص باركينغ، يخلص الكرسي ويخلص الباراسول تاعك بدا يحطوا فيه. واللي فاتك ما اغرب، البلديه خلينا نتكلم حمام الشط تاعتي رخصه للباراسول تاع عنده منهارين، وين في مصب لوناس
5: حوله
2: لوناس ماشي هكا في البحر وهم قاعدين. ما هذا معناه؟ وحاجه اخرى نزيد، انت معناه مسيك المواطن واختم يخلص فلوس فلوس وبعد يهز ولده للطبيب ديرماتولوج، يهز الماء مسخ للكلامي تاعو. عندنا دكتورنا هنا تو فسر لكم، مش معقول سيد المواطنين ما تعموش، يا سيد المواطنين ما تعموش، يا وزاره الصحه وينك؟ اجا اعمل الاختبارات، حط لي بانو ممنوع السباحه البحر. ما
1: نعطيك الليسته نتاع
2: الشواطئ
1: اللي
2: عملت
1: عليه وزاره الصحه في
2: الويكاند. احنا معليش الكل هذيك ذر على كيش يقولوا في العيون، كما يجي وكل لافتات وكل وحدات، معناها ولا واحد قاعد يطبق في القانون، لا اللي عمل القانون لا اللي يزم يطبق القانون. يا ولد اعملوا انجاو خويا قانون، اعملوا اختبارات صحيحه، اعمل للمياه البحر راهو مرض صافي.
1: قولوا لنا تعوم فيهم ولا لا؟ ليش
5: حضرنا ليست نورس بن سعيد اللي هي بنتنا واللي هي من الكتيبه قالت لك راهو في رفراف ب 10 دينارات الباركينج زاد. شو الحكايه؟
1: ب 10000
5: شنو الحكايه؟ والله العظيم غريبه والله.
2: وادعو كل واحد اللي يقول البحر هذاك نجم تعوم فيه ها، يجي هو كوزير وكمسؤول نشوفوه صوروه يعوم فيه. ولا
1: دكتور
6: اي المشكل هذا معناتها قديم، هذا
1: قديم جديد متجدد،
6: قديم جديد. والليست نتاع البحوثات الملوثه كل عام تهبط، مي وهما بيدهم هذا، معناتها شنو اللي تبدل ما بين عمناول ولت عمناول والسنا يتزاد شي شط جديد؟ اما ما ثماش واحد كان ملوث ونظف،
2: مستحيل
6: هذا، فهمت؟ يتزاد شي واحد ولا زوز ممكن، ما نعرفش، ما نحبش نبدا نحكي هكاك. مي شنو اللي عملنا نحن باش نحميو البيئه نتاعنا؟ ديما نرجعوا الاشكاليه نتاع البيئه، بصراحه ما قاعدين نعملوا في حد شيء، لا مواطنين لا حكومه لا دوله لا حد، ما قاعدين في حاجه على البيئه. نفس المشاكل، ما الضاحيه الجنوبيه وصفاقس وقابس وشطوط الاخرين. اسمع اللي مانعين هوك الكوت، هم هي بيدها مانع الكوت شويه نتاع
2: اللي بعيد على الناس،
6: اي نتاع بنزرت وشيء تبرق هذيك فهمت المهدية وانت راجع شوية التالي
7: أيه.
6: فهمت البقية كل مولا وفين فيهم فيهم مشاكل
7: يعني
6: فيهم
7: انا مهكا من غير ما نتشابتوا حسب كلامك دكتور قاعدين نحكيوا فيه ذي كل يوم كل بحر يكون قريب شوية من منطقة حضرية انتهى موضوع البحورات اللي مازالوا شوية سباهم اللي في الغيب وفي الجبال وبعاد يزمك تمشي تضرب 100 كيلومتر باش تخلط
5: اللي تونس
6: اللي بعاد اللي بعاد كما قال الكابتن على الناس وعلى المناطق الصناعية
7: تتفهم
6: فهمت معناش معناتها معناتها نحن لوح وفي الناس تاعنا والمناطق الصناعية الناس كل تلوح في الوديان وفي البحورات بون بالنسبة للي باركينغ اللي حكي عليه السيد العميد كيف كيف هذا شيء قديم شوف فما دي سباس الباركينغ تاعهم البطر مثلا تمشي الريستورون انت الباركينغ تاعهم قدامه ولا مقابله هذاك تلقى جماعة الزروات اللي بالعصا فهمت وحده يخدم
7: على روح
6: وحده يخدم ونهم المو يبدا رابط مع لي بورتي تاع الريستورون مع هذاك هذاك وحي باه وعندك لي سباس الاخرين الباركينغ تاعهم الداخل هذوك مبيون وحده معناتها انت كاين كي ماشي باش مش الكل راهو مي فما هي. فما فما هي. دي معناتها دي واحد امكنه ولا اماكن بلوتو هكا الباركينغ تاعو بيون وحده ما تفهمش علاش كان هاكا محطوط هو في المنيو وفي في الفاتوره معناتها فهمت تخلص تخلص تخلص الباركينغ نتاعو كيفاش كاريا تحت كاريا اسكو لي لا سوسيتي دو سيكوريتي هي في بلاصه معناتها خلصهم نقول لهم استقاتوا او عندكم الباركينغ
7: الله اعلم
6: معناتها بصراحه شوف الميس انا نحكيوا عليها عمليه تحيل جديده هذا تو ومشينا لتو لي باركينغ تاع نتاع الدوله ونتاع الشعب فهمت خاطر توا السيد العميد ولا والكابتن سيتش كل اللي قال قال الجبولات وحتى تابعين الشعب التونسي هما تاع الشعب انت ماشي باش تعوم يجيك واحد علاش يقول لك ادفع لي معلومه
8: سي ليسباس كومان
7: انا كنهار قعدت نحكي العيط قلت لهم ميتي قبل على ليبوك تقول قريب يولي البحر بالفلوس تلي تقول الدنيا قداش غلات يعني كل حاجه مستحيل تصير
8: الميتافور
7: اي تقول لك اش قعد اش مازال تو قريب باش يولي البحر بالفلوس اي با الفلوس ولا الفلوس البحر ولا بالفلوس فاصل ورجعنا
9: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
10: بوبليسيتي عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة
11: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
12: ألف مبروك للناجحين أصعب خطوة تخطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies ماست يونيفرسيتي
13: Higher Education for a Changing World لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوار وإلا اتصلوا بنا على 71-180-108
14: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون او كارت نجم تصب اسانس تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على الابليكاسيون او كارتين ولا انرجي برونون لا روت انسامبل
9: الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
7: الخمسة وستة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة شكرا على المتابعة تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان وشكرا على تفاعلاتكم باش نرجع شوية خلي توباك تو اما توا نحبكم اتبعوني مليح
15: كونكورد فعل مش كلام
7: في الدنيا هذه تنجم تسمع برشا كلام على أي برودوي جديد يهبط للسوق، أما الكلام وحده ما عادش يكفي. الناس اليوم تحب تشوف تجرب وتطمن قبل ما تصرف فلوسها. هذاك علاش جيت كونكورد اندستريال، الشركة التونسية الجديدة اللي تصنع وتركب لي برودوي الكتروميناجي باش تقدم لكم دي ريفريجيراتور بأحسن رابور كاليتي بري في السوق وفي المرشي. كيفاش زعما تقنيا فريجيدير كونكورد مصنوع بمواصفات عالمية ومعايير كورية، وهذا الكل بأيادي وكفاءات تونسية. فريجيدير كونكورد تخدم دي كومبوزون بريميوم من أعلى طراز، من أبرزهم الكومبريسور اللي موجود في كونكورد بمواصفات عالمية وطبقا للمعايير الأوروبية، اللي يوفر لك أداء قوي وتخليه يستحفظ لك على الفريجيدير متاعك ويتجنب المشاكل اللي تجي من قصان الضوء، خاطر الناس الكل تعرف اللي الضوء كيقص ومن بعد يرجع قوي ويمكن يضر بالفريجيدير اللي في الدار. مش هذا برك، فريجيدير كونكورد عنده فساد نوكس بتصميم عصري ما يخليش أي أثر للصديد، وفي سيستم إكليراج لايد يخليك مرتاح من ناحية استهلاك الضوء. وزيد على هذا، فريجيدير كونكورد نلقاو فيه كاليتي دو جوان من أحسن ما فما في السوق، مزود بنظام عزل حراري متقن يحافظ على البرودة ويخليك تقتصد في فاتورة الضوء. أما الميزة الأكبر أنه كونكورد توفر لك من أطول الضمانات في السوق، 10 سنين ضمان على الكمبريسور، 5 سنين كاملة على الفريجيدير، وتزيدكم سنة إضافية مجانية، هكاك الجارانتي توصل 6 سنين كاملين كي تسجل الفريجيدير متاعك عبر الموقع الإلكتروني. هذا الكل مع خدمة ما بعد البيع سريعة وأسرار مدروسة تراعي القدرة الشرائية للمواطن التونسي. باش تتواصلوا مع شركة كونكورد وتتعرفوا على المنتوجات متاعهم، نجموا تدخلوا على www.concord.com.tn ولا على صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك إنستغرام وتيك توك كونكورد تونيزي. تنجموا زادة تكلموهم على 70-138-000 70-138-005 ولا 70-138-015. يظهر لي يزمنا نقول شكرا كونكورد.
8: كونكورد فعل مش كلام،
5: نقول كلمة.
7: أي بيان سور، لو تور دو تابل، الصوت اللي تسمعوا فيه كونكورد فعل مش كلام هو صوتي. البرومو الموجودة في الإذاعات التونسية الكل صوتي والصورة صورتي، وأنا سعيدة جدا باش نكون لامباسادريس متاع ماركة تونسية فيها كل المواصفات العالمية. ونحب نقول توا لهنا في المباشر شكرا كونكورد على ثقتكم فيا وأنهم اختاروا نكون أنا لامباسادريس دو لا مارك. والحمد لله اللي نهارت اللي كنت لامباسادريس كنت لامباسادريس متاع ماركة تونسية عالمية. سيد عميد،
5: إن شاء الله يعني يكون انطلاق لمؤسسة كبيرة، لأنه بالحق نستحقوا اليوم النسيج الصناعي تاعنا في تونس تدهور كثيرا. القطاعات نتاعنا الرئيسية قاعدة تدهور، هو جاء في الوقت المناسب. والله أنا وقت جيت نشري مع الأسف ما لقيتش تونسي، ما لقيتش خاطر أنا راني هاك تعرف سماحة مبدأ في حياتي من الكارلاج للاحد في الدار، يعني إذا ما نلقاش معناها بالحق، إذا نلقى تونسي راني أخو تونسي كل شيء، لكن يعطيهم الصحة إن شاء الله بداية، إن شاء الله يتطوروا، إن شاء الله يعملوا لك فريجيدارات تحلوا كباب الجنة ذوكم اللي يبيعونا فيهم 7 ملايين و8 ملايين.
7: موجود
5: فهمتي، إن شاء الله
7: أنواع الفريجيدارات كل موجود
5: إن شاء الله، إن شاء الله موجود. خاطر باش يكون الناس كل وزاد فهمتي قرار حساب العرسان، خاطر راهو يسهلوا عليهم شوية هكا فهمتي. خاطر تونسية وستة سنين ضمان راهو ما فماش، حتى ماركة عالمية تعطي ضمان بالطريقة هذه. إن شاء الله يا ربي ينجحوا وإن شاء الله يتطوروا، وإن شاء الله يوروا كات الماركات هذوكم يتبوربوا علينا هذوكم اللي يجوا من الأبعاد عرفتهم فهمتي، شركات كبرى إن شاء الله يفوتوهم. وأنا متأكد راهو التوانسة كي يحبوا يبدعوا يبدعوا.
7: لا ونقصوا من التصدير سيد العميد،
5: عملة صعبة،
7: وإحنا نحكي على الاستنزاف متاع العملة الصعبة هذية بفلوس تونسية تشريها تونسي لك باش تخرج عليها دوفيز ولا غيره.
5: إن شاء الله أسواهم معقولة، ونتمنى 100% باش تكون معقولة، خاطر بعيد، خاطر

0: بعد ماشين لافي وبعد ماشين فيسيل وبعد لي زاسبيراتور كيما لي مارك تاع الالكتروميناجي موجودين علاش لا مش دي كافيتير زيد دي ماشين كابسول علاش لا
1: فهمت
0: وكي تبدا ماركه تونسيه ما نجمو كان نشجعوها ندعموها واذا كان معناتها كيما قال سيد العميد ان برودوي لوكال باش يوفر مواطن شغل باش يساهم في تنشيط الدوله الاقتصاديه وان شاء الله برشا مصنعين توانسه يكملوا يتبعوا في المجالات كل الالكتروميناجي الكراهب ما نعرفش البسكليتات الموتورات علاش لا
1: كل شيء. شيء. يعني كيف حكينا مرات على الجارانتي العباد يقول لك ليه غلطين لا يشوف فريجيدير 6 سنين جارانتي 10 سنين كومبريسور والجارانتي هذية راهو معاها يزمك تخمم ديما طلياني احنا سيغتون ساعة تسأل على السيرفيس ابري فانت خاطر ديما مرحبا تهب بالمحليك وانت تشري في السيرفيس ابري فانت تلقى الامور مهيش دونك دوما فيك سي دي تونيزيان سيرفيس ابري فانت يكون اسرع برشا من انك تتعامل مع ان برودوي اللي هو ماهوش لوكال برا استنى لين يبعث ميل ولي بيس باش يجيو من برا وحتى لين نكلم الشركه الام دونك تولي طول برشا نتاع مده
2: تولي المواصفات الجارانتي قلت عليهم والله خارقين عاده خاصه كنت انا في ستار في الاسيرونس المشاكل تاع الضوء وقت الضوء يقص ويرجع بتونسيون اخرى شو الكمبريسور يتهلك الموتور
1: تتفق
2: رجعوها كانت اسيرونس تيغس ما رجع وقت اللي قلت لي انت راهو يحمي وذيك معناه خارق العاده فهمتي كي يحمي الفريجيدير عندهم ما حاجه باش يحمي الفيكتاسيون تاع الاكسيسي تكون هكا باش ترجع باش هذه خارق العاده هذه خارق العاده وحاجه اخرى اللي ست سنين معناها ست سنين جارانتي خارق العاده معناها خاطر هما عندهم ثقه في رواحهم اللي في ست سنين يصير شيء وسبع سنين ما يصير شيء كما كانت وراء انا على الامور هذه والله ايش قال لك قول لهم كابتن حب ثلاثه مش مي بشي فري
1: واحنا نسي زي اللي حكيت راهو جديد نتاع الفريجيدير بعد عام وعامين دونك كذا كلهم اينوكس عميد
3: مزيانين الكل مزيانين
1: ايوه نوروزا والذهب والفضة
3: كلاس سامبل
1: دقيقة عاد انا البارح سألتها قلت لها كي ما يجيبلكش الصيغة ذهب تقبل ولا قالت ما نقبلش كي ما يجيبش كونكورد يا كونكورد
2: لا والله زاد حاجة أخرى حاب نقول زاد في نفس السياق تاع السيد العميد وعطيه صحة معناها تراعيه واللي مش يتزوجوا جدد معناها تعملوا لهم سوم في اللي الوحدات تاع الالكتروميناجي مازالوا ما عملوش اسمه كليماتيزور
1: يظهر لي
4: فيه
1: كليماتيزاسيون
4: على نوع اخر ان شاء الله ياخذوا كل
1: كونكورد ان شاء الله
2: ياخذوا كما هما معناها ينجموا يحميوها على الضوء يمشي يحميوها على السخانه
1: ما توتفي انا لازمنا نفس المواصفات في كليماتيزور
2: اذا الضوء ما يحكش فيه
4: ما دام في ضوم يحكش
1: فيه والله سلوغان هيك
2: والله خارق العاده
1: كونكورد الضوم يحكش فيه
2: علاش خاطر انا كنت خدمتي كنت في الكونتونسيو وكذا ونعرف شو كانت عندنا كانت شو كان المواطن كوفير الحق كانت الميتيريسك تاع الدار ديكاديزو كذا ما نعرفش مازلت ولا مش مازلت معناها وفي هذه اسيرونس تيك ريسبونسابيلتي سيفيل تاع ستيك خاطر الضوم يجيهم ساكن نقولوا لهم لا فاكتور داشا باسكو لاسيرونس ني با انا انه رشي اسمه سانكوز فهمتني ما رجعوا لهم
1: تجيب فاتورتك
2: تجيب فاتورتك وكل عام نحيلهم 10% دو فيتوستي خاطر ما رجعوش
1: وبرشا كانوا عندهم مشاكل تاع قصان الضوء
2: والله ساعه ساعه ما يجيبوش فاتورات يمشيو للبي دي جي وناس معناها مزوزوا ولا رجعوا لهم كذا بون الضوء ما يحكش فيها الشمس ما عادش تحك فيها بون شو الاخر شو الاخر شو الاخر
1: حتى شيء ما يحك فيها
2: عملنا كوره
1: شكرا طلياني نوروزا كلمه ونمشي
3: انا قلت مزيان انا زين واهم حاجه ممكن تديش تجينا هكا تبدا وياسر سامبل وذوق راه ما يتشريش بالفلوس الحقيقه اللي عملوه عندهم ذوق الحقيقه ياسر مزيانين اهم حاجه
1: شكرا نوروزا مره اخرى ما جربتش ما قولكش هذايا الكل خاطر في الاخر راهو الميكرو مسؤوليه وكلمتي مسؤوليه كاين ما جربتش ومانيش متاكده تويسا يعرفونا
3: تحيه الفدوى ديلي بيبي اللي بعثت لي ميساج قالت لي نوروزا انا نهدي لك فريجيدير كونكورد بزوز بيبان من تو
1: من عرس بك عرس بك
2: اي معناها كونكورد صوفيا تيريقلونا حتى احنا
1: يلا عليزي الكابتن وناس الديوان شكرا لكم الناس كل باش نمشيو توا توت سويت لي توب اكتور

0: توب أكتو.
1: يلا نو الأربعاء 24 جوان 2026 ومن استوديو ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في الساعة الأخيرة وتوا 5:47. أطرقت السيارة دعوة للامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من النوافذ. أصيل ولاية جندوبة التلميذ يعقوب هشمي يتوج بطلا وطنيا للحساب الذهني. 5 جامعات تونسية ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل جامعات المستدامة. مجلس النواب يوم دراسي حول تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية. فرنسا تسجل أعلى معدل الحرارة في تاريخها وموجة الحر تتصاعد في أوروبا. وفرنسا أيضا تسجل أول إصابة بإيبولا.
2: شكرا نورز. لو تور دو تابل كوندكتور قدامكم كل حد يختار سوجي باش يعلق عليه ها وكل سوجي دونك كها تعليق واحد ونمشي وخاطر برشا مواضيع مهمه اليوم اختاروا انتما نبدا بشكون شكون يحب يبدا
3: انا انا انا, أنا باش نبدا خاطر ما ثماش نهار روحت وما لقيتش حريقه في جرة عقاب السجائر واحده في مرناك شعلت الحشيش هذاك وتخلى الزيتون وكان مش مسكين مول المول جايب تراكتور وكذا راهي مشات وهي قريبه مش نرجعوا البوكرني مره اخرى يا ولدي يهديكم الله يا عباد الله برس والديك علاش تلوح في سيجاره وتشعل البر وانت تعرف اللي راهو معناها اقل حاجه سورتو نهار الريح ونهار السخانه راهو يشدوا ما عادش تنجم تعرض له. اتقوا الله يهديكم الله راهو والله عيب عيب اعمل حاجه في الكهرباء طفي فيها سيجاروك يا ولدي
4: عليه عنده صندري عاملينه
3: هكاك عندنا توسي عندنا ريفلكس عمل لك يطيش مش شباك الله اعلم شنو الحكايه في وقت اللي في دول اخرى راهي غرامات كبيره برشا غرامات كبيره برشا ما ثماش نهار روحت وما لقيتش حريقه على جانبي الطريق
2: واضح به دونك سيد العميد اختار باش يحكي على عقاب السجائر شكون تواي دكتور
5: على الارتفاع الحراره والكانيكول والوفيات باش نذكروا معناتها اللي نجموا نكونوا نحن كونسيرني في تونس في السخانه اللي عندنا معناتها ننصحوا العباد معناتها وقت اللي تسخن الدنيا شنو هما لي ميجور اللي لازم ياخذوه فهمت ساعة العطش والسخان على شكون اختار ديما نظره ليزاج اكستريم الكبار اللي يفقدوا معناتها باش يطلبوا حاسة العطش والصغار اللي ما يعرفوش يطلبوا الماء زاد الرضع ولا البيبي بون دونك كي يعرقوا برشا يخسوا برشا مياه وبرشا املاح معدنيه نجم يسبب هذايا في الوفاه. أول حاجة معناتها شكون اللي كونسيرني العباد زاد اللي يخدموا في الهواء الطلق ينجموا ضربة شمس كيما البنايه وكيما العباد اللي تخدم معناتها منهم للشمس. اثنين معناتها دونك عندنا ضربة الشمس عندنا جفاف واللي ينجم يكون قاتل دونك نحن باش نحميو روحنا يلزمنا الترتيب. الترتيب شو معناتها نشربوا الماء حتى كان الكبار نتاعنا ما يطلبوش الماء نعطيهم بشوية بشوية. ماذا بينا مياه تنجم يلزم تكون فيها الأملاح المعدنية دونك مياه معدنية ديما خير من الماء ياخذوا الماء المجهول المصدر اللي يحكي عليه ديما الكابتن اللي حوص في الـ في الـ في الـ في الكمائن
3: مش كذا
5: اثنين نسكروا النوافذ في النهار معناتها الدار زي ما ظل تفك قبل كانوا يهبطوا يهبطوا الشعر ويسيقوا البيت بشوية ماء
2: باش الشعر بدا مبلول شوية
5: باش تبرد راهم هذوكم العادات هبطوا ليستور سكروا اللي عنده كليماتيزور يخدم اللي عنده فونتيلاتور يخدم اللي عنده مروحة مانوالي مروحة زادة ويشرب الماء
2: حتى في وسط الدار
5: اي بيان سور بيان سور وماذا بينا زادة نستعملوا المناشف المبلولة ولا دي سبراي بالماء ولا حاجة بون هذوكم يتباعوا أما اللي ما عندوش ينجم يرطب بدنه بمنشفة مبلولة بقطعة قماش مبلولة راو يعاون على رقبته تحت الزيسال تاعو في البلايس الأميد والسخان اللي يلزم نحميه دونك نحن ديما نبعدوا على الشمس ونبعدوا على السخانة هك شفت في فرنسا خاطر تو نقولوا فرنسيس خاطر ما عندهمش دي كليماتيزور هم برشا تونس زاد ما عندهمش هذا المكيف في ديارهم
3: والديار صغار
5: والديار صغار دونك ماذا بينا عندنا الموان كيفاش نحميو روحنا ما نقعدوش في الشمس نبردوا الدار بالطرق كل قدير وقدره والدواء شنو هو في هذا كل هو الماء الماء هو الدواء ضد معناتها اللي كانيكول هذوما كيفاع درجه الحراره. سواء معناتها يلزمك تشرب هذاك ما فيش كلام وتبدل بدنك زاده بالماء مهم جدا.
2: واضح دكتور. الماء فقط ولا مثلش جو غلا ما
5: شوف الغلة اي لي جو كوميرس معناتها لا هذوكم يزيدوا عطشوا فيهم برشا سكر اي شو الماء الماء خلينا نقعدوا في حاجات سامبل. الماء هو دواء ضد ضد ضد ضد السخانه. ما نشربوش اي تدخين, نشربوه بشويه بشويه بالكاس بالكاس كل 15 20 دقيقه بالنسبه لكبار السن اللي ما يطلبوش الماء خاطر يفقدوا الحاسه نتاع العطش نتاعهم. الكبار السن نردوا بالنا عليهم والرضع والصغار البقيه الاخرين اللي يعطش يشرب بيان سور با دي بتيت كونتيتي.
2: وفاش راه نغطيو روسنا كمان
5: ما نضل الكاسكيت اللي عندك غطي راسك هذاك متفاهمين فيه. العباد اللي تخدم في الشمس راهو مختلف ليبرتيرمي معناتها شنو هي ليبرتيرمي معناتها درجه الحراره تبدا تخلط الدخلين يخلط 40 درجه فهمت. دونك يحميوا روحهم نبعدوا الاوقات الذروه نتاع الشمس هما من 11 حتى ال 4 نتاع العشيه ولا 4 ونص تاع العشيه. الوقت هذاك ماذا بينا نبعدوا لو ماكسيموم لي جوفي وتكون الشمس حاميه معناتها فهمت.
2: واضح. شكرا جزيلا دكتور.
0: واحنا منك
2: نتعلم ليلى الدكتور موجود ما نرضى. صح دكتور انت معلم يا دكتور بالحق. ردوا بالكم وان شاء الله بس وحاولوا صغيراتكم كان ما عندكمش قضيه اكيد مش لازم تخرجوهم ربي كان مشيت للفريب هذوك ومشيت للمرشي الصباح وفهمتوا شو تطلع على خالتي وعلى عمتي وعلى دارنا
3: فجر
2: وتخليهم في الكهرباء تنسيوا بربي صغار حاولوا تخليهم في الدار مش لازم الخروج في الصباح. كنتوا تسمعوا في الدكتور راهو الامور خطيره برشا وتؤدي الى الوفاه الجفاف تؤدي الى الوفاه.
3: كلامك صحيح هكا الصغيرات من الكرسي تاعي
2: بلاص
3: يا ولدي ما تخلوش يا ودي كل يوم ديزاكسيدون راهو ديزاكسيدون قاعدين يصيروا كل يوم. ما تخليش صغيرك في الكهرباء تمشي تقضي ما تجيش.
6: ديجا حادثه صارت في مصر طفل عمره 3 سنين
3: غير ما يقولوش عليه
6: طفل ميت عمره 3 سنين بوه نسيه يتفرج في الماتش تاع مصر نسيه في الكهرباء توفى من السخانه.
3: راهي توصل 80 درجه الكهرباء كي تسك 80
5: توصل السخانه.
2: عندنا حال جفاف تو احنا في الاستوديو. طليني شو الموضوع اللي اخترتوا؟
4: في فرنسا 3 ans 4 ans حلوا الباب ودخلوا هاي بشو تدخل دخلوا في الكهرباء ماتوا زوز خويت
2: مسكني
4: والله قديش مرة تبدأ هكية هذا ولده ولا يا مدام ماء واحد وقولوا مسامحوني حاجة كله في قولي ليه كم حتى لك ليه مش معقول بالحق. وحاجة أخرى تو الدكتور يتكلم على الماء وتكلم على الماء بربي جبنا سبيساليست على زومينيرا وشوف يقول إنه هو قد يقول لك أقرأ ذيك هي مش نقرأ نعرف أنا شو اللي فيها فهمتي خمسة توتو في السخانة
2: باتو تفي في السخانة. الموضوع اللي اخترته
4: والله الموضوع كنت مش ناخذ مواضيع كله ما خيو
5: ماتش صعيب وشو
4: ليه كانوا في الحكاية بربي
5: اشتغلت وصل دوك
4: لا معنى جندوبة خلينا نقول واعطيه صحة اللي هذا الوليد التلميذ يعقوب هاشمي هذا نحييه ويتوج بطلا وطنيا للحساب الذهني معناها راهي ميكرو النجاح والذكاء والتألق مع الدول الجغرافية ريت يا توما نقدر تكلمنا على سيليانا على جندوبة على الكيف الأولاد اللي تأهلوا خرق العادة معناها الجغرافيا بديت ها
2: تتغير
4: خاطر حق الفودي لافريتي كنا متعودين بالسفيقس علماء أوسكار كل عام بناء لبنات تبارك الله عليهم وكذا مرة ذي فما جندوبة فما كذا باش يصير هلا ذي ليكيليبر ريجيونال وكذا يعطيه الصحة.
2: فوالا نحب نقولوا راهو التلميذ يعقوب هاشمي مرسم بالسنة الأولى ابتدائي بالمدرسة الابتدائية الطيب المهيري بولاية جندوبة
3: والله
2: ربح المرتبة الأولى وطنيا ضمن البطولة الوطنية للحساب الذهني. البطولة هذه اللي انتظمت في القاعة المغطاة في الحي الأولمبي بيراتس نهار لحد 21 جوان 2026 بمشاركة 1100 طفل من مختلف ولايات الجمهورية وولدنا يعقوب هاشمي تلميذ سنة أولى ابتدائي هو اللي فاز.
4: سامحني سيد العقيل أنا نخشيب واحد وذي فكري بك التوام الزوز اللي ربحوا اللي ربحوا في قطر منين من الكيف
6: اي من كيف
4: اهلا وسهلا كريدو معناها
2: ما شاء الله عليه 6 سنين عمره
5: شودوي
2: ما شاء الله عليه
3: شودوي
2: والصغيرات هذوما راه ما يزمنيش نقول لهم يعطيكم الصحه ونسكوا زعما تلهيو به الوليد هذا كان يتخدم عليه يشوفوا شنو ينجم يجيب تونس
4: قدام القسم القسم ينقل هذا
2: ما شاء الله عليه سنه اولى ابتدائي دونك مع 1100 طفل اللي اعمارهم راه حتى ل 17 سنه
4: شكرا يعقوب يعطيك الصحه كمل لك
2: برافو يعقوب برافو يعقوب نحبوك برشا ما شاء الله عليه
4: مالا يعقوب اوكي
5: العينين ظهري
6: حتى ما احلى اسمه
3: حتى من حجامته عسكري يعني
4: عادي خلينا عادي من الاول مش حطه في
3: القناة منضبط يا
4: واحد اثنين واحد اثنين
3: لا لا منضبط منضبط يا كابتن منضبط
4: خليه يعيش وخليه
3: ما توش عراك
4: ايه منضبط خليه ليش لو فيفر ليش لو فيفر
3: شوف حجامته كيفاش
4: ايه
3: هذيك حجامة
4: تعالى مين يمال مغروم بيه
2: مثلا محليك يعقوب محلى خزرتك محلى حجامتك برافو محلى ست سنين
4: أي.
2: دونك هو الاول على 1100 طفل من 24 ولايه
4: هذاك التروفي التروفي ايش فيه
2: في سيرفو سيرفو
4: في سيرفو في دماغ
2: الله
4: يعطيه الصحه اللي خمم على الحكايه يعطيه الصحه
2: محليه محليه محليه يعقوب تحيه ليك ان شاء الله يوصل لك الفيديو يعقوب نحب نقول لك نحبوك برشا واحنا متاكدين اللي باش نشوفوك واحد من منارات بلادنا ربي يحفظك
4: يزولك الكور تاع برا الدوليين
2: طبعا عادي شويه حسابات يعقوب اذا بيجي تحسبهم
4: لا اسمه يعقوب
2: نغلط ب 3000 و 4000
4: يعقوب يعاونك شويه في الكونكورد
2: يعقوب في كونكورد طائرة نفت يعقوب تحية لكم الكل احنا نرجع بعد اخبارنا ما قبل ما نمشي ونحب نقوله كل عام وانت حي بألف خير لزميلنا المخرج المتميز الخلوق جدا خلق واخلاقه طيب برشا ايمن المسعودي مخرجنا في صفاقس في ديوان افام ايمن نحب نقول كل عام وانت حي بألف خير يعطيك صحة ايمن على طيبتك على الخلق متاعك على الضحكة على الاخلاق متاعك العالية وراو الليكيب الكل تحبه برشا أيمن المسعودي الناس الكل تحبوا في ديوان شاء الله كل عام تحي بألف خير نورس تقولي خدمته إكسترا
6: كل عام تحي بألف خير أيمن بالحق خدمته ما شاء الله عليه كل ما نبعث له تقرير تك تك تك تك و اكسلنت ما شاء الله عليك يعطيك الصحه
2: ايمن المسعودي ربي فضلك العائله يا ايمن وكل عام انت حي بالف خير وربي فضلك عائلتك الكبيره ديوان افام احنا نمشيو لاخبارنا وراجعين تو تسويت في ناس الديوان
0: ناس الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فام صوتكم

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز السادسة مساء ديوان اف ام عسلمة. رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري تؤكد خلال إشرافها اليوم على إطلاق أعمال منتدى الاقتصادي والأعمال التونسية الإيطالي على المكانة الاستراتيجية المتقدمة التي تحظى بها إيطاليا كأحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تتجلى بوضوح في تصدر إيطاليا لقائمة الدول المستثمرة في تونس ضمن قطاع الطاقة، فضلا عن تموقعها في المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر أجنبي مباشر في البلاد. ورئيسة الحكومة تكشف أن عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس قد تجاوز 1072 مؤسسة بحجم استثمارات إجمالية يقدر بنحو 3.7 مليار دينار، مبينة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025 و2000، مسجلا نموا إضافيا ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية. وعلى صعيد السياحي، رئيسة الحكومة تنوه بالدور المحوري للسوق الإيطالية باعتبارها واحدة من أهم الأسواق المصدرة للسياح نحو الوجهة التونسية، مشيرة إلى استقبال تونس لأكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 2025 و2000.
3: تعد إيطاليا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس، وتتجلى هذه المكانة الاستراتيجية في تصدر إيطاليا لقائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة وتصدرها المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي في حجم المبادلات التجارية الذي بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025، وقد واصل هذا النسق التصاعدي تميزه مسجلا نموا إضافيا ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. يضاف إلى ذلك دور إيطاليا المحوري كأحد أهم الأسواق المصدرة للسياح الوافدين على تونس، حيث استقبلت بلادنا أكثر من 160 ألف سائح إيطالي خلال سنة 2025.
2: رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف يؤكد اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بمجرن من ولاية زغوان الشرع في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمجترات الصغرى والاستعداد المبكر لعيد الأضحى لسنة 2027 و2000. ورئيس الديوان يضيف خلال ندوة خصصت للمديرين الجهويين ومدير الضيعات التابعة لديوان تربية المشية وتوفير المرعى أن الترقيم الوطني لقطيع المشية يمثل أداة أساسية لأحكام المتابعة والاسترسال، مشددا على ضرورة دعم برامج مراقبة الإنتاجية وتثمين نتائجها لتحسين المردودية الفنية والاقتصادية للقطيع. وفي سياق متصل، وقع ديوان تربية المشية وتوفير المرعى والمدرسة العليا للفلاحة بمجرن على هامش هذه الندوة اتفاقية تعاون مشترك تشمل مجالات الانتاج الحيواني والعلفي. ممثل مختلف الهياكل المساهمة في أعداد مشروع تعمير يعلنون اليوم رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. وتم تأكيد خلال الندوة التي انعقدت بمقر بلدية تونس بالعاصمة أنه تم اختبار المنصة بصفة فعلية بالبلدية المذكورة وإنتاج رخصة بناء على الخط لفائدة مواطن أودع ملفه، لتنطلق لاحقا مرحلة التعميم ببقية البلديات 15. حملة أمنية بكامل الشريط الساحلي والخط الرملي لمدينة قليبيا من ولاية نبل بهدف التصدي للانتصاب الفوضوي والاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري تسفر عن رفع عديد المخالفات وحجز معدات وتجهيزات تم استغلالها في الانتصاب العشوائي بالملك العمومي البحري مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين وفق ما نقلته مراسلة ديوان اف ام بلجيا. وفشان دولي فرنسا تسجل اليوم الأربعاء اليوم الأشد حرا في تاريخها بمواصلة درجة حرارة بلغ 30 درجة محطمة الرقم القياسي الذي تم تسجيله أمس الثلاثاء ب 29.8 درجات حسب ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. ووفق السلطات الفرنسية فقد تسببت موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها فرنسا اليوم في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 68 ألف منزل في شمال غرب البلاد، موضحة أنه أول انقطاع كبير للكهرباء تشهده البلاد خلال موجة الحر الأخيرة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.
4: ديوان اف ام، ديوان اف ام، صوتكم بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. ديوان اف ام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
5: ديوان اف ام فلاش سبور.
6: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا الوطني التونسي افترض انه يستكمل تحضيراته لليله نص الليل بتوقيتنا، جي موانزا 24 ساعه قبل المباراة القادمة امام المنتخب الهولندي غدوة الليل الفاصلة ما بين الخميس والجمعة نص الليل بتوقيت تونس. اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي من مدينة كنساس الامريكية مع مبعوثنا الخاص حاتم جزبار. حاتم مرحبا، مساء النور.
7: مرحبا كريم، تحية ليك لكل يسمع فينا على ديوان اف ام. بعد ساعتين ونص باش تكون الندوة الصحفية للناخب الوطني ريفيرو نار، من المنتظر نقولوا يكونوا معاه الحارس ايمن الدحمان في الندوة الصحفية هذه. ديما في انتظار الطبيعة شكون اللاعب اللي باش يرافق ريفيرو نار في الكونفرنس دو بريس. وبعد كما كنت تحكي ان منتخبنا يكمل اليوم التحضيرات استعدادا لمواجهة المنتخب الهولندي، وعلى اثرها باش نعرفوا بطبيعة ولا نزيدوا نتعرفوا على ملامح التشكيلة الأساسية. هل سيواصل ريفيرو نار بنفس الاختيارات اللي شفناها قدام منتخب اليابان، وإلا بشي بدر على مستوى التشكيلة وعلى مستوى الرسم التكتيكي أيضا، لأنه عدة تساؤلات تطرح. وكي نواجه منتخب هولندي ربما أخطر أقوى من منتخبي اليابان ومنتخب السويد ديما، ولكن تحس الأمور معناها خذا وقت. ريفيرو نار أكثر منخوش خذا وقت كبير، ولكن خير من الأسبوع الماضي، إذا تعرف على اللاعبين، إذا تعرف على رسم التكتيكي باش يعطي أكثر رأيه في التشكيلة، باش يحدد الخيارات نتاعه. بطبيعة الحال كما قلنا قبل مواجهة المنتخب الهولندي، بطبيعة كريم أنه اليوم آخر حصة تدريبية، وأيضا بدأت الجماهير التونسية تتوافد هنا إلى مدينة كنساس، وبدينا نشاهدوا في لما ولمات بالنسبة للتونسة في كامل أنحاء المدينة. واليوم فما لما تقريبا الستة متاع العشية ديما بتوقيت كنساس، باش تلموا فيها التونسة، باش يصير كراكاج، باش يعملوا الامبيانس اللي استنسنا بها سيبا في الكوب دي موند هذية ولا في اللي كومبيتيسيون اللي سبق وشاهدنا. صحيح ربما زوز هزائم، خروج مخيب للأمان من المونديال، ولكن الجماهير التونسية تستغل وجود منتخب التونسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة جاليتنا التونسية باش تكون موجودة بكثافة. كما قلنا هذه آخر الأجواء وآخر ردود الأفعال في انتظار بطبيعة ديما نحكيه على الأمور الفنية. كونفرنس بريس ساعتين ونص من هنا من وقت هذية بعد شوية لإرفي رونار، والعشية في الليل بطبيعة باش تكون استكمال التحضيرات لمواجهة منتخب الهولندي. كريم
6: شكرا. حاتم جزبار مبعوثنا الخاص في المونديال من كنساس من الولايات المتحدة الأمريكية. يوسف بشا ينتهي عقده مع نادي سيتي 30 جوان الحالي، يتفق رسميا مع الترجي الرياضي التونسي على عقد جديد مدته 3 سنوات. بشا لعب فقط أول 2 مباريات الموسم الماضي مع سي اس اس، ثم دخل في إشكال تجديد عقده مع فريق الأم دونك دون النجاح في تجديد العقد، وحاليا في انتظار بعض الجزئيات كما قلنا للتوقيع مع الترجي الرياضي التونسي والاتفاق حاصل على عقد جديد مدته 3 سنوات. عرض رسمي لعمر بن علي مع نادي ألانيا التركي، النشط في الدوري الممتاز التركي مقابل 1.25 مليون يورو، تقريبا 4 مليارات و200 توانسة. دونك هيئة السي اس اس ما زالت تدرس في العرض. عمر بن علي سجل 11 هدف الموسم الماضي كثاني هدف في البطولة وعمل زوز تمريرات حاسمة. التفاوض بخصوص المنحة اللي باش يخذها السي اس اس ونسبة السي اس اس من إعادة البيع بالنسبة لعمر بن علي من فريقه التركي بين 10 و15% من هنا للساعات القادمة توضح أكثر الصورة، لأنه الأقرب أنه عمر بن علي سوف ينتقل إلى نادي ألانيا سبورت التركي بعد رفض عرض أول منذ أسبوع قيمته مليون يورو من طرف الشرق الإماراتية. المدير المستقبل الرياضي بالمارسا أزرد بلاغ تعبر فيه على استغرابها ورفضها القاطع لما اعتبرته ممارسات تتعارض مع أبسط مبادئ الأخلاق الرياضية حسب وصفها فيما يخص مدربها عماد بن يونس وإمكانية انتقاله لتدريب نادي الرياضي الصفاقسي، وطالبت هيئة السي اس اس بالتوضيح. السي اس اس دون أي موقف رسمي إلى حد الآن بالنسبة للمسؤولية الموضوع هذا يهم المارسا وعماد بن يونس مدرب الفريق ولا دخل النادي الصفاقسي في هذا الموضوع. بالنسبة لمدرب النادي الصفاقسي القادم باش يكون تحديده بعد الجلسة الانتخابية يعني بعد يوم 3 جويلية القادم مع إمكانية تجديد العهد مع محمد الكوكي، إمكانية كذلك بنسبة أضعف انتداب مدرب أجنبي 4 أسماء على طاولة الهيئة التسييرية الحالية والتي قد تكون هيئة مديرة منتخبة قادمة، وكذلك حتى عماد بن يونس يبقى مطروح لكن بدرجة ضعيفة. بالنسبة لديون النادي الصفاقسي رسميا السي اس اس يغلق ملف كل ديونه الخارجية اليوم الصباح 1.4 مليار تم غلقهم، متبقي للديون تقريبا نفس المبلغ 1.3 مليار ديون محلية تونسية يلزم خلاصها لضمان المشاركة في المسابقات الإفريقية وكذلك البطولة الموسم القادم. دونك مبدئيا باش يقع خلاص هذه الديون قبل جلسة يوم 3 جويلية القادم. حاليا الديون المحلية تقريبا 1.350 مليار، نادي الصفاقسي نجح في تجاوز أكثر من 50% بين اتفاقات وأموال تم دفعها للدائنين، ويتبقى تقريبا النصف متاع المبلغ هذا لسداده قبل يوم 3 جويلية. بالطبيعة أموال صفقة عمر بن علي سوف تخصص لأجور اللاعبين الموسم الماضي ومنحهم وكذلك الانتدابات وسير العمل بالنسبة للموسم الجديد. الاتحاد المونستيري غلق باب الترشحات اليوم في الفريق لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة دون أي قائمة إلى حد الآن. المنتخب السنغالي يعني اليوم أنه حارس مرمى إدوارد ميندي يغيب على مباراة العراق بسبب الإصابة في الركبة اللي تعرض لها أمام النرويج، إصابة في أحد الأربطة وتهدد مشاركته في بقية البطولة في صورة التأهل. إلى مباراة كأس العالم الليلة 8 متاع الليل، بوسنا والهرسك يواجه قطر، سويسرا كندا في نفس التوقيت 11 متاع الليل، المغرب هايتي واسكتلندا يواجه البرازيل، والساعتين متاع الصباح زوز مباريات كذلك، جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية وتشيكيا تواجه المكسيك. لاسبورو فيت أما سبور بقي متواصل على ديوان أفهم، أكثر تفاصيل ديوان أفهم.net.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
2: ياو في بالي
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه. يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه.
0: ديوانا فهم
3: تبع الموسيقى.

0: أي من لسيق في ريبريز ما عندكش فكرة وردة يوصلنا ل 26 دقيقة مرحبا بيك وهذه ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة باش نمشيو تو سويت وسان ترانزيسيون لي كويز كويز الكويز اليوم جيتكم بأغرب المهن في العالم باش نحكيو على أغرب المهن في العالم في الكويز شكون يبدأ؟
1: هيت
0: هيا دكتور في أي بلد توجد مهنة مهنة ذي اسمها دافع الأشخاص داخل عربات المترو بسبب الاكتظاظ الشديد خدمته يدز الناس شو يدخل في المترو شو الباب يتسك
1: في الهند ولا في الصين
0: في الهند ولا في الصين
2: الصين مستحيل
0: ليش نقولوا
1: مش برشا عبيد
0: برشا عبيد ما لهند لا الصين طلياني
1: سريلانكا مصر
0: لا لا لا
2: بنغلاديش
0: برافو طالين
1: شكون طلعت
0: اليابان
3: ايوه عشت غادي عشت في كل بلاصه
1: جابوني على روحي
0: جابوني طالين الازدحام الهائل في مترو اليابان دفع الشركات الى تشغيل اشخاص مهمتهم دفع الركاب الى داخل العربات حتى تغلق الابواب وينطلق القطار في مواعيده احنا عندنا الزحمه ما عنيش الدفع بتاع الاشخاص في المترو في تونس
2: ازدحام كبير الصباح في الاورد بوينت تحمل 5
1: هذاك علاش انا مشيت للصين والهند قلت خد ما شاء الله
2: حتى 100 مليون بلاد صغيره فيها 100 مليون
0: يا سيد شكون توا الكاب
3: انا ما كنت
0: يا طلياني في اي منطقه في العالم تنتشر مهنه البكاء الماجور في الجنازات
3: هند
2: مصر صحيت مصر مصر كلها
1: انا رجعت لك
2: يكري مصر
1: انا عندك
3: نورمال
0: عند اسبانيول اسمها تيكي تاكا
3: تيكي تاكا
1: لعبت صوت ما ركيت
3: بتاع كيف قدرتي بيه
0: يا سيدي قال لك النساء هذوما عندهم قدره رهيبه تبكي بالفلسه
3: اي
0: باهي دونك يجيبوهم
3: حتى في تونس عندنا راه انشد عليها في عاداتنا وتقاليدنا فما البكاية لي بلوروز
0: بكاية تجيبش تبكي في الجنازة
3: تجي تتفكر مشاكلها وهمومها تبكي على الاخ
2: في طيور الظلام طيور الظلام فيلم عاد الامام انقض الظهر هذه امه كانت بكاية مشى هزها من المكتب جاي يزور في امه محامي مشى روح البوه بوه يعم في الحصر فهمتي أيه. وامه تخدم بكاية عاد قالها حتى وليت محامي وجايب لك الفلوس وباقي ما صلع على
0: حد ايش
2: ما تنجمش
0: كور بالنسبه ليها دونك فما عبيد يبكيو في صا فما عبيد لا يراو فما اللي دمعه قريبه معناها تبدا مازال تحكي له في الحكايه
3: نعرف واحد نعمل له هكا بسيك اللي فري سونسيبل
0: بالحق
3: اوه صاحبنا بتحبوا الناس كل تحبوا
0: شكون؟ الحاج الحجوج
3: حاج نحييك عاد نبدا في بالمكشوف انا ايه هو يعمل لك ونعمل لك يقول لي به معنيها اي شيء اي شيء تلمو لي سونسيبل وحقاني وعلى نيته معنيها يا حاج يا معلم
0: يا حاج يا معلم بربي تحيه كبيره برشا الحاج منصف بن سعيد خاطر يتبع ياسر
1: واحد منصف بن سعيد
3: اي منصف بن سعيد
1: تحيه
0: ليه صديقنا واخونا
2: إنسان
0: إنسان جدا
2: إنسان جدا معنى الكلمة اللي نجم نقولها على الحاج هو إنسان بيئة معنى الكلمة
0: بالحق.
2: بكل رقته بكل جوانحه بكل حقيقة
0: ديما دعوة الخير في فمه ديما يدعي عليك بالخير ديما تلقاه موجود في الفرح في الترح ديما يتفكر الناس ديما هو يعني كبير شرف القدر وفي العمر وهو ديما يتفكر لأقل منه في العمر وأصغر منه ما يقولش هذي مسلمش عليه مسلمش عليه ولا ما عايدش عليه تحية ليك الحاج منصف بن سعيد نحبوك برشا وربي ديمك وربي فضلك
1: جملة شيء ربي بقى علينا
2: الستر
0: إلى يوم الستر تحية
1: ليك
0: حاج يلا بيه نمشي سيد العميد
2: نعم
0: في أي بلد ثم مهنة متذوق الطعام متاع الحيوانات الأليفة
1: قلنا هذي
0: ديجوستاتور
1: هذي هاي
0: متاع الحيوانات الأليفة
2: بإسكندناف نصورش
0: لا
1: لحظة أعطينا شوي اقتراحات
3: فما فرنسا يحبوا برشا الحيوانات فما
0: فرنسا البرازيل المكسيك ولا بريطانيا
2: نتصور بريطانيا
3: نتصور انا البرازيل ولا المكسيك واحده منهم
0: برازيل ولا المكسيك يقول
2: بريطانيا نتصور بريطانيا
1: بريطانيا
0: بريطانيا هو الجواب الصحيح في بريطانيا والناس هذه راهي تخلص برشا فلوس هذوما اللي يذوقوا طعام احنا عندنا نورس حتى طعام العبيد ما تذوقوش كله إلا ديجوستاسيون.
1: نورز تحب على الذهب ما تبعش لحكي تبعي.
0: فلا نورز سيبوها
3: والله العظيم. أنت أنت مشيت الذيبة من عشان بفهم اسم اسمه الذيبة هكذا ولا
0: ذهبية
3: شكرا ذهبية ذهبية
1: أي بعد وفهم الذيبة مدينة
2: مدينة
1: ذيبة على حد رمادة على حد ما ذيبة حدود
3: ذيبة لا ذهبية خلاص قلعت
1: مشيت
3: حي وذهبية
4: والهذبة
0: يا دكتور وأنت دكتور نبي في أي بلد
1: أيوة
0: تعد مهنة تحديد جنس أفراخ الدجاج من أكثر المهن انتشارا وحرفي وين؟
1: أعطينا اقتراحات.
0: في البلاد هذية تم تطوير تقنيات دقيقة جدا لتحديد جنس أفراخ الدجاج منذ أيامها الأولى، وأصبح الاختصاص هذية مهنة قائمة الذات داخل قطاع الدواجن، خاطر بالنسبة لهم المهنة هذية مهمة جدا. نحكيه على اليابان، روسيا، النرويج ولا كندا؟
1: روسيا.
0: روسيا يقول الدكتور. شو نقوله له الدكتور؟ يحب الدكتور. وين عميد وطليني؟
2: قلت يعود النرويج.
0: هاي روسيا اليابان ولا كندا؟
1: يابان كندا النرويج قالوا لك
2: يا ربي والدجاج برشا لهذه لهذه لهذه دونك نحي
0: هاي
2: نقول كندا.
0: كندا يقول العميد. شو نقولوا له العميد؟
3: دونك انا رابح اليابان.
0: سيصنفني العميد الطليني. شو قلت؟
3: اليابان.
0: برافو عليك طليني في اليابان.
4: مش يا معك
1: ولا اليابان يدزوا في المتروات
0: امور كبيره برشا في
2: اسيا راهم ياكلوا ويربيوا الجرمان اكثر برشا من الدجاج.
0: الجرمان
2: جرمان
0: اي صحيح شويه
2: الكنار لكي
0: طليني
3: لالا.
0: في اي بلد ظهرت مهنة حاجب لوحة السيارة؟
1: بتقول حاجب العيون.
0: المهنة هذه ظهرت بسبب قوانين السير اللي تسمح لبعض السيارات بالدخول إلى مناطق معينة حسب الرقم الفردي أو الزوجي للوحة المنجمي.
3: شو معناتها حاجب؟ معناها الحين نحط حاجة فوق الواحد ولا بلاك؟
1: سؤال صعيب بصراحة.
3: هذا مافيا يعني.
0: يخبي. ما تحب تسميه مافيا؟
3: مافيا ولا دي زوم امبورتون في اي بي
0: في العراق، في ايطاليا، في إيطاليا. ايران او في اليونان.
1: مدام عودتها ايطاليا غلطه، اختارك منها ايطاليا. شوف العراق.
3: نعم الرويجه اللي ما جاش في مخك نقولوا في اليونان.
1: اليونان
0: في اليونان. شو نقولوا له طبيعي خاطر في اليونان؟
3: انا نعم البرازيل.
0: وين؟
1: العراق.
3: ذيك قعدت واحدة سيد العميد.
1: شو لا
0: العراق. اليونان، العراق، إيران ولا إيطاليا؟
1: إيران. العراق.
2: إيران. إيران. إيران.
0: إيش قال العميد؟
2: إيران.
0: برافو عميد. المهنة هذه الموجودة في إيران. بي شكون توا السؤال؟
1: هيت
0: سؤالك أنت دكتور بي.
1: تشوف كيفاش.
0: في أي بلد انتشرت وظيفة الخبير في الفرش؟ مش معناه خبير في الفرش، معناه الأشخاص هذية يوظفوهم للنوم على الفرشات معناه واختبار الجودة متاعها.
1: أي أي
3: زادة
0: أي
3: هذوما خبيرة.
2: هذوما بلاد مدللين ياسر، بلاد مدللين.
0: نحكيو على الهند.
1: لا لا.
0: نحكيو على ليبيا.
1: لا لا.
0: نحكيو على بريطانيا ولا نحكيو على سنغافورة؟
1: سنغافورة.
0: سنغافورة دكتور.
2: سنغافورة. قلت كلام يكون مدلين.
0: الجواب خطأ يا دكتور.
1: بريطانيا.
0: بريطانيا. عدد من الشركات البريطانية المتخصصة في صناعة الفرش استعانت بأشخاص لتجربة المنتجات وتقييم جودة النوم والراحة قبل طرحها في الأسواق.
3: ليش متعب بالشرقة دي هذا ليش؟
0: يزمو تعب يزمو فيق بشي فيق خطر تعب ما تفيقش فرش سبا
3: وشو اسمه مدومة ما عنده مسامي
0: خبير الفرش.
3: أنا خبير
0: الفرش
3: اسمه
0: خبير بالعربي. أعطيني بالعربي هنا وبعدها نشوفه الباقي. كان اسألكم شو المهنة اللي فريمو هكا في الكبرى مش كنت صغير كي كبرت تقول هذي كنت يلزم تكون مهنة أحلامي كي كبرت؟ دكتور
1: أنا من اللي صغير هي بيدها. أنا حبيت تكون فنانة صراحة.
0: فنانة. أيوة. دكتوري فنان تغني معناها
3: ما نعرفش الفن بانواعه واحد
0: ما عندي حاجه مهنة ارتستيك
3: طلعت ما عندي حتى دون
0: لا غنيت
3: مش دون سنة دون
0: ديوان دي فنان يقول الدكتور طلياني
3: سي سي رفير الحمد لله
0: اي اي ما حاجه اخرى
3: لا شو ما شو ما ليه بالحق معناها صغير مغروم قرايه كوره الحمد لله عملت الزوز مع بعضهم وكهو
1: ومستشيره حتيش تطلع مثلا عسكري ولا بوليس خاطر عندك انت شويه
0: قاضي
1: نجم
0: لا خاطر قرايتك انت قريت حقوق
3: حقوق
0: معناها لو برشا كان
3: جيد تعمل انت حسة ناس اللي قرات شيء وعملت شيء تلقى نسبة كبيرة وكبيرة جدا
0: صحيح ايش نوعك انت في الحقوق شنو شوف روحك محامي قاضي ما شنو
3: والله شو هنا ils m'ont proposé un certain temps femme voilà ben حق femme كلامك صحيح فما كونكور في امريكا بور لي شوز لي كوميسير وكذا وكان عندنا واحد في حمل
0: محقق
3: لا في الامن وعنده جاء اخو قال واش قال لك واش تعمل انتم هنا فهمتني
0: امشي لامريكا
3: ستاج دو جون كرو عندنا لونجري عندنا كذا اسمع صدق بصفرح قالوا شو مش تخرب لي النادي انت
0: بطل وانت كنت نجم تمشي
3: لا ما نجمش نمشي سي توجور جيتي ما اتاشي ما فامي الوالد كذا وكذا دونك
0: الحقوق عملتها حبيتها انت والا في العائله عندكم توجه للحقوق
3: هو توجه حتى بابا كان في الوالد اي عملت خاطر بابا ما كملش نزيدك من السؤال
0: خلي خاطر يلزمني بودكاست معك
3: خاطر بابا ما كملش فهمتني علاش انا جيتي اورينتي انجلي
0: ايوه
3: بدلت عملت دروع على بابا خويا كان اورينتي فرنسي جو كرو
0: ايوه
3: بدل على حقوق خاطر انا ما كملش على خاطر
0: وي فوالا
3: توتو يا معلم دموع في عيني
0: اي دموع
3: معلم ولا معلم فهمتني
0: دونك هي رساله قعدتوا تواصلوا فيها
3: اي توفيق
0: هي قعدتوا تكملوا
3: فيها هما يعرفوا فتحي حسني معناه بام توفيق في العائله
0: متر الاستاذ فتحي حسني
3: فهمتني ومشى ووقت مشى لفرنسا عمل شو عام ولا كذا بعد شتون وبعث لي جواب لتونس قال باسكو انت ضحيت علينا وانت كذا وبعث لي يا توفيق يا معلم بعث لي اول فيش دو باي خاطر بالفيش هذيك بان رجلت اموري وبعثته لفرنسا ومشيت وقتها كانت النجم نقولها خاطر ما عادش البنك دي سود باش خديت بري باش يقرا وكذا وكذا دونك فهمتي وبعد عملها ونجح وبعد جا لتونس عمل كونكور بالعربي جا برمي البريمي واستقبلوا الرئيس الحبيب بوركيبا استقبلهم فير لو كو دو 5 اور دو ماتان خاطر بوركيبا ما يرقدش
0: خمسة
3: متاع الصباح
0: دونك كان الاول
3: اي عاد قلت واش قال لكم قال بون صحيت وكذا واحنا خارجين عيطت لهم قالت قالوا لهم من رش ولا
0: فوالا
3: تحيه بودكاست هذايا تفعلي
0: هذايا دروس مش
3: والله دروس معناها شو العائله كيفاش الناس الكل
0: فوالا
3: وعطيه صحه وربي يفضل وربي يفضلنا الناس الكل العائله الكل
0: ربي يفضلكم لبعضكم طلياني العميد خليل الاخر نوروزه كان ما كنتش صحفيه شو تكون
5: صحفيه
0: لا بخلف مهنه اخرى كنت
5: نشوف روحي انا مهنه صحافه من صغرتي معناها نحبها دونك بتيتر محاميه زاد
0: صحيح
5: خاطر اي خاطر نحب برشا القضايا وقت بربيش والحكايات
0: تموت على القضايا
5: نعمل عليهم جو دونك ونعرف روحي نجم نحكي دونك نجم ندافع
0: كنت نجم تكون محاميه
5: كنت نجم نكون محاميه اي
0: صحيح صحيح الله يرحمه الله يرحمه سي البيجي قايد سبسي هو رئيس جمهوريه قال لي انت علاش ماكش محاميه قدمها كيف مخي وقتها قلت له تو سي ترو تار سيد رئيس سيد العميد قعدت شويه ايمو بقصه الكابتن هنا
1: قصتي يعني بالحق قصه استثنائيه لاني صدفه هي الحكايه لا هي جدتي احنا
5: جدنا نقول لا
1: لا هزتني البير الحفي لخوها اللي هو خال الوالد اللي هو عمل حرب العالميه الثانيه وفي سوريا وفي لبنان في كل بلاص هذيك وقتها تابع الجيش الفرنساوي سيرجون شيف الجيش الفرنساوي السيد هذا مش الى امبرسيوني كان اول نهار هز معه السيد عنده ثانيه هو واطلق النار على ارنب الاستعمال السلاح وكالضربه هذيك وفي الليل بدا يحكي لي على مغامراته في الحرب العالميه الثانيه وعلى السلاح
2: الرجل ما يقراش ما يكتبش حافظ الدروس نتاع السلاح الكل نتاع الدروس للجيش الفرنساوي بالفرنسي يرتلها ترتيلا وهو ما يعرف حتى لا يكتب لا عربي لا سوري. سيد ذاك قعد سنوات كل عام نمشي له كل عام نمشي له زرعت في مخي مساله الضابط
0: فلا.
2: مني انا صغير يعني راهو الواد العامل فيتنام ما اثرش فيه كما خاله اللي هو معناها الشر نعديه في الحفايه.
0: الولد عمل فيتنام من عام
2: الولد عمل فيتنام من 51-54 من 51 خرج قبل الدم ينفو بشويه عايش في الفايده
0: كان صغير برشا وقتها
2: 17 مشى للفيتنام مع الجيش الفرنساوي هزوه الجيش الفرنساوي عمره 17 عام يا جماعه اللي تو ما تحبوش تدخلوا الجيش قبل انرولمون فهمت يهز القزرنا ويمشي معناها قعد 4 سنوات في الفيتنام ورجع وخرج منها بالصدفه كملت المهمه نتاعه قبل الكارثه الجيش الفرنساوي دار ينفو دونك انا من صغير لك كبرت سماح
0: هي اليوم كان ما كانش هذاك المسار
2: كنت نهار كل نتفرج على ناشونال جيوغرافيك نتمنى نكون فيك علماء الحيوان اللي يضيع عام وعامين هو يتبع باش يلقى دي كونكلوزيون يتبع
0: دونك فيتيرينير ومن بعد تختص في الحيوانات
2: لا مش حتى فيتيرينير علماء هو يكون فيتيرينير من الاول اما هما فيهم حاجه كبيره برشا اكثر انما كوستو من نوع فهمتني جون ايف كوستو ولا ابوه فهمتني يعني
0: تشوف روحك
2: بالضبط يعني حاجه في الطبيعه ويعني باش يوثقك شيء اللي يشوفه علماء كبار برشا شفت فوني فونتورز يعني معروفين توا في العالم فهمتني
0: دونك فنان جوريست عالم حيوانات شوف الدنيا ساعات وين تهزنا وين شو الاقدار وين
3: تحط فكرني سمعت حكيت واحد في الراديو
0: اي
3: الحكايه بوه فيتنام مشى يحارب ضد الفيتنام مع فرنسا بعد تقلب ولا مع الفيتنام
2: مع الفيتمين
3: اي سمعتها
0: حب فيتنام
3: وحب فيتناميين هو من بوسالم وجات لتونس مالوريزمون بوريل معناها تصور في الاخر حكايه طويله هي
2: حتى والدي ضربته على البار
3: شو
2: جاب تصورها
3: فهمتني ما اسكي باري ما خذتش الجنسيه وجاب منها برشا
0: ما خذتش الجنسيه
3: التونسيه معناها
0: بعد سنوات
3: حكيت بها كي فريمون يزموا مسلسلات
0: يزموا مسلسلات يزم الناس تسمع وتعرف وفما عبيد خطرة تصورنا فما ناس موجودين توا في مرحلة من حياتهم اللي هو نادم ولا حاير ولا يقول زعما أنا عملت الشواء صحيح ولا ليرة وكل يوم في حياتك نجم يكون فيه أن شواء صحيح كل يوم تنجم تبدل شوف روحك أنت شنو تحب شنو الخدمة يظهر لي اللي تخليك كل يوم تقوم وانت سعيد بها الخدمة يما ناس خدمتهم متعبة برشا هما سعداء وناس أخرى خدمتهم سهلة مش متعبة كما الخدم الأخرين هو موش سعيد في حياته ممكن على خاطر إنا با أوزي ما قالش أنا اليوم بش نبدل دونك إن شاء الله طريقكم الكل سعادة وإن شاء الله كل من يخدم خدمة يتقنها ويحبها يزم يحبها بش يتقنها توسطة و40 دقيقة بش نمشي وتوتسويت لي لايك ديز لايك
6: لايك في لايك ديزلايك باش نسمعكم تصريح للممثل التونسي ظافر العابدين اللي قال انه كان ساعة حاضر في بودكاست منا وفينا مع هبة حيدري الإعلامية اللبنانية على منصة او قناة المشهد وين قال افضل الخروج من منطقة الراحة ولا اتأثر كثيرا بآراء الاخرين. نسمع.
7: عامة الناس تحب كومفورت زون منطقة الرفاهية ولما يشوفوك دي طلعت يقولك الويش وانت تمام يعني في الوقت الحالي ليش هالريسك ليش انك تحاول تغير صح. بس انا بالعكس نحب دائما معناها عمري نحاول كما يقولوا بلوك ذا نويز نحب نسكر الوضنية ما نسمعش الصوت اللي
8: ما بتتأثر
7: التشويش.
8: بالآراء اللي حواليك
7: لا بصراحة لا بصراحة لا
8: حاول عنيد بآراءك
7: مش عنيد هو نحاول نتبع أنا هو الفكرة فين الفكرة انك تاخو قرار وانك تعرف انه بشي يكلفك نوعا ما وانك تقبل انه في يكون في خساره انه في عدم نجاح. اختياري الاولاني قلت لك عليه اللي مشيت من تونس لفرنسا ما كانش اختيار صائب لكن كنت متحمل قلت اوكي لو ما نجحتش ما نجحتش لكن كان الثمن غالي لانه خليت مسيرتي تتعثر في الكوره نوعا ما لحد ما توقفت لكن لازم تكون متقبل انك تدفع البرايس السعر هذا

0: مي ما داكو تي سيرتيتيود قناعات تقعد وفيه ليهم
1: ساعات حتى راه في القرارات الصغيره ساعات في القرارات اليوميه ساعات حاجات تظهر للناس بسيطه وسهله هنا انا باش نبدل من لي انترفيو وان تو وان باش نكون موجوده في تولك شو الناس كل قالت لي فك عليك انت تعرف تعمل حوار وانت نجحت ولو نسبيا في انك تعمل حوارات علاش لكن انا يظهر لي انه اللي يقعد يعيش كان في الكومفورت زون نتاعو ما يقدمش ولا ما يبدلش ولا ينجم يكون غلط ما جرب جرب ومن بعد خذ لي ديسيزيون نتاعك دكتور لايك ولا ديزلايك
2: لا لايك لايك على خاطر في ما بون في مرحله مرحله معينه ما نعرفش
1: هذيك لايك
0: لايك لايك اللي انا ما حديتهاش حديت ديسلايك
2: معناتها في مرحله معينه وتجربه معينه معناتها ما عادش يهمك في الاراء معناتها في عمر معين تنجم تاخذ قرارات وتعرف
1: اراء الاخرين في هذا
2: عندهم بلاصه ولا لا هذه قلت لك في مرحله معينه وسن معين تولي انت تعرف توزن قيم. وتقيم الوضعيه بالكدا انا خذيت قرارات خذيتهم وحدي وبرش عباد خوفوني فيهم فهمت منهم معناتها الخروج من ليتاتيك للبريفي خارج بروفيسور بعد كارير 20 سنه فهمت مي سيتي ما ديسيزيون برشا حاولوا اثروا علي من عائلتي ولا من صحابي ولا من زملائي فهمت وفي الاخر خرجت والحمد لله معناتها مانيش
1: بون
2: اوغزر يا توجور دي ريغري دو رمور كل كو سوا لا ديسيزيون اللي تاخذها مي في الاخر يفو اتر ترانشون في عمر معين معناتها مهم تعرف تقيم تعرف تقيم بلح. الوضعيه
1: بلح.
2: واحد كيبدا صغير تعرف ساعة تحب نقول لك حاجه والله ساعه حتى اراء عائلتك ينجموا اثروا عليك معناتها مش في الايجابيه
3: سلبا
2: خاطر يسون كونسيرفاتور يخافوا اكثر من اللازم مش معناتها راهم غلطيين مي كي توصل لعمر معين راهو اي انسان تجربته في الحياة ينجم ياخذ القرارات الصحيحة شكون اللي يقعد يلزم يسمع منه من اللي صغير في عمره 18 و19 و20 و25 مي عبد من بعد 40 سنة كان ما يعرفش ياخذ لي ديسيزيون هذا السماح
1: فهمت سورتو انا نزيد نقول مع كلامكم 100% ونزيد نقول راهو يلزم زيادة نتحملوا المسؤوليات نتاعنا اللي الشخص اللي يتحمل مسؤوليات قراراته حتى كي يكون القرار غلط هو باش يتحمل المسؤوليه وباش يصلح
0: وتبعاته
1: فما عباد اللي تستانس بالتواكل على الاخر ولا تستانس انها تسمع ياسر راي الاخر وقت اللي حتى حد ما عاش حياتك وحتى حد ما تعدى عليه اللي انت تعدى عليك قد ما يكون الشخص اللي معك يحاول انه يعطيك راي وخذ منه الباهي وعمل بروجيكسيون على التجربة متاعك تلقى الخلطة العجيبة اللي توصلك للنجاح سيد العميد لايك ولا ديزلايك
3: لا لايك برشا ما كلامه فيه على زوز أجزاء زوز أجزاء
2: هي عودتها كان كابتل
1: عليه جاي عند الكابتن زوز أجزاء جاي بش أنا متأكدة بش نكتشفوا الديزلايك في الخبر الجاي أي
0: أي
3: كلام متاعه الجزء الأول اللي يخص الكونفورت زون يدرس ليش؟ لأن الحياة لا تساوي إلا بالمحاولة والخروج من مكان الراحة والسعي دائما يعني للأمام لأنه العباد اللي ضربهم الخنوع يندموا بعد هك الكومفورت زون
1: اللي خافوا
3: بعد تولي روتين قاتل جماعة اللي يهاب وما يحاولش وما يبدلش وما يلوجش فهمتني انا شكون من بعض من زملائي اللي تقعدنا فرد نهار ندمته لانه حياته ولات فراغ علاش خاطر قولوا علاش بوركو عندك كفاءات كبرى تنجم تنفع بلادك تحرك امشي شوف خاطر فوا دخلت في العجله نتاع الروتين مشيت راه تاكلك الجزء الثاني سماح
1: أي.
3: اللي هو زاد كيف هام ياسر كل من حاول يعيش للاخرين يندم عيش روحك ساعة قبل كل شيء خاطر ثم ناس مسكناتي يحب يرضي يعني ماخذ خاطر يحب يرضي الناس الكل ولا هذاك لا راهو كن متصالح مع نفسك وارضي روحك بطبيعة الحال في اطار ما يرضي الله راهو تكلموا راهو في اطار القانون يرضي الله لكن ما تعيش الاخرين نعرف معناها حتى من اقرب اليه كان يعيش غيره يعني باش تخاف من كلام الناس تخاف لا لا لا لا لا
1: مادامك
3: العيب الا العيب ما العيب مادامك تعمل في الصح ما يهمك في حتى حد
1: دونك عندنا ثلاثه لايك نورس

0: لايك بيان سور جوست عندي هكا نقطة صغيرة ال
1: عايشك يا ندو
2: هو كل كسوا باش يقول ظافر
1: هي لايك بيان سور
0: صندو صندو مهم جدا انه
3: رونار
2: هيرفي رونار
1: او مود هيرفي رونار
2: هيك صندو ولا تحكي بالصوت
1: ايوه
0: ما كتعرف مهم جدا انه نجازفوا المجازفه نقطه هامه جدا في حياتنا خاصه انه انت تحب توصل راهو ما تاخذش الريسك في حياتك ما توصلش مهما كانت طموحاتك ومهما كانت انت قوتك وقوت شخصيتك راك ما تاخذش معناها الريسك ما توصلش يا اما توصل اللي تحب عليه يا اما تخرج بحكمه والا بدرس من المجازفه هذيك باش انت تنجم معناها تعرف تكبر وتعرف كيفاش تقدم في حياتك دونك هام جدا انه نجازف في حياتنا
1: جازف يا نورس جازف واتينا هي تو باش تجازف راه
2: جازف
0: ندو
1: تخرج من الكونفورت زون نتاعها بالاخبار الموالي يلا
0: الخبر الموالي باش نحكيه على محمد فضل شاكر اللي وجه رساله وقال انه أخي ندو قال انه حان الوقت انه نقفوا الناس الكل مع فضل شاكر ان شاء الله يخرج قريبا نسمع
4: بتتشكر منه من عائلتي كل الفنانين حبايبنا الجمهور الغالي الصحفيين الاعلاميين كل مين كان عم يطمن على صحة الوالد والد ما حتزب عليكم صحته مش تمام يعني 13 سنة بسط وفرح وهلا كمان 9 أشهر كمان موقوف يا عمري ناصر المظلوم هو هلا مظلوم ودفع فاتورته وعم يدفع فاتورته بطلب من الكل نكون ايد واحدة لان صرنا على خواتيم مجرى القضاء الى الوالد هذا الوقت انه نكون واقفين مع هذا الشخص الطيب البريء ويطلع بأقرب وقت ونشوفكم على المسارح إذا الله راد
1: هذا كان محمد فضل شاكر لايك ديزلايك دكتور نبدأ بك
2: لا لايك على خاطر ولد يحكي على أبوه في الأخر ما ينجمش يكون نوتر ما ينجم يكون كان مع أبوه معناتها فكلك سوا أبوه شكون ولا شي سوا
1: بالنسبة ليك ولدي يدافع على أبوه
2: اي بيان سور هذيك معناتها مي ديسلايك في التبريرات معناتها الكلنا هوني نحبوه فضل شاكر أون طونك فنان وما قبل الثورة العربية معناتها الثورات العربية ولا مش الثروات ثورات فهمت بون إلى بخين بوزيسيون بوليتيك من عاش كل عبله بمخه شو خلص مخلص ما معناتها بصراحة فنان بشي يقول لي هز كلاشينكوف ومن بعد هذايا لوكوتي يلي أنا ما نحبذوش في الفنان اللي حبيته أنا فضل شيك كفنان مي الولد يحكي على أبوه من نجم نكون كان لايك معناتها في الاخر ولدي دافع على ابوه وكاو هذاك هو
1: واضح دكتور طليني لايك ولا ديزلايك
5: فما قانون انا
1: هيك
5: كباو عنده الحق باه كما قالت الدكتور
1: لايك ولا ديزلايك
5: بالنسبه لي انا
1: اي
5: انا فرنتال جيتي خد وانا حيتي فرنتال
1: يلا
5: ديزلايك
2: ديزلايك
1: حبيت نسمع ديزلايك
5: ديزلايك
1: أكهو
5: معناه كما قال محمد عبد الوهاب من غير لي
1: من غير لي ديزلايك عميد يا عميد عطيني
6: ديزلايك ديزلايك ولوت
1: ايوه
6: على خاطر ما تدخر ايدك للمغغر ما تلسع كل الفاع الراجل خرج هي صفحه جريده كبيره ولا مجله كبيره وقال عمل لحيه قال انا سلفي جهادي والتحق بجمع
2: هذيك على فضل شيك
6: على فضل شيء علاش ديسلايك على خاطر انا اكره التباكي ومحاوله يعني تو هذه بلاد فيها قانون انا الغلط مش ثم محكمه
2: أوي.
6: هي التباكي هذايا والطريقه هذه ما نحبهاش
1: ديتورنمون دو لوبينيون بوبليك
6: معناها ما حب ياخذ الجمهور بالعاطفه كيف مش يعمل ضغط يا ودي كان عنده حق تو سيبوه ما عندوش حق تو شدوه لا اكثر لا اقل هذا هو دونك انا بالنسبه لي ديسلايك
1: ديزلايك سلام واضح هيت نمشي توا توت سويت لي زعما صحيح
7: زعما صحيح
8: زعما صحيح
1: يلا نورس
0: في زعما صحيح نبدأ مع الدكتور
2: هاي هاي
0: بيه نحكيه على قرد حق
2: شدي ما خايف ابدأ بالعميل شدي بخارتك انا ابدأ بالعميل
0: نبدأ بسيد العميل نحكيه على قرد حقق في جريمة سرقة مجوهرات
2: صحيح
8: حقق
0: في جريمة سرقة مجوهرات
6: صحيح هذا انا شفته في تايلاند يبعثوه باش يسرق هو اكبر سراق القرد هذوك اكبر بحق راه يدخلوا الكويز ويدخلوا يسرقوا عمل عليهم برنامج كامل لي سانج فولور
5: دي فولور بانديه ما عندكش
6: يا ولدي يدخلوا والله يجري عليهم سراق يعمل لك يغافل يغافل اللي يبيعوا
0: صحيح صحيح الاخبار صحيح مع الاسف
6: شو مع الاسف انا قلت لك شو عملوا عليهم برنامج كامل
0: عندي انا مع الاسف الحكايه صارت في 2009 في الهند تحديدا وين تم سرقه دار معناتها مجوهرات نتاعها دونك السلطات في الهند اخذت البصمات نتاع القرد اللي لقاتهم معناها البصمات موجودة في مسرح الجريمة وتم الكشف أنه القرد هذاك قام بسرقة المجوهرات اللي موجودة في الدار
6: عملوا عليهم فيلم كامل
1: كي تشوف راو الخبر
6: فيلم كامل
1: كي تشوف الخبر شو اسمه الخبر عصابة من القرود تقتحم منزل وتسرق أموال ومجوهرات من خزنة العائلة
6: والله عملوا عليهم حصة كامل
1: عاملين عصابة
5: تنقلك في فيش الفيلم طرش في الأفريق دي سيود ما عندكش بك
6: أي
5: ما عندكش بك
6: في الهند راه عملوا ناشيونال جيوغرافيك عملت عليهم فيلم كامل تقريبا تعجي ساعتين تبعتهم كيفاش يدخلوا الشباب الكوجين شيء يمشي يهز الفلوس وشيء يمشي يهز الماكلة انكرويابل شيء لا يصدق راه لا يصدق
1: باهي صحيت عميد لشكون توا السؤال عميد كابتن ولا دكتور
5: هاي برا لي انا خليني ارتاح
0: كابتن نحكيه على رجل إيراني يعيش في المطار
5: علاش إيراني علاش ركزت على
1: إيراني
0: الجنسية أنا تاو نعطيك في التفاصيل
5: بيت بي.
1: رجل نعطيك في التفاصيل يا طليني رد بالك
5: إيراني
0: خان نعطيك الخبر رجل إيراني يعيش في المطار مدة 18 عام
5: صحيح ومات وفي باري وفي أورلي جوكروا وقصة مشيكن وكذا وكذا
1: فتح كيف
5: وتبع فيه وفي الواحد مات
0: من عام 8 هو أبقى حتى 2006 وهي القصة الشهيرة اللي ألهمت فيلم The Terminal لتوم هانكس
1: كل الإيراني اسمه مهران كريمي ناصري عاش في صالة السفر
5: ترانزيت قعد في
1: شارل دوغول في باريس من عام 88 حتى 2006 بسبب فقدان أوراقه الثبوتية وهي القصة الشهيرة كما قالت نورز ألهمت فيلم The Terminal لتوم هانكس
2: توم عقول هذا
1: والله بالحق مش معقول
2: لا تو هو كان ما جاش ايراني
5: كان جاي الاخرين
0: ولا
2: كان جاي مثلا من الولايات المتحده الامريكيه مثلا
1: مستحيل امريكي
6: حلوا الوقت وقتها تفتح
2: ولا بريطانيا
5: ولا سو
2: هذاك
6: كيف بدك قاعد طول
2: يطلبوا منه السماح
5: يطلبوا
2: منه السماح على معدل السماح
5: هذا العالم
1: دونك السيد مسكين
5: بحوايجه كل اموره
1: هو راهو كان لاجئ ايراني كان لاجئ إيراني وقصته تعتبر من أغرب القصص في العالم كان يسعى للحصول على اللجوء في أوروبا قال ولا قيل أنه أوراقه ضاعت وقت اللي كان يتنقل بين بريطانيا وفرنسا السلطات قالت ما نجم نبعثه لحتى دولة أخرى وهو رفض أنه يرجع لإيران
5: قعد يعني في ترانزيت
1: كلاجئ
5: قعد في ترانزيت
1: دونك ما قبلت حتى بلاد قعد كما قلت أنت طاليني في منطقة العبور في شارل دوغول إلى أن توفى وتصوروا قعدت ياسر الدورة
5: شوفوه راه يصوروه تعداو يصوروه يشوفوه
1: فلا وكنت فما عبيد تمشي باش تشوفوا
5: صحيت
1: باش تصوروا وصحفيين من العالم الكل يحكيوا في قصته ولا بلاد قالت هاني نقبلوا وين كان جاي كما قلتوا انتم من جنسيه اخرى راو قبلوه
5: كما سانج هذاك علاش كنا قبلته كل مره
2: لا بي لا فاكتور دو سان ناسيوناليتي
1: توتافي وكما قلنا رفض هو انه يرجع لايران
0: دكتور
2: ايوه
0: نحكيوا على
2: يعني انا تو
5: دكتور انا شو
2: انا باش نفهم
5: بونتو من 50 متر انا
1: اي بونتو
0: نحكيو على سكان
2: بصراحة زوزلاسة الاخرين سهلين على الاخر
1: سهلين
2: هاي شو كيف
5: بتسهلكم
1: هما الأسئلة مكتوبة هي كنش تسألك انت لو
2: اللي مشي
1: انت قلت لها لي العميد
0: ولا
2: مو في بالي
1: وهي عندها ثلاثة جمل ورا بعضها
0: مرتبين كل واحد
1: علاش سؤالني يا دكتور
2: ماذا بس
1: تظلم فيا بنتنا نورز به يا راه
2: اسمع اسمع السؤال
0: نحكيو على سكان متاع قرية في أستراليا قاموا صباح يلقاو اللي اسمه تمطر تمطر في الحوت.
5: أيوة. يعني صحيح
2: صحيح صحيح
5: صحيح ريناها صحيح
2: صحيح ريتها حطينا
6: طرناد
0: خبر صحيح. سافا دكتور مرتاح دكتور
2: الحمد لله
0: الحمد لله. الحكايه صارت في 2004 تحديدا.
1: ايوه شلون صار
0: دونك قاموا سكان بلده صغيره في استراليا لقاو الاف الاسماك الصغيره الحيه تسقط عليهم من السماء كيما مع المطر. فسر العلماء الظاهره هذه انها اعصار شديد مره فوق احد المسطحات المائيه وامتص الاسماك ثم القاها فوق البلده.
2: دونك هي هبطوا دايخين الحوت.
1: هي غيال ما اسمي مطرت حوت.
5: ايوه مره مطرت
1: راهو مطرت مش القاموا القاموا في القاعه اللي هبط فوقهم
5: الحوت. ومره مطرت عقارب.
1: أي صحيح
5: الحمر
1: حكينا عليهم يا زيد.
2: اما الذهب لا
5: الذهب شو
1: مره مطرت فلوس
0: فلوس
1: الذهب كذاك من طياره تحوا الفلوس وكل واحد وقسم كل واحد وقسمه في الحي. احنا ما مطر علينا شيء حتى العقرب ليه حتى الحوت ليه معناها كل جغرافيا ممكن والمميزات والتاثيرات نتاعها.
2: مش الميكرو يا كب
5: نقولوا لك على الميكرو مستحفظ عليه
1: يا طبيعي
5: او حتى سمعت تو بالضبط الميكرويت باي برا ماشي
1: يا طبيعي نصلي على تو الناس الكل ميكرويت امريكا وانت الميكرو لحب
5: تعرف روحي نعرف
1: تعرف روحك قليل يا
5: قد ما قلت جيب لنا هذاك
1: السيد عميد
2: تاع التلفزه هذيك
5: داخل قلعه
1: شوفوا كعبه من التلفزه سيد عميد
2: شوف لنا كابتن ما تعملتني
0: ما تاخذوا في الوطني
1: شوفوا عصابه بتاكلوا السكر. شكرا لكم على فماشي اللي بعده اللي بعده فما اخبارنا
2: سكرنا
1: اخبارنا على ديوان فان صوتكم. شكرا على المتابعه كانت هذه ناس الديوان نحبكم برشا ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزه والغاليه في لمن
8: ناس الديوان
9: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
8: ديوان FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM عسلامة
10: عسلامة ديوان FM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
11: أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان FM.
8: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
12: ديوان FM نحب نوصل نداء
13: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
8: مالا كابتن موجة صفاقس
14: على 91.2
8: تونس
14: 93.5
8: نابل والوطن القبلي
14: على 106
8: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
14: ديوان FM صوتكم.
8: ديوان FM فلاش نيوز
15: موجز السابعة. ديوان FM عسلامة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري اجتمعت مساء اليوم بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية أنطونيو تاياني والوفد المرافق له بحضور وزير الشؤون الخارجية محمد علي نفتي على هامش إشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي. وتم خلال هذا اللقاء تبحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات. رئيسة الحكومة تفيد في كلمة ألقتها في افتتاح المنتدى المنتظم بتونس اليوم بأن الشراكة التونسية الإيطالية تشهد اليوم ديناميكية ملحوظة مضيفة أن إيطاليا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس وتتصدر إيطاليا قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة والمرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1270 مؤسسة بحجم استثمارات جملية تقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي. كما بلغ حجم المبادلات التجارية حوالي 20.5 مليار دينار سنة 25 و2000 ووصل في النسق التصاعدي مسجلا نموا إضافيا ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. المملكة المتحدة البريطانية تسجل اليوم أعلى درجة حرارة مسجلة في شهر جوان على الإطلاق حيث بلغت 35.7 درجة مئوية في جنوب لندن وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وحطمت درجة الحرارة اليوم الرقم القياسي السابق والبالغ 35.6 درجة مئوية الذي سجل عام 1976. وأفاد مكتب الأرصاد الجوية البريطاني بأن درجة الحرارة سجلت في تشارلود وفي ظل استمرار موجة الحرارة القياسية للشهر الثاني على التوالي في بريطانيا. ختاما الطقس هذه الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالشمال والوسط والجنوب الغربي بقية اليوم وبداية الليل ثم طقس عامة قليل السحب وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات ويكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب فمتموجا ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 24 و29 درجة وتكون في حدود 22 بالمرتفعات وتصل إلى 30 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني مونديال إكسبرس. يأتيكم الآن مع نادر بن شيدة إلى اللقاء.
16: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاشز

0: Radio NFM,
1: aici e mondial.
2: Mondial Express.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم في مونديال اكسبريس. منتخبنا الوطني التونسي يستكمل اليوم تحضيراته لمواجهه هولندا غدوه نص الليل بتوقيت تونس. من المنتظر الليله فما حصه تدريبيه اخيره قبل المواجهه في نفس توقيت المباراه يعني نص الليل. قبلها باش تكون فما ندوه صحفيه للناخب الوطني ايرفي رونار مسحوب بواحد من ملاعبيه. في المقابل المنتخب الهولندي حسب مفدني للولايات المتحده الامريكيه حاتم جاسبار فإنه باش يواجه المنتخب التونسي بكامل نجومه لضمان التأهل في المركز الأول للمجموعة السادسة. المنتخب السنغالي أعلن اليوم عن إصابة حارس مرماه إدوارد مندي اللي باش يغيب عن مباراة العراق. إصابة تعرض لها في الركبة قدام النرويج، إصابة في أحد أربطة الركبة وتهدد حتى مشاركته في بقية البطولة في صورة التأهل. أعطيكم برنامج مقابلة اليوم على حساب الجولة الثالثة من الدور الأول. الثمانية متاع الليل منتخب البوسنة والهرسك يواجه المنتخب القطري في نفس التوقيت. منتخب الكندي يواجه منتخب سويسرا. الحداشر متاع الليل المنتخب البرازيلي يواجه منتخب اسكتلندا. في نفس التوقيت المنتخب المغربي يواجه منتخب بايتي. الساعتين بعد نص الليل جنوب أفريقيا تواجه كوريا الجنوبية. والمنتخب المكسيكي يواجه منتخب التشيك. أكثر تفاصيل الأخبار المونديال تلقاها كالعادة على سيتنا دي وانا فهم بوانيت. بعد شوية جيكم مودال ورغمي وبقيت كيب في 60 دقيقة.
2: مونديال إكسبرس. الموسيقى نون ستوب على دي وانا فهم.

0: ديوان فام على ديوان فام. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توصل للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا وين ما انتم تبعوا فينا، تحية لمستعملية طريق السلامة للجميع، تحية للناس اللي تسمع فينا في دارها، مرحبا أهلا وسهلا، إن شاء الله كونوا مونسينكم. الناس اللي تخدم بالليل بالعشرية اللي مازالوا في مقرات العمل نتاعهم، ان شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوه، ان شاء الله زاد نكونوا مونسيكم. والناس اللي يسمعوا فينا زاد في الخارج، الجاليه التونسيه اللي تتبع في اخبار البلاد من خلال في 60 دقيقه، تحيه لكم جميعا ومرحبا، وان شاء الله كي ديما نقولها لكم ان شاء الله عوده بيمونه في اقرب وقت لبلادكم، ان شاء الله تصيفوا في افضل الظروف. شنو باش نحكيوا الليله؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تدفيتا. الصيدليات الخاصة تعلن عن إيقاف قبول وصفات الكنام بداية من غرة جويليا، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في عيون. بعد تسجيل فرنسا لأول إصابة بمرض إيبولا، ما هي خطورة ذلك على تونس؟ موضوعنا في لوشيفر. لجنة التخطيط الاستراتيجي تصادق على مقترح قانون تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء، فما هي تفاصيله؟ موضوعنا في الأكتو. تراجع في أسعار الدواجن خلال هذه الفترة، فهل سيتواصل وما هي الأسباب؟ موضوعنا في اللقرية. خريجو المعهد العالي لإطالات الطفولة بكارتاج درمش يعتصمون أمام وزارة المرأة، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في فسفاس. طبيبة مختصة في طب الأطفال تحذر من سلوكيات يقوم بها الأولياء مع أطفالهم في أثناء السباحة في البحر، تعرض حياتهم للخطر. موضوعنا في فيدباك. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي ب 44.9%، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا مع لافيتي دو جور. رياح قوية، أمطار غزيرة وجريان أودية بعدد من المناطق، فهل ستتواصل هذه الوضعية الجوية؟ موضوعنا في فيسبوك. كتاب عن أهمية الضحك وتأثيره النفسي والإيجابي، نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
0: في 60 دقيقة.
1: صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد، والإخراج الرقمي أشرف الرباحي، كنت ديجيتال هدى الورغمي معكم، كنت ميكرو.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوت كوم.
1: قرار مفاجئ ربما للرأي العام، لكنه غير مفاجئ للصيدليات، لأنه الوضعية متاع صيدليات مالكنام عندهم مدة وهما يحذروا. ونذكر معناتها في نهاية السنة كانوا معناتها قرروا إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع، وقت دخل رئيس الجمهورية ودخل وزير الصحة وصارت اجتماعات وغيره ورجعوا للعمل. شنو اللي صار؟ رجعنا منذ البداية، شنية التفاصيل؟ الصيدليات الخاصة تعلن عن إيقاف قبول وصفات الكنام بداية من جويليا، شو اللي قاعد يصير؟ نحكي في الموضوع تشويتا
0: في 60 دقيقة.
1: ضيفتنا دكتور ملك المدير، نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. دكتورة مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: مساء الخير، ومساء الخير لكل المستمعين، وشكرا لهذه الاستضافة.
1: مرحبا، لو سهلة. قرار أنا قلت مفاجئ ربما للرأي العام، لكن عندكم فترة تدرسوا فيه، ظهر لي هكا ولا؟
4: والله معنيش فترة الحقيقة ندرسوا في القرار هذا، خطر احنا كما تعرف فسرت وانت طوى، احنا في اول جانفي بعد ما تم تدخل السيد رئيس الجمهورية، وتم معناتها أعطانا الوعود اللازمة أنه باش نرجعوا للخدمة مع الصندوق، باش نرجعوا نوف معناتها باش نرجعوا في صرف الأدوية إلى منخرطين الصندوق. تم معناتها الاتفاق مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية على معناتها على أن كالندريي متاع خلاص على 6 أشهر أنه سيتم خلاص المتدخلين اللي زمتيين تاعنا عند الصندوق على 6 أشهر، وهذا معناتها أكيد أنه باش نقبلوا بيه وباش نكملوا، لأنه أحنا دورنا الأساسي وإحنا هذا دورنا زيادة الاجتماعي اللي تقوم به الصيدليات، وهو توفير أدواء لسيدة المواطنين. ولكن ما رعنا كان معناتها مشي الاتفاق في 3 الأشهر الأولى من السنة، معناتها في الأوان
1: جام في فيفري مارس، معناتها
4: فيفري في جان في فيفري مارس مشي، ولكن من شهر 4 ولا معناتها لا شهر 4 ما عادش ولا الصندوق يحترم هذا الكالندري اللي تم الرزنامة اللي تم تفهمنا فيها، ولي غوتار كي معناتها يساكيمول من شهر لشهر، وهذا خلى مثلا احنا طول الصرف اللي معناتها المستحقات اللي من شهر مي ما تم صرف المستحقات، وشهر جوان كيف معناتها مازلنا ما كملناش ولكن لم يتم صرف المستحقات، وما عندناش حتى رؤية اللي شنو باش يصير. دونك احنا توا اليوم بكل استيام معناتها راه نقولوه احنا متأسفين واحنا ما نحبوش نوصلوا للدرجة هذه وللمرحلة هذه، ولكن اليوم احنا مانيش قادرين، وقلنا هذايا من السنة من اخر 25 احنا لا نقدر ان نمول معناتها الصندوق ب 120 و 150 و 90 يوم، وحتى خطر احنا الاجال الاتفاقية هي 14 يوم وعطينا اجال معناتها الخلاص 60 يوم وهي اجال اكسبسيونال زي تفهمنا فيهم، خطر احنا نعرفوا انه الصندوق يمر بصعوبات، صناديق اجتماعية تمر بصعوبات، هذا علاش قبلنا ان ب 60 يوم، ولكن اكثر من هذا لا يقدر صيدلي في الفترة الاقتصادية الحالية انه يكون ممول الصندوق، وهذه معناتها راهو خطر الصيدلية هي مؤسسة اقتصادية عندها ارباح وعندها زيادة معناتها عندها مداخيلها، عندها لازمها تشري ادويتها، لازمها هذيك كله سدلات، هذيك كله سدلات تريزوري تحط فيها صيدلية باش تنجم توفر الدواء للمواطنين. حتى معناتها احنا اليوم هالمؤسسة هذه وليت ما عادش تعمل في الارباح، ولينا معناتها ومينيميز الخسارة. معناتها اليوم الصيدليات نحكيو على 2500 صيدلية، نحكيو على 2000 صيدلية اليوم تعيش في صعوبات مالية صعيبة وصعيبة وصعيبة. حتى معناتها الكريدي بنكير اللي نمشيو له ما عادش يعطيو فينا في لي زافونس فاكتور البنوك.
1: البنوك ولات ترفض معناتها انه تعطيكم قروض.
4: ولات ترفض انه يعطيونا القروض على الفاتورات نتاع الكنا. على خاطر يعرفوا انه ما عندهمش دي ديشيونس فيزيبل، وقتاش نرجموا احنا نخلطوا، احنا كنا نمشوا للبنوك باش ناخذوا فلوس على كل فاتورات، وراه هذايا انت تعرف اليوم البنوك قداش تفكتر دي زانتيري بانكير. فوالا. ولا 12 و13% انتيري. معناتها اليوم الصيدلي ليس ما عادش حاولوا صيدله. خاطر قلت لك الدور الاجتماعي احنا نشوفوه معناتها بعين كبيره ونخدموا فيه، ولكن معناتها اماما ما عادش نجم صيدلي بو بلو فيغ سا، وهذا قلنا نبهناه وقلناه في اخر سنه 25، وتعهد الصندوق انه باش يلتزم بالاتفاق وبالرزنامه الخلاص، راهو فما صيدله مازالت تخلص في 25، راهو مازالت تخلص في فواتير 25. فما سيدنا خلصت نزلت خلصت في فواتير 25 في شهر 5. معناتها نحكيو 5 شهور هذه لو مينيموم تاع خلاص، معناتها لو مينيموم ان الصيدلي يخلص في 5 أشهر، معناتها 150 يوم راه نحكي. احنا توا كنا في منتدى في افريقيا شفنا التجربه الجزائريه، الصيدلي يخلص مع الصندوق في 15 يوم.
1: خطر الصناديق نتاعهم الوضعيه نتاعهم رجله اكيد جدا،
4: ويزيد ياخذ تشجيع كي يعطي الدواء المحلي رخيص، على خاطر هو يشجع في صناعه محليه. معناتها هذوما سيد لما زي بلد معناتها مجاور لينا، مانيش نحكي على
1: دوله متقدمه معناتها برشا،
4: نحكي على دوله هذه مجاوره لينا، عندنا بخيسك نفس معناتها القطاع الصحه نتاعنا كيف قطاع الشؤون الاجتماعيه، معناتها عندنا نفس الوضع الاجتماعي والصحي ابوبخي مشابه لبعض. معناتها احنا اليوم راه الصيدلي التونسي راه 550 يوم، معناتها اليوم الناس ما عادش تقدر، ما عادش عندها الامكانيه. معناتها احنا اليوم معناتها الصيدليين تعرف في دور مهم جدا، راه نوفروا في الدواء للمواطنين، اما انا باش نوفروا لازم عندي القدره الماليه الكافيه لتوفيره.
1: وعندي معناتها أجيال فما أجيال معناتها لازم نحترموها مشان نعرف روحي على شنو القادم هكا ولا لا متفقين على 14 ولا 15 يوم
4: اي معناتها احنا هذيك الأجيال التعاقدية الأجيال التعاقدية دي راهو من سنة يظهر لي 2010 ما عادش ما فماش 14 يوم ما عادش موجودين احنا نحكيو توا كنا على هيك عليه صار ديلي اكسبسيونيل 60 يوم في ثلاث سنين التالي صح انا ديلي اكسبسيونيل احنا اليوم راه نحكوا على 150 و 120 و
1: فوا دو معناتها فوا تروا ولات الاجل
4: معناتها واحنا صار اتفاق رسمي في تعهدات انه ابارتيغ من شهر جانفي سيتم هناك رزنامة صحت في شهر جانفي رزنامة خلاص المستحقات المتخلدة نحكيو على القديمة راه ما نحكيوش حتى على فوترة جديدة نحكيو على الفواتر القديمة المتخلدة معناتها المتخلدة بالذمة معناتها اللي احنا لتوا من الذمة مصفيو في القديم
1: في القديم معناتها
4: انت ما تنسيش كل يوم كل يوم قاعد يفكر هناك فوترة جديدة معناتها كل شهر شهر جانفي وشهر فيفري وشهر مارس وشهر افريل خاطر كل شهر احنا كل ساعة توا صيدلية تخدم قاعدة تفكر للكناب هذا احنا اليوم مازال فما نهارت لحتى 30 جوان تأملتنا ان معناتها انه الصندوق اليوم يرجع لطاولة الحوار معناتها ويشوف وقتاش باش معناتها لازم توا معناتها يتم صرف المستحقات باش
1: يخلصنا معناتها فوالا
4: لازم يتم صرف المستحقات كيما الرزنامة تقولوا عليها هناك رزنامة صحت رزنامة لازم ملتزمين بها هناك رزنامة على 6 اشهر كيما قلت لك بوغ بيي لي زامبيير بوغ ابيوري لا ديت
1: فوالا شوفوا اليوم الصندوق حتى معناتها امهال فتره امهال حدش ل 30 جوان للصندوق للعوده والاحترام الرزنامه اللي صححتوها في جانفي 2026 سينو ابارتير من 1 جويليا سيتم ايقاف قبول وصفات الكنام هكا ولا لا معناتها المواطن
4: هو اللي ما عادش راهو الصيدله باش يخلو هو صندوق هو الصندوق لم يحترم الاتفاق
1: اي نعرف ما انا نعرف نحكي توا كي انا كمواطن نهز لوردونونس وجي الفارماسي معناتها نولي مطالب اني نخلص كاملا ومن بعد المواطن هو يمشي للصندوق ويشوف معناتها كيفاش تولي استرجاع مصاريف هكا ولا
4: هكاك هو لم يحترم الرزنامة والصندوق هو اللي باش يقطع العلاقة مش الصيدلة الصيدلة كل ما تم معناتها النداء لهم وقد قبلنا بكل رحابة صدر ولكن هناك اتفاق يجب احترام الاتفاق
1: أوترومون دي معناتها إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع هذه هي نفس الحكاية هكا ولا
4: إذا الصندوق يكمل حتى 30 جوان ماهوش باش يحترم الرزنامة مالوغوزمون هو اللي قطع العلاقة المنظورية مش أحسن هذا مهم جدا
1: واضح
4: الصندوق هو اللي لم يأخل بتعهدته
1: واضح تجاه المنظورية وتجاه الصيادلة هكا ولا لا
4: احنا هنا انتريستاتير دو سيرفيس هما منظورية معناتها هما يظهر لي معناتها هو لازم يكون اكثر معناتها المنظورين معناتها اكيد معناتها هذو منظورين الصندوق معناتها نحن لا الصيدلي يقول لنا عديد المرات ولو صار اجتماع في اول شهر جوان فسرناه هذا فسرنا قلنا راهو اليوم الصيدله ما عادش قادرين التموين هك لم يزون ايسيي في فترات اما كثرت طويله المده تو كان جيت لمدة قصيرة متاع أما هذه المدة سنوات راه نحكي من 2015 وأحنا في الوضعية هذي مش مثلا فترة قصيرة متاع 6 أشهر سنة حتى اللي يصيروا لي ريفورم نيسيسير وباش نجمو نبنيو حاجة جديدة نحن راهوني نحكيو على 10 سنين وأحنا في فترات التأخير هذه متاع الخلاص كيفاش أنت الصيدلي اللي عنده هالمؤسسة كيفاش تشد المؤسسة الاقتصادية هذي هي واضح. أن في لي فو ما عاش عندها الفلوس الناس ما كش تشتري الدواء كش تاع اليوم المزوجين ما خلصتش الفاتورة نتاعك في أجلها لتصع لك الدواء اليوم صيدلية المركزية أنت ما خلصتش الفاتورة نتاعك في أجلها لتصع لك الدواء تمشي باش تاخذ الدواء يقول لك لا أنت سامحني بلوكي ما تنجمش
1: واضح دكتور، يفضلك دكتور ملك المدير نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب السيادات الخاصة، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتينا. 7:24 على موجاتنا، مشوارنا متواصل معاكم حتى للتسعة.

0: كلوب كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: في 60 دقيقه مع هدى الورمي على ديوان اف ام.
3: مرحبا بكم. فيروس تحدثنا عليه قبل كي كان في الأفريق، اليوم تسجيل أول إصابة في فرنسا، مرض إيبولا. المرض هذايا هل أنه يمثل خطورة على تونس؟ خرج من المنطقة اللي تحدثنا عليها سابقا واللي هي تقريبا تعتبر البؤرة متاع المرض هذايا. هات نذكروا به ساعة، هو شنو بالضبط، شنية مدى خطورته، انتقاله، هل أنه ينجم يكون سريع ولا لا؟ نحكيو عن الموضوع وتفاصيله يلا تتشفيته.
2: لشيفر
3: دكتور محجوب العوني، الأستاذ في علم الفيروسات اللي كان ضيفنا سابقا في الحديث على نفس الموضوع. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
4: مرحبا وأهلا وسهلا،
3: شكرا، نورتنا. مرحبا. نحكيه على فيروس أول إصابة بفيروس إيبولا اللي أعلنت عليه في فرنسا. هو نذكره معناتها سابقا كنا تحدثنا على الكونغو الديمقراطية اللي فيها إصابات كبيرة تقريبا بالفيروس هذايا، وفما بؤر الغادي هكا ولا دكتور؟
4: وبالضبط، يعني الفيروس هذايا مستوطن خاصة في بعض الدول الإفريقية وخاصة جمهورية الكونغو الديمقراطية اللي وصلت عدد كبير من الإصابات منذ ظهور الفيروس هذايا. نعرفوا اللي هالفيروس هذايا وقع اكتشافه لأول مرة سنة 1976، وكان وقتها أثر اندلاع بؤرتين في نفس الوقت، واحدة في جنوب السودان في مدينة نزارة، ويسمى الفيروس هذاك بالفيروس السودان هو نوعه، وثاني في يومبوكتو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسمى إيبولا. هذوما الفيروسات منذ الوقت ذاك بدت دراسات حول الفيروس هذية وخطورته ومدى قدرة انتشاره وبالمقارنة مع فيروسات وبائية أخرى. العائلة متاع الفيروس هذا إذن تتكون من 6 أجناس، منهم 3 ساهموا في الأوبية اللي وقعت منذ اكتشاف مرض، إذن مرض يسببه فيروس إيبولا، المرض الآخر يسببه فيروس السودان، والمرض الثالث يسببه فيروس بانديبيغيو. هذا معناتها فيروس ربما أكثر خطورة من الآخرين. الخطورة الإصابة تتمثل في شدة الأعراض ونسبة الوفيات، إجمالا تتراوح نسبة الوفيات من بين 25-90% حسب نوع الفيروس وتلقي الإسعافات المبكرة قبل تطور الأعراض. معنى إذا كان إنسان ملي مصاب ولا هو بيرسون كونتاكت وبدينا نراقبه فيه ونتابعه، ثم إمكانية باش يتم إنقاذه. أما إذا كان تطورت الأعراض ما عادش ثم إمكانية، لأن تطور المرض يؤدي إلى انهيار صحي كبير للمصاب. إذن الفيروس هذا خطورته اللي ما عدناش له تلقيح، وخاصة هما 3 أنواع، ثم واحد بركة، ثم هنا باكسا مرخص لها ضد إيبولا، والأخرين الاثنين الجنسين الأخرين ما فماش لهم تلقيح ولا أدواء فعال.
3: معناتها كيفاش نعرفوا الجنس شنو؟ نعملوا التقطيع الجيني كيما الفيروسات الأخرين؟
4: أي بالطبع، لكن توا المعروف المتواجد مستوطن أكثر في الكونغو الديمقراطية هو فيروس لوبوندي بيغيو، وخاصة هذايا النوع اللي عنده أكثر خطورة خط العدوى متاعه أشد. ثم حسب الدراسات تعتبر معناتها الخفافيش اللي تتعيش على أكل الغلال هو المخزن الطبيعي متاع الفيروس هذايا، يمكن انتقاله للإنسان اللي مش يمس فضلات او افرازات الخفاش هذايا، وهو خفاش نوع معين ماهوش متواجد في كل الاماكن الا في الغابات الاستوائيه. ولك وعلاش معناتها الريزرفوار احنا في اوروبا ولا في افريقيا شمال افريقيا ما عندناش الغابات اللي يتواجد فيها الفيروس هذايا، هو ريزرفوار مخزن تاع الفيروس هذايا. لكن العدوى تقع وقت الانسان يلامس الفضلات نتاعو،
3: والفضلات ينجم يلقاها في الغلال اللي تتحدث عليها مع دكتور، يعني ينجم ياكل غله من خلال الغله هذيك.
4: اللعاب اي اللعاب نتاعو يكون متواجد، لازم يكون معناتها في وقتها، ماهوش معناتها الناس اللي عايشه في الغابات وثم ثمار ياكلوها ويكون تعدى عليها الخفاش هذاك، الفضلات نتاعو تبقى حامله للفيروس. ولا كذلك في الغابات هذه ثم يلقوا حيوانات ميتة ولا يأخذوا منها بعض الأعضاء يأكل الفضلات متاعها والدم متاعها وأكل أعضاء متاع الحيوانات المتواجدة، هذه يمكن تكون هي وسيط لنقل الفيروس مباشرة للإنسان الآخر. العدوى لا يمكن باش تكون من إنسان حامل للفيروس بدون أعراض، إذا ينجم يكون هو انفكتي لأعراض ما ظهرتش في الفترة هذيك ماهوش قادر باش يعدي غير وقتاش يعدي إنسان يعدي الإنسان وقت اللي يكون الأعراض موجودة عنده، وبالتالي الفيروس يمكن ينتقل الإنسان في صورة تكون هناك علاقة حميمية تقارب كبير انتشار عن طريق السوائل البيولوجية في أو الحاجات اللي مثلا ملبوس وإنسان مريض وخذها الآخر ولا كلاه في نفس الآنية ولا قربوا أكثر بعلاقات جنسية وغيرها. الأعراض تظهر من يومين إلى 21 يوم. أهمها باش تبدأ حشك حمى كبيرة، إرهاق، أوجاع في العضلات، أوجاع في الرأس والحنجرة، ثم تتطور شيء فشيء يولي عنده القي وإسهال وأوجاع في البطن، وثم التطور الثالث التهابات جلدية، قصور كلوي والتهاب كبدي. بعد الآخر مرحلة خطأ يظهر النزيف في أواخر معناتها الأعراض الأخيرة نتاعو، نزيف داخلي وخارجي، عدة أعضاء تولي تنزف كما الأنف واللثة والأعضاء التناسلية. نعرف اللي تو المنظمة العالمية للصحة قاعدة تحث الدول اللي مستوطن فيها هذا الفيروس، هي بعض الدول الأفريقية، على إتباع برنامج للوقاية، ثم بروغرام دي سويفي دو كنترول، كل ما تجي ثم حالة شنو الإجراءات نقوم بها. الفيروس ما ينتشرش كما عرفنا عند الكورونا ولا عند الانفلونزا، الانتشار نتاعو بطيء، علاش؟ خاطر يلزم شارج فيرال كبيره كل ما تتعدى من انسان لانسان ولا من الحيوان للانسان تكون كبيره باش ينجم الفيروس يكون عنده ان امباكت.
3: معناها يكون تقارب كبير، تكون علاقه حميميه باش ينجم يتعدى الفيروس من انسان الى انسان، هذا هو معناها.
4: فوالا تكون الشارج فيرال كبيره، معناتها الشحنه نتاع الفيروس الماشيه يتعدى بها الإنسان يكون بكمية كبيرة باش ينجم يمرض وتظهر عليه الأعراض.
3: هاد نرجعوا للكالي صارت في فرنسا دكتور، هو طبيب عائد من الكونغو الديمقراطية تم تسجيل الإصابة عنده، كيف يتم التعامل مع هذه الحالات اللي جاية من من من من هالبؤر متاع الإصابة؟ معناتها الدولة كيفاش تتعامل، أي دولة تسجل إصابة لمواطن عائد من دولة من الكونغو الديمقراطية وتم تسجيل عنده الإصابة بفيروس إيبولا، شنو اللي يصير بالضبط دكتور؟
4: هو ساعة الحالة من فرنسا هو طبيب، معناتها ينجم يكون، ما زالت الأخبار بالضبط كيفاش، ينجم يكون تعامل مع مرضى اللي مصابين وظهرت عليهم الأعراض وتعدى مباشرة، ينجم يكون هكا، ما زالت الأخبار ما هيش مدقة. إذن هو طبيب كيطلع خذ طيارة وخرج بدأت تظهر عليه الأعراض، قلق معناتها فك البال وكل اللي ظهرت عليه الحالات، وقع إذن متابعته محليا في وقت نزل،
3: وكان في مهمة إنسانية حسب الوزارة، باش نكونوا واضحين، حسب وزارة الصحة الفرنسية كان في مهمة إنسانية في الكونغو. فوالا
4: اي فوالا، دونك نتصوروا اللي هو دخل في وسط ومحيط اللي ومنطقة هي أولا أول بلاد أكثر فيها فيروس وأكثر الأوبئة تعدد منها، ما ثماش ليجين وما ثماش الوسائل المتابعة والمراقبة، معناتها ثم حالات وفيات، ما ثماش البروتوكول متاع الصحة اللي يعتمد. إذن إمكانية انتشار الفيروس ممكن خاطر ما ثماش وسائل للحد من الانتشار، ونجم يكون هو تواجد في الوسط إذا طبي، وما أكثر عرضة هو إطار الصحي اللي هو مباشرة مع المريض الحامل للفيروسات يكون. أما الشيء اللي فطنوا ليه اللي هو وقت اللي فطنوا بالحالة متاعه، خذوه ديركت ما احتضان ودخل في إطار الحجر الصحي، وتم تقصي لكل من كان باتصال معه،
3: كل المخالطين معناته
4: لي بيرسون كونتاكت اللي اتصل بهم عندهم علاقه، باش يقع كذا متابعتهم كما قلت لك، باش ما تظهرش الاعراض عند الانسان اللي وقتها كل انسان يمكن باش يعدي انسان اخر وقت اللي يكون سمع علاقه حميميه ولا تواصل مباشر من انسان لانسان.
3: التقصي في المخالطين هو الهدف منه كسر حلقات العدوى هكا ولا لا؟
4: هو توا منع العدوى مباشرة بعزل المصاب، خاطر المصاب هذاك ولو حتى مازال في بدايته باش تظهر عليه الأعراض، وقت تظهر عليه الأعراض ولا عنده شر فيرالي ينجم يعديها الغير، وبالتالي هاك الفترة هذيك هي فترة لقطع لإطفاء البؤرة مباشرة، ومتابعة الناس اللي كانوا بعلاقة مع الإنسان ذكا قبل ما يتظهر عليهم الأعراض، ويخلوهم على الأقل 21 يوم باش كان ثم فيروس يظهر وقتها يكون الحجر الصحي إجباري. بالطريقة هذه الفيروس ما عادش ينجم ينتشر، البؤرة تقع ليميت وكل حالة تعالج في وقتها قبل ما يقل انتشار.
3: واضح. الناس الكل يقول لك الفيروس وصل لفرنسا، نجم ولا اللي قدر احنا ما يكون علينا خطر معنا جالية موجودة في الأفريكا ولا لا؟
4: شوف هي في سكوندير مع اللي صعب اللي وقع في فرنسا وأوروبا،
3: هو العدوى مش جينا من فرنسا، ما لفات انه تم تسجيل معناتها إصابة خارج
4: هم حالات معزولة، ما هوش انفلو، ما هيش انبيديمي كما عرناها في الكوفيد وغيرها، هذوما حالات معناتها سيغراف الفيروس، مي الانتشار نتاعو ماهوش بالسهوله اللي نصوروها باش يعدي. والحالات اللي تنتقل في لي فواياج سون ليميتي، مي الفو لي كونترولي، اذا كان نحنا تما مناطق بؤر فيها موجوده والفيروس موجود ومستوطن فيها كيما الواحد، يلزم عندنا ان فيجيلونس، يكون عندنا سيرفيونس ريغوريز بن لا بروفونونس دو سيرتان بيي اللي هما اولا انديميك، المرض يكون عندهم متواجد مستوطن الفيروس، والحالات هذه يمكن تعرف عليها مباشره وتم كل الناس، معناتها الحاله المصاب يقع الحجر نتاعو ومتابعه العلاقات اللي وصلت. الى حد الان نحن تونس الحمد لله ما عدناش، اولا ما عدناش الريزيرفوار المخزن نتاع الفيروس ماهوش موجود في بلادنا، خاطر لا عندنا الغابات، لا عندنا نوع من الخفاش زي اللي ياكل يتغذى على الثمار. ثانيا زياراتنا ولا لو فلو دي فواياجور، ما عندناش نحن لو فلو الكبير اللي ماشي جينا من البؤر اللي هي معروفه، ولكن وزاره الصحه ماخذ احتياطاتها اللازمه، وعندنا مرصد لمتابعه كل الحالات، وماهوش الامور مفتوحه لكل ما يمكن يقع البرة بشكل عام.
3: واضح واضح دكتور، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. الاستاذ في علم الفيروسات دكتور محجوب العوني، شكرا. كنا نحكيوا على فيروس ايبولا، بعد تسجيل فرنسا لاول اصابه، شنو خطوره الوضع، شنو هو الفيروس، الوضعيه اللي في فرنسا شنو بالضبط. نجموا تعاودوا تتفرجوا في الفيديو، تلقاوها على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام، ولا على شان اليوتيوب تاعنا لديوان اف ام لايف. 7:39 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا متواصل حتى للتسعه.
0: في 60 دقيقة

0: كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
0: كل ما يهم التوانسه في 60 دقيقه.
2: مرحبا. لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تصادق على مقترح قانون تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء. ما هي التفاصيل مقترح القانون هذا؟ شنو يخص بالذات؟ على أنه كل المباني المخالفة لرخص البناء سيقع تسوية الوضعيات متاحة ولا فما استثناءات؟ نحكي في الموضوع تشويتا. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية النائب صابر جلاصي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور سيد رئيس اللجنة، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك، تحية ليك ولكل أوفياء ديوان أفهم.
2: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات. نحكيه على المصادقة على مقترح قانون تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء. ما هي تفاصيل هذا المقترح وشنية المباني المعنية بالموضوع؟
3: هو شوف، هو هذا تنقيح مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون هو القانون.
2: فمشكلة في الصوت حاول تبدل شوية المكان متاعك.
3: هو احنا توا مقترح قانون بقانون القديم.
2: فما مشكلة، عاودوا نتواصلوا مع سي صابر من جديد، عاودوا نطلبوهم شي نجم نسمعوه 5 على 5 لأنه هكا الصوت مش واضح. تحياتي لكل الأصدقاء اللي تواصلوا معنا، فارس العياري ترميناتور رامي شمام، مرحبا حمدي، مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا دليلة ضفلاوي، مرحبا بك، أهلا وسهلا. شكرا حمدي، مرحبا، تحياتي للجميع. ومي عبد الله، مرحبا، أهلا وسهلا. غربال مهدي، مرحبا. شكرا منى العامري، مرحبا بك، أهلا وسهلا. شكرا للجميع، مرحبا، شكرا على التفاعل.

0: ابريل 2015 هو يتعلق بتسوية. القانون هذا هو موجود يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لوقف البناء. معناها هذوما ناس بنوا غيروا تراخيص أو غيروا بناء فمن بعد عملوا موديفيكاسيون. فما اللي زاد بلكون، فما اللي زاد شباك، فما اللي زاد دروس، فما اللي زاد إيطاج، فما اللي زاد بريطاج. دونك هذا هذوما وقع سبب بلوكاج صار. دونك الدولة اللي تنجم تعمل الهدم وتنفذ قرارات الهدم باعتبار أنهم يسكنوا في المباني هذه وفي نفس الوقت معناتها هم يلزم يسووا وضعيات تاعهم وفما موارد تدخل الدوله من خلال التسوية علما وانه وقع العمل بالقانون هذا. ولكن العمل هذا وقع العمل به لفتره ما ووقف غادي اللي هي الفتره اللي هي معناتها حتى 31 ديسمبر 2000 ومعناتها 2015
1: يعني في عام بركه تخدم وكهو
0: ولا هو استثنائي. هذاك علاش احنا اليوم قمنا بترتيح كذا فصول مهمة. الفصول المهمة اللي هو وقع العمل به لمدة احنا توا معناتها الفصل وقع التقطيع الفصل 2 و5 و14 بالقانون هذا. بالنسبة للفصل وقع معناتها الفصل الأولاني هو عطينا مدة انه 3 سنوات. يعني اللي مش يسوي تعرف انت اليوم ساعات واحد ما يسمعش بالقانون عطينا فرصة 3 سنوات. ما نحكي توا على الفصول اللي وقع تقطيح
1: هاي اللي
0: عطينا زاد ولا عطينا معناتها 3 سنوات وعطينا زاد في في في فصل من الفصول معناتها زدنا مددنا شنو معناتها مو القانون كان قبل معناتها مربوط حتى حتكش زدنا احنا توا خليناه 30 جوان 2025 معناها المباني اللي وقع معناتها بنائها او الزياده اللي وقع بنائها حتى بتاريخ 30 جوان 2025. يعني وكانه عطينا فسحه للناس باش تسوي الوضعيه نتاعها وفي نفس الوقت عطينا وقت باهي باش الناس تسوي. وفما الفصل 14 اللي وقع معناتها دار حوله نقاش كبير الحقيقه اللي هو في كيفيه التسويه والمبالغ التي يجب دفعها والمساحات واتسيترا. وهنا معناتها دار نقاش كبير تمت المصادقة دونك على الفصول هذه وفي انتظار نهار الاثنين إن شاء الله عندنا جلسة سنصادق على التقرير ونمرره إلى مكتب المجلس
1: لعرضه على الجلسة عام
0: ولا دونك علما وأنه اليوم القانون هذا مش يسوي عدد كبير من الناس والقانون هذا يروى
1: فقط. خنمشي معك بشوية المباني معناتها العقارات اللي تحكيوا عليها بالضرورة تكون سكنية تجارية ولا تشمل كل الأنواع؟
0: بالنسبة للقانون هذا وخاصة الفصل 14 في المباني اللي ذات صبغة سكنية مخصصة للسكن الفردي وأيضا للسكن الجامعي وفي زاد أيضا معناتها المباني المخصصة للسكن الجامعي قلنا عليه وفما المباني المخصصة للاستعمال السياحي فما ناس بنات زادة المخصصة للاستعمال الصناعي لأنه حبينا احنا بطبيعة كل صنف صنف عنده شروط وكل صنف عنده تعريفة مش كما باش تسوي للصناعي كما باش تسوي إنسان معناها ساكن في داره معناتها عنده دار ولا زيت شباك ولهنا معناتها ربطنا معناتها اللي المساحة أقل من 10% اللي تجاوز المساحة الجملية بأقل من 10% عنده تعريفة معناتها يدفعها معناتها عنده برام يمشي به وعلى فكرة البرام قابل للنقاش لأنه احنا توا باش نعدوه لمكتب المجلس وربما يقع قبل الجلسة العامة ربما يطرح في الأكاديمية البرلمانية وتكون معناتها حاضرة عديد الأطراف بما في ذلك معناتها حتى الوزارات المعنية وربما يقع إبداء ويقع التجويد أكثر الفصل 14 ولكن بور لو مومون الفصل 14 واضح اللي عنده مساحة أقل من 10% تم سعر معين واللي عنده مساحة أكثر من 10% تجاوزها معناها تجاوز المساحة الجملية بأكثر من 10%
1: سمحني بجوش نطرح معك نقطة. مثلا مواطن باني على طريق ومش محترم المسافة القانونية مع طريق رئيسي حتى هو تتساوي الوضعية متاعه معناتها
0: لا لأنه القانون احنا القانون حافظنا على الضوابط القانونية لأنه يعني احنا نقحنا الفصول التي يمكن أن تعطي فتحة معناتها قانونية للناس باش تسوي الوضعية متاحة في إطار معين وفهم موارد تدخل الدولة لكن ما نجموش احنا اليوم نشرعوا للمخالفين اللي باني في عبوريد ولا اللي باني في الطريق العام ولا اللي باني في مساحة خضراء ولا لا ولا اللي باني في منطقة خطرة ولا قايل للسقوط هذوما هذوما

0: موجودين لانه القانون ما فيش كان ثلاثة فصول هذوما، القانون فيه عدة فصول، ولكن احنا
1: نقصوا هذوما اللي فيهم إمكانية التسوية، معناتها فلا ما ينجموش يتعارضوا مع الضوابط العامة. معناتها واحد باني في أرض ملك على ملك الدولة مثلا، مش نجيو نسوي له الوضعية متاعه هكا ولا؟
0: بالنسبة نحكيه طوع على القانون هذا، التنقيح هذا رو ما عندوش حتى علاقة بتسوية العقارات اللي في أراضي الخاصة بالدولة ولا الأراضي الفلاحية. احنا في لجنة التخطيط الاستراتيجي عندنا عديد المبادرات التشريعية، عندنا مبادرة تخص تسوية وضعية الأحياء الشعبية المقاومة على الأراضي الأحياء العشوائية، الإنفلات العشوائي اللي هما يشكلوا تقريبا أكثر من 1000 حي شعبي في تونس بعد الثورة. تعرف اللي ثم معناتها ثم طوفان بتاع بناء فوضوي. هذا عملنا استماع لجهة المبادرة وما زلنا نناقشوا فيه، وعندنا مبادرة أخرى شرعنا في النقاش فيها اللي هي تسوية العقارات المقامة على المقامة على الأراضي الفلاحية ذات الصبغة المتحولة، اللي بانين دي ديبو، اللي بانين دي ميزون دوت، اللي بانين معامل في أراضي فلاحية، واليوم الخارطة الفلاحية ما تبدلتش، ولكن ما ينجموش اليوم عندهم بلوكاج، ما ينجموش يتسووا مع الدولة، في نفس الوقت الدولة ما تنجمش تعمل حتى شيء، ما تنجمش اليوم تطيح معمل ولا تطيح بنية. هذه مبادرة أخرى.
1: مش تبع هذه،
0: وهذه اليوم اللي نحكي لك عليها هي تسوية المباني أو العقارات التي مقامة ومتحصلين أصحاب على رخص بناء. شو معناها رخص بناء؟ معناها مبنية بالقانون.
1: فلا ما هو بعد تجاوز كي بناء
0: تجاوز. علاش تجاوز؟ تجاوز لأنه تم فترة وقع حل المجالس المحل البلدية.
1: بلدية.
0: الفترة هذيك
1: ما خلاوش رخص.
0: ما خلاوش رخص، هو يكون عارف باش يزيد اتسترا، يعني تو كل يوم علما وانه المسائل القانونيه والمسائل المحظوره ما سيناهاش. يعني اليوم القانون فيه تقريبا 20 و22 و27 فصل، القانون فيه 19 فصل ولا 19 فصل فيه ولا 20 ما سيناهمش، اللي بانين على مجال الاوديه، اللي بانين كذا، اللي ما التزمش بمجال التهيئه العمرانيه، اللي كذا، هذوما كلهم راهو ما سيناهمش دين بنفس القوانين. ولكن جينا الثلاثة فصول غيرنا في التاريخ، زدنا للمباني اللي حتاخش ال 2000 وكما قلت لك من الاول في الفصل الثاني 2025 اللي ما اللي تبنيت قبل تاريخ 30 جوان 2025، وزدنا مدد عطينا 3 سنين للناس باش تعطي فرصه اكثر للتسويه، معناها عندك الحق باش تصب المطلب في ديك 3 سنين باش تسوي. اللي ما سمعش العاملون ولا ما لمش فلوس، خاطر ينجم يكون مواطن باش يسوي عنده شي يسوي، يطلبوا عليه معناتها اللجنه وستيرا ثم مبلغ معين لازم ملموش، دونك يقعد لين يجمع المبلغ نتاعو باش ينجم ونقحنا عملنا
1: ودفيت انه ما يتمش التسويه، ما يمشيش المواطن في التسويه وقتها تصير قرارات الهدم
0: ولا هو بطبيعته هو بطبيعته التسويه علاش عاملينها باش مش ينقفوا بها قرارات الهدم، وانما باش يكون المواطن تحت الغطاء القانوني.
1: واضح،
0: فهمتني؟ لانه الدات اللي حطيناها دات واضحه من 30 جوان 2025، اللي مبنيين بعد 30 جوان 2025
1: التسويه هذه ما تسويه.
0: هذه هي المبادره
1: بالنسبه للناس اللي بنيت على اراضي فلاحيه ولا على اراضي على ملك الدوله غير معنيين بالموضوع هذا، واضح هكا ولا؟
0: غير معنيين. ثم عندنا مبادرات اخرى، وزاد المبادرات الاخرى ستكون معناتها النقاش فيها بعقلانيه وزاد مراعاه للجانب القانوني ولحق الدوله في نفس الوقت. زاد احنا اليوم ما تعرف اليوم النظره الاجتماعيه للدوله والبعد الاجتماعي للدوله، ماذا بينا ما يقعد حتى مواطن ما يسويش وضعيته، في نفس الوقت زاد احترام حرمه الدوله وحرمه الاماكن المحظور فيها البناء واحترام القوانين واحترام المجال التهيئه العمرانيه. انت اليوم نعرف اللي البلديات اللي ما عندهاش مجال تو موقعش معناتها المجلة التهيئة العمرانية، معناتها برشا بلديات لتو ما تمتش معناتها مازال في المراجعات، اليوم معناتها مجالس محلية تحلت، دونك كذا هو معناتها احنا اليوم نحاول نلقى حلول على طريق المبادرات هذه، هي جزء من الحل، ليست الحل الكل وإنما جزء من الحل من أجل معناتها العيش الكريم ومن أجل البعد الاجتماعي للدولة.
1: شكرا رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان سيد صابر جلاسي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا أهلا وسهلا. 57 دقيقة، فما صور قاعدة تدور لتراجع في أسعار الدواجن خلال هذه الفترة، هل سيتواصل هذه التراجع وشنو الأسباب نتاعو؟ موضوعنا تتفيتا
2: تسمع ديوان فام على 91.2 في صفاقس، على 93.5 في تونس. في الوطن القبلي على 106 ولا

0: مرحبا في 60 دقيقة متوصل حتى للتسعة. قلت لنا صور قاعدة دور على فما تراجع في أسعار الدواجن خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة اللي تعديت. شنو الأسباب وهل سيتواصل هذا التراجع؟ نحكي في الموضوع تتفيتا. صوتكم رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن سيد إبراهيم النفزاوي. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
1: مسلمة، مرحبا. مرحبا ديوانة فهم، مرحبا لكم.
0: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. هل هو تراجع ظرفي؟ هل هو تراجع دائم؟ هل التراجع معناتها في كل الجهات في العاصمة فقط؟ تعطينا شوية تفاصيل على تراجع أسعار الدواجن.
1: والله تراجع ضايا اللي صار بالنسبة للدجاج، بالنسبة للحوم البيضاء، تراجع مختار ياسر، ضايا خايب برشا موش باهي.
0: عليف
1: ضايا يبشر بحاجات خايبة، لخاطر تراجع إذا كان إنسان، إذا كانت الدجاج تباع ب 3000 فرنك في المنتج يباع فيه ب 3000، وإذا كان التاجر المزود يباع فيه ب 6000، وتاجر التوصيل كيف كيف يباع فيه ب 6500، ثلاث حلقات يضمك كلها قاعدين يخدموا بالخسارة. الخسارة، إذا كان يخدم بالخسارة اليوم وغدوة يخدم بالخسارة، بعد غدوة ما عادش تلقيه موجود.
0: معناتها أسعار الدواجن اليوم بالتفصيل في حدود 6500 للكيلوغرام.
1: موجودة توب 6500 حد موجودة، وبالنسبة للدجاج الحي حتى 3000 فرنك، 3000 يعني خسارة صافية بالنسبة للمنتج هذه. وحكينا فيه سابقا وقلنا يلزمنا نقعد ويلزمنا نتحدث وراء ويلزمها برشا برامج هذه، وحكى فيها حتى برشا في على ديوانة فاهم، حكي مع 60 دقيقة معكم حكينا فيه، وحكى عليه سي فخفاخ سنة كيف كيف، وحكينا وسبقنا الكلام برشا وقلنا راه وهذا يا راه مخطر برشا، راه إذا كان الفلاح باش يخدم الخسارة، المنتج باش يخدم الخسارة، راه يخدم تو.
0: معناتها الانهيار في الأسعار بعد العظم اليوم يمشي للدجاج.
1: كلها قلت لك اللحوم البيضاء ومشتقاتها.
0: وعلاش الانهيار هذا؟ الفترة اللي فاتت معناتها نتذكر بريود العيد وقتها فما ارتفاع في الأسعار، وكمان معناتها الأسعار كانت باهية في
1: الأسعار. نقولوا تم ارتفاع في الأسعار، بعمر ما كان تم ارتفاع في الأسعار. لو عندنا يجي خمس سنين وست سنين مثلا ماشي ارتفاع في الأسعار. إذا كان نقعدوا على الطاولة ونحطوا التكلفة كيفاش موجودة، العظمة قدرت تتكلف اللي قاعدة تباع ب 140 فرنك، العظمة تتكلف 212 200 وكذا، قاعد يبيع فيها الفلاح توب ب 130 140 فرنك. 140 راهو شيء عجيب. الدجاج بالنسبة للدجاج كيف كيف 5300 ولا كذا، يتكلف أكثر من 5300، قاعد يبيع فيها أقل. المسلخ كيف قاعد التكلفة نتاع الذبيحة نتاع قاعدة طايحة، تو عندها يجي خمس سنين ما قيموهاش، ما عملوش تقييم لك الوحدة. وطلبنا باش نعملوا جلسات نقعد ونحكيو ونشوفوا التكلفة كيفاش تكون كيفاش كذا، راهو حتى ب 7500 كي يخرج من المذبح راهو خاسر على طول، حتى الإدارة تعرف اللي هو خاسر المزود.
0: علاش الانهيار هذا في الاسعار؟ معناتها
1: الانهيار في الاسعار الخطر، اولا الانهيار في الاسعار خطر السوق زي راقد، ما فيش ما تمش البيع لسبب يعني العرض اكثر من الطلب اولا، وثانيا تو احنا عملنا برنامج مع المجمع المهني المشترك مشكور يعطيه الصحه، كي نكون نقص المرافعات زادوا في الانتاج حاجة معقولة. تو هنا في الشهر هذا أنا 16 طن كي شافوا تم فلاحة، ما كانتش تم فلاحة وتم مواطنين تتعديين، كي شافوا دجاج تباع ب7000 و7500 دجاج حي، الناس الكل حتى اللي عنده بيت فارغة يرب ولا يربي في الدجاج. تو كانت 16000 تجي تعمل عملية، إذا كان باش نقيموها باش نعملوا عملية حسابية تنقوها تم 19000 مش 16000، طبيعة الحال باش يكون انتاج اكثر من لازم وكذا. وزيد قلت لك السوق يعني ما هوش ماشي، وحكينا فيه هذا سابقا في حتى وش اسمه السيل الفخفاخ، وحكى فيه
0: شي حسيب على
1: شي حسيب، حكى فيه على ضم، اذا كان انسان خبير ويعرف يعرف الامور هذه حكى فيه على ضم، وكيفاش الفلاح وكيفاش قداش عندنا فلاح والمحل ونشو، راهو قاعدين اذا كان باش نبقوا بدنا نخدموا بالخساره بالطريقه هذه، راهو حتى اللي موجودين توا باش يمشوا على ارواحهم، وهي خيبة المسحة باش نولوا فيه إشكالية أخرى.
0: شو المطلوب؟ شو المطلوب اليوم؟
1: توه مطلوب جلسات ماراثونية، توه جلسات ونشوفوا نعملوا تقييم ونشوفوا شنو التكلفة وكذا، ونشوفوا توه المخزن عملوا مثلا عملوا مع الناس مخزون عملوا. سمعت توه العظام عندنا تقريبا ما يقارب على 6 من زل رمضان النجاشي، عندنا ما يقارب على 6 ملايين 7 ملايين عظمة مخزونة.
0: والدجاج عندنا مخزون ولا احنا في فترة معينة مشينا نجيبه في الدجاج لما المجمد من البرازيل ولا من وين؟
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة، خاطر ما عندناش مخزون توه لحد الآن. اليوم أنا لليوم بركة باتصالي بشركة واحدة، شركة واحدة عندها 2000 طن غدوة تبدأ عندها 2000 طن مخزون. يعني حاجة كبيرة برشة. إذا كنت تحسبها أنت الشركات الأخرين وش عندهم وش ما عندهمش والمجمع وش عندها وش ما عندهش، تلقي 4000 5000 طن موجودة مخزون. يعني ما فيه كفاية، وصلنا إلى مستوى باهي برشة في المخزون. مخزون لكن ما تعرف مخزون ما يمشي للاستهلاك اليومي، مخزون ما يمشي للوجهة السياحية. كما كنت تحكي جبناه من البرازيل مرتين، جبناه من البرازيل مرتين، جبنا من البرازيل على خاطر ثم نقف الانتاج وقت لي
0: كبد عنا فايض في الانتاج. لازمنا تكون فما استراتيجية نخزنوا الدجاج اللي عنا باش كي نطيحوا معناتها في الـ في الـ في الباس معناتها نتاع الانتاج، وقتها يبدا عنا مخزون. هكا ولا هذا هو اللي لازم يصير؟
1: هذا اللي صاير توا، هذا اللي صاير وصار قبل. لكن بقينا اذا كان باش نبقوا باش نخدموا بالطريقه هذه، اذا كان ما نقعدوش مع بعضنا توا حان الوقت، توا حان الوقت. هاو جاب لهم فرصه توا باش الناس الكل تمد ايديها لبعضها، والثلاث حلقات تمد ايديها لبعضها
0: ونلقاو حل
1: ونشوفوا.
0: واضح
1: لا ان شاء الله بقدر ربي باش تتحل المشاكل
0: ان شاء الله. نتابعوا معاك ان شاء الله سي ابراهيم النفزاوي كل التطورات نتاع الموضوع هذايا. شكرا رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الدواجن بالتفصيل سيد ابراهيم النفزاوي على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. 8 الاخبار مع اميره، الاخبار الرياضيه مع نادر، مشوارنا متوصل للتسعة
2: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان فام. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز وثامنة. ديوان فام عسلامة. ممثلو مختلف الهيكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير يعلنون رسميا اليوم الأربعاء عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. وتم تأكيد خلال الندوة التي انعقدت بمقر بلدية تونس العاصمة أنه تم اختبار المنصة بصفة فعلية بالبلديات المذكورة وانتاج رخصة بناء على الخط لفائدة مواطن أودع ملفه لتنطلق لاحقا مرحلة التعميم ببقية البلديات 15 وهي الحمامات وعقارب ومدين بنزرت سيدي حسين جندوبة جربة ميدون حمة السوق وسفاقس والكف وقبلي ورواد والمرسى والقيروان والمروش. وفد رئيس الهيئة العامة لاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية وهي هيئة راجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية نبيل السوداني أفاد بأن مشروع رقمنة التصرف في رخص البناء تعمير المدرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال المصادق عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد في 2022 يتنزل في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين وزارة الداخلية وكالة تعاون الفني الألمانية من خلال مشروع رقمنة من أجل تنمية مستدامة في تونس. فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا يحجز 14994 قارورة مياه معدنية مختلفة الأحجام لدى تاجر مواد غذائية بالجملة في قلعة لندلس. وضح المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سامي البجاوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عملية الحجز تأتي إثر تعمد تاجر الجملة المذكور القيام بعمليات تجارية غير قانونية واعتماد وسائل ملتوية من خلال تخزين قوارير المياه المحجوزة بعنوان غير مطابق لمستندات الشراء، فضلا عن تعمده مسك كميات من العجين الغذائي والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر منتهية الصلاحية وخزنها بطرق غير قانونية. في العالم، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول اليوم خلال منتدى رويترز العالمي للطاقة المنعقد في ولاية نيويورك الأمريكية، يقول أن حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام خرج من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية. وأشار وزير الطاقة الأمريكي لعبور نحو 72 سفينة لمضيق هرمز خلال الفترة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الألغام الإيرانية تسببت في تأخير عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها. وأكد رايت أن إيران لن تكون قادرة على إغلاق المضيق بعد الآن، مشددا على أن الولايات المتحدة ستضمن تدفق النفط عبر مضيق هرمز حتى دون التوصل إلى اتفاق مع إيران. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن مفاوضات الاحتلال ولبنان تجرى اليوم بالبنتاغون وتبحث بدء الانسحاب من جنوب لبنان. وتم تبادل الخرائط وظهر تباين في وجهات النظر بشأن وتيرة الانسحاب والمناطق. وأكدت هيئة البث أنه يتوقع انسحاب إسرائيلي جزئي من بعض المناطق وليس انسحاب من جنوب لبنان بأكمله. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة، إلى اللقاء.
2: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهجة تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
4: ديوانا فان صوتكم.
2: ديوانا فان فلاش سبور.
5: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا الوطني التونسي يستكمل اليوم التحذيرات لمواجهة هولندا غدوة نص الليل بتوقيت تونس. من المنتظر تكون فما حصة تدريبية أخيرة قبل المواجهة في نفس توقيت المباراة، يعني نص الليل بتوقيت تونس. حاليا فما ندوة صحفية للناخب الوطني إيرفي رونار صحبة الحارس أيمن دحمان. في المقابل، المنتخب الهولندي حاسب مفادنا في الولايات المتحدة الأمريكية حاتم جاسبار، فإنه باش يواجه المنتخب التونسي بكامل نجومه لضمان للتأهل في المركز الأول المجموعة السادسة. أعطيكم برنامج مقابلة اليوم لحساب الجولة الثالثة من الدور الأول لمونديال 2026. 8 متاع الليل ينطلق لقاء البوسنة كونتر ضد منتخب القطري. في نفس التوقيت، المنتخب الكندي يواجه منتخب سويسرا. 11 متاع الليل منتخب البرازيل يواجه منتخب اسكتلندا. في نفس التوقيت، منتخب المغرب يواجه منتخب بايتي. والساعتين بعد نص الليل، منتخب جنوب أفريقيا يواجه كوريا الجنوبية، والمنتخب المكسيكي يواجه منتخب تشيك. نرجع لآخر أخبار انديتنا للتونسية. الترجي الرياضي التونسي اتفق رسميا مع لاعب نادي الصفاقسي يوسف بشا. لاعب باش يمضي العقد مع فريق باب السويقة يتواصل إلى غاية جوان 2029. نذكر أن الترجي الرياضي أعلن رسميا انتداب المدافع مروان الصحراوي إلى غاية جوان 2028. في النادي الصفاقسي، عرض رسمي لعمر بن علي من نادي ألانيا التركي الناشط في الدرجة الأولى مقابل 1.25 مليون يورو، ما يعادل 4 مليون دينار تونسا. هيئة النادي الصفاقسي ما زالت تدرس في العرض هذا. عمر بن علي سجل 11 هدف في الموسم الماضي في البطولة التونسية كثاني هدف في البطولة. واصلين اليوم على السي اس اس اللي رسميا يغلق كل ملفات ديونه الخارجيه واللي بلغت اكثر من مليار و400 مليون. متبقي ملفات الديون المحليه اللي تبلغ كيف كيف مليار و400 مليون. والنادي الصفاقسي اغلق اكثر من 50% من الملفات هذه. الهيئه السيريه تسعى لغلق ملفات الديون وضمان المشاركه المحليه والقاريه قبل 3 جويلية 2026 موعد الجلسه الانتخابيه. عضو مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم نهاد بن حميدة أعلن في تصريح لديوان فام عن استقالته من مكتب الرابطة. نهاد بن حميدة في نفس التصريح رفض الكشف عن أسباب الاستقالة متاعه من مكتب الرابطة. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان فام .net. بعد شوية ترجع لكم مودال وغيمي وبقيت كيب في 60 دقيقة.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوتكم. ديوان طرب، الطرب اللي يتحب.

0: الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف ناجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
1: ديوان افام صوتكم.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في الجزء الثاني نتواصل بعضنا في 60 دقيقة حتى لـ9 متاع الليل. ذكركم الجزء الأولاني كان لقاء مع الصيدليات الخاصة مع نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اللي أعلنت أنه بداية من 1 جويلية ستقوم بإيقاف العمل بمنظومة الترف الدافع. مشينا لفرنسا، تحدثنا على أول إصابة بفيروس إيبولا، شنو هي الخطورة متاع الوضع وهل يمكن أن ينتقل ذلك إلى تونس. كان ضيفنا دكتور محجوب العوني الأستاذ في علم الفيروسات. مشينا للبرلمان، ضيفنا كان رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية صبر جلاسي، تحدثنا معه على مقترح قانون تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء، ماذا يشمل بالضبط والأجيال شنية وكل التفاصيل. وكان آخر لقاء في الجلسة الساعة الأولانية مع رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن اللي تحدث على انهيار في أسعار اللحوم البيضاء وفي أسعار البيض، وقال لابد من إيجاد حل سريع، لأنه قال إذا كان مش نتواصلها بالطريقة هذه ما عرفش نلقاو منجين خلال الفترة القادمة. موصين معكم مشوارنا، مرحبا. اعتصام أمام وزارة المرأة لخريجي المعهد العالي لترات الطفولة بكارتاج درمش، علاش وكيفاش، نحكي في الموضوع تتسويتا.
2: صوتكم فسفاس فسفاس.
1: ضيفتنا ممثلة عن المعتصمين سيدة وفاء بوعلاقي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور، شنو أحوالك؟
3: مع السلامة مدى، مع السلامة، مرحبا بيكم بكل مستمعينا ومستمعات.
1: شكون المعتصمين قدام المعهد وقديش عندكم معتصمين؟
3: المعتصمين المعتصمات بالأحرى والمعتصمين قدام المعهد قدام وزارة المرأة هما نساء تونس، هما كفاءات، هما أساتذة شباب وطفولة خريجين المعهد العالي لإدارة الطفولة كارتاج درمش. احنا مجموعة من الأساتذة كنا قاعدين نتعرضوا لمظلمة كبيرة
1: هاي.
3: واللي هي انه احنا وقت اللي كنا في نظام الانتدابات بتاعنا منذ القديم، أنا مش جديد علينا، هو بالملفات، خاطر نحن ننضوي تحت النظام الأساسي الشؤون الشباب والرياضة والتابعين سكرة التعليم رجال التعليم. دونك كلنا نفس الاختصاص التالي، عنا الانتداب بالملفات حسب الأقدمية في سنة التخرج والأكبر سنا بالطبيعة. وهذا جاء بعد نضالات كبيرة مع كل الانتدابات العشوائية اللي كانت تصير قبل في العهود السابقة.
1: هذا ما كان معمول به في سنوات التعادات معناتها.
3: اي من 2000 هذا قانون مارس 2016.
1: باي.
3: وقع تنقيحه في اوت 2020، اما ما بدلناش الصيغة نتاع الانتداب، بقات بالملفات، اما بويسك وتيرة الانتداب هي كانت بطيئة برشا، فما ناس تقدموا شوية في العمر، دونك توقع تنشيلهم بين 5 نقاط فوق 35 سنة.
1: اي باي.
3: وبعد كملنا الانتدابات نتاعنا 2021 2023 2025 بنفس النسق بالملفات بالأولوية بالشفافية بالأقدمية بالعدل الاجتماعي. الانتدابات تضمن مبدأ تكافؤ الفرص. إلا أنه ما رأنا أنه الانتداب اللي كنا نزل عليها عنا برشا في المدة اللي فاتت في مناقشة الميزانية والكل، وعدد وحدنا رفعوا في عدد الخطط، أعطتنا الدولة 120 خطة شباب وطفولة. فرحنا نسى كل وقلنا ها هوكا اللي كان الأكبر عمره اللي تخرج قبلها هوكا زيه دوره. اللي استنى 15 سنة زيه دوره، اللي استنى 10 سنين زيه دوره، المهم نسى كل عارفة روحها وقتش منظمين حتى حد ما يتشكى من طريقة الانتداب. إلا أنه السيدة الوزيرة هبطت لنا بلاغ في رسمي، بلاغ عدد 61 نهار 14 جوان، تبدل وتغير تماما معايير الانتداب من انتدابات بالملفات
1: إلى مناظرة
3: بالاختبار.
1: نعم، زوز مناظرات.
3: مناظر هذيك مناظر تكوين خاطر هي متحقه مناشين تكوين روضات
1: عمانيه. باش نكونوا واضحين مع تحول الوزاره قالت فتح زوز مناظرات جديده التي دب 120 استاذ شباب وطفوله و50 مناشط رياض اطفال.
3: ما همش 70 هذوك تكوين
1: فوالا هاي تكوين مهني
3: 70 ما همش اصحاب شهيد عليا هذوكم
1: باهي.
3: اما احنا اللي كنا اصحاب شهيد العليا اللي نستنوا في دورنا عندنا برشا وصابرين على الدوله يخدم لولا باللولا. ما رانا الا قلت لنا
1: علاش انتم ترفضوا المناظره ما تكون اكثر شفافيه وفيها معناتها هكا ولا
3: لا مدام
1: والاجدر هو اللي ينجم يخدم
3: اكثر شفافيه. اما اكثر شفافيه الملفات وعندي نقاط تقيمني ونعرف هذيك على قبلي وعلى بعدي والناس احنا رانا كي دخلنا الدرمش مدام احنا رانا كي دخلنا الدرمش مدام دخلنا باختبار ممكن بعد كملنا التكوين الاكاديمي والخطوه بعدها هو الانتداب المباشر.
1: معناتها انتم ترفضوا المناظره وتتمسكوا بالانتداب المباشر.
3: مش مع الجداره نرفض المناظره لاننا نريد على الشفافيه والمصداقيه. بالنسبه لي مناظره فيها اورال جست شفاهي ما تنزلش قيمني بها. هذه حاجه. ثاني حاجه المقاييس الاقصائيه هي طالبه 5 أضعاف العدد يعني بشد 600 تهز منهم 120 ال 600 هي معناها انا اساس باش تهزهم حسب ما هبطت اليوم في البلاغ نتاع المناظره باش تهزهم على حسب نوت الباك ونوت السنه الاولى جامعه وسنه جامعه وثالثه جامعه. كيما قريت انا في 2011 و2010 بلاش انترنت وبلاش شات جي بي تي باش نعمل اكسبوزي نقرا 4 كتب وناخذ ماكسيمومي 14 دو موين كيما توا الناس تاخذ في 18 و19 احنا قبل كانوا يقولوا لنا سنايرا وما فهمش نوت اكثر من 15 سنايرا بي اسيرا ونوت 18 سنير فهمت مدام انه تجاليك ما تنجمش تقصيني بها ما نوصلش حتى لشي فيه. ما تنجمش تقصيني بنوت الباك. علاش تقصي فيها بنوت الباك؟ علاش تقصي معناها 600 اللي بتهزهم هما الناس اللي وصلت معناها السعاب الجديده هذه معناها المتخرجين بالدفعات الجديده اللي هما ديجا نوتيتهم غونفلي وديجا تعرفوا معناها كيفاش قاعد تصير حالات الغش في القرايه في الباب وكيفاش الناس قاعده تو
1: هو فما كانش فاهم فماش كتابي معناتها في المناظره
3: مش كتابي ولا ما فماش كتابي ما فهمتش حاجه تضمن لك اللي انت جدارتك في في في في, في الكري عديتك للشفاهي لا تتعدى بالشفاهي على نوت الباك نتاعك قبل الباك قبل كان فيها
1: معدل شهاده البكالوريا ضرب 1 ومعدل كامل سنوات الدراسه المكلف بالنجاح لنيل شهاده الاستاذيه او الاجازه نظام امد او ما يعادله هذا 2 على 3.
3: نعطيك معلومة أنا قلت 2011 في الثورة عنا في مصر ما حسبوها الناس لنيال متاعنا جاء طايح مثلا علش حسبني عليها وتقصيني مش نتعدل شي فيه. ثم دفعات كانت تقرأ قبل بالنظام القديم تاع القراية بالخطبة مش بالتشات جي بي تي ولا الانترنت نطيتنا راه أنا بريمير دي بروموسيون جيبك تاخذ موين توا آخر واحد في البروموسيون جيب في سيد.
1: معنا بالنسبة لكم المناظرة هذه ما فيهاش تكافأ فرص
3: ما فيهاش تكافأ فرص وما فيهاش عدل وهي باب للفساد. بالنسبة لك أنت شنو قلقت؟ احنا ما المعنيين بالانتداب كتنسيقية ما عايزتوناش ما تحاورتوش معنا ما حطيتوناش طرف في تغيير الكريتير وما قلتوناش علاش بدلتوا الكريتير. بالنسبة لي فما أن في تغيير الكريتير سناد الذات وإذا كان أنت بتقول لراو الكريتير تغير عنده برشا غير ما عملناش بيها علاش ما تعمل بيها سناد الذات؟ علاش ما عملتش بيها أربعة انتدابات فايتة؟
1: قابلتوش السيدة الوزيرة معناتها في الاعتصام تاعكم وقتاش بدا الاعتصام نذكروا كصور بيتو الغادي
3: نهار 17 بدا نهار الجمعة نهار 19 جوان
1: اعتصام مفتوح معناتها
3: اعتصام مفتوح
1: ما قابلتوش السيدة الوزيرة في الموضوع؟
3: ما قابلناش بصفة رسمية حتى حد ما قابلتناش السيدة الوزيرة ما سمعتش مشاغلنا اصلا كسيادة وزيرة المرأة عندها معتصمات يباتوا في الليل في العراء معناها على الارض على السطح في تلاب حشيت فائزه عارضين البركاجات برشا مخاطر علاش ما حاولش قبلنا بلش نلقوا حلول ونبعدوا من الوضع المزرع اللي وصلها المثقف والاستاذ في دولتنا علاش عندنا كريتير عادل عندنا كريتير احنا كمتخرجين كمعطلين على العمل اللي راضيين به نستنوا في الانتداب الاولى بالاولى حسب العداله الاجتماعيه حسب تكافؤ الفرص. كانت على الجداره باش تقول لي باش نهز اكثر نوتات باش نضمن الجداره النوتات ما تضمنش الجداره النوتات الباك ما تضمنش الجداره
1: واضح
3: انا جديره في ديماني في ميداني وفي الباك ما نوتي مثلا ما كانتش ما توقفينيش بنوتات خديتها قبل وانا نقرا، مش كيف كيف الطريقه نتاع القرايه، مش كيف كيف التنقيط، ومش كيف كيف برشا حاجات.
1: واضح سيده وفاء بوعلقي، شكرا لك. ممثله عن المعتصمين قدام مقر وزاره المراه والاسره والطفوله وكبار السن يرفضوا المناظره اللي عندها عليها الوزاره ويتمسكوا بطريقه الانتداب عبر الملفات والاولويه في للاكبر كبار للكبار الاكثر عمر معناتها في الموضوع. مرحبا، اهلا وسهلا، مصلي معكم مشوارنا. مرحبا، طبيبة مختصة في طب الأطفال تحذر من سلوكيات يقوم بها الأولياء مع أطفالهم أثناء السباحة في البحر تعرض حياتهم للخطر. نحكي في الموضوع بعد الفاصل.
2: معادي وأنا فاهم كل ما يهمك.

0: فيدباك.
1: فيدباك نرجع مع الدكتورة من المجدوبة فريخة، طبيبة مختصة في طب الأطفال وإنعاش الرضع. دكتورة مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: النور مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي ديوان أفلام.
1: شكرا لفضلك، مرحبا. البحر بداية السباحة وبداية مع العائلة تمشي تتصيف، فما سلوكيات هكا مع تولد شائعة وكل عادة ولات عند برشا عائلات يقوموا بها كيهزوا صغيراتهم باش يعوموا في البحر. شنو الحاجات اللي تتحذر منها دكتورة اللي هي معناتها سلوكيات خاطئة وتنجمت تؤدي ربما إلى مضاعفات صحية غير محمودة بالنسبة للصغيرات؟
2: بالتأكيد. دونك بالنسبة للبحر باش نكونوا متفاهمين، البحر عنده منافع كبيرة على الصغيرات وننصحوا كلنا بالعومان في البحر.
1: شنو هي المنافع هذه؟ نبداو نبداو بالايجابيات.
2: نبداو باللي بوين بوزيتيف، بالايجابيات. دونك الاملاح اللي موجودة في البحر تنقص من الالتهابات اللي موجودة في الانف، تغسل الخشم والجيوب الانفية، ترطب المجاري الهوائية، زاد السباحة اذا كان صغير يعوم ديما ديما، دونك هذا يوسع له القصب القفص الصدري نتاعو، يقوي العضلات نتاع التنفس والحجاب الحاجز، وهذا الكل نجم يكون عنده تداعيات ايجابيه على المرض، دونك ينقص المرض للصغير. اما فما سلوكيات قاعدين يقوموا بها
1: معناتها اللي عندهم ازم، مثلا صغيرات اللي عندهم مشاكل في التنفس وغيره، تنصح دكتوره اللي يمشوا البحر؟
2: ننصحوا بالسباحه، اكثر رياضه ننصحوا بها هي السباحه، كما قلت لك توسع على كاش توراسيك القفص.
1: والسباحه تفرق ما بين بيسين وبحر هكا ولا؟
2: بيان سور البحر خير، اما حتى البيسين اذا كان بيان انتروتوني ومعناها ولاباس ونظيفة وكل شيء تنجم تكون بينيفيك دون لو سونس انها توسع القفص الصدري وتحسن من لونديرونس نتاع الصغير، من معناها التنفس نتاعو، من الكاباسيتي نتاع القفص الصدري نتاعو. دونك صغيرات الياسماتيك ننصحوا انهم يعملوا رياضه السباحه، راهو ماهيش بالعكس، هي حاجه مفيده برشا لهم هما.
1: لكن
2: برشا والدين يقول لك نهز ولدي للبحر، يهزو دونك يغطس له راسه بالقوه في البحر، ويقول لك تيلمون غطس بليزيوغ بريز برشا مرات، يقول لك بالطريقه هذيك الشتاء اللي بعد مش باش يمرض. اول حاجه كي تغسل له خشمه في وقته مش باش يحميه، انه في الشتاء اللي بعد كي يعمل احنا نقولوا رينو فارنجيت التهاب في الخشم وكي يبدا عنده دي سكريسيون او سيخ في خشمه، مش باش يكون لو فات انه غطس خشمه قبل بصيفيه، هيك هو اللي باش يمنعه من المرض في الشتوية اللي بعد. الشتوية اللي بعد لازم تنظف له خشمه بالماء والأملاح كما العادة ديما ديما، وسورتو كي يمرض. وثاني حاجة وأهم حاجة أنه هيك حكاية التغطيسة البروتال معناها اللي بالقوة للخشم دونك والراس صغير في الماء البحر تنجم تكون عندها تداعيات خطيرة برشا. عند زوز كاتيجورين تاع صغيرات، عند صغيرات اللي يبداو عمرهم صغير أقل من العام وحتى أقل من العامين ولا ثلاثة سنين، واللي ما ينجمش يقص النفس، ما عندوش لي ريفلكس دو بروتيكسيون، يعني ما يقطعش النفس اون فوا تغطس له خشمه، والا عند صغيرات اللي يبداو فوبيك معناها خوافه برشا وحتى عمرهم اكبر ما يبكيو ما يدينوش هذيك التغطيسه هذيك. دونك الصغير اذا كان هو اللي سو بروتيج با ما يقصش النفس نتاعو، والا في الوقت هذاك يكون يبكي بقوه، الريسك الكبير انه يعمل انالاسيون، يعمل شرقه، يهبط له هيك مال بحر الكول في الرواري نتاعو، يهبط له في الرئتين، يهبط في المجاري الهوائيه السفلى، يهبط في الحويسيلات الهوائيه، ويجم يعملنا شرقه ما يعبر عنه بالاوبي ليزيونيل، معناها التهاب حاد في الرئتين كبير اللي نجم يوصل الصغير للقصور الحاد في التنفس، ينجم يوصلوا للانعاش للتنفس الاصطناعي، ولا حتى بعيد الشر للوفاه. وصاروا لنا له برشا حالات فيكيو، انا واحده من الناس شفتها نتاع صغيرات وصلوا للانعاش جراء
1: الشرق بالماء البحر، معناتها شرق بالماء البحر،
2: شرق بالماء البحر تلقاه صغير يهبط له خشمه دنسلكو، يكون صغير يعوم لاباس عليه يلقى روحه تحت الماء، يولي يستنشق معناها يقوم بال احنا نقولوا انسبيراسيون، معناها يستنشق ماء البحر الكل يهبط له في رواريه، والا حتى اكبر شويه يبكي يغطس له راسه بالقوه في ماء البحر يهبط له ماء البحر في رواريه. دونك صغيرات اللي نجموا يسبروتيج هما تلقاهم بطبيعتهم. دونك شنو ننصحوا به؟ مثال اش نحبوا احنا انه صغير يتعرض لماء البحر، مي صغيره تخلي يقول له انت توا تجم تهبط راسك، حاول معناها اقطع نفس في هيك الوقت وانت تبدا بحذاه بلاش لا غصب لا قوه لا حد شيء، على خاطر ما نسيوش زاد حتى التداعيات النفسيه نتاع البخاتيك هذيا برشا صغيرات
1: اللي يخاف من البحر،
2: دي فوبي يعني تلازمهم سنوات تو سامبلومون على خاطر البخاتيك هذيا. كو اذا كان صغيرك حب معناها يهبط راسه بالسياسه سي بون، مثالش يستنشق مال البحر فيه برشا منافع، اذا كان صغيرك ما يعرفش يقطع نفس والا ما حبش الفرش
1: طيبوه،
2: خاطر البراتيك هذه تنجم تكون مختره برشا على الصغيرات.
1: فما شكون يشرب مال البحر معناتها دكتوره شو تقول في الاطار هذا؟
2: يشرب ما في حتى منفعه في الاخر باش يتعدى في الجهاز الهضمي نتاعو ويخرج وكهو.
1: ما عندوش حتى ملف.
2: مبيخ اي سي بون تتعدى لاباس. ساعات يبدا فيه شويه جلافين نجم صغير يعمل جاستروانتيريت فاش صغيرات يرجعوا لنا بالتهاب حاد في الامعاء معناها يرجعوا بالدياري جست بعد العومه في البحر.
1: معناتها يا التهاب حاد معوي يا التهاب حاد رئوي معناتها زوز موجودين رئوي. اذا كانت عدى من الخشم للرواري نحكيو على الرئوي اذا كانت عدى معناتها بلعنا ماء البحر ومشى المعده وكان فيه معناتها جراثيم يولي التهاب التهاب حاد معوي في كل حالات معناتها نحاولوا ما نعديوش ماء البحر هكا ولا لا
2: فيما سورتو فاست انه صغيرات يهبطوا لهم راسهم بالقوه في ماء البحر سواديزون انهم باش يغسلوا لهم خشم امراه والبلاتيك هذه تنجم تكون مخطره برشا للاسف برشا والدين مقتنعين بها توينا حتى كيف نهبط ساعات على ريزو سوسيو نلقى برشا لي كومونتير وساعات حتى معناها بطريقه حاده معناها يقول لك لا كيفاش واحنا هيك كيفاش تربينا وهيك كيفاش تنسنا لا راهو تنجم تكون الحكايه مخطره برشا نحاول نوعيوا الناس لو تنجم توصل للانعاش ولا حتى كريمه للوفاه معناها بعيد الشر وكاو دونك هذيك اكثر حاجه مخطره.
1: واضح. شكرا دكتوره يفضلك يعطيك الف صحه. دكتوره ايمان المجدوب فريخه طبيبه مختصه في طب الاطفال وانعاش الرضع شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتينا. نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى. احنا موصلين معكم مشوار نحكيوا على شويه ايجابيه نحكيوا على ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بعد الفاصل.
0: في 60 دقيقه

0: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
1: ديوان افام

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. 24 جوان، تحية لكل الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادهم. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف ألف خير، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. في المقدمة نحب تحية خاصة وخاصة جدا لزميلي أون بوميو ليو، معناتها أيمن مسعودي اللي هو زوجي. إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف ألف خير بفضلك لينا إن شاء الله، وإن شاء الله ديما أحلى بو في الدنيا لبناتي. ربي فضلك ربي يعطيك الوقت طيب. اوكي صابر على صبري، معناتها زميلك فرحان بيك ويعملك في حاجات خاصه، عائله العائله التقنيه بصراحه. ما تنحييكم محليكم وبعضكم على كل شيء. كل عام وانت حي بالخير، ربي يعطيك ما تتمنى، وان شاء الله اللي جاي الكل احلى واحلى. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا. 8:41 دقيقه على موجاتنا.
0: كل ما يهمك انساها في 60 دقيقه.
1: نحكي على ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي. آخر الأرقام تدل على أنه الارتفاع هذا ب 44.9% سجلت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي لموفى مي 2026، ارتفاع بنسبة 44.9% لتبلغ تقريبا 40.058 مليون دينار، مقارنة ب 2801 مليون دينار خلال الموسم الماضي. هل ارتفاع هذا قراءة فيه؟ نحكي فيها يلا توت شويتا.
0: صوتكم لانفيتي دو جور،
1: الخبير في الشأن الفلاحي سيد فوزي الزياني. مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: اهلا وسهلا، تحيه ليك ولكل مستمعين ومشاهدي ديوان فام.
1: شكرا لفضلك، مرحبا يا سي فوزي. قراءه في الارقام هذي، انا نعرف انت يوم باش تمشي مباشره، باش تقول لي هدان نعملوا القراءه هذي على مستوى قداش صدرنا زيت سائب وقداش صدرنا زيت معل، هكا ولا
2: هذا جزء من الواقع؟ لأنه هو ارتفاع الصادرات وارتفاع العائدات بالمقارنة مع السنة الفارطة عادي جدا، ليس معناها سكوب وإلا غير منتظر، لأنه احنا الكميات هذه السنة والصابة نتاع السنة اللي احنا ما زلنا فيها، طبعا احنا في انتظار صابة جديدة، كان أكثر وأفضل من السنة الفارطة. طبعا العائدات مش تكون أكثر، احنا وصلنا ل 4000 مليار وشويه، احنا حققنا رقم مده سنتين، سنه يعني موسم 23-24 حققنا 5200 مليون دينار، اللي هو رقم قياسي لحد الان.
1: يمكن نجم نخلطوا خاطر احنا مازلنا في ماي هكا ولا
2: مازلنا في ماي؟
1: وقت شوفه هو الموسم سبتمبر ولا اكتوبر؟
2: في 31 اكتوبر الحسابات يعملوها من 1 نوفمبر إلى غاية 31 أكتوبر من السنة اللي بعدها، هكا هو الحساب.
1: معنى فما إمكانية نحطم الرقم القياسي هذا يعني بتاع 2023؟
2: نخلطوا يمكن للرقم القياسي، لكن ملاحظة بسيطة، وقتها كانت الأسعار مشطة، قلت مشطة يعني مرتفعة جدا، صدرنا

0: وراه قد ما يرتفع الانتاج في تونس صحيح مش يجيب لنا عائدات من العمله الصعبه، لكن في نفس الوقت اذا ما تكونش بالتوازي عندك سياسه ترويجيه تسويقيه وسياسه اتصاليه خاصه ممتازه ستبقى فراجيل، يعني هش مش تقول لي هش، لانه عندك يولي برشا انتاج واحنا ماشيين البرشا انتاج لانه السقوى تخلى الاغلب هو في الانتاج، واحنا تونس مشي نقعد ديما عندنا 300,000 طن موجودين والعام السابق نوصلوا ل 500,000 ولل 600,000 في المستقبل، وبالتالي يلزمنا نحضروا رواحنا للارقام هذه ونكونوا مصدرين ومعناها فاعلين على المستوى العالمي، ما كانش معناه نكونوا هشين وبالتالي تولي تبيع صابتك بارخص الاثمان للدول الاخرى اللي هي تثمنها كما حكينا في المره الفارطه. من احنا راهو الزيت البيولوجي اللي هو قاعد يتباع يعني اغلبه صبه وما يتباع حتى مش بعلامه بيولوجي، لانه ياخذوه هكا وكان عجبك يعني باللغه هذه، وهما بعد يبيعوه بيولوجي باغلى الاثمان. وتعرف التحولات العالميه على مستوى الاستهلاك وعلى مستوى التغذيه والناس ترد بالها، فالبيولوجي قاعد ياخذ في مكانه كبيره.
1: توسكي بيو اليوم ما عنده حظوه عالميه وعنده طلب معناتها عالمي، احنا وقتاش باش نفيقوا معناتها سي فوزي؟
0: وقتاش باش نفيقوا خاصه معناها المعلومات كلها موجوده، ما نعرفش معاك ولا مع اذا اخرى قلت انه في بعض الدول اصبحوا لي كونتين نتاع الصغيرات ممنوع انك تاكل خلاف البيولوجي، وكي تقول ممنوع انك تاكل خلاف البيولوجي معناها بالزيت. الزيت الفضائي اللي نتاعه راهو حتى على مستوى الفضاء في الليجيتيكات، انا كنت نحكي مع فرنسيين في زياره لصفاقس يقولوا لي لاحظوا يعطيهم الصحه اذا ما تسمع الناس الكل، يقولوا لي الكلام الموجود فوق الليتيكات هذيك الملصق هذاك اللي عدى بوزه ناقص شويه، والاسئله اللي طرحوها هما كاجانب ممتازه جدا. يقول لك يقول لي علاش نستعمل الزيت في الماكله، يقول لي ما هو نتاع السلات، قل لي الأرقام الفلانية راهو هام جدا، وخاصة الآن بالتكنولوجيات الحديثة ما بقاش يسهل يعمل بالتليفون نتاعو كير كويد ولا غيره ولا هذيك تخرج له كل شيء. احنا ما زلنا ناقصين شوية على المستوى هذا، وهذا هام جدا، هذا معناها عنصر من عناصر معناها الترويج والتسويق. راهو مش كان عندك الجودة برك، راهو قلنا لها للتوانسة الجودة وحدها ما تكفيش، إذا كان أنا ما نسمعش اللي انت عندك جودة، إذا كان ما تقوليش الزيت ايش فيه وشنو امتيازك بالمقارنة مع الدول الأخرى، يعني خصوصيات الزيت التونسي لازمها تظهر بالمقارنة مع الزيوت الأخرى، وعندنا خصوصيات هذا كله يلزمه يتسوق، يلزمه يتروج، يلزم نعرفوا نروجوا له. احنا نقولوها دائما احنا نوعا ما التونس ما نعرفوش نبيعه، مش الكل، فما الناس والحمد لله وصلت واكتسحت أسواق بالتقنيات الحديثة وبالعمل على أنه المستهلك الأجنبي يزمك تعرفه شو يحب، مش أنت شو تحب تونسي تبيع، لا يزمك تعرف المستهلك الأنجليزي ما هوش المستهلك الأمريكي، المستهلك اللي من النمسا ولا اللي من ماليزيا واللي من الهند راهو مش كيف كيف، ويزمك تعرف عاداته وتقاليده حتى ما يعرفش يستهلك ولا ما يستهلكش في السابق، يلزم باش تدخل هذه العادة تعرف منين تدخل له. وعادة احنا عندنا مثال يهودا نقولوا ادخل البلاد بماليها، واحنا هذه ما نعرفوهاش، ندخل ونهزوا التوانسة احيانا وشاف تونسي متفقين، اما ما يجمش واحد يعبر لك على امكانياتك الكبيرة خلاف ولد البلاد واللي تكون عنده نوتوريتي وعنده إشعاع كي يحكي على المنتوج نتاعك. وعندنا توانسة ما غير ما نسميه ونعمل إشارة حتى حد راهو عملوا التقنيات هذه ونجحوا في الخارج في فرنسا والولايات المتحدة وأسواق أخرى بالاعتماد على الموارد البشرية المحلية، وهذا عانهم برشا ونأكدوا لي أنه صادراتهم ارتفعت، يعني تصرف تلقى، لكن إذا ما تعتمد على التقنية الحديثة وتعتمد على المعقول واللي هو منتظر، لأن الذوق الأمريكي في استهلاك الزيت ليس الذوق الهندي وليس الذوق البرازيلي وليس الذوق الإفريقي، وبالتالي أنت لهنا احنا عندنا هذا الكل، عندنا أذواق الزيوت وأنواع رهيبة، هذه الكل نجم احنا نكون أقوى من بعض الدول الأخرى على مستوى التصدير. أنت ايش تحب هذا؟ أنت تحب هذا؟ أنت تحب هذا؟ عندنا كل شيء. ريت اللي تو نحكي لك فيه هذا الكل يجيوا أهل الخبرة في مجال الترويج والتسويق ويعرفوا كيفاش يخدموه، وكي نزيدوه البصمة والهوية التونسية من خلال تاريخنا ومن خلال اللي مروا بتونس من معناها شخصيات

0: تاريخية من 3200 سنة من التاريخ. هذا الكل يا هدى يعمل لك خلطة باهية تخرج منها منتوجات تونسية تصدر بأحسن الأثمان، ونتموقع باش كي يولي الإنتاج نتاعنا كبير ما نحيروش فيه.
1: الكلام ذا زين معناتها اللي اسمع فينا كلام جميل وفي موقع وغيره. احنا معناتها قريبا جوست ندخلوا، وقتاش نبداو نحكيوا على الصبا جديده، وقتاش نبداو نحكيوا على استعداد لموسم جني الزيتون الجديد؟ لازمنا من تو نحضروا ولا؟
0: صحيح، تقنيا تو الدولة تعرف يمكن 3-4 أيام أخرين في أقصى تقدير، وهذا معروف، ومعهد الزيتون يقوم به كل سنة، ما يخرجوش الأرقام لكن يعرفوها، يعرفوا قداش عندنا صابة في السنة المقبلة في آخر جوان عادة. وكانوا في المستقبل في الماضي في شهر جويلية ينشروا الأرقام ما يسمى بالأرقام التقديرية، والأرقام النهائية تنشر في سبتمبر. عندنا تو بعض السنوات الأخيرة ما قاش ينشروا، وهذا يعمل بلبلة. واحد يقول عندنا 500,000 ولا 600,000، ولا شوف المفارقة فين. الوزارة الفلاحة ما تخرجش، أما المندوبيات الجهوية البعض منها يخرج. تو هذا كلام هذا يصير تو قاعد تنشر في البلبلة أنت كسلطة، يعني تنشر في البلبلة وحدك من بعد ما تلومش على الناس. يعني تتلفت باش عملنا عملناه الرقم، جمعنا منشورات وزارة يعني مندوبيات الجهوية والوزارة ما خرجتش إلا بعد مبدأ الموسم تقريبا، ولا ما خرجت. فبالتالي يلزمنا نستفيق، والاستعدادات التقنية تبدأ من شهر ماي ومن شهر أفريل، نظرا فما ممكن عائلات تجي على المستوى التقني ما نسمعوش به، وصارت الاجتماعات أنا متأكد عن طريق المندوبيات الجهوية، لكن الاستعدادات على مستوى اللوجستي والتحضير والمالي، وما أدراك ما المال، حطيته على الطاولة للتوانسة للموسم القادم اللي ما يكون مش يكون موسم يعني فوق المتوسط، لأن الأمطار كانت في الموعد، وكما قلت لك الإنتاج السقوي قاعد يرتفع من سنة إلى أخرى، وبالتالي مش تكون عندنا كميات محترمة.
1: كان بعلي قبل نقولوا عام بعام هكا ولا لا، توا كي تخلي السقوي على الخط ولا
0: هذا السقوي بدل المعادلة، وهذا لهنا يزلنا نحطوه في ذهننا ويعني نتعاملوا معاه تعامل كبير باش ما ننساوش. زادة والملاحظة نتاعك الأولى صحيحة، الأرقام تقول إحنا بعنا معلة ب 12% راو حتى اللي طلعت الأرقام شوية، لأنه 12 على 327,000 كمية محترمة، حوالي 40,000 طن. وأنا على حسب ما عرفت أنه ممكن نصبوا إلى 60,000 طن من المعلة، وهذا باهي لكن غير كافي. علاش؟ لأنه ما تنساش أنه الأسعار غير مرتفعة، دونك المعلة بيمشي يتباع شوية، يعني يتباع. وقت اللي يولي الأسعار مرتفعة المعلب ينقص البيعان نتاعه ويمشي أكثر سائب، دونك العمل راهو مازال لابد أن يتواصل.
1: نحضر رواحنا، نحضر رواحنا على بكر
0: لابد أن يتواصل المعلب كي نخلطوا 30-40%، وفي نفس الوقت ما ننساوش التوانسة. التوانسة يلزمهم يوليوا ياكلوا أكثر زيت، مش على خاطر نحبوا التوانسة،
1: على استراتيجية لتشجيع التونسي،
0: على خاطر الصحة نتاع التونسي هي أهم ثروة وطنية، وبعد مش تنعكس في السبيطارات وفي المصحات، وقت تشوف المصحات يزيدوا مش ينقصوا، وبالتالي نخموا في التوانسة في الرأس المال البشري. ويلزم التونسي اللي كان قبل يستهلك 18-19 لتر بار بيرسون، معناه في الواحد تو ولا يستهلك في 2 لتر و2.5 لتر، فما عائلات ما تخلش كان إيترا برك ممكن وقت العيد.
1: واضح،
0: فلا بد من التركيز على هذا التونسي، ومن غير المعقول أن دولة تنتج زيت الزيتون وإحنا ما نستهلكوش. وفما مجهودات كبيرة يا هدى زي ما تصير، وأنت أكيد تتابع في جمعيتنا تونس الزيتون والعمل اللي نقوم به اللي هو أحيانا نوعي في عديد الأشياء، ما غير ندخل في التفاصيل لأنه نتكلم عليه. فلهذا كل الأطراف، كل الناس المتدخلة في القطاع لابد أن تعمل اليد في الأيد من أجل تسويق وترويج أنجع.
1: شكرا لفضلك سيد فوزي الزياني الخبير في الشأن الفلاحي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتمنا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 8:53 على موجتنا.
2: في 60 دقيقة

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين مشوارنا حتى للتسعة. نحكيه اليوم على رياح قوية، على أمطار غزيرة، على جريان أودية بعدد من المناطق. فهل ستتواصل هذه الوضعية الجوية خلال الأيام القادمة؟ موضوعنا تتسويتا. ضيفنا الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، أستاذ عامر بحبة. مساء الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا أستاذة هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فم.
1: شكرا، يفضلك. الوضعية الجوية اللي تعدينا بها اليوم، أنت قلت ترى فما حالات عدم استقرار، لكن نبدو أنه طولت شوية هكا ولا؟
2: هما زوز حالات، حالة أول أمس، حالة أمس وحالة أخرى اليوم. اليوم كانت أقوى شوية في الحقيقة، ولو أنه حتى حالة أمس محليا كانت قوية، خاصة في ولاية سليانة، يعني سجلنا أو في ولاية الكاف سجلنا في أحد المناطق 51 مليمتر. الكميات الأخرى كانت أقل، يعني بعض المليمترات أو 10-12 مليمتر. ولكن اليوم الحقيقة الوضعية الجوية اليوم كانت نجم نقوله أقوى نسبيا، على خاطر بعض المناطق في ولاية القصرين، خاصة ماجل بالعباس، ما عنديش الكمية لما حالة، إن شاء الله غدوة يتم نشرها عن طريق المعهد الوطني للرصد الجوي أو وزارة الفلاحة، ولكن من خلال الصور التي نشرناها على صفحة المرصد التونسي للمناخ عدة فيديوهات وصور، بالحقيقة أمطار غزيرة جدا، أمطار غزيرة جدا وجريان أودية وتراكم مياه في حقول يعني غراسات الزيتون. تعرفوا توا اليوم يعني الفترة الماضية وتوا في الصيف، يعني فما جفاف، مؤشر الرطوبة متاع التربة منخفض جدا، فما جفاف. دونك وقت اللي نشوفوا المشاهد متاع يعني حقول الزيتون معبية بالماء، دونك هذا واضح اللي فما كميات كبيرة متاع مياه، وربما الكميات مؤكد تجاوزت 30-40 مليمتر، وربما تجاوزت حتى 50 مليمتر في منطقة ماجل بالعباس، وربما مش حتى في المدينة، ينجم يكون في الريف نتاعها، في يعني حولها في المناطق الفلاحية، خاطر من قلت من خلال الصور يعني أمطار والأودية، دونك مبدئيا فما كميات مهمة أظن وصلت 50 مليمتر ربما حتى أكثر. كيف زاد مش فقط ولاية القصرين، فما زاد حتى مناطق أخرى في تونس، غرب سيدي بوزيد، في ولاية قفصة، في شمال توزر، كنت نشرت منذ قليل جريان متاع أودية، وهو في الحقيقة فيديو للمشاهدة، أكل نقول وإحنا الواد الحامل اللي يبدأ، معناتها الواد يبدأ شايح ونشوف الماء يبدأ شاي، وذلك علاش ديما ننبه رعاة الأغنام اللي يبدأوا يرعوا في بالأغنام متاعهم في الأودية، رأوا ساعات تكون حتى المنطقة كية ما فيهاش أمطار والمياه تجي من منطقة أخرى على مسافة 4-5-8 حتى 10 كيلومتر. وفي عدة مناسبات قبل يعني أدات حتى لي يعني جرف المات الويت ساعات يهز الراعي وحتى حتى الأغنام متاعه. المات الفيديو موجود، أمطار غزيرة خطر كانت في ولاية قفصة وفي أقصى شمال ولاية توزر، دونك تلقاو بعض الصور. فما زادة ولاية أخرى، ولاية الكاف، ولاية سليانة، ولاية باجة، في زادة ربما حتى في غرب وش أقصى شمال قيروان على الحدود مع سليانة، حول مكسرة، حول كسرة، كل هذه المناطق اليوم سجلت كميات متاع أمطار، كما قلت تلقاو برشا صور على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ. دونك هذا على مستوى الأمطار أستاذ هدى اليوم.
1: على مستوى فما زاد حدا في قبل اللي شفنا في أعجاج هكا ولا عاصفة رملية؟
2: اي طبعا، يعني وذي معروف وديما يوقع وقت اللي تكون فما سحب رعدية الاتجاه متاعها، خاطر الاتجاه هو مهم، ويبدأ الاتجاه متاعها يعني من الشمال للجنوب، يعني مثلا من القصرين كما اليوم من القصرين ومن جنوب سليانة، يعني في اتجاه الجنوب، يعني تعدى على القصرين على سيدي بوزيد، ثم في اتجاه قفصة، ثم الرياح هي الهابطة القوية اللي تنجم تتجاوز حتى 100 كيلومتر في الساعة و70 و80 لآخره، كي تخلي يعني يعني الرياح هي باش تهز معها التربة وتولي فما يعني غبار، غبار يعني غبار صحراوي، ولا حتى مش في الصحراء، يعني التراب هكايا، خاطر توا فما جفاف نتاع التربه هكايا باش تهزها الرياح وتولي عندنا عاصفه اللي احنا نسميوها عواصف ترابيه، عواصف جداريه. اليوم شفناها خاصه في ولايه قبلي وفي ولايه توزر وحتى زاد في جنوب وغرب ولايه قفصه، وخاصه حول دوز كنت نشرت زاد فيديو لعاصفه جداريه على في منطقه دوز، خاصه في معتمديه.
1: والعواصف الجدارية دي تعقبها بالطبيعة أمطار ولا مش بالضرورة؟
2: يعني هي عادة الرياح تسبق ديما يعني كي تبدأ فما سحب ممطرة في منطقة معينة والاتجاه يكون مثلا كما اليوم من القصرين في اتجاه قفصة في اتجاه توزر, لازم يعني السحب توصل للقفصة وتوزر خاطر غاديكة تتكون, وحتى قبلي خاطر غاديكة تتكون العواصف الترابية بحكم غادي فما الرمال وفما يعني فما التربة فما أكثر جفاف, دونك التربة محيرة احنا نقوله والحبات متاع الرمل يعني مش متماسكة, دونك هذاك علاش يسهل عملية يعني نقلها عن طريق الرياح. وقت اللي تكون فما سحب رعدية ونشاط رعدي قوي ورياح قوية, دونك عادة تسبقها مع الرياح هذه, وساعات بعد تجي المطر ساعات بعدها, وفي بعض الأحيان زي كيما اليوم مثلا في قبلي فما رياح أما من غير يعني الرياح هكية اللي كانت في على ولايات القصرين وقفصة وين فما الأمطار, وصلت الرياح أما دون أمطار وتنجم تعطي عواصف ترابية وما غير أمطار. في بعض الأحيان التقلبات توصل بعد وتصب الأمطار بعد ما تكون فما عواصف جدارية والعواصف ترابية.
1: مش تتواصل وضعي هذه اللي متجاي على حالة عدم الاستقرار وإلا لا؟
2: انتهت اليوم, هما ثلاث حالات كما أعلن عليه منذ عدة أيام, والحالة متاع اليوم والحالة متاع أمس غدوة يعني صعيب برشا, ربما بعض الأمطار الخفيفة جدا على مرتفعات القصرين فقط وعلى الحدود الجزائرية في تبسة, ولكن مبدئيا يعني صعيب شوية, الإمكانية ضعيفة برشا الأيام القادمة دون أمطار استقرار على مستوى الحرارة كيف اليوم, ربما باش تنخفض الحرارة ببعض الدرجات, ممكن تنخفض درجة زوج ثلاثة ممكن أكثر على شمال تونس, خاطر الأجواء في تونس آمذية حارة نسبيا طبعا, ولكن تقعد ديما حرارة صيفية عادية كما أعلن عليه سابقا معك أستاذ هدى, ما عندناش موجات حر, ونطمن زاد التوانسة إن شاء الله الحمد لله إلى غاية آخر جوان بل ربما حتى الأيام الأولى من شهر جويلية على الأقل ما عندناش موجات حر, والحراره باش تنخفض ببعض الدرجات الايام القادمه, دونك عكس الاوضاع اللي في اوروبا الغربيه وفي فرنسا. نعطيكم رقم استاذ هدى, منذ قليل الارصاد الفرنسيه ميتيو فرانس تعلن عن كونه يوم امس, هذا تم اعلان عليه يوم امس, اليوم امس كان احر يوم في تاريخ فرنسا منذ عام 47 منذ بدايه التسجيلات المناخيه ومراقبه موجات الحر, هذا يوم امس, اليوم تم تحطيم الرقم تاع يوم امس, دونك في 24 ساعه الارقام القياسيه نتاع الحراره تحطمت مرتين, يعني هذا يعطينا فكره على قوه موجه الحر اللي تضرب في اوروبا اليوم, غرب اوروبا وخاصه فرنسا اليوم 46 درجه فاصل 6 44 درجه فاصل 6 في غرب فرنسا, يعني ماناش نحكيو على دول الخليج, ماناش نحكيو على الصحراء الافريقيه, نحكيو على فرنسا اللي عاده الحراره الايامية تكون حراره عشرينيه, اليوم عندنا 44.6 ولا تقريبا ضعف ولا, دونك موجة حر تاريخية في الحقيقة, أقوى من موجة حر 2019, أقوى من موجة حر 2003 اللي وقت أدات حتى البرشة ضحايا 15,000 ضحايا 2003, الموجة ذي رغم عدد الضحايا أقل برشة ولكن على مستوى الأرقام هي ربما أقوى موجة حر في تاريخ فرنسا منذ بداية التسجيلات المناخية. غدوة مازال يوم صعيب في فرنسا, نهار الخميس كيف اليوم كيف أمس التوب الماكسيموم البيك, نهار الجمعة تبدأ الحرارة تنخفض بشوي بشوي أما اشتقعد موجة الحر حتى نهار الأحد, أما القوة متاحة باش تنقص جمعة سبت أحد, وإن شاء الله الأسبوع القادم تعود الحرارة عادية في فرنسا مع ربما موجة حر أخرى في بداية جويلية.
1: ربي يحفظ الجميع, شكرا جزيلا أستاذ المبارس الجغرافيا الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس أستاذ عامر بحبة, شكرا لكل الفريق الأخبار مع أميرة نتكلم مع محمد, صباح الخير لكم, زينة بباي.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2.
0: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز وتاسعة. ديوان افام عسلامة. الأستاذ في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني يقول إن وزارة الصحة اتخذت الاحتياطات اللازمة في علاقة بفيروس إيبولا، مشيرا إلى أن تونس تملك مرصدا لمتابعة كل الحالات وليس لديها حركة جوية كبيرة مع البلدان التي ينتشر فيها هذا الفيروس. وبين الأستاذ العوني أن الفيروس يستوطن في الغابات الاستوائية وينتشر عن طريق خفاش يعيش في هذه الغابات ويأكل الغلال، مشيرا إلى أن انتقاله إلى الإنسان يكون غالبا عن طريق ملامسة فضلات هذا الخفاش، وأشار إلى أن الأعراض تظهر من يومين إلى 21 يوما وتبدأ بحمى كبيرة وأوجاع في العضلات، ثم قيء وإسهال وألم في البطن، ثم التهابات جلدية وقصور كلوي والتهاب كبدي، وفيما بعد نزيف داخلي وخارجي من الأنف واللثة والأعضاء التناسلية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تضاعف من جهودها لتجسيد سياسة الدولة في مجال النهوض بجودة الخدمات بقطاع الطفولة وتوسيع تغطيتها من جهة إلى جانب المساهمة من خلال مشمولتها في انتداب حاملي شهادة العليا طبقا لحاجية القطاع من جهة ثانية، واتبعا لما يجري تداول حول ملف انتداب خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش. توضح الوزارة أنها اعتمدت في ذلك على مبدأ المراوحة بين ثلاثة مسارات: الأول الانتداب بالقطاع العام وفق خطط الانتداب المرسمة بميزانية الوزارة، وثانيا دعم تشغيلية خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بالقطاع الخاص عبر سن أحكام إلزامية ضمن كراس الشروط المتعلق بفتح رياض الأطفال، تنص على حصول باعث المؤسسة والإطارات على شهادة في أحد الاختصاصات راجعة بالنظر إلى المعهد، فيما تكون الخطة الثالثة هي دفع المبادرة الخاصة لدى حاملي الشهادة العليا ومن بينهم خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة من خلال التمويل والتشجيع على الاستثمار الخاص. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بباجة عبد المجيد ولد الصغير يفيد بأنه لن يكون للأمطار الأخيرة التي شهدتها الجهة تأثيرا كبيرا على المحصول، اعتبارا لأنها لم تكن متواصلة وكانت مدة تهاطلها قصيرة كما تزامنت مع ارتفاع هام في درجة الحرارة. وقال المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه لا توجد كمية مجمعة من القمح في العرى، وأن أصحاب مراكز التجميع يتخذون الاحتياطات لازمة لتأمين المحصول وتغطيته وخزنه في ظروف ملائمة، مسجلا التأثير الإيجابي لهذه الأمطار على أشجار الزيتون خاصة. في العالم، دبلوماسي إيران يكشف توقيت إجراء عمليات التفتيش للمنشآت النووية في بلاده في وقت يستمر فيه يتباين في تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في شأن ذلك. ووفق وكالة أسوشيتد بريس، رفض دبلوماسي تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية، وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن ذلك سيحدث بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، بعد أن أكدت إيران أمس أنها لا تنوي السماح لوكالة الأمم المتحدة بتفتيش مواقعها النووية الرئيسية التي قصفها الاحتلال والولايات المتحدة. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رونديفو اللي يكون معكم كل ليله من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل، وين تلقاو زاد الموسيقى كوم دابيتود. ان شاء الله تعملوا بوكي فمعنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. سلام على ليكيب الكل، صبري البوعزيزي السيده المخرج، هيفا بن يوسف العداد، هذا محمد قارخني من وراء الميكرو. نتمنى لكم ان شاء الله ثلاثه سوايع تعديو معاكم برشا موسيقى. اي دايور البدايه نتاعنا كيما العاده تكون توت سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مع شويه باش نسمعوا احمد سعد في بنت ناس.

ادم بورت ستيفي نانسي عجرم ميمي ليساندي لاباس هذوما الكل باش تلقاهم بعد شويه في البلاي ليست. مي تو سويت باش نخليكم مع فلو دوش مارتينا كامارغو كواتاكي. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت، انتم تسمعوا في نت كلوب.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف بالموسيقى. اي داير نقول لكم مازلت الموسيقى وداير مازلت برشا موسيقى عربي. باش نرجع بكم تو سويت للقديم كوم دابيتود في كاسيت.

0: الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت نرجع بكم كما قلت الموسيقى قديمة. مش نسمع عامر منيب في شوق وحنين, مش نسمع شيرين وجدي لو بنا ايه, ام تي ام في يومي مسافرة, رانيا كردي في شايف نفسك, ايتو سويت مريم فارس في لا تسألني حبيبي. هذه الموسيقى متاعنا شوية خير تكون معكم. أميرة بقني في الأخبار, خليكم معنا برانشي, احنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانية في نايت كلوب.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: وجزوة العشرة. ديوان اف ام مع السلامة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف اليوم على جلسة عمل مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية خصصة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة لمتابعة تقدم المشاريع الصحية المنجزة بالشراكة بين الجانبين وخاصة مشروعي المستشفيين الجامعيين متعددي الاختصاصات بقفصة وسيدي بوزيد بطاقة استيعاب تقارب 400 سرير لكل مؤسسة مع تأكيد على تسريع مختلف الإجراءات الفنية والعملية حتى تنطلق الأشغال في أفضل الأجل. وتم التطرق إلى برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية وتحديث التجهيزات الطبية بالمستشفيين الجهويين برقاب والمكنسي بما يعزز جودة الخدمات ويقربها من المواطنين. رئيس الغرفة الوطنية للتجار الدواجن إبراهيم النفزاوي يقول لدى تدخلي في برنامج 60 دقيقة أن انهيار أسعار لحوم الدواجن ومشتقاتها ينذر بعزوف المربين وبالتالي ندرة هذه المادة في السوق مستقبلا. ودعا المصدر ذاته مختلف الأطراف المتداخلة في منظومة اللحوم البيضاء إلى الجلوس على طاولة الحوار ورسم استراتيجية لتجاوز هذه الخسائر التي تتكبدها مختلف حلقات المنظومة. وفاد بأن أسعار الدواجن تراجعت إلى 6500 مليم للكيلوغرام الواحد بينما بلغ 3 دنانير للدجاج الحي مرجعا تراجع الأسعار إلى وفرة الإنتاج والعرض وتراجع الطلب في السوق.
4: إذا كانت الدجاج تباع ب 3000 فرنك المنتج يباع فيه ب 3000 وإذا كان التاجر المزود يباع فيه ب 6000 والتاجر التفصيل كيف كيف يباع فيه ب 6500 ثلاث حلقات تضم كلها قاعدين يخدموا بالخسارة. الخسارة إذا كان يخدم بالخسارة اليوم وغدوة يخدم بالخسارة ساعات غدوة ما عادش تلقيه موجودة توب 6500 حد موجودة بالنسبة للدجاج الحي حتى 3000 فرنك 3000 يعني خسارة صافية بالنسبة للمنتج هذه. وحكينا فيه سابقا وقلنا لازمنا نقعد ولزمنا نتحدث وراه ولزمها برشا برامج قلنا راه وهذا يراه مخطر برشا راه إذا كان الفلاح باش يخدم الخسارة المنتج باش يخدم الخسارة راه يخدم كل هاي قلت لك اللحوم البيضاء بالمشتقات.
3: دبلوماسي إيراني يكشف توقيت إجراء عمليات التفتيش للمنشآت النووية في بلاده في وقت يستمر فيه التباين في تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن ذلك. ووفق وكالة الأنباء فقد رفض دبلوماسي تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن الوكالة ستجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية. الأمين العام لحلف الناتو يقول أن ما فعله رئيس ترامب بشأن إيران مهم لأنها كانت قريبة من الحصول على قدرات نووية ولأن إيران كانت تصدر الإرهاب والفوضى وفق قوله. وأضاف أنه كان من الممكن أن تشكل إيران تهديدا للمنطقة والعالم وكانت قريبة من الحصول على قدرات نووية. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شدة. إلى اللقاء.
5: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: UNFM.
1: عيش المونديال.
2: UNFM Flash Sport.
3: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا الوطني التونسي يستكمل اليوم التحضيرات لمواجهة هولندا غدوة نص الليل بتوقيت تونس. منذ قليل انتهت ندوة صحفية للناخب الوطني إيرفي رينار صحبة الحارس أيمن دحمان. ناخذ أكثر تفاصيل مباشرة من أمريكا مع مبعوث ديوان فهم حاتم جزبار. حاتم مرحبا.
4: مرحبا نادر، تحية ليك لكل يسمع فينا على ديوان فام. منذ قليل وفات الندوة الصحفية الخاصة بالناخب الوطني إيرفي رينار كما قلت أنت، كان مع الحارس أيمن دحمان وتم الحديث على عدد كبير من المحاور وأهمها خاصة نادر الأجواء داخل المنتخب والعلاقة الملعبية بين بعضهم. أيمن دحمان حكى يقول أنه لازم الناس الكل تتحمل المسؤولية متاحة في الوقت الحالي. أيمن دحمان قال أنه فما برشا كلام غلط قاعد يتقال، يقول صدقوني كملعبية احنا رح نحب بعضنا برشا وعنا اجواء ممتازة بينات بعضنا. وايضا حكاية حتى على ما نحبش اقول مشكلة الحراس، معناها الموضوع اللي ديما يعمل بوليميك في كل ستاج في كل كونفوكاسيون تعليسة واللي هو حراس المرمى في تونس. ايمن دحمان كان جاوب على الموضوع هذا وتنجموا تبعوا فيديوهاتنا على سبور باي ديوان فامير فيرونار. تحدث وحكى برشا كلام مهمة بعد تقريبا جمعة 10 أيام من تولي تدريب المنتخب التونسي. الفيرنار يقول إن الكرة في التوف الكرة التونسية فيها كاليتي متاع ملعبية، وتفرجت حتى على دور التولون آخر مرة في الإيفان تروا، مش صدفة تونس تترشح 3 مرات متتالية لكأس العالم. حكى على تحميل المسؤوليات، قال الناس الكل يلزم نتحمل المسؤولية متاعنا بعد الهزيمة قدام المنتخب الياباني برباعي. والموضوع بطبيعة اللي حكى فيه هو علاقته بالجامعة التونسية لكرة القدم، أنه سيواصل فيرونار تدريب بالمنتخب بعد المونديال وإلا ليش. وقال قال لا أنفى ولا أكد، يقول أنا مزيد في مهمة، مازالت المهمة متاعي موجودة ولكن أنا منفتح بعد نهاية كأس العالم. هاو نسمع شنو قال إير فيرونار.
5: Le projet, tout ce qui est, mais aujourd'hui, c'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible, et au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0. Donc, vous pouvez simplement juste comprendre que je suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer, parce qu'apparemment, il a pas été bien entendu. Et j'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres à qui la faute. Je m'en réfère à moi-même et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte.
3: واضح حاتم هذا التصريح لرينار. فقط سؤال، هل باش تكون فما تغييرات في التشكيلة الأساسية لمواجهة المنتخب الهولندي؟
4: الى حد الان ما فما حتى تاكيد، ما فما حتى فيزيبيليتي على التشكيله. نادر ديما نحكيو كي نقارنوا بالمباراه الماضيه امام المنتخب الياباني، فما اسماء ربما قطعت، معناها هو كانه مش تكون موجوده وتنطلق بحظوظ وافره باش تكون موجوده واساسيه في المباراه تاع غدوه امام المنتخب الهولندي، كما فما بعض الاسماء ممكن قد تغيب. على كل اليوم باش نعرفوا بطبيعه الحال ملامح التشكيله الاساسيه بعد الحصه التدريبيه النموذجيه الاخيره واللي يجريها منتخبنا بطبيعة بأبارتير من نصف الليل 6 بتوقيت تونس، نصف الليل 6 بتوقيت كنساس، نصف الليل بتوقيت أمريكا بالفعل. وإن شاء الله أكيد من بعد مش نعرفه بطبيعة الحال شنية ملامح التشكيلة الأساسية بالنسبة لمنتخبنا لتواجه غدوة منتخب هولندا في الجولة الثالثة من المونديال. نادر
3: واضح حاتم، شكرا لي كنت معنا في المباشر. أعطيكم برنامج مقابلة اليوم لحساب الجولة الثالثة من الدور الأول. منتخب البوسني ينتصر على المنتخب القطري 3-0. منتخب كندا ينهزم قدام منتخب سويسرا 2-1. هكا المنتخب السويسري يترشح للدور الأول للدور المقبل كأول المجموعة. منتخب الكندي يتأهل في المرتبة الثانية، وبالنسبة للبوسني والهرسك يتواجد في المركز الثالث في انتظار بقية النتائج. دونك نعطيكم بقية البرامج، بقية المقابلات 11 متاع الليل المنتخب البرازيلي يواجه منتخب الاسكتلندي، في نفس التوقيت المنتخب المغربي يواجه منتخب ايتي، الساعتين بعد نص الليل منتخب جنوب افريقيا يواجه كوريا الجنوبية، والمنتخب المكسيكي يواجه منتخب جمهورية تشيك. أرجو أول آخر أخبار ديتنا للتونسية. ترجي نادي التونسي اتفق رسميا مع لاعب نادي صفاقسي يوسف بشا، لاعب باش يمضي العقد مع فريق بسويقة يتواصل إلى غاية جوان 2029. نذكر أن الترجي أعلن رسميا انتداب المدافع مروان الصحراوي إلى غاية جوان 2028. في النادي الصفاقسي عرض رسمي لعمر بن علي من نادي ألانيا التركي الناشط في الدرجة الأولى مقابل 1.25 مليون يورو، ما يعادل 4 مليون دينار تونسا. هيئة النادي الصفاقسي ما زالت تدرس في العرض هذا. عمر بن علي سجل 11 هدف الموسم الماضي في البطولة التونسية كثاني هدف في البطولة. عضو مكتب الراتو الوطنية لكرة القدم نهاد بن حميدة أعلن في تصريح لديوان فام عن استقالته من مكتب الرابطة. نهاد بن حميدة في نفس التصريح رفض الكشف عن أسباب الاستقالة متاعو من مكتب الرابطة. الختام بالهوند، النادي الإفريقي تعاقد رسميا مع الجناح الأيمن واللاعب السابق للنجم الساحلي عيسى مرزيك. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تبقاوها كالعادة على سيتنا ديوان فام بون نت. بعد شوية أرجع لكم محمد خرقني في النايت كلوب.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى ديريكتومون. لو رانديفو يكون تو سويت مع الاغاني القديمه ونرجع بكم البيلبورد بتاع 2001 في اولديز. اولديز في اولديز الليله نبداو مع المرتبه 89 وين نلقاو شركة تريك ديدي في موسيقى ونحكيو على الراب الجنوبي في بدايه الالفينات. ومن الاسماء اللي فرضت روحها بقوه نلقاو تريك ديدي ومعه واحده من اشهر الاغاني نتاعو ايم ثاج. الاغنيه اللي خرجت عام 2001 ضمن البوم ثاجز ار از. وفي فتره كان فيها الراب الجنوبي قاعد يكتسب في شعبيه كبيره ويزيحهم بقوه مدارس الراب التقليديه في نيويورك ولوس انجلوس. ومن اول لسكوند الاغنيه تعطيك احساس بشوارع ميامي المدينة اللي جاء منها تريك ديدي واللي كانت مصدر إلهام كبير للموسيقى بتاعه. لكن رغم العنوان اللي يوحي بالقوة والخشونة الغنية مش مجرد استعراض لصورة الرجل القاسي. بالعكس تريك ديدي يحاول يوضح أنه كلمة ثاق بالنسبة لي تعني شخص واجه صعوبات الحياة عاش ظروف قاسية وحاول أنه ينجح رغم كل العقبات. لقاء بسيط برشا لكنه قوي مع لحن سهل أنه يتحفظ. وهذا اللي كان من أسباب نجاح الغنية الكبيرة على اللي غاديو في أمريكا، خاصة أنها قربت أسلوب الراب الجنوبي الجمهور أوسع. الغنية زادت سادة تريك ديدي باش يخرج من إطار النجاح المحلي ويولي اسم معروف على المستوى الوطني وتعتبر حتى لليوم من أكثر الأغاني تمثل الهوية الفنية متاعه. ورغم مرور سنين مازلت أم ثاق تذكرنا فترة كان فيها الراب الجنوبي يثبت مكانته ويخلق صوت مختلف يعتمد على الواقع ولا الواقعية سامحوني ولا الشخصية القوية والانتماء للشارع.

نمشيو للمرتبه 88 وين ساعات هكا ما نحتاجوش غنية معقده باش ترفع المعنويات نتاعنا، نحتاجو جوست هكا شويه تفاؤل ابتسامه وكلمه ذكرنا بقيمه الحياه، وهذا بالضبط اللي تلقاه في It's a great day to be alive للنجم الامريكي ترافيس تريت. الغنية صدرت عام 2000 ضمن البوم داون ذا رود اي جو، وسرعان ما اصبحت من اكثر الاغاني المحبوبه في المسيره نتاعو الفنيه. المميز فيها انها تحتفل بالاشياء البسيطه، يحكي على الصحه، يحكي على الحريه، ريحه البال اللي استمتعوا بنهار عادي من غير حتى مشاكل كبيره. كلمات الغنية تحكي على شخص يقوم الصباح يشعر هكا بالامتنان لمجرد انه حي ويرى نهار جديد، ما فماش قصص تاع حب معقده ولا دراما كبيره وجو ذاك، فقط مساج بوزيتيف يقول مهما كانت الصعوبات مازال فما برشا من الاشياء هكا الجميله اللي تستحق انه الانسان يقدرها، وهذا فينالمون بالحق لازمتنا. معناها احنا اليوم في حياتنا واحد يقوم البلاد وكذا ويبدا والنهار والشركات والشركه والخدمه تبدا الامور، لا شوف صحته وشوف دنيته وشوف اصغاره وشوف بتاتر اللي عنده داره وكرهبته وكذا، يقول الحمد لله. يمكن التفكير وقت اللي يشوف الحاجات هذه يمكن نهار يتبدل كومبليتوم. تعريف الغنية اللي كتبها في الاصل داريل سكوت قبل سنوات من تسجيلها، لكن نسخه ترافيس تريت اللي هي جعلتها تحقق شهره واسعه وتصبح من الكلاسيك بتاع موسيقى الكاونتري مودرن. موسيقيا الغنية فيها برشا هكا ميلودي حلوه مع دي جيتار كاونتري كلاسيك، ايقاع مرتاح يوصل الكورس، معناها موسيقى تحبها فينالمون، حتى لو كان ما تفهمش بتاتر لي بارول فينالمون تحب الموسيقى. حتى لليوم تعتبر It's a great day to be alive من الاغاني اللي يلجأ لها الناس وقت اللي يحتاجوا جرعه هكا من الايجابيه، لانها ذكرنا انه السعاده ما تجيش ديما من الاحداث الكبيره، اما من تقدير اللحظات الصغيره اللي نعيشوها كل يوم.

block, ghetto America. فما غاني تخرج من إطار الترفيه وتولي اعترافات شخصية ومشاعر حقيقية. ومن أبرز الأمثلة على الموسيقى ذي هي I Wish للمغني الأمريكي R. Kelly. الغنية اللي صدرت عام 2000 ضمن ألبوم TP2.com وتعتبر من أكثر أعماله العاطفية والصدق زادة على عكس الأغاني الرومانتيك ولا الدونسانت اللي اشتهر بها. I Wish تحمل طابع حزين وتأملي وتحكي على فقدان أشخاص أعزاء والحنين لهم. في الكلمات تاع الغنية عبر R. Kelly على أمنيته في أنه يعود بالزمن إلى الوراء باش يقضي وقت إضافي مع الحبيب متاعه اللي رحلوا على الدنيا هذية. الرسالة مؤثرة لأنها تتحدث على شعور عالمي يعرفه الجميع، الإحساس بأنه فما كلمات ما تتقالش ولا لحظات تتمنينا أنه لو كان عشناها مرة أخرى مع أشخاص فقدناهم. وكم فينا من اللحظات هذية واللي ديما نتذكروا أشخاص بتاتر غادرونا ولا حتى ما زالوا عايشين ولكن ما بقاش موجودين في حياتنا، ونقولوا آه يا ليت لو كان قعدنا، آه يا ليت لو كان كانت اللحظات هذه كان هارف ولاني دي وقتها احنا قاعدين هكا كان قتله هكا خير ولا كان بدلت ولا حاسيله. تبدا تسترجع في الذكريات وتتمنى انه الوقت يرجع بيك لقبل. موسيقيا الغنيه مبنيه على لحن هادي برشا مع بيانو واوتار تعزز الاحساس هذايا، اما الاداء الغنائي يحمل كثير من الهكا دي سنتيمون خليني نقول. وقت الصدور نتاعها لقات الغنيه نجاح كبير على خاطرها كانت مختلفه على الصوره المعتاده نتاع الفنان R. Kelly واظهرت جانب اكثر انسانيه وتامل. ومن بعد اصبحت من الاغاني اللي ربطوها لبرشا ناس بذكرياتهم الخاصة وبأشخاص فقدوهم عبر السنين.

فما غنيت مثل القلب من أول مرة تسمعها، على خاطر تحكي على إحساس عاشه تقريبا الناس الكل. والموضوع متاع الغنية ذي في المرتبة 86 مش مختلف على الموسيقى اللي كنا نسمع فيها، إحساس يعيشوه الناس الكل، إنه تتمنى لو كان نحصلوا على يوم إضافي مع شخص عزيز علينا. وهذا بالضبط موضوع غنية One More Day لفرقة الكامتري الأمريكية دايموند ريو، الغنية اللي صدرت عام 2000 ضمن ألبوم One More Day، وسرعان ما أصبحت من أكبر نجاحات في مسيرة الفرقة. كلماتها دور حول سؤال مؤثر جدا، إذا كان عندك فرصة تقضي نهار إضافي مع شخص فقدته شنو كنت تعمله؟ إذا كان وشنو كنت مش تقول زادة في الـ في الـ في النهار هذاك؟ قوة الغنية تكمن في الـ في الـ في البساطة متاعها، ما تحددش هوية الشخص الغايب، يمكن يكون حبيب، يمكن صديق، واحد من الوالدين، أو شخص عزيز، وهذا اللي خلى كل مستمع يلقى فيها جزء من القصة متاعه الخاصة ويعيشها بالطريقة متاعه. موسيقيين الغنية تعتمد على موسيقى هادية، فما ميلودي حلوة بين أصوات أعضاء الفرقة وجيتارات كاونتري تقليدية، أما لديه هو كله ديجا دي سنتيمون وتأثير. بعد صدورها فترة قصيرة زادت شهرة الغنية أكثر، لأنه برشا الناس ربطوها بمشاعر الفقدان والحنين، وأصبحت تستعمل في مناسبات تذكارية وتكريمات الأشخاص رحلوا، لما فيها هكا من رسالة إنسانية كبيرة برشا. لليوم تبقى One More Day من أكثر أغاني الكاونتري تأثيرا، لأن ذكرنا بحقيقة بسيطة الوقت مع الناس اللي نحبوهم هو أغلى شيء نملكوه، وغالبا ما نتمنى المزيد منه عام ملغزمه بعد ما يفوت الفوت.

في المرتبة الأخيرة في المرتبة 85 في الترتيب العام والأخيرة بالنسبة لليلة موزيكا. تقول لك إنه إذا فما فرصة في الحياة تجي مرة واحدة وإذا ضاعت صعيب إنها ترجع. الفكرة ذي هي قلب متاع الغنية اسمها Don't Happen Twice للنجم الأمريكي كيرني تشيزني. الغنية اللي صدرت عام 2000 ضمن الألبوم Greatest Hit وكانت من الأغاني اللي ساهمت في ترسيخ مكانة كيرني تشيزني كواحد من أبرز نجوم الكاونتري في الجيل متاعه. القصة اللي تحكيها الغنية بسيطة وقريبة برشا من الناس. شخص يلتقي بحب قديم بعد فترة طويلة من الفراق ويكتشف أنه المشاعر هذية مازالت موجودة، لكن هذه المرة ما يحبش يكرر أخطاء الماضي. والمساج واضح، يقول بعض الفرص الثمينة ما تعطيكش الحياة فرصة ثانية لها، هذيك علاش لازم تعرف قيمتها وقت تكون قدامك. كلمة الغنية تجمع بين الرومانسية هكا ولا تفاؤل، مش غنية على الندم قدر ما هي غنية على النضج وهي على فهم قيمة الأشخاص اللي مروا في حياتنا. موسيقيا الغنية تحمل كل العناصر متاع الكاونتري الكلاسيك، نحكي على جيتارات هادين، نحكي على لحن دافي، صوت كيرني تشيزني اللي يوصل الإحساس بطريقة بسيطة وصادقة، ومع تقدم الغنية تحس وكأنها رحلة في الذكريات لكن بعيد تطلع للمستقبل أكثر من الماضي. نجاح Don't Happen Twice أكد قدرة كيرني تشيزني على تقديم قصص حياتية عادية بطريقة تخلي المستمع يعيشها وكأن حكايته شخصية، وهذا سر ارتباط الجمهور متاعه بالأغاني متاعه عبر السنين.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترت الليلة انه نسمع خمرة الحب بصوت نور مهنا، واحد من الفنانين اللي حب برشا تونس. باش نرجع بكم السهرة من سهرات كارتاج عام 96 اكزاكتومون. دونك خمرة الحب تو سويت، انا نقول لكم عملوا ان بون كيف، بون ايكوت. بعد شوية تكون معكم أميرة مقني بالاخبار، واحنا رجعين معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

أنقذت نفسي من جحيم هواك أنقذت نفسي من جحيم هواك أنقذت نفسي من جحيم هواك أنقذت نفسي من جحيم هواك وغدا سأقتل في دمي ذكراك.

ثبت الوجه الصبوحي يا صبوحي.

وحشتيني عدد نجوم السماء وحشتيني عدد كلام الهوى وحشتيني

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز 11 ديوان اف ام. عسلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف اليوم على موكب الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني يفيد بأن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق نمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشركات الاقتصادية الثنائية. وأضاف أن الشركات الإيطالية النشيطة في تونس توفر نحو 85 ألف موطن شغل للتونسيين، مشيرا إلى أن المستثمرين الإيطاليين يعتبرون أن تونس توفر مناخا واعدا للأعمال وقادرة على استقطاب مزيد من الاستثمارات. ودعا تياني لتطوير مشاريع مشتركة بين المؤسسات التونسية والإيطالية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية، معتبرا أن تونس تمتلك معرفة أوسع بالقارة الإفريقية يمكن أن تساعد الشركات الإيطالية على استكشاف فرص استثمارية جديدة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة وخلق فرص العمل. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري أشرف اليوم على موكب إطلاق نظام الرقمي للملكية الصناعية التابع للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. وأكد الوزير أهمية هذا المشروع الذي يجسد متانة العلاقات والتعاون التونسي الكوري ويعكس المستوى المتقدم للشراكة الثنائية في دعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتعزيز المنظومة الوطنية للابتكار. ونوه بالجهود المشتركة التي انطلقت سنة 23 و2000 لتحديث منظومة الملكية الصناعية ودعم انتقالها لبيئة رقمية متكاملة وفعالة تستجيب إلى المعايير الدولية وتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت تتمكن من تفكيك وإيقاف أفراد شبكات تنشط في ترويج المخدرات بين مدينة بنزرت ومنطقة راس أنجلا وبعض الولايات المجاورة وحجز 40 صحيفة من القنب الهندي المعروف بالزطلة وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فم. وأشار المصدر ذاته إلى أن ذلك يأتي إثر عمل استخباراتي لأفراد الشبكة حيث تم تحديد هوية أطرافها، من ثم تم نصب كمين محكم لهم وإلقاء القبض على شخصين من أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم بين 40 و 42 سنة حين كانوا على متن سيارة نقل ريفي تستعمل لجلب المخدرات في رحلة بين منطقة راس أنجلا وبنزرت، وبتفتيشها تم العثور داخلها على صفائح القنب الهندي وباستشارة النيابة العمومية التي أذنت بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث معهما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك ضعف الإنتاج الدفاعي الأوروبي والأمريكي والحرب في أوكرانيا كان لها تأثيرا كبيرا في ذلك، معبرا عن خيبة أمله في إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، قائلا إنه كان من اللطيف أن يعرض مساعدة واشنطن في حرب إيران. ووضح ترامب أنه كان من الجيد أن يبدي الحلفاء رغبتهم في المساعدة حتى لو لم تكن واشنطن بحاجة إليها، لكنهم لم يفعلوا ذلك، مضيفا أنه كان ينوي عدم حضور قمة الناتو في أنقرة لكنه عدل عن ذلك وفق قوله. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
4: هو نجم جيل التسعينات وبداية الألفينات، النجم اللي كان النجم رقم واحد في تونس خاصة في الفترة هذيك هو إيهاب توفيق.

ولد إيهاب توفيق نهار 7 جانفي من عام 1966 في القاهرة في مصر. كان عنده خوه أصغر منه بعامين، توفى هو في عمره 13 سنة بسبب حمى كبيرة طلعت له فجأة. من بعد أمه بسبب حزنها على ولدها قعدت تعاني من الاكتئاب حتى لين توفيت. إيهاب توفيق صحيح تربى مدلل في عائلته بما أنه ولا هو الطفل الوحيد في دارهم، أما قعد يحمل في قلبه برشا شجن ظهر من بعد في عدد من أغانيه كيفما الأيام تترقى فيها وملهمش في الطيب وغيرهم.

إيهاب توفيق ملي كان صغير كان ناشط برشا وقراي وظهرت عليه موهبته في الغناء وصوته المتميز. ملي كان صغير كان ديما يحفظ أغاني كوكب الشرق أم كلثوم وأغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وديما يغني في الحفلات المدرسية وتعلم العزف على العود على يد صاحبه وهو في عمر 9 سنين وكانت عنده قدرة كبيرة على حفظ النوتات الموسيقية بسرعة لدرجة أنه كيف كبر وقرا في الجامعة برشا من أصحابه وعائلته اقترحوا عليه أنه يشارك في مسابقة للمواهب وكان عضو في لجنة التحكيم الفنان محمد عبد الوهاب واللي عجبه برشا إيهاب توفيق واقترح عليه أنه اسم شهرته يكون إيهاب توفيق وقال له يستنى فيك مستقبل فني كبير برشا.

إيه بتوفيق اختار إنه يشد في طريق الفن، رغم اللي هو وقتها كان يخدم معيد في الجامعة، وبدأ مشواره الفني بشكل رسمي عام 1990. وأول أغنية خرجها كانت أغنية داني، أغنية كسرت الدنيا، خاصة إنها خرجت في وسط ألبوم خاص بالمواهب الشابة الجديدة. وأكثر أغنية ضربت في الألبوم هي أغنية إيه بتوفيق بالذات، أغنيته داني. نجاح إيه بتوفيق ما كانش متوقعه بالكل، وخلى الأنظار الكل تولي عليه، وفما شركة اختارت انها تنتج له وعملت له اول البوم ليه بعنوان اكمني، وجات من بعده برشا نجاحات.

إيهاب توفيق عمل عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، وشكون منا ما يتفكرش غنية سحراني والكليب متاعها، وشكون منا ما شراش كاسيت ألبوم سحراني اللي كانت هيت الموسم بامتياز عام 1998. ومبيعات الألبوم هذا وصلت ل 500 ألف ألبوم في مصر أكهو في جمعتين من موعد صدور الألبوم. وقتها اختار إيهاب توفيق أنه يتكون أكاديميا في مجال الموسيقى، وتحصل على الدكتوراه نهار 10 أفريل من عام 2001، وتحصل على مرتبة الشرف. ورسالة الدكتوراه متاعه موضوعها كان الفن في النصف الأخير من القرن العشرين وجيل أم كلثوم وعبد الحليم، وحتى جيل إيهاب توفيق اللي كان يعتبر الجيل الحالي في وقت مناقشته رسالة الدكتوراه.

إيهاب توفيق عمل زيادة ألبوم ديني بعنوان إلا رسول الله والرباعيات، من بعد عمل العقد مع شركة روتانا وعمل معهم ألبوم اسمك إيه واللي كان قفزة نوعية في اختياراته الفنية وحقق نجاح كبير برشا، وجاء من بعده كليب عامل عاملة، غنية عامل عاملة عملت حالة ونجحت برشا لدرجة أنه تباعت منها 300 ألف نسخة في فترة قصيرة من صدورها وتصدرت قائمة المبيعات.

وجاء من بعدها ألبوم حبك علمني، واللي كانت فيه أغاني رومانسية كيف ما قلبي في حيرة، وأغاني دراما كيف ما كم يوم وأناني. ونجح الألبوم برشا، وقت إيهاب توفيق كان زادة واحد من أهم النجوم اللي ديما يعبيوا المهرجانات تاع قرطاج ومهرجانات تونس الكل.

بعد مدة وقعت خلافات بين إيهاب توفيق وشركة روتانا بسبب الاحتكار الفني، واتفقوا باش ينهيوا العقد بالتراضي ما بيناتهم، ومن بعد تعاقد مع شركة عالم الفن ومزيكا. وكانت أول ثمرة تعامل مع الشركة المصرية عالم الفن للمنتج محسن جابر مع إيهاب توفيق ألبوم أحلى منهم عام 2007. ألبوم نجح نجاح جماهيري كبير برشا، خاصة الغنية متاع أحلى منهم واللي الألبوم

0: إيهاب توفيق من أول ظهور ليه نجح باش يخلي الجمهور يحبه، وأغانيه وكليباته كانوا ناجحين برشا، ومن أقرب الكليبات لقلبه كيف ما صرح في واحد من حواراته التلفزية كليب غناية سامحني خلاص، على خطرها كانت عبارة على فيلم قصير يحكي قصة حب ما كملتش. من أكثر الأغاني اللي حبهم الجمهور للنجم إيهاب توفيق غناية تترقى فيا، واللي يقول إيهاب توفيق إنها مستوحاة من قصة حب حقيقية صارت معه، وإنه مرضاش يرجع للطفلة اللي ما عرفتش قيمته في فترة من الفترات.
1: إنساني ما تقولش

وشكون منا زيدا ما يتفكرش غنيت ملهمش في الطيب اللي عشنا معها برشا ذكريات. أيام كانت الكليبات أبسط برشا من توا، وكان الجمال بسيط وطبيعي بعيد على البوتوكس والفيلر، وكل حد عنده الخصوصية اللي

إيهاب توفيق صنع برشا نجاحات وأغانيه لليوم في البال، من أنجح أغانيه وعد الليل، مراسيل، يرمشها، على كيفك مين، ويا سلام يا سلام.

0: زون في اي بي. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول خلال إشرافه على ذكرى 70 للجيش الوطني، يقول أنه يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة بالعدة والعتاد، لافتا إلى أنه إلى جانب علاقاتنا وتمسكنا باستقلالنا لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. وتبع رئيس الدولة: لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد. ستبعث كل يوم بعثة وطنية طاهرة نقية زكية في الأرض وفي البحر وفي السماء.
4: لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد. وبهذا الدرع والسيف تتبعث كل عام في يوم الانبعاث انبعاثات وطنية طاهرة نقية زكية في الأرض في البحر وفي السماء. لقد سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم وما خابت مساعينا، ولا يظهر العز منا دون نيل منى ولو رأينا المنايا في أمانينا.
3: وشدد رئيس الجمهورية على أن الجيش الوطني لم يدخر أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات وفي مقاومة الإرهاب والتهريب وتفكيك شبكات ترويج المخدرات وتصدي للهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات الوطنية والانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. وقال رئيس الجمهورية أنه كلما تم إنجاز قبل الموعد المحدد إلا وخلص الملاحظ لأن الهندسة العسكرية قد مرت من هنا.
4: لو تم محاولة تعداد ما قدمته قواتنا المسلحة العسكرية على مدى 70 سنة لاستعصت هذه المحاولات على العد والإحصاء. فإلى جانب الذود عن حمر الوطن لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة كل المجالات بمقاومة الإرهاب والتهريب وفي تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية. هذا فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات من الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. فكلما تم إنجاز قبل الموعد المحدد له إلا وخلص الملاحظ إلى أن الهندسة العسكرية قد مرت من هناك. أما في المجال الاقتصادي فأنا ديوان أرجي معطوب لتنمية الجنوب والصحراء، يحول المناطق القاحلة التي يشرف عليها إلى جنان تنتج كل أنواع الخيرات وتفي منتجاتها بحاجيات الشعب التونسي بل وأكثر من حاجياته.
3: الهيئة الوطنية الموسعة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تستنكر في بيان ما اعتبرته إخلال الصندوق الوطني لتأمين على المرض الكلام مجددا بتعهداته الفعلية، بما أسقط عمليا الاتفاق الذي يقضي بخلاص المتخلد بذمة الصندوق على 6 أشهر تنتهي بتاريخ 30 من جوان الحالي، مشددا على أن الصيادلة سيجدون أنفسهم مجبرين على عدم قبول التكفل بوصفات منظور الصندوق بداية من غرة جويلية 2026 ما لم يتم الإيفاء بالتعهدات خلال ما تبقى من شهر جوان. وتعتبر الهيئة الوطنية لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أنه في صورة عدم تنفيذ صندوق التأمين على المرض لالتزاماته وتخليه عن منظوره فذلك يعني الصندوق قرر قطع العلاقة من جانب واحد وفق ما ورد في نص البيان. وزير النقل رشيد العامري يفيد بأن مشروع تأهيل وتعصير الخط الحديدي عدد 6 الرابط بين تونس والقصرين بلغ مراحل متقدمة على مستوى إجراءات طلب العروض المتعلق بمكتب الدراسات، إضافة إلى توفر التمويل اللازم اللازم لإنجازه. وبين الوزير على همش زيارة ميدانية إلى ولاية سليانة لأنه تم الحرص على تمكين الولاية من حصتها ضمن صفقة 461 حافلة جديدة في انتظار مزيد تعزيز الأسطول بدفعة أخرى ضمن الصفقة الدولية المقبلة والمتكونة من 621 حافلة جديدة. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن هناك اعترافا صريحا وفضحا بتواطؤ حلف الناتو والفعل في حرب عدوان غير مشروعة ضد دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة محاسبة المنظمة والدول الأعضاء التي شاركت في هذه القرارات على جميع التتبعات المترتبة عليها. وقال بقائي إن نص الأمين العام للحلف صراحة على مشاركة إيطاليا ورومانيا في العدوان على إيران، موضحا أنه على هاتين الدولتين لجانب كل دولة أوروبية أخرى أسهمت في دعم العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران أن تقدم تفسيرا لشعوبها وللعالم بأسره يوضح سبب اختيارها التواطؤ في هذا العدوان. نهاية المجاز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
2: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم، جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. جريمة تمت في ظروف فظيعة نتيجة انحرافات جنسية خطيرة، ووجد المحققون أنفسهم أمام لغز عويص. الأكثر تفاصيل نسمع القضية. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبونال والدريبة، وقضية اليوم انطلقت الأحداث متاعها نهار 29 سبتمبر 2003 في فرنسا، وبالتحديد في فيردون سور غارون، مدينة صغيرة تبعد قرابة 40 كيلومتر على تولوز. مواطن جال المركز وقال اللي هو يحب يدلي بشهادة باش يرتح ضميره، لكن في المقابل طلب أنه الهوية متاعه تبقى مجهولة يعني أنونيم، وبالتالي شهادته باش تتسجل من دون ذكر اسمه، يعني تيمونياج سو إكس. في نفس الإطار الشخص قال أنه الواقع اللي باش يعطي تفاصيلها صارت من مدة 6 سنين التالي، وقال اللي هو ما يتذكرش بالضبط النهار وإلا الشهر، لكن الأرجح أنه الوقايع صاروا في الربيع، والمكان هو نزل لوبيرج دو تاي على الطريق اللي ما بين فيردون سور غارون وقرية أوكامفيل اللي تبعد 500 كيلومتر عن نزل المذكور. في المرحلة هذه وقبل ما نتعمقوا في القضية، يلزمكم تعرفوا أنه لوبيرج دو تاي كانت المديرة متاعه امرأة إيطالية المولد والجنسية، أعمرها في الوقت اللي صارت فيه الوقايع 55 سنة، واسمها ألتوبيلا كابيليري. الشاهد يقول اللي هي كانت تتنظم في سهرات ماجنة جاية من موجون، وتقوم بهالسهرات في كنف السرية وبحضور حرفان مفروزين بالكعبة بالكعبة، وفي هالقعدات هذه الحاضرين يتعطاوا كل أنواع الانحرافات الجنسية بمختلف الطقوس والممارسات الشاذة، وتحت إمرة وإشراف مولات المول يعني الفهد قناطقة اللي حكينا عليها واللي هي ألتوبيلا كابيليري، هي اللي كانت المنظم الرسمي متاع هالقعدات هذه، وهي اللي تهيئ وتحضر الجو وتسير الإرادة متاع الموجودين الكل وتفرض عليهم شنو اللي باش يعملوا. وقالتو بيلا كان عندها ميول لما يسمى باللي براتيك سادو مازوشيست، يعني الممارسات الصادية المازوشية، واللي تتمثل في ناس يسلطوا عذاب على ناس أخرين وهما يتلذوا، والعكس بالعكس ما بين رجال ونساء، والعكس صحيح، وما بين نساء ونساء ورجال ورجال. وهالممارسات هذه عندها ليها الماتريال اللازم، معناها عاملة استثمار كامل في الأمور هذه، والمعون اللي محطوط على ذمة الحرفاء كامل شامل، من هكا اللباس اللي بالجلد الأكحل للأنواع متاع الأصوات اللي يجلدوا بيهم للعصي والسلاسل مرورا بالأصداف، معناها ليمونات، خلف الآلات الحادة والأدوات الجنسية الأخرى واللي ما نجموش نوصفوها لكم. يقول القائل هالشي هذا ما المفروض يصير في المدن الكبيرة اللي يختلط فيها الحابل بالنابل ويبدأ فيها بخلوط وبوجلوط وحمص وزبيب، ويدخلوا فيها هكا العباد المرضى واللي ما يفرزوش ما بين الجنس والعنف والإجرام. لكن الشي هذا وصل للريف؟ الحاصل المثل التونسي يقول في الشي هذا اللي ما يدري يقول سبول، وما عادش الواحد يقول ريف، لأنه كل شي ولا ممكن في أي بلاصة استوى الليل والنهار. في نفسها كالليلة الماجنة واللي يحكي عليها الشاهد إكس، المعلمة التوبيلا كان عندها كبش فداء تحوم حوله كل الانحرافات والتجاوزات، والشخص هذا هو واحد زوالي لا والي ولا تالي يخدم عندها، وحياته أقرب منها العبد إسكلاف من خدام، واسمه جورج أوردان، وهو اللي كان اللعبة المفضلة متاعها ومتاع حرفائها، ها هو كيمارسوا عليه شتى أنواع التعذيب وبتبيعة الحال على الطريقة الصادية المازوشية. وردوا بالكم تغلطوا تسقايلوها الطريقة الشادلية وإلا الطريقة العزوزية، الشي بعيد على بعضه، لأنهم الجماعة هذم لا يدور بيهم أحبايب. الحاصل هك الحاضرين في الأوبرج بكلهم يشاركوا حفلة على حالها، يتمكنوا مكا جورج أوردان المسكين يسلسلوه من رقبته ويمشيوه على أربعة كما الكلب حشاكم، ويبداو يهينوا فيه ويضربوا فيه بالصوت والعصي ويجرحوه في بدنه بكل بآلات حادة ويحرقوا عليه السواقر، هذا خلف الأشياء الأخرين اللي عملوهم له ما يتحكاوش. وإذا كانكم مستغربين هالشي هذا موجود، ولا غرابة أنه فيه نسخ تونسية. مختصر الحديث هالجميع هذم يبداو شيخين شيخة كبيرة بما فيهم الآمرة الناهية التوبيلا مولات لوبيرج، اللي يبداو منتشين أي منتشاء بأنواع التعذيب والتنكيل اللي سلطوها على الضحية متاعهم. وهاك الراجل المسكين يعني جورج فايت وقتها 60 سنة، يبدأ ينين ويتشلحت وهما ما همش فاكين عليه، وزيد ذميم وأقل من 160 و50 جرام يتوزن في ميزان متاع حماس. فيها كالنهار كما قالت صالحة، وفي الحقيقة فيها كالليلة المحنونة اللي يحكي عليها الشاهد واللي جاء للمركز في النهار باش يحكي على اللي صار. حسب السردية متاعه للأحداث قال أنه ليلتها كالعادة شيخة وتفرشيخة، موزيكا تعزق وكيسان تقربة على صحتك جورج أوردان اللي قالتو بيلا عملته كالسكلاف المسكين وإلا كشكارة متاع البوكس يترانيو عليه. الراجل يتألم وينين ولا عنده حيل ولا قوة بالكل، وفي السهرية هذيك بالذات كان مسلسل وعريان بكله ولحمه أحمر دم من الضرب متاع الأصوات ولا الكرافاشات ولا النافعات، واللي هي جمع نافعة وجاية منها كلمة هذه تنفع هذه الضر. الحاصل هك المغبون الضرب هابت عليه من كل صوب وحدب لدرجة أنه لحمه ولا سيور سيور. ولهنا واحد من الضيوف المبجلين متاع التوبيلا صاح سيحة واحدة وقال لهم سيلونس، أشبيه أوردان تفتح على القاعة وما عادش يتحرك، أنا مازلت ما عطيته حتى ضربة. واحد منهم قال له خذ بايك أضربه تو يفيق. ولهنا هكا الضيف المبجل ابدا يقه قه قه بالضحك، والآخرين قهقوا كيخ كيخ بالضحك معاه، وكشفوا لين بانت الضروس متاعهم من الوريد للوريد، وابدا الضرب من كل شيرة في هكا الرجل المسكين، وما في بالهمش اللي هو لفظ أنفاسه الأخيرة. في تواتر هالأحداث ووقت اللي جماعة فاقوا أنه أوردان مات وشبع موت، قالتو بيلا بقت تخزر للجثة وتخمم، وبتبيعة الحال الصهرية تقلبت قيمة عليها الصمت، وهكا الحاضرين بداوا يتسرسبوا بالكعبة بالكعبة كنس كنس خاطيني خاطي خوك لريتونا لا شفناكم وما بقى فيها كالوبرش إلا اللازم في اللازم. معناها المعلمة التوبيلا وأفراد من عائلتها وخدام له مزوز. أشنو اللي باش تعمل التوبيلا؟ حاجة ما تتصوروهاش بالكل. لفتت لك الموجودين وقالت لهم حملوه هزوه للبورشوري، معناها زريبة الخنازير، الحلال في حشاكم. وعلاش حسب رأيكم؟ باش تعطيها علفة للحلال في يكلوه، وهذاك هو اللي تم. طيشوه ما بينك الخنازر، وهما بعد ما شمشموه كل واحد بزمزومته دخلوا عليه وتفرق لحمه بين الخنازر، ما خليه كان العظم. في مجريات هالأحداث ومن غدوة الصباح اجمع يرجعوا للزريبة ويلقاوها كالأحلال فراقدين يشخروا بعد كالوليمة اللي جاتهم في طنبك الليل. هزوا ما تبقى من العظام متاعه ولوحوهم في بير ما هوش بعيد على الزريبة. ولهنا يوفى الكلام والوصف متاعك الراجل للأحداث واللي شرط باش ما يدليش بالهوية متاعه. والذهول اللي خلفوا سرد هالوقايا هذم عمره ما صار في هكالمركز. والأعوان اللي كانوا يتابعوا ويسجلوا في الشهادة متاعه تسكجوا من هول الصدمة ومن فرط البشاعة متاع الشي اللي سمعوه. معناها ما كانوش يتصوروا أنه هذا الكل يصير في منطقة رايضة وهادئة كما منطقة فيردون سير غارون، واللي في العادة الذبان هما أصلا ما يمسوهش، يموت بالشيخوخة والكبر من كثر ما المواطنين ما يذيو حد. خلي عاد الحكاية ولات فيها طقوس صادية مازوشية وجريمة، هذايا ولا ضرب كبير. ولهناها الأقوال اللي أدلى بها السيد هذا للأمنيين من المفروض يلزمها تأييدات باش مسألة الموت متاعك المسكين جورج أوردان واللي عاملينه كالإسكلاف تولي متأكدة، وينجموا المحققين ينطلقوا في بحث متاع جريمة قتل وتنكيل بجثة. والإشكال الكبير أنه الواقعة هذه حسب الشاهد عندها فوق 6 سنين من اللي صارت، والمهمة متاع توفير أدلة إدانة ضد ألتو بيلا واللي معاها وليت شبه مستحيلة. في مجريات هالأحداث المحققين باش يبداو بالنزل بطبيعة الحال، يعني باللوبيرج ديطاي اللي صارت فيها الواقعة. وفعلا بالوقت تنقل فريق من الأمنيين ومشاو على عين المكان ولقاوها مسكر ما عادش وتيل من مدة 4 سنين. ولهنا الحرس وقت اللي قاموا بحث أجوار عرفوا أنه ألتو بيلا اللي سكان المنطقة يعيطولها الإيطاليان ما كان عندها حتى علاقة بالمحيط متاعها، وما يعرفوش عليها تقريبا حتى شيء سوى أنه رجلها فرنسي الجنسية واسمه أنتوان لافرو توفى في نفس العام اللي صارت فيه الحادثة هذه، يعني مقتل جورج أوردان ورميانه للخنازر اللي كلاوه، معناها عام 1997. لكن احضر على الواقعة هذه وكان عنده دور فيها، وهذا باش تكتشفوه في مجريات الأحداث في المرحلة هذه من القضية. وما هم يقولوا كي البقرة تيح تكثر سكاكنها، السكان متاع هالقرية وخاصة الجيران اللي قراب للوبيرش وقت اللي فهموا أنه ألتو بيلا كالطليانية محل تحريات بدأت السنوات المعقودة تتحل، والكلام خرج بالغث والسمين وبارشة حاجات اتقالت، ومن بينهم أنه الطليانة هذيك امرأة غريبة ومخيفة وتنظم في سهرات خاصة جدا في النزلة ذاك دوب ما يتيح الليل. وقالوا زادة اللي هي تنزع حوايجها الكل وتطلع على طاولة وتبدأ تشتح وتميل كما جابتها أمها. وعلى فكرة التفاصيل اللي اعطاوها الجيران ما كانتش بالدقة متاع التفاصيل اللي اعطاها هكا الشاهد، والمحققين حطوها على حساب الإشاعات والقيل والقال. ومن جملة القلقيل وقالوا القلقالة فما شكون قال أنه ألتو بيلا كانت تهدي في بنتها للسيد اللي بيعلها في الشامباني ويعتدي عليها جنسيا، علما وأن هالطفل هذه سور دي ميوات، معناها لا تسمع لا تتكلم، وهكا طليانة أمها تدبر بها في تخفيضات على الشراب اللي تشري فيه. لكن كما تعرفوا التحقيقات ما تتبناش على القيل والقال والتخمينات، وخاصة أن المعنية بالأمر يعني ألتو بيلا ما عندها حتى مشكل مع العدالة وحتى شكاية ما ترفعت ضدها أو ضد لوتين متاعها بالكل. وأكيد رغم الحرس حطوا في بالهم أنه تطلعش الحكاية مجرد عملية انتقامية ضدها أو ضد لوتين متاعها، والمراي غيروا منها ويحبوا يهزوها للحبس. المهم واللي به الفايدة الحرس ما كانت عندهم كان زوز معطيات ينجموا يوجهوا بهم البحث، الزريبة متاع الخنازير وهكا البير اللي حكى لهم عليه الشاهد، وما كانوش يبعاد على بعضهم. ولهنا الحرس استعملوا طائرة عمودية أو مروحية باش يستكشفوا هكا النزل والمحيط متاعو، وفعلا لقاو هكا الزريبة وبجنبها البير تماما كما حكى الشاهد. في ترابط الأحداث الحرس مشاو بكل سرية الرئيس البلدية متاع فيردون سور غارون وسألوه يعرف شي واحد اسمه جورج أوردان. قال لهم بطبيعة الحال نعرفه، ولعلمكم أنه هالشخص هذا راهو SDF يعني بدون مأوى، وعد سنين وهو يخدم في اللوبيرج دو تاي وكان يشوفه غادي يعني في الوتيل وفي القرية، لكن قال اللي هو من مدة ما ثماش ريحته. لهنا المحققين ولا عندهم على الأقل دليل أنه شخص اسمه جورج أوردان كان موجود في هكا لوبيرج ومن بعد اختفى، لكن حتى شيء ما يثبت رسميا اللي هو مات. وفي قائمة البلاغات متاع الاختفاء اللي تسجلت في فرنسا في الوقت ذاك الاسم متاع جورج أوردان غير موجود، اللهم إذا كان صار ساهو من طرف أعوان الأمن. ولهنا أعوان الحرس باش يقوموا بعمل جبار أعطى الأكلة متاعو بعد شهرين، وظهر بالحق أنه ثم محضر متاع اختفاء باسم جورج أوردان، وهالمحضر هذا طفى عليه الضوء واحد من الأعوان، لكن في الأخر تمكنوا زادة من العثور على تصويرته موجود على محضر البلاغ متاع اختفائه. لكن وقت اللي وراوها لك الشاهد اللي احتفظ بالهوية متاعه قال هذايا خاطي ماهوش أوردان. أشنو هالحكاية؟ يطلعوش يزوز من الناس يحملوا نفس الاسم ويتكتبوا بنفس الطريقة وتولدوا تقريبا فرد عام، والصدفة شاءت أن واحد منهم اختفى فعلا وعائلته بلغت عليه وفي الأخر القاوة، معناها هكا اللي تصويرته موجودة في المحضر. وبالنسبة للآخر اللي كلاوها الخنازر ما كان مجال حتى بلاغ متاع اختفاء، وبتبيع واحد موجود ويعيش مع مرته وصغار وحي يرزق، والآخر غير موجود وينجم يكون مات بالظروف اللي حكى عليها كشاهد إكس. جورج أوردان مختفي وحسب الملف متاعه دخل السبيطار في أوائل الثمانينات من أجل الإفراط في شرب الخمر، والمرة الثانية من أجل السكر الواضح، والمرة الثالثة السكرة متاعه حكمت له باش يعري روحه على المرة، وهذه تتسمى إكزيبيسيون وشد عليها الحبس. ولعلمكم أنه جورج أوردان هذا كان عنده حساب بنكي من عام 1975 وفيه 10 فرنك فرنسيس متاع هكا الوقت، وعمره ما تفقد هالحساب هذا ولا صب فيه كيكون مليم. لكن الإشكال بالنسبة للمحققين أنهم يثبتوا اللي سيد هذا مات وإلا لا. في نفس الإطار من البحث والتقصي الحرس وقت اللي زادوا ربشوا في المعلومات المتوفرة القاو أن جورج أوردان هذا شارك في حرب الجزائر وكان مجاجي على الجميلة، ووقت اللي رجع في بداية الستينات متاع القرن الماضي اقطع العلاقة متاعه مع عائلته ولا SDF معناها سون دوميسيل فيكس، يعيش في الشوارع ومدمن على الخمر. والحاجة الوحيدة اللي ممكن تأكد أنه السيد هذا اختفى أو مات هي أنه ما مشاش خلال جراية متاع التقاعد متاعه من مدة 6 سنين، بعبارة أوضح من تاريخ الواقع اللي حكى عليها كالشاهد، يعني ليلة اللي مات ورماوها علفة للخنازير. لكن السؤال المطروح علاش حتى حد معلم على الوفاة متاعه إذا ظهر بالكشف أنه مات مقتول ولا موت طبيعية؟ فيها الحقبة هذه من القضية، ونهار 12 مارس 2004 يعني بعد 6 أشهر من البحث والتحريات الحرس تلقى معلومة تقول أنه السيد هذا ارقد في السبيطار في أوائل 1988 وما حطولوش في الدوسي شنية السبب اللي تخلى عليه. الشيء الموجود في هكا الدوسي يعني اسم المرأة اللي جابته واللي هي إيزابيلا لافرو. أشكوني هالمرأة هذه؟ هذيك هي اللي تخموا فيها ألتوبيلا، وإيزابيلا هذاك اسمها الفرنسي اللي خذت به الجنسية. لكن هالمعلومات هذه مش فاتش الغليل متاع الحرس.
5: نهج التريبونال والدريبة
6: الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية
5: خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
1: ديوان افام صوتكم.
2: نهج تريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 29 سبتمبر 2003 في فرنسا في قرية فيردون سور غارون، وبذات بشهادة أدلى بها مواطن تمسك بالاحتفاظ بهويته، قال أنه من 6 سنين التالي يعني عام 1997 صارت جريمة مروعة في نزل في هكا القرية وبالتحديد اسمه لوبيرج دو تاي. وقال أنه فما شخص عمره 60 سنة كان يخدم فيها كالوبيرج هذيك تقتل على أثر سهرة ماجنة نظمتها مولات النزل واللي هي إيطالية الجنسية واسمها ألتو بيلا كابيليري. وحسب التقصيات يبدو اللي هي تعودت تنظم سهرات من نوع هذم فيهم الممارسات الصادية والمازوشية وضروب أخرى من العنف والتعذيب والجنس. وهالسيد اللي مات وحسب الشاهد هذا اسمه جورج أوردان، والحرس تمكنوا من إثبات هويته وما بقالهم إلا التأكيد اللي هو تقتل أما على يد شكون. في المرحلة هذه من القضية ألتو بيلا كابيليري إيطاليانية أو إيزابيلا لابرو وقت اللي خذت الجنسية الفرنسوية كانت تعيش مع رجلها في هكا النزل وقت اللي صارت هالواقعة. هو فرنساوي واسمه أنتوان وعندها زوز ولاد كبار يمشي ويجيو مرة بحذاها ومرة يغبروا في بعض البلايس، لكن ديما يرجو معناها ما يغيبوش برشا. وخلف أولادها الزوز هذم عندها بنية سور دي ميوات لا تسمع ولا تتكلم، واللي حسب أهل القرية تهدي فيها تاجر الخمور اللي تتعامل معاه، وبنتها هذه معرسة ورجلها يعيش معاهم في نفس اللوبيرش. الوحيد اللي ماهوش من العائلة ويعيش معاهم عنده أكثر من 30 سنة هو الجنان واسمه فرانك ان سامبل ديسبري عقله على قدو. ونهار 24 ماي 2004 مع 6 متاع الصباح الحرس جا وهزوا هكا الجماعة الكل الجمل بما حمل، معناها وقت اللي جاوهم بكري ما خلاو لهمش الفرصة باش ينسقوا مع بعضهم. لكن واحد من أولاد ألتوبيلا ما لقاوش غادي واللي هو الكبير كلود، وفي الوقت اللي باش يقدموا فيه بالاستنطاق بصفة موازية أعوان الحرس مشاو يفتشوا في اللوبيرج وجابوا معاهم الطامة والعامة وحتى من البريغات سينوفيل يعني فرقة الأنياب. الحاصل الدنيا كلها قلبوها وفرتوها والشاي ما لقاو حتى دليل مادي. ولهنا ما يلزمناش ننساو أنه الحكاية اللي صارت عندها على الأقل 6 سنين، يعني إذا كان فم حاجة راهي غبرت. والمحققين يعرفوا حق المعرفة أنهم إذا ما يلقاوش أدلة مادية يلزمهم اعترافات، وأكيد راكم فهمتوا أنه الإدانة ما تنجم تصير كان بالبراهين والحجج والقرائن الثابتة وإلا بالاعترافات متاع المتهمين، ويلزمهم يقروا بعظمة لسانهم على اللي عملوه الكل. لكن المسألة هذه ما هيش سهلة. في تواتر هالأحداث المحققين حطوا كل واحد مكا العائلة هذيك في قاعة استنطاق، والسؤال اللي توجه لهم عندكم شي علم أنه جورج أوردان مات؟ الكل هم برقوا عينيهم زعمة ما عندهم حتى علم، وبتبيع ما صدقهم حتى واحد من أعوان الحرس. وفي الاستنطاق هذا ألتو بيلا كانت كاسحة إلى أبعد الحدود، منطقة عادة متسيح وتعيط وتحب تحكم بحكامها، وهيك البحاث اللي تجوبها شيحت له ريقو. لكن المحاقين سبقوا وخذوا عليها معلومات وعرفوا اللي هي مراش الريمة بلاه وعندها جانب متاع مجرمة، لكن الكلام ما يكفيش يلزموا إثباتات. وفي هالاستنطاق ألتو بيلا نكرت اللي هي عندها علاقة باختفاء جورج أوردان. قالوا لها وقتاش شفتوا آخر مرة؟ قالت لهم عام 1993، وقال اللي هو ماشي لألمانيا وبالمرة قبل ما يمشي سرق لي دبوزة متاع أرمانياك تقصد شرب متاع مقطرات. ولهنا اكتفيت بالتفاصيل هذه وما زادت حتى شيء. بالنسبة لفرانك الجنان واللي عقله على قده قال اللي هو يعرف ألتو بيلا من مدة 30 ويمكن 40 سنة التالي، واللي يثبت عليه أنه كي كان صغير بعد ما أم وبوه تخلاو عليه بقى يدور في الشوارع ونهار تعدى من قدامك لوبيرج دو تاي وكان عمره 8 سنين. ألتوبيلا شافته عيطت له وسمعت الحكاية متاعه، وكي لقاته جيعان وعريان عطاته دبش وماكلة وقالت له إجا وقت ما تحب، وبتبيعة الحال رجع لها من غدوة وزادة عطاته وياكل حتى لين ولات تبيت فيه في الكوري وتعطي فيه في الماكلة مقابل العمل، وواحدة واحدة ولات تفرض عليه باش يخدم الصباح لليل. افهم أنه اللي عملته معها ألتوبيلا ما هيش مليحة منها، وإنما كانت طريقة باش تستغله للخدمة. وبتبيعة الحال وقت اللي حصل لها ما خليت ما عملت فيه، ضرب إهانات وتبيته للشر وباقي، وعلى لسانه هو كانت تتعامل في الناس الكل بشدة وبقسوة، وكانت تشرب باستمرار، معناها مدمنة الكوليك، ومعيشة الناس الكل بما فيهم رجلها في رعب شديد. وفي سياق الحديث متاعه فرانك قال اللي كانت عنده علاقة جنسية مع ألتوبيلا لمدة عامين، وأكد اللي هو ما كانش يحب هالعلاقة هذه، وإنما هي اللي فرضتها عليه بالسيف وما ينجمش يقول لها لا، يخاف منها خوف أزرق. ووقت اللي المحققين سألوها على جورج أوردا قال اللي هو جاء نهار للوبيرج وطلب ماكلة، قال اللي هو ما عندوش فلوس، ألتوبيلا أعطاته ياكل، وكيما عملت معاه هو استدرجته بشوية بشوية حتى لين قبل باش يخدم في الأوتيل كيما فرانك، أما عنده كرفيات أخرين تابعين للسخ والفضلات والتنظيف. وبيانو بيانو ريباسانو كيما يقول الإيطاليانو، جورج مش ولا عبد فقط عند ألتوبيلا، وإنما ولات تمارس عليه في أشكال عنف غريبة وشنيعة، تضربه باللي في يده وساعات تدخل عليه شلط شلط بالموس، الحاس اللي يديه مشاتهم له لأنه كان يعرض بيديه على وجهه، ومرات تبيته معلق في شجرة في تنبك الشتاء وتخليه عريان، وتعمل كيف وقت اللي تدخل عليه بكاوتش وما بارد، هذا خلف التجويع. جورج حاول بشهرب مرتين على الأقل من المرأة الشريرة هذه، وفي كل مرة تبعث له رجلها أنتوان يجيبه وياكل على مرمته، والخوف يزيد يكبر فيه وقالته بيلا تزيد تتمكن منه. في مجريات الأبحاث الاعتراف اللي قام به فرانك وخلى المحققين مذهولين هو اغتصابه لجورج أوردان وعدة مرات، وقال أنه ألتوبيلا هي اللي فرضت عليه الشيء هذا، وما كانش ينجم يرفض لأنها تهدد فيه بالموت إذا كان ما يعملش اللي تقوله عليه. وهالاغتصابات هذه كانت تتصور فيهم بالكاميرا فيديو وفي نفس الوقت تضحك وتتلذذ باللي قاعدة تشوف فيه. لكن كي سألوه على الموت متاع جورج قالوا لهم اللي هو ما عنده عليها حتى علم، ويا إما عاود الكلام اللي سمعه من عرفته ويا إما على نياته، وإلا ألتوبيلا لقنته درسه كما يقولوا. مختصر الحديث قال أنه جورج اختفى عام 1993 وما عاودش يراه من وقتها، وما عنده حتى تفسير على الاختفاء متاعه. في هالحقبة هذه من الاستنطاقات المنعرج الصحيح في القضية باش يبدأ مع ولد ألتوبيلا الكبير واللي هو كلود. من اللي بداوا يستجوبوا فيه الحرس ولاحظوا عليه قلق واضطراب كبير متاع حد ماهوش مرتاح نفسانيا وعنده حاجة مجهمة عليه، وبالتالي حسوا أنه المهمة ربما باش تسهل عليهم إذا كان كلود هذا قام باعترافات. الطفل كان جنشه فوق 1.90 متر وسكادرة هو بيدو، أما ظهر عليه رغم الحجم هذا كان رقيق ماهوش شرير ومتعجرف كما أمه. ووقت اللي سألوه على جورج كلود قال اللي هو عاش معهم 6 سنين بالضبط، وفي أوائل عام 1993 أمه عيطت له جابته يجري وفهم اللي ثم حاجة مخطرة في الدار، ودوب ما تخلي يلقى جورج أوردان ملطوخ على كرشه عينيه محلولين والدم خارج من فمه، ووقتها فهم أنه مات. وهما هكاكا وراجل أمه أنتوان جاء وسألش فما قالت له اللي هي ضربته ما في بالهاش باش يتيح على راسه ومات بالوقت. وباقي وعلى لسان كلود ولد ألتوبيلا قال أنه أمه قالت لهم هزوه وطيشوه في الزريبة متاع الخنازير لأنه قيت متاع ماكلتهم وما همش باش يخليوه فيه حتى شيء. وأكد اللي الفكرة متاع أنه جورج يتعطى ماكلة للحلالف صدمته بشكل غريب، لكن هو حد جورج في برويتا وقال الأنتوان رجل أمه بر على روحك أتوان هزوانا. أشنو اللي عمل؟ خلى هكا البرويتا بالجثة البرة واعطال هكا الحلال في ماكلتهم، ومن بعد كرمالهم الجثة ما كلاوهاش لأنهم شبعانين. ومن غدوة صباح أم ألتوبيلا باش تلقى الجثة تقريبا كاملة في الزريبة، واستغربت كيفاش هكا الحلال في ماكلاوهاش. ووقتها قالت لهم طيشوه في البير، وثلاثة شهر بعد مرميوه غادي حكمت عليهم باش يعاودوا يخرجوه، وحطوه في الشمينية متاع كالوتيل وبقى يتحرق ليلة كاملة. ومن غدوة هو اللي لم درمات في زوز شكاير وهزهم في كرهبته وطيشهم في حاويات متاع زبلة في مدينة طولوس. في مجريات هالأحداث أكيد راكم فهمتوا أن الرواية متاع كلود والألتوبيلا ما تتطبقش بالكل مع الرواية متاع كالشاهد اللي تقدم للحرس مع المحافظة بهويته. لكن الحاجة المهمة اللي توصلوا لها المحققين أنه هالمرأة هذه يعني ألتوبيلا عندها صفات الكل اللي تأهلها باش تكون مجرمة. المحيط متاعها كان يعاني منها، رجلها أنطوان كان ياكل مكتب له من عندها، وتوصل تخونه مع رجال أخرين وهو يتفرش، ومنهم واحد ريبريزونتون كوميرسيال كان يجيها ويبات معاها، وأنطوان يبات في الكولوار وفي الصباح تطبطبلو على الحيط باش يجيب لهم هي وعشيقة فطور الصباح. مختصر الحديث، ألتوبيلا كانت شريرة لأبعد الحدود، ووصلت كويت ولدها بالسواقر على العضو التناسلي متاعو. لكن هذا الكل ما يكفيش، وإذا ما ثماش أدلة مادية وحجج دامغة ما ثماش جريمة، خاصة وأن الجثة وقع إتلافها. في تواصل هالتحقيقات بنت ألتوبيلا هيك اللي لا تسمع ولا تتكلم أعطت للمحققين كاسات فرحوا بها في بالهم ممتعها كالاغتصاب اللي حكى عليه فرانك، وطلع فيها جورج مضروب وبكل فاسمات. وفي السياق هذا وحتى كي عملوا مكافحة لألتوبيلا وأفراد عائلتها تلزوا باش يحطوا ملح فبيناتهم باش ما تخوفهمش، ورغم ذلك ما وصلوا لشيء. لكن الدليل اللي باش يورث ألتوبيلا ظهر في جون في 2005، وحسب الضمان الاجتماعي اللي راسل الحرس وقت اللي سمع بالقضية أعلمهم أنه جورج قاعد يتقاضى في الجراية متاعه وبمبلغ قدره 3000 فرنك فرنسي متاع وقتها، وقاعد يقبض فيهم حتى العام 1997، وفين يقبض فيهم؟ في العنوان متاع ألتوبيلا يعني في الوتيل متاعها. ولهنا المحققين متاع الحرس كيتلفتوا لها قالوا لها كيفاش هالكلام هذا يا مدام؟ ها قلت أنه جورج مشال ألمانيا عام 1993. ألتوبيلا ما لقات ما تجاوب، وبدأت تحكي في حكايات أخرين. قالت أنه في ليلة من الليل متاع جويليا 1992 سمعت الصياح متاع حماتها يعني أم رجلها أنطوان الفرنساوي، مشاولها يجري والبيتها ولقاو جورج نازع حوايج وحب يغتصبها. ووقت اللي شافه مهرب، وأنطوان رجلها جاب جرته وهو في الأثناء عثر وراسه جاء على الحرف متاع البيسين ومات، وهي من وقتها تتقاضى في الجراية متاعو. بطبيعة الحال بعد ما مات الحكاية هي نفسها اللي اعطاها كلود للمحققين، طيشوه للحلالف من بعد حطوه في البير، ومن بعد حرقوه وهزوا الرماد متاعو لوحوه في طولوس. مبدئيا لهنا ثم ما يورط ألتوبيلا وولدها كلود. لكن الإشكال الكبير اللي تفطنوله المحققين متاع الحرس هي سقوط القضية بمرور الزمن، لأنه الأحداث صاروا حسب المتهمة ولدها عام 1992، معناها الحق سقط. في تواتر هالأحداث المحققين باش يثبتوا أنه الحق متاع التقاضي مازال وقايم الذات، وأثبتوه بحاجة بسيطة. وقت اللي عملوا التحريات متاعهم على الكهرباء اللي كلود ولد ألتوبيلا هز فيها الرماد متاع جورج، لقاوها تسجلت آخر عام 1993. وبحكم أنه التحقيق في القضية هذه انطلق عام 2003 ما عادش تم بريسكريبسيون، معناها الحق مازال قايم الذات. في نهاية هالقضية ألتوبيلا مثلت قدام القضاء وحدها، لأن النائب العام اعتبر أنه فرانك وولدها كلود ما عندهم حتى مسؤولية لأنهم تصرفوا خوفا من ألتوبيلا، وبالتالي تسلطت عليها عقوبة بالسجن ب15 سنة، ووقت اللي استينفت زادوها 5 سنين. لكن حسب الأخبار الأخرانيين قبل ما نهبطوا هالقضية خرجت من الحبس عام 2019. وبقطع النظر على حقيقة الظروف والملابسات متاع مقتل جورج، يلزمكم تعرفوا أن الشراسة متاع ألتو بيلا هذه تبقى فريدة من نوعها. وعلى هذاك وكيلة النيابة أثناء الجلسة سألتها وقالت لها: وقت اللي كلبك مات شنو اللي عملت له؟ ألتو بيلا قالت لها: دفنته تحت شجرة. وكيلة النيابة جاوبتها وقالت لها: صار ما عطيتوش للحلالف باش ياكلوه. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ومضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السير.
1: ديوان فام، تبع الموسيقى.

صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في متينة جديدة وفي رحلة العادة. مرحبا بكم في راف ماج الأربعاء 24 جوان 2026، من توا حتى للتسعة ونص نرجو مع بعضنا على حسينة مسار في تونس والعالم. من أخبار نرجو لآخر أخبار وكواليس المونديال وآخر أخبار وكواليس منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي يواجه غدوة منتخب هولندا في ثالث مقابلات الدور الأول بالنسبة لمنتخبنا في المجموعة اللي تضم كل من تونس السويد اليابان وهولندا. آخر أخبار المنتخب، التشكيلة المحتملة، طريقة اللعب والخطة اللي باش يواجه بها إيرفي رونار منتخب هولندا. نحاول ناخذ كل هذه التفاصيل بعد لحظات مع صديقنا حاتم جاسبار. سلموا عليكم وين ما كنتوا، سلموا على الناس اللي اختارت باش ترافقنا كيما كل يوم على موجات الديوان ولا على المباشر على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. بدا العد التنازلي لنهايه هذا الموسم تقريبا ابتداء من اليوم، نجم نقول احنا في اخر اسبوع، ما زالوا